0: التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا بك ناصر. لعلي أبدأ معك من آخر ما قرأناه في هذه النشرة، وهو إعلان ديوان رئيس الوزراء نتنياهو أن هناك ترتيبا لاجتماع في واشنطن قريبا، إن كان هناك أي تفاصيل جاءت من واشنطن حيال ذلك.
1: نعم، الأمريكيون صامتون تجاه هذه النقطة، ولكن معروف الآن في واشنطن أن الأزمة الإيرانية وتداعياتها أثرت إلى حد كبير على العلاقات الإسرائيلية الإيرانية، وكانت الصحافة الأمريكية في قبل أسابيع قد سربت الكثير من تفاصيل محادثات نتنياهو والرئيس ترامب، وكيف أن الرئيس ترامب كان غاضبا، وكيف أن الجانب الإسرائيلي لم يرق له الموقف الأمريكي ونوعية التفاوض لنقل الذي تقوم به الولايات المتحدة مع إيران في هذا الوقت. وبالتالي ظهر على السطح على الأقل إعلاميا ما يمكن وصفه بالخلافات بين البلدين. وكثير من المراقبين الأمريكيين هنا قالوا صراحة فيما يخص إسرائيل أن هذه الحرب الإيرانية وصلت إلى مرحلة معينة الآن تفرض علينا مصالح أمريكية مختلفة تماما عن المصالح الإسرائيلية. وبدأ الشرخ واضحا لعدة أسابيع في واشنطن، وكثيرون خصوصا في المجموعات السياسية المناصرة لإسرائيل قلقون من تداعيات هذا الموقف. وبالتالي الحديث الهاتفي وبعض تصريحات الرئيس الأمريكي قبل أيام التي ترطب الأجواء مع الجانب الإسرائيلي ربما مطلوبة الآن لترميم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فيما يخص النقطة الإيرانية بالذات، إذ برز واضحا للجانب الإسرائيلي عما يبدو أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتفاوض، يريد صفقة، ولا يريد الدخول في حرب طويلة كما كانت تريدها إسرائيل إلى آخره. وبالتالي كل المراقبين في أمريكيين يتفقون أن شرخا ما حدث في هذه العلاقة بسبب إيران، أي أن إيران وهذه الحرب وهذا المشهد الآن هو الذي تسبب في العلاقة، في تراجع العلاقة الشخصية بين الرجلين. وبالتالي الحديث الآن هو النوع من المصالحة، أمر مطلوب سياسيا الآن في واشنطن. وبالتالي الحديث لم يتم تحديد بعد متى ستتم هذه القمة الأمريكية الإسرائيلية، لكنها ستتم قريبا.
0: ناصر، على صعيد آخر ما جرى من المحادثات هنا في الدوحة ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، هل من جديد وعيدها؟
1: الأمريكيون صامتون، وكثير من المصادر على الأقل القليلة غير رسمية، ليس البيت الأبيض وإنما محللون مراقبون يتابعون هذا الشأن، يؤكدون أن ويتكوف توصل مع الجانب الإيراني هناك في الدوحة إلى نوع من التفاهم، أي التهدئة مقابل التهدئة، الهدوء مقابل الهدوء. الإيرانيون كما قالت المصادر الأمريكية لديهم مراسم تشييع وبحاجة للهدوء والسلام في الأجواء وعلى الأرض، وأيضا الجانب الأمريكي لديه احتفالات 250 سنة لاستقلال الجمهورية الأمريكية ونعيشها الآن. بالتالي كل واشنطن مغلقة وصمت مطبق لدى المصادر الأمريكية فيما يخص إيران. بالتالي نوع من التفاهم بين الطرفين الإيراني والأمريكي حول ضرورة تهدئة الأجواء عسكريا خصوصا كي يتمكن كل بلد على حدة من الاستفادة من مساحته. الأمريكيون واحتفالات 250 التي يوليها الرئيس الأمريكي اهتماما خاصا واهتماما كبيرا من حيث المجهود التنظيمي والميزانيات إلى آخره، والإيرانيون على ما يبدو تفهموا هذه النقطة. وبالتالي لكن تخوف الأمريكي أنه بعيد 4 جولاي أي يوم استقلال الأمريكي أن يعود الإيرانيون لقصف السفن بعد هذه الفترة الهادية، هذا تخوف حقيقي لدى المراقبين على الأقل. لكن في البيت الأبيض المفاوضات مع إيران ممتازة، والمشهد في الدوحة يوشي بالكثير من الخير.
0: طيب، ويبدو أن ترامب هو الوحيد الذي يصرح حتى اللحظة. آخر ما قرأناه كان حديثا لترامب على CNBC، وكذلك كان له تصريحات بالأمس. ما آخر ما صدر من ترامب، وكذلك إن كان له سياق محدد ناصر؟
1: السياق هو احتفالات 250 الأمريكية، السياق هو التشكيك الشعبي في الجدوى من هذه الحرب مع إيران، الغضب لدى بعض الأوساط حتى الجمهورية من هذه الحرب وتداعياتها. بالتالي تحدث الرئيس الأمريكي بإسهاب لنقل وبكثير من التفاصيل مع الرأي العام الأمريكي، ولكن الأهم أن النقطة الأولى للجمهور الأمريكي ننتصر عسكريا على إيران ونحن نتفاوض حاليا، والبيت الأبيض مسرور جدا من التفاوض مع تلك الشخصيات الإيرانية. يقول الرئيس الأمريكي: القادة الجدد أو الحاليون أكثر عقلانية، نتوافق معهم. هذا ما كان يريد أن يسمعه الرأي العام الأمريكي حتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولاراً، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن. تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء، يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
0: هذه المستجدات مشاهدينا ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد مختار، وتحديدا في مسألة تشيع المرشد التي تعيشها طهران هذه الأيام، أريد أن أذهب معك في قراءة ربما قد لا يعرفها عموم المشاهدين. ما الذي سيعنيه تشيع المرشد، وما الإجراءات التي تتخذ في هذا التوقيت لهذا الحدث، وإن كانت هناك أيضا رسائل تريد طهران إرسالها من خلال هذا الحدث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذا حدث تاريخي في تاريخ إيران من ناحية مشاركة الجماهير، الاستعدادات، وحتى أمس رأينا يعني مشاركة الوفود الثقافية، السياسية، الاجتماعية، الشعبية والسياسية الرسمية الدولية في هذه المراسم. ويعني هناك أمريكا حتى ساعدت بالتأثير على تلك الوفود الرسمية لكي بعض هؤلاء لا يشاركوا، ولكن شاركوا، ورأينا يعني حتى بعضهم كانوا من دول منطقة الخليج الفارسي، يعني مثل قطر، سلطنة عمان، السعودية، شاركوا في هذه المراسم. من ناحية الشعبية يعني هو حدث تاريخي كبير يعني، وهذا سيتضح يعني منذ صباح اليوم عندما يرى يعني العالم هذه الأعداد الكبيرة التي ستشارك في هذا المراسم. يعني هناك توقعات فقط في طهران يشارك 20 مليون شخص في مراسم التشيع. هذا يدل على مكانة ورمزية قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران. بل يعني هذه العملية الإجرامية الإرهابية الأمريكية التي قامت بها باغتيال يعني قائد البلد، قائد الثورة، وهو كان يعني في بيته ومكان عمله، يعني هذا لن يؤثر يعني على موقف الشارع الإيراني أو يؤدي إلى تراجع إيران. رأينا يعني تلك العملية عززت الوحدة الوطنية، وحدة الموقف بين الشارع الإيراني، بل هو كان يعني مرجع ديني كبير يعني كذلك، وله قائد الثورة الإسلامية أتباع في مختلف الدول الإسلامية وأنصار حتى في مختلف الدول الغير الإسلامية. يعني هناك يعني من يقف إلى جانب إيران وموقف إيران في مواجهة يعني هذا الأسلوب الأمريكي والصهيوني. وباعتقادي يعني مراسم التشيع الذي سنشهدها على مدى أسبوع في طهران وبقية المدن الإيرانية وحتى في العراق ستعطي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة واضحة بأن هذا النهج سيكون مستمر، أن يعني هذا الحضور الشعبي، هذا التماسك الوطني الكبير في إيران يعطي رسالة بأنه موقف إيران لن يتراجع، والشعب الإيراني يعني سيرى العالم من خلال هذه المشاركة المليونية بأنه الشعب متحد في مواجهة هذه العراقيل وهذه المشاكل التي تريد أن تخلقها الولايات المتحدة من خلال العدوان مع الكيان الصهيوني.
0: سيد باترسون، تزامنا مع هذا الحدث الذي يجري في طهران، تشييع المرشد السابق الذي قتلته الولايات المتحدة وإسرائيل، من المهم أن نفهم وجهة النظر الأمريكية المرتبطة بوصف القيادة الحالية بأنها أكثر عقلانية.
4: نعم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وتحياتي لزميلكم السيد حداد وللسادة المشاهدين. أعلم وكذلك أرسل بتمنياتي بالتعافي للمرشد الحالي، وكذلك أحيي الوفود التي تتفاوض في الدوحة والتي تسعى لاستئناف المفاوضات خلال الأسابيع القادمة. إذن حتى يتواصل هذا المسار وحتى يتوصل الوفدان إلى مخرجات تكمل المسار الذي بدأ في سويسرا، وأن يفضي ذلك إلى اتفاقية مكملة لمذكرة التفاهم والتي تحظى برضا جميع الأطراف، وأن يستأنف مضيق هرمز النسق الملاحة العادية، وأن يتم الحفاظ على هذه الهدنة وعدم العودة إلى أي اقتتال في المنطقة.
0: عندما يصف الرئيس الأمريكي سيد باترسون القادة الحاليين لإيران، وهذه ليست المرة الأولى، وصفهم بأنهم أكثر عقلانية، هل يمهد ذلك في الخطاب الأمريكي لأرضية معينة يبدو أن الأمريكيين قد لمسوها بينهم وبين الإيرانيين، بالتالي يمكن أن يكون هناك توافقات، وبالتالي يمكن أن يمضي أو تمضي هذه المحادثات الحالية باتجاه

0: اتفاق نهائي؟
1: نعم فعلا، أعتقد بأن الإدارة تعمل جاهدة على الوصول إلى اتفاقية جيدة، وأن يفضي هذا المسار الذي يقوده السيد جيد إيفانتس بأن تؤتي هذه الاستراتيجية التفاوضية أكلها رغم بعض الانتقادات. وأعتقد بأنه مثل ما عبر عن ذلك بسبب التقدم بشكل مذهل. والسيد جاريد كوشنر وكذلك السيد ويتكوف يتوقان إلى العودة إلى الدوحة إلى طاولة المفاوضات لإحراز التقدم على غرار الجولة الأولى، وأن تكون فرصة لمحاولة إرساء آليات لتطبيق مذكرات التفاهم، رغم أنه عمل مضني وصعب، ورغم أنه يحتاج إلى توضيح بعض التفاصيل. ولكن أعتقد بأن الجولة الأولى كانت خطوة مهمة، وأنه تم تقليل كذلك حدة الخطاب على الولايات المتحدة أن تفهم وأن تستفيد من التجربة السابقة بأن مذكرة التفاهم ربما هي الطريق الوحيد إلى التفاهم مع الجانب الإيراني، وأن سياسة أمريكا أولا ستغلب في النهاية مصلحة الأمريكيين في هذه المحادثات.
0: وصلت الفكرة سيد باترسون. سيد حداد، الأسئلة ربما تكون كثيرة عند الجمهور ومن يتابع المشهد اليوم في إيران، وجزء كبير منها ربما حتى حول مجتبى خامنئي نفسه لا يعرفون الكثير عنه. الذي أريد أن أسألك عنه اليوم هو، هل يمكن القول أن هناك تغييرات حقيقية على صعيد الرؤية وطريقة إدارة البلاد وطريقة التفاهم حتى مع خصوم إيران أو حتى مع جيرانها، ما بين المرشد السابق والمرشد الجديد؟
2: في الحقيقة يعني قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران هو كان نفس القائد الذي يعني أعطى فتوى تحريم صنع القنبلة النووية، وحتى يعني في فترته يعني رأينا هو الذي كان الذي عزز العلاقات مع دول المنطقة. يعني هناك إيران أطلقت شعار الجار ثم الدار، يعني على أساس هذا الشعار وعلى أساس هذا المثل. ومن ناحية أخرى يعني هناك فأين يعني حتى في تلك الفترة إيران توصلت إلى اتفاق مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك إيران على نفس النهج يعني. والحديث بأن هناك القيادة تغيرت أو الرؤية تغيرت، يعني باعتقادي هذا لم يكن دقيق للغاية أو لم يكن أمرا دقيقا. يعني نفس القادة يعني السيد قاليباف وكان رئيس البرلمان أيام قائد الثورة الإسلامية الشهيد، أو رئيس الجمهورية ونفس رئيس الجمهورية. وباعتقادي يعني هنا في إيران يوجد نهج واضح، هذا النهج لن يتغير. يعني هذا النهج مبني على أساس مبادئ وأصول داخل إيران، وواضح ذلك يعني في السياسة الخارجية واضح، في السياسة الداخلية واضح، في السياسات التي تخص دول مع العلاقات مع دول العالم كذلك واضحة هذه السياسات. فلذلك باعتقادي يعني النهج الإيراني لم يتغير، ولكن هناك هذه الحرب أحدثت يعني تغييرا لدى المواطن الإيراني، الشعب الإيراني، يعني تجاه الولايات المتحدة وهؤلاء الذين دعموا الولايات المتحدة في هذه الحرب. لأنه هذه الحرب يعني استهدفت المواطنين، البنى التحتية، يعني اختالت هذا الرجل الذي هو له مكانة كبيرة يعني لدى الشعب الإيراني، وهذا معروف. وهذا أنا يعني أكرر هذا الموضوع، سيارة العالم يعني هذا الأسبوع هذا الحضور وهذه المشاركة الشعبية الواسعة التي تؤكد على مكانة يعني قائد الثورة الشهيد في إيران.

0: صعيد
1: لذلك يعني
0: أستاذ مختار، على صعيد الإدارة الإيرانية، ربما هو في مخيال العالم العربي أو العالم عموما بأن المرشد بالفعل له حضوره وله كلمته وله تأثيره ووزنه في إدارة البلاد وإدارة العلاقات الخارجية وعلى صعيد ما يصدر من فتاوى، ولكن هنا يأتي سؤالي: هل يمكن القول أن هناك اختلافا ما بين الطريقتين اللتين عمل بها المرشد السابق والتي بتقديرك سيعمل بها المرشد الحالي؟
1: هذا واضح من بيانات قادة الثورة الإسلامية الجديد، يعني آية الله السيد مجتبى الخامنئي، يعني واضح هو باعتقاده على نفس نهج، يعني نهج والده، يعني عندما يتحدث عن أهمية العلاقات مع دول المنطقة، يعني في هذه السياسة هو لم يتغير باتجاه الولايات المتحدة، باعتقاد السياسة في إيران لم تتغير
0: العداء،
1: لا هذا العداء، شوفوا هذا العداء يعني له جذور، ولا أعتقد ينتهي مثلا بمذكرة تكون من 14 بندا أو من مثلا حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، يعني عندما إيران توصلت إلى اتفاق مع أوباما هل هذا العداء بين إيران والولايات المتحدة انتهى؟ لا، هذا ملف مفتوح، هذا لن ينتهي بهذه السهولة، يعني هذا فيه عدة جوانب وعدة يعني أكثر من عدة جوانب، يعني ولن ينتهي باتفاقية أو مذكرة تفاهم كما قلت وأشرت، يعني حتى فترة أوباما الذي إيران توصلت إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني هناك إيران لا باعتقادي هي سياساتها قلت لكم واضحة، ولكن الوضع يختلف لأنه إيران ما زالت حتى الآن في وضع الحرب، وبرأيي يعني طريقة إدارة البلاد كذلك ستختلف نظرا لوضع ما بعد الحرب. وهنا يعني نتذكر هذه الحالة هي تشبه قليلا في موضوع إدارة البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، ما بعد الحرب الإيرانية العراقية، يعني أن إيران اتجهت باتجاه الإعمار لأنه إيران بعد الثورة مباشرة واجهت حربا، والحرب طالت 8 سنوات، وإيران دخلت في مرحلة جديدة، مرحلة إعمار، مرحلة إعادة مثلا بناء، نعم، حتى في موضوع بعض العلاقات، يعني طيب. حتى هذه الحالة كانت موجودة في تلك الفترة.
0: وصلت الفكرة سيد حداد، وقد ذكرت نقطة أريد أن أحيلها إلى ضيفنا من واشنطن سيد باترسون، تحديدا هي مسألة الفتوى التي كان قد أصدرها المرشد السابق والتي يؤكد عليها المرشد الحالي كما يقول السيد حداد، فتوى عدم جواز امتلاك إيران لسلاح نووي. لماذا لا تصدق الولايات المتحدة إيران في هذه الفتوى؟
2: حسنا، دونالد ترامب هو رئيس مختلف مثل ما تعلمون والسادة المشاهدين، وأعتقد بأن انسحابه من الملف النووي الذي تفاوضت عليه أوباما وكذلك وجهة نظر العديد من الأمريكيين سمحت بإيران بمواصلة تطوير برنامجها النووي، وأعتقد بأن إيران كذلك عطلت بعد ذلك زيارات التفتيش لوكالة الطاقة الذرية، وتحاول إدارة واشنطن الآن تصحيح أخطائها السابقة حتى لا يتم العودة إلى تطوير السلاح النووي.
0: لا أدري سيد باترسون إن كان قد وصلك السؤال بشكل واضح، ولكن أعيد السؤال بشكل مباشر: لماذا لا تصدق الولايات المتحدة إيران عندما تقول إنها وبفتوى من المرشد لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ويصر الأمريكيون والإسرائيليون على القول إن إيران كانت تطور برنامجها باتجاه حصولها على قنبلة؟
2: أعتقد بأن الأمر متعلق بالتصرفات الإيرانية، ومثل ما قلت بمنع التفتيش من قبل وكالة الطاقة الذرية وعدم التصريح بنسبة التخصيب. كل ذلك جعل الإدارة الأمريكية لا تصدق مثل هذه التصريحات أو الفتاوي أي غيرها، وتسببت كذلك في العديد من مباعث القلق بالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة. ربما أثناء هذه المفاوضات الحالية بالإمكان حل هذا الإشكال وإعادة فرق التفتيش والبلوغ ربما نقطة من الثقة ترمم هذه العلاقات. إذن هذا للرد على مسألة عدم التصديق، والأمر يتوقف خاصة على المعايير الدولية فيما يتعلق بإدارة المواد النووية.
0: سيد حداد، هل ترى بأن ما يطرحه الأمريكيون مسألة نسبة التخصيب التي وصلت إليها إيران، عدم سماحها للمفتشين بالوصول إلى المنشآت النووية والإشراف أو الكشف، ألا ترى بأن هذه مبررات منطقية ربما بالفعل تجعل الحليمة حيرانا؟ هل تريد إيران قنبلة نووية وتسعى إليها، أم أنها ملتزمة بفتوى المرشد؟
1: إيران كانت ملتزمة، وحتى القائد الشهيد نتذكر يعني 3 أشهر يعني قبل قبل استشهادي وفي كلمة له يعني الجميع، وهذا كان يعني هناك كانت توتر مرتفع بين إيران والولايات المتحدة، وكانت إيران قد خرجت يعني من حرب 12 يوما، ولكن جاء وأكد على استمرارية تلك الفتوى. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، يعني كيف إيران ذهبت إلى مرحلة تخصيب رفع تخصيب اليورانيوم عندما هناك طرف مهم خرج من الاتفاق النووي، الولايات المتحدة، والجانب الأوروبي خوفا من الولايات المتحدة لم ينفذ التعهدات. إيران وفق المادة 51 و53 من الاتفاق النووي خفضت من مستوى تعهداتها، ولكن 60% كان لم يكن معناه كذلك صنع قنبلة نووية. حتى عندما إيران خفضت ولكن ليس بشكل كبير من عمليات تفتيش الوكالة، يعني هذا كان على أساس التفتيش الطوعي، والتفتيش الملزم كان مستمر في إيران، وإيران أكثر دولة خضعت للتفتيش النووي. متى توقف التفتيش النووي؟ عندما أمريكا دمرت منشآت إيران النووية، يعني عندما يعني هي قالت دمرنا منشآت إيران النووية، إيران قالت لهم دمرتم المنشآت خلاص، بعد هناك لا يوجد مفتشين، ومفتشين هم خرجوا أساسا. أتذكر يعني في اليوم الثالث أو الرابع من العدوان 12 يوما هم خرجوا من إيران، ولكن بعد ذلك إيران قالت أنتم تقولون أن هذه المنشآت مدمرة والوكالة لم تندد أساسا بهذه العملية، فلذلك إيران تقول الآن، قالت أنه الآن لا عودة لمفتشي الوكالة نظرا لهذا السلوك وخروج أصلا أساسا الوكالة من إيران. فلذلك يعني السلوك واضح، يعني من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة خروج الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق النووي. والآن الجميع يعني أنا الآن لا أتحدث مثلا أتحدث يعني كشخص إيراني، لا أتحدث أصلا كشخص مراقب أراقب يعني أو أقارن الاتفاقيتين. يعني هذه اتفاقية من صفحة ونصف، وأمريكا تريد أن مثلا تحقق منها مكاسب كبيرة، وتلك كانت اتفاقية فقط 148 صفحة الملحقات، وكانت يعني تحقق مكاسب لكل الأطراف، يعني لإيران، للولايات المتحدة، للدول الأوروبية، لروسيا والصين، وكان واضح كل واحد ما هو الذي سيقوم به، وكانت تعطي الحقوق للجميع، وفي نهاية المطاف كل طرف كان إذا هناك يرى الجانب الآخر لا ينفذ تعهداته كان يستطيع أن يقوم بمتابعة قانونية. والآن يعني المشكلة يعني تم خلقها، ورارة هذه المشكلة الآن يعني هي مستمرة، وفي نهاية المطاف إيران لم تخلق هذه المشكلة. وهل حتى إذا الآن تراجعون مرة أخرى يعني تقارير الجهات الاستخباراتية الأمريكية لم تؤكد أن إيران اتجهت وانحرفت باتجاه برنامج النووي العسكري. إذا نذهب إلى تقارير الوكالة لم تؤكد ولم تقل بأن إيران انحرفت إلى البرنامج النووي العسكري. وحتى يعني نتذكر يعني هناك عندما أثيرت في تلك الفترة، فترة المفاوضات النووية، ملف الـ PMD أو يعني ملف مثلا النشاطات المشبوهة في نهاية المطاف، حتى ذلك الملف تم إغلاقه وتبين هذا كان خطأ يعني في بعض التقارير، ويعني موضوع هو معروف جدا يعني، لأنه في تفصيل كبير للغاية.

0: ولكن في نهاية المطاف يعني نحن كان هناك يوجد اتفاق، ولكن يعني رأينا ما حدث، ما وصلت إليه الأمور، ونرى الوضع يعني بسبب ما حدث خلال هذه الفترة.
1: سيد باترسون دائما ما يقول الرئيس الأمريكي، وحتى هذا يكرره نتنياهو، بأن المشكلة مع إيران هي في أنها كانت على وشك امتلاك سلاح نووي. لكن على جهة أخرى هناك من يرى بأن هذا الأمر هو شماعة أرادت من خلالها الولايات المتحدة القضاء على النظام الإيراني، لأنه إيران ليست تابعة لأمريكا. المشكلة الرئيسية الأكبر من السلاح النووي هي عدم تبعية إيران للنظام الذي تديره الولايات المتحدة في هذا العالم. ما قولك في ذلك؟
2: في الصحافة الأمريكية تكرر التعليق على تضييق الخناق على المفتشين لوكالة الطاقة الذرية في زيارة المنشآت، وكان العديد مما جعل الاشتباه في الملف الذي ذكره ضيفكم، وأن كل ذلك ربما دفع إلى سوء التفاهم واحتدام الوضع بسبب عدم الشفافية في المعلومات. ولكن الرئيس ترامب ووفده المفاوض نأمل أن يواصلوا العمل على ربما جسر الهوى وإرسال برسالة إلى إيران بأنهم مستعدين لقلب هذه الصفحة، وأن 60 يوم من المحادثات ربما قد تفضي إلى تسهيل الأمور رغم صعوبة مسار المحادثات منذ بدايته. ربما بالإمكان استئناف ذلك بعد انتهاء مراسم دفن المرشد الأعلى السابق، وأن هذه المحادثة ستفضي إلى التفاهم واستعادة الثقة وإعادة بناء السلام في المنطقة. هنالك عامل آخر كذلك معقد، هو أن الولايات المتحدة تعرضت كذلك للعديد من الشعارات مثل الموت لأمريكا وغيرها، التي جعلت تبرز إيران كدولة معادية. يجب العمل على تفادي هذه الشعارات، وأن يكون هنالك احترام متبادل بين الطرفين لعدم العودة إلى هذه العداوة، وأن يتواصل الجهد لتخفيض التصعيد على مختلف الأصعدة. إذن يجب وقف مثل هذه العلاقة السامة حتى يتم المضي قدما لبناء سلام من أجل تنمية مختلف شعوب المنطقة.
1: سيد حداد، هل هناك قناعة إيرانية بأن لب المشكلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل هي في المشروع النووي الإيراني أم شيئا آخر؟
0: يعني هذه ذريعة، هم يعرفون تماما إيران لا تريد أن تصنع قنبلة نووية. إذا إيران كانت تريد أن تصنع قنبلة نووية كانت تستطيع أن تقوم بذلك، وكان هناك أحد لا يستطيع أن يقف بوجهها في هذا المجال. هناك الآن نرى، يعني قبل أيام نستمع عن فنلندا، أو أعتقد كانت فنلندا تريد أن تشتري أسلحة نووية، ونرى يعني هناك إيران كانت كذلك تستطيع مثل هذه الدول تقوم بالشراء أو صنع هذه الأسلحة. ولكن في نهاية المطاف هذه كانت ذريعة، وتبين ذلك الهدف اليوم الأول عندما الرئيس الأمريكي قال الهدف إسقاط النظام، واستمر يعني بنفس هذا التصريح، قال إسقاط النظام، أن ممكن جغرافية إيران ستكون جغرافية يعني أصغر ستصبح. وعندما هناك تبينت يعني ونشرت بعض التسريبات بأنه يعني حتى عندما تم الكشف عن موضوع إرسال الأسلحة، وبعد هذه التسريبات التي كانت في البداية تسريبات، والرئيس الأمريكي

0: قال نحن أرسلنا أسلحة للأكراد، يعني واضح مثلا إرسال أسلحة للأكراد. هؤلاء المجموعات الانفصالية الإرهابية كانت ماذا تريد تقوم؟ تريد مثلا تهاجم منشأة فوردو النووية وتحررها؟ لا، هذه المجموعات كانت جاءت من أجل عمليات إرهابية انفصالية وإسقاط النظام. فلذلك واضح الهدف هو كان إسقاط النظام، وفشل هذا الهدف، وهذا الهدف لن يصل إلى نتيجة، لم ولن يصل حتى في المستقبل إلى نتيجة. فلذلك الهدف كان واضح، وموضوع برنامج إيران النووي هو الذريعة. يعني هناك الآن حديث عن أسلحة نووية، هذه إسرائيل لديها أسلحة نووية. إذا أمريكا تقول نريد أن المنطقة لا يكون فيها أسلحة نووية، أسلحة دمار شامل، هذه إسرائيل الذي تمتلك أسلحة نووية، وبإمكان الآن أمريكا تذهب وتمنع إسرائيل من امتلاك الأسلحة النووية. يعني هناك تخلي المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، ومن يمتلك أسلحة الدمار الشامل وأسلحة نووية هو الكيان الصهيوني. فلذلك في نهاية المطاف يعني هذا كان باعتقادي، هذه كانت ذريعة من أجل الهجوم على إيران. وهذا الهجوم ليس أنا باعتقادي مثلا أمر جديد أو يعني يكون حدث جديد، هذا مخطط له منذ سنوات يعني في الإدارات الأمريكية، ولكن تلك الإدارات لن تنفذ ذلك. ولكن هذا الرئيس الأمريكي جاء ونفذ يعني هذا المخطط، ولكن هو باعتقادي فشل في هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. إلى لبنان، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت بالبنى التحتية.
2: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
3: هي بين واضح يعني في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
2: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
4: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط إشي كتير بس لناطرين.
3: قبل ما تصير هاي الغارة اللي هون، أنا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الآخر مع الجينة. صار إذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا، على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشرة فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
2: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين، عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
5: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
2: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
6: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقفت للنار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع للخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
2: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي.

0: القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة ذي القانون النهر، جنوبية لبنان.
1: أهلا مشاهدينا، نذهب في قراءة لتطورات وأصداء الاتفاق الإطاري وما استجد في لبنان مع ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد طارق، ولعلنا نبدأ معك بتوصيف للمشهد اليوم، من يؤيد ومن يعارض وإلى أين وصلت المواقف والأصداء لهذا الاتفاق الإطاري اليوم في لبنان؟
2: يعني أستاذ محمد، بالحقيقة السلطة تستمر في توضيح الاتفاق الإطار وتشرح أنه يعني بخلاف ما يعطى من تفسيرات يؤدي تدريجيا إلى عودة سلطة الدولة على منطقة الجنوب وإنهاء الاحتلال تدريجيا، وأنه أن الصيغة المطروحة هي ليست اتفاق، هي إطار ويحتاج إلى تنفيذ، يعني لا يمكن اعتباره اتفاق نهائي، وإنما اتفاق، إنما يعني برنامج للوصول إلى حل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. الفريق المعارض لهذا الاتفاق الإطاري يعتبر فيه انتقاص للسيادة اللبنانية و تكريس، يعني لا يعد بانسحاب اسرائيلي من الاراضي اللبنانيه، بل انه يعني من خلال التصريحات الاسرائيليه يدل على ان اسرائيل لن تنسحب قريبا وانها ربما تستمر طويلا، وهي تشترط تجريد سلاح حزب الله، وهو الامر الذي لا تقوى السلطه على اجرائه باعتباره شان داخلي ينبغي ان يعالج داخليا بمعزل عن التدخل الإسرائيلي. ويعني هناك هذا التباين القائم بين الفريقين، ويزيد الطين بل أن إسرائيل تواظب على إطلاق مواقف تؤكد فعلا أنها يعني تستغل هذا الاتفاق لتكريس واقع أمني لها في الجنوب، وتجعل موضوع التنفيذ مؤجل إلى أجل غير مسمى، خصوصا وانها ادخلت هذا الاتفاق في، خصوصا بنيامين نتنياهو ادخله في ضمن يعني حملته الانتخابيه لمواجهه خصومه.
1: طيب ما هو الموقف اليوم ويستمر في اللبناني الرسمي سيد ترشيشي من هذا السلوك الاسرائيلي؟
2: يعني الرئيس الجمهوريه العماد يوسف عون اليوم عبر بجانب من عن هذا الموقف عندما اكد انه هذا الاتفاق يعني يلزم إسرائيل في النهاية بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، لكنه في نفس الوقت يعني ينظر بحذر إلى التصرف الإسرائيلي، وربما سيكون التوجه في قابل الأيام إلى واشنطن من أجل يعني الطلب منها الضغط على إسرائيل للشروع في البدء بتنفيذ الاتفاق الإطار، وهي المناطق النموذجية التي ينص عليها والتي ينبغي أن يدخلها الجيش اللبناني لكي يبسط سلطة الدولة عليها.
1: هل تعتقد سيد ترشيشي أنه سيكون من المجدي للبنان بأن يكون الفاعل بالنسبة للبنان هو الولايات المتحدة عند كل نقطة لا تلتزم بها إسرائيل، أو عند كل نقطة تريد لبنان أو يريد لبنان بالفعل إرساءها أو الذهاب باتجاهها، دائما سنذهب إلى الولايات المتحدة؟
2: يعني في الحقيقة هو إسرائيل، يعني لبنان السلطة الرسمية ارتضت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأمر، وبالتالي ليس لديها أي يعني على المستوى الدبلوماسي ليس لديها أي ورقة إلا سوى ورقة الرعاية الأمريكية والطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل، لأن لا أحد يستطيع أن يضغط على إسرائيل غير الولايات المتحدة الأمريكية، علما يعني أنه يعني
1: لكن إسرائيل نفسها تقول بأنها إسرائيل، وعلى لسان نتنياهو ووزراء حكومته يقولون أمريكا حليفتنا لكن لا يمكن لنا ولا يمكن لها أن تملي علينا ما تريده، نحن نتصرف وفق المصالح الإسرائيلية، هذا ما يقولونه، وبالتالي هل هو تعويل في مكانه بتقديرك؟

0: لا، أنا في تقديري يعني الإسرائيلي لكي يهرب من التزاماته يتسلح بهذه الأمور، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية هي الوحيدة التي تستطيع أن يعني أن تضغط على إسرائيل. ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تترك لإسرائيل هذه الحرية التي يتحركون عنها لما أصلا يعني قدمت لها دعم في كل الحروب التي خاضتها حتى الآن، سواء في لبنان أو في المنطقة.
1: هل هناك قناعة لبنانية رسمية بأن أمريكا معنية بالضغط على إسرائيل؟
0: هناك قناعة كبيرة جدا لدى السلطة اللبنانية وليس لدى القوى الأخرى. القوى الأخرى تشكك بالرعاية الأمريكية وتشكك بجدية الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنها تلتقي مع إسرائيل في عدد من الأهداف التي شنت من أجلها الحرب إسرائيل على لبنان. لكن السلطة الرسمية كونها يعني هي التي ارتضت أو أصلا يعني هي ذهبت إلى الحوار، إلى المفاوضات المباشرة بناء على نصيحة أمريكية في الأساس ونصيحة بعض الدول العربية. لكن القناعة فعلا عند السلطة قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دعم عربي مثل دولة قطر، المملكة العربية السعودية، اللتين يعني لديهما تدخل في هذا الأمر في من أجل مساعدة لبنان على تحقيق وقف إطلاق النار. وأخيرا كانت هناك يعني مبادرة لدولة قطر في الاجتماعات التي شهدتها الدوحة أخيرا، اجتماعات رئيس الحكومة القطرية مع الموفدين الأمريكيين، جرى بحث جدي. يعني قطر طرحت جدية موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، فلذلك الدولة يعني تعول على الرعاية الأمريكية وعلى يعني المساعدة العربية والمبادرات العربية التي تستطيع أيضا أن تقنع
1: أخيرا،
0: الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل.
1: نعم أخيرا،
0: نعم،
1: أريد أن نفهم منك ما قاله الرئيس عون حول أن إسقاط الحكومة في الشارع هو خط أحمر. هل المراد منه هو ربما انتقاد المعارضة أو من يعارضون الاتفاق الإطاري أم ماذا؟ وفي دقيقة من فضلك.
0: لا، بعتقد انه يعني بالاونه الاخيره حصل حركه في الشارع يعني اثارت بعض الشكوك في احتمال انه تتكرر هذه الحركات في الشارع للضغط على الحكومه، لكن في تقديري ليس هناك من مصلحه لاي فريق، حتى للمعارضين للاتفاق ليست هناك من مصلحه لاسقاط حكومه في الشارع الان، علما انه اذا سقطت هذه الحكومه قد يبقى لبنان
1: شكرا،
0: لسنتين بلا حكومه،
1: شكرا
0: يعني
1: جزيلا،
0: نتيجه الخلاف القائم.
1: وصلت
0: شكرا
1: الفكرة. شكرا
0: سيدي،
1: جزيلا ضيفنا من بيروت طارق شرشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى الزميلة وسيلة عولمي والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في الوضع الأمني البحري في مضيق هرمز.
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في المسارات الثلاث التي تسلكها السفن التجارية، وما هي المخاطر الأمنية المحيطة بها، وما يرافق هذه الحركة البحرية من تصريحات إيرانية وأمريكية بشأن السيناريوهات المستقبلية لمسائل آليات العبور وضمان التدفق الحر عبر مضيق هرمز. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عقيد نضال. قبل التحليل نتحول إلى زميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية لرصد حركة العبور عند مضيق هرمز.
3: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن هناك حركة يمكن أن نصفها بأنها أكثر استقرارا للعبور خلال الأيام الماضية منذ 30 من يونيو وفي الأول والثاني من شهر يوليو. مباشرة لنلاحظ حركة العبور هنا في هذه الإحصاءات، طبعا نلاحظ أن هذه الحركة كانت قد تأثرت بعد 24، طبعا وصلت إلى أعلى ما يمكن أن تصل إليه في 57 حركة عبور في 24 من يونيو، ثم حصلت توترات. هذه التوترات مردها اعتراض إيران على المسار العماني الذي افتتح في 23 تقريبا من يوليو. نتعرف على هذه الفكرة ضمن تصور عام للمشهد. هذا هو المسار العماني الذي وضعته عمان في 23 من يونيو. منذ أن وضعت عمان هذا المسار نلاحظ أن المسار العماني أخذ كم جيد أو ربما أكبر حتى من الحركة حركة العبور، على اعتباره أنه أكثر أمنا وأنه أبعد عن منطقة التوتر. طبعا نلاحظ في الفترة التي اعترضت فيها إيران، هنا نتحدث عن 28 تقريبا، نلاحظ كيف أصبحت الحركة على المسار العماني، هذا المسار الأزرق الذي نراه هنا، أصبحت أقل مما مضى. إذن هذه الحركة الآن، ما الجديد لدينا الآن؟ إيران تقول تعترض على المسار العماني لأنها تقول أنه ضمن مذكرة التفاهم، وفي البند الخامس من هذه المذكرة يجب أن يكون فتح المضيق وحركته بمفاوضات ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم يتحدث قاليباف عن أن عمان وإيران اتفقتا على أن يكون هناك رسوم ربما لن تكون كرسوم حركة عبور، وإنما يمكن أن نسميها رسوم خدمة على غرار ما يجري في مضيق ملقة. طبعا هنا الحديث عن رسوم طوعية هناك، لكن هل ستكون هذه الرسوم طوعية في مضيق هرمز؟ هناك المزيد من التفاصيل التي سيتم بحثها. بالعموم نلاحظ اليوم أن هناك حركة سفن، كما أشرت في يوم أمس وصلت حركة السفن إلى نحو 33 سفينة. حتى الآن هناك حركة جيدة أيضا خلال هذا اليوم، أكثر من 10 سفن، وطبعا معظم هذه الحركة أيضا لناقلات النفط التي تشهد حركة واسعة في مضيق هرمز، لا سيما من دول الخليج باتجاه الخارج، باتجاه دول آسيا وكل دول العالم. إذن هذه هي أبرز التفاصيل عن هذا الوضع الجديد في مضيق هرمز، وربما سننظر فيما ستؤول إليه هذه التصريحات وهذه المفاوضات لاحقا في وقت آخر.
2: شكرا جزيلا لك محمود. عقيد نضال، إذن آخر البيانات تشير إلى حالة من التعافي كما وصفت لحركة العبور، لا سيما من خلال المسار العماني وهو الجنوبي، كيف تقرأ ذلك؟
4: نعم، وسيلة بالإجابة على سؤالك نذهب إلى خارطة المسارات، ونستطيع أن نقول أن المسار العماني الذي كنا دائما نقول عنه أنه مسارا أقصر، مسار أعمق، وهذا المسار أيضا أعرض. هذا المسار تقريبا 82 كيلومتر، والأهم ما يميز هذا المسار أنه الغاطس المائي فيه تقريبا من 65 إلى 110 متر، ما يعني أنه صالح لعبور كل أنواع السفن حتى السفن العسكرية. وهذا ما يفسر أن السفن التي سلكت هذا المسار يبدو أنه أدت إلى رفع منسوب انسياب الحركة التجارية للسفن التجارية في هذا المسار. الأمر الآخر وأمر مهم أيضا، أن المسار الجنوبي يبدو أن السفن التي تسلك هذا المسار قررت أن عملية الدفع غير مجدية فيما يتعلق بموضوع المسار، لذلك لغاية الآن لم يتم حسم موضوع عملية الدفع للجانب العماني، الأمر الذي سهل على السفن التجارية عبور هذا المسار.
2: التهديد الأمني ما زال قائم، لأن الموقف الإيراني ما يزال يقول يجب الالتزام بتعليماتنا، لكن كيف نفسر هذا العدد؟ يعتبر كبير في وقت هذا التصعيد المستمر.
4: يعني وسيلة، يمكن أن نقول أن التهديد الأمني لا يزال قائم لكنه انخفض، بالمقابل هناك مخاطر موجودة. المخاطر تهديدات الحرس الثوري، على سبيل المثال عملية الضحالة المائية والتي جنحت أحد السفن قبل يومين من الآن في منطقة قريبة من المسار الإيراني.
2: وربما اتضحت يعني تفاصيل بخصوص هذه السفينة، لمن هي مملوكة؟
4: يعني السفينة تظهر أمامنا مباشرة، هناك عدة سفن موجودة في المضيق. هذه السفينة التي جنحت، هذه السفينة هي تحمل حسب ما رشح من معلومات، هذه تحمل علم جزر القمر. هذه سفينة مملوكة لرجل أعمال إيراني، والأهم من ذلك أن هذه السفينة تخضع للعقوبات الأمريكية. إذا ما ذهبنا إلى تحديد منطقة جنوح هذه السفينة، جنحت في هذه المنطقة بالتحديد، في هذه المنطقة وهي في القرب من جزيرة هرمز، بمعنى أنها كانت قريبة من المسار الإيراني، بمعنى أكثر أنها كانت في المياه الضحلة لإيران، لأن هذه المنطقة من إيران، هذه المياه تقريبا ضحالة المياه فيها من 35 إلى 65 متر. لذلك أنا قلت هذه المنطقة ضحالتها ليست كبيرة، أو ما يعرف بالغاطس ليس كبير، لذلك هذه المنطقة هي المفضلة للسفن التجارية وللسفن العسكرية.
2: ماذا عن المسار الدولي؟ هناك عدد تقريبا قليل جدا من السفن تمر من خلاله.
4: يعني المسار الدولي، هذا المسار اللي ظهر أمانة باللون الأحمر تقريبا الفاتح، هذا المسار الدولي هو المسار القديم الذي كان تسلكه السفن قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي هذا المسار هو المفضل لهم لأن إحداثياته مرصودة، والقناة 16 وهي قناة الاتصال المتعارف عليها بحريا تستخدم ضمن هذا المسار. لكن مشكلة هذا المسار أنه أصبح قريبا من تهديدات الحرس الثوري الإيراني، قريب من مديات أسلحة الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يمكن الحرس الثوري من تهديد هذا المسار باستمرار. كان هناك عمليات محاولات من الجانب الأمريكي لمرافقة هذا المسار ووضع مرافقة على هذا المسار ليتم تأمينه، لكن يبدو أن هذه المرافقات لم تنجح بإقناع السفن التجارية بعبور هذا المسار. لذلك كل السفن التجارية بدأت تتجه باتجاه المسار المفضل والأقصر والأعرض لهم وهو المسار العماني.
2: طبعا مسائل آلية العبور ما تزال محل خلاف وخلاف عميق بين الطرفين الأمريكي والإيراني. إيران تتحدث عن آلية عبور يتم الاتفاق معها مع سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض كل ما يتعلق بدفع أي رسوم وتحت أي شكل من الأشكال. كيف سينعكس كل هذا السجال على آلية العبور وحركة العبور كذلك في المستقبل القريب؟
4: وسيلة لازلنا في جدلية دفع الرسوم أو دفع المقابل بدل العبور، وهذه الجدلية لغاية الآن لم تحسم رغم التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الإيراني أو حتى التصعيد الإعلامي من قبل الجانب الأمريكي الذي يقول لن يكون هناك دفع رسوم. حتى نكون موضوعين بالطرح، لا يوجد تقاطعات إعلامية بين الطرفين يمكن أن نقول أن قرار الدفع أو عدم الدفع قد حسم بين كلا الأطراف. لكن الملفت في سؤالك وسيلة أن عملية الضخ الإعلامي الغير معتادة لمثل هذا الشكل من الواقع الجيوستراتيجي الجديد في مضيق هرمز ملفتة، بمعنى أننا أمام تصريحات سياسيين إيرانيين بكثافة حول مضيق هرمز. يبدو أن هناك محاولات إغراق إعلامي للإيحاء بأن المعركة انتقلت من الحيز الجغرافي الوجودي لإيران إلى من يدير مضيق هرمز، ويبدو أن هذا يندرج في إطار مفهوم جديد يدرس في الدراسات العسكرية، وهو مفهوم فرض واقع إعلامي جديد على شكل الصراع بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
2: شكرا جزيلا لك عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قالباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران هم أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. في حديث لسي ام بي سي أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت ياحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. إذن ينضم إلينا ناصر الحسين الآن مراسلنا من واشنطن. أهلا بك ناصر، نرصد معك ابتداء ما جاء من تصريحات رئيس ترامب أخيرا.
5: والرئيس ترامب هذه المرة تحدث بشكل خاص على ما يبدو تجاه المواطن الأمريكي الناخب الأمريكي. بطبيعة الحال هناك كثير من التشكيك والمعارضين لهذه الحرب سواء في الكونغرس في حتى داخل الحزب الجمهوري. فأمام التشكيك وقبيل احتفالات استقلال أمريكا، لجأ الرئيس الأمريكي إلى الحديث إلى قناة CNBC الأمريكية

0: في حديث مطول وأعطى الكثير من الحديث والمواقف والشروحات، لنقل شرح للأمريكيين أو روى لهم قصة هذه الحرب. هم يسمعون مثلا أن هذه الحرب جاءت لتغيير النظام الإيراني، يقول لا، هل هناك تقدم يحدث؟ يبدو نعم. فبالتالي أعطى فكرة عامة للجمهور الأمريكي الآن إلى أين وصلت الأمور. بطبيعة الحال هذا الحديث يأتي على غرار المشهد الآن في الدوحة والأرواح أو الروح الإيجابية التي تميزت بها حتى تصريحات واشنطن في الثلاثة أيام الماضية، فيما كان المفاوضون في الدوحة يتحدثون ويتوسطون، والخارجية القطرية تقول إنه بالفعل حدث هناك تقدم عملي على الأرض. الجانب الأمريكي أيضا يبدو أنه توصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني على الأقل لمدة بضعة أيام. يبدو حسب مصادر أمريكية أن هناك بالفعل تفاهما إيرانيا أمريكيا عبر الوسطاء لأخذ فترة من استراحة وتهدئة الأمور عسكريا عكس ما عاشه البلدان من مناوشة عسكرية. ويبدو أن هذه التهدئة تخدم الطرفين، الجانب الإيراني الذي سيفاوض بهدوء، وتخدم أيضا الجانب الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي مشغول في قضايا داخلية الآن مثل احتفالات 250 الانتخابات القادمة وتداعياتها السياسية، ونحن نقترب من نوفمبر. كل هذا يعطي مساحة للجانب الأمريكي كي يركز على الداخل لفترة ما. واحدة من الانتقادات الأساسية للرئيس الأمريكي أنه تناسى أو نسي وعوده، تناسى قضايا المواطن الأمريكي من كثرة تصريحاته على إيران. وبالتالي هنا يعود الرئيس الأمريكي ليتحدث بإسهاب الجانب الأمريكي ويقول نقطة أساسية أن تقدما بالفعل حدث حسب ما يقول الرئيس الأمريكي، لأن أمريكا تتحدث وتفاوض الإيرانيين وتفاوض قيادة سياسية جديدة يصفها بالذكية ويشكرها ويعطي الكثير من الإطراء بشأنها.
1: طيب ناصر، أتيت على ذكر احتفالات الاستقلال مرتين في هذه الإحاطة، لذلك أريد أن ننقل للمشاهد صورة عما يجري في الولايات المتحدة حيال هذا الأمر، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا أتيت على ذكر الانتخابات النصفية القادمة، لو تصف لنا أيضا المشهد في الاستعدادات لهذه الانتخابات.
0: والانتخابات يوما بعد يوم يكتشف الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض والطاقم الانتخابي، الديمقراطيون أيضا يتموضعون سياسيا، وبالتالي الهدف هو نوفمبر المقبل انتخابات جديد نصفي، أي إعادة تشكيل مجلس النواب من جهة ومجلس الشيوخ. حاليا لدينا خارطة جد مريحة للرئيس الأمريكي، سياسيا يتحرك كما ترون بكل أريحية، يأخذ القرارات التي يريد، يتحدث كما يريد في الداخل في قضايا داخلية لا تتعلق دائما بالسياسة الخارجية. لكن مع الانتخابات المقبلة والبارومتر الشعبي الغاضب والمحبط من حيث قضايا المعيشة، ارتفاع أسعار الحياة اليومية، المواد الغذائية، تداعيات إيران على البنزين والطاقة، الفلاحون الغاضبون إلى آخره. هناك طائفة من الناخبين الأمريكيين الذين أصبحوا غاضبين ليس فقط بسبب إيران لكن بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي. وبالتالي إذا ما نجح الديمقراطيون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فالرئيس الأمريكي سيكون أمام مشهد خطير سياسيا. وقد قال الديمقراطيون في عدة تصريحات هنا وهناك إنهم يستعدون لجلسات مطولة لمدة عامين له ولعائلته بهدف عزله سياسيا والتحقيق مع أعضاء عائلته وكل وزرائه الذين نعم توجه لهم هنا وهناك اتهامات. وبالتالي المشهد الداخلي للرئيس الأمريكي إذا ما خسر انتخابات المقبلة كحزب جمهوري سيواجه الكثير من التعطيل، وبالتالي سيكون من صعب جدا للرئيس الأمريكي آنذاك أن يتحرك بأريحية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وبالتالي رهان البيت الأبيض ووراءه الجمهوريون على الانتخابات المقبلة رهان هام وحاسم. وكثيرون حسب التسريبات حذروا الرئيس الأمريكي من ضرورة عدم التسرع، لنقل ضرورة العثور على صيغة ما للخروج أو لنقل للتواصل مع إيران، التفاهم مع إيران، الكل يسميها كما يريد، لكن لدينا الآن مذكرة تفاهم وكان لها على الأقل سياسيا في الداخل الأمريكي نوعا من النجاح البارع الذي حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتوصل من العداء والحرب إلى الجلوس والتفاوض. هذه نقطة حسبت له. نقطة أخرى دائما على ضوء الانتخابات المقبلة، تراجع أسعار البنزين أمر خطير حاسب بالنسبة للرئيس الأمريكي، ويمكن ربطه الآن بهذه الأحاديث والمفاوضات ودور الوسطاء، كلها نقاط تحسب للرئيس الأمريكي في سعيه الآن إلى تهدئة الوضع والعثور على مخارج أخرى غير الحرب أو الحروب كما يريد معظم الأمريكيين حاليا. وبالتالي تحركات الرئيس الأمريكي وتهدئته مع جانب إيران إلى حد ما حسب المراقبين تستجيب لمطالب العديد من الأمريكيين والناقدين لسياسته بضرورة التهدئة وأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي وحالة الأمنية للشركاء والأصدقاء في المنطقة. وبالتالي لذلك لوحظ في واشنطن في الآونة الأخيرة نوع من التهدئة والروح الإيجابية والتوجه حقيقة نحو إيران، وأيضا السر الذي لا يقال دائما ربما في واشنطن لكن يعترف به الاعتماد كثيرا هذه المرة على الوسطاء الذين لديهم يبدو أيادي سحرية تمكن من تحقيق ما كان مستحيلا قبل بضعة أشهر من عداء أمريكي إيراني. وبالتالي كل هذه الأمور احتفالات 250 نعم شعار أمريكا، ولكن الرئيس الأمريكي يريدها أن تكون براقة ناجحة، ولذلك تحدث بإسهاب وعدد الإنجازات العسكرية لأمريكا تجاه إيران وأكد للجانب الأمريكيين أن إيران بلا جيش تقريبا البحرية تم استهدافها والقضاء عليها. أجواء إيران دائما تحت السيطرة الأمريكية. يقول أيضا أننا بسبب الحرب يخبر الأمريكيين بأن التضخم في إيران مقارنة مع أمريكا وصل إلى 300%. وبالتالي يعدد هذه الإنجازات ليقرب الناخب الأمريكي من حقيقة الوضع مع إيران. والحقيقة كما يقول رئيس ترامب في هذا الحديث وبلغة جديدة حقيقة، القادة الحاليون في إيران أكثر عقلانية نتوافق معهم. هي الرسالة الأساسية الآن للرأي العام الأمريكي أن ربما صفحة جديدة ما ستفتح في الأيام القليلة المقبلة، ولكن في المقابل هناك تخوفات كثيرة من أن إيران لن تستجيب لهذا النوع من الدبلوماسية أو اليد الممدودة وأن تعود لاستهداف السفن وفرض الغرامات والرسوم على السفن، وبالتالي نعود بالأزمة إلى بدايتها.
1: أخيرا ناصر، وربما هي جزئية تفصيلية فيما كنت تتحدث به في هذه الإحاطة، هل يبدو أن ثمة قلقا جمهوريا من خسارة الانتخابات النصفية؟
0: نعم، بالنظر الآن إلى النتائج الأخيرة في بضعة ولايات ومختلف التجارب الانتخابية الأخيرة التي يراقبها الديمقراطيون والجمهوريون عن قرب، لوحظ عودة للمرشحين الجدد الشباب دماء الجديدة في الجانب الديمقراطي مثل ممضاني في نيويورك، لكن آخرون في كولورادو في تكساس، بعض الوجوه الشابة الصغيرة التي بدأت تظهر إلى السطح وتعارض الحرب وتجعل من أمريكا أولا هي قضايا المواطن الأمريكي أولا قبل أن تكون أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو أشياء من هذا القبيل. وبالتالي يراقب هذا السياسي الأمريكي ديمقراطيا وجمهوريا هذا الجيل الجديد الآن من الساسة الأمريكيين من الشباب الأمريكيين المتعطشين للعمل داخليا. صحيح الرئيس الأمريكي بدأ شعار أمريكا أولا، هم أخذوا أيضا شعار أمريكا أولا لكن بأسلوب آخر وحققوا بعض الاختراقات، حققوا بعض النجاحات. في كولورادو تمكنت شابة في 30 من عمرها من الإسقاط سناتيرا كانت هناك لمدة 30 سنة في واشنطن. وبالتالي هذا النمط الجديد من تفكير الناخب الأمريكي مقلق للديمقراطيين والجمهوريين، شباب جدد عقلية جديدة في السياسة، وانتخابات نوفمبر المقبلة الرئيس أيضا ينظر إلى هذا ستكون مثالا حيا واختبارا للقيادات السياسية الحالية خاصة الجمهورية التي تبعت ترامب في كل ما أراده من سياسات ومواقف.
1: شكرا.
0: دعمته وحققت معه كل شيء، وبالتالي الاختبار الآن هل سيعاقبهم هذا الناخب الأمريكي؟ ننتظر نوفمبر المقبل.
1: حاطة وافية، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة، فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولاراً، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس، وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2% ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: أهلا بضيوفنا الآن من طهران، ينضم إلينا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسة. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد حداد بقراءة من الزاوية الإيرانية لما تعيشه الأجواء اليوم بين الولايات المتحدة، إسرائيل، طهران وأصداء مذكرة التفاهم. كيف يمكن توصيف المشهد؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة المشهد يعني هو واضح، يعني الكيان الصهيوني مستمر بالتهديدات، الولايات المتحدة تدخل في مفاوضات ولكن هي يعني كذلك تطلقت تهديدات، وتارة تتحدث عن الأجواء الإيجابية وما زالت يعني أجواء التوتر هي مستمرة. يعني في رؤية إيران هناك ما زال جدال عدم الثقة عالي جدا، وهناك يعني إيران نظرا لإطلاق هذه التهديدات، نظرا لعدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إيران ترى بأنه يعني هناك حتى الآن لن يحدث تطورا جديدا أو تطورا هاما في موضوع مذكرة التفاهم والمضي قدما في موضوع قدما، يعني في موضوع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. خاصة يعني وتيرة التهديدات خلال هذه الأيام ارتفعت خاصة من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي، وهذا يجعل يعني أن إيران تتشدد في موقفها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إيران لا تقبل بأن هناك تقوم بمفاوضات تحت الضغوطات. يعني الضغوطات هي إيران يعني أثبتت بأنه لا تؤتي بنتائج، وإيران يعني في ذروة الحرب لم يعني تقدم شيئا للولايات المتحدة، فالأمور التي لا تستطيع أن تنتزعها الولايات المتحدة في ظل الحرب، فكيف الآن تريد أن تنتزعها من إيران؟ فلذلك يعني هناك الوضع يعني ما زال يشهد هناك احتقان وتوتر وعودة القتال مرة أخرى، ولكن بالرغم من ذلك يعني باعتقاد إيران كذلك الآن تسعى فإن هذه المذكرة لا تنهار، تكون مستمرة هذه المفاوضات، ولكن ليس على أساس ما تريده الولايات المتحدة وتريد أن تفرضه من خلال الضغوطات والابتزاز.
1: سيد ماركو، هل هناك حرص أمريكي بالفعل على أن تمضي مذكرة التفاهم باتجاه اتفاق نهائي، أم تقرأ بأنها ربما تريد عرقلة، إحداث عرقلة من نوع ما، تتلكأ في تطبيق بنود هذه المذكرة، ليست جادة في التوصل إلى اتفاق نهائي؟ بأي الاتجاهات تقرأ المشهد من الناحية الأمريكية؟
4: أولاً تحياتي لحضرتك وشكراً على الدعوة الكريمة. فأعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب كان واضح منذ البداية بأن المفاوضات هي الخيار المفضل له، حتى لو دخل الحرب لمدة 40 يوماً مع إيران، ولكن في أثناء هذه الأثناء وأثناء الحرب وهي جارية كان دونالد ترامب يحاول أن يرسل رسائل للإيرانيين بأن باب المفاوضات ما زال مفتوحاً. وفي اعتقادي مبدئياً أن دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية وافقت ووقعت على مذكرة التفاهم وأرادت أن تفضل المفاوضات أن تسير قدماً بعيداً عن القوى العسكرية، فهذا أمر يعطي لنا رسائل بأن رئيس دونالد ترامب لا يريد العودة للعمل العسكري، وهو جاد بالفعل في الوصول إلى إنهاء هذه المسألة عن طريق التوقيع على اتفاق تام وشامل مع الإيرانيين بعد 60 يوماً، ثم الحديث عن فتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني. فإذن عندما نتحدث عن الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب، دونالد ترامب كما نعلم بأنه الآن في على بعد أشهر قليلة من الانتخابات النصفية، وأصلاً دونالد ترامب كان يقول بأنه رجل السلام الذي حقق السلام لم يفتح حرباً، وهو الآن يعني فتح هذه الحرب لمدة 40 يوماً مع الإيرانيين، ولكن يريد أن يغلقها في أسرع وقت ممكن، ولكن بالشروط الأمريكية بكل تأكيد. يعني عندما ندخل إلى المفاوضات بين أي طرفين متنازعين، كل طرف يحاول أن يصل إلى أهدافه، أو على الأقل كل طرف يريد أن يقول أنا من انتصرت في هذه الحرب وهذه المفاوضات، وهذا أمر طبيعي. ولكن هذا ليس معناه بأن الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية في هذا التوقيت بالتحديد يريدون العودة للعمل العسكري. لذلك نقول بأن حتى زيارة ماركو روبيو الأخيرة لدول الخليج كانت من شأنها يعني دعنا نقول وضع النقاط على الحروف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، والآن هذه اللقاءات التي تعقد في قطر كان في اعتقادي يعني أسميها دائما أنها تحت تصحيح المسار لمسار مخرجات سويسرا. لماذا؟ لأن عندما يأتي الوفد الأمريكي لقطر ويقابل أو على الأقل يتبادل رسائل مع الوفد الإيراني، كان هدف هذه الزيارة ليس الحديث عن أي شيء آخر، ولكن الحديث عن ماذا يريد الإيرانيين من هذه مذكرة التفاهم. هل هناك رأي مختلف عن وقت ما تم التوقيع عليه، أم هناك أهداف أخرى مثلا على سبيل المثال من النظام الإيراني لهذه مذكرة التفاهم؟ فأهم هدف لزيارة الوفد الأمريكي لقطر هو في اعتقادي تصحيح المسار ووضع النقاط على الحروف مع الطرف الإيراني. كل هذه التفاصيل تقول لنا بأن الطرف الأمريكي بالفعل جاد للوصول إلى إنهاء هذه المسألة عن طريق المفاوضات، ولكن بكل تأكيد إن قوبل بتلكو أو قوبل بدعنا نقول مضايقات على سبيل المثال للسفن في مضيق هرمز أو تأخير في الوفاء بالتزامات إيران، فاعتقادي هذا دعنا نقول يعقد المسألة أكثر وأكثر، ومن الممكن أن نتحدث عن خيارات أخرى. ولكن حتى الآن دونالد ترامب مصر على الانتهاء في هذه المسألة عن طريق المفاوضات بكل تأكيد.
1: أذهب إلى جزئية مع سيد مختار حداد تحدث بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال الساعات الأخيرة، وهي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. هل هي رسالة للولايات المتحدة أم ربما لأطراف أخرى أيضا؟
3: واضح هي رسالة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة خلال هذه الأيام ساعات أن تقحم نفسها في موضوع مضيق هرمز. يعني هناك واضح البند الخامس من مذكرة التفاهم يقول أن إيران خلال فترة أو خلال هذه الفترة يعني إيران تقوم بتحديد مسارات أمر لعبور السفن، ومن ثم يعني هذا الموضوع يتم بحثه بين إيران والدول المتشاطة وهي سلطنة عمان، والفعل توجد مثل هذه المباحثات ودول المنطقة. ولكن الولايات المتحدة تريد تقحم نفسها في هذا الموضوع. الموضوع ليس الآن عبور السفن وفتح الطريق من جانب الولايات المتحدة، الموضوع أبعد من ذلك. الولايات المتحدة لديها هدف نبيل هو بأنه تتدخل في شؤون مضيق هرمز وحتى تسيطر على مضيق هرمز. هذا ليس تصريح إيراني، هذا تصريح الرئيس الأمريكي قبل أيام عندما قال ممكن يوما ما أسيطر على مضيق هرمز وأنا أفرض الرسوم. وحتى في مفاوضات إسلامباد وفي الكواليس يعني هناك اقترحوا هذا الشيء على الجانب الإيراني بأنه يتشاركوا مع إيران ومعا مثلا إيران تأتي مع الولايات المتحدة وأن يتم فرض رسوم هذا. إيران يعني قامت برفضه رفضا باتا خلال تلك المفاوضات، يعني واضح يعني هذا الشأن إيران ودول المنطقة وليس شأن الولايات المتحدة الذي جاءت يعني دولة هي من وراء البحار وهي ليست من هذه المنطقة، بل وجودها دائما يعني إيران ترى بأنه زعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. فلذلك يعني الموضوع مضيق هرمز هو أو هذا التحذير الإيراني يأتي من هذا المنطلق، وإيران تريد أن تمنع يعني هذا الإجراء الأمريكي وهذا المخطط الأمريكي الذي نرى يعني هو ليس الآن غريبا مثل هذا الأمر من الرئيس الأمريكي، لأنه نرى مثلا في موضوع جرينلاند ومواضيع أخرى فإنه يريد يسيطر على مناطق أخرى تبتعد عن الولايات المتحدة يعني آلاف الكيلومترات وحتى أكثر من ذلك. فلذلك يعني هناك إيران واضحة في هذا الموقف، وهذه الرسالة باعتقاد إيران تعطيها لأمريكا بأنك ليس لديك حق في هذا الممر الذي يعني تعود إدارته وتعود إلى دول هذه المنطقة.
1: سيد ماركو، جئت على ذكر عبارة أن ترامب يفضل المفاوضات، هل تصدق هذه المقولة؟ لأنه بالفعل نسمعها كثيرا من الساسة الأمريكيين، ولكن سلوكهم على الأرض تطرح عليه علامات استفهام كثيرة. يبدأون حروبا، يقصفون طاولات التفاوض، ثم يقولون الرئيس الأمريكي يفضل المفاوضات.
4: يعني هو يفضل يعني هو لماذا يفضل المفاوضات؟ السبب وراء ذلك باعتقادي هو أنه هو رجل أعمال، هو يفكر بأن المفاوضات من الممكن أن تعطي له ما يريده ولكن بأقل التكلفة، سواء التكلفة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. وفي حين إن لم تعطي المفاوضات لدونالد ترامب ما يريده بأقل التكلفة، يستخدم المنطق الذي يديره في السياسة الخارجية وهو منطق السلام من خلال استخدام القوة، يضرب أحيانا بعمليات جراحية دقيقة كما يسميها، ثم يدعو إلى دورة المفاوضات آملا بأن هذه الضربة العسكرية التي يضغط بها على الطرف الآخر تعطي زخما وتعطي قوة عسكرية وضغط على الطرف الآخر حتى يقدم تنازلات، وإن لم يقدم تنازلات يعيد الكرة مرة أخرى حتى يصل بأهدافه عن طريق المفاوضات لأقل الطرق التكلفة. فهذه هي الفكرة وراء الأمور. دونالد ترامب لا يريد أن يحمل الميزانية الأمريكية كثيرا من الأموال لأنه يفتح حرب مفتوحة، ويعلم علم اليقين بأن الحرب مع إيران سوف تكلفه الكثير، وخاصة هو عندما يتحدث بأن استراتيجية أصلا دونالد ترامب هي استراتيجية أمريكا أولا التركيز على الداخل الأمريكي، التركيز على تحسين الاقتصاد، تحسين حياة الطبقة المتوسطة، ودعنا نقول دع الخارج وشأنه، دعنا نركز فقط على مصالحنا الخارجية عندما تتعلق بمصلحتنا في الأمن القومي الأمريكي. فهذا يتعارض بشكل كبير جدا مع يعني ما سوف يحدث عندما نتحدث بحرب طويلة الأمد مفتوحة من الممكن أن تتحول لحرب إقليمية. لهذه الأسباب هو يفضل المفاوضات لأنها رخيصة الثمن، ولكن بكل تأكيد المفاوضات ليست بالأمر السهل ولا الهين مع مفاوض يعني لديه كثير من الخبرات في هذا التفاوض.
1: وهل يقرأ في الداخل الأمريكي سيد ماركو بأن الولايات المتحدة أو ترامب قلل الكلف بالفعل من خلال ذهابه لما يعتبره سياسة السلام من خلال القوة؟
4: يعني حتى الآن هو لم يفتح حربا إلا الحرب مع إيران، وهذه الحرب كلفت الكثير بكل تأكيد، وهذه التكلفة يعني تؤثر بشكل كبير، يعني نتحدث من بين 30 إلى 40 مليار دولار يعني تكلفة للحرب بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية والأثار الاقتصادية السلبية. ولكن عندما نتحدث عن المستوى الشعبي فاعتقادي الجمهوري مدال جمهوري مدال داعم لدونالد ترامب، والديمقراطي مدال ديمقراطي ومدال يعني ينتقد دونالد ترامب مهما حدث أي شيء. الفكرة كلها بأن نجح دونالد ترامب في تخفيض الآثار السلبية الاقتصادية من خلال خفض أسعار النفط والمحروقات، تحسين الاقتصاد إلى قدر الإمكان في هذه الأشهر المتبقية، فمن الممكن أن نتحدث عن يعني
1: ربما السيد ماركو بالفعل الجمهوري بقي جمهوري، ولكن هذه العبارة أيضا بحاجة إلى محاكمة من زاوية أن جزء من الجمهوريين هم ميك أمريكا جريت أجين ماجا، ف هذه الحركة كثير ممن كانوا داعمين لترامب فيها انشقوا عنه، وتابعنا كثيرا منهم تاكر كارلسون مثلا. بالتالي هؤلاء الذين كانوا مؤثرين جدا في نجاح الرئيس ترامب ووصوله إلى الرئاسة اليوم هم يقفون ضد سياساته، لذلك يأتي القول هل قلل الكلفة على صعيد التداعيات الاقتصادية والكلفة العسكرية والمالية على الولايات المتحدة، ومن ناحية هل قلل الكلفة حتى على نفسه انتخابيا وسياسيا في الداخل الأمريكي؟

0: سؤال مهم، وفي اعتقادي يعني نتحدث عن يعني دونالد ترامب الآن والحزب الجمهوري، كيف نقول بأن دونالد ترامب يعني هل لديه القدرة على التأثير ولم يخسر قاعدته الشعبية أم لا؟ في اعتقادي الإجابة تكمن في المعلومات، المعلومات تكون في الانتخابات التمهيدية التي حدثت خلال الأسابيع والأشهر الماضية. ما زال دونالد ترامب مسيطر بشكل كبير على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، عندما يريد أن يدعم مرشحا معينا هو يكسب في كل الانتخابات، حتى لو كان هذا المرشح يخوض انتخابات امام مرشح لديه تاريخ كبير من العمل السياسي. في اعتقادي كما اتذكر بان الارقام تقول بان دونالد ترامب فقط خسر مرشح واحد كان يدعمه في انتخابات تمهيديه، ولكن كل المرشحين الذي دعمهم دونالد ترامب كان الناخب الجمهوري يدخل الى الانتخابات ويختار هذا المرشح. فهذا معناه بان الرئيس دونالد ترامب ما زال مسيطر على القاعده الشعبيه للحزب الجمهوري ولحركه ماجا. نعم هناك منشقين، على سبيل المثال هناك اراء متناقضه مع سياسه دونالد ترامب خاصه في هذه الحرب، سواء كما تذكر كارلسون، او على الاقل هناك اعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ رافضين لهذا، ولكن هذا ليس له تاثير كبير على القاعده الشعبيه للحزب الجمهوري. كما قلت بان هناك حقائق بان دونالد ترامب ما زال مسيطر على القاعده الشعبيه للحزب الجمهوري. هل القاعده الشعبيه للحزب الجمهوري كافيه لضمان استمرار الاغلبيه للحزب الجمهوري في الكونجرس؟ بكل تاكيد لا، وبكل تاكيد القاعده الشعبيه للحزب الجمهوري ايضا تئن بسبب الوضع الاقتصادي الكبير. فاذا دعوات دونالد ترامب المتكرره على شركات النفط بان تقلل اسعارها، في اعتقادي هذا امر مهم من الممكن ان يتفهمه الناخب الجمهوري، ولكن ماذا عن الناخب الديمقراطي؟ ماذا عن الناخب المتارجح او الناخب الذي ليس لديه اي حزب سياسي؟ هذا هو امر مهم، لان دونالد ترامب او الحزب الجمهوري بكل تاكيد يحتاج الى كل صوت حتى يحتفظ بهذه الاغلبيه. فاذا ما زال دونالد ترامب مسيطر على القاعده الشعبيه
1: وصلت
0: للحزب
1: الفكرة.
0: الجمهوري لا اقول ماجا فقط، ولكن كما قلت هناك كثير من العمل على دونالد ترامب أن يفعله بكل تأكيد.
1: سيد حداد، حيال ما قاله قاليباف بأنه تم الاتفاق مع عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة واستند إلى البند الخامس في المذكرة، هل لدينا أي تفاصيل حيال ما اتفق عليه؟
2: حتى الآن لم تخرج التفاصيل، لأن هناك هذا الموضوع باعتقاده هو يعني في مرحلة الإعداد، لأنه هذا موضوع قانوني، وتعرفون يعني هناك البعض يأتي ويفسر مثلا مسارات العبور في مضيق أرمز بأن هذه مسارات دولية، ويقولون صحيح مثلا بأنه هو تقع مثلا في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، ولكن كذلك هناك البعض الآخر يقول لا، هناك يوجد مثلا أحقية لعمان، أحقية لإيران. وتعرفون يعني إيران لم توقع على اتفاقية عام 1982، وهناك الآن باعتقادي هذا مسار يعني بحاجة إلى استعدادات قانونية وإعداد قانوني. وفي نهاية المطاف يعني حتى إذا تم التوصل إلى هذه الآلية، هذا باعتقادي سيكون إيجابي بالنسبة لكل المنطقة، وباعتقادي هذا سيكون حتى يعني بحضور دول المنطقة، ولن يكون مثلا أمر مثلا إيران تريد أن تفرضه بشكل أحادي على مضيق هرمز، أو مثلا تريد أن تخلق مشكلة دول المنطقة، لأنه في نهاية المطاف هناك هذه مصلحة مشتركة إيرانية مع دول المنطقة، هذا العمل الاقتصادي وهذا النشاط الاقتصادي عبر مضيق هرمز. وإيران لا تريد أن تجعل مثلا مضيق هرمز أزمة مشكلة وهذه الأزمة تستمر وتؤثر على دول المنطقة، لأنه أي مشكلة في مضيق هرمز وكذلك سينعكس على
1: طيب.
2: إيران يعني
1: على
2: إيران ترى أن هذا أمن جماعي.
1: نعم، على صعيد مسألة تأمين الملاحة وإتاحة الحركة في الاتجاهين في المضيق، تابعنا تصريحات خلال الساعات الأخيرة لماكرون، قال بأن الجيش الفرنسي نشر وسائل لنزع الألغام، كاسحات ألغام في المضيق، وكذلك تحدث عن فرقاطتين لتأمين وحركة الملاحة. هل هناك أي تأكيدات من طهران حيال هذا الأمر أو تفاهمات إن صح التعبير؟
2: يعني حقيقة فرنسا والرئيس الفرنسي يعني يتحدثون ببعض الأمور هي ليست حقيقية، ولا أعتقد أن إيران تسمح أصلا لفرنسا بالتدخل في هذا الموضوع. يعني حتى هذا الرئيس الفرنسي وفرنسا يعني واضح موقف الرئيس الأمريكي تجاهه، يعني هناك باعتقادي هناك يوجد يعني من جانب إيران كذلك نفس الرؤية تجاه فرنسا، يعني هي ليست نفس الرؤية المتطابقة مع أمريكا. كذلك يعني هي فرنسا أصلا أساسا يعني من الدول التي كانت خلال هذه الفترة عرقلت لإيران موضوع الملف النووي، عرقلت دور وكان لديها دور معرقل في هذا الموضوع، ولن تنفذ تعهداتها حتى في الاتفاق السابق. فكيف إيران أن تسمح لها وأن تأتي هذه الدولة مثلا في هذه في المنطقة وتريد أن تلعب دورا؟ هذه من نقطة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا، هذا كلام غير
1: ولا
2: حقيقي،
1: حتى تفاهمات غير معلنة.
2: لا لا، ليس يعني هناك يوجد تفاهمات في هذا المجال، لأن باعتقاد إيران لديها القدرة، هي التي تقوم مثلا بإزالة الألغام، وهي التي إيران قالت أنا سأقوم بإزالة الألغام، وهي بالفعل يعني الآن مستمرة في مثل هذه الإجراءات. وحتى عندما إيران تعلن عن مسارات آمنة، هو في موضوع يعني يخص جزء كبير منه موضوع الألغام المتواجدة يعني في منطقة مضيق هرمز. فلذلك لا أعتقد أن إيران تعطي هذا الدور لفرنسا، لأنه أصلا هناك فرنسا كذلك بين إيران والولايات المتحدة، لأنه هذا الأمر
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت في الاتصال مع السيد حداد. ريثما تحل هذه الإشكالية إن كنت تستمع إلي سيد حداد.
2: نعم أستمع إليكم. يعني نعم، هناك فرنسا ليس لدي أصلا، هناك الآن أمامنا مذكرة تفاهم، هل ذكر دول فرنسا أو أي دولة أخرى في مذكرة تفاهم؟ لا، يعني هناك لا يوجد مثل هذا الدور، وباعتقاد هذا الكلام من جانب الرئيس الفرنسي ومجرد كلام إعلامي. يعني الآن السفن الأمريكية لن تدخل في منطقة مثلا بحر عمان أو مضيق هرمز، فكيف لفرنسا أن تأتي وتدخل في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان؟ فلذلك باعتقادي يعني هذا الكلام الفرنسي، وأكثر من يكون كلام حقيقي كلام إعلامي، ومن أجل مثلا التأثير على الموقف الأمريكي، لأنه هناك تعرفون يعني أمريكا انتقدت كثيرا فرنسا والدول الأوروبية في الحرب الأخيرة بسبب يعني عدم وقوفهم إلى جانب أمريكا في العدوان على إيران.
1: شكرا لك ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. إلى لبنان، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، منها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئياً يعني، وبالأول الحرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها ومننام فيها يعني. بعد فيه بدنا نظبط إشياء كتيرة بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هاي الغارة اللي هون، أنا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الآخر مع الجينة. صار إذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا، على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر. لأنه نحن عشرة فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماء، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بلشت بلدية درون النهر من أول يوم للعودة، وقفت لقى النهر ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.
1: حول الوضع في لبنان نذهب في قراءة لذلك الوضع مع ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد طارق. لعلنا نبدأ بالوضع الميداني وما أعلنته أو أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه هاجم يوم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله. تحدث عن بنت جبيل، بيت يحون، كونين، وبرعشيت. هذا الوضع الميداني كيف تقرأه وكيف ينعكس حتى على صعيد النقاش الداخلي اللبناني إذا اتفق الإطار؟
8: يعني أستاذنا، هذا يعني الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار منذ اتفاق 2024 وحتى اليوم لم يوقف إطلاق النار، والآن يعني كل يوم يعتدي على الأراضي اللبنانية وعلى السيادة اللبنانية بزريعة بنى تحتية، يعني لأنه يدمر بيوت في غالب الأحيان ويسميها بنى تحتية لحزب الله. هذا الأمر في تقديري هو يعني إمعان في تكريس احتلاله لهذه المناطق، وربما التقدم إلى المناطق التي يقصفها لاحقا إذا تسنى له الأمر. وهذا الأمر في تقديري يقود اتفاق الإطار الذي وقعه مع لبنان، والذي لم يبدأ تنفيذه بعد رغم مدور يعني يكاد ينقضي أسبوع على توقيعه ولم ينفذ بعد أي شيء منه. يعني أقله وقف إطلاق النار، لم يلتزم وقف إطلاق النار، هو اتفاق في الدرجة الأولى، اتفاق على إنهاء حالة الحرب، لكن إسرائيل تستغله لتكريس ما تسميه المنطقة الأمنية التي تحتلها في الجنوب. وهذا إذا استمر في تقديري يحول الاتفاق من أنه اتفاق لإنهاء حالة الحرب وبالتالي وضع ترتيبات أمنية إلى اتفاق يعني يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية بزريعة أنه يعني
1: طيب
8: أول شيء لمتابعة قصف ما بيسميه البنى التحتية، وبالتالي للضغط على السلطة اللبنانية في اتجاه تنفيذ شرطه الذي يقول بتجريد سلاح حزب الله، الذي يضعه شرطا للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية.
1: هذه نقطة تذكر كثيرا سيد ترشيشي، مسألة أن الإسرائيليين لم يوقفوا إطلاق النار منذ 2024، وحتى يتحدث بها حزب الله وتحدث بها أمينه العام عندما برر دخول الحزب على مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. لكن هنا يأتي سؤال، إن كانت الحكومة اللبنانية قد وثقت هذه الاعتداءات منذ 2024، وإما كان هناك إجماع في الداخل اللبناني ما بين حزب البرلمان الحكومة على أن إسرائيل ابتداء هي لم توقف إطلاق النار منذ ذلك الاتفاق.
8: يعني هذا موثق ليس عند الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية في أكثر من مرة قدمت شكاوى لمجلس الأمن. هو موثق لدى قوات اليونيفيل، القوات الدولية، قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في الجنوب، وموثق أيضا لدى لجنة الميكانيزم، لجنة الميكانيزم التي أنشئت من أجل الإشراف على تنفيذ القرار اتفاق وقف اطلاق النار في 24 الذي وقع في 27 تشرين الثاني 2024، وبالتالي تنفيذ كل

0: ولا ده نعم.
1: كيف يقرأ الموقف الحكومي الرافض لربما السلوك المقاوم إن صح التعبير، في ظل أن هناك توثيقات لخروقات إسرائيلية لم ترد عليها لبنان بشكل رسمي؟
0: يعني هو في الحقيقة هذا سؤال مطروح بأكثر، يوميا يطرح هذا، إنه الحكومة اللبنانية كيف تتعاطف مع هذا الأمر، ولكن تبدو الحكومة عاجزة عن إنه تلزم إسرائيل بالتزام وقف إطلاق النار حتى تتمكن من خلال ذلك أن تجلس مع حزب الله أو تبحث مع حزب الله في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. هنا أعود وأقول كما قلت في مداخلة سابقة، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغط حقيقي، لأنها راعية هذا الاتفاق، وهي متفقة مع إيران في المذكرة، في بداية مذكرة التفاهم بينها وبينها، متفقة على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخصوصا في لبنان. فالحكومة تحاول الحكومة، لكنها غير قادرة على يعني إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
1: إذا ما عدنا إلى إطار الاتفاق،
0: إلى قوة قاهرة كالولايات المتحدة الأمريكية هي التي تستطيع أن تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.
1: هل هناك قناعة لبنانية كاملة وخالصة من كل الأطراف بأن إطار الاتفاق هو كما قال الرئيس لا يشرع بقاء الاحتلال؟
0: يعني في فريق من اللبنانيين بؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية والسلطة عموما، وفريق آخر يرى لا، أن هذا الاتفاق يحتاج إلى تعديل ويحتاج إلى يعني ما يمكن لبنان من ممارسة سيادته، وأن هذا الاتفاق يعتبره الفريق المعارضة وأنه يقود السيادة اللبنانية،
1: نعم،
0: يحول دون تمكن لبنان في جانب منه، مثلا محاسبة إسرائيل، الشكوى على إسرائيل، يحول دون يعني تمكين الدولة من بسط سلطتها على كل أراضيها بالشكل المطلوب، لأن الإسرائيلي كان ولا يزال لا يبدي استعدادا للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك ضيفنا بيروت،
0: عندما يربط أموره بشؤون أخرى. شكرا
1: والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاح وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي، في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل $350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز، وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق.

0: لفت قليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
1: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق بحيث يجبروا السفن على التحرك في هذه المسارات، بالإضافة إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق. ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد. الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم، كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بندين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ على الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي، وهنا النقطة البارزة هي النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية، لأن كما ذكرت لك موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
0: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن، يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى. وهناك تحد يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحد يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار، مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هواه؟
2: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورفو بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناورة المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا، ولكن يعتد به على أساس الدفع بمنطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني، ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة اصطناعية، وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية، المضائق الطبيعية، هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
0: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها، مثل مضيق البسفور مثلا، تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
2: هناك 100 من المضائق المائية في العالم، وأغلبها يخضع لحرية الملح. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور، هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء innocent passage، وأيضا مفهوم الممر الآمن يعني. فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة، إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها. ولكن لا يمكن الخلط بين ثلاثة مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.

0: 20 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة، وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات، وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى، وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
0: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات اليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق، فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 يوما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة، فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية طيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين 3 محاور: المحور الإيراني، المحور الخليجي، والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا حدود الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. والآن وصلت الساعة إلى 5 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. وفي حديث لCNBC أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أرادها. وفي الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر مرحبا بك، اليوم هو 4 يوليو ويوافق يوم الاستقلال والذكرى 250 للتوقيع على مذكرة الاستقلال هناك في الولايات المتحدة. فأي ظروف يحتفل الأمريكيون والبيت الأبيض تحديدا بهذه الذكرى وكيف توظف سياسيا؟
3: نعم، الاحتفالات مستمرة لكن موجة الحر على ما يبدو دفعت الكثير من المنضمين في مدن مثل فيلادلفيا مثلا إلى إعادة

0: تنظيم هذه الاحتفالات في بعض المقاطعات. الاحتفالات المحلية تم إلغاؤها تماما بسبب موجة الحر الشديد التي تعاني منها الولايات المتحدة منذ يومين. درجة الحرارة تصل إلى 40 سنتيغريد، درجة مئوية حوالي 100 في واشنطن العاصمة مثلا. درجة الحرارة بالفرنهايت وصلت ل 105 منذ أمس، واليوم 102، وهذا على صعيد كبريات المدن الأمريكية التي بالفعل حاولت الاحتفال. لكن بعض المدن مثل فيلادلفيا اضطرت لإعادة جدولة الاحتفالات. فيلادلفيا أصلا ألغت الاحتفالات بسبب هذه الموجة الحر الشديدة التي عاشها الأمريكيون وما زالوا يعيشونها حتى اللحظة. يتوقع أن تستمر ل 48 ساعة مقبلة في منطقة العاصمة واشنطن، لن تنتهي إلا بحلول الأمطار بعد حوالي يومين. وبالتالي الاحتفالات مستمرة بشكل عام، لكن في بعض الحالات في بعض المقاطعات في العاصمة واشنطن تم تأخير بداية الاحتفال، بدل ما تكون على مدى اليوم ستبدأ في نهاية اليوم، يعني قرب صلاة العصر تقريبا أو حول توقيت العصر كتكون الحرارة أقل، لكنها تظل عالية. وتتخوف السلطات حقيقة ليس من أشياء أمنية، وإنما تتخوف من الجوانب الصحية. هذا النوع من الحرارة المرتفعة ليست جافة، مصحوبة برطوبة عالية تقريبا تصل 100%، قد تكون قاتلة بالنسبة لفئات من المواطنين، من الذين يعانون من الضغط مثلا أو كبار السن، حالات طبية عديدة لا يمكنها أن تستحمل في أي حال من الأحوال البقاء في الخارج. وبالتالي الاحتفالات مستمرة، والرئيس الأمريكي يريدها احتفالات غير مسبوقة. وهناك لجان اختارها البيت الأبيض بتمويل هائل كي تسهر بالفعل على هذه الاحتفالات، ويعتبرها احتفالا أيضا برئاسته وبالإنجازات التي يقوم بها. الآن بعد قليل سيتحدث من إحدى الولايات في الغرب الأوسط الأمريكي، لكن بدأ الرئيس الأمريكي تزامنا مع هذه الاحتفالات يؤكد بشكل أو بآخر على إنجازاته، نوع من الحملة الانتخابية المبكرة لنقل الانتخابات نوفمبر المقبلة. وقبل قليل فقط يقول إن الاقتصاد الأمريكي في عهده يحقق الآن أداء قويا يستشهد بسوق نيويورك للأسواق المالية التي سجلت كما يقول أفضل ربع سنوي مالي منذ ولايته منذ توليه الرئاسة. ويقول الرئيس الأمريكي الآن إن مؤشرة الأسهم تشهد قفزات حادة ترفع من مدخرات الأمريكيين في الاقتصاد المحلي. ولكن هذا السوق الأمريكي المنتعش كما يقول الرئيس الأمريكي هو جاء بشكل أو بآخر بتداعيات الحرب الإيرانية. عندما دخل الرئيس الأمريكي مرحلة المفاوضات، مسلسل المفاوضات، اقترب من الوسطاء، اعتمد عليهم، بالفعل كانت الانعكاسة مباشرة وشبه فورية على الأسواق الأمريكية. اليوم بترول حسب آخر الأرقام 71%، هذا رقم هائل يحبه الرئيس الأمريكي ويشتاق إليه المواطن الأمريكي الذي عانى خلال الشهرين الماضيين من ارتفاع ملحوظ في التضخم، في الأسعار، في التغذية، في البنزين، في الطاقة والسماد. وبالتالي الاستخدام السياسي أو التوظيف السياسي واضح جدا للرئيس الأمريكي، يريد أن يربط ذكرى استقلال أمريكا 250 سنة وهي دولة شابة تريد الانتعاش اقتصاديا، يريد أن يربط أداءه الاقتصادي والسياسي بهذا الرقم الذهبي الآن 250، أينما توجهت في الولايات المتحدة ترى هذا الرقم 250.
1: شكرا جزيلا لك ناصر على هذه المتابعة، وشكرا لهذا الربط الذكي بأحوال الطقس والقبة الحرارية بمضيق هرمز وتطورات الملف الإيراني. شكرا جزيلا لك. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي، ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولاراً، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس، وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2% ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير، أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: لمناقشة آخر التطورات في الملف الإيراني ينضم لنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسين رويران، بالنسبة لآخر تصريحات لمحمد باقر قاليباف والتي أشار فيها إلى أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، أي تدخل تعنيه إيران هنا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران تقول أن إدارة المضيق هو يخص إيران وعمان، وأن هذه الإدارة ستكون على أساس إطار القانون الدولي، وضمن هذا الإطار أنه الموضوع لا يخص أمريكا، ليست أمريكا من تحدد ماذا يجب أن يكون وضع هذا المضيق، بل أن القانون الدولي هو الذي يحكم هذه الأمور، وإيران وعمان ليستا في صدد أن تتجاوزا القانون الدولي. هذا تقريبا خلاصة الموقف الإيراني الذي عكسه تصريح السيد قاليباف. إيران تقول أن مضيق هرمز ليس شأنا أمريكيا، أمريكا لا يمكن أن تأتي من أقاصي الدنيا وتحدد كيف يمكن إدارة هذا المضيق، أو في بعض الأحيان هي تهدد أن تسيطر عليه وتفرض 20% رسوم أو غير ذلك. هذا موضوع خاص بالمنطقة، ستقوم إيران بالتفاهم مع عمان وباقي الدول المتشاطئة في الموضوع.

0: المنطقة حول كيفية إدارة المضيق مستقبلا.
1: وهذا بناء على البند الخامس من مذكرة التفاهم مثلما أشار قاليباف، لكن هذا البند هو محور خلاف مع الجانب الأمريكي. دكتور سوما، عندما يقول الإيرانيون إن البند الخامس من مذكرة التفاهم يعطيهم الحق في إدارة هذا المضيق، الولايات المتحدة تقول خلاف ذلك، كيف نفهم هنا الفهم الأمريكي لهذا البند؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. يبدو أن تفسير الزميل الكريم للقانون الدولي يتعارض مع التفسير الدولي لهذا القانون. صحيح المضيق يقع في دائرة إيران، ولكن بحسب القانون الدولي هناك مئات ربما آلاف من المضائق في العالم. إذا كان موجودا في إيران مثلا، هذا لا يعني بأن إيران تمتلك المضيق. المضيق هو ملك لدول العالم بأسرها، هذا هو المفهوم بحسب القانون الدولي. إيران تصر على أنه طالما أن هذا المضيق موجود في المواقع الإيرانية، لذلك هو ملك إيران. هذا خطأ. التفسير القانوني للقانون الدولي يعطي لكل دولة الحق بأن يكون لها حق في المرور في هذا الممر، لأنه ممر دولي وليس ملكا لإيران.
1: لكن مضيق البوسفور مثلا في تركيا تتقاضى عليه تركيا رسوما للعبور مقابل الخدمات التي تقدمها، لما لا بالنسبة لإيران؟
2: بحسب القانون الدولي، إذا الدولة أصلحت أمور معينة في المضيق، بإمكانها القول بأنه لها دور كبير في هذا المضيق، بأنها تمتلك هذا المضيق. ولكن عندما يكون المضيق طبيعي والدولة ليس لديها أي عمل في مسألة بناء هذا المضيق، عندئذ يكون مسألة دولية، يكون مضيق دولي. فإذا بالنسبة لمضيق هرمز، ماذا فعلت إيران مثلا لكي تقول بأنني أمتلك هذا المضيق؟ المضيق موجود في الأراضي الإيرانية، ووجوده وجود طبيعي مش وجود اصطناعي. لو مثلا إيران عملت على إنشاء مضيق في بلادها، عندئذ يمكن القول بأنها تمتلك هذا المضيق. ولكن طالما أن هذا المضيق هو مضيق طبيعي ليس لإيران
1: أي تتحدث عن القنوات مثل قناة السويس مثلا، أو قناة بنما التي بناها الإنسان أو شقها الإنسان، والمضايق الطبيعية. أنا أعطيتك مثال مضيق البوسفور وهو مشابه لمضيق هرمز، لكن لا بأس في ذلك. الإيرانيون يقولون إن ما سيفرضونه ليست رسوم عبور، إنما هي رسوم أو إتاوات متعلقة بالجانب البيئي في ظل ما تنتجه هذه أو ما ينتج عن مرور هذه الناقلات وتفريغها لأمور يعني تلوث البيئة البحرية هناك، وبالتالي هي رسوم بيئية وليست رسوم عبور، أليس من حقها فعل ذلك؟
2: هذا موضوع يعني ممكن لو موجود هناك اتفاق دولي بهذا الموضوع، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك نوع من اجتماع دولي حول هذا الموضوع. هل يعتبر ملكا لإيران مثلا؟ ما هي الصلاحيات التي تعطى لإيران في هذه الحالة؟ القانون الدولي مش واضح في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنه في المستقبل سوف نجد مؤتمرات دولية للبحث في هذا الموضوع.
1: دكتور، في هذه النقطة بالذات الإيرانيون يقولون أنهم سيتفاوضون مع دول الخليج حول هذه النقطة، ولا علاقة للولايات المتحدة بهذا الموضوع، لأنها ليست دولة قريبة جغرافيا أو معنية بهذه النقطة. أليس من حق إيران أن تناقش مع دول الخليج، دول الجوار، هذا الموضوع دون تدخل أمريكي؟
2: ما تريده أمريكا، أمريكا تعتبر بأن هذا المضيق، هذا الممر هو ممر دولي، ولا يمكن لإيران أن يعني تضع حدودا لمرور السفن في تلك المنطقة. بالنسبة للرسوم، ممكن مثلا أن تستوفي رسوما عن الخدمات التي تقدمها للسفن، هذا ممكن، ولكن أن تفرض رسوما للعبور في الممر هذا يتعارض مع القانون الدولي بحسب الرأي الأمريكي.
1: دكتور الأمريكي، قلت لك مثل ما أشرت قبل قليل، الإيرانيون يقولون أنها ليست رسوم عبور، إنما هي رسوم بيئية أو إتاوات بيئية. أعود إليك دكتور حسين رويران، في هذه النقطة يبدو أن الأمور ملتبسة بين تسميتها. الأمريكيون يقولون إنها رسوم عبور يرفضونها، الإيرانيون يقولون إنها رسوم أو إتاوات بيئية، وبالتالي كيف يمكن أن نزيل هذا أو يزال هذا اللبس؟
0: يعني أولا دعني أوضح أنه إيران لا تدعي ملكية مضيق هرمز، هذا الكلام غير صحيح. ثانيا يعني إيران تقول أن الوضع في المنطقة هو وضع خاص. لماذا؟ لأن هناك إنتاج للنفط، هناك نقل يعني هناك مرور لناقلات النفط، وهي تذهب تحمل النفط وتعود، وهي تحمل المياه لحفظ توازن السفينة، وهي تقوم بتفريغها في المياه الخليجية، وهذا التفريغ يؤدي إلى تلوث. ومن حق دول المنطقة أن تتفق على آلية ترفع فيها حالة التلوث وتحاربها من خلال رسوم بيئية. وإيران لا تقول أنها تريد هي أن تقوم بذلك، لا، إيران تقول أن هذا يجب أن يكون موضع إجماع إقليمي، وتكون هنا يكون هناك طرف يلتزم هذا يعني الموضوع، أي أن تدفع له الرسوم للقيام بعمل تنظيف البيئة من الملوثات النفطية التي تتواجد في المنطقة. من هنا الموضوع هو واضح، يعني أمريكا ليست دولة مشاطئة، وأمريكا ليست دولة تتأثر بالتلوث البيئي في المنطقة. من هنا لا دخل لأمريكا بالموضوع. نعم، دول المنطقة هي دول مسؤولة باعتبار أنها متشاطئة على هذا المنفذ المائي.
1: طيب دكتور قليباف أشار إلى أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على تنظيم أو إيجاد آلية لتنظيم العبور عبر مضيق هرمز. هل يمكن القول أن الخلافات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بعد أن أعلنت عمان عن مسار جنوبي غير المسار الذي حددته إيران، هل يمكن القول أن هذه الخلافات قد تم تجاوزها الآن؟
0: ظاهر الأمر نعم تم تجاوز الخلافات. يعني ما صرح به وزير الخارجية العماني من أن المضيق يجب أن تكون له وضعية جديدة تحفظ الأمن البيئي في المنطقة، هو تقريبا يتقارب بشكل أو آخر مما تقوله إيران. والموضوع الآخر الذي جاء بعد زيارة السيد قاليباف والسيد عراقشي لعمان أن العبور الآمن هو يعني موضع إجماع في بين إيران وعمان، هذا أيضا هو مهم، العبور الآمن وليس العبور الحر الذي تطالب به أمريكا. من هنا أتصور أن وجهات نظر إيران وعمان بدأت تقترب وتتطابق تدريجيا.
1: دكتور أنا بتقول العبور الآمن والعبور الحر، ما الذي تقصده؟ ما الفرق بينهما؟
0: يعني العبور الآمن هو مطروح في قانون البحار 1958 الموقع من قبل إيران وعمان. العبور الحر مطروح في قانون البحار 1982، وإيران لم توقعه، بالمناسبة أمريكا لم توقعه أيضا. أنه العبور الآمن يعني أن يكون الأطراف التي تعبر المضيق ألا تشكل تهديدا لدول المنطقة، في حين أن العبور الحر لا، هو مسموح ومفتوح لأي طرف ويمكن أن يعبر من هذا المضيق. من هنا هناك قيد موجود في هذا الإطار، وهذا يأتي ضمن إطار التزامات إيران في التوقيع على قانون بحار 1958.
1: وربما هذا ما يشكل إشكالا بالنسبة للأمريكيين، لأن عندما تفرض إيران العبور الآمن فإنها تستثني هنا ما تعتبره سفن تابعة لدول معادية، وهي تحدد بذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي دكتور سوما، هذه النقطة بين العبور الحر الذي تطالب به الولايات المتحدة والعبور الآمن الذي تحاول أن تفرضه إيران، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستجد لها طريقا إلى فرض رؤيتها على الإيرانيين؟
2: والما تطلبه الولايات المتحدة هو أنه العبور يجب أن يسمح لكل سفن دول العالم مهما كانت سياسات هذه الدول، إذا كانت متفقة مع إيران أم لا، كل سفن العالم لها الحرية بالمرور في مضيق هرمز. هذا هو الموقف الأمريكي، وهذا ينطبق مع القانون الدولي، لأنه القانون الدولي ينظم هذه الأمور، المعابر البحرية في معظم دول العالم. كما ذكرت لك هناك مئات من الممرات الدولية، فإذا الولايات المتحدة تعتبر بأنه ليس لإيران الحق في تنظيم مسألة المرور في المنطقة. بإمكانها مثلا أن تقول أن هناك مسائل تتعلق بالرسوم الجمركية، في مسائل أخرى غير المسائل التي تتبعها إيران في الوقت الحاضر. فإذا الخلاف مع إيران هو أن أمريكا تريد من سفن كل دول العالم الحق في المرور في مضيق هرمز.
1: لكن ما الذي تخشاه تحديدا الولايات المتحدة إن هي إيران مضت في هذا الاتجاه؟
2: هذا يعني بأنه سوف يكون هناك نفور سياسي في هذه المسألة، وقد يكون هناك تجاوزات عسكرية أيضا. ممكن للولايات المتحدة أن تستخدم القوى العسكرية لفتح هذا المضيق، وهناك في الولايات المتحدة من يطلب من الرئيس ترامب بالاستيلاء على المضيق بالكامل ووضعه تحت أمرة البيت الأبيض. الرئيس ترامب يتردد في ذلك، ولكن إذا وصل الوضع أصبح حرجا وإيران تصر على موقفها، عندئذ ممكن للولايات المتحدة أن تسيطر القوات الأمريكية بالكامل على هذا الممر.
1: طيب دكتور حسين رويران، السيد قاليباف قال إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة. ما الذي يقصده بالتعاون الاقتصادي؟
0: يعني ما لا شك فيه أن مضيق هرمز يمكن أن يكون حجر الأساس في التعاون الإقليمي بين الدول المتشاطئة الثمان في المنطقة، أي مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران. وفي هذا الإطار يعني اللطيف في الأمر أن أنه اتفاق أو قانون البحار 1982 غير موقع من قبل أمريكا ولا تعترف به، ورغم ذلك هي تطالب بتطبيقه على الآخرين. يعني هذا هو العجيب في الأمر، أنه أمريكا يعني يقول أستاذ سوما أن قد تأتي يعني تحتل المضيق. يعني هي ألم تحاول أن تقوم بذلك؟ ألم يكن مشروع الحرية هو للسيطرة وفشلت في ذلك؟ لا يعني الموضوع ليس بهذه السهولة. أن عنتريات أمريكا التي كانت موجودة سابقا الآن لا يمكن القبول بها، أنه يمكن أن تذهب وتسيطر على مضيق بنما الذي كانت حكومة بنما أنه متفقة مع الصين على إدارته، ولكن تقوم بتغيير هذا الواقع. ولكن في هذه المنطقة دول المنطقة لن تسمح بذلك، إيران لن تسمح بذلك. نعم هذا مضيق دولي، ولكن الأولوية الأولى هي لدول المنطقة، خاصة في موضوع حفظ البيئة والعبور الآمن لكل دول العالم.
1: طيب دكتور، عندما تتوجه إيران إلى بهذا الخطاب الانفتاحي الإغرائي الاقتصادي لدول المنطقة، هل هي هنا تحاول أن تستقطب هذه الدول إلى صفها وتبعد هنا، أو تحاول إخراج الولايات المتحدة من هذه المعادلة؟
0: يعني قد يكون هذا هو جزء من المشهد، أنه يعني ما تحاول إيران يعني بناءه هو بناء منظومة إقليمية بالمناسبة، أنه تبدأ من مضيق هرمز ضمن إطار التعاون بين الدول وتشابك المصالح فيما بينها، باعتبار أن المضيق يشكل يعني مدخلا ومخرجا لكل دول المنطقة، سواء كان في صادراتها أو ما تستورده من الخارج. وهذا قد يتطور، يعني هذه قد تكون البداية للوصول إلى منظومة أمنية إقليمية، منظومة اقتصادية، منظومة سياسية قد تكون أيضا. وهذا كله هو ضمن إطار ما تطمح إليه إيران ودول المنطقة.
1: دكتور، بالفعل الجغرافيا تجمع هذه الدول، تجمع إيران بدول الجوار العربي، لكن التاريخ ربما كان في فترات عديدة مضطربا، والأحداث التي حصلت خلال الحرب الأخيرة وحتى قبل أسابيع، الهجمات التي تعرضت لها دول الجوار، ربما قد تعرقل أي مشروع طموح مثل الذي أشرت عليه قبل قليل. فكيف تفكر إيران هنا في هذا التقارب رغم كل هذه التناقضات؟
0: يعني أوروبا دخلت في الحرب العالمية الثانية يعني مع 60 مليون قتيل ودمار هائل، ولكن في النهاية يجب تجاوز فترة الحرب، وتجاوزت فترة الحرب وبدأت من منطلق بسيط وهو التعاون في موضوع صناعات الفولاذ والصلب إلى آخره، وانتهت باتحاد أوروبي. المنطقة هي بحاجة إلى تجاوز فترة الخلاف والحرب للوصول إلى حالة جديدة تكون في خدمة المجتمعات في المنطقة على أساس التصارح والتشارك والتكامل.
1: كل هذا يجب أن يكون مبنيا على الثقة، الثقة التي باتت مفقودة الآن بين الطرفين، فكيف يمكن ترميمها باعتقادك؟
0: يعني في تصوري أن بناء الثقة هو عملية، يعني يجب أن تبدأ في أوروبا. يعني بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن الثقة قائمة، طبيعي بعد كل هذا القتل والدمار، ولكن عملية الثقة بدأت بالخمسينات وانتهت ب يعني الوحدة النقدية في التسعينات. يعني أي أن 40 عاما كانت هي الفترة الزمنية التي تجاوزت أوروبا فيها تداعيات الحرب العالمية الثانية. في تصوري المنطقة هي لم تكن وليست كأوروبا. نعم هناك أحداث حدثت صحيح، ولكن تجاوز هذا الموضوع يمكن أن يتم بفترة أقل بكثير مما حدث في أوروبا.
1: دكتور سوما، الرئيس الأمريكي يقول إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، كيف تغير هذا الخطاب، خطاب الرئيس الأمريكي الذي كان أكثر راديكالية سابقا؟
2: صحيح، الرئيس كان مستاء جدا من سياسة إيران، وعندما قرر ضرب المسؤول

0: المسؤولين الكبار الإيرانيين وقضى عليهم يعتقد الآن بأن هناك فرص جديدة للمسؤولين الإيرانيين الحاليين للعمل على تصحيح المسار الصحيح بين الولايات المتحدة وإيران، ويعتقد بأنه بالإمكان الوصول إلى اتفاقيات مع إيران تضمن الأمن القومي الإيراني والأمن الإقليمي في المنطقة. ولكن هناك عقبات في الوقت الحاضر، لأن إيران لديها أذرع في المنطقة، هذه الأذرع تشكل تهديدا لأمن الدول المنطقة مثل حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. لذلك هناك شروط في الوقت الحاضر على إيران لكي تهتم وتكمح جباح هذه المنظمات التي تعتبرها أمريكا منظمات ترهب الدول العربية.
1: لكن دكتور، عندما يتحول خطاب الرئيس من خطاب إقصائي كان يطالب بإسقاط هذا النظام يعني عن بكرة أبيه، والآن يقول إن القادة الحاليين أكثر عقلانية، ما هي المعطيات التي وصلت إلى الرئيس الأمريكي حتى يغير من رأيه بهذا الشكل الكبير؟
0: لأن الرئيس ترامب يعلم جيدا ويعتقد اعتقادا تاما بأنه قضى على المسؤولين الكبار في إيران السابقة، واليوم إيران تغيرت عن إيران السابقة. ولهذه الأسباب يعتبر أنه بالإمكان أن يكون هناك وضع، بإمكان أن يكون هناك اتفاقيات أمريكية إيرانية حول عدة مواضيع. علينا أن نذكر بأن القادة الإيرانيين الذين كانوا يقودون إيران في السابق قضي عليهم، فإذا إيران في الوقت الحاضر تختلف عن إيران عندما كان هؤلاء موجودين.
1: دكتور حسين رويران، كيف يستقبل الإيرانيون هذا الخطاب التصالحي بين قوسين من قبل الرئيس الأمريكي باختصار لو سمحت؟
2: يعني هذه ثرثرة إعلامية ليس إلا، يعني الآن نحن نعيش منذ اليوم أنه مراسيم وداع القائد الشهيد، وستحضر الملايين، والتشييع سيتم بعد يومين، وهناك توقعات بأن يكون أكثر من 10 مليون. هذا ماذا يعكس؟ أن القيادة التي قامت أمريكا بعملية اغتيال وإرهاب في ضربها هي لا زالت موجودة، وأن الشعب لا زال موجود على ذات المسار بخلاف ما يدعيه الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. إلى لبنان، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتي.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في 4 حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي اوضه زبطناها وعم ننام فيها، يعني بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بيشت بلدية دار النار من أول يوم للعودة، وقفت لقى النار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
1: ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. الرئيس جوزيف عون أشار إلى أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، كيف ذلك؟
8: يعني إذا نفذت يعني بشكل يعني أمين بما اتفق عليه وبالضمان الأمريكي أو الرعاية الأمريكية، يفترض يعني على رغم أنها يعني تضمنت انعدام توازن في الالتزامات، لكن إذا نفذت خصوصا لجهة الانهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية تكون عندئذ يعني بداية للخروج من انهاء حالة الحرب. لكن إذا لم تنفذ، إذا ظلت إسرائيل مصرة متمسكة بشروطها وعلى رأسها تجريد سلاح حزب الله من سلاحه، فبعتقد أن هذه الاتفاقية قد تواجه عراقيل كثيرة، خصوصا أن موضوع تجريد سلاح حزب الله بالقوة يثير مضاعفات داخلية، وهو لا يمكن أن يحصل في الأساس، يعني لأنه الجيش لن يصطدم مع حزب الله ولا حزب الله سيصطدم معه. سيد طارق، وأن هذا الأمر بالآخر يعالج ضمن استراتيجية الأمن الوطني بخلال حوار بين الدولة والحكومة، بين الحكومة وحزب
1: نعم.
8: الله.
1: سيد طارق، ما الذي يجعل الرئيس نعم. عون يفترض أن الطرف أو الجانب الإسرائيلي سيقوم أو سيلتزم بالتنفيذ الأمين مثل ما وصفته لبنود هذا الاتفاق؟
8: يعني تعويل السلطة في لبنان والرئيس جوزيف عون هو على الرعاية الأمريكية والضمان الأمريكي المعطى للبنان. وأعتقد أنه يعني عندما سيزور الرئيس الأمريكي قريبا في واشنطن سيكون هذا الأمر بند أساسي في المحادثات، لأنه السلطة اللبنانية لا يمكن لها أن تقنع الفريق الآخر المعترض على الاتفاق إلا بخطوات ملموسة، تنفيذ خطوات ملموسة من ضمن هذه المذكرة وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي، لأنه موضوع الانسحاب الإسرائيلي أساسي. إذا لم تحصل انسحاب إسرائيلي ولو متدرج، فأعتقد أنه هذه الاتفاقية لن يكتب لها النجاح، لن تصل إلى خواتيمها أصلا يعني.
1: لكن هذا الانسحاب الذي تتحدث عنه سيد طارق، بمقتضى هذا الاتفاق الإطاري لن يحصل إلا بشروط وضعتها إسرائيل، وبالتالي
8: هنا المشكلة.
1: وبالتالي هنا الشرط،
8: هنا المشكلة،
1: هنا وكأن لبنان شرعنا لبقاء هذا الاحتلال بنص القانون.
8: لا يمكن أن يشرعن، لأنه إذا إسرائيل لن تنسحب فأعتقد أن لبنان يستطيع أن يقول أنه في حلم من هذه الاتفاقية، لأنه لا يستطيع أن يتحمل لبنان استمرار الاحتلال الإسرائيلي أو فرض شرط مثل شروط مثل شرط نزع حزب الله

0: مناص أمام الحزب، إلا أن يجلس مع الدولة ليضع استراتيجية الأمن الوطني التي هي تعالج موضوع السلاح. يعني حتى الآن خطاب حزب الله هلأ وسابقا أصلا يعني والآن هو أنه هذا السلاح موجود في الجنوب لمواجهة إسرائيل لوجود الاحتلال. عندما يزول الاحتلال عندئذ يعني، وقد أعلنوا ذلك يعني، وقد أعلن في أكثر من مناسبة يعني، وقال لهم أمين عام حزب الله قبل أسبوعين تقريبا أنه هذا الموضوع نحن مستعدون لنضع هذا السلاح المقاومة بتصرف الدولي وعدس بطراب وكل شيء بحسابه على الطريقة اللبنانية قال يعني. فأعتقد إذا إسرائيل استمرت في تمسك بهذا الشرط، إسرائيل عندئذ ستظهر أنها هي التي لا تريد الاتفاق وليس لبنان. إسرائيل هي التي لن تريد الاتفاق.
1: وسيد طارق، إسرائيل
0: إذا
1: لا تخفي
0: على هذا الشرط،
1: إسرائيل لا تخفي نيتها في البقاء في الجنوب وأنها لن تنسحب بتصريحات نتنياهو وكاتس وغيرهم. الكل يرفض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، وبالتالي هناك من يرى أن هذا الاتفاق ما هو إلا ربما غطاء استخدمه الإسرائيليون لهذا البقاء بطريقة لنقل شرعية من خلال توريط الحكومة اللبنانية، لأن الإسرائيليين والأمريكيين يعلمون أن الجيش اللبناني ليس بمقدوره نزع سلاح أو فرض هذا البند، فرض نزع السلاح من يد حزب الله.
0: يعني صحيح استاذنا ما تفضلت به صحيح، الاسرائيلي يتصرف على هذا الاساس، وهذا ما يزيد الشكوك بانه ليس لا يريد الاتفاق، انما يريد من الاتفاق.
1: سيد طارق اعتذر منك سيد طارق، ادركنا الوقت، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاح وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي، في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل $350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. لفت قليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

0: والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان، نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
1: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق، بحيث يجبر السفن على التحرك في هذه المسارات، بالإضافة إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق. ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد. الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم، كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي، وهنا النقطة البارزة هي النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام، بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية، لأن كما ذكرت لك موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
0: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن، يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى. وهناك تحدي يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحدي يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار؟ مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هواه؟
2: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورف بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناقشة.

0: وراء المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا، ولكن يعتد به على أساس الدفع بمنطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني، ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة نيس صناعية، وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية، المضائق الطبيعية، هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
1: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها، مثل مضيق البسفور مثلا، تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
0: هناك 100 من المضائق المائية في العالم، وأغلبها يخضع لحرية الملاحة. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور، هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء، innocent passage، وأيضا مفهوم الممر الآمن. يعني فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة، إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها. ولكن لا يمكن الخلط بين 3 مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.
1: إذا نظرنا إلى المنطلقات التي يصدر عنها كل مواقف الأطراف المختلفة، ما الذي يمكن أن يعني يتساهل فيه الجانب الإيراني، وما الذي لا يمكن أن يتساهل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكي؟
0: بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يدير أزمة المضيق الآن على أساس أنها لا تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخليجي والإيراني، بمعنى الحفاظ على سقف 70 دولار للبرميل الواحد. هذا ما يود الحفاظ عليه حتى لا ينتقد من قبل خصومه السياسيين، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، خاصة ونحن في فصل الصيف، عيد الاستقلال. هذه مرحلة كان يطمح إليها ترامب ألا تتغير فيها مستويات الطاقة. في المقابل أيضا يحافظ ترامب على استمرار المفاوضات، وهو يعلم جيدا أن ورقة هرمز ليست هينة، ستستغرق عملية التوافق عليها فترة طويلة. بالنسبة للإيرانيين، انتقلوا مما كانوا يعتقدون قبل الحرب بالردع النووي إلى ما يمكن اعتباره الآن بالردع الهرمزي. يعني الملاحة والنفوذ والمناورة كلها أوراق أصبحت تختلط في يد طهران، لعل وعسى أن تبقى لها اليد العليا في أن تعتبر نفسها قوة إقليمية تضاهي قوة عظمى، وتفرض تلك الندية المنشودة في المفاوضات. لكن قد لا يدوم هذا طويلا، بمعنى إذا سارت المفاوضات على أساس المقايضة، وإذا حصلت طهران على 24 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة، وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز، ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات، وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى، وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
0: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات، ليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق. فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 أياما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة. فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية اختيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين 3 محاور: المحور الإيراني، المحور الخليجي، والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا حدود الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدين للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. أضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إيسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم. في حديث لCNBC أضاف ترامب أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل يريد منعه من امتلاك سلاح نووي. أشار إلى أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. أضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم 15 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبر عشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. أهلا بك ناصر، ماذا في آخر المستجدات؟ ويبدو أننا بانتظار كذلك كلمة للرئيس الأمريكي في احتفالات الولايات المتحدة باستقلالها 250.
3: نعم، هذه الذكرى تعني الكثير بالنسبة لرئيس مثل رئيس دونالد ترامب، واليوم بدل الراحة والعطلة كما يقوم عادة الرؤساء الأمريكيين هو الآن في ولاية داكوتا، نورث داكوتا على ما أعتقد، ويستعد للقاء حديث. هناك فارق 2 أو 3 ساعات بين شرق الولايات المتحدة ونورث داكوتا في الشمال أو في الغرب الأوسط الأمريكي. في لحظة سنستمع للرئيس الأمريكي، لا شك بشكل أو بآخر أنه سيتحدث كما تحدث قبلها لوسائل الإعلام وأعطى تلك التصريحات اللافتة التي تتزامن بالفعل مع الذكرى 250. هذا تصريحات لCNBC التي أعطاها قبل ساعات، كانت مسهبة فيها كثير من التفاصيل، وكانت نوعا من التقييم العام لهذه الحرب مع إيران، إلى أين وصلت الأمور إلى آخره. وأهم ما قاله عسكريا، وهو يؤكد على فكرة النصر العسكري، أنه مقارنة مع باقي الرؤساء، مقارنة مع حروب أخرى خاضت الولايات المتحدة، يقول الرئيس الأمريكي أنه على حد قوله حقق حسما عسكريا كاملا خلال 4 أشهر فقط مقارنة مع حالة حرب أخرى عاشتها الولايات المتحدة. ويؤكد أيضا للجميع على الأقل في حديثه بأن الإيرانيين انتهوا عسكريا عمليا. يقول الرئيس الأمريكي لا سلاح، لا بحرية، لا رادارات، وكل القادة قتلوا. من نفاوضهم الآن هم الجيل الثالث من القادة الإيرانيين، ويبدو أن الرئيس الأمريكي مرتاح مفتاح لهذا الجيل الثالث كما يسميهم من القادة والسياسيين الإيرانيين هناك في طهران، وصفهم بأنهم أكثر عقلانية مقارنة مع من سبقهم، وقال إننا نتوافق معهم. بالتالي أعطى الرئيس الأمريكي روايته الخاصة ليس لطهران وإنما

0: للمواطن العادي الأمريكي الذي يتابع تداعيات هذه الحرب على حياته اليومية. وبالتالي اليوم أيضا لأن الحياة اليومية لها علاقة بتداعيات هذه الحرب، الرئيس الأمريكي فخور جدا وجد منتشي على ما يبدو، والولايات المتحدة تحتفل اليوم بالذكرى 250 ترامب في أيضا في منشور اليوم، إضافة إلى إنجازات إيران التي تحدث عنها بإسهاب، تحدث أيضا عن الجانب الاقتصادي وعلاقته بإيران دون أن يقولها صراحة، ولكن قال إن الاقتصاد الأمريكي حسب ما يقول يحقق الآن أداء قويا. ويقول أيضا مؤشرات الأسهم تشهد فقرات حادة ترفع من مدخرات الأمريكي إلى آخره. يقول أيضا إنه في إدارته خلال فترة الرئاسية الثانية جلب مليارات الاستثمارات. كل هذا يؤكده الرئيس الأمريكي في هذه الذكرى. ولكن الأمريكيون المراقبون يربطون هذه الأرقام، هذا الانتعاش الاقتصادي الأمريكي، باللحظة التي تحول فيها الرئيس الأمريكي من الهجوم العسكري والمواجهة العسكرية إلى الدبلوماسية والحوار مع الجانب الإيراني. القطريون الوسطاء قالوا إنه تم تحقيق تقدم حقيقي في هذه المفاوضات، يبدو الأمر كذلك. حتى المراقبون الأمريكيون الآن حذرون جدا من إيران وما سيأتي، لكن المراقبون الآن في واشنطن مؤمنون بأن تفاهما ما حصل بين الإيرانيين والجانب الأمريكي لفترة تهدئة قادمة. هذه التهدئة تفيد رئيس ترامب يريد جوا هادئا في هذه الاحتفالات 250، والإيرانيون يريدون هذه التهدئة أيضا لأنهم بحاجة للخروج شيئا ما من الضغط الأمريكي. ويقول المراقبون أيضا إنهم يشعرون الآن وأن إيران، وهي الآن تشيع المرشد الأعلى الأسبق، في عزلة، ولاحظوا بأن عددا قليلا من زعماء العالمين حضروا مراسم الدفن هناك في طهران، ويستنتجوا بأن الإيرانيين الآن في عزلة وسيكونون كما يقولون بحاجة إلى وضع تصور ما للتعامل مع الجانب الأمريكي ومطالبه. لكن هناك شكوك واعتقادات لدى هؤلاء المراقبين أو المحللين في غياب تعليقات رسمية من البيت الأبيض أو من جهات رسمية أخرى. يعتقدون أن هناك مرحلة اختبار بعد هذه التهدئة، يتوقع أن التهدئة تنتهي في الرابع أو الخامس من هذا الشهر، والكل ينتظر هل ستعود إيران لاستهداف السفن التجارية والملاحة الحرة كما تريد الولايات المتحدة أن لا تفعل ذلك، هل ستعود إيران لفرض رسوم المرور إلى آخره. وبالتالي الكل ينتظر هذه اللحظة، بعد لحظة الهدوء التي قبلها الأمريكيون والإيرانيون تنتهي بعد يومين أو ثلاثة، الكل ينتظر الكرة في الملعب الإيراني وكيف ستتحرك في مقابل الولايات المتحدة، كيف ستتعامل مع هذا الوضع إذا ما حدث أي تحدي عسكري من الجانب الإيراني. لكن علامة استفهام وترقب وانتظار فيما الرئيس الأمريكي يحتفل بهدوء بال250 ذكرى ولادة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بطبيعة الحال سنبقى معك ناصر في المتابعة لهذه الكلمة التي يرتقب أن يدلي بها الرئيس الأمريكي في هذه الاحتفالات. شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا واشنطن. تمثل صناعة الأسمدة عالميا عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450

0: $50 فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة $450 قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من $900 ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو $600 ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2% ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1% وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8% وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2% أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: مشاهدينا الآن ننتقل لمساحة النقاش ونرحب بضيوفنا من طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي إذن أبدأ معك السيد رويوران في قراءة إيرانية صح التعبير لمستجدات المشهد التفاوضي وآخر ما وصل إليه ما بين الولايات المتحدة وإيران
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام يعني المشهد التفاوضي هو قد يكون في هذا الأسبوع في إجازة يعني بشكل أو بآخر بسبب أن إيران منشغلة بموضوع تشييع جثمان القائد الشهيد لإيران وأمريكا منشغلة بموضوع الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية هناك وفود من هناك فرق من الخبراء لا زالوا موجودون في الدوحة من الطرفين ولكن لا أتصور أن هناك نشاطا كثيفا في هذا الإطار سيكون موجودا باعتبار أن يعني من يقود التفاوض هو المفاوضات السياسية وليس الفنية ولكن بالنهاية التفاوض الفني أيضا هو قد يمهد وقد يعني يصل إلى مخرجات تساعد أيضا في الاتفاق السياسي ولكن لا أتصور أنه في هذه الأيام أو هذا الأسبوع أنه يمكن أن تكون هناك لقاءات سياسية بين الطرفين
1: سيد المنشاوي يعني هذه الإجازة التي تحدث عنها دكتور حسين إلى أي درجة بتقديرك تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف في ظل حاجة عالمية فيما يبدو لهذا الاتفاق النهائي مع مرور هذا الأسبوع الإجازة كما سماه الدكتور حسين أو ما بعده سنكون قد تجاوزنا 3 أسابيع من مهلة أو فترة 60 يوم التي يفترض أن يتفق فيها الطرفان ربما لا يتفق
3: تحية طيبة لك ودكتور حسين المشاهدين أعتقد أن هذه فترة هدوء مقصودة من الطرفين من واشنطن وطهران للأسباب التي سبق ذكرها من تشييع جنازة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي

0: خماني وكبار مساعديه، والاحتفالات الأمريكية بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. أعتقد أن هذه إجازة أو فترة ضوء جاءت في وقت مناسب للغاية، لأنها جاءت بعد توترات كبيرة جدا في منطقة الخليج في مضيق هرمز، عندما شنت إيران هجمات على سفينتي نفط وغاز، وردت الولايات المتحدة بهجمات صاروخية وجوية على قواعد في مضيق هرمز لإيران. وأعتقد أن هذا لن يؤثر على المسار التفاوضي، بل على العكس يؤكد للطرفين أهمية الحاجة إلى المسار التفاوضي ودعمه وإنجاح هذه المفاوضات. الطرفان يريدان لهذه الفترة أن تمر بهدوء وأن يتم الوصول إلى حل توافقي على القضايا الخلافية للطرفين. واشنطن وترامب يدرك أن الاتفاق يلبي مطالب أمريكا كما يراها، ويراوغ أن بلاده انتصرت، ويتحدث الآن في ولاية نورث داكوتا، والنبرة في صوته أنه انتصر وأمريكا تنتصر. وهذا خبر جيد للأمريكيين، خاصة مع انخفاض أسعار البنزين، بنزين السيارات والمواد الأساسية خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية. في إيران أيضا أعتقد أن هناك ترويج لأن إيران انتصرت وأن كل بنود الاتفاق تخدم المصالح الإيرانية، فأعتقد أن هذا هو الأمر التفاوضي، أن يكون الطرفان مقتنعان أن المسار الدبلوماسي والاتفاق يلبي مطالب كل طرف وأنهما انتصرا ولم يخرج أحد مهزوم. فهذا هو لب العمل التفاوضي، وأعتقد أن فترة الهدوء فترة جيدة جدا لأنها جاءت بعد توتر كبير، وهناك حاجة للهدوء في العاصمتين، وأعتقد أن هناك رغبة في النجاح، وأعتقد أن كل هذه مؤشرات تؤدي إلى أن الفترة 60 يوما ستكون فترة ناجحة وستكلل باتفاق كبير بين الطرفين.
1: لا شك دكتور حسين أن يعني هذه الفترة كما أسميتموها هي فترة هدوء مقصودة، ولكن ما الذي يطبخ اليوم في طهران ويحضر لجولة المفاوضات القادمة؟
2: يعني في تصوري أن موضوع مضيق هرمز، يعني أولا فترة التفاوض، دعني أبدأ من هنا، أنه قد تمدد وهذا هو أمر طبيعي، واستبق الأمر يعني
1: تقصد 60 يوما،
2: فقال أن 60 يوما، نعم يعني ستمدد فترة التفاوض، وهذا هو قد يكون طبيعيا وحاجة طبيعية للتفاوض. الموضوع الثاني أنه أتصور أن موضوع مضيق هرمز يعني لا زال هو يشكل يعني الأساس في موضوع التفاوض. صحيح أن إيران الآن فتحت المضيق في المسارات الإيرانية بشكل كبير، والآن التردد من هذه المسارات تكاد تكون أكثر حتى من فترة ما قبل الحرب، وإيران تقوم أيضا بنزع الألغام كما هو مقرر ضمن إطار المفكرة مذكرة التفاهم، ولكن رغم ذلك لا زال هناك اختلاف في حول مستقبل المضيق وليس هذه الفترة. يعني عندما تمدد الفترة مثلا لمدة شهر أنه ستستمر الأمور التي كانت ضمن إطار 60 يوما ومنها المضيق في الفترة الأخرى، ولكن لا زال يعني موضوع مستقبل المضيق، إيران تتفاوض مع عمان، لا زالت تتفاوض، وبعد ذلك إيران تقول أنه يجب أن تكون هناك يعني يجب أن يكون اجتماعا يضم كل الدول المتشاطئة في المنطقة للتفاهم حول موضوع مستقبل المضيق. وفي تصوري أن هذا لا يأتي من فراغ، يعني بالنهاية المنطقة حساسة، المضيق مر بفترة عصيبة، والاتفاق الدول في المنطقة هو حل أساسي في هذا الإطار، يبعد التدخل الأجنبي في هذا الإطار.
1: نعم سيد المنشاوي، بالحديث عن مبدأ أو عن مسألة فترة التفاوض، وقد ذكر دكتور حسين بأن تمديدها سيكون أمرا طبيعيا، هل يمكن العودة إلى الوراء والقول بأن الطرفين كانا على علم بأن الأجندة الموضوعة للتفاوض أجندة دسمة جدا لا يمكن

0: ممكن التوصل لحلول حيالها في 60 يوما فقط؟
1: ليس بالضرورة. أكرر أن المواد الاتفاقية، اتفاقية ال 14 نقطة كلها باستثناء مضيق هرمز، هناك معرفة دقيقة في العاصمتين بتفاصيل هذا التفاوض السابق، وأعتقد أن هناك ملفات جاهزة في رفع العقوبات وفي رفع الحظر على الموارد المالية الإيرانية في البنوك الغربية والشرق الأوسطية، وحتى في قضايا العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإيران. المشكلة الأحدث هي مضيق هرمز، وأعتقد أن إيران تستغلها بقوة وبذكاء من أجل التراجع الأمريكي في بقية النقاط. أعتقد أن القيادة الإيرانية تدرك أن طبيعة المضيق لن تتغير، لن يمكن لإيران أن تسيطر على المضيق بصورة كاملة كما تريد إيران حتى الآن، وربما بمشاركة إيران وبمشاركة عمان، وعمان رفضت علنا أن يكون هناك أي تقييد لحرية الملاحة في المضيق أو رسوم. وأعتقد أن ما تقوم به إيران الآن هي محاولة للضغط الدبلوماسي على واشنطن من أجل التراجع الأمريكي في بقية الملفات الأخرى، سواء كانت المتعلقة بالعقوبات أو برفع الحظر على الأموال الإيرانية في الخارج. فأعتقد أن مضيق هرمز لن يكون مشكلة خلافية إذا أدركت واشنطن أنها فقط ورقة تفاوض في يد الجانب الإيراني. الملف النووي يبدو أنه محسوم، هناك اتفاق عام أن إيران لن تملك أسلحة نووية، وهذا ما يكرره الرئيس ترامب بصيغة الانتصار، وأن هناك نية لتخفيض نسبة اليورانيوم المخصب من 60% إلى نسب أقل كثيرا. وأعتقد أن هذه نقطة ربما من السهل.
0: نعم، هذه مسألة سيد منشاوي بالفعل تطرح عديد التساؤلات. أريد وقد وصلت الفكرة أن أحيل هذه النقطة تحديدا إلى الدكتور حسين. في الوقت الذي كان يجب أن يكون كل المشكلة كما يطرح الأمريكيون والإسرائيليون النقاش حول النووي بحكم أنه كان ذريعة الحرب، اليوم توجهت الأنظار إلى المضيق وبات هو عقدة التفاوض. لأن بتقديرك ما الذي أحال كل المفاوضات إلى أن تصير حول المضيق؟
2: يعني في تصوري أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران هي كشفت أهمية المضيق بشكل غير مسبوق. يعني الوضع لم يتغير في المنطقة، يعني سواء كان موقع المنطقة الجيوستراتيجي في موضوع الطاقة، في موضوع الأسمدة، في موضوع الهيليوم، في موضوع الأسواق يعني الاستهلاكية في المنطقة، هو ذاته لم يتغير، ولكن لم يكن هناك تركيز أو انتباه إلى هذا الدور وإلى التأثير الذي يتركه على العالم. يعني التقرير الذي نشرتموه طرحتموه قبل يعني هذه الفترة أنه حول الأسمدة مثلا، يعني تبين أن المنطقة لها دور كبير على الأمن الغذائي العالمي، وأن فترة الحرب وانقطاع الأسمدة لفترة 40 يوم فقط أنه أدت ما أدت إلى يعني تقليصات في موضوع الزراعة والنقص الذي يمكن أن يحدث، ما تنبأت به الفاو والمؤسسات المختلفة في الأمن الغذائي إلى آخره. من هنا أتصور أن مضيق هرمز الآن بدأ يستعيد موقعه الواقعي، أنه في خارطة الصراع والخلاف بين إيران وبين أمريكا. هذا أتصور أنه هو الذي جعل يعني مضيق هرمز يصبح هو العقدة الأكبر. ولكن يجب أن لا ننسى أن المضيق ليس وحده، هو يعني فيه خلاف، بل أن موضوع رفع العقوبات عن إيران هو أيضا سيكون عقدة كبيرة، لأن جزء من العقوبات المفروضة ضد إيران هي من الكونغرس وليست من الحكومة الأمريكية، والحكومة لا تستطيع أن تقوم بذلك بعيدا عن الكونغرس. الموضوع الآخر أن شبكة العقوبات التي فرضتها أمريكا، العقوبات القصوى، يعني أصبحت معقدة لدرجة أن رفعها يعني هو يستلزم دراسة ووقت وإلى آخره، وأتصور أن هذا أيضا يمكن أن يشكل عقدة. موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، أكثر من 100 مليار دولار يعني موجودة في البنوك المختلفة، هذا أيضا أن إيران تطالب أن يكون بشكل سلس، أمريكا تحاول أن يكون مشروط، يعني هذه أيضا يمكن أن تشكل عقدة. أنا أتصور أن موضوع مضيق هرمز بما يحمل من يعني معاهدات دولية، قانون البحار إلى آخره، قابل للحل ضمن الإطار الدولي، وإيران وعمان أيضا تقولان هذا الكلام، أن أي اتفاق بينهما سيكون متطابق مع القانون الدولي. من هنا إمكانية أن تكون هذه العقدة صعبة يعني بشكل كبير، لا أتصور ذلك. يمكن الوصول إلى صيغة معينة ترضي الجميع، ترضي دول المنطقة أولا وترضي باقي الدول في العالم، ولكن في المواضيع الأخرى هناك تعقيدات أيضا قد تستغرق بعض الوقت.
0: أريد أن أذهب معك سيد المنشاوي، وأنت مختص بالشأن الأمريكي، إلى مسألة المدة الزمنية التي قد يأخذها الوصول إلى تفاهم أمريكي إيراني في هذا التفاوض الحالي، وقياسا إلى ما يمكن أن تفيدنا به حتى على صعيد المفاوضات السابقة، وذلك الاتفاق الذي أبرم في عهد أوباما، والذي ربما ما بتنا نعرفه بأن ترامب ألغاه أو ألغى التزام أمريكا به.
1: أعتقد أن كل النقاط الخلافية التي ذكرها الدكتور حسين يمكن التعامل معها في هذه الفترة الزمنية المختصرة، أصبح باقي ربما شهر ونصف. هناك تجارب في العامين الماضيين بما فيما يتعلق بسوريا. سوريا كانت دولة مصنفة بالإرهاب، وما زالت، كان الرئيس السوري الشرع من على قائمة الإرهابيين الأمريكيين، وكان هناك كل أنواع العقوبات المفروضة على إيران مفروضة على سوريا. لكن عندما توفرت لدى واشنطن الرغبة السياسية والإرادة السياسية، استطاع الرئيس ترامب بمراسيم رئاسية بأوامر تنفيذية رفع أغلب العقوبات على المرفوع الموجود على النظام السوري السابق، وضغط على الكونغرس من أجل رفع العقوبات. وكان هناك قانون سيزر وهو قيصر، وهو قانون كبل النظام السوري وسوريا بكل القيود المفروضة على إيران وأكثر منها، واستطاع في الآخر الرئيس ترامب في فترة زمنية وجيزة أن يرفع كل العقوبات باستعمال الكونغرس كذلك. فأعتقد أن هناك سوابق لدى واشنطن، إذا توفرت النية والرغبة في البيت الأبيض يستطيع تحريك هذه الملفات المعقدة كما ذكر الدكتور حسين. ليست مواد سهلة، لكن العقوبات الأموال الإيرانية أيضا سهل جدا رفعها إذا قرر البيت الأبيض ذلك. والفترة المتبقية في التفاوض، وربما هي 6 أسابيع أو 7 أسابيع، الطرفان عبر عن رغبتهما في مدها إذا اضطروا إلى ذلك، وأعتقد أنهم قد لا يضطروا إلى ذلك. الإيرانيون أدركوا أن مضيق هرمز النقطة الأهم الآن في التفاوض والأكثر تعقيدا من العقوبات ومن الأموال الإيرانية الموجودة في البنوك الخارجية، لا يمكن لإيران أو لا تخدم إيران بالضرورة أن تسيطر على المضيق، لكنها أظهرت للعالم والولايات المتحدة والبنتاغون والدول المجاورة أنها تستطيع بأقل التكلفة بأقل أسلحة لديها أو مسيرات أن توقف الملاحة الفعلية في ظرف ساعات. فأعتقد أن هذه الرسالة الأهم من نتائج هذه الحرب وصلت بالفعل إلى صانع الكرة الأمريكي، أن في يد طهران سلاح جديد أهم من السلاح النووي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وليس بالضرورة أن تتمسك إيران بتسيطر على المضيق ماديا. وأعتقد أن هذا وصل لصانع القرار في واشنطن، ووصل وأدركته إيران أنها أصبحت خلاص العالم أدرك أنها تستطيع غلق المضيق وقتما تريد. فأعتقد أن إيران أخذت من العالم أو من الولايات المتحدة ما تريد فيما يتعلق بالمضيق، والمواد الخلافية الأخرى يمكن التعامل معها.
0: طيب، أريد أن أذهب إلى جزئية من جديد مع دكتور حسين متعلقة بمسألة المضيق وتأمين الملاحة فيه. تابعنا خلال الأسبوعين الماضيين ربما مسألة المسار المؤقت الذي أعلنت عنه عمان والاعتراض الإيراني الذي جاء حيال ذلك وما تلاه.

0: سلوك إيراني لم تعترف به إيران ولكن أعلنته الولايات المتحدة، وبالتالي جاء ذلك التصعيد والتصعيد المتبادل. الخبر الذي نقرأه اليوم هو البيان المشترك الفرنسي البريطاني، والذي يتحدث عن بعثة عسكرية لدعم الحرية الملاحة في المضيق، ويتحدثون أيضا عن وجود قطع بحرية لإزالة الألغام، كاسحات ألغام، وكذلك قطع بحرية أخرى لتأمين الملاحة. في هذا الخبر، ومن المهم أن نشير إلى ما جاء فيه من تفاصيل، أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية، وبناء عليه جاء هذا التحرك. من هنا أريد أن أفتح مساحة جديدة للنقاش معك دكتور حسين حول الموقف الإيراني، كيف سيكون حيال هذا التحرك في ظل أن هناك نقاشات تجري مع العمانيين حيال مسألة إدارة المضيق؟
1: يعني أولا إيران تقول أن المنطقة لا زالت هي منطقة عسكرية من وجهة نظر إيران، ما هو موجود هو وقف لإطلاق النار. من هنا إيران عندما اقترحت فرنسا إرسال كاسحة ألغام رفضت إيران وقالت أنها ليست بحاجة لذلك، وهي تستطيع أن تقوم بعملية نزع الألغام حسب التفاهم. هذا الموضوع محصور بإيران، وإيران ليست بحاجة إلى مساعدة بريطانية أو فرنسية. الموضوع الآخر، يعني إيران ترى أن هذه القوى الاستعمارية دخولها على الخط لا يخدم الأمن الإقليمي، ومن هنا هي ترفض أي مساعدة في هذا الإطار. حسب علمي نعم، هم قاموا بإرسال كاسحات ألغام وقطع بحرية، ولكن تم إلغاء المهمة والعودة بحامل الطائرات الفرنسية وكاسحات الألغام الفرنسية والبريطانية من المنطقة بعد أن رفضت إيران تدخل هذه الأطراف في عملية نزع الألغام، وأن إيران ستكمل المهمة وبأسرع فترة ممكنة. من هنا أتصور أن الموضوع الآن انتفى بسبب أن إيران مصرة على هذا الموضوع، وهذه الأطراف أيضا صرفت نظرها عن القيام بهذه المهمة.
0: السؤال الذي يطرح نفسه هنا السيد المنشاوي، الولايات المتحدة فيما يبدو حتى اللحظة لديها وجهة نظر مختلفة حيال المضيق، إلى أي درجة ستكون معنية بالتوصل إلى تفاهم مع إيران حيال ذلك؟ ثم التحرك عسكريا أو التحرك باتجاه مسألة المساعدة في فتح وتأمين حركة الملاحة؟
2: أعتقد أن واشنطن تنوي العمل مع إيران للتوصل لصيغة مناسبة للطرفين، لا تعطي إيران كل ما تريد ولا تأخذ منها أي كل شيء، وأعتقد أن هذا هو لب العمل التفاوضي. واشنطن كما ذكرت أدركت أن إيران تستطيع حتى بعد التوصل أي اتفاق مرضي لها أن تغلق المضيق بأقل تكلفة في غضون ساعات قليلة، ويستدعي الأمر فقط إعلان إيراني بتهديد أي سفن تمر في المضيق، وهذا يغلقه عمليا، وهذا ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عدة مرات. فهذا السلاح سهل جدا في يد الإيرانيين، وواشنطن تدرك ذلك، من هنا تدرك أن يجب عليها المرونة في التعامل مع هذا الملف. وأعتقد أن الإيرانيون أيضا سيكبرون بمرونة، حيث لا يريدون لهذا الاتفاق أن يفشل بسبب نقطة مضيق هرمز. التدخل الأوروبي البريطاني الفرنسي الذي تحدثتم عنه ذكروا فيه في بيانهم الرسمي أنهم يجب أن يتعاملوا يقوموا بمهمهم بالتنسيق مع إيران، وإيران لم تعطيهم أي ضوء أخضر. فأعتقد أن هذا الملف مرفوض حتى هذه اللحظة من الجانب الإيراني، وتدرك واشنطن ذلك، وأعتقد أن العالم أدرك أن إيران تستطيع في أي وقت السيطرة على الملاحة في المضيق، وأعتقد أن هذا سيعطي المفاوض الإيراني قوة في جلسات التفاوض، ويؤكد الجانب الأمريكي أيضا أنه يجب أن يكون براجماتي، لأن إيران بالفعل تسيطر على المضيق دون الحاجة لوضع ذلك في بيانات أو في اتفاقيات رسمية. فأعتقد أن الدور العسكري الأمريكي في تأمين الملاحة سيكون محدودا، وربما لا يكون له وجود في المستقبل القريب. واشنطن تدرك أن هذه العملية مكلفة للغاية، والإيرانيون لديهم اليد العليا في السيطرة على المضيق عمليا كما ذكرت.
0: أريد أن ننوه معكم ضيوفنا ولمشاهدينا بهذه الأخبار التي ننقلها الآن في شريط العاجل على الشاشة، وهي جزء من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتفالات هذه الكلمة التي أنهاها للتو كما نتابع في احتفالات الولايات المتحدة 250 بمناسبة استقلالها. ترامب أشار إلى أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، كما أضاف بأن الولايات المتحدة حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، وأشار إلى أن الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح، وهذه مسألة كان يتحدث عنها ربما متعلقة في الشأن الداخلي الأمريكي. كان له عديد التصريحات التي يمكن أن يطلع عليها المشاهد عبر موقع الجزيرة نت، ستكون هناك بطبيعة الحال كل هذه التفاصيل لهذه الكلمة. ما زال نقاشنا جاريا، وأريد أن أذهب معك دكتور حسين تحديدا إلى جزئية ذكرها قاليباف في الساعات الأخيرة عندما قال أن مذكرة التفاهم يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. ما شكل هذا التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يوسع بناء على المذكرة، حتى نفهم الأمر كيف تقرأه إيران أو تسعى إليه في ظل ضغوط هائلة ربما تمارس على إيران اقتصاديا تهدف وفق ما يقول الإيرانيون لخنقها بهدف التأثير والضغط عليها على طاولة التفاوض؟
1: يعني في تصوري إذا سارت مذكرة التفاهم يعني إلى اتفاق، طبيعي الكثير من العقوبات الأمريكية والثانوية أنه سترفع، ورفع هذه القيود يعني سيسمح بالاستثمار في إيران. هذا الاستثمار يمكن أن يكون إقليميا ويمكن أن يكون دوليا، وإيران تتطلع إلى هذه الاستثمارات، وهي تعتبر يعني بتصوري يعني الفرص في إيران تكاد تكون كبيرة جدا، إنه بسبب يعني عدم وجود استثمارات في السابق، ولكن الآن هناك فرص استثمار كبيرة، خاصة هناك خطة طموحة إيرانية في السواحل الجنوبية في على المطلة على المحيط الهندي. يعني هناك ما يقارب 900 كيلومتر من مضيق هرمز إلى الحدود الباكستانية، هذه المنطقة غير مستثمر فيها، في حين أنها غير يعني ليس هناك فيها إلا مدينة واحدة وهي مدينة شاهبهار، وفي حين أن هذه المنطقة الساحلية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق كبيرة لاستثمارات وإيجاد مناطق اقتصادية حرة كما هو مخطط له في إيران.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك الشكر للسيد محمد المنشاوي الكاتب والصحفي المختص بشأن الأمريكي ضيفنا من واشنطن. إلى لبنان مشاهدينا، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضايا صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. يواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت البنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد يرجونا على

0: بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لأنه نحن عشنا فترة من الزمن أنه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
1: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
2: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير، والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
1: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
3: بشرت بلدية درون النهر من أول يوم للعودة وقفت لقى النار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
1: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
4: حول مستجدات المشهد اللبناني واتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل الذي جرى برعاية أمريكية، نتابع هذه التطورات مع ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، في قراءة تحليلية. أهلا بك السيد طارق. أبدأ معك بآخر تصريحات الرئيس عون. يعني سؤالي لك، ما الذي تقوله تصريحات السلطة اللبنانية إن صح التعبير، سواء الرئيس جوزيف عون عندما يقول بأن أو يحاول أن يسوق صيغة الإطار، وكذلك تصريحات وزير الخارجية اللبناني التي جاءت خلال الساعة الأخيرة، ما الذي تقول هذه التصريحات؟
5: تحية لك أستاذ محمد وللمشاهدين. يعني في الحقيقة المسؤولين اللبنانيين تحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية دأبوا منذ أيام على الرد على كل الانتقادات التي والتعليقات التي حصلت حول مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في برعاية الأمريكية. يعني يحاولون توضيح أن هذه الاتفاقية ليست لها يعني الأضرار السيادية أو غير السيادية مثل ما فسرت حسب نصوصها في مواجهة الذين انتقدوها واعتبروها منتقصة للسيادة وغير متوازنة وفيها تغليب للموقف الإسرائيلي على الموقف اللبناني. يعني هذا دأبهم منذ أيام للتوضيح. البعض يقتنع بهذه التوضيحات وبعض الآخر لا يقتنع، خصوصا أن هذه
4: لما بتقديرك يجد الرئيس نفسه بحاجة إلى مثل هذه التصريحات؟
5: لأن حجم الانتقادات التي وجهت للسلطة وللاتفاقية الإطار كبير جداً، ويستدعي أن يصدر عن المسؤول.

إيضاحات، خصوصا أنه صمت بضعة أيام، يعني بعد بضعة أيام بعد صدوره، دون أن يعلقوا على الانتقادات وعلى يعني تفنيد البعض لهذه البنود، وكيف أنها ليست في مصلحة لبنان وتنتقص من سيادة

0: أمريكا الأخرى التي ربما هي يجب عليها أن تستقبل هذه الرسالة أو هي موجهة إليها؟
1: يعني رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر أن هذه الاتفاقية فتنة، وصفع بأن فتنة وأنها لن تنفذ، وأكد يعني أكثر من مناسب أن لن تنفذ. أستاذ وليد جنبلاط الرئيس السابق حزب التقدم الاشتراكي كمان قال أن هذه الاتفاقية ثلاثية في الشكل ولكنها أحادية في المضمون، أي لمصلحة إسرائيل. أكثر من فريق سياسي انتقد هذه الاتفاقية ووجد فيها أنه انعدام توازن وأن تغلب الموقف الإسرائيلي على الموقف اللبناني، وخصوصا أنه ليس هناك ثقة بأن الإسرائيلي سيلتزم، على رغم يعني على رغم أنها يعني جاءت غير مختلة لمصلحة إسرائيل. هناك كثيرين يعتقدون أن إسرائيل لن تلتزم، بدليل أنها لم تلتزم وقف إطلاق النار حتى منذ إعلان هذه الاتفاقية.
0: شكرا جزيلا.
1: لا، لم تلتزم وقف إطلاق النار، ولذلك لا يجدون أن هناك أن هذه الوثيقة تأخذ طريقة ستأخذ طريقة إلى التنفيذ يعني.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت طارق تركيشي،
1: شكرا
0: الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاحة وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي، في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل$350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. لفت قليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
3: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين، النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق بحيث يجبروا السفن على التحرك في هذه المسارات. بالإضافة

0: إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق، ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد. الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم، كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بندين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي، وهنا النقطة البارزة هي النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية، لأن كما ذكرت لك موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
1: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن، يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى، وهناك تحدي يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحدي يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار، مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هواه؟
2: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورف بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناورة المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا، ولكن يعتد به على أساس الدفع منطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني، ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة اصطناعية وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية.

0: ثمانية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية، المضائق الطبيعية، هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
1: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها، مثل مضيق البسفور مثلا، تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
0: هناك 100 من المضائق المائية في العالم، وأغلبها يخضع لحرية الملاحة. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور، هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء innocent passage، وأيضا مفهوم الممر الآمن يعني. فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة، إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها. ولكن لا يمكن الخلط بين ثلاثة مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.
1: إذا نظرنا إلى المنطلقات التي يصدر عنها كل مواقف الأطراف المختلفة، ما الذي يمكن أن يعني يتساهل فيه الجانب الإيراني، وما الذي لا يمكن أن يتساهل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكي؟
0: بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يدير أزمة المضيق الآن على أساس أنها لا تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخليجي والإيراني، بمعنى الحفاظ على سقف $70 للبرميل الواحد. هذا ما يود الحفاظ عليه حتى لا ينتقد من قبل خصومه السياسيين، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، خاصة ونحن في فصل الصيف، عيد الاستقلال. هذه مرحلة كان يطمح إليها ترامب ألا تتغير فيها مستويات الطاقة. في المقابل أيضا يحافظ ترامب على استمرار المفاوضات، وهو يعلم جيدا أن ورقة هرمز ليست هينة، ستستغرق عملية التوافق عليها فترة طويلة. بالنسبة للإيرانيين، انتقلوا مما كانوا يعتقدون قبل الحرب بالردع النووي إلى ما يمكن اعتباره الآن بالردع الهرمزي. يعني الملاحة والنفوذ والمناورة كلها أوراق أصبحت تختلط في يد طهران، لعل وعسى أن تبقى لها اليد العليا في أن تعتبر نفسها قوة إقليمية تضاهي قوة عظمى وتفرض تلك الندية المنشودة في المفاوضات. لكن قد لا يدوم هذا طويلا، بمعنى إذا سارت المفاوضات على أساس المقايضة، وإذا حصلت طهران على 24 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة، وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز، ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات، وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى، وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
0: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات، ليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق، فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 يوما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة، فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية طيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين ثلاثة محاور: المحور الإيراني، المحور الخليجي، والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا

0: حدود الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة دائما معكم لأبرز الملفات. وصلنا إلى رأس الساعة، الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا مستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق، وذلك استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة على حد تعبيره. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وفي الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. أما في إسرائيل فقال الجيش إنه هاجم 15 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. وحول آخر التطورات بالنسبة للملف الإيراني ينضم إلينا من العاصمة واشنطن الدكتور حسن منيمنة، وهو الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك دكتور منيمنة، بالنسبة لآخر تصريحات للرئيس الأمريكي والتي تحدث فيها عن الجانب الإيراني وقال إن الإيرانيين يسعون بكل سبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التصريح؟
3: دون شك نستطيع أن نقرأ من هذا التصريح بأن الرئيس ترامب لا يزال يريد أن يتمكن نائب الرئيس جي دي فانس والمسار التفاوضي من أن يحقق النتائج، ليس أن النتائج قد تحققت وليس بأن التقدم ملموس، ولكن طالما أن الرئيس ترامب يتحدث بهذه اللغة بهذه اللهجة فهو يبدو بأنه لا يزال في خضم هذا التنافس القائم الواضح والشديد بين الجناحين في البيت الأبيض، الجناح الواقعي بقيادة جي دي فانس والجناح الصقوري بقيادة ماركو روبيو، لا يزال إلى اليوم يحبذ أن يقدم للجناح الواقعي فرصة التقدم. ولكن هل يستمر هذا الواقع بعد قدوم بنيامين نتنياهو المرتقب؟ هل يستمر هذا الواقع بعدما يبدو تلكؤا من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالتقدم؟ لأن الخطوط الحمراء الأمريكية ليست موضوعة ضمن نص مذكرة التفاهم ولكنها مصرح عنها ومعلن عنها خارج هذا النص. إيران تريد الالتزام بالنص فيما الولايات المتحدة تحديدا دونالد ترامب يريد تحقيق النتائج. هو اليوم في ذكرى إعلان الاستقلال 250 للاستقلال يريد أن يكون قد أنجز، لذلك هو يتحدث بهذه اللغة المتفائلة، ولكن علينا أن لا نعتبر بأن هذه اللغة ثابتة ودائمة أمام الضغط المتواصل من جانب السقوط.
2: دكتور، أشرت إلى أن إيران تريد تطبيق نص مذكرة التفاهم، بينما الرئيس الأمريكي يريد تحقيق نتائج من هذه المذكرة. نريد أن نفهم أكثر مقصد كل طرف ومبتغى من هذه المذكرة بشرح أوفى.
3: نعم، الجانب الإيراني يتعامل مع التفاوض مع الجانب الأمريكي على أنه مبني على أساس قواعد ومرجعيات. الجانب الأمريكي، أتحدث هنا تحديداً عن شخص الرئيس دونالد ترامب، يريد أن يتمكن من تجاوز ما كان قد حققه تحديداً الرئيس الأسبق باراك أوباما، ولكن كذلك يريد الخروج بنتائج يستطيع أن يتباهى بها، أن يتفاخر بها. الفترة الزمنية المعقودة 60 يوماً كانت حتى من وجهة نظر المتفائلين غير كافية لتحقيق للتوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بالبنود المذكورة، فكيف هي أن تطال البنود غير المذكورة والتي لا يزال دونالد ترامب بغض النظر عن التفاؤل متمسكا بها؟ مسألة القدرات الصاروخية، مسألة العلاقة مع الفصائل. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة اليوم فعلياً تعتمد مسارين وليس مساراً واحداً في التفاوض وفي معالجة موضوع الحرب وموضوع التصدي لما تعتبره نفوذ إيراني في المنطقة. من جهة لدينا مذكرة التفاهم التي يجري تفنيد البنود فيها والنظر إلى كل بند على حدة، ومثلاً مسألة الإفراج عن الأموال، كيف تفرج الأموال؟ الولايات المتحدة تأتي هنا بنظريات، الجانب الأمريكي يأتي بنظريات من عنده، بأن الأموال لا يفرج عنها أو يفرج عنها في إطار شراء منتجات أمريكية. كل هذا خارج إطار النص، فيما طبعاً إيران تشدد على النص والمرجعية، ولكن ما لا يبدو أن إيران تريد أن تقبل به، ولها الحق بأن لا تقبل، لأن المرجعية بالنسبة للولايات المتحدة هي رضا الرئيس الأمريكي. المرجعية ليست النص، لذلك رأيناه قبيل التوقيع على المذكرة، وهذا أمر لا يزال قائماً اليوم، قال بأنه يريد أن تتضمن المفاوضات موضوع القدرات الصاروخية والفصائل. مقابل هذا المسار التفاوضي الذي يسعى من خلاله جي دي فانس نائب الرئيس إلى تحقيق غرض ما، نتيجة ما لكي يرضي الرئيس، نرى بأن ماركو روبيو يسير مثلا باتجاه ناجح على ما يبدو لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، رغم أن المسار اللبناني قد ضمن في البند الأول من نص مذكرة التفاهم من جهة، وجرى الحديث عن لجنة مراقبة ومتابعة إيرانية قطرية أمريكية مشتركة. ماركو روبيو والمسار الصقوري تجاوز كل هذا وتوصل إلى إطار تفاوضي غير واضح المعالم فعليا، لأنه يؤجل إلى أجل غير مسمى الانسحاب الإسرائيلي الذي اشترطه البند الأول فعليا بالحديث عن السيادة اللبنانية، ولكنه شكليا على الأقل يظهر بأن هناك توافق لبناني إسرائيلي على إبطال البند الأول من المذكرة. كيف تعمد الولايات المتحدة إلى هذين المسارين تحديداً؟ لأننا نتحدث هنا عن أكثر من توجه، والرئيس الأمريكي هو الفاصل بين هذا وذاك، لا يزال إلى اليوم، على الأقل إلى اليوم أقول، يقف موقف المؤيد للمسار التفاوضي الذي يقوده جي دي فانس، ولكن ليس هناك غرابة على الإطلاق بأن نسمع منه في الأيام المقبلة ما يظهر بأن الإيرانيين كما يقول ماركو روبيو مثلا مجانين ولا يعقلون وإلى ما هنالك، فيما هو اليوم يطري عليهم ويثني عليهم ويقول بأنهم يسعون بالفعل إلى تسوية. إذن التعويل ليس على كلام الرئيس، ولكن على ثبات الرئيس في موقف ما، ولا يمكن التعويل على ذلك، لأننا رأينا كيف أنه يتقلب من موقف إلى آخر، والانقسام القائم في إدارته هو انقسام حقيقي وليس انقساما نظريا، لأن مستقبل كل من الشخصين، نتحدث عن جي دي فانس وماركو روبيو الرئاسي، مرتبط بنجاح مساره. أي لا نستطيع،
4: نعم دكتور، هذه نقطة،
3: لا يمكن أن يكون جي دي فانس مستعد أن يحرق دوره المستقبلي كرئيس للبلاد.
2: نعم دكتور، دعنا نقول هذه النقطة إلى دكتور حسين رويران في طهران. دكتور، كيف تتعامل إيران مع هذا الطرف الآخر من المفاوضات ضمن بوصلة غير مستقرة؟

0: حياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني توصيف الأستاذ حسن كان دقيق صحيح، أن أمريكا هي توقع مذكرة التفاهم وتتفلت منه، وهذه مشكلة كبيرة يعني في عملية التفاوض. عملية التفاوض عادة ما تتم ضمن إطار محدد، أن تكون مفتوحة على كل الأجندات والعناوين. هذا التفاوض قد يستمر يعني سنوات. الالتزام بالنص أنه من وجهة نظر إيران يبقى هو السبيل الأمثل لحصر التفاوض في الموضوعات التي تم الاتفاق عليها. يعني إيران غير معنية بوجود تيارين متنافسين في الحزب الجمهوري، وإيران تقول أن ورقة التفاهم واضحة ويجب تطبيق ما تم الالتزام به من قبل الطرفين. من هنا أتصور أن إيران صحيح أنها تنظر بعين الريبة لما هو موجود من شعارات وخطابات تختلف كثيرا عن مذكرة التفاهم، ولكن في نفس الوقت إيران تقول أنها ملتزمة بمذكرة التفاهم. وفي تصور أن مذكرة التفاهم يعني إذا اعتبرناها خارطة طريق يمكن أن تؤدي إلى شيء ما، يعني رغم كل العوائق الموجودة والاختلافات في التفسير إلى آخره.
1: لكن دكتور حسين،
0: مع كل ذلك
1: دكتور حسين، ما انتزعته إيران من مذكرة التفاهم سلبه منها الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني.
0: صحيح، هناك دور أمريكي في الالتفاف على يعني البند الأول في مذكرة التفاهم، ولكن لا زالت إيران تصر على أن الدخول إلى أي حوار حول الموضوع النووي يستوجب الانتهاء من البند الأول، وهو موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان. من هنا إيران لا زالت تصر على هذا الموضوع، لا تعترف بعملية الالتفاف التي قامت بها أمريكا، ولا تتصور أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة.
1: دكتور حسن نمنا، أنت أشرت قبل قليل إلى أننا يجب أن ننتظر قبل أن نحكم على قرارات وتوجهات الرئيس الأمريكي من خلال خطاباته الأخيرة. يجب أن ننتظر زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وبالتالي ما الذي تتخوفه من هذه الزيارة، وما الذي قد تحدثه أو تغيره هذه الزيارة في قناعة الرئيس؟
2: نعم، واقع الأمر بأننا إذا ما نظرنا إلى المراحل السابقة، كل زيارة لبنيامين نتنياهو للبيت الأبيض تلاها تراجع خطير في المواقف الأمريكية عن المنحة، لا أستطيع أن أقول السلمي، ولكن على الأقل التخفيضي من مستوى العنف ومن مستوى العدائية الإسرائيلية إلى تصعيد له. نعلم بأنه منذ أن خاب أمل الرئيس الأمريكي أو أن خيب هو من فعل التصوير الإسرائيلي من جانب بنيامين نتنياهو والموساد بأن إسقاط النظام على مسافة قريبة، لأنه أمر ممكن جدا، خيبة الأمل من هذا التصوير الإسرائيلي، والمسؤولية تقع طبعا على دونالد ترامب وليس على بنيامين نتنياهو بشأن الحرب، لأنه عليه ألا ينخدع، أن ينخدع بهذا الشكل، أن يورط نفسه وأن يورط بلاده بهذه الحرب. هذه مسؤولية دونالد ترامب، ليست مسؤولية بنيامين نتنياهو الذي يعمل من أجل مصالحه ومصالح ما يعتبره هو مصلحة إسرائيلية. ولكن على أي حال، بعد خيبة الأمل هذه رأينا بأن التواصل بين الرجلين من خلال الزيارة قد انقطع لفترة، أي منذ شهر شباط فبراير الماضي لم تحصل الزيارة. يبدو الآن بأن هذه الأجواء السلبية قد تلاشت إلى حد ما. علينا أن نذكر هنا بأنه كان ثمة مصلحة لدونالد

0: ترامب بأن تمر هذه الاحتفالات بالذكرى 250 على السلام، يبدو بأن خيبة أمل أخرى تتحقق له هنا، أي لا تجري هذه الاحتفالات بمستوى الهيبة التي كان يريدها لها، في حين أنه بالمقابل في الجانب الإيراني تشييع المرشد الذي اغتالته إسرائيل والولايات المتحدة قد يحقق هيبة مقابلة لم تتحقق أمريكيا. ولكن مع كل هذا، مع انتهاء هذه المرحلة الحرجة، يأتي بنيامين نتنياهو للمحاججة مجددا بالقول بأنه لابد من تقزيم، لابد من تقليم، لابد من فعل آخر عسكري. هل الولايات المتحدة مستعدة للعودة الكاملة إلى الحرب؟ ربما لا، الأرجح لا، على الأقل ليس الآن، ليس أنها ليست مستعدة أبدا. دونالد ترامب لا يبدو اليوم مستعدا، ولذلك هذه التصريحات الإيجابية بشأن التفاوض لابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار. ولكن في المقابل علينا أن نلاحظ بأنه عندما جرت المناوشات في المرحلة الماضية، مع كل مناوشة كان الرد الأمريكي استهداف مواقع في منطقة مضيق هرمز، مواقع إيرانية دفاعية أو حتى رقابية إلى ما هنالك. واليوم نتحدث عن قدوم فرق أخرى خارج إطار التوافق وفق مذكرة التفاهم، فرق أمريكية مستعدة للإنزال. هل بالتالي يمكن أن نستشف من هذا احتمال مغامرة أمريكية محدودة في منطقة المضيق؟ طبعا من شأن إيران أن تقول لن تبقى المسألة محدودة، ولكن هل إيران قادرة بالفعل على التوسيع؟ هذه الأسئلة التي تطرح هنا. ما لا شك فيه هو أن الصقور في واشنطن وفي تل أبيب متحمسون جدا لعمل عسكري إضافي. طبعا الهدف هو إسقاط النظام، ولكن على ما يبدو للأسف من وجهة نظرهم، هذا النظام لا يتعاون معهم بأنه لكي يسقط بسهولة، وبالتالي قد يصطعدون عن ذلك بخطوة تكون خطوة هيبة ولكن كذلك خطوة نتيجة. لأنه إلى اليوم الهدف الأول من مذكرة التفاهم، والذي كان هدفا اضطراريا، أي كان لابد من فتح المضيق من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد العالمي بعد المغامرة الفاشلة التي حدثت، حتى هذا الهدف إلى اليوم لم يتحقق بالشكل المريح بالنسبة للولايات المتحدة. هل ينجح بنيامين نتنياهو بإقناع دونالد ترامب بأن خطوة إضافية وإن أدت إلى التصعيد، هو لا يخشى من التصعيد بل يتمنى التصعيد، هل يستطيع إقناع دونالد ترامب بأن خطوة عسكرية قد تكون ضرورية؟ ليس بالضرورة.
1: كيف يمكن لنتنياهو أن يقنع ترامب بالتوجه نحو عمل جديد تصعيد ضد إيران؟
0: من خلال الإصرار على إدراج مسألة القدرات الصاروخية والعلاقة مع الفصائل بالمفاوضات آنياً، ومن خلال الإصرار على أن الإطار التفاوضي الذي تم مع لبنان ينأى بلبنان وبالساحة اللبنانية عن أي مطلب إيراني، لأنه تم الفصل، ولبنان وفق اعتبار بنيامين نتنياهو ليس وفق الواقع قد اعترف بإسرائيل وانتهى الأمر، أصبحت المسألة حرب إسرائيلية لبنانية مشتركة ضد إيران في لبنان، أي ضد حزب الله. هذا الكلام لا نسمعه من دونالد ترامب اليوم، ولكننا نسمعه مثلا من ماركو روبيو، نسمعه من آخرين. إذن هل يتمكن بنيامين نتنياهو من الاستحصال على بعض هذه المواقف من دونالد ترامب؟ لا، ليس الأمر غريبا ومستبعدا. الأقل احتمال، رغم أننا لا نستطيع أن نهمل هذا الاحتمال، بأن حكمة بين مزدوجين، حكمة جي دي فانس القائلة بأنه من الأصح تقديم المزيد من الوقت للمسار التفاوضي، قد تؤدي بدونالد ترامب إلى بعض التذبذب في المواقف هنا. ولكن قدوم بنيامين نتنياهو، الموافقة على قدوم بنيامين نتنياهو بحد ذاتها، هذه الموافقة تشير إلى أن احتمال أن يتأثر دونالد ترامب بكلام بنيامين نتنياهو قائم، في حين أن يتأثر بنيامين نتنياهو بكلام دونالد ترامب لا أعتقد بأن هذا مرجح. نعم. على الإطلاق.
1: دكتور حسين رويران، كيف تنظر إيران إلى هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في ظل كل ما أشار إليه دكتور حسن قبل قليل؟
2: يعني واضح أن إسرائيل خاسر الأكبر الآن في ظل الواقع الحالي. يعني هي دخلت أو دفعت أمريكا إلى الحرب وعلى أمل إسقاط النظام، تغيير الشرق الأوسط، رسم يعني

0: ملامح شرق أوسط تحت هيمنة إسرائيلية. يعني هذا كان هو الهدف الإسرائيلي، في حين أن الحرب لم تخرج بهكذا صورة. لا هيمنة إسرائيلية على الشرق الأوسط تحقق ولا هيمنة أمريكية. من هنا تصور أن نتنياهو لا زال يحاول أن يعني يطرح سيناريو جديد يقنع فيه الرئيس الأمريكي. صحيح ما تفضل الأستاذ حسن يبقى قائما، إسرائيل التي تعتبر نفسها الخاسر الأكبر تريد أن تغير يعني هذا الواقع من خلال قلب الطاولة على مذكرة التفاهم أولا، وبعد ذلك دفع أمريكا إلى مغامرة عسكرية جديدة. ولكن يعني لحد الآن في تصوري أنه البنتاغون بعد 40 يوما من الحرب مع إيران وعدم إمكانية تحقيق الأهداف، أنه غير راغب وفي الاستشارات، لا يمكن أن يعطي الرئيس استشارة إيجابية لاستئناف أي مغامرة عسكرية جديدة.
1: إيران هل تعول إيران على معارضة البنتاغون لعمل عسكري مستقبلي قد يعطي ينزع إليه الرئيس الأمريكي، أم أن هناك أوراق أخرى أو حسابات أخرى للسلطات هناك في إيران؟
0: طبيعي أن إيران أولا لا تعول على الخارج، تعول على قدرتها الذاتية، تعول على قدرتها الدفاعية، تعول على ما تمتلكه من أوراق، وعلى رأسها مضيق هرمز. إنه إيران تعول على هذه الأمور، ولكن في تصوري أن فشل المغامرة العسكرية الأمريكية السابقة لا يعطي الرئيس الأمريكي هامشا في الذهاب إلى مغامرة جديدة. يعني هذا هو الشيء الذي يمكن أن يمنع الرئيس الأمريكي من الذهاب إلى مغامرة جديدة، خاصة أنه خبر من خلال الحرب أن بعض الأوراق وخاصة مضيق هرمز ليس فقط هو يؤثر على يعني الاقتصاد العالمي، لا بل يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بالتحديد، وسقوط يعني أسهم البورصة، إنه الغلاء، ارتفاع أسعار المحروقات، التضخم في أمريكا، يعني كلها كانت من الأسباب التي دفعته أساساً إلى توقيع مذكرة التفاهم وتجاوز اعتراضات نتنياهو على ذلك. من هنا هل الرئيس بعد هذه التجربة يمكن أن يذهب إلى تجربة أخرى مشابهة؟ في تصوري المنطق يقول لا، أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يذهب إلى تجربة فاشلة جديدة وهو يعلم التداعيات التي يمكن أن تكون لها.
1: دكتور حسن من يمنى، في ظل اقتراب موعد انتخابي وتنفذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى أي مدى سيلعب ذلك في صالح نتنياهو؟
2: بالتأكيد، ولكن تحديدا ما يطرحه نتنياهو، ما يطرحه في السطور اليوم لا يشابه ما طرحوه بالأمس. بالأمس قالوا النظام يتهاوى، النظام ينهار، يكفي القضاء على الشريحة القيادية من النظام لكي يسقط ولكي نحقق الانتصار العظيم، نبدل شكل الشرق الأوسط بالكامل. رغم أن هذا الهدف لم يتخلى عنه السطور لا في واشنطن ولا في تل أبيب، ولكنه ليس الهدف المطروح أمام دونالد ترامب اليوم. المقولة المطروحة أمام دونالد ترامب اليوم هي كالتالي: إيران تماطل، إيران تتباطأ، إيران تصر على فرض رسوم بشكل أو بآخر على مضيق هرمز. العقبة هي بالتالي مضيق هرمز. علينا أن لا نركز على المعركة مع إيران ككل، ولكن علينا أن نحرر بين مزدوجين مضيق هرمز من هذا التسلط الإيراني. وبالتالي المطلوب هو ربما إنزال قوات، إظهار قوة قاسمة، قوة ضاربة أمريكية بالدرجة الأولى. إسرائيلية تساهم، إسرائيل

0: من خلال الإلهاء، من خلال ضربات في أماكن أخرى، ولكن العبء هو على الولايات المتحدة لاحتلال المضيق. مع احتلال هذا المضيق تكون الولايات المتحدة قد نزعت هذه الورقة من يد إيران من جهة، حققت الانتصار قبل الانتخابات النصفية، لأنه إذا استمرت إيران بالمماطلة أو إذا استمرت إيران بمسعى الحصول على المردود الدائم من المضيق، لاحظ بأن المطلب الأمريكي ليس عدم حصول إيران اليوم على الأقل، ليس بعدم حصول إيران على أي مردود، ولكن بحصول إيران على مردود تحت رقابة أمريكية، أن تحصل إيران على أي رسوم، سواء كانت رسوم مرور، رسوم خدمات، رسوم بيئية، لا فارق، أن تحصل على أموال مباشرة من المضيق، هذا أمر مرفوض أمريكيا وإيران متشبثة به. طالما أن إيران لم تقدم لدونالد ترامب أي انتصار، لأنها لم تتراجع عن هذا الموقف، وكل البنود الأخرى لا تزال إلى اليوم بنود تمهيدية إيران تطالب فيها الحصول على امتيازات من وجهة نظر أمريكية. إذن الموقف الصقوري هنا هو إقناع دونالد ترامب بأن لسنا أمام عودة إلى الحرب الشاملة، نحن أمام عودة إلى حرب ميدانية الهدف منها تحرير المضيق، الاستيلاء على المضيق، ومن ثم يكون لكل أمر مقتضى. طبعا الهدف الصقوري،
1: لكن دكتور حسن الجانب الإيراني
0: الهدف لا يزال زعزعت ما تبقى وجهة نظرهم من إيران، لذلك هذا العرض علينا أن نرى ما الذي سوف يجري خلال الأسبوع المقبل. إذا تمكنت إيران بالفعل من إظهار قوة على مستوى قدرتها على التعبئة الجماهيرية، على التنظيم، على العلاقات الدولية، هذا قد يؤدي إلى ليس فقط تردد الرئيس الأمريكي، ولكن إلى تراجع الرئيس الأمريكي عن أي مطلب من هذا النوع. ولكن اليوم إذا ما نحن أمامه هو مشهد إيراني مقابل مشهد أمريكي قد مفسد حقيقة. أين الهيبة فيما يجري اليوم في واشنطن؟ المسألة تقترب من الشفقة، أي أن لم يحق لا قوس النصر قد أنجز ولا البركة قد أنجزت، والرغم تفاهت هذه الأمور إلى أن هذه الأمور لها أهمية هنا، لذلك
1: وهذا ما يلعب عليه الجانب الإيراني. دكتور حسن، الإيرانيون يقولون أو يحاولون التصوير على أنهم خرجوا من هذه الحرب منتصرين، وربما هذا، والجانب الأمريكي يحاول أن يفعل ذلك بطريقته. وبالتالي دكتور حسين رويران، هل يمكن أن نشهد تغيرا في الموقف الإيراني المتشدد بشأن مضيق هرمز وتحصيل إتاوات أو رسوم بيئية مثل ما يصفون، في ظل تأزم هذا الوضع وصعود أو علو صوت الصقور في الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟
2: لحد الآن أولا إيران تقول أن لا رسوم بعد 60 يوم. إيران تقول أن إدارة المضيق من قبل إيران وعمان يجب أن تتم ضمن إطار مسألتين: العبور الآمن والخدمات البيئية. الخدمات البيئية إنه مطروحة، يعني وهذه الأمور كلتاهما يعني مطروحان على اتفاق إيران وعمان بالدرجة الأولى واتفاق الدول المتشاطئة في المنطقة. إيران لا تريد الانفراد بأي قرار في هذا الإطار، تريد أن يكون هناك إجماع إقليمي يتفق على هذا الموضوع. من هنا في تصوري أن إيران لا تريد استفزاز أمريكا بمعنى في هذا الإطار، وما تقوم به هو متطابق مع القانون الدولي، وهي تقول أن أي يعني إدارة مستقبلية لن تكون خارج إطار القانون الدولي.
1: دكتور حسن، فيما حسن مليمنا، فيما يتعلق بموضوع الذي أشرت إليه قبل قليل واحتمال عمليات إنزال بري من قبل القوات الأمريكية، وهذا ما يضغط ربما نتنياهو ويدفع باتجاهه، كانت هناك الكثير من التقارير التي أشارت إلى أن هذا الموضوع سيكون مكلفا جدا للولايات المتحدة، وبالتالي كيف يمكن لنتنياهو أن يقنع ترامب بالذهاب إلى هذا السلوك؟
0: نعم، ربما عبر الترغيب والترهيب. الترغيب بأن يقول له بأنه من خلال هذه العملية من شأنه أن يحقق الانتصار الذي يرفع الحزب الجمهوري، الترهيب من خلال ما يجري للتو. هناك من الأوساط المؤيدة لإسرائيل الداعمة المتماهية مع إسرائيل في الولايات المتحدة من يصور ما جرى إلى اليوم على أنه استسلام أمريكي لإيران، وبالتالي لا يستطيع الرئيس الذهاب إلى انتخابات، لا يستطيع الحزب الجمهوري الذهاب إلى انتخابات، فيما الجانب الديمقراطي طبعاً مستقون بأنه لديه اليوم معارضة شديدة للرئيس، ولكن الجانب الجمهوري يشعر وكأن الرئيس قد خذله. إذا المسألة هنا تصبح إما أن نعظمك أو أن نشهر بك. نعم، هذا بالفعل قدر من الشخصنة للموضوع، ولكن هذه الشخصنة ضرورية جدا، مهمة جدا بالنسبة للأطراف المؤيدة لإسرائيل من الصقور، وهم يعتبرون بأن هذه مذكرة التفاهم والمسار الذي يقدم عليه جي دي فانس ليس فقط مسارا خاطئ، أي أنه لا يحقق المصلحة الأمريكية، ولكنهم يعتبرون بأن هذا المسار هو خيانة للولايات المتحدة. هذا الكلام يسمع اليوم عند الهامش، ولكن عندما يصبح هذا الكلام في صميم الخطاب السياسي الأمريكي، في حال الرئيس الأمريكي امتنع عن القيام بخطوات إضافية لتحقيق الإنجازات، طالما أن إيران مصرة على منطق الانتصار، لأنه بغض النظر عن أي محاولة تعطيل إيرانية، من وجهة نظر أمريكية ما يجري اليوم، وهذا لا يقتصر على المعارضين للرئيس الأمريكي، بل كذلك يطال العديد من الذين يؤيدون الرئيس ويريدون له كل البروز، يقولون ما يجري اليوم لا يؤسس للانتصار الموعود، وكل الكلام من جانب الرئيس عن أننا إيران قد سلمت بكل ما أردنا أن تسلم به، أين؟ السؤال أين؟ في أي موضوع؟ ليس هناك موضوع سلمت به إيران، البنود كما هي واردة هي البنود الإيرانية، إيران لم تبدل المواقف ولا الولايات المتحدة نظرياً بدلتها. إذا ما الذي يجري هنا؟ هل هي عملية تفاوضية تؤدي إلى غرض؟ حتى في الموضوع النووي ولم تجري إلى اليوم، لم يجري إلى اليوم التطرق إلى هذا الموضوع، رغم أن الأسابيع قد مرت على هذه 60 يوماً. إذا من وجهة نظر من يهدد دونالد ترامب ويدعو دونالد ترامب إلى الإسراع بالانتقال إلى الحرب الميدانية مجددا، القول تبدو وكأنك عاجز، تبدو وكأن ما أقدمت عليه هو فعل استسلام. هذا هو المنطق الذي سوف يأتي به بنيامين نتنياهو، وهذا هو المنطق الذي على الرئيس التفاعل معه. وكما قال هو، في حال حقق المسار التفاوضي النتائج فسوف أدعي الفضل، أما في حال فشل هذا المسار التفاوضي فسوف ألقي اللوم على جي دي فانس.
1: نعم، شكرا.
0: أن نسمع هل ينتقل من مديح المسار التفاوضي إلى إلقاء اللوم على جي دي فانس؟ عند ذلك
1: شكرا
0: تيقنا بأنه انتقل إلى الصف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن منيمنة، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك للدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. تمثل صناعة الأسمدة العالمية عصب الأمن الغذائي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة عالميا حتى في المناطق البعيدة عن الحرب، ما شكل دليلا قويا على ترابط الاقتصاد العالمي ودفع منظمات دولية للتحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
3: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة

0: يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الأسمدة للطن 450 دولاراً، فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن. تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى لبنان، حيث تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت بالبنى التحتية.
2: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
3: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتح كلهم مع بعض.
2: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
4: هذا بيتنا مدمر جزئيا، يعني أول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها، يعني بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
3: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون، انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشرة فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
2: العوده الى بعض القرى غير المحتله جنوب نهر الليطاني باتت ممكنه اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
5: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
2: لم يتأثر

0: أخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
1: بلشت بلية دار النار من أول يوم للعودة، وقفت لقى النار ببداية التصليحات. بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
0: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب. ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
2: ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي، وهو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان أشار إلى أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، وأشار بداية إلى السعي إلى الفتنة. ما الذي كان يقصده؟
3: صباح الخير مجددا سيد مراد لك والمشاهدين. لأنه ما أحدثه يعني الاتفاق الإطار من مضاعفات داخلية تجلت إسراء إعلانه بحصول تحركات في الشارع وبروز خطاب سياسي متشنج وكلام عن الموضوع الجيش اللبناني وسلاح تجريد سلاح حزب الله وكذا. كل هذه المسائل يعني أطلقت تسببت بتوتر بالبلد وأجواء فتنة وانقسام، فلذلك سار رئيس الجمهورية لإصدار هذا الموقف، علما أنه يعني في حرص كل القوى السياسية على اختلاف مشاربها السياسية وعلى رغم الوجود الخلافات فيما بينها حول الاتفاقية الإطار بين مؤيد ومعارض، في إجماع على أنه على تجنب الفتنة، لأنه بالنهاية إذا حصلت الفتنة يسقط الهيكل على رؤوس الجميع، يعني لا يسلم منه أحد من الفتنة. فلذلك عم بيطلق تحذيرات رئيس الجمهورية في تقديري بهذا الكلام، أنه هذا موضوع الفتنة خط أحمر لا يمكن السماح في الانزلاق إليه هذا في بهذا الإطار. وأرفق موقفه إذا لاحظت ببعض التوضيحات حول نصوص الاتفاق ودافع عنه يعني على أنه يعني هو يعني الوسيلة التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء حالة الحرب.
2: وقال إنه لا يشرع لبقاء الاحتلال في لبنان. كذلك هو حذر من إسقاط الحكومة في الشارع. هذا يجعلنا نتساءل، ما السيناريو الذي يخشاه الرئيس؟
3: يعني لأنه حصل بعض التظاهرات في الشارع ليلة أو يوم إعلان الاتفاق. كان كمان سبق من قبل أسابيع بعض التحركات بعثت على المخاوف من أنه هذه الحركة في الشارع قد يكون الغاية منها إسقاط الحكومة. موضوع كلام الرئيس اليوم أنه هذا موضوع إسقاط الحكومة خط أحمر، لأن بلبنان بتعرف الجو الديمقراطي أنه يحق لأي كان أن يتظاهر في الشارع، ولكن يعبر عن رأيه. ولكن في هذا الموضوع بالذات رئيس الجمهورية يعرف ويدرك والآخرين يعرفون، يعني كل القوى السياسية وحتى كل أركان السلطة ورئيس مجلس النواب حتى يعني حذر من أنه ما في أكد أنه ليس هناك أي توجه لإسقاط الحكومة في الشارع.
2: وبالأخص وأن تشكيل هذه الحكومة كان دخل مخاضا عسيرا
3: يعني
2: نعم نعم. لكن فقط هناك نقطة سيد طارق
3: حكومي
2: نعم هناك نعم. نقطة ذات صلة نريد فقط أن نسلط عليها الضوء ما يتعلق بزيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن المرتقبة، كيف يراقبها لبنان الآن؟
3: يعني في الحقيقة هناك ترقب وحذر تجاه هذه الزيارة خصوصا إذا ذهب نتنياهو.

0: أحيانا مسؤولون إسرائيليون أو الإعلام الإسرائيلي أنه يخشون في لحظة ما أن يضغط الرئيس الأمريكي على إسرائيل بأن تنسحب من الأراضي اللبنانية فورا، خصوصا إذا نجحت الاتفاق بينه وبين إيران اللي ببنده الأول في موضوع وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب من الأراضي اللبنانية. عند نتنياهو شخصيا عنده مشكلة في هذا الموضوع إذا ضغط عليه ترامب للانسحاب من لبنان، خصوصا قبل الانتخابات المقبل عليها نتنياهو، يخشى أن هذا الأمر يؤدي إلى إحراجه في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي إضعاف حملته الانتخابية في مواجهة خصومه، لأنه دخل إلى لبنان على أساس أنه يريد أن يؤمن
1: شكراً جزيلاً لك سيد طارق ترشيشي، أدركنا الوقت، الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. والآن مشاهدينا إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحداث التي تسلط الضوء على الجدل السياسي والقانوني بشأن ملف فرض الرسوم في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مضيق هرمز في قلب جدل قانوني وسياسي يتجاوز حدود المنطقة. إيران تمضي في ترتيبات جديدة للملاح وتؤكد رفضها أي تدخل أمريكي، في المقابل الولايات المتحدة تتمسك بحرية الملاحة وتعد أي رسوم على العبور أمرا مرفوضا، بينما تشدد سلطنة عمان على التزامها باتفاقية قانون البحار وترفض فرض رسوم على عبور السفن. بين هذه المواقف المتباينة يبرز السؤال الأهم، ماذا يقول القانون الدولي؟ وهل تملك الدول المشاطئة للمضيق حق فرض رسوم على السفن العابرة أم إن قانون البحار يمنع ذلك؟ وهل تنجح الاتصالات السياسية في الوصول إلى صيغة تضمن أمن الملاحة وتحفظ مصالح جميع الأطراف؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السفن تخرج من مضيق هرمز بأعداد لم يسبق لأحد أن رآها، وإن واشنطن تسجل أرقاما قياسية، وإن أسعار النفط في تراجع. ترامب قال أيضا إن بلاده أخرجت على مدى شهر ونصف ناقلات نفط من مضيق هرمز ومنعت ارتفاع سعر البرميل ل $350. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله إن ويتكوف وكوشنر يحاولان إيصال رسالة لإيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بقوله إن طهران ماضية في تنفيذ آلية للملاحة في هرمز، وإنها ستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق. لفت قليباف إلى أن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. في سلطنة عمان كان مركز الأمن البحري قال إن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن في مضيق هرمز دون رسوم، كما صدرت تصريحات عن السلطنة تؤكد التزامها باتفاقية قانون البحار. مزيد من التفاصيل عن البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والممرات التي أعلنت في المضيق من قبل سلطنة عمان نتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية.
3: محمود، الآن بتنا نتحدث عن نقطتين، النقطة الأولى نقطة المسارات، وخصوصا بعد أن فتح العمانيون مسارا عارض التوجهات الإيرانية ورفضه الإيرانيون، والنقطة الثانية هي نقطة مضيق هرمز في بنود مذكرة التفاهم. إذا ما بدأنا في المسارات، نحن نتحدث عن المسارات التي حددها الإيرانيون والتي تشاطئ أو تقترب من الجزر الإيرانية، سواء لارك أو هرمز أو قشم، بحيث تبقى السيطرة الإيرانية الأمنية على المضيق بحيث يجبروا السفن على التحرك في هذه المسارات، بالإضافة إلى المسارات الدولية المعروفة في وسط المضيق. ولكن الأهم هو ما أحدثه أو استحدثه العمانيون من هذا المسار المشاطئ للأراضي العمانية أو ضمن المياه الإقليمية العمانية. طبعا الإيرانيون يرفضون هذا المسار ويتمسكون بأنه يجب على السفن العبور في هذا المسار لدواعي أمنية أو لأسباب أمنية أو لحجج أمنية كما يقولون، لأن المضيق مليء بالألغام كما هو شائع وكما هو معتقد.

0: الآن إذا ما ذهبنا إلى بنود مذكرة التفاهم كانت 14 بندا، من ضمنها كنا نتحدث عن بين أساسيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهما بندان مرتبطان ببعضهما البعض. البند الأول هو أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري المفروض على الشواطئ على الموانئ الإيرانية، بحيث بعد ذلك تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تدريجيا. ولكن في هذين البندين الرابع والخامس كنا نتحدث عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية للحاملات الطائرات والحصار البحري في مدة أقصاها 30 يوما. في هذه 30 يوم تفتح إيران المضيق بشكل تدريجي، وهنا النقطة البارزة هي النقطة الأمنية فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما يتعلق بعملية إزالة الألغام بحيث تتاح الحركة بشكل سهل وسلس للسفن التجارية، لأن كما ذكرت لك موضوع الألغام بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للإيرانيين يشكل عائقا الآن. لذلك هذان البندان أو هذا البند الأساسي فيما يتعلق بالبند الخامس هو البند الإشكالي الآن. هل ستلتزم إيران في هذه الفترة وتزيل كامل الألغام وتعيد فتح المضيق بشكل كامل؟ هذا هو السؤال المطروح على الطاولة.
1: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات، وهي تفاصيل سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل النقاش دعنا نستعرض التحديات التي تواجه الأطراف بشأن مضيق هرمز. بالنسبة لواشنطن يريد الرئيس ترامب أن يحتوي الموقف الإيراني بشأن هرمز حتى لا تعود أزمة الطاقة. أما التحدي الثاني فهو الموازنة بين مسارين، حرية الملاحة والقضاء على الطموحات النووية لإيران. التحدي الثالث هو مواصلة التفاوض دون أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر من يتنازل عن السقف الذي حدده اتفاق عام 2015. أما إيران فلديها تحديات تتمثل في أنه لا يمكن أن تتراجع في قضية هرمز حتى لا تبدو ضعيفة في ملفات أخرى. وهناك تحد يتعلق بمناورة طهران إزاء واشنطن بشأن هرمز دون افتعال أزمة مع بقية دول العالم. أيضا ثمة تحد يتعلق بالرأي العام في إيران وبخاصة فئات المشككين في جدوى المفاوضات، إذ يتعين تقديم بعض المكاسب حتى تتمكن طهران من المضي قدما في مفاوضات هرمز. التحدي الرابع يكمن في أنه لا يسهل على قادة إيران أن يتخلوا عن فكرة أنهم يعدون أنفسهم قوة إقليمية يمكنها أن تتحدى قوى عظمى بمنطق الندية. هناك بعد ثالث وهو موقف دول الخليج التي تتمسك باستعادة حرية الملاحة البحرية، خصوصا أن سلطنة عمان قد حددت موقفها بدعم حرية الملاحة دون رسوم رغم التصريحات الإيرانية. إذن دكتور، إزاء هذه التفسيرات المتباينة والمواقف المتعارضة تماما، ما المرجعية التي ينبغي أن تحكم المفاوضات القادمة؟ مرجعية القانون الدولي وقانون البحار، مرجعية بنود مذكرة التفاهم التي يفسرها كل طرف على هوا؟
2: ينبغي النظر إلى البند 38 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي بدأت تطبيقه منذ عام 94، وأيضا إلى بعض السوابق القضائية كما حدث بالنسبة لمياه كورفو بين ألبانيا واليونان عام 49، ووقتها أصدرت محكمة العدل الدولية حكما واضحا يقتضي الاعتداد بحرية الملاحة. هناك الآن في الموقف الإيراني هناك قراءة قانونية لا تحظى بما يمكن أن يكون، وهناك قراءة استراتيجية. هنا تأتي فكرة المناورة المفتوحة، بمعنى أن نفوذ إيران على المضيق لا يقرأ قانونيا ولكن يعتد به على أساس الدفع منطق القوة، وأن إيران تتشبع الآن بفكرة أنها يمكن أن لا تتنازل عن هذا المضيق، فبالتالي تأخذ المفاوضات منحا آخر لا يستند بالضرورة إلى ما هو قانوني ولكن إلى استعراض القوة. بالتالي مضيق هرمز من الناحية القانونية يمكن ضبطه، لأن وضع المضيق يختلف عن وضع القناة المائية. إذا كانت الدولة هي التي حفرت بأيديها قناة اصطناعية وقتها يمكن لها الحصول على تعويضات مالية لفترة زمنية، قناة السويس، قناة بنما. لكن بالنسبة للمضائق العادية، المضائق الطبيعية، هي المبدأ واضح، حرية الملاحة والبند 38.
1: لكن هناك بعض المضائق في العالم تتقاضى الدول التي يعني الدول الكبرى التي تشرف عليها مثل مضيق البوسفور مثلا تتقاضى أموالا مقابل العبور ومقابل بعض الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.
2: هناك 100 من المضائق المائية في العالم، وأغلبها يخضع لحرية الملاحة. عندما نأتي إلى مضيق البوسفور، هناك أيضا الاستثناء على أساس أن الدولة التي يقع المضيق في مياهها الإقليمية تعرض بعض الخدمات بشكل اختياري وليس بشكل إلزامي، فبالتالي لا يمكن إسقاط ما يقع في البوسفور على ما تود إيران أن تفرضه بالنسبة لمضيق هرمز. المبدأ هو التوافق على ما يسمى بالممر البريء innocent passage، وأيضا مفهوم الممر الآمن يعني. فهناك معايير قانونية تحدد القاعدة هي حرية الملاحة إلا مع بعض الاستثناءات من خلال توافق الدولة المعنية مع الدول ذات السفن التي تعبر مضايقها، ولكن لا يمكن الخلط بين ثلاثة مستويات: المضيق الطبيعي، المضيق بحسب امتيازات الدولة، وأيضا القناة المائية.
1: إذا نظرنا إلى المنطلقات التي يصدر عنها كل مواقف الأطراف المختلفة، ما الذي يمكن أن يعني يتساهل فيه الجانب الإيراني، وما الذي لا يمكن أن يتساهل فيه، وكذلك الحال بالنسبة للأمريكيين؟
2: بالنسبة للرئيس ترامب، يريد أن يدير أزمة المضيق الآن على أساس أنها لا تؤثر على مستويات إنتاج وتصدير النفط الخليجي والإيراني، بمعنى الحفاظ على سقف $70 للبرميل الواحد. هذا ما يود الحفاظ عليه حتى لا ينتقد من قبل خصومه السياسيين سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، خاصة ونحن في فصل الصيف، عيد الاستقلال. هذه مرحلة كان يطمح إليها ترامب ألا تتغير فيها مستويات الطاقة. في المقابل أيضا يحافظ ترامب على استمرار المفاوضات، وهو يعلم جيدا أن ورقة هرمز ليست هينة، ستستغرق عملية التوافق عليها فترة طويلة. بالنسبة للإيرانيين، انتقلوا مما كانوا يعتقدون قبل الحرب بالردع النووي إلى ما يمكن اعتباره الآن بالردع الهرمزي. يعني الملاحة والنفوذ والمناورة كلها أوراق أصبحت تختلط في يد طهران، لعل وعسى أن تبقى لها اليد العليا في أن تعتبر نفسها قوة إقليمية تضاهي قوة عظمى وتفرض تلك الندية المنشودة في المفاوضات. لكن قد لا يدوم هذا طويلا، بمعنى إذا سارت المفاوضات على أساس المقايضة، وإذا حصلت طهران على 24 مليار من الدولار من الأرصدة المجمدة، وإذا كان هناك عرض بإمكانية احتواء أزمة هرمز، ربما قد نشهد مرونة في الموقف الإيراني.
1: على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة، منها السيناريو الأول يتمثل في مناورة إيرانية لبسط نفوذها في المضيق طيلة فترة المفاوضات، وذلك بنسبة 40%. السيناريو الثاني مرونة إيرانية في حال حصول طهران على نسبة من أموالها المجمدة ونسبته 30%. أما الاحتمال الثالث والأخير فهو عدم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما حتى الوصول إلى توازن بين مختلف القوى، وذلك بنسبة 30%. أي السيناريوهات ترجح يا دكتور؟
2: أعتقد أن اعتداد طهران بالورقة الاستراتيجية التي هي هرمز ستظل بمثابة البسملة إلى كل جلسة مفاوضات، سواء بالنسبة للأرصدة المجمدة، بالنسبة لرفع العقوبات، ليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كلما كان هناك تفاوض إلا وتلوح ترامب بأن يمكنه أن تغلق المضيق، فإذا أعتقد هذه هي أعلى نسبة. أيضا ينبغي أن نتواضع في التقدير الزمني، 60 يوما لن تكفي بالتفاهمات المنشودة أو التوصل إلى هذه التفاهمات المنشودة، فبالتالي أرى أنه في المحصلة النهائية طيلة المفاوضات تظل عقدة هرمز حاضرة، وربما على المدى الطويل لن يتم تحقيق استقرار نهائي في المضيق إلا من خلال التوافقات بين ثلاثة محاور: المحور الإيراني، المحور الخليجي، والمحور الأمريكي. توازن قوة قائم بذاته يشبع نهم كل طرف ويحترم أيضا حدود الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قاليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة. من جهتها قالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي، والتي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. وفي الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم 15 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كما ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش لنتابع معهم آخر التطورات في المواقف في البلدين. مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب، بالنسبة للتصريحات الأخيرة لترامب التي أشار فيها إلى أن الإيرانيين يسعون بقوة إلى إبرام اتفاق مع الجانب الأمريكي، ماذا في التفاصيل وكيف كانت أو كيف بدأت أصداء هذه التصريحات؟
4: نعم، هذه التصريحات جاءت من الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها للأمريكيين هذا المساء بتوقيت واشنطن، وهو كان في ولاية ساوس داكوتا يلقي هذه الكلمة بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، وقبل يوم واحد من احتفالات 4 يوليو أيضا عيد الاستقلال. في هذه الكلمة الرئيس دونالد ترامب تطرق إلى الكثير من الموضوعات، سواء الموضوعات الاقتصادية السياسية الخلافات مع الخصوم السياسيين، لكن فيما يتعلق بالجانب الإيراني الرئيس دونالد ترامب قال إن الإيرانيون يسعون بشدة إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وقال إنه أعطى للإيرانيين مهلة أسبوع أو نافذة زمنية للقيام ربما بجنازة المرشد الإيراني الراحل، وقال إن هذا الأمر يعد لطفا من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب أيضا في هذه المناسبة تحدث عن الموضوعات الكثيرة، قال إنه حقق فوزا سريعا في فنزويلا، ولا تحدث عن الاقتصاد الأمريكي وأن هناك انتعاش كبير في أسواق المال هنا في الولايات المتحدة، وجه انتقادات للخصوم السياسيين وتحديدا التيار الاشتراكي الديمقراطي الذي يصفه بأنه تيار شيوعي، وقال إن الفكر الشيوعي يعد خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، ويقصد بذلك التيار تحديدا الاشتراكي مثل زهران مومداني وهو تيار كبير في الحزب الديمقراطي حاليا. لكن الرئيس دونالد ترامب بشكل عام في هذه الكلمة كان يقول إن الولايات المتحدة لديها أفكار وتعد من أفضل الدول على مستوى العالم، وأنه بإمكان أي شخص أن يعيش في الولايات المتحدة، لكن مع تبني رؤية الولايات المتحدة. بالتأكيد هذه الكلمة كانت لها هنا أصداء من الانتقادات تحديدا، وخاصة أن الكثيرين اعتبروها كلمة حزبية وليست كلمة موحدة للأمة في هذه الليلة. الكثير اعتبر أنه يوجه انتقادات للخصوم السياسيين في الحزب الحزب الديمقراطي تحديدا التيار الاشتراكي، لكن من دون أيضا أن يوحد الأمة حول الكثير من المفاهيم. في العموم الاحتفالات هنا بذكرى 250 في الاستقلال تأتي بالتأكيد في ظل هذه المفاوضات التي عقدت مع الجانب الإيراني. الكثير كانوا ينظرون إلى هذا الملف بشكل كبير، خاصة لتداعيات الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات. وبالمناسبة هذا اليوم في هذه الأيام أيام الاحتفالات في الولايات المتحدة

0: المتحدة أكثر من 60 مليون شخص يسافرون عبر الطرق في هذه الأعياد وهذه العطلات عبر الطرق، وبالتالي أسعار المحروقات تمثل أهمية كبرى للأمريكيين وينظر إليها في هذه الأيام. أسعار المحروقات، البنزين، سعر الجالون انخفض نعم بعد توقيع مذكرة التفاهم وإعادة فتح مضيق هرمز نسبيا، لكنها ما زالت أيضا أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، وبالتالي الكثير من الأمريكيين ينظرون إلى هذا الملف باهتمام شديد. الرئيس دونالد ترامب قال من قبل أن هذه المفاوضات كانت جيدة جدا مع الإيرانيين، ويقول أنه يتفاوض من منطلق قوة مع الجانب الإيراني، وقال أن الإيرانيين وافقوا على معظم مطالب الولايات المتحدة. وكما علمنا من قبل فإن المحادثات التي عقدت في الدوحة قبلت هنا أيضا بإيجابية كبيرة من الإدارة ترامب، سواء الرئيس نفسه أو نائبه جيدي فانس أو حتى البيت الأبيض وكبار أركان إدارة ترامب، قالوا أن هذه المحادثات كانت مثمرة للغاية، ودائما يقولون أنها أدت إلى انخفاض أسعار المحروقات أو النفط بشكل عام، سعر برميل النفط. الرئيس دونالد ترامب يقول أن سعر برميل النفط انخفض إلى 68 دولارا، ويقول أن أسعار المحروقات ستنخفض بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا كذلك الآن مباشرة من رام الله مدير مكتبنا مكتب الجزيرة وليد العمري، كذلك معنا من طهران كما أشرنا قبل قليل عمر هواش. عمر، بالنسبة للتصريحات الأخيرة لقاليباف والمتعلقة بمضيق هرمز، أضعنا في صورة تفاصيل ما جاء فيها، ولماذا التركيز على هذا الموقف الإيراني المتشدد؟
2: نعم مراد، بداية يمكن القول أن إيران تعيش هذه الأيام مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي أسبوع كامل. كان قد بدأ يوم أمس بحضور وفود رسمية دولية، وينتهي يوم الخميس المقبل بدفن المرشد السابق في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. اليوم فتح أبواب مصلى طهران الكبير أمام المواطنين الإيرانيين لأجل إلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحل علي خامنئي. بالنسبة لتصريحات رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، هي جاءت على هامش هذه المراسم وخلال لقائه ببعض الوفود الدولية التي زارت إيران خلال يوم أمس للمشاركة في هذه المراسم، وتحديدا عندما تحدث عن مضيق هرمز هو كان يتحدث مع وفد قادم من الصين، ونعرف أن الصين هي شريك استراتيجي بالنسبة لإيران أولا، وثانيا هي مستورد أساسي للنفط، ولذلك تدفق النفط عبر مضيق هرمز من المنطقة نحو الصين هو أمر مهم بالنسبة للصين. ولذلك كان رئيس البرلمان محمد باقر قالباف حريصا على توجيه بعض الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا اللقاء، عندما قال إن إيران سوف لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز، مضيفا أن إيران تدرس ترتيبات مستقبلية مع سلطنة عمان وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، وأنها خلال هذه الفترة هي من تحدد المسارات في المضيق. حرص الإيرانيين على التمسك بورقة هرمز في الحقيقة مراد مرده إلى أنها تبدو الورقة الأكبر في أو الأقوى في يد الإيرانيين. نعرف أن مفاوضات الحل النهائي لم تبدأ، لذلك طهران حريصة على الإبقاء على هذه الورقة بيدها طيلة فترة المفاوضات كورقة للضغط على الجانب الأمريكي والحصول على تنازلات منه. كذلك إذا ما رصدنا تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، فطهران تتحدث عن أن إحكام سيطرتها على المضيق، بقاء المضيق بيدها، من شأنه أن يؤدي مستقبلا إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. ورصدنا كيف كان هناك تصريح لافت لمحمد مخبر وهو أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أحلامها في المنطقة طالما بقي مضيق هرمز في يد طهران. لذلك هناك حرص إيراني على الإبقاء على المضيق تحت السيطرة الإيرانية على الأقل طيلة فترة المفاوضات المفاوضات، مع تأكيدها إلى أن هذه السيطرة لن تكون أبد الدهر، بل إنها تؤكد أنه بعد التوصل لاتفاق نهائي، بعد أن تتأكد من انتهاء الحرب كاملا، فإنها مستعدة للمشاركة في إدارة المضيق مع سلطنة عمان بالدرجة الأولى، والتشاور مع كافة دول المنطقة المعنية بالدرجة الأولى في المضيق. هنا يمكن الإشارة أيضا إلى لقاءات جمعت الإيرانيين يوم أمس مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الذي وصل طهران أيضا للمشاركة في هذه المراسم، إضافة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أيضا وصل طهران يوم أمس. حتى اللحظة لم ترشح الكثير من التفاصيل عن لقاءات الإيرانيين مع المسؤولين الباكستانيين. نعرف أن باكستان هي التي لعبت دور الوساطة، لقاء كان مع ما بين وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني، كذلك قائد الجيش الباكستاني التقى مع القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، حيث أكد المسؤول الإيراني في هذا اللقاء على أن إيران سوف ترد على أمريكا وإسرائيل في حال تجدد القتال. كذلك في لقاء آخر أكد القائد بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية على أن إيران مهتمة باستقلال لبنان، ولذلك كانت حريصة على إدراج بند لبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا كنت معنا من طهران، وينضم إلينا كذلك الآن من بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسام. مرحبا بك أدهم. أنتقل إلى رام الله، إلى مدير مكتبنا وليد العمري. وليد، ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عن زيارة نتنياهو لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب، هل علم أي شيء عن أجندة هذه الزيارة؟
3: فعلا نتنياهو وبعد اتصاله بالرئيس ترامب مهنئا بالذكرى السنوية 250 لتأسيس واستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، سارع ديوانه أيضا إلى الإعلان عن أنهم اتفقا على عقد هذا اللقاء في واشنطن خلال الفترة المقبلة. وواضح من وراء ذلك أن نتنياهو يريد تبديد التوتر الذي شاب العلاقات بينه وبين الولايات المتحدة، والذي أكد عليه الرئيس ترامب قبل نحو شهر وخلال الأسابيع الماضية، وأعلن من خلاله بأنه كان قد صرخ على نتنياهو وقال له بأنه قد حماه من السجن. لذلك نتنياهو سارع بذلك، والمواضيع التي سيتم بحثها لم تعلن، لكن واضح بأن موضوع لبنان وكذلك إيران يتصدر هذه المباحثات. ونتنياهو يريد أن يوظف مثل هذا اللقاء أيضا ضمن حملته الانتخابية المتصاعدة في هذه الأيام، لأنه بات يدرك بأن عليه أن يسوق ما تم إبرامه حتى الساعة بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك مع لبنان على أنه إنجاز وأنه انتصار، وغير ذلك سيجد نفسه خاسرا في هذه الانتخابات، وإن كان يعمل على بناء حملة انتخابية هدفها الحفاظ على كتلته البرلمانية التي تضم بالأساس الثنائي سموتريتش وبن غفير وأيضا أحزاب المتدينين المتزمتين. المواضيع التي يريد نتنياهو بحثها لو أخذنا بما كان قد صرح فيه في الأيام الأخيرة، من ناحية نتنياهو كان قد ردد مؤخرا بأنه يريد أن تستغني إسرائيل عن الدعم المالي المدني الأمريكي، وهذا طلب كان قد رفضه الرئيس ترامب من قبل عندما التقاه نتنياهو في فلوريدا قبل أكثر من 10 أشهر، لكن هذه المرة يريد أن يظهر للإسرائيليين بأنه يعمل على بناء استقلال في التصنيع العسكري والاستغناء عن الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على استقلال القرار، لأنه متهم إسرائيليا على أنه تسبب في رهن القرار الأمن الإسرائيلي بيد الرئيس الأمريكي الذي فرض عليه وقف إطلاق النار في إيران وفرض عليه وقف إطلاق النار أيضا في لبنان. ومسألة لبنان ما زالت تؤرق الإسرائيليين، خاصة وأنه من غير الواضح ما إذا عملية نزع سلاح حزب الله ستتحقق وفق الآلية التي يعملون عليها في هذه المفاوضات، أم أن الوضع سيطول وستتواصل هذه الحالة. في جميع الأحوال ما يريده الإسرائيليون ويدركوه جيدا بأن الولايات المتحدة بقيادة ترامب أو غيره لن تتخلى عن إسرائيل، أو على الأقل لن تبيعها وتبيع نتنياهو في مقابل التقرب سواء من المناطق أو من الدول العربية أو من إيران. وإسرائيل من ناحيتها أو نتنياهو وتوليفته على وجه الخصوص بحاجة إلى هذا التوتر الأمني، لأنه يخدم مصالحهم الداخلية أولا، ويحافظ على تماسك الكتلة البرلمانية التي يقودها نتنياهو والتي تضم غلاة المتطرفين على الساحة الإسرائيلية في ظل عملية تطبيع العنصرية ضد العرب أيضا داخل إسرائيل. لذا المرحلة المقبلة ستشهد سواء جرى هذا اللقاء في الفترة القريبة جدا أم تأجل إلى فترة قريبة من الانتخابات الإسرائيلية، ستشهد تعزيزا في العلاقات بين الجانبين، وهي علاقات وطيدة. وكان هنا قائد قوات المركز في الجيش الأمريكي الذي التقى برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي واتفقا مجددا على بنك معلومات وعلى تنسيق عملياتهم الحربية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ننتقل إلى بيروت لأدهم أبو الحسام. أدهم، كانت هناك تصريحات للرئيس جوزيف عون تحدث فيها عن خطوط حمراء، وتحدث كذلك عن اتفاق الإطار مع إسرائيل. كيف بدأت أصداء تلك الكلمة؟
4: بالفعل مراد، يعني ما زال الانقسام موجود في الداخل اللبناني، وما زال أيضا اتفاق الإطار محط سجال بين مختلف القوى السياسية. وفي كل يوم تصريحات سواء اللبناني الرسمي ومعه طيف واسع من الأحزاب الذي يؤيد ويدافع عن هذا الاتفاق، يكون له تصريحات جديدة يدافع عن هذا الإطار ويؤكد في كل يوم بأن هذا الإطار لا يشرعن. يعني الرئيس عون تحدث عن أن هذا الإطار لا يشرعن بقاء الاحتلال، وإنما يعني يمهد لانتشار الجيش وبسط سلطته بشكل كامل، وتمكين، تحدث عن تمكين الجيش، تحدث عن الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، وهي يعني أيضا إسقاط الحكومة في الشارع، أو حتى الحديث عن الجيش بسوء. إضافة إلى تأكيد الرئيس جوزيف عون عن موقف لبنان الرسمي والثوابت الوطنية التي يعني ترتكز فيها الإطار الثلاثي الذي اعتبره بأنه ليس اتفاقية وليس معاهدة، وإنما هو إطار ثلاثي هدفه الوصول إلى اتفاق نهائي يمكن الانطلاق منه. أيضا كان هناك يعني أيضا حركة أمل عادت وأكدت بأنها ترفض هذا الاتفاق في كل تفاصيله. أيضا حركة أمل مع ما يتم به الحديث عن الجيش قالت بأن الجيش قائدا وأفرادا وهو مؤسسة وطنية فوق الشبهات، ولا يمكن الحديث عنه والتشكيك به أبدا. تحدثت أيضا حركة أمل عن إطار الاتفاق بأنه يجب إعادة النظر به من جديد، وكانت قد صرحت يعني قبل أيام بأنه اتفاق غير متوازن وضعيف ويجب الرجوع عنه. وزير الخارجية اللبناني كان له أيضا تصريحات وصفت بالهجومية بعض الشيء فيما يخص حزب الله. وزير الخارجية اللبناني قال بأن يعني الإطار هو ليس أيضا اتفاق نهائي، وإنما قاعدة يمكن البناء والانطلاق منها لاستكمال المفاوضات. وقال بأن حزب الله وبعد بدء الحرب بإسناد حربي إسناد غزة وإيران كانت كلفة الحرب كبيرة، وقال بأن فصل المسارات أيضا تأكيدا لما قاله الرئيس عون، فصل المسارات مسار لبنان عن مسار إيران أمريكا هو ربما ما أزعج بعض الأطراف. وهنا إشارة إلى كل من يرفض هذا الاتفاق. مراد، يعني في كل هذه التصريحات ما زال المشهد بشكل عام حالة من الترقب، حالة من الضبابية، خصوصا بالحديث عن اتفاق المناطق التجريبية التي أيضا رفضتها حركة أمل رفضا تاما، ورفضها أيضا حزب الله رفضا تاما. وكان هناك أيضا مواقف لحزب الله ترفض ربط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله، والذي أيضا تحدث عنها سابقا حزب الله بأنه لن يتم نزع سلاح حزب الله وسلاح المقاومة، ولن يستطيع أحد أن يسلب هذا الحق للمقاومة.

0: للدفاع عن شعبها وأرضها.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسلنا، كنت معنا من بيروت. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي، وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية، وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء، يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: لمناقشة آخر التطورات في الملف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. من واشنطن كذلك ينضم إلينا بول ديفيس، وهو الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور عباس خميار، ترامب يقول إن العلاقة جيدة مع إيران، هل هذا مجرد تفاؤل سياسي؟ أم أن طهران بالفعل اتخذت قراراً استراتيجياً بالتوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هو يعني في النهاية طهران اتخذت هذا القرار منذ البداية، ولكن ضمن شروط كانت تؤكد بأن يعني تريد حلاً دائماً، وتريد لا تتجاوز حدودها، ولا تتجاوز الخطوط الحمر، وتؤكد على الثوابت، وليست مستعجلة فيما تريد. لذلك هذا قرار استراتيجي اتخذ من عندما يعني قالها المرشد الأعلى الشهيد آنذاك، واستمر هذا النهج إلى هذه الدرجة. ولكن التماطل الأمريكي، الخدائع الأمريكية تجاه إيران سواء في عمان أو في جنيف أو في إسلام أباد هي التي عرقلت هذا المسار. لا أتصور أحد يعول على ما يقوله الرئيس ترامب سواء في تصريحاته أو في تغريداته، لأنه يتغير بين حين وآخر، ويجب أن ننتظر دقائق حتى نرى ماذا سيقول في تغريدة أخرى. هو في النهاية يريد، ما هذه طبيعة الرئيس الأمريكي وفريقه، إما لحل الأزمة الداخلية الأمريكية يتخذ هذه المواقف، إما نوع من الحرب النفسية التي تشن ضد طهران. مهما كانت الأمور، الإيرانيون لا يعولون على هذه التصريحات، ولكنهم سائرون قدما في حل هذه الأزمة والحرب إذا ما شاطرتها واشنطن في اتخاذ مواقف تنفيذية. كل ما حصل في الدوحة في الجولة الأخيرة من المفاوضات التقنية كانت متفائلة لدى الإيرانيين، ولكن هذا التفاؤل ما زال حذر. الكثيرون هنا يتحدثون بأن، وخاصة المعارضون لهذه الاتفاقية
1: التفاؤل حذر،
3: يقولون بأن
1: ومما الحذر يا دكتور؟ أنت ذكرت أن الوفد المفاوض كان متفائلا لكن بحذر، أنا سألتك مما يحذر أو الوفد المفاوض الإيراني؟
3: أنا قلت للخدائع التي شاهدتها طهران على مدى الأشهر الماضية والعام الماضي، كان الوفد الأمريكي قد طمأن الإيرانيون بأن لن تكون هناك أي هجوم إسرائيلي على إيران عشية الجولة السادسة من المفاوضات في العام الماضي في عمان، ولكنها قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الكيان الصهيوني وهاجمت إيران ونسفت المسار السلمي، وهذا ما حدث بالفعل في جنيف. حتى في إسلام أباد كانت المنصة جاهزة لمؤتمر صحفي بعد المفاوضات، ولكنه بكبسة زر ترك فانس إسلام أباد ورجع إلى أمريكا، وكانت الأمور تسير في اتجاه حرب وهجوم آخر. ونتنياهو اعترف شخصيا بأنه استخدم طاولة المفاوضات كخديعة لضرب إيران، وحدد التاريخ مع الرئيس ترامب تاريخ ضرب إيران.
1: وبالتالي إيران تفاوض، إيران تفاوض من جهة ويدها على الزناد من جهة أخرى. سيد بول ديفيس، ترامب يتحدث عن تقدم كبير في المفاوضات مع الإيرانيين، لكن أين هو الإنجاز الذي يمكن القياس عليه؟
4: في حقيقة الأمر لابد أن نفهم رؤية ترامب لعملية التفاوض. التوصية هي قراءة كتابه ألا وهو فن القتال، والذي يتحدث فيه بشأن كيفية التعامل مع الأشخاص الذين لا يثق بهم أو الذين يعتقد أنهم يحاولون استغلاله. وقال إنه سيواصل بالتفاوض بنية حسنة طالما أنه يرى نورا في نهاية المطاف وفي نهاية النفق. بالطبع هناك أشياء ومؤشرات تشير بأن إيران لم تكن تتفاوض بنية حسنة، ومن ثم تحركت الولايات المتحدة ودخلت بما يسمى بدبلوماسية التي تؤدي إلى محاولة جعل الطرف الآخر يدعن، وبالتالي هذا ما نظرنا إليه في تلك المرحلة، وذلك الذي كان موجودا. الرئيس الأمريكي يريد مواصلة التفاوض، يريد أن يصل إلى تسوية، ويقول طالما إن إيران تتحدث وتتحرك بطريقة إيجابية بما في ذلك السماح للناقلات بالمرور عبر المضيق بغض النظر عن الإشكالات التي وقعت، فكان هناك عدد من الناقلات التي تمكنت من العبور، وهذا مؤشر إيجابي، وهذا يعني أن إيران تلتزم ببنود المذكرة. لم يكن هناك أي عمليات هجوم إضافية من قبل حزب الله على إسرائيل، هذا يعني أن إيران تسيطر على وكيلها، على الرغم أن هناك بعض الاشتباكات هنا وهناك. هذه تبقى واحدة من المشكلات. الرئيس الأمريكي يرى أن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى نزع إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، وهذا سيفتح المجال للاقتصاد الإيراني وإمكانية حصولهم على المنتجات التي هي في حاجة ملحة لها.
1: هذه نقطة مهمة دكتور عباس خميار، إذا رفعت العقوبات تدريجيا، هل إيران مستعدة لتقديم تنازلات وإبداء ليونة أكثر في مواقفها، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز؟
3: يعني أولا ضيفك يتحدث عن النوايا، يعني كيف يقرأ النوايا الرئيس الأمريكي ويحكم على هذه النوايا بموجبها، وهذه الأحكام تكون بهذه الطريقة البشعة؟ يعني هل قراءة النوايا تستوجب قتل الأطفال في مدرسة ميناب، أكثر من 167 طفلا، وعشرات المستشفيات والجامعات و يعني المراكز الثقافية والمتاحف والبنى الحضارية؟ هذه هي نتيجة قراءة النوايا. بالنسبة لسؤالك، أنا أتصور إيران قدمت الكثير من التنازل، لا تستطيع أن تقدم أكثر من ذلك، ولكن هناك سؤال كبير، ما جنتها الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب؟ تتحدث حضرتك عن التنازل في المضيق. المضيق أصلا لم يكن هدفا أمريكيا في البداية، كان الإطاحة بالنظام، كان القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية، كان القضاء على العلاقات الإيرانية مع حلفائها، وفي نفس الوقت كان تصفير اليورانيوم. كل هذا لم يحدث، واستطاعت إيران بذكاء وببراعة أن تنقل المعركة إلى المضيق وتستخدم هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية الردعية لمواجهة أي اعتداء جديد. لا أتصور سيكون هناك تنازل عن هذه الورقة، لأنها هي تعتبر كما يقول الكثيرون من المحللون في خارج إيران بأنها القنبلة الذرية التي والردعية التي تملكها إيران في هذه المرحلة.
1: طيب دكتور، هذه نقطة مهمة جدا، كيف نجحت إيران في نقل الاهتمام أو ثقل الاهتمام من الملف النووي إلى مضيق هرمز بهذا الشكل؟ ما هي الحسابات التي ركزت عليه؟
3: هذه نقطة مهمة أخي الفاضل. يعني عندما كانت الحرب التي فرضت على الشعب العراقي وعلى الشعب الإيراني آنذاك في مدة 8 سنوات، كانت إيران تلوح بضرورة استخدام هذا الملف، هذا المضيق لمواجهة الاعتداءات، وحتى في الأزمات السابقة، وخاصة بما يتعلق بفرض العقوبات على إيران من خلال هذا المضيق الذي تملكه إيران، يعني إطلالة أكثر من 300 كيلومتر. ولكن وهناك قبل أيام أو قبل أسابيع نشر في الفضاء الافتراضي مقطع من كلام الشيخ هاشم رفسنجاني الذي كان يعني ينصح دول المنطقة بعدم ضغط على إيران لكي لا تستخدم هذه الورقة وهذا المضيق لأنه سيضر الجميع، وكأنه يتحدث اليوم. لكن عندما فرضت الحرب على إيران وكانت حرب وجودية، اضطرت إيران أن تضع الملاحظات التي كانت دائما في ذهنيتها تضعها جانبا وتستخدم هذه الورقة. عندما استخدمتها في بادي الأمر الحقيقة عرفت أهمية هذا المضيق عالميا وإقليميا، وعرفت وفهمت جيدا بأن هذه الورقة هي ربما تكون أهم عامل ردعي تجاه اعتداءات
1: نعم،
3: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولذلك الحقيقة وصلت إلى هذه المرحلة، ولا أتصور، وهذا ما شاهدناه من خلال يعني اللقاءات التي تمت بين المسؤولين الإيرانيين والضيوف الذين أتوا من أكثر من 100 دولة يوم أمس، كلها كانت تؤكد بأن الإيرانيون ماضون في هذه المقاومة وفي هذه
1: نعم. إذا دكتور، إيران استخدمت مضيق هرمز، حتى نختصر ما أشرته، استخدمت مضيق هرمز بناء على دراسة استشرافية لتأثيراته وأبعاده الاقتصادية التي كانت مؤلمة على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي وترامب كذلك. طيب، أعود إلى سيد بول ديفيس، من يملك اليوم أوراق الضغط الأقوى أو الأكبر؟ هل هي العقوبات الأمريكية أم هو نفوذ إيران على مضيق هرمز؟
4: أعتقد ما نحتاج أن ننظر إليه هو تماماً من يولم أكثر، من يصبح أكثر إيلاماً للطرف الآخر ويلحق الضرر على الطرف الآخر. نحن نتحدث عن مضيق هرمز ونتحدث عن 20% من النفط، طبعاً بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الغاز المسال ومنتجات أخرى كلها تعبر المضيق. ولكن من يتضرر أكثر في هذه العملية هي إيران نفسها، هم الذين يخسرون الكثير. نتحدث عن ملايين الدولارات من حيث العائدات التي يخسرونها بشكل يومي، ونتحدث كذلك عن عملائهم. أولا الصين، ونتحدث عن 40% من واردات الصين هي تأتي من إيران، وكذلك الهند. إذن إيران تلحق الضرر بنفسها وبجيرانها وعملائها. إذا كان الأثر اقتصاديا فإن الولايات المتحدة لم تتأثر بالشكل الأكبر. نعم، كان هناك زيادة في أسعار البنزين، لكن الأمور عادت إلى ما كانت عليه أو حتى أقل مما كان السعر عليه قبل اندلاع هذا النزاع. نعم، إيران لديها هذه الورقة، هذه البطاقة، لكن إن إيران ربما تبالغ في تقديرها لقوتها، وهذا هو الوضع الموجود. هذه لعبة إظهار وتسليط الضوء على القوة. لابد كذلك أن نتذكر بأن دول الخليج ستتطلع إلى سبل أخرى ومرات أخرى تستعين بها في هذا الإطار. وكلما طال أمد هذا النزاع، كلما كانت هذه الدول ستسعى لتجد طرقا أخرى ومسارة أخرى لتصل إلى أسواقها. نعم، العالم يريد هذا النفط لأنه يساعد الاقتصاد، لكنه لا يعتمد بالنسبة 100%. نحن نتحدث فقط عن 20% من هذه الموارد التي تعبر المضيق، وتتبقى 80% التي بإمكانها وتعبر حقيقة من معابر أخرى. الأشخاص الذين تضرروا أكثر من عمليات غلق المضيق أولا إيران، وفي نهاية المطاف يجدر بإيران أن تفهم أنه لمصلحتها أن تعيد فتح المضيق وتعود للتفاوض بنية حسنة، أخذا من الاعتبار الخطوط الحمراء. في نهاية المطاف سيتخلون، ويجدر بهم أن يتخلوا عن برنامجهم النووي وكذلك ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديهم. ستكون هناك سبل أخرى للتفاوض، ربما ليكون هناك صفر، ربما تخلو تخصيب أو تخصيب أقل، وبإمكانهم ربما حتى استيراد اليورانيوم الذي يحتاجون إليه من دول أخرى في هذه المرحلة. إذن ما لديه اليد العليا في كل ذلك؟ الولايات المتحدة، لأن إيران تضررت بشكل بالغ جراء كل ما حدث.
1: دكتور خميار، سمعت لما ذكره السيد بول ديفيس، لو كنت على رأس الفريق الإيراني المفاوض، ما هو التنازل الوحيد

0: الذي يجب أن تقدمه إيران، وما هو التنازل الوحيد الذي يجب أن تقدمه الولايات المتحدة حتى يتم التوصل إلى اتفاق؟
1: أنا لو كنت على فريق المفاوضين لم أتنازل إلى هذه الدرجة، لأني أؤمن بأن أي خطوة تنازلية هي ستؤدي إلى خطوات أخرى من التنازل، لأن هناك جشع عند الأمريكيين مع الأسف.
0: طيب دكتور، من
1: وفي
0: مبدأ
1: نفس الوقت أنا
0: الخطوة
1: ضدت
0: مقابل الخطوة، ما الذي يمكن تقديمه؟
1: من مبدأ الخطوة. نعم، من مبدأ الخطوة هذه ما وصلت إليها طهران، مبدأ الخطوة إلى مقابل الخطوة. أهم شيء ماذا تريد أمريكا؟ تريد أن تطمئن بأن لم تكن لإيران كما أشار ضيفك يعني المشروع النووي العسكري. نعم، هذا أمر ضروري جدا. الإيرانيون كانوا وما زالوا وقالوها عدة مرات وبصوت عال بأنهم لن يريدوا أن يملكوا القنبلة الذرية ولا المشروع العسكري النووي، لأنه أساسا في العقيدة الدفاعية الإيرانية العسكرية هذه لن تجدي نفعا لإيران. والدليل على ذلك هو الحرب الأوكرانية الروسية التي استمرت على مدى السنوات ولن يتجرأ أحد أن يستخدم هذا السلاح، ولم تكن عامل ردع. إيران تؤمن بهذا دينيا، عندما أفتى المرشد الأعلى الراحل بحرمة هذه صناعة واستخدام هذه القنبلة. إيران استطاعت عام 2015 أن تطمئن وتضع آلية للرقابة على هذا المشروع، عندما قبلت بتخفيف نسبة اليورانيوم، تخصيب اليورانيوم إلى 3.67، وحتى في جنيف وفي إسلام آباد وفي عمان أكدت بأنها جاهزة لتخفيض هذه النسبة بشكل كبير حتى يطمئن الطرف الآخر. لكن كل هذه ذرائع، يعني عندما تستهدف إيران بهذه الطريقة وتغتال قيادتها، هذا ليس المشروع النووي التي في النهاية الأمريكيون احتفلوا وأقاموا المهرجانات بأنهم قضوا عليها. إذن إذا كان القضاء على هذه المنشآت بهذا الشكل، ما جدوى الاستمرار في هذه التهديدات؟ على حال نتصور هذه هو المشروع، هو مشروع إسرائيل الكبرى، مشروع الشرق الأوسط الجديد، مشروع سايكس بيكو جديد، مشروع من النيل إلى الفرات. هذه مشاريع توسعية، وكما قال السفير الأمريكي في تل أبيب بأن يجب كل دول المنطقة هي يجب أن تخضع للهيمنة التلمودية والهيمنة اليهودية. أنا أتصور يخطئ من يتصور بأن إيران هي النهاية، لا، إيران هي البداية. التهديدات الموجهة لتركيا، لباكستان، للعربية السعودية، لمصر، كلها تصب في هذا الاتجاه. المشروع هو مشروع إسرائيل كبير، كل هذه الأمور التي
0: طيب،
1: تتعلق
0: هل نجحت
1: بالسلبية
0: إيران
1: الأمريكية.
0: سيد خميار، هل نجحت إيران في إيصال هذه الرسالة إلى هذه الدول؟
1: هذه الدول تعرف جيدا عندما تتحدث السعودية بأن التهديد الأهم هو من إسرائيل، عندما يتحدث الرئيس أردوغان ويقول بأن أمن لبنان هو أمن تركيا يأتي من أمن لبنان، هذا يعني الكثير. الباكستانيون أكدوا على هذا الأمر. لا أتصور لهم أحد ينكر هذا المشروع. لذلك الأمور يجب أن تفسر في هذا الإطار، ليس في موضوع التخصيب اليورانيوم وهذه التفاصيل التي تطرح دائما. إذا كنتم قد قضيتم على المشروع النووي الإيراني واحتفلتم وأقمتم المهرجانات الخطابية، إذن لماذا تستمرون بهذه الطريقة؟ إذا كنتم قد قضيتم على البحرية الإيرانية والقدرة العسكرية الإيرانية وعلى كل الاقتصاد الإيراني، إذن لماذا تتفاعلون؟

0: يحافظون مع
1: نعم
0: دولة ضعيفة إلى هذه الدرجة. أنا أتصور ما سيحدث اليوم أخي الفاضل في إيران ويوم غد هو يبين مدى استعداد

0: أجنحة بين صقور ما يوصفون بالصقور في الإدارة الأمريكية وما يوصفون بالواقعية كذلك. وبالتالي سيد بول ديفيس، إذا رفضت طهران الشروط الأمريكية في نهاية المطاف، هل يمكن أن تنزع واشنطن إلى الخيار أو خيار الضغط العسكري، أم أنها قد استنفدت هذا الخيار؟
1: التقارير الأخيرة التي خرجت عن البيت الأبيض أشارت بأن الرئيس الأمريكي ترامب كان يفكر وبجدية العودة إلى العمليات العسكرية في الجولات السابقة، تحدث عن ذلك، لكن هذه الخيارات هي لا تزال موجودة. هل ستجنح الولايات المتحدة إلى هذا المسعى إذا ما واصلت إيران تعنتها وإرجاءها للنقاشات؟ نعم سيفعل. وإذا ما نظرنا إلى كيفية القيام بذلك، فإن هذا سينجم عن تعنت إيران وسعيها وراء عدم الإفاء بالشروط المتطلبة أو المطلوبة حسب مذكرة التفاهم. إذا نتحدث عن استخدام الصواريخ وكذلك عدد من القنابل القذرة التي لا تحتاج بالضرورة أن تكون نووية، وتحدثوا على أنهم ليس لديهم صواريخ طويلة المدى، لكن المعارك أوضحت أنها كانت خدعة كذلك من قبل الإيرانيين. نعم، الولايات المتحدة في نهاية المطاف قد تسعى وتجنح إلى استخدام القوة مجددا للتأكد من أن إيران لا تكون لديها المقدرة لتطوير أسلحة نووية أو أي من المعدات والأسلحة النووية، وكذلك من أجل إبقاء السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك ومساعدة الشعب الإيراني. نحن نعلم كيف تعامل الحكومة الإيرانية شعبها، ونحن نعرف ما هي الأعباء الاقتصادية، لذلك نحن نواصل العمل على ذلك. والسؤال، لماذا تواصل الولايات المتحدة التفاوض مع دولة ضعيفة؟ هذا ما تقوم به الولايات المتحدة، وسنواصل قيامنا بذلك. لكن هناك مرحلة ما، إذا ما وصلت الأمور إلى خط لا عودة، فإن السعي وراء عملية عسكرية سيكون مطروحا.
0: إذن الحل العسكري يبقى مطروحا، وهناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. دكتور خميار، كيف تراقب طهران هذه الزيارة في ظل سعي إسرائيل لفصل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران عن المسار في لبنان؟
2: نعم، طبعاً تعرف جيداً بأن الحلف الأمريكي الإسرائيلي استراتيجي وليس تكتيكياً، ولذلك تعرف بأن كل ما تقوم به إسرائيل من تجاوزات في هذه المنطقة هو بدعم أمريكي وبمباركة أمريكية وبمساعدة أمريكية. لا تتجرأ إسرائيل أن تقوم بأي عمل ضد إيران لوحدها، لأنها تعرف كيف ستدفع هذا الثمن الباهظ. لذلك إذا كان هناك خلاف بين الرئيس ترامب ونتنياهو، فهذا يعتبر خلافا تكتيكيا في هذه المرحلة. مضطرة أمريكا أن تحت الضغوط الأمريكية، الرأي العام الأمريكي، السياسيين الأمريكيين، مضطرة أن تتخذ مسارا ربما ينجيها من هذه الأزمة ومن هذا المأزق. ولكن على المدى البعيد، نعم، هذا التحالف وهذا الدعم مستمر. الإيرانيون جاهزون لمواجهة أي اعتداءات جديدة أو ما سينتج عن هذا اللقاء، وهناك الحقيقة استعداد كامل. إيران تلعب الآن بورقتين مهمتين للغاية. الورقة الردع الاستراتيجية الهرمزية إن صح التعبير، ويعني الجغرافيا والديموغرافيا، وهذا الكم الهائل الداعم من الشعب الإيراني للنظام، والذي سيبايع القيادة.

0: الجديدة بهذه الطريقة التي نشاهدها. إيران
1: دكتور، عندما
0: كما
1: تقول
0: أكدت
1: إن إيران تراهن على الجانب الشعبي أو هذا الالتفاف الشعبي حول النظام الإيراني، هل تتوقع هنا إنزالا بريا أو حربا برية يقوم من خلالها الشعب بالدفاع عن أرضه؟
0: هذه الحلقة الأضعف لدى الأمريكيين لو قاموا بإنزال بري وحرب برية. يعني المتطوعون، لا أبالغ، المتطوعون في هذه المواجهة يتجاوز الملايين، والاستعدادات في هذا الإطار كان بشكل كبير فيما يتعلق بالجزر. وكانت هناك تهديدات مبطنة من الإيرانيين بأن ستتغير جغرافية بعض هذه الجزر مرة أخرى وتعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي قبل الانسحاب البريطاني من هذه الجزر، وهذا يعني الكثير. لذلك أتصور بأن هذه الاستعدادات الإيرانية هي التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من مخططها البري. وهذا إذا ما بدأ مرة أخرى ستكون ورقة القوة لدى الإيرانيين، لأنهم لهم تجارب كبيرة في هذا المجال، وخاصة يعرفون الجغرافيا الإيرانية بشكل جيد، وهم لهم تجارب أيضا من أيام الحرب التي استمرت 8 سنوات. ولن يستطيع آنذاك نظام صدام حسين أن يحتل حتى شبرا واحدا من الأراضي الإيرانية. لذلك أتصور إذا ما قامت أمريكا بحرب برية ستكون النهاية شيء مختلف تماما الاختلاف،
1: نعم.
0: ستكون المكاسب الإيرانية لا تحصى.
1: سيد بول ديفيس، عندما تقول إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الخيار العسكري في حال رفضت إيران الانصياع إلى شروط التفاوض، كيف سيكون شكل هذا التصعيد العسكري بعد تجربة الأربعين يوما التي لم تحقق الغايات الأهم من انطلاق هذه الحرب؟
2: هناك الكثير من الأهداف التي تم تحقيقها بالنسبة لنزع رأس النظام. هذا الأمر تم تحقيقه، خفض القوة الجوية هذا تم خفضه وتحقيقه، وكذلك تدمير الكثير من البنى التحتية هذا كذلك أمر تم تحقيقه. وبالتالي أنه في 40 يوما ليس بالضرورة ستحقق كل الأهداف التي تسعى إليها، لكنها حققت ما كانت تريد أن تحققه في 40 يوما الأولى. طبعا الحروب تستمر أكثر من 40 يوما في حقيقة الأمر. وعند الإشارة إلى الحرب مع العراق كما قال ضيفكم، وأن العراق لم تتمكن من أن تضع يدها على إنش واحد من أراضي الإيرانية، نعم هذا صحيح، لكن هذا ليس أمر نريد أن نتطلع إليه. لكن نحن لا نسعى إلى عملية برية كما نراه في الحروب التي مضت مثل الحرب العالمية الثانية والأفلام التي صورت ذلك، لكن الهدف والمسعى سيكون خفض وكذلك تدمير القدرات والمكاسب الإيرانية، وكذلك سيتم وضعهم في الزاوية، كل البنى التحتية سيتم تدميرها، وهذه هي الطريقة ربما التي قد يتم اعتمادها. وإذا ما تم اعتماد حرب برية سيكون ذلك من خلال وجولات كر وفر من خلال عدد قوات صغير. طبعا نأمل أن لا يحدث ذلك. نريد أن تعود إيران إلى وعيها وأن تتصرف بهذه الطريقة، لكن نريد أن نقول إن
1: نعم.
2: إيران لابد أن تقبل ما قدم لها،
1: وبإمكاننا
2: جميعا أن نضع
1: شكرا جزيلا
2: قدما.
1: لك سيد بول ديفيس، وشكرا كذلك للدكتور خميار كان معنا من طهران. في لبنان تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت بالبنى التحتية.
3: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
4: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
3: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
5: هذا بيتنا مدمر جزئياً، يعني وبالأول الحرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها، يعني بعد فيه بدنا نظبط اشياء كتيرة بس لناطرين.
4: قبل ما تصير هي الغارة اللي هون، انا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشرة فترة من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
3: العودة الى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة اذا. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
6: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير الماء، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
3: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
7: بلشت بلدية دير النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
3: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء صور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
8: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع بلاده. ومن جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأضاف أنه تم الاتفاق على مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال قليباف إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران والدول الصديقة. من جهتها قالت وكالة إيسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي والتي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. والبداية معك نور الدين، واليوم الثاني من تشييع المرشد السابق علي خامنئي، بأي أجواء يجري هذا التشييع؟
9: نعم روعة، اليوم فعليا دخلنا أجواء التشييع الشعبي. أمس كان هناك تشييع رمزي رسمي بحضور رؤساء الدول ومندوبي الدول الذين وصلوا إلى العاصمة الإيرانية طهران. طهران كانت تتحدث عن وصول 50 وفدا أجنبيا من رؤساء دول، رؤساء برلمانات ورؤساء وزراء ومسؤولين ووزراء خارجية هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران. وكانت مناسبة حقيقة لكي يلتقي المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم الذين جاءوا إلى طهران، وخاصة أولئك المعنيين بشكل كبير جدا بالمفاوضات. ونتحدث عن الوفد الباكستاني الذي حضر بقوة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، تلقى من الرئيس، رئيس الوزراء، قائد الجيش، كل هؤلاء كانوا حاضرين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. وكانت هناك لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين. كما تعلمين روعة، اليوم يبدأ التشييع الشعبي أو ما اصطلح عليه هنا بلقاء الوداع مع المرشد الإيراني، والذي يستمر ليومين، يوم السبت ويوم الأحد، على أن يكون هناك تشييع رسمي للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي يوم الاثنين بالعاصمة الإيرانية طهران. هناك مراحل متعددة، هناك مراسم تشييع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران باعتبارها العاصمة الرسمية لإيران، هناك تشييع بمدينة قم باعتبار رمزيتها الدينية والمركز الديني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هناك نقل لجثمان المرشد الإيراني إلى العراق، وبالتحديد هناك حديث عن تشييع في مدينة النجف وكربلاء وكذلك الكاظمية ببغداد لرمزية هذه المدن في المنظومة الشيعية هنا بإيران، ثم يعود بعد ذلك إلى مدينة مشهد مسقط رأسه، حيث سيدفن هناك بمدينة مشهد كمدينة رمزية باعتبار وجود أحد أئمة الشيعة هناك، حيث سيدفن هناك في قرب ذلك المقام. تقريبا هذه هي الصورة، صورة التشيع هنا. هناك حضور حاشد، لكن بكل تأكيد روعة الحضور هذا ربما له رسالة سياسية بالدرجة الأولى، وهكذا أراد الإيرانيون أن تظهر هذه المراسم، خاصة بعد الحرب. تريد إيران أن تعطي الطبيعة الشعبية لنظامها السياسي وارتباطها بمرشدها القديم ومرشدها الجديد، لذلك كان هذا التشيع بهذه الصورة كقراءة سياسية على أن هناك ارتباط وهناك امتداد لخط المرشد السابق، وكذلك على أن هذا النظام يحظى بشعبية هنا من خلال هذا التشيع.
8: سياسيا أيضا، ماذا في آخر التصريحات والمواقف الإيرانية من ملف المحادثات مع واشنطن؟
9: روى كما نعلم على أن هذا الأسبوع اتفق عليه إيرانيا وأمريكيا بعد اجتماع الدوحة على أن يكون أسبوع هدوء وصمت بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الجانب الإيراني قال بأنه مشغول بمراسم التشييع وبالتالي لا يمكنه الاجتماع مع الجانب الأمريكي. كان من المقرر أن يكون هناك اجتماع هذا الأسبوع على مستوى الخبراء، لم تتغير الأجندة، ربما أجل هذا اللقاء إلى الأسبوع المقبل بعد انتهاء مراسم التشييع. لكن من خلال كما أشرت، من خلال هذه المراسم التشييع ظهرت وبرزت العديد من المواقف السياسية التي تعبر عن طبيعة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك موقف لرئيس البرلمان الإيراني يعلق على موقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن إيران تعيش حالة مجاعة بسبب العقوبات التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يرد رد رئيس البرلمان على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعيش المجاعة وأن هناك 40 مليون مواطن أمريكي يعيشون على قسائم مساعدات أمريكية وهو الأمر الذي يتوفره لا يوجد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وعلى أن الأموال التي ستحصل عليها طهران هي أموال سيتم صرفها بالشكل الذي تريده طهران، وهذا عنصر أساسي ومهم روعة. الحديث يقول بعد اجتماع الدوحة على أن إيران ستحصل قريبا وربما هذا الأسبوع على جزء من ودائعها المالية ومن أموالها المجمدة، ويعتبر هذا عنصر محرك للمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق عملي للبند 11 من مذكرة التفاهم ما بين البلدين. هذا عنصر أساسي ومهم. هناك كذلك يبدو شيء ما حول التوافق حول مضيق هرمز الذي كان العنصر نوعا ما الذي لم يتم حسمه بشكل كبير في اجتماع الدوحة. يبدو أن التحركات الدبلوماسية أدت إلى إيجاد نوع من الحل لهذه المسألة وخاصة من خلال التنسيق الإيراني العماني، وهذا أمر مطلوب باعتبار أن مذكرة التفاهم تتحدث على أن أي ترتيبات في مضيق هرمز يجب أن تكون بتنسيق بين الدول المشاطئة، وهنا الحديث عن إيران وعن سلطنة عمان وكذلك بتنسيق مع دول الجوار أو الدول الخليجية. يبدو أن هذا السيناريو نوعا ما بدأ يتحقق، وبالتالي نحن نتجه إلى حلحلة أزمة مضيق هرمز وعودته إلى طبيعتها ما قبل الحرب، أي بمعنى حركة آمنة حركة سلسة بدون أي رسوم تفرض على هذه السفن. وهذا ما أقرته مذكرة التفاهم على أن الرسوم لن تؤخذ من السفن خاصة خلال 60 يوما. الحديث كذلك عن لبنان، كان هناك حضور لوزير الدفاع اللبناني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران والتقى نظرائه هنا بإيران، وكما يؤكد الجانب الإيراني على أن هناك لجنة تم تشكيلها بعد اجتماع الدوحة، لجنة ثلاثية تتشكل من إيران ومن لبنان ومن الولايات المتحدة الأمريكية، مهمتها على الأقل الإشراف عن تطبيق بنود مذكرة التفاهم والنص الخاص بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات وخاصة لبنان. الجانب الإيراني يحاول بشكل أو بآخر أن يتعاطى مع هذا الموضوع من جانبين، الجانب الأول جانب مذكرة التفاهم، والنقطة الثانية كذلك بالتعاطي مع ما تقرره الحكومة اللبنانية من خلال تواصلها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. على كل الجميع هنا يحاول أن يحافظ على الأجواء الإيجابية التي جاءت بعد اجتماع سويسرا وخاصة كذلك بعد اجتماع الدوحة من أجل إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات، خاصة أن المفاوضات روعة. المفاوضات الرئيسية والمهمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لم تنطلق بشكل كبير جدا، وهي مفاوضات الخبراء على المستوى النووي، على مستوى العقوبات، على مستوى الرصد والمراقبة، وعلى مستوى إعادة الإعمار، التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، وهي التي ستؤسس لمرحلة المتبقية من 60 يوما بهدف الوصول إلى اتفاق شامل. هناك حديث على أن الفرصة المتبقية إلى غاية 18 من أغسطس ربما لن تكون كافية للوصول إلى اتفاق، وهناك حديث عن إمكانية تمديد هذه الفترة إلى 60 يوما أخرى.
8: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن، ما آخر التصريحات من الجانب الأمريكي فيما يخص إيران؟
10: روعة على النقيض من المشهد الحداد في إيران، هناك أجواء احتفالية في الولايات المتحدة في الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وبهذه المناسبة وعشية 4 يوليو الرئيس دونالد ترامب ألقى خطابا تحدث فيه عن هذا الصراع مع إيران، قال إن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة حتى أن الإيرانيين يريدون حاليا الوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وهم يريدون الوصول إلى اتفاق بأي طريقة مع الجانب الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب في هذا الخطاب كان يتحدث عن نقاط كثيرة فيما يتعلق بالجيش الأمريكي، قال أنه أقوى جيش في العالم، قال إن الولايات المتحدة حققت انتصارات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بفنزويلا، كان يتحدث عن انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهي دائما النقطة التي يتحدث عنها الرئيس ترامب دوما في هذه الأيام بعد الوصول إلى توصل أو الاتفاق مع الجانب الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم وإعادة فتح مضيق هرمز. هذا اليوم لم يتحدث عن أسعار النفط بشكل خاص، وإنما قبل ذلك قال إن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير وأسعار المحروقات في الولايات المتحدة، وهذا الخطاب جاء بالتأكيد بعد تصريحات سابقة له تحدث فيها عن المفاوضات مع الجانب الإيراني، وقال إن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية. أيضا فيما يتعلق بالحداد في طهران، الرئيس دونالد ترامب قال إنه أعطى للإيرانيين مهلة أسبوع هذه الجنازة، جنازة المرشد الراحل، وقال إن هذا الأمر يعد لطفا من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب حينما يتحدث عن الصراع مع إيران هنا في الداخل الأمريكي يتحدث من منطلق قوة، يقول إن الإيرانيين أو أنه يتفاوض مع الجانب الإيراني من منطلق قوة بعد أن قام بتدمير الجيش الإيراني بالكامل، دمر الاقتصاد الإيراني. قال من قبل إن هناك حالة من التضخم في إيران ربما وصلت إلى 300%، ويقول إن فيما يتعلق بالأموال الأمريكية

0: أو الأموال الإيرانية المجمدة، إن الولايات المتحدة ستحصل على جزء من هذه الأموال في صورة سلع يبيعها المزارعون الأمريكيون إلى الشعب الإيراني. ويقول دوما إن الإيرانيين يريدون هذا الاتفاق بشدة. ومن قبل أيضا قال إن الإيرانيين وافقوا على معظم المطالب الأمريكية. لكن الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث تفصيلا عن هذه المطالب، وإن كان من قبل كان يؤكد بأن المطلب الأولي هو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. والنقطة الثانية، ويبدو هي التي محل خلاف أو جدال في الوقت الحالي، وهي مسألة مضيق هرمز، حيث كانت التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تطلب من إيران عدم فرض الرسوم في مضيق هرمز، وتقول الإيرانيين بأن الحصول على منافع اقتصادية من رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني سيجعل إيران تحقق عائدات اقتصادية أكبر من فرض رسوم عبور في المضيق. وبالتالي في هذه المهلة التي تحتفل فيها الولايات المتحدة وفيها حداد في إيران، ليست هناك الكثير من التصريحات حول المفاوضات، وإن كان أيضا الحديث عن الجانب النووي كما قال نائب الرئيس جيدي فانس من قبل، أن هناك مناقشات فيما يتعلق بالبرنامج النووي وضرورة أن تتحقق الولايات المتحدة من نزع السلاح النووي في إيران بوجود مفتشين على الأرض في المواقع النووية في إيران روعة.
1: يعني ما يمكننا رصده حاليا في الولايات المتحدة أن ملف المفاوضات تراجع على أولوية النقاش السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة. ما الذي تقدم أكثر حاليا؟ الاحتفالات بذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، أم آخر ما كشفته التقارير عن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: هذا صحيح في مسألة التراجع على الملف الإيراني في هذه الأيام، خاصة في ظل الاحتفالات. الكثير حاليا التقارير تتحدث عن موضوع الاحتفالات بشكل أكبر، وخاصة الخطاب الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات، مع وجود انتقادات لهذا الخطاب، حيث كان يهاجم فيه الخصوم السياسيين وتحديدا الحزب الديمقراطي، لكن هذه المرة كان يصفهم بأنهم شيوعيون وملحدون، وهذا بالتأكيد توصيف خطير، لأنه يضع الوطنية الأمريكية كما يقول الرئيس دونالد ترامب في مواجهة خصم كبير، كما يقول يهدد الولايات المتحدة بشكل عام. هذا الخطاب الذي كان من المفترض أن يوحد الأمة في هذه الليلة، اعتبره كثيرون أنه خطاب يفرق أكثر مما يوحد، خاصة وأن الولايات المتحدة تشهد حالة من الانقسام السياسي الخطير خلال السنوات الخمس الماضية. الرئيس دونالد ترامب استغل هذه المناسبة للقول بأن الجمهوريين يجب أن يتحدوا للفوز في الانتخابات التجديد النصفي المقبل. هاجم الحزب الديمقراطي ووصف الحزب وتحديدا التيار الاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الذي يكسب الكثير من المقاعد حاليا في الانتخابات التمهيدية، وصفهم بأنهم شيوعيون. وبالتأكيد هناك الكثير من انتقادات للرئيس دونالد ترامب في هذه الكلمة. لكن فيما يتعلق أيضا عموما مظاهر الاحتفال خلال هذا الشهر، وبدءا من احتفال الرئيس دونالد ترامب أيضا حينما أقام احتفالا في البيت الأبيض تزامنا مع يوم مولده أو عيد ميلاده، كانت هناك الكثير من الانتقادات. على أي حال، هذه أجواء احتفالية في الولايات المتحدة تقام سنويا، وإن كانت هذه المرة مظاهر الاحتفال أكثر بكثير، خاصة وأنها تأتي في الذكرى الربع ألفية أو 250 للاستقلال. وهناك بالفعل هدوء فيما يتعلق بالملفات الخارجية والحديث عن هذه الملفات، ومن بينها بالتأكيد الملف الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة من واشنطن. وسينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي استراد. أبدأ معك سيد خاميار. الآن مع هذا التوقف لمدة أسبوع في المحادثات بانتظار انتهاء إيران من مراسم تشييع المرشد علي خامنئي، ما الذي تنتظره إيران كتحركات من الجانب الأمريكي فيما يخص المفاوضات؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. ما تتوقعه طهران وما تنتظره بعد يعني هذا الأسبوع الذي سينتهي، وستنتهي النصف، سينتهي النصف الأول من المهلة المحددة القابلة للتمديد، يعني لمدة 30 يوما، ولن تتحقق.

0: الأمور إلا بإطار يعني جولة واحدة من المفاوضات، وهي أساسا كانت جولة تمهيدية. لذلك يبدو أن نحن بحاجة إلى تمديد هذا الوقت، لكن ما تتوقعه طهران هو تنفيذ الخطوة الأولى أمريكيا، ولن حتى لا تكون هذه الوعود وعود ورقية كما تسمى هنا في طهران، وخاصة بما يتعلق البند الأول والذي يشمل وقف إطلاق النار الدائم في لبنان، إضافة إلى يعني الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، وهذا مطلب أساسي تعتبره طهران، هي نوع من حسن النية الأمريكية إذا كانت قد وجدت. لذلك هذه الخطوة هي ستؤدي إلى خطوة إيجابية إيرانية أيضا، وستقوم الخطوات الأخرى بعد هذا التنفيذ. هل الأمريكيون جادون في الوصول إلى هذه الاتفاقية؟ وهل زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى البيت الأبيض هل سيقنع الرئيس الأمريكي لمواصلة اعتداءاته وخروجه من هذه الاتفاقية؟ هذا هو الخطر الذي ربما يحسه الجميع وخاصة الإيرانيون، ولذلك سيثبت الرئيس ترامب هل هي حرب أمريكية أم حرب إسرائيلية قد فرضت على الشعب الأمريكي وشعوب المنطقة وطبعا على إيران.
1: دكتور وايد، إيران تنتظر اليوم يفترض أن تصل الدفعة الأولى من الأصول المجمدة الإيرانية، والآن هناك مهلة هذا الأسبوع لانتهاء إيران من مراسم تشييع المرشد علي خامنئي، ما يضعنا يعني فعليا عندما سيستأنف الجانبان المفاوضات سيكون قد مر أكثر من 3 أسابيع على توقيع مذكرة التفاهم. إلى أي مدى عامل الوقت يؤسس إلى مفاوضات طويلة المدى؟
2: أعتقد أننا بشكل أو بآخر في نفس الوضع الذي يكون فيه أطفال المدارس الذين يكون لديهم الكثير من المهام والكثير من الأوراق البحثية التي لابد أن يقدموها للمعلم، ويطلبون تمديدا لمهلة إنجاز المهمة أو الواجب المنزلي. هناك الكثير من القضايا التي لابد أن يتم حلها في هذا الإطار. بالنسبة للإفراج عن الأصول المجمدة، لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون صعبا فيما يخص الجهود المطلوبة، وبالتالي هذا الأمر هو على الأساس التالي، بمعنى أن إيران تقدم شيئا وفي المقابل تقدم الولايات المتحدة الأمريكية شيئا آخر. لكن بالنسبة للملف اللبناني، لست أدري ما هي المدة الزمنية التي سيحتاج هذا الوضع للوصول إلى حل، لأن هناك عناصر أخرى ترتبط بعملية التفاوض لها علاقة بهذا الملف. لكن بالنسبة لمضيق هرمز، ربما القضية حلت بشكل مؤقت، لكن ربما قد تكون هناك ارتدادات أخرى قد تلحق وتطال النقاشات، خصوصا تلك المرتبطة بمدة 60 يوما. ما هي الرسوم التي قد تفرض فيما بعد، وما هي القضايا الأخرى التي قد تنجم عن هذه المعضلة؟
1: سيد عباس خميار، بالنسبة للملف اللبناني، وزير الدفاع اللبناني حضر إلى طهران لنقاش مع الجانب الإيراني لجنة منع الاحتكاك في لبنان. ما هو الوزن الذي تقيمه إيران لمسار التفاوض المباشر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن مقابل ما حققته للبنان عبر مذكرة التفاهم من وقف لإطلاق النار وهذه اللجنة لمنع الاحتكاك؟
0: يعني الإيرانيون مثل كثير من المكونات اللبنانية وخاصة التيارات السياسية الأخيرة التي التحقت بمعارضة هذه الاتفاقية الحزب الديمقراطي، التيار الحر، حركة أمل، إضافة إلى المكون الشيعي والمقاومة الإسلامية. كل هؤلاء يرون بأن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بهذه الطريقة التي يسيرون عليها هي لن تجدي نفعا للبنان، والمسار سلام أباد هو الأفضل للبنانيين، وهذا ما يعترف به الآن القسم الأكبر من المجتمع اللبناني. لذلك إيران تحمل هذه الرؤية، ربما ستنقل هذه الرؤية إلى وزير الدفاع اللبناني عفوا، وهذه الزيارة التي هي كانت الحقيقة مشاركة من قبل الحكومة اللبنانية في تشييع جثمان المرشد الأعلى يأتي في هذا السياق، وهي ذريعة لكي يلتقي بالإيرانيين أيضا كما يلتقي كثير من الوفود. لذلك أتصور هذا الطريق الحل هو الأفضل، وإن كان هذا شأن لبناني، الإيرانيون لا يتدخلون في الشأن الداخلي اللبناني، ولكن ممكن أن يقدموا تجربتهم، وإضافة إلى ذلك سيلاقي اللبنانيون من خلال وزير دفاعهم دعما إضافيا من إيران في هذا المسار وفي تحرير الأرض، كما كانت إيران دائما داعمة للمقاومة وداعمة للقوة المقاومة في لبنان التي تدافع من أجل كرامتها ومن أجل وحدة أراضيها.
1: دكتور وايتز، شبكة CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تكثيف شبكة تجسس إسرائيلية عملياتها الاستخباراتية والتجسسية على المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. من الجانب الأمريكي، كيف تنعكس أخبار التجسس الإسرائيلي على الحليف الولايات المتحدة على العلاقة بين واشنطن وتل أبيب؟
2: العلاقة كما نعرفها هي علاقة معقدة، هناك اتساقات عامة بشأن أهمية إبقاء شراكة عامة جيدة، لكن الخلافات هي تطال عدد من القضايا، وهذه القضايا هي محددة. هذه الإدارة الأمريكية دفعت بالإسرائيليين فيما يخص قضايا متعددة بما في ذلك سوريا ودول الخليج وربما حتى لبنان، وبالتالي هناك الكثير من الانزعاج على مستوى البيت الأبيض بسبب منظور إسرائيل بشأن هجوم مرتقب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مثلا على إيران. وفي الماضي كان البلدان يتحدثان عن تغيير النظام، وأعجبت الرئيس ترامب هذه الفكرة، وتبين هذه الفكرة لم تكن ممكنة التحقيق والمنال. لكن هناك إعادة اتساق سياسي يحدث حاليا في الولايات المتحدة. القوى المناصرة لإسرائيل تنتقل إلى الحزب الآخر، والحزب الديمقراطي أصبح أكثر عدم مناصرة لإسرائيل وما شابه من الأمور، وكل هذه الأمور هي حالة من التموقع السياسي خصوصا قبيل الانتخابات التجديد النصفي.
1: سيد خميار، قاليباف قال إن الاتفاق مع سلطنة عمان على تنظيم آلية لحركة الملاحة في المضيق استنادا أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع سلطنة عمان لتأمين أو لتنسيق آلية حركة الملاحة في مضيق هرمز. في الوقت نفسه أعلنت بريطانيا وفرنسا أنهم بموافقة عمانية سيساهمان في تأمين حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز. هناك أحاديث عن نشر لكاسحات ألغام وما هناك في المنطقة. إلى أي مدى توافق إيران على تدويل مضيق هرمز وعلى هذه المشاركات الدولية في تأمين حرية حركة الملاحة؟
0: نعم، اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية ما زالت مستمرة في مباحثاتها، و يعني هناك نوع من التدحرج في الموقف العماني تجاه مضيق هرمز وكيفية إدارة هذا المضيق لأسباب معروفة، الضغوط الأمريكية متواصلة، وما سمعناه يعني قبل شهر من الرئيس ترامب عندما قال نفجر هذه الدولة، وهذا كان تهديد صريح، وكان هذا التهديد كبير على هذه الدولة الصغيرة جغرافيا والتي كانت تعتبر وما زالت الحليفة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يبدو بأن المصالح الأمريكية هي أقوى من أي شيء، وأمريكا تضحي بحلفائها عند أيام الشدة، وهذا ما شاهدناه جيدا. لذلك مع كل هذه الضغوط المفاوضات مستمرة، وأتصور قد وصلوا إلى نتائج جيدة بسبب الطلب الإيراني وتأكيد إيران على عدم يعني إعطاء هذه الورقة لأي دولة أخرى. النقطة الثانية بما يتعلق بالموقف البريطاني والفرنسي، الإيرانيون رافضون بشدة أي تدخل أوروبي في المسار التفاوضي وفي مسار المستقبلي لإيران بسبب موقف هذه الدول من المفاوضات والمواقف التمهيدية للاعتداءات. رأينا ما حدث في إيران خلال اليومين الأخيرين، عندما إيران لن تقدم أي دعوة لأوروبا للمشاركة في مراسم التشييع خلافا للدول الأخرى، وهذه كانت رسالة واضحة إيرانية بأن أوروبا لن تكون شريكة مطمئنة في مستقبل إيران، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية المزمع يعني عقدها في المستقبل. إيران ترى أوروبا بأنها انتهازية، وبعض الأحيان بعض المسؤولين يقولون بأن النفاق الأوروبي مع الأسف يعني فرض أجندته على المنطقة، ولذلك لن يسمح أبدا لفرنسا و لبريطانيا أن تتدخل في ما يتعلق بالمضيق.
1: سيد دكتور وايتس، ترامب هو نفسه أيضا ليس سعيدا بردود الفعل الأوروبية وبالأدوار الأوروبية، ولكن الآن هذه المشاركة في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، كيف يمكن أن تنظر إليها الولايات المتحدة؟
2: إذن الحقيقة الأساسية هي أن هناك اجتماع مرتقب سيجري في الناتو، نتحدث عن قمة الناتو لكل الحلفاء، وهذه القمة ستجري في تركيا بعد أسبوع من الآن، وبالتالي هذا سيؤثر على الكثير من النقاشات التي تجري بشأن دور ودعم أوروبا للوضع على الأرض، وكذلك تحركات الولايات المتحدة خارج إطار الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون يريدون من الولايات المتحدة أن تقدم دعما ضد روسيا، لكن ترامب يعتقد أن هذا سيكون نقطة خلافية، خصوصا فيما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالاستراتيجية تجاه إيران والقضية الموجودة ما بين إسرائيل وفلسطين وما إلى ذلك. لكن بالنسبة للأوروبيين يبدون أنهم في حالة عزلة، وهم يقفون خارج أو خلف عفوا الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في القمة المرتقبة. وربما الأوروبيون بإمكانهم أن يساعدوا الولايات المتحدة من خلال تنظيف المضيق من الألغام وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كنت معنا من واشنطن. والدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة.
3: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: في لبنان تشهد بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبية لبنان عودة كثيفة للنازحين الذين اضطروا إلى إخلائها قبل أشهر نتيجة القصف الإسرائيلي. ويواجه العائدون للبلدة تحديات كثيرة، من بينها الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والأضرار التي طالت بالبنى التحتية.
4: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
5: هي بين واضح، يعني في أربع حيطان فتحوا كلهم مع بعض.
4: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
6: هذا بيتنا مدمر جزئياً يعني. وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلأ رجعنا وفي أوضة زبطناها وعم ننام فيها، يعني بعد في بدنا نظبط اشياء كثيره بس لناطرين.
5: قبل ما تصير هي الغاره اللي هون انا قبل بجمعه كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينه، صار اذا العصفور مرق كيف يضربوا عليه؟ جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشنا فتره من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
4: العودة إلى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين، لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
7: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعها، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن، فيهم 43 دمار كلي.
4: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
8: بشرت بلدية دار النهر من أول يوم للعودة وقفت لإطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركاب عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع على الخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
4: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب.
9: دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان.
1: وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. والبداية معك أدهم أبو الحسام، وتصريحات الرئيس اللبناني حول الملف الإطاري، ما أبرز ما جاء فيها وما التفاعلات حولها؟
10: نعم روعة، هذه التصريحات يعني تأتي في خضم جدال ومحل يعني سجال ما بين مختلف القوى السياسية حول إطار الاتفاق ما بين مؤيد ومعارض. اللبنان الرسمي ومعه طيف واسع من الأحزاب يدافع عن هذا الإطار، والرافضين له حزب الله وأيضا حركة أمل، جماعة الإسلامية، وأيضا عدد من الأحزاب. آخر المواقف السياسية على المستوى الداخلي، كان هناك تصريحات للرئيس عون الذي قال بأن إطار الاتفاق لا يشرع بقاء الاحتلال كما تتحدث بعض الأطراف، وإنما ينص على تمكين الجيش وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، كما أنه تحدث عن خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها كالسعي للفتنة، إضافة إلى إسقاط الحكومة في الشارع. وتحدث أيضا الرئيس عون وأكد حول موضوع سيادة لبنان بأن فصل مسار لبنان عن مسار أمريكا طهران ربما هو ما شكل مشكلة لدى البعض، في إشارة إلى من يرفض هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة. حركة أمل عادت أيضا وجددت رفضها لهذا الاتفاق بكل تفاصيله، سواء ما يتعلق بالمناطق التجريبية أو ما تحدثت عنه حركة أمل بالحيلة المكشوفة لإسرائيل لجعل من الجيش اللبناني، نتحدث هنا عن جعل ما هو الجيش اللبناني كوصفته بالضابطة العدلية في خدمة أجندة الاحتلال. حركة أمل أيضا عادت وأكدت على دور الجيش، وتحدثت بأن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية قائدا وضباطا وأفراد، ولا يمكن أن يكون هو الحديث عنه وهو فوق الشبهات ولا يمكن تجاوزه تحت أي عنوان. وزير الخارجية اللبناني أيضا كان له تصريحات وصفت باللاذعة فيما يخص حزب الله، تحدث عن نص الإطار أو إطار اتفاق الإطار وقال بأنه ليس نهائيا وهو قاعدة لاستكمال المفاوضات، وأن أشار إلى أن انخراط ما يسمى بالمقاومة في حربي

0: إسناد غزة وإيران هو ما دفع لبنان إلى المفاوضات وإلى استكمال مفاوضات واشنطن، إضافة إلى إشارته وزير الخارجية اللبناني لأن حزب الله يريد استكمال هذه الحرب على الرغم من النتائج الكارثية على لبنان ربما لمصلحة إيران على حد تعبيره. كل هذه التصريحات والانقسام الداخلي الذي يعزز خلال الأيام الماضية روعة يجعل المشهد ضبابيا وبحاجة إلى الكثير من الأجوبة التي تساءل عنها الشارع اللبناني، سواء لناحية آلية تطبيق المناطق التجريبية أو آلية التنسيق بين الجيش اللبناني وأيضا الجانب الإسرائيلي قوات الاحتلال، وأيضا عودة الكثير من العائلات التي ما زالت نازحة ومهجرة إلى قرى وبلدات جنوبي لبنان، خصوصا مع بقاء يعني تحليق المسيرات الإسرائيلية واستهدافها في بعض الأوقات لعدد من المدنيين في جنوبي لبنان.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، ما آخر المواقف الإسرائيلية فيما يخص الاتفاق الإطاري مع لبنان؟
2: آخر ما حرر إسرائيليا هو ما صدر يوم أمس عن أنها الجيش الإسرائيلي قد استهدف 10 مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. والواضح من خلال ذلك بأن إسرائيل إنما تريد فرض قواعد اشتباك على الجنوب اللبناني مطابقة لتلك التي تفرضها في قطاع غزة، بحيث تقوم بعمليات قصف وتدمير والبقاء في المناطق التي تحتلها، لا بل قد تقوم على توسيعها في وقت ترى فيه بأنه لا يجوز لحزب الله أن يرد، وأن أي تحرك من جانبه سيعتبر خرقا من شأنه أن يبيح لها أن تفعل ما تشاء. لذلك من خلال هذا الاتفاق وما يرد من تصريحات تتالت خلال الأسبوع الأخير، فإن ما تريده إسرائيل هو تحويل الجيش اللبناني إلى درع يقيها من هجمات محتملة لحزب الله، وفي الوقت نفسه أن تبقى في المناطق المحتلة على طول جنوبه إلى حين أن تحقق الهدف الذي تريده والذي أعلنه نتنياهو مرارا وتكرارا، وهو نزع سلاح حزب الله في الدرجة الأولى وتفكيكه ودفعه إلى العمق اللبناني. لذلك كل التصريحات الإسرائيلية تصب في هذا الإطار، وإسرائيل لا ترى بما تفعله بأنه خرقا لوقف إطلاق النار، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن النفس. هذه الأمور مجتمعة واستمرار المفاوضات يدفع نحو قراءة إسرائيلية بأن إسرائيل تستطيع أن تواصل البقاء تحتل جنوب لبنان وتواصل عملياتها وكأن ليس هناك مفاوضات مع الدولة اللبنانية، وتواصل تلك المفاوضات وكأنها لا تحتل هذه المناطق وتقوم بعمليات عسكرية فيها. نتنياهو سياسته المعروفة هو عندما تخمد جبهة معينة يحاول أن يصعد في جبهة أخرى أو يفتعل جبهة جديدة، ومع الهدوء ووقف إطلاق النار سواء الذي لا ترضى عنه إسرائيل وفرض عليها من الرئيس ترامب سواء في إيران أو في جنوب لبنان، واضح بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق عملياته الحربية في قلب قطاع غزة، وعاد الإسرائيليون للحديث عن خطط التهجير واحتلال أوسع منطقة ممكنة لتزيد على 70% وإقامة مستوطنات جديدة، وهناك مجموعة تعد لثلاث مستوطنات، وكذلك التصعيد وإفلات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالكامل والذين يعتدون على كل شيء للفلسطينيين. والجديد الآن الحديث في إسرائيل عن أنه تم نشر فرقة عسكرية جديدة على طول الحدود مع الأردن بعد الخشية من احتمال أن يتكرر مشهد 7 أكتوبر على هذه الحدود وفق ما يقوله الإسرائيليون.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. معنا من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي، ومن بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك الدكتور علي مطر، كان هناك زيارة لوزير الدفاع اللبناني إلى إيران لتنسيق العمل ضمن إطار لجنة منع الاحتكاك التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وكان يعني هناك رسالة إيرانية أن مسار واشنطن مسار تدعمه أيضا إيران أو على الأقل لا تنفيه. كما ينفيه حزب الله أو كما يرفضه حزب الله. بالتالي كيف يمكن

0: أن يتقدم حزب الله الآن في المرحلة المقبلة؟
1: تحية لكم بداية، صباح الخير. يعني أولا إيران تتعامل كدولة، وهي تقول بنهاية المطاف في الدولة اللبنانية أنها لن تفاوض عن الدولة اللبنانية في بعض التفاصيل، لكن ليس بالضرورة

0: الآن مجموعة تنازلات حصلت في هذا الاتفاق الإطاري نحن كنا بغنى عنها. الآن نحن نفهم أن نتنياهو سياسته منذ التسعينيات القرن الماضي عندما وصل إلى السلطة في الكيان الإسرائيلي هو التسويف والمماطلة والتهرب من الالتزامات، وهذا ما تعامل معه مع كل الدول العربية، وهذا ما حصل في فلسطين المحتلة، وبالتالي أيضا هذا ما سيحصل في لبنان. فنحن نذهب الآن برأي حزب الله أو كما ينظر طرف كبير في لبنان ومجموعة أطراف أنه نحن نذهب إلى تقديم مجموعة تنازلات كبيرة دون أن نحصل على التزامات في المقابل من قبل الإسرائيليين، وبالتالي نحن نشرع باب الاحتلال الآن لسنوات طويلة ربما لا نفهم أو لا نعرف يعني متى ستنتهي. وبالتالي هنا الفارق، حزب الله يقول أن مذكرة التفاهم يمكن أن تعطينا في نهاية المطاف انسحاب شامل للإسرائيلي قبل أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع الأمريكيين من قبل إيران، فيما أنه اتفاق الإطار بالمناطق التجريبية بالتنازلات التي قدمت فيه العديد من الانتهاكات القانونية والدستورية في الداخل، فضلا عن أنه أيضا هناك العديد من يعني البنود التي تتعلق بكيفية مقاضاة الإسرائيليين على المستوى القانوني وغير ذلك. فنحن كان بالأجدر أن لا نذهب إليها وأن نرتكز أكثر إلى الاتفاق الذي وقع في إيران ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الاحتلال ولا يعطي إسرائيل ما تقوم به من حرية حركة ومنطقة عازلة ربما تبقى بها إلى سنوات طويلة.
1: سيد بشارة شربل، مع تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، ما هي مخاوف الدولة اللبنانية حاليا؟
2: الدولة اللبنانية ذهبت إلى خيار التفاوض مكرها ولم يكن ذلك خيارا بعد الحروب المتكررة التي خاضها حزب الله وبعد نزوح أكثر من مليون لبناني، لذلك وطبعا والتدمير الذي لحق بالقرى واحتلال 6-7% من الأراضي اللبنانية في الجنوب. لذلك الدولة اللبنانية رأت أن مسار واشنطن هو المسار المفيد، ذلك وهو الأقل تكلفة، ولأن الولايات المتحدة هي الطرف الراعي والولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يضغط على إسرائيل. الدولة اللبنانية لا ترى في مسار إسلام أباد أي ضمانة. مسار إسلام أباد يريد أن يبقي لبنان ورقة في يد الإيرانيين، ويريد أن يبقي سلاح حزب الله موجودا حتى ولو تحت عنوان التسوية. هذا إذا حصل انسحاب متوهم، يقال أن فترة 60 يوما التي تضمنتها المذكرة للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران ستضمن هذا الانسحاب. أولا اتفاق إسلام أباد لم يضمن وقف إطلاق نار، وبدليل أن كل يوم الإسرائيليون يمارسون الاعتداءات وتجريف البيوت والتفجيرات. ليس هناك أمام الدولة اللبنانية إلا أن تدافع عن المسار الذي اختطته، وهو مسار واقعي وسماه رئيس الجمهورية أفضل الممكن. على أي حال هذا المسار سيخضع للتجريب في المناطق التجريبية المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال أسابيع أو أيام. خلاف ذلك تعليق الآمال على مسار إسلام أباد هو عمليا غير واقعي ولا يخدم مصلحة لبنان.
1: دكتور علي مطر، إلى أي مدى يمكن لحزب الله أن يتبنى نظرة الواقعية السياسية التي يتحدث عنها السيد بشارة شربل التي يبدو أن الدولة اللبنانية تبنتها؟
0: لا، هو معروف عن حزب الله أنه يتعامل بواقعية ويعني يدير سياساته في الداخل اللبناني خاصة بطريقة تنطلق من الوقائع الموجودة في الداخل، وهو تعامل مع فترة 15 شهرا وتركيبة السلطة في الحكومة في المجلس النيابي في وصول رئيس الجمهورية في وصول رئيس الحكومة بهذه الواقعية. لكن هناك خطوط حمراء في نهاية المطاف تتعلق بالسيادة اللبنانية، تتعلق بالأراضي اللبنانية. يعني الآن عندما نقول على سبيل المثال أنه ليس أو مذكرة التفاهم لم تعطي وقفا لإطلاق النار، أنا أعتقد أن هناك يعني شبهات يتم إلصاقها بالمذكرة، لأنه خلال حصول هذه المذكرة والضغط الذي حصل من الإيرانيين على الأمريكيين وبالتالي على إسرائيل تم الالتزام بوقف إطلاق النار، ومن ثم حصل الالتفاف من خلال مسار واشنطن. لذلك نرى اليوم أن هناك نعم

0: تجريف وانتهاكات، لانه الاسرائيلي تذرع باتفاق واشنطن. يعني نحن ذهبنا لنقول لاسرائيل على تفضلي هذا على طبق من ذهب، امكانيه بقاء حريه حركه، امكانيه بقاء احتلال، امكانيه القول انها تدافع في مواجهه التهديدات دون ان نحصل على التزامات حقيقيه. وبالتالي عندما يقارب حزب الله اي مساله تتعلق في لبنان هو يقاربها من وجهتين، الوجهه الاولى ان الداخل اللبناني يجب أن يتم التعامل معه بالنهاية بكل حكمة وروية والحفاظ على الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي، لكن في المقابل هذا لا يعني أن نتنازل للإسرائيليين عن سيادتنا وعن قرانا وعن أراضينا وأن نقبل بوجود احتلال بهذه الطريقة. لذلك عندما يتحدث حزب الله الآن أو الرئيس نبيه بري وينطلقان من فكرة أنه لا يمكن أن نقبل باتفاق الإطار، ينطلقان من هذه الجزئية أنه نحن صح أن هناك كان حرب علينا، لكن لماذا نتنازل للإسرائيلي ونحن دولة سيدة؟ يعني لا يوجد دولة سيدة في العالم حتى لو خاضت حرب تقوم بهذه التنازلات التي قدمت باتفاق الإطار الذي فرض علينا الكثير من الالتزامات لا يمكن أن نتحملها كلبنان، في مقابل أنه لا نرى أن هناك في إسرائيل أي التزام. هذا ما قالته أرتس يوم أمس عندما أكدت أنه أول دولة عربية تسمح باحتلال أراضيها من قبل إسرائيل دون أي مواربة.
1: شكرا لك دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي، كنتما معنا من لبنان. إلى التطورات في اليمن، حيث وصف مجلس القيادة الرئاسي تسيير إيران لرحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية بأنه انتهاك لسيادة اليمن وتحد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واتهم جماعة أنصار الله بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية. وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أن السعودية حاولت اعتراض طائرة مدنية قادمة من إيران وحذرت بأنها ترد في حال تكرار خرق الأجواء. من جانبها قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وأكدت في بيان لها أنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. معنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة الزميل أحمد الشلفي. أحمد، ما سياق هذا البيان وما أسبابه؟
2: نعم روعة، طبعا بالأمس طبعا الجماعة أنصار الله الحوثيين أو الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أصدر بيانا قال فيه بأن هناك طبعا كان هناك محاولات من قبل ما وصفها بالقوات الجوية السعودية بضرب طائرة مدنية إيرانية يعني وصلت إلى اليمن في الساعة 25 صباحا وكانت تقل 200 من الجرحى. وتحدث في البيان أيضا بأنها بعد ذلك أخذت أيضا يعني وفد رسمي كان سيشارك في تشييع المرشد الأعلى الخامنئي في طهران. هذا البيان أيضا توعد السعودية بضرب مطاراتها وبضرب أجوائها الحيوية وأيضا مشاريعها الاقتصادية، وهدد بأنه سيقوم إذا ما حدث مرة أخرى بضرب يعني منشآت اقتصادية سعودية. طبعا هذه المرة هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الخرق على الأجواء اليمنية، خاصة وأن السعودية هي التي تتولى فرض الحظر الجوي على اليمن منذ عام 2015 بقرار طبعا الأمم المتحدة وبقرار دولي. هذا البيان الذي حدث اليوم طبعا جاء بعده بيانان، البيان الأول هو بيان التحالف الذي تحدث عن اتهم الحوثيين بهذا العمل وبخرق يعني لم يتحدث بالطبع عن ما حدث في بالطائرة الإيرانية وما تحدث به يعني المتحدث العسكري باسم أنصار الله، ولكنه تحدث عن التهديدات التي حدثت من قبل الحوثيين خلال أنصار الله الحوثيين خلال الفترة الماضية. كان هناك أيضا مجموعة من التهديدات خلال الفترة الماضية تجاه المملكة العربية السعودية، وتوعد هذا البيان ولأول مرة بأنه سيرد بشكل حازم وغير مسبوق على أي تهديدات حوثية وفق النظام الدولي ووفق القوانين العرفية الدولية كما تحدث هذا البيان. الأمر الآخر، طبعا هناك اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي يعني هذا الاجتماع طبعا تحدث عن الطائرة الإيرانية التي خرقت الأجواء الإيرانية اليمنية، وحمل المسؤولية الكاملة لإيران ولجماعة الحوثي عن هذا العمل، وتوعد بأنه طبعا سيقوم بالإجراءات المناسبة وبأنه سيتجه طبعا إلى الأمم المتحدة وإلى يعني النظام الدولي للحديث عن هذا الموضوع.
1: ولماذا صعد الحوثيون لهجتهم ضد السعودية في الفترة الأخيرة؟
2: طبعا هناك عدة أسباب للتصعيد الحوثيين خلال الفترة الماضية. الحوثيون طبعا خلال الفترة الماضية أجروا يعني الكثير من الحوارات الماراثونية مع المملكة العربية السعودية، مع الحكومة اليمنية. كان هناك طبعا يعني أمل من قبل الحوثيين ورغبة بأن تحل كثير من القضايا الاقتصادية وبأن تحل خارطة الطريق التي كانت طبعا أنجزت في 2022، ولكن كان هناك موانع كثيرة. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن يسلم الحوثيون أي مبالغ مالية، أن يفتح لهم أيضا المطارات والموانئ كما حدث في السابق، خاصة بعد ما حدث من قبلهم على في إسناد غزة أو في يعني دعم وإسناد إيران أو حتى حزب الله وهذا المحور. ولذلك هم صعدوا خلال ربما الثلاث أسابيع الماضية. زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تحدث عن تهديدات للسعودية، أيضا القيادات الحوثية من أنصار الله الحوثيين تحدثوا أيضا عن استهدافات للمملكة العربية السعودية والمنشأة الاقتصادية والحيوية. أيضا هناك تعبئة لما يسمى بالجيش الشعبي أو قوات التعبئة التي يسميها الحوثيون، وأيضا هناك تعبئة للقبائل خلال الفترة الماضية، والهدف الوحيد هو كما يسميها الحوثيون الجهوزية لطرد الاحتلال. والمقصود بالاحتلال هو كما يتحدث الحوثيون هو المملكة العربية السعودية. في سياق هذا الأمر يبدو أن هناك تصعيد من قبل الحوثيين. السبب كما قلت لك واضح جدا، وهو محاولة الحوثيين الحصول على يعني مجموعة من المميزات الاقتصادية التي لم يصلوا مع السعوديين لحل حولها، رغم أن الأمم المتحدة تحدثت عن أن هناك في يوليو
1: الحالي
2: ليس فقط تبادل الأسرى، ولكن أيضا يعني الملف العسكري سيفتح، وهناك لجنة عسكرية من جماعة الحوثي أنصار الله الحوثيين ومن المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ستجلس على الأرض. لا أعرف الآن بعد هذه البيانات وبعد هذا التصعيد الذي حدث،
1: يعني ما هي تداعيات هذا التصعيد في اللهجة على هذه المفاوضات والمحادثات، أم هل هي استراتيجية تفاوضية؟
2: إذا ما قرأنا ثلاث البيانات والتهديدات التي يعني حدثت خلال الفترة الماضية، وأيضا التجمعات القبلية التي تحدث في مناطق الحكومة اليمنية، وأيضا التجهيزات التي يعدها الجيش والحكومة اليمنية، فيمكن أن نقول بأننا يعني أمام ما يشبه بداية المواجهة، بما يعني أن هناك يعني عودة مرة أخرى للحرب، وبأن هناك تصعيد كلامي سيكون أيضا هناك عودة للحرب. لا أعتقد أن هذا التصعيد سواء ما يتعلق بخرق الطيران الإيراني للأجواء اليمنية بهذه الطريقة، وهذا البيان المتصاعد من قبل الحوثيين والنطاق العسكري، وأيضا حديث التحالف الذي تقوده السعودية أو السعودية تحديدا بأنها سترد بشكل حازم وغير مسبوق، ومن خلال قراءتي للبيانات التي صدرت خلال السنوات الماضية ربما هذا البيان يبدو مختلفا قليلا. لذلك أنا أتوقع طبعا أن يحدث طبعا تصعيد كبير خلال الفترة القادمة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. بهذا نكون وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع بلاده. ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إيسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي، والتي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، إذن احتفالات في واشنطن بذكرى تأسيس البلاد، ولكن ما أبرز التصريحات فيما يخص إيران؟
3: نعم، ليس في واشنطن وحدها فقط الحقيقة، إنما في عموم الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب اختار عشية احتفالات الرابع من يوليو وذكرى 250 للاستقلال أن يخاطب الأمريكيين من ولاية ساوث داكوتا وتحديدا من جبل راشمور، وهو الجبل الذي هو منحوت فيه وجوه لأربعة من الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب سبق أن قال أنه يريد أن ينحت له تمثال أيضا في هذا الجبل. وبالتالي حينما يتحدث عن إيران في هذا الخطاب يتحدث من منطلق قوة كما يقول، وحيث قال إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية للإيرانيين، وقال إن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق تسوية مع الولايات المتحدة بأي طريقة. وترامب يقول أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة في عهده وتحديدا في هذه الولاية الثانية له أصبحت أقوى بكثير وتحترم مرة أخرى بعد أن كانت ليست جديرة بالاحترام خلال فترة بايدن على حد قوله. الرئيس دونالد ترامب في هذه الكلمة تحدث عن ما أسماها بالإنجازات العسكرية والتفوق العسكري، قال أنه حقق انتصارا عسكريا في فنزويلا ليوم واحد. لكن أيضا فيما يتعلق بإيران قال أنه أعطى الإيرانيين مهلة أسبوع لمراسم جنازة ودفن المرشد الإيراني الراحل، وقال أن هذا يأتي من منطلق لطف من الولايات المتحدة. ترامب أيضا يتحدث عن إنجازات اقتصادية هنا، عن ارتفاع أسواق المال. سبق وإن قال أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير. الحديث عن انخفاض أسعار النفط بالتأكيد جاء هنا بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وأيضا بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة مؤخرا، وكان قد وصف ترامب بأنها محادثات مثمرة للغاية، وقال أن الإيرانيين يريدون هذا الاتفاق بأي طريقة وأنهم يوافقون على جميع المطالب الأمريكية. ويتحدث بشكل كبير عما وصفه بتدمير قدرات الجيش الإيراني، البحرية الإيرانية، الاقتصاد الإيراني. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يتحدث للأمريكيين هنا من منطلق قوة في عشية الرابع من يوليو. أيضا وجه انتقادات لخصومه السياسيين تحديدا في الحزب الديمقراطي، وصفهم بأنهم شيوعيون. نعلم أن الحزب الديمقراطي كان معارضا لهذه الحرب من البداية، متشككا في جميع قرارات الرئيس دونالد ترامب، الذي أيضا انتقد إدارة أوباما السابقة في الاتفاق النووي مع إيران. وترامب قال من قبل أن أوباما منح مليارات الدولارات للإيرانيين وساعدهم في بناء البرنامج النووي. ترامب أيضا من قبل قال أن هذه الحرب ليست حربا بالمعنى التقليدي، وإنما هي عملية نزع سلاح نووي لإيران. وبالتالي الرئيس ترامب في هذه الاحتفالات يركز أو يخصص جزءا من خطابه عن الحرب مع إيران من منطلق أن الولايات المتحدة حققت حسما عسكريا كبيرا في هذا الملف، وأنها في مسألة أو حاليا في مرحلة نزع السلاح النووي، وأن الإيرانيين هم الذين يريدون التوصل إلى تسوية بشكل كبير في هذا الملف.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ضعنا بداية في صورة مشهد مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
4: نعم روعة، نحن الآن في محيط مصلى طهران في العاصمة الإيرانية، حيث يتوافد الإيرانيون لأجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد. هذا هو اليوم الثاني لمراسم التشييع التي تمتد لمدة أسبوع، اليوم ويوم غدا الأحد هناك نظرة الوداع من قبل المواطنين الإيرانيين، بعد أن شهدنا يوم أمس كيف كانت هذه المراسم مختصة بالمسؤولين والوفود الأجنبية. هناك دعوات كبيرة كما نلاحظ لأجل التوافد إلى مصلى طهران. المواطنون يدخلون أبواب المصلى منذ الساعة 6 من صباح هذا اليوم لمدة 2. هناك دعوات رسمية من قبل المسؤولين الإيرانيين، المؤسسات السياسية العسكرية الأمنية تدعو الناس إلى المشاركة في هذه المراسم. وينظر إلى هذا الأمر على أنه ليس فقط مجرد

0: مراسم لتشييع المرشد، بل ينظر إليه على أنه مبايعة جديدة للنظام الإسلامي للحكومة للدولة هنا في إيران بعد الحرب الطاحنة التي شهدتها البلاد ومحاولات إسقاط النظام في إيران. هذه المحاولات التي يقول الإيرانيون إنها فشلت، وبالتالي نتحدث عن استعدادات كبيرة لوجستية أمنية سياسية لأجل إنجاح هذه المراسم خلال الأيام المقبلة. فضلا عن ذلك، يقول الإيرانيون إن هذا التشييع هو بمثابة توحد الشعب الإيراني خلف قيادته. هذا ما عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في بيانه لدعوة المواطنين للمشاركة، حيث قال إن هذه المراسم هي تعكس الوحدة بين الميدان السياسي والعسكري ودعم المواطنين لهذين الميدانين. نعرف أن إيران بعد الحرب التي خاضتها مع أمريكا وإسرائيل بدأت جولات مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يمكن القول أننا الآن نعيش في بداية هذه المراسم التي تمتد لفترة أسبوع. هناك استعدادات أمنية لأجل منع أي أحداث أمنية خلال هذه التجمعات الكبيرة التي تقدر بالملايين. الشرطة الإيرانية أعلنت عن انتشار نحو 65 ألف عنصر في العاصمة طهران، إضافة إلى 200 ألف على الحدود، فضلا عن القوات الأمنية التابعة للحرس الثوري والجيش وقوات الأمن الداخلي. على مستوى الاستعدادات أيضا هناك عطلة رسمية من قبل حكومة أعلنت هنا في العاصمة طهران تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل. يوم الاثنين سيكون عطلة في كافة البلاد لأنه يوم التشيع. الجثمان يوم الاثنين يشيع هنا في العاصمة طهران ثم ينقل إلى مدينة قم، حيث الحوزة العلمية الدينية، بعد ذلك ينقل يوم الأربعاء إلى العراق حيث سوف يكون هناك تشيع في كربلاء والنجف الأشرف أيضا، لذلك مكانة دينية لأننا نتحدث ليس فقط عن قائد سياسي إيراني، نحن نتحدث عن المرشد القائد الديني. وسوف يعود الجثمان أيضا يوم الخميس لأجل أن يرى الثرى في مشهد مسقط رئيس المرشد علي خامنئي.
1: عمر، ماذا عن آخر التصريحات الإيرانية فيما يخص مضيق هرمز والمحادثات مع واشنطن؟
0: نعم، قبل قليل كان هناك تغريدة لكاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية حول مضيق هرمز تحديدا، وكان ذلك ردا على البيان الفرنسي البريطاني الذي دعا إلى تشكيل بعثة عسكرية لأجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هنا رد كاظم غريب أبادي بأن مضيق هرمز هو يعود للدول الساحلية على المضيق، أي إيران وسلطنة عمان، وبالتالي تأمينه هو على عاتق هاتين الدولتين من دون أي تدخلات إقليمية. وقال إن أي تدخلات عسكرية في المضيق ينبغي على الدول التي تفعل ذلك أن تتحمل التداعيات. إيران تبدو حريصة على التمسك بورقة مضيق هرمز. يوم أمس رئيس البرلمان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض خلال لقائه مع وفد صيني زار طهران للمشاركة في مراسم التشييع، قال إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في المضيق. الإيرانيون ينظرون إلى المضيق على أنه قدم لهم قوة استراتيجية خلال الحرب، وهذا الأمر أيضا ينعكس على الأمر أيضا خلال فترة المفاوضات. تقول طهران رسميا والحديث للجيش الإيراني بأن إبقاء المضيق في يد الإيرانيين سوف يمهد إلى إخراج القوات الأمريكية في المنطقة. كذلك كان هناك تصريح لكبير مستشاري المرشد الإيراني وهو محمد مخبر، حيث قال إنه طالما بقي المضيق بيد الإيرانيين فإن أحلام الولايات المتحدة الأمريكية لن تتحقق في المنطقة. بطبيعة الحال طهران تؤكد أنها لا تريد السيطرة على المضيق إلى حتى بعد الاتفاق النهائي. هذه الفترة التي تحدث عنها هي فترة 60 يوما، فترة المفاوضات قبل التوصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة. تؤكد أنها بعد هذه الفترة سوف يكون لها ترتيبات خاصة في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، وأجرت إيران مباحثات مع الجانب العماني بهذا الشأن، فضلا عن أنها تؤكد أنها سوف تتشاور مع دول المنطقة. لكن ما ترفضه طهران هو أي تدخلات سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية في المضيق في هذه الفترة تحديدا، سواء على صعيد نزع الألغام سواء على صعيد فتح ممرات جديدة. هذا كانت طهران قد رفضها.

0: رفضته، ودائما تؤكد أن المسارات الآمنة في مضيق هرمز هي فقط المسارات التي تعلن عنها ويعلن عنها من قبل الحرس الثوري الإيراني. لذلك يمكن القول أننا بعد مفاوضات الدوحة التي جرت قبل أيام، الجانبان يخطوان خطوات متقدمة نحو التوصل إلى فترة المفاوضات على الحل النهائي، لكن الإيرانيين يؤكدون أن المفاوضات لأجل التوصل لاتفاق النهائي لابد وأن تبدأ شريطة أن يتم التأكد من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة إذا ما تحدثنا عن التقدم الذي شهدته مفاوضات الدوحة على صعيد الأموال الإيرانية المجمدة. كان هناك إعلان من قبل الإيرانيين بأنه تم التوافق على استخدام طهران لجزء من هذه الأموال الموجودة في قطر عبر خط ائتماني. كذلك الملف اللبناني لا يزال حاضرا على طاولة أي مفاوضات. ويمكن الإشارة هنا أيضا روعة إلى أن وفد باكستاني رفيع المستوى موجود في طهران، حضر يوم أمس للمشاركة في مراسم التشييع، يترأسه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. تم أجرت لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، نحن بانتظار أي تصريحات جديدة خلال هذه اللقاءات. لابد وأن ملفات مضيق هرمز، ملفات المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التمهيد للمفاوضات الاتفاق النهائي كانت حاضرة على طاولة النقاش الإيراني الباكستاني خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن. تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية، على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسفل.

0: أسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: ومعنا في الاستوديو السيد سيرجيو دلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وأبدأ معك دكتور صدقيان، إذا كانت إيران تتفق على أن إدارة الملاحة يجب أن تكون مع سلطنة عمان، والآن كان هناك بيان بريطاني فرنسي مشترك أشار إلى موافقة سلطنة عمان على العمل مع البلدين لتأمين الملاحة في المضيق، تأتي تصريحات نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول فيها إنه بصفة إيران هي القوى المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز نحذر من أي تحرك عسكري، وقال أيضا إن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته، وهذا تحذير جاد، علما أن فرنسا سحبت حاملة الطائرات شارل دوغول، وهناك حديث فقط عن نشر كاسحات ألغام لا تملكها إيران وتحتاج أساسا لدول أخرى أن تستخدمها. ما الذي أزعج إيران في هذا التحرك الفرنسي البريطاني بموافقة عمانية؟
2: صباح الخير لك وإلى ضيفك الكريم والمشاهدين. إيران تعتقد بأن هناك شيطنة أوروبية، وفي بعض الأحيان ربما تكون هذه الشيطنة مدفوعة من قبل الجانب الأمريكي لترتيب لإرسال سفن، مدمرات، كاسحة ألغام، لكن في نهاية المطاف إيران تعتقد بأن مثل هذه التحركات ربما هي تهدف إلى عسكرة المضيق، وإيران لا تريد العسكرة، لا تريد أي سفن أجنبية عسكرية أن تأتي إلى هذا المضيق. بعض الأحيان الدول الأوروبية هكذا تعتقد طهران، أنه وحتى الولايات المتحدة يقولون شيء، لكن هذا الشيء الذي يقوله بالتنسيق مع سلطنة عمان أو غير ذلك هو لا يتم يعني التنسيق، يقولون شيء هم يريدون أن يفعلوا ذلك بالتعاون مع منظمة الملاحة الدولية، وبالتالي الإيرانيون حساسون في هذه المرحلة، حساسون جدا من أي يعني من أي قرب لسفن عسكرية، لقطاعات عسكرية. ولذلك كاظم غريب-أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قال بأن هذه المنطقة هي ليست منطقة لاستعراض العضلات، هذه منطقة مهمة، وهذه ترتبط بنقل النفط وترتبط بالكثير من الأمور يخص الاقتصاد العالمي والدولي، وبالتالي هو حذر من مغبة أي عسكرة لهذا المنطقة، خصوصا وأن بريطانيا وفرنسا يعني لم يكونا في هذا الإطار، هم عملوا على تفعيل آلية السناب باك بالمجلس الأمن الدولي، وبالتالي أضروا بإيران، ويعتقد الإيرانيون بأن الخطوات التي عملها الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي كانت مقدمة أو إعطاء الذريعة أو خلق أرضية من أجل شن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الماضي، وبالتالي الآن هم حساسون من أي تحرك يمكن أن تقوم به فرنسا أو بريطانيا في هذه المنطقة.
1: هذا رغم أن يعني الولايات المتحدة من جانبها ليست راضية تماما عن الأدوار الأوروبية، إلى أي مدى التحركات الفرنسية والبريطانية هي عسكرة للمضيق أم محاولة فعليا لتأمين حرية حركة الملاحة؟
3: طاب صباحكم جميعا السادة الحضور وكذلك الضيف الكريم. إذن هذا يعكس أن العالم يقول إننا سنلتزم بالاتفاقية الأممية المرتبطة بقانون البحار. ما الذي يعني هذا الأمر؟ يعني أن هذه الدول الأوروبية بدأت تدرك أنه ليس بإمكاننا أن نسمح بهذا الممر أو هذا البوابة لمضيق هرمز تتم السيطرة عليها من قبل إيران وعمان، وهنا يعنون بشكل أساسي إيران، لأنها هي التي تدفع بهذا الجانب. عندما يتحدث الإيرانيون عن عسكرة المضيق، إذا ما فشلوا في الإشارة إليه هم الذين قاموا بزرع الألغام في المضيق. إذا كنتم تريدون وقف العسكرة لا تقوموا بزرع الألغام في منطقة أو في قناة تمر وتعبر منها السفن التجارية. طالما أننا نتحدث عن ما تم إرساؤه من قبل الاتفاقية الأممية، من ثم سيكون بإمكاننا ألا نصبو ونحذو حذو أي عملية عسكرية، لأن نتحدث عن قناة لابد أن يتم السيطرة عليها والعمل عليها من قبل أي طرف يذكر وليس من قبل بلدينا. إذن هنا نتحدث وكأننا نتحدث عن مرور، لكن عندما يتعلق الأمر بفرض رسوم وكل الأمور التي يتم الحدث عنها ويتم تغطيتها بمسميات أخرى، إذا كنا نتحدث عن تأمين أو رسوم لحماية البيئة، هذه كلها تعتبر رسوم وغير مسموح بها، وبالتالي هذا سيكون سابقة لممرات مائية أخرى مثل مضيق ملقة أو باب المندب التي كلها تتبع الاتفاقية الأممية لقانون البحار. الولايات المتحدة وحلفائها الذين لديهم بحرية في المنطقة هم ضامنوا الملاحة بالعالم ككل، هذا ما يجعل التجارة تتدفق، وهذا الذي يجعل الناس يأبهون ويتخوفون من القرصنة ومن قضايا أخرى لتصبح مكانها هذه المناطق التي يكون فيها سيطرة على هذه المياه. هذه تعتبر نقطة حساسة يتم إغفال عنها. المسألة الثانية التي لابد أن تؤخذ بالاعتبار، نحن نتحدث عن 4 يوليو والذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وكذلك نتحدث عن تشييع المرشد الأعلى. ربما هذه تعتبر توقيت مناسب لقيام بتقييم هذه العملية، عملية التفاوض، حتى يتسنى لنا عندما نعود لنتطلع إلى اتفاق رابح رابح، لأن مذكرة التفاهم هي بمثابة مسار لقرار سلمي لمثل هذه القضية. لا أعتقد أن الجانبين يريدان العودة إلى العمليات العسكرية. الولايات المتحدة مستعدة إن كان الأمر يقتضي ذلك، لكن الحل المفضل هو التفاوض.
1: دكتور صدقيان، يعني بالحديث عن المفاوضات التي الآن تأخذ استراحة خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، ما هي الخطوات التي تنتظرها إيران خلال هذا الأسبوع أيضا؟
2: بالتأكيد إيران يقال بأنه بعد غد الاثنين أو الثلاثاء سوف يعقد اجتماع في جنيف يحضره عباس عراقشي وستيف ويتكوف وكوشنير، لكن هذه المعلومة لم تتأكد لحد الآن لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإيراني أيضا ولا حتى الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، لكن إيران تتطلع إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. لا زال لديها عقدة عدم تنفيذ بنود فقرات وفقرات بمذكرة التفاهم. تعتقد بأن الولايات المتحدة تريد أن تنفذ المذكرة بما يحلو لها باقتناء الفقرات الموجودة. الإيرانيون يقولون بأن هناك فقرات نصت على المذكرة أن تنفذ بعد التوقيع مباشرة. الآن نحن نتحدث عن تقريبا ثلاثة أسابيع لم تنفذ أي فقرة من الفقرات، خصوصا تلك الفقرات، مثلا الفقرة رقم 1. هاي الفقرة رقم 1 تقول بأن يجب إنهاء كل العمليات الحربية وإنهاء الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان، ويخص بالذكر الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل على جنوب لبنان وضرب المدنيين وتخريب البيوت وما شاكل ذلك. لحد الآن لم ينفذ. الجهة الوحيدة التي نفذت الفقرة الأولى وما جاء في الفقرة الأولى هي إيران. إيران التي فتحت ووضعت مسارات في مضيق هرمز وقالت بأن الجميع يستطيعون أن يدخلوا في يعني يمر بهذا المضيق من خلال هذه المسارات ودون أخذ رسوم أو خدمات أو أي شيء ذلك. وبالتالي الرئيس الأمريكي تنفس الصعداء عندما مرت ناقلات النفط من هذا المضيق وذهبت إلى الدول المستهلكة للنفط وأسواق الطاقة وانخفض سعر النفط. يعني هذا بدأ بالفعل الإيراني، انخفضت أسعار النفط من $100 إلى 60 أو 70 دولار، اليوم $72 أو $76، بالتالي انخفضت الأسعار. هذا كان مهم بالنسبة للرئيس ترامب، لكن ماذا فعل الرئيس ترامب مقابل ذلك؟ لم يفعل شيء، وهي الفقرة الأولى، لا تم الضغط على إسرائيل بإنهاء

0: الحرب في كل المنطقة، ولا رفع أو أزال الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة. لحد الآن نحن بعد هذه المدة أكثر من 17-18 يوم، لحد الآن إيران لم تستطع أن تستفيد من أموالها، وهي أموال إيران. بعض الأحيان الرئيس ترامب يتحدث وكأنه يريد أن يعطي من جيب الولايات المتحدة. هذه أموال إيران اعتجزت، والآن هي تعمل من أجل إزالة الحظر، إزالة العقوبات عن إيران. لكن للأسف الشديد يبدو لطهران حاليا بأن هذه التحرشات أو استعراض القوة، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، هذه لا تريد أن تحل مشكلة. وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه المفاوضات الخيار الأنجع والأفضل والأحسن والأكمل، لكن إذا لم تكن هذه المفاوضات تتحرك على الأرض، أن ترسل رسائل إيجابية للجانب الآخر، ما فائدة الأقوال دون أن تكون هناك أفعال على الأرض؟
1: سيد سيرجيو دي لابينيا، يعني من المتوقع أن تحصل إيران على أول دفعة من الأموال المجمدة اليوم ويوم الغد، ولكن ماذا عن ورقة لبنان؟ هل يمكن أن نشهد خلال هذا الأسبوع ضغطا أمريكيا أكبر على إسرائيل لتلتزم بوقف إطلاق النار، علما أن إسرائيل صرحت أمس بأنها شنت 10 غارات على بنى تحتية لحزب الله في الجنوب، أم أن هذه الورقة فعليا التي هي البند الأول من مذكرة التفاهم هي ورقة لا تسيطر عليها واشنطن؟
2: هذا صحيح تماما. البند رقم واحد يقول إنه لابد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، يقول وقف الحرب والأعمال العدائية، أنا أقول وقف إطلاق النار. التحدي الموجود هنا هو أن هناك إطلاق النار متبادل، وبالتالي حزب الله يشن هجوم على إسرائيل وإسرائيل ترد. لابد من العمل على هذا الأمر، لابد من تمكين حكومة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل ليصل إلى ترتيب معين حتى يتم خفض هذه الأعمال العدائية. لكن حزب الله لديه دور أساسي يلعبه، ولابد أن يتوقف عن عمليات القصف. هذه النقطة رقم واحد. عندما يتعلق الأمر بانخفاض أو تراجع أسعار النفط، السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة تساعد السفن لتمر من خلال القنوات التي تسيطر عليها عمان، لأنه عندما يكون للولايات المتحدة أصول من خلالها تساعد السفن على الملاحة والمرور، ربما هذا سيؤدي إلى ربما تسريع ومساعدة التدفقات الخاصة بالسفن، وبالتالي هناك عدد من هذه السفن التي تمكنت من العبور، وبالتالي هناك بعض السفن التي لم تحدد الأنظمة الخاصة بالتموقع الجغرافي الخاصة بها، لكن هناك عدد كبير من تلك التي تمكنت من العبور. المسألة الثانية، إذا كنتم تريدون وقف الأعمال العدائية، لابد من وقف استهداف السفن التجارية. قامت بذلك إيران مرتين على ناقلة وكذلك على سفينة تجارية. من أجل تحقيق الهدف رقم واحد، لابد من وقف الأعمال العدائية. لابد هذا الأمر أن يحدث من قبل كل الأطراف. عندما نصل إلى هذه المرحلة، من ثم سنصل إلى رفع الحظر على الأصول المجمدة ورفع كذلك العقوبات والوصول إلى صندوق 300 مليار دولار الذي سيكون مناسبا بالنسبة لإيران لإعادة البناء. هناك الكثير من الفرص للتوصل إليها، وهي أمور كلها إيجابية ومذكورة في مذكرة التفاهم، لكن لابد أن نبدأ بعملية التفاوض ونضع جانبا بعض القضايا ونعمل بشكل كبير جدا لوقف الأعمال العدائية.
1: شكرا لكما. السيد سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إلى الملف اللبناني الآن، والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا. تنضم إلينا من بلدة صديقين في قضاء صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، البداية معك ومع المشهد ميدانيا، مشهد الدمار.
3: نعم روعة، بلدة صديقين.

0: صديقين، هي من البلدات في قضاء سور التي تعرضت لعدد كبير من الغارات، ولكن على الرغم من ذلك ومنذ الاتفاق على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وفق ما أفدنا من أبناء هذه البلدة، بدأ الأهالي بالعودة، والآن يمكن الحديث عن أكثر من 90% من أهالي صديقين عادوا إليها. سنرصد هنا بالكاميرا مع الزميل جبران مفطوم حركة العودة، حركة الأشغال التي تنفذها البلدية والسلطات المحلية هنا من أجل فتح الطرقات ورفع الأنقاض، لسيما وأن أكثر من 65 غارة إسرائيلية استهدفت المنازل في هذه البلدة وأحدثت دمارا كبيرا. طبعا من لم يعودوا هم فقط من لم يعودوا يملكون منازل في بلدتهم بسبب الدمار، ولكن كما هو واضح حركة السيارات، حركة الشاحنات، عدد من المحال التجارية أيضا عادت فتح أبوابها واستئناف العمل، على الرغم من أن هذا لا يعني بأن الأمور هي طبيعية بشكل كامل. هذه البلدة تعرضت فجر أمس لغارتين من مسيرة إسرائيلية، الغارتان استهدفتا شاحنة صغيرة داخل هذه البلدة وأسفرتا عن جرح 4 أشخاص على الأقل وفق ما أفدنا. سننتقل بعد إن ربما في رسالة لاحقة لمعاينة المكان الذي تم استهدافه. طبعا هذا الأمر أثار قلقا كبيرا في نفوس الأهالي، لأن هذا من الخروق الإسرائيلية، لسيما وأن هذه البلدة روعة تبعد نحو 6 كيلومترات عن المنطقة المحتلة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية. ظن أهلها بأنهم بأمان كامل، ولكن كما ذكرنا استهدفت فقط بالأمس، يعني نحن على مسافة ساعات من ذلك الاستهداف، ولكن لا يبدو أنه أثر يعني أو تسبب بأي حركة نزوح إضافية من هذه البلدة. نجول أيضا مجددا بالكاميرا على عدد من المحال، يمكن أن نشاهد الدكاكين الصغيرة التي تبيع المواد الغذائية التي أعادت فتح أبوابها، بالإضافة إلى محال أخرى لبيع القهوة وحتى المحال التجارية، قطع غيار السيارات وتصليح السيارات وغيرها. إذن الوضع هنا يبدو شبه طبيعي على الرغم من كل الخروق الإسرائيلية التي كانت مستمرة طوال يوم أمس وطوال الأيام الماضية أيضا، ليس فقط هنا في صديقين كما ذكرنا بالنسبة لتلك الغارة، وإنما أيضا كانت هناك غارات وقنابل صوتية على بلدة النبطية الفوق أمس وأمس الأول وقبله، وتتركز الغارات على قضاء بنت جبيل وكذلك قضاء النبطية، علما أن قضاء بنت جبيل هو على حدود هذه البلدة. صديقين تحدها من جهة الجنوب بلدة كفرة التي تقع في قضاء بنت جبيل، والتي أيضا كانت عرضة لعدد كبير من الغارات الإسرائيلية وربما لم تشهد عودة كاملة لأنها أقرب إلى المنطقة الأمنية. هذه العودة هنا ويعني ما نشهده ما نرصده مباشرة بعدسة الكاميرا من حركة شبه طبيعية للسكان والأهالي لا يمكن أن نجدها أبدا في المناطق القريبة من البلدات المحتلة روعة، لأن الأمور لا تزال صعبة، الوضع لا يزال حذرا، أولا لأن الوضع الميداني كما ذكرنا بالنسبة للخروق الإسرائيلية لا تزال مستمرة، ولأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لم يحقق أي تقدم على مستوى تنفيذه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، أكثر من أسبوع مرة على توقيع هذا الاتفاق، وطبعا الانقسام على المستوى السياسي الذي يتزايد يوما بعد يوم يثير بدوره القلق في نفوس كل الأهالي هنا، ويجعل الحذر يبقى سيد الموقف بالنسبة إليهم، لأن احتمال أن تعود الأمور إلى الوراء هو احتمال وارد بالنسبة إليهم في أي لحظة.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من صديقين في قضاء سور. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمر ينضم إلينا. وليد، ما آخر المواقف الإسرائيلية من الاتفاق الإطاري؟
2: آخرها هو ما أعلن عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب، حيث هنأه فيه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، لكن الأبرز هو إعلان نفس الديوان عن أن هناك لقاء قريب سيتم بين نتنياهو وترامب، وربطت المصادر الإسرائيلية هذا اللقاء القريب باحتمال أن تكون هناك زيارة لرئيس لبنان وأن تتزامن مع زيارة نتنياهو أو أن تعقبها زيارة نتنياهو بشكل فوري. لكن على الصعيد الميداني، آخر ما حرر إسرائيليا بهذا الخصوص تعلق ببيان الجيش الذي قال أن أنه قصف في نهاية الأسبوع أو خلال 24 ساعة الماضية 10 أهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، وتزامن ذلك مع تسريب معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة لا تأذن لإسرائيل حتى الساعة بقصف منطقة مرتفعات علي الطاهر التي يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يحاصر فيها عشرات من مسلحي حزب الله، لكن قواته باقية في داخل المناطق التي تحتلها دون أن تقوم بأي عمليات توسعة أو تراجع في هذه المناطق. ولم يعودوا في إسرائيل على الأقل في الأيام الأخيرة القليلة الماضية للحديث عن مسألة المناطق التجريبية بعد أن انكشف الأمر، وهم يتحدثون عن منطقتين تبين أنه أصلا لم يكن الجيش الإسرائيلي يحتلهما، كان قد دمرهما لكنه لا يحتلهما وأراد بيع ذلك على أنه انسحاب. هذا الوضع يشير إلى أن الخطة الإسرائيلية التي أعلنت منذ أكثر من شهر من قبل الجيش بخصوص ما سمي بالحدود الأمنية الإسرائيلية في عمق الجنوب اللبناني وعلى طول جزء من الحدود اللبنانية السورية وكذلك في قطاع غزة والضفة الغربية هي ما تزال قيد التنفيذ، وأن الجيش الإسرائيلي يريد تثبيت واقع في هذه المناطق خلال الفترة المقبلة على أمل أن يستطيع إلى تحويلها إلى حدود أمنية فعلية في عمق جنوب لبنان، مما سيتيح لنتنياهو تسويق ذلك وكأنه يقوم بعملية تنفيذ وتحقيق للخطة الاستراتيجية الإسرائيلية وهي إسرائيل الكبرى، بمعنى توسيع حدودها في عمق لبنان وفي عمق سوريا وأيضا ابتلاع قطاع غزة أو أجزاء كبيرة منه وابتلاع الضفة الغربية. لذلك عندما تخمد جبهة معينة إلى حد ما، سواء كان يفرضها الرئيس الأمريكي أو كان بقرار إسرائيلي، والملاحظ حاليا أنها تأتي عادة بقرار من الرئيس الأمريكي، فإن نتنياهو ومن معه يسعون إلى محاولة إثارة أو فتح جبهات جديدة، وهذا مؤشر على التصعيد الحاصل على الأقل في اللهجة الإسرائيلية والتلميحات بخصوص الحدود مع الأردن، والإعلان صباح هذا اليوم عن نشر فرقة جديدة على طولها كي لا تتكرر مشهد 7 أكتوبر عام 2023 على غلاف غزة. في جميع الأحوال الواضح بأن الأمور موظفة من أجل تحقيق هذا المخطط الاستراتيجي، ولكن موظفة أيضا لخدمة المصالح الانتخابية لنتنياهو بالدرجة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين. ينضم إلينا من بيروت منير الربيع، رئيس تحرير موقع المدن، ومعنا أيضا من جبل لبنان الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك سيد منير الربيع، الرئيس اللبناني يتمسك بأن التفاوض هو أفضل الممكن، بينما يعني يقول حزب الله أنه لا يجب فصل المسارات، وكذلك يوافق رئيس البرلمان نبيه بري عن أن فصل المسارات واشنطن عن مسار طهران لن يقدم سوى إطالة أمد احتلال جنوب لبنان. لماذا يتمسك الرئيس اللبناني بنظرته للأمور؟
3: بالتأكيد أن الرئيس اللبناني يعتبر أنه يريد فصل مسار لبنان عن مسار إيران. في المقابل إسرائيل تسعى إلى فصل هذه المسارات للاستفراد بلبنان. بنتيجة الضغط السياسي والضغط العسكري، لبنان يعتبر نفسه أنه لم يعد لديه خيار سوى بالذهاب إلى هذه المفاوضات، ولم يعد بإمكانه الانسحاب من هذه المفاوضات خشية ردة الفعل الأمريكية والإسرائيلية. ولكن من دون توحيد إطار تفاوضي مبني على قاعدة توحيد الموقف اللبناني الداخلي بناء على التفاهمات بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان مع حزب الله، لا يمكن للبنان أن يحقق نتائج أو أن يحقق الحد الأدنى من النتائج المرجوة، ولذلك جاء اتفاق الإطار بهذا الخلل الكبير على حساب لبنان ولصالح إسرائيل. سنكون مخاطر متعددة تتعلق بقدرة إسرائيل على الاستفراد بلبنان أولا، عدم تطبيق هذا الاتفاق لأسباب متعددة، أولا إسرائيل لا تريد الانسحاب حاليا وبالحد الأدنى قبل موعد الانتخابات، ثانيا لبنان غير قادر على تطبيق الاتفاق لأن حزب الله لا يوافق، ولا يمكن للدولة اللبنانية أو لا تمتلك الدولة اللبنانية قدرة على تطبيق الاتفاق بالقوة، فستكون إسرائيل قد انتزعت من انتزعته في اتفاق الإطار، بينما في المقابل ستواصل عملياتها العسكرية إن لم تكن على شكل غارات مكثفة أو موسعة، من خلال عمليات إقامة المعابر أو البوابات أو من خلال عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها، منع الناس من العودة إلى بلداتهم وأراضيهم وإطالة أمد احتلالها لأراضي في الجنوب، إلى جانب مواصلة عمليات البحث عن مواقع أو مخازن لحزب الله. وبذلك ستكون إسرائيل عملت على انتزاع هذه الورقة من لبنان مقابل استكمال مشروعها العسكري، وهذه ستنعكس سلبا على الواقع اللبناني.
1: الدكتور علي أحمد، يعني يتفق الطرفان اللبنانيان على العناوين العريضة، سيادة الأراضي، رفض الفتنة الداخلية، ولكن يختلفان في رؤيتهما لتطبيق أو للوصول إلى هذين المطلبين والهدفين. أين يمكن فعليا أن يتفق الطرفان في لبنان؟
4: روعة، المسألة ليست في عدم الرغبة بالتفاوض، يعني لا يوجد أحد لا يريد التفاوض، أصلا الحروب لا يمكن أن تنتهي إلا بعملية تفاوضية، يعني هذه الأصل وهذا المبدأ. المشكلة لدى الثنائي ولدى الجبهة التي تؤيد فكرة المقاومة بالتحديد أن الطريقة والأسلوب والاستراتيجية التي اعتمدتها السلطة للذهاب إلى العملية التفاوضية هي استراتيجية خاطئة جدا، وهي تنافي ألف باء آليات التفاوض. يعني لا يمكن أن تذهب إلى التفاوض دون أن تجمع نقاط قوتك مهما كانت قليلة، رغم أن لبنان يمتلك الكثير من نقاط القوة، لكن حتى لو كانت نقاط قوتك قليلة عليك أن تذهب وتجمعها. المشكلة أن السلطة تريد بالكامل عدم أخذ أي شيء من عملية تفاوضية، لا تريد أن تجمع نقاط قوتها وتذهب إلى هذا التفاوض، والنتيجة أتت بالطريقة التي شاهدناها اليوم. يمكن القول أنه باستنادا إلى ما يحصل في المنطقة وإلى نقاط الضغط التي تحصل في المنطقة والنظام الإقليمي الذي يتشكل في المنطقة، يمكن لبنان أن يستند إلى هذا الإطار بشكله الأوسع، والقول أننا نستطيع أن ندخل أو نحقق مصالح لبنان بهذا الطريقة. الأصل أن نبحث ما هي مصلحة لبنان وكيف يمكن للبنان تحقيق أهدافه بغض النظر عن الاصطفاف في هذا المحور أو في آخره. المحور يعني جبهة المقاومة والمؤيدين للمقاومة في لبنان، حزب الله وحركة أمل وعدد من الأحزاب والقوى، ترى في الشكل والأسلوب والطريقة التي يتم اعتمادها لا يمكن تحقيق مصالح لبنان ولا يمكن تحقيق سيادة لبنان. بالمقابل ما أتت به السلطة يؤدي إلى أن يبقى الاحتلال وأن لا يكون هناك جدولة واضحة للانسحاب ولا يكون هناك أي مقدمات يمكن القول أنه يمكن الاعتماد عليها لأجل الوصول إلى تحقيق الأهداف اللبنانية.
1: سيد منير الربيع، ما هي أوراق القوة التي يمكن للدولة اللبنانية أن تلعبها حاليا على طاولة المفاوضات في واشنطن؟
3: بالتأكيد أن هناك مسار إقليمي يمكن أن يبنى عليه. هناك اللجنة الرباعية التي جرى الاتفاق عليها في إسلام أباد أو في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان ودولة قطر، هذا مسار. هناك مسار آخر يمتد من باكستان إلى تركيا إلى السعودية إلى مصر، فقطر وكل هذه الدول جاهزة لتقديم المساعدة للبنان في خفض الضغوط الأمريكية، زيادة الضغط الأمريكي على إسرائيل لإجبارها على وقف العمليات ووضع جدول للانسحاب، وبالتالي لابد للبنان أن يبني على هذه التقاطعات الإقليمية ليعزز موقفه، إلى جانب بناء موقف داخلي موحد بعيدا عن الانقسام بعيدا عن التشرذم. لابد للدولة اللبنانية من أن تتقدم خطوة باتجاه حزب الله، ولابد لحزب الله أن يتقدم خطوات باتجاه الدولة اللبنانية. في إطار تكوين موقف موحد يخرج به لبنان إلى المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ضمن مظلة عربية إقليمية دولية. نحن شاهدنا أن الأمريكيين عملوا على إخراج وإبعاد كل الدول التي كانت معنية بمسار التفاوض أو بلجنة الميكانيزم، وحتى لجنة الميكانيزم

انهيت، ابعدوا الفرنسيين، ابعدوا الامم المتحده للاستفراد بلبنان. الان لا يمكن للبنان ان يبقى في حاله مستفردا به، بل عليه ان يبني على تقاطعات اقليميه ودوليه ويعمل بناء على تعزيز الموقف الداخلي انطلاقا من الحوار، انطلاقا من الحوار الموسع او الحوار الثنائي الذي يخوضه رئيس الجمهوريه مع كل لتشكيل هذا الإطار الموحد. ما دون ذلك

0: تبقى إسرائيل على عملياتها في الجنوب، وسيبقى لبنان في حالة ضعف بنتيجة التشظي السياسي الذي يعيشه وبنتيجة تضارب الرؤى وتضارب المشاريع.
1: الدكتور علي أحمد، يعني مقابل الخطوات التي يمكن أن تخطوها الحكومة اللبنانية باتجاه موقف موحد باتجاه حزب الله، ما هي الخطوات التي يمكن للحزب أن يقدمها للوصول إلى مسار موحد مع الدولة اللبنانية؟
2: هو بالتأكيد حزب الله مستعد، وهو أيضا يعتبر المشكلة الأساسية أن السلطة ذهبت لطرح كل الأوراق دون أي نتيجة، لكن هناك آليات يمكن التفاهم عليها، التفاوض غير المباشر، الاستناد إلى الكثير من الدول العربية وأيضا المسار في باكستان. لدينا الكثير من القدرات بعيدا عن المسار المباشر. لم يكن حزب الله يوما ضد التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي، ولم يكن هنا أيضا ضد أي آلية يمكن أن تؤدي إلى المصالح اللبنانية. المشكلة أن الذهاب مجانا للتفاوض المباشر، طب اليوم نحن جربنا التفاوض المباشر ولم يأتي بنتيجة جيدة، علينا الذهاب باتجاه إيجاد آليات. حزب الله واضح، الرئيس بيري أصلا كان هو مفاوضا غير
1: عذرا
2: مباشر،
1: على المقاطعة
2: يعني
1: دكتور علي أحمد،
2: يدير
1: ولكن
2: التفاوض
1: بالنسبة
2: غير
1: للرئيس
2: المباشر.
1: اللبناني هذا أفضل الممكن، وبالتالي هناك اختلاف واضح بين حزب الله والرئاسة اللبنانية حول أساسا جدوى المفاوضات وما تحقق منها، فكيف يعني تحدثنا الآن عما يجب على الدولة اللبنانية أن تقدمه، أن تتراجع عن المفاوضات وأن تعود إلى مفاوضات غير مباشرة، ولكن ما الذي يمكن أن يقدمه حزب الله؟
2: للمسألة علينا أن نجلس، إذا أرادت السلطة أن تذهب باتجاه موقف موحد يمكن أن هي راحت واستفردت، هي ذهبت واستفردت بهذا المسار، فليجلس الجميع. الرئيس بيري يستطيع أن يلعب هذا الدور بشكل واضح، شرط أن تكون النيات واضحة، البحث عن آلية صحيحة للذهاب إلى التفاوض. وحزب الله عادة متعاون، ولم يكن في يوم من الأيام غير متعاون، لكن لا يمكن أن يكون التعاون تنازلا. يعني لن يقبل حزب الله أن يذهب لي أن يتنازل وأن يذهب بالطريقة التي تعتمدها السلطة اليوم، لأنها لا تؤدي إلى نتيجة، والتجارب أدت إلى إثبات هذا الأمر. المسألة إذا أرادت السلطة أن تذهب باتجاه موقف موحد، عليها أن تقدم ما هي رؤيتها للعملية التفاوضية، وعندها حزب الله لن يكون إلا مؤيدا، شرط أن تكون هذه الطريقة وهذا الأسلوب يحفظ السيادة اللبنانية. أما بالشكل الذي نراه حاليا، فإن الأمور ليست إلا من سيء إلى أسوأ ولن تقدم، وبالتالي يمكننا القول أن الاعتماد على المسارات الإقليمية والآليات العمل الإقليمية التي تحصل هي الخيار الأفضل، مهما كان هو كلفته أقل بكثير من كلفة الاستسلام وتقديم كل شيء للإسرائيلي وعدم الحصول على أي كلمة واحدة إيجابية تحقق مصالح لبنان في الأوراق التي تم فرضها على السلطة اللبنانية.
1: سيد منير الربيع، يعني مع اتساع هوة الانقسام بين الطرفين، بين الدولة وبين حزب الله، وحتى يعني كل من رفض من الأحزاب السياسية لإطار الاتفاق الموقع في واشنطن، كيف يمكن فعليا اليوم الجلوس على طاولة حوار والتوصل إلى رؤية موحدة؟
0: المجال، لبنان محكوم بمثل هذه التسويات، لا يمكن للبنان أن يعيش على هذا الانقسام، إلا أن هذا الانقسام سيؤدي إلى انفجارات متتالية، إما على المستوى السياسي وإما على مستويات لا سمح الله أمنية لاحقا. الآن الاستقرار مضبوط في لبنان، كل القوى السياسية على الرغم من الاختلاف والانقسام العمودي، كل القوى السياسية تجمع على تثبيت الاستقرار، ولكن لا مناص للبنان إلا بالتفاهم بين مختلف المكونات. لا يمكن لمكون أن يتغلب على الآخر، ولا يمكن لمكون أن يعزل الآخر. لذلك أعود وأقول، لابد من الاقتراب من قبل الطرفين خطوات باتجاه بعضهما البعض. حزب الله يفترض به أن يتقدم خطوات باتجاه الدولة اللبنانية، وأن يتقدم برؤية ومقاربة مختلفة عن كل المقاربات السابقة، والدولة اللبنانية أيضا لابد لها من أن تستوعب الحزب بعد كل ما عناه الجنوب وما عناه الحزب. ويمكن للدولة
1: هل
0: اللبنانية
1: يمكن للرئيس
0: تشكل
1: بري أن يطلق حوارا وطنيا يرعاه هو بين الطرفين؟
0: لا يمكن، ولا أعتقد أنها واردة. رئيس الجمهورية موجود، وهو الذي يحتضن كل اللبنانيين، وهو الذي يشكل حكما بين اللبنانيين ومسؤولا عن كل القوى اللبنانية، ورئيس الجمهورية هو

0: الذي كان يتحاور مع مختلف القوى السياسية، مع حزب الله، مع رئيس البرلمان، ومع القوى السياسية المعارضة والمناهضة للحزب. لذلك الدور منوط برئيس الجمهورية وليس برئيس البرلمان.
1: شكرا جزيلا لك منير الربيع، رئيس تحرير موقع المدن، كنت معنا من بيروت، والدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من جبل لبنان. إلى آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال عمدة مدينة سان بيترسبرغ الروسية إن المدينة تعرضت لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية، وإن منظومات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم. في هذه الأثناء اندلع حريق هائل في ميناء فيسوتسك بمقاطعة لينينغراد شمال غربية روسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيرة. وفي أوكرانيا قتل 3 أشخاص وجرح 27 في هجوم بمسيرة روسية على حافلة تقل مدنيين في مقاطعة سومي شرقية أوكرانيا. ننوه إلى هذا الخبر العاجل أيضا في نفس السياق، شركة النفط الروسية تقول إن مسيرات أوكرانية استهدفت منشأة لإنتاج الغاز في مدينة سان بيترسبرغ. معنا من إقليم كراسنودار مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. زاور، بداية ضعنا في صورة الهجمات التي تعرضت لها روسيا اليوم.
2: نعم، اليوم ربما الهجمات المتجددة على مقاطعة لينينغراد ومدينة سانت بطرسبورغ على الخليج الفنلندي، والتي من خلال هذا الخليج تصدر روسيا أجزاء كبيرة من نفطها عبر بحر البلطيق، تعرض مجددا بعد نحو شهر أو شهر بالضبط لهجمات بالمسيرات الأوكرانية استهدفت الترمينال أو المنشأة تصدير النفط بالقرب من سانت بطرسبورغ ومسفالي النفط، مما أدى إلى في مقاطعة لينينغراد المحاذية، مما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة. الحديث يدور، وذلك بحسب السلطات، على أن أكثر من 64 مسيرة أوكرانية هاجمت المقاطعة ومدينة بيترسبورغ عاصمة الشمال الروسية منذ الليلة الماضية. بعض المواقع العسكرية الروسية تحدثت على أن لديها تفاصيل عن أن جزء من هذه المسيرات أطلق من أراضي جمهورية لاتفيا، وهي إحدى دول البلطيق القريبة جدا والمطلة أيضا على بحر البلطيق والقريبة من هذه المنطقة. طبعا واضح أن روعة أن استهداف الأوكرانيين يتواصل للبنية التحتية للطاقة، سيما في الأجواء الصعبة والمعقدة التي تعيشها روسيا نتيجة شح الوقود في أماكن كثيرة من البلاد، وهذا ما نلحظه هنا بالذات في جنوب غرب روسيا في إقليم كراسنودار ومنطقة شمال القوقاز التي هي قريبة من ساحة المعارك في أوكرانيا. طوابير على البنزين كثيرة وكثير من المحطات فعليا خالية من الوقود. أنا على مدار يومين لا أستطيع التزود بالوقود على سبيل المثال، إضافة إلى أنه على مدار الساعة تقريبا ترد، وهذا ما نلاحظه في موسكو، ترد تنبيهات وتحذيرات عبر الرسائل الصوتية على الموبايلات على الهواتف الخلوية بأن هناك إنذار لهجوم بالمسيرات أو إنذار لهجوم بالصواريخ تستهدف هذه المنطقة التي تعد بحد ذاتها قاعدة عسكرية متقدمة للقوات الروسية، فيها كثير من المنشآت، كثير من المطارات التي تشارك بشكل مباشر في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يعني في على تقريبا على مدار الساعة تحلق في الأجواء الطائرات المقاتلات الحربية الروسية بكثافة كبيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية. ولكن الآن ربما التحدي الأكبر لدى السلطات الروسية، وهذا ما نلاحظه، هو محاولة تخفيف الاحتقان الذي بدأ يظهر، نلاحظه من خلال ردود فعل الناس في أمام محطات البنزين بسبب شح الوقود، وخاصة في هذا الموسم، موسم الصيف وموسم السياحة هنا في مناطق القوقاز في مناطق جنوب روسيا حيث المنتجعات، وأيضا الموسم الزراعي حيث يجب أن تبدأ عملية حصد المحاصيل الزراعية الرئيسية هنا في الجنوب.
1: شكرا لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة في روسيا. وفي خبر عاجل ورد الآن، مراسل الجزيرة يتحدث عن دوي انفجارات ضخمة وسط مدينة دنيبرو جنوبية أوكرانيا، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة عمر الحج. عمر، ضعنا في صورة المشهد.
3: نعم روعة، لا زلت أشاهد بقايا سحب الدخان لهذه الانفجارات التي وقعت هنا في وسط مدينة دنيبرو. أستطيع القول أننا نبعد نحو من 3 أو حتى 4 كيلومترات عن مكان الانفجار. المعلومات الأولية وفقا للسلطات تتحدث عن هجوم بمسيرات لطائرات روسية من طراز شاهد، ولكننا بعد لم نستطع معرفة إن كان هناك ضحايا أو طبيعة الهجوم، مكان الذي نفذ فيه الهجوم، ولكن أؤكد أنني ما زلت أشاهد بقايا سحب الدخان لهذا الانفجار. هذا عاجل من هنا من دنيبرو، ولكن هناك عاجل من كييف، إذ أن الرئيس زيلينسكي تحدث عن أن القوات الأوكرانية هي التي تقف وراء هذه الهجمات بعد نوع من السكوت الرسمي عن ما حدث في سانت بطرسبرغ. الرئيس الأوكراني في بيان صدر قبل ثوان فقط تحدث أن القوات الأوكرانية هي التي نفذت الهجوم على الميناء النفطي في سانت بطرسبرغ، إضافة إلى استهداف قاعدة شتادرت، إذا لفظت الاسم بشكل صحيح، العسكرية. هي هذين الموقعين استهدفا خلال الأيام الماضية، ما يرفع وتيرة الهجمات من جهة، ما يرفع ما ينوع القواعد أو النقاط التي تستهدفها القوات الأوكرانية. زيلينسكي يتحدث عن ضربات بعيدة المدى وصلت إلى 850 كيلومترا في استكمان لما أطلقته أوكرانيا، وتحدث عنه الرئيس زيلينسكي حرب 40 يوما التي تستهدف ضرب كل ما يدعم المجهود الحربي الروسي ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي، وعلى رأس هذه النقاط وهذه الأهداف المصافي النفطية، مخازن النفط الاستراتيجية، إضافة إلى محطات للوقود، وبطبيعة الحال الأهداف العسكرية المتنوعة بين القواعد وبين مخازن المسيرات. هذا الهجوم كما ذكر زاور هو واحد من اليوميات، إذ أن أوكرانيا في كل يوم تستهدف إما كراسنوغراد أو تستهدف حتى موسكو، سانت بطرسبرغ، هذا بالإضافة لشبه جزيرة القرم التي تستهدف بشكل يومي. وآخر الاستهدافات كان يوم أمس حين قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت قاعدة ساكي للمرة الثانية في أسبوع واحد، ودمرت عددا كما تقول من الطائرات من طراز سو 30 و30 SM، بالإضافة إلى قواعد للاستطلاع وجمع البيانات. ولكن في الجانب المقابل أيضا هيئة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن مقتل 3 أشخاص وجرح 27 آخرين في هجوم روسي على سيارة مدنية في سومي، وقع فجر اليوم سومي في الجهة الشمالية الشرقية على الحدود الروسية، إضافة إلى حرائق ضخمة اندلعت في مدينة خيرسون نتيجة استهداف من قبل الجانب الروسي، وقالت إنها سيطرت على هذه الحرائق.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحج، مراسل الجزيرة من دنيبرو في شرق أوكرانيا، تابعنا معك تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. رأس الساعة مع وسيلة علمي.
4: شكرا روعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، وأكد أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجرى وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني، قال رئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، قال الجيش أنه هجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذن مع احتفالات الأمريكيين بالذكرى 250 للاستقلال، كيف بدأت المواقف والرسائل وما الذي يقال بخصوص اجتماع مرتقب بين ترامب ونتنياهو؟
5: نعم، في الواقع بخصوص هذا الاجتماع لم يصدر أي شيء من الإدارة الأمريكية، وما صدر فقط هو عن مكتب نتنياهو. لكن فيما يتعلق بالوضع الإقليمي بشكل عام، الرئيس دونالد ترامب في خطابه للأمريكيين عشية الاحتفالات بعيد الاستقلال خصص جزءا عن الوضع في إيران، واللافت أن بينما تحتفل الولايات المتحدة هناك أجواء من الحداد في إيران. الرئيس دونالد ترامب تحدث عنها وقال أنه أعطى للإيرانيين مهلة أسبوع للقيام بالدفن وإجراءات الجنازة. الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث من منطلق قوة كما هو الحال دائما منذ توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب الإيراني. قال أنه إن الإيرانيين كانوا يتوسلون من أجل التسوية والاتفاق مع الولايات المتحدة. قال أن الجيش الأمريكي وجه ضربات قوية للغاية لإيران. الرئيس في هذا الخطاب للأمريكيين تحدث عن إنجازات وصفها بالأمور عسكرية وصفها بالإنجازات بشكل عام. قال أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي لتصبح الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم مرة أخرى. كان يتحدث عن إنجاز عسكري في فنزويلا، قال أنه حقق هذا الإنجاز خلال يوم واحد فقط. والرئيس ترامب أيضا أشار إلى إنجاز اقتصادي هنا في الولايات المتحدة على حد قولي فيما يتعلق بأسواق المال هنا في وول ستريت. وبالتالي الرئيس استغل هذه المناسبة للترويج إلى سياساته الداخلية ووصفها بأنها إنجازات على مختلف الأصعدة بما فيها الملفات الخارجية وتحديدا الملف مع إيران. وأيضا جاءت هذا الخطاب بعد تصريحات سابقة للرئيس ترامب قال أنه يتفاوض من منطلق قوة وأنه دمر الجيش الإيراني والاقتصاد الإيراني والبحرية الإيرانية، وحتى أن الإيرانيين حاولوا إعادة بناء بعض الرادارات خلال الفترة الماضية لكنه قام بتدميرها أيضا. وقال أنه وجه ضربات لإيران خلال الفترة الماضية حينما هاجمت سفينة شحن في مضيق هرمز بمسيرة. في العموم الرئيس ترامب دائما ما يرسل رسائل داخلية هنا في الداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة حققت حسما وانتصارا عسكريا كبيرا على إيران، وأنه حتى إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج النووي أو السلاح النووي فربما تستغرق سنوات طويلة وعقود. وأيضا هذا ما قاله نائبه جيدي فانس في كلمة أيضا للعسكريين قبل يومين حينما قال إن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات بأن إيران أصبحت أبعد عن صنع قنبلة نووية بأكثر من 30 عاما عما ذي قبل. وبالتالي الإدارة الأمريكية سواء الرئيس دونالد ترامب أو نائبه دائما ما يرسلون رسائل هنا بأن الولايات المتحدة في كل الأحوال منتصرة سواء توصلت إلى اتفاق النهائي مع الجانب الإيراني بموجب المحادثات التي كانت منعقدة ومن المتوقع أن تستأنف بعد انتهاء الاحتفالات هنا في الولايات المتحدة وكذلك انتهاء مراسم الدفن في إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. لكن الرئيس دونالد ترامب يصر دوما بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح النووي.
4: وهذا الكلام الذي يردده كثيرا بالإضافة إلى ما يقوله عن أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على ما أرادته وحققت حسما كبيرا، تكرار هذا الكلام والإنجازات من قبل ترامب، كيف يتفاعل معها الداخل الأمريكي وما الذي تقوله استطلاعات الرأي كذلك بهذا الخصوص؟
5: في الواقع هناك حالة من التشكيك، لكن الرئيس ترامب دائما يقول انتظروا النتائج في نهاية المطاف. يواجهون حتى هناك تشكيك ليس فقط من الحزب الديمقراطي المعارض وإنما حتى من حلفاء ترامب من داخل الحزب الجمهوري نفسه. لكن كانت هناك انتقادات أيضا من أو دفاع على الأقل من البيت الأبيض تحديدا من نائبي جيلي فانس حينما قال إن الأصدقاء الذين يريدون منا إكمال المهمة بإسقاط القنابل لا يعرف هنا تحديدا ما هو الهدف. هناك انتقاد فيما يتعلق بعدم استكمال المهمة مع الجانب الإيراني، انتقاد لرفع العقوبات عن إيران فيما يتعلق برفع العقوبات عن بيع النفط الإيراني لمدة شهرين بمجرد توقيع مذكرة التفاهم. هناك تشكيك من جانب الصقور في الحزب الجمهوري لالتزامات إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. الديمقراطيون بالتأكيد كحزب معارض ينتقدون من الأساس شن هذه الحرب وانسحاب ترامب من الاتفاق الاتفاق النووي الذي وقعه مع الإيرانيين، لكن على المستوى الشعبي هناك ارتياح لفكرة التوصل إلى تفاهم يعيد أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه من قبل. أسعار البنزين، سعر الجالون انخفض بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن لم

0: يعود إلى السعر الذي كان عليه قبل الحرب، وبالتالي هناك حالة من الترقب في الشارع الأمريكي إلى مسألة انخفاض أسعار الغاز أو البنزين في الولايات المتحدة. رئيس دونالد ترامب وجه في منشور قبل أيام محطات الوقود المحلية في مختلف الولايات إلى خفض أسعار البنزين، وقال إن سعر النفط بشكل دولي انخفض وعليهم خفض هذه الأسعار. في هذه الاحتفالات هنا في الولايات المتحدة نحو 60 مليون شخص من الأمريكيين يسافرون عبر الولايات للاحتفال في ذكرى الاستقلال بالسيارات، وبالتالي أسعار المحروقات لها مؤشر كبير في متابعة الأمريكيين لهذه الحرب. والرئيس ترامب روج منذ توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني بأن أسعار البنزين في الشارع الأمريكي ستنخفض بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسلنا من واشنطن. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير. نور الدين، إذن مراسم التشييع مستمرة وتأخذ الآن الطابع الشعبي بالتزامن، تتوالى التأكيدات والمواقف الإيرانية المؤكدة على التمسك بورقة مضيق هرمز والرافضة لأي تحرك عسكري فيه. قربنا من هذا المشهد.
2: نعم، بكل تأكيد ما بدأ اليوم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هو مراسم التشييع الشعبي، أو ما اصطلح عليه هنا بالوداع الشعبي مع المرشد الإيراني السابق، بعدما كان أمس شهد وجود وفود أجنبية من مناطق مختلفة. الجهات الرسمية هنا في إيران كانت تتحدث عن 50 دولة شاركت في هذه المراسم على مستوى رؤساء الوزراء وكذلك رؤساء البرلمان ووزراء الخارجية. اليوم الدور على الحضور الشعبي، خصصت جميع المرافق هنا بالعاصمة الإيرانية طهران على أطراف مصلى الإمام الخميني حيث يوجد جثمان المرشد الإيراني. هنا اصطلح عليه كذلك بالوداع الأخير مع المرشد الإيراني. المراسم اليوم تبدأ بطهران وتستمر إلى يوم غد، على أن يكون هناك تشييع رسمي بالعاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين، لينقل بعد ذلك إلى قم ورمزية هذه المدينة في المصطلح والعرف الديني الإيراني، باعتبار أن الحوزة العلمية الدينية هناك ومقر رجال الدين تقريبا في مدينة قم، ثم ينقل بعد ذلك كحركة رمزية هنا من طهران باتجاه أهم المراقد الدينية لدى الإيرانيين في العراق بالنجف وكربلاء والكاظمية ببغداد. بعد ذلك يتم عودته إلى مدينة مشهد حيث سيوارطر هناك بمدينة مشهد. هذه المراسم إذا أردنا أن نقرأها في بعدها السياسي يمكن القول بأنها هي فرصة ومناسبة هنا بالنسبة لإيران للتأكيد على أن لهذا النظام حضوره الجماهيري وأن هناك تأييدا شعبي، وهو ضد ما كان ربما في الرد على ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حربها الأخيرة على طهران، وهي الإطاحة بالنظام وإسقاط النظام. الآن هذا الحضور ربما تريد من خلاله طهران أن تؤكد على أن لديها حضورا شعبيا، وأن هذا الحضور الشعبي هو الذي يقوي ويؤكد على بقاء هذا النظام، وكذلك على تعزيز ربما ما يصطلح عليه هنا في إيران وتحدث عنه الرئيس الإيراني وأغلب المسؤولين الإيرانيين عن تأسيس للوحدة الإيرانية، خاصة في ظل الضغوط السياسية والضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها إيران على الأقل في مواجهة هذه التحديات. إذن نحن الآن أمام محطة ربما قد تسجل هنا على أنها محطة تاريخية في إيران، الخروج من مرحلة سياسية كانت تسمى بمرحلة المرشد السابق علي خامنئي، والدخول رسميا بمرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مع ما يمكن أن تحمله من تطورات وتغيرات سياسية ربما قد تكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية إحدى هذه العناصر المهمة. نعلم على أن هذه المفاوضات تأتي في ظرف استثنائي وفي حالة عداوة كبيرة جدا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، محكومة بحالة الحرب القائمة بينهما التي لم تنتهي حتى اللحظة. ما تم عليه الاتفاق عليه الآن هو حالة وقف إطلاق النار، وبالتالي نحن الآن أمام مرحلة حاسمة في التاريخ السياسي لإيران وفي علاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، مع بدء مرحلة جديدة وهي مرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي. هذه المفاوضات وإن كانت تشهد بين الفينة والأخرى بعد التعثرات، يمكن القول بأنها لحد الساعة لا تزال مفاوضات مهمة محكومة بنوع من الإيجابية وبنوع من التفاؤل. لماذا؟ لأن هناك تطورا مهما في هذه المفاوضات على مستويات متعددة، على مستوى الملفات التي كانت تعرقل ربما هذه المفاوضات، خاصة بعد اجتماع الدوحة الأخير وتدخل الوسطاء القطريين والقطريون والباكستانيون في حل معضلة الأرصدة المجمدة في إيجابية.

0: إيجاد حل ما لمسألة مضيق هرمز، ربما كان هذا هو الإشكال، لكن يبدو أن الوسطاء لحد الساعة يحاولون حلحلة هذه المشكلة بالاعتماد على ما صدر في مذكرة تفاهم تصر طهران على أن المضيق ربما قد لن يعود إلى حالته الأولى، لكن طهران تبقى محكومة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تلزم طهران بترتيبات مع الدولة المشاطئة وهي سلطنة عمان، ويبدو أن هناك توافقا ما وسياسة ما تجري ما بين الطرفين بتنسيق بكل تأكيد مع دول الجوار، وحل هذه العقدة ربما سيدفع بشكل كبير بالمفاوضات المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو كذلك سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق، ومن عمان معنا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور صدقيان، إذا كانت إيران تؤكد دائما احترام القانون الدولي، ما الذي يجعلها ترفض مبادرات دولية هادفة إلى تأمين الملاحة البحرية ليس أكثر؟
2: أعتقد بأنك تشيرين إلى البيان
1: المبادرة البريطانية الفرنسية.
2: الفرنسية نعم. الإيرانيون يعتقدون بأن هذه ليست مبادرة دولية، وإنما هذه شيطنة للمساس بأمن واستقرار مضيق هرمز، وبالتالي بريطانيا وفرنسا بالنسبة إلى إيران دولتان مع ألمانيا هيئ ظروف أجواء الحرب العدوانية التي جلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، عندما فعلت آلية السناب في مجلس الأمن الدولي العام الماضي، وبالتالي وجود مثل هذه القطع العسكرية سواء كان بذريعة إزالة الغام أو فتح مسارات، هذه إيران تعتقد بأنها أعطت لكل السفن التي تحمل البضائع التجارية سواء كانت تريد أن تدخل المياه الخليجية أو تخرج من المياه الخليجية، إيران حددت 3 مسارات آمنة، ومذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة وبتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت بأن إيران تفتح المضيق، وإيران فتحت هذا المضيق ب3 مسارات آمنة، وصولا إلى فتح المضيق أو جعل المضيق كما كان عليه في 27 من فبراير الماضي وبدون أي رسوم أو يعني أموال تجبى بخدمات، لا توجد مثل هذه الرسوم الآن واقع ميداني، وبالتالي الأمور تسير بهذا الاتجاه على أن في 30 يوما، يعني مفاوضات 30 يوما، يصبح المضيق جاريا ويكون كما كان عليه في 27 من فبراير الماضي. إذن لماذا هذه المبادرة الآن تريد ترسل بريطانيا وفرنسا مدرعات وقطع عسكرية لهذا المضيق، ما دامت إيران تقول بأنها الأمن أمنت الممر الآمن والبريء عبر المضيق، خصوصا وأنهم يقولون بأن محمد باقر قالباب ذهب إلى سلطنة عمان وصدر بيان مشترك بين الدولتين المتشاطئتين على
1: لكن حتى عمان سلطنة عمان هي ترفض موضوع الرسوم وتؤمن بما يسمى بالملاحة الآمنة وحرية الملاحة. طيب سأعود لك دكتور صدقيان، سيد سيرجيو أمام الموقف الإيراني المتشدد بخصوص إدارة مضيق هرمز وأمنه كذلك، هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية الآن حلولا أو مقترحات جديدة يتفق حولها الطرفان في ضوء أن الموضوع الآن وهذه الأزمة ما تزال عالقة؟
3: طاب صباحك وسيلة، من دواعي السرور أن أكون معك مع الدكتور صدقيان والسادة الحضور. ما نشهده من خلال الشركاء الأوروبيين هو أنهم يجتمعون، وذلك من أجل فهم بأن اتفاقية الأمم المتحدة المرتبطة بقانون البحار ألا بد أن يتم إنفاذها. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن المضيق هرمز هو مسار مائي دولي، وبالتالي لابد أن يبقى كذلك دون ما فرض أي رسوم. سبب وجود هذه الدول هو من أجل إزالة الألغام التي زرعها الإيرانيون. إذا كان الإيرانيون يريدون العودة إلى الوضع

0: الراهن الذي كان موجودا قبل 28 من فبراير. هنا نحن على المسار الصحيح، لكن إذا ما واصل الإيرانيون بوضع الألغام فأن هذا الأمر لن يكون تحركا سلميا. إذا ما قام الإيرانيون بالهجوم على سفن تجارية هذا تحرك ليس سلميا. وللعودة إلى التفاوض لابد من حل هذه الإشكالات أولا. الولايات المتحدة كانت واضحة تماما، والرئيس الأمريكي كان واضحا وبشكل كبير جدا أن الدخول إلى المضيق هو أمر يتم حسب الاتفاقية الأممية لقانون البحار، وهذا ما نود العودة إليه. وإذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة سيكون لدينا الوقت لتجرى المفاوضات ومن ثم الحديث عن القضايا الأكثر أهمية، ألا وهي حل القضية النووية. وسبب كون هذه المسألة هي مهمة بالإضافة إلى عدم حصول إيران على سلاح نووي، فإن إمكانية الانتشار في منطقة الشرق الأوسط ستزيد، ولا نريد المزيد من الدول التي تسعى وتنحم.
1: دكتور صدقيان، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال لا نريد تدخل الولايات المتحدة في المضيق. إذا كانت إيران لا تريد هذا التدخل، لماذا وقعت معها من الأساس مذكرة تفاهم في بندها الخامس يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز؟
2: وسيلة هناك حتى الفقرة خمسة، الفقرة الأولى واضحة جدا. الفقرة الأولى تقول في اليوم الثاني وليس التالي، في اليوم الثاني من توقيع هذه المذكرة يتم تنفيذ أولا إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء الحرب في كل المنطقة، وإعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية. وهذه الفقرة الأولى. الفقرة الخامسة والفقرة 11 هي تقول بأن المضيق يرجع إلى كامل عهده 100%، يعني إلى 27 من فبراير الماضي خلال هذه المدة.
1: وهي اتفقت مع ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، صح. والآن يقول لا نريدها تتدخل في المضيق.
2: هذا صحيح. لماذا لم ينفذ تنفذ الفقرة رقم واحد؟ في اليوم الثاني يجب على الولايات، هكذا البيان يقول، على الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ينهوا الحرب في كل المنطقة. لم تفعل الولايات المتحدة المشكلة. الرئيس ترامب استطاع أن يأخذ من إيران وضع هذه المسارات الآمنة وانتقال حاملات النفط والذهاب إلى الدول المستهلكة وانخفاض أسعار النفط على أمل أن تنهي الحرب في المنطقة وأن تزيل الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.
1: دكتور حسن البراري، يعني الجدل مستمر والأزمة عالقة في مضيق هرمز. الآن هذا المقترح الأوروبي الفرنسي البريطاني على وجه التحديد بالمساهمة في تأمين الملاحة البحرية، باعتقادك هل سيعقد المشهد أم سيسهله، مع العلم أن إيران رفضته مباشرة؟
3: وسيلة من المفروض أن يسهل المهمة لإزالة الألغام وتأمين الملاحة الآمنة للجميع، يعني هذا هو الهدف، ليس هدفا عسكريا. بريطانيا، فرنسا، ألمانيا رفضت هذه الدول الحرب، ورفضت الدخول إلى بصفتها دول بالناتو، رفضت المشاركة العسكرية، وما أدى إلى جدل بينها وبين ترامب. هذا موثق الكلام. دخولها هو ربما هو المقصود منه هو تسهيل موضوع الملاحة، لكن هذا يصطدم بموقف الطرف الإيراني الذي يعتقد بأن مضيق هرمز هو ورقة استراتيجية لا يمكن له التنازل عنها، وهو وصلت إلى حد وصف البعض الإيرانيين بأنها هي القنبلة النووية الحقيقية بيد الإيرانيين التي تستطيع من خلالها ردع العدوان الأمريكي أو ردع أي دولة تريد أن تعبث مع إيران. هذا الموقف الإيراني. فبالتالي نجد كل التفسيرات القصرية لبنود المذكرة هي تفسيرات إيرانية من أجل تكريس السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، تكريس الوضع القائم في مضيق هرمز الذي يعطي لإيران الفيتو على من يمر أو لا يمر، وبالتالي هي تتمسك بهذه الورقة لأنها اكتشفت خلال هذه الحرب أن هذه الورقة هي التي أدت إلى إنهاء الحرب، فرض شروط على الولايات المتحدة الأمريكية، دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير الكثير من مواقفها. فبالتالي لا يعقل إيرانياً، هنا أتحدث، لا يعقل إيرانياً أن تتنازل عن هذه الورقة إلا إذا كان هناك كلفة، الكلفة بمعنى عودة عمليات عسكرية كبيرة جدا تخشى منها إيران، لكن بما أن الرئيس ترامب يعلن ليلا ونهارا بأنه الهدف هو إنهاء الحرب، الهدف هو التوصل إلى السلام، هذا يريح الإيرانيين للمزيد من الإمساك بهذه الورقة، وهي ورقة مهمة جدا بالنسبة لهم.
1: لكن التمسك الإيراني بهذه الورقة إلى أي مدى يمكن أن يصمد، وما تداعياته كذلك؟
3: الطرف الإيراني لا يفكر إلا بمصالحه وسيلة، يعني هذا واضح تماما من تصريحاتهم، يعتقدون بأن هذا المضيق هو مضيق إيراني. التصريحات التي تأتي بأن الدول متشاطئة بينهم وبين سلطة عمان، هذا كلام سيمانتكس والألفاظ، لكن في واقع الأمر إيران تعتقد أن هذا المضيق هو مضيق إيراني يجب أن يبقى تحت الهيمنة والسيطرة الإيرانية. وتقول إيران أيضا في بيانات رسمية بأنها تريد استخدام هذه الورقة لطرد القوات الأمريكية من هذه المنطقة، هي تريد إقامة نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي العسكري في هذه المنطقة، هذا معلن إيرانيا. الآن إلى أي مدى يمكن أن تتمسك؟ هذا يعتمد على عاملين، العامل الأول موقف الدول في الخليج وبخاصة سلطنة عمان التي لا تتفق مع إيران في رؤيتها لهذا المضيق، والنقطة الثانية هو الموقف الدولي، طبعا رأس الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا دول أخرى في العالم لا يمكن لها أن تبقى أو ترضى بأن يبقى المضيق هو رهينة بيد إيران، لأن هذا يشكل سابقة خطيرة في القانون الدولي، في أعالي البحار، في المضائق الكثر، مضيق ملقة، جبل طارق إلى آخره. هذا المضيق ليس لا يمر بالأراضي الإيرانية، بمعنى ليس قناة صناعية حفرها الإيرانيون، هذا مضيق طبيعي جدا يربط بين مسطحين مائيين، هذا هو الموقف والتفسير الأمريكي والتفسير الدولي أيضا. الآن إلى أي مدى؟ هذا يعتمد على العاملين، بالتالي هل يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود مرة ثانية إلى الحرب وبالتالي تدفع الإيرانيين إلى تغيير موقفهم أو لا؟ إذا لم يكن هناك تلويح بالمصداقية، أنا أعتقد أن الإيراني سيستمر بتوظيف هذه الورقة ما دام لا يدفع ثمنا لهذا الإمساك بهذه الورقة.
1: طيب، لنسأل سيد سيرجو عن الموقف الأمريكي إزاء هذا التشدد الإيراني في ما يتعلق بمضيق هرمز، سياسة الضغط الأقصى التي مارستها واشنطن منذ بدء الحرب، هل ستستمر أم ستختلف في ضوء أنها دفعت إيران إلى المزيد من التشدد كما نشاهده الآن؟
0: الولايات المتحدة وموقفها كما أشار الرئيس الأمريكي، هذا الموقف هو واضح، لابد أن يكون المضيق مفتوحا ويكون متوافقا مع الاتفاقية الدولية كما أشار الدكتور براري. طالما أن هذا الأمر ممكن، فإنني أعتقد أن هذا سيفسح المجال لكل النقاط الأخرى التي ستكون ذات فائدة بالنسبة للإيرانيين، وهي المذكورة بالمذكرة، بما في ذلك رفع العقوبات والوصول إلى صندوق 300 مليار من أجل إعادة بناء إيران، وكذلك الأصول المجمدة، كلها أمور إيجابية. الولايات المتحدة الأمريكية تحركت ضد إيران فقط عندما قامت إيران بخرق البند رقم 1 من المذكرة، وهو المرتبط باستهداف سفينة تجارية مياه الدولية. إذن نتحدث عن مسارات دولية مائية هي مهمة، لكن هذا يعني كذلك بأن هذا الأمر يحظى بدعم الأمم المتحدة وبدعم من الدول التي لديها القدرة لدعم الولايات المتحدة من أجل عمل شرطي. ليس بإمكاننا أن تكون هناك دولة وبشكل عشوائي تستفيد من هذا المضيق من خلال السيطرة عليه، كما أشار كذلك الدكتور براري، وبالتالي هذا كذلك يكون بمثابة سابقة بالنسبة لمضيق ملقة وكذلك باب المندب. وكما تأتي الإشارة، هناك قنوات تسيطر عليها دول مثل قناة السويس ومصر وبنما، كذلك تسيطر على كذلك قناة بنما، لذلك هناك قوانين أممية واتفاقيات ذات صلة مثل الدردنيل مثلا في تركيا. وبالعودة إلى القانون الدولي، فإننا سنكون على المسار الصحيح، وهذا سيفسح المجال بالنسبة لإيران من كثير من المزايا من خلال عملية التفاوض. لكن نتذكر أن استخدام القوة العسكرية يبقى دائما مطروحا على الطاولة.
1: دكتور صدقيان، هل إيران مستعدة للتنازل عن الكثير من المزايا مقابل التمسك بورقة المضيق باعتقادك؟
2: قبل يعني بعد التوقيع على الاتفاق قبل حوالي 10 أيام الرئيس مسعود بزشكيان قال بأن يعني لا تطالب إيران التنازل أكثر مما تنازلت عنه من أجل

0: التوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، وقال ذلك إلى الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. وأنا أعتقد بأن ما قدمته إيران من تنازلات من أجل فتح المضيق وبدء المفاوضات 30 يوما، فتح المفاوضات 60 يوما من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الجانبين. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون الآن ليس لديهم ما يعطوه للجانب الأمريكي. الوضع الآن يعني هذا الوضع الموجود حاليا يشعر الإيرانيين بإحباط شديد جدا، وأن هو أن الرئيس الأمريكي لم يعمل على إنهاء الحرب في كل منطقة بما في ذلك لبنان، لم يعمل أيضا من أجل إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. البعض يقول بأن إيران حصلت 3 مليار أو هذه 3 مليار هذه أموال إيرانية. أولا 3 مليار لا تفيد إيران كثيرا، ربما تستطيع أن تدير قرية في إيران 3 مليار دولار. لكن إيران من عندما تطالب بإزالة الحظر هي تريد أن تختبر، أو هي مجال اختبار، يعني الفقرة الأولى تحديدا من مذكرة التفاهم هي مجال اختبار للجانبين، هل ممكن أن نسير باتجاه الخطوة الثانية؟ هل ممكن أن نسير إلى آخر مفاوضات 30 يوما لفتح المضيق بشكل كامل، وبعد ذلك نتجه إلى 60 يوما؟ هذه يعني يجب على الولايات المتحدة أن تعطي مؤشرات إيجابية لدعم المذكرة، أولا التي وقع عليها الرئيس ترامب، ثانيا من أجل إعطاء ثقة لهذه المفاوضات. وبالتالي الولايات المتحدة تتمسك بكل شيء وتريد كل شيء ولا تعطي أي شيء لإيران. هذه ليست مفاوضات، هذه التي قلت عنها شيطنة للوضع التفاوضي وشيطنة للمشهدية التفاوضية.
1: طيب دكتور البراري، في ضوء هذا التضارب في المواقف بين الطرفين، باعتقادك ما المرجعية التي يجب أن تنطلق على أساسها المفاوضات المقبلة؟ القانون الدولي أو قانون الاتفاقية الأممية لقانون البحار، أم مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين؟
2: أنا في ظني وسيلة أن القانون الدولي مهيئ، يعني الموضوع موضوع سياسي، صراع سياسي واضح تماما. الجانبان لا يحترمان القانون الدولي. الحرب الأمريكية على إيران هو عدوان مباشر، ما تقوم في إيران أيضا في الإقليم بشكل عام هو لا يعني لا يتسق مع القانون الدولي. التدخلات في الإقليم، المضيق هرمز، هذا لا يتسق مع القانون الدولي، هذا واضح. يعني الجانبان يتحدثان عن القانون الدولي لكن ممارساتهما هي ممارسات تخضع لمعادلة النفوذ، وهو صراع سياسي في هذه المنطقة. لذلك أنا بتقديري أن هناك حاجة لتدخل وسطاء. الآن هنا يأتي دور الوسطاء، سواء قطر أو الباكستان أو كليهما معا يتدخلان من أجل أيضا التقريب بين وجهات النظر، وعقد اجتماعات ربما فرعية أو بمعنى جمع الطرفين من أجل إعادة تفسير المذكرة. هناك بنود غامضة، يعني عندما تقرأ البند الخامس في غموض. وأيضا هذه المذكرة بكليتها لا تستند إلى القانون الدولي، يعني من يعطي إيران وأمريكا الحق في التقرير بالنيابة عن العالم؟ الوضع في مضيق هرمز، من الذي يعطيهم هذا؟ هي الحرب. فبالتالي هذه المذكرة جاءت لتسوية حرب، صراع عسكري بين بلدين بصرف النظر من اعتدى على من. لكن المذكرة هي لا تحمل أي قوة في القانون الدولي. لكن أيضا بما أن الصراع هو صراع سياسي وصراع على النفوذ، وأن الدولتين هما من يتحاربان، إذن عليهما أن يتوافقا على تفسير معين بحيث يسمح ببناء أو إجراءات بناء الثقة. الثقة الآن انعدمت، تدخلت قطر إعادت جزءا من هذه الثقة من خلال الإفراج عن جزء من هذه الأموال، كما يقول صدقيان يعني هي غير كافية ومحق في ذلك، وهي أموال إيرانية طبعا لا شك في ذلك. لكن أيضا الموقف الأمريكي أنه التزام مقابل التزام، بمعنى هي تعرف جيدا أن حاجة النظام الإيراني للمصادر المالية حاجة ملحة، وبالتالي الورقة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيفها كما توظف إيران مضيق هرمز من أجل التوصل إلى تقدم. الاند جيم بمعنى نهاية اللعبة الأمريكية والملف منا، وإيران لا تريد أن تناقش هذا الموضوع إلا أن تحقق كل المطالب، وهذا طبعا له بعد داخلي في السياسة الداخلية. إذن من دون تدخل الوسطاء، من دون توجه حقيقي من قبل البلدين لإعادة أو الاتفاق على اللغة، أنا أعتقد أن الصراع سيستمر، أو على الأقل سيستمر الوضع القائم.
1: سيد سيرجيو، كما يقول دكتور البراري، طرفان لا يحترمان القانون الدولي، بدليل أن الحرب عندما شنتها واشنطن وتل أبيب لم تكن

0: بضوء أخضر دولي، أليس من الطبيعي إذن أن ينتج عن أي عمل غير قانوني أعمال أخرى غير قانونية؟
1: النزاعات يصعب إدارتها أو تصعب إدارتها. عندما يندلع نزاع فإن القانون الدولي يصبح صامتا بحد معين، لكن قبل حدوث كل هذه الأمور كانت هناك اتفاقية أممية تتعلق بقانون البحار، والتي تشير بشكل واضح بأن الممرات المائية لابد لا يتم التدخل بها. هذا يعني أن بعض القضايا التي هي مطروحة هي التي لن تسمح الولايات المتحدة بحدوثها. بإمكاننا الوصول إلى حل إذا ما تمكنا من جعل إيران تنظر إلى المزايا التي ستحصل عليها من خلال هذه المذكرة. نتحدث دائما عن البند الأول لمذكرة التفاهم ووقف الأعمال العدائية، لكن إذا ما تم إطلاق نار على سفينة تجارية هذه أعمال عدائية. لذلك جاء الرد من الولايات المتحدة الأمريكية، لو لم يتم إطلاق النار ما كانت لتكون هناك أعمال عدائية. وفي حالة لبنان، حزب الله يحظى بدعم إيران، وإيران تحتاج أن تؤثر على حزب الله لوقف إطلاق النار على إسرائيل، ومن ثم رد إسرائيل على حزب الله. إذا نتحدث عن مسار من طريقين، وبالتالي لابد من الإيفاء بهذه الشروط من قبل كلا الطرفين. وإذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة سنحل البند رقم واحد، ومن ثم الوصول إلى القضايا الأكبر التي ستؤدي إلى إطلاق سراح الكثير من الموارد بالنسبة لإيران.
0: وفي المقابل إسرائيل تحظى بدعم أمريكي. الآن هناك لقاء مرتقب تحدث عنه الجانب الإسرائيلي بين نتنياهو وترامب، باعتقادك في أي اتجاه سيذهب به هذا الاجتماع، وما الهدف من ورائه في هذا التوقيت؟
2: واحدة
1: من الأمور المفتاحية التي لابد أن نأخذها من الاعتبار أنه في كل مرة نكون في نزاع سيكون هناك مصالح أمريكية ومصالح إسرائيلية، وتلك التي تنتصر في النزاع هي المصالح الأمريكية كما أشار الرئيس الأمريكي. إذا كان هناك تقارب فهذا جيد، لكن إن لم يكن الأمر كذلك، وإذا كانت إسرائيل في حالة نزاع مثلا مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات، فإن المصالح الأمريكية ستشكل الأولوية كما أشار الرئيس ترامب. نحن نأمل أخذنا الاعتبار أن هناك محادثات ما بين لبنان وإسرائيل، وما قد نصل إلى قرار ما وحل ما. القضايا معقدة وتستغرق وقتا، وهذا هو السبب لوجود هذه المساحة للتفاوض. لكن مع مرور الوقت نحتاج أن ننظر إلى الأولويات الأمريكية والمصالح الأمريكية، وهذا ما نحتاج أن نركز عليه في هذا النزاع.
0: دكتور صدقيان، عرقجي أجرى محادثات خلال هامش مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل مع قائد الجيش الباكستاني، وهنا ربما نسلط الضوء على دور الباكستاني ودور الوسطاء في هذه المرحلة من وجهة نظر إيرانية. ما الذي يمكن أن يقوم به الوسطاء باعتقادك؟
3: في حقيقة الأمر وسيلة، الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية لعبت دورا في غاية الأهمية من أجل الوصول إلى ما وصلت عليه المفاوضات، خصوصا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. وهي تعمل الآن حتى أن اجتماع يوم الأربعاء الماضي أو الفائت في الدوحة بحضور وفد أمريكي بحضور وفد إيراني أيضا، هذا جاء في مرحلة حساسة وخطيرة جدا على مستوى على مستوى مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وبالتالي يعني أعتقد بأن لحد الآن يعمل الجانب القطري من أجل إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، خصوصا وأن هناك 6 مليارات دولار كانت محجوزة في كوريا الجنوبية وتم نقلها في عهد الرئيس بايدن إلى الدوحة على أن تستفيد منها إيران للأغراض الإنسانية والقضايا المواد الغذائية والأجهزة الطبية والدواء وما شكل ذلك. لكن للأسف الشديد أن بايدن الذي وعد بالإفراج عن هذه الأرصدة عندما انتقلت إلى الدوحة لم يفي بعهده، وهذه نقطة ربما تؤكد على تشكيك الجانب الإيراني بالمصداقية.

0: الأمريكية وبصدقية ما يعطيه الأمريكان. في عهد بايدن هذا كان مصير الأرصدة الإيرانية المجمدة التي تم رفع الحظر، لكن عندما انتقلت إلى الدوحة بحسابات باسماء إيرانية وباسم الحكومة الإيرانية في المصارف القطرية لم يلتزم الرئيس بايدن. الآن أيضا وقع الرئيس ترامب على هذه المذكرة، لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي أنا أعتقد بأننا في بداية مفاوضات 30 يوم ومفاوضات 60 يوم، أعتقد بأن الجانب الأمريكي يجب أن يعطي قليلا من المصداقية ويثبت قليلا من المصداقية ويعطي قليلا من الثقة للجانب الإيراني من أجل إنساء استمرار والبدء بهذه المفاوضات والوصول إلى نهايتها.
1: وهنا أعود إليك دكتور البراري، يعني تعقيدات كثيرة وتفاصيل عديدة تنتظر المسار التفاوضي عند الدخول في ملفات جوهرية كالملف النووي، لكن في المرحلة الحالية طهران تمسك بورقة المضيق، واشنطن تمسك بورقة الأموال والأرصدة المجمدة، باعتقادك من الذي يملك الورقة الأقوى؟
2: لا، من دون شك إيران تمتلك الورقة الأقوى، ورقة مضيق هرمز، لأنها تنعكس على العالم بشكل كبير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية نعم تمتلك ورقة الأموال، لكن هناك دعيني وسيلة أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، أن تفسير الصقور في واشنطن أن هذا الاتفاق يعني أن إيران ستصبح أكثر ثراء، وأن إيران الثرية ستكون أكثر خطورة في المنطقة، بمعنى أنها ستعيد بناء منظومتها الإقليمية وتمويل الوكلاء وما يسمى عند الصقور الإرهابيين في هذه المنطقة. هذا أنا لا أتبنى هذا التوصيف، لكن هكذا يتم الإشارة إليهم. وأن هذا الاتفاق كان سيئا، بمعنى أنه يعطي إيران حوافز اقتصادية كبيرة وإيران لا تقدم شيئا. يعني ماذا قدمت إيران؟ هذا مطروح في النقاش العام في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران تحصل على الأموال وتحصل على الاعتراف والتنازل في مضيق هرمز، لكن بالمقابل هي لا تقدم شيئا للولايات المتحدة الأمريكية ولا تناقش الموضوع أو الملف النووي الذي هو الأهم بالنسبة للولايات المتحدة. فبالتالي لكن أيضا بنفس الوقت علينا أن لا نقلل من قيمة الورقة التي بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ورقة الأموال، لأن النظام في إيران بحاجة ماسة إلى هذه الأموال لإعادة البناء، أيضا لتجميل سردية النصر بأنه نحن انتصرنا على الولايات المتحدة الأمريكية ونتفاوض من موقع قوة، وبالتالي نحن حصلنا على أموالنا وحقوقنا من الولايات المتحدة، بمعنى من فك الأسد أخذنا هذه الأموال. هذا مهم جدا بالنسبة للنظام، يعاني الآن من مسألة ربما مساءلة داخل إيران حول القرار بشكل عام. لذلك حتى في جنازة اليوم للمرشد الأعلى رحمه الله، الآن الحديث عن الوحدة الإيرانية، بمعنى أن هناك إحساس لدى النظام الإيراني بأنه هذه الحرب يعني ستطرح سؤالا على النخب الحاكمة في إيران، سؤال شعبي ربما من الصعب الإجابة عليه من دون الحصول على هذه الأموال. فبالتالي أنا أعتقد الطرف يعني الكفة تميل لصالح إيران في مضيق هرمز، لكن أيضا الورقة الإيرانية مؤذية جدا، الورقة الأمريكية بالأموال مؤذية جدا بالنسبة للنظام الإيراني إن تمسكت بها الولايات المتحدة إلى نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، حدثنا من عمان. الشكر لضيفينا هنا في الاستوديو دكتور صدقيان وسيد سيرجيو دي لابينيا. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة.
3: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة $450، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من $900، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو $600. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس، وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2% ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: إلى الملف اللبناني الآن، والذي نصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا. تنضم إلينا من بلدة صدقين في قضاء صور جنوبي لبنان مراسلتنا كاترين حنا. كاترين، هذه البلدة تعرضت قبل قليل لغارة من مسيرة إسرائيلية، ما الذي ترصده لنا من هناك؟
4: نعم صحيح وسيلة، نحن هنا منذ ما يقرب من 3 ساعات، وبعدما أنهينا الرسالة السابقة معكم في النشرة السابقة سمعنا صوت انفجار، وتبين أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة مفتوحة في هذه البلدة. لم نفد عن إصابات لأن المنطقة مفتوحة، والصاروخ الإسرائيلي استهدف نقاطا تقع بين أشجار الزيتون. واللافت أن هذا الاستهداف هو الثاني لهذه البلدة في أقل من 24 ساعة. نحن الآن نقف أمام هذه الشاحنة التي تم استهدافها فجر أمس أيضا بصاروخين إسرائيليين، ما أدى إلى جرح 4 أشخاص على الأقل وفق ما أفدنا من أبناء هذه البلدة. من الواضح أن الشاحنة احترقت بشكل كامل في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. طبعا استهداف السيارات والشاحنات والدراجات النارية كما نعلم وسيلة كان جزءا أساسيا من المشهد الميداني في جنوب لبنان على مدى العامين الماضيين، ولكن أهمية هذا الاستهداف بالذات أننا في مرحلة وقف إطلاق النار، يفترض أننا في هذه المرحلة، وأن هذه البلدة تحديدا صدقين لا تقع عند تخوم المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية أو عند تخوم المنطقة اللبنانية المحتلة، هي تبعد تقريبا 6 كيلومترات عن المنطقة الأمنية. ولذلك كنا في الرسالة السابقة نقلنا حركة عودة النازحين إلى هذه البلدة. وبالفعل يعني نحن الآن في طريق فرعي داخل البلدة، ولكن عند الطرق العامة هنا يمكن أن نرصد حركة سكان كثيفة جدا، أكثر من 90% من أبناء بلدة صديقين عادوا إليها خلال الأسبوعين الماضيين، علما أنها تضم نحو 6000 نسمة. طبعا التحديات كثيرة كما هو الحال في كل البلدات الأخرى هنا التي كانت قد تعرضت خلال الأشهر

الماضية للغارات الإسرائيلية وللاستهدافات، هناك عدد كبير من المنازل المدمرة التي لم يتمكن أهلها من العودة إليها، ولكن الغالبية عادت كما ذكرنا على الرغم من هذه الاستهدافات التي تتكرر على ما يبدو لبلدة صديقين بين الحين والآخر. يمكن أن نرصد أيضا

0: الطائرات الإسرائيلية بشكل مكثف جدا على مدى الأسابيع الماضية. إذا ما اتجهنا يسارا أكثر نرصد بلدة كفرة المجاورة لياطر. كفرة وياطر وحريص، هذه البلدات كلها تقع عند هذه المرتفعات في قضاء بنت جبيل، والتي كانت كما ذكرنا أهدافا للصواريخ الإسرائيلية على مدى الأسابيع الماضية. هنا في هذه البلدة أيضا رصدنا الكثير من البنى التحتية التي كانت تعرضت للاستهداف كشبكات المياه والكهرباء وشبكة الاتصالات، ولكن يبدو أن السلطات المحلية وكما هو الحال في مختلف البلدات هنا في هذه المنطقة أعمال الأشغال وتصليح الأعطال تسير على قدم وساق، لأن هناك حرصا على البقاء هنا على الرغم من كل المحاذير التي ما زالت تهدد أبناء هذه البلدة. سألناهم من التقينا بهم، سألناهم إذا كانت الغارات التي استهدفت هذه البلدة والصاروخين تحديدا اللذين استهدفا هذه الشاحنة هنا في وسط البلدة بالأمس، ما إذا كان أثر عليهم أو أنهم يفكرون مجددا بالنزوح، فطبعا أجابوا بالنفي، يقولون نحن سنبقى هنا على الرغم من هذه المخاطر. ولكن على الرغم من هذه التصريحات لا يمكن القول إن التهدئة والاستقرار بالنسبة لهؤلاء هو سوف يكون مستداما. بالتأكيد نعلم وسيلة أن الخروقات الإسرائيلية لا تقتصر على ما نرصده هنا في بلدة صديقين، هناك في قضاء بنت جبيل وأيضا في قضاء النبطي، لا سيما في تلك المناطق التي تحيط بمرتفع علي الطاهر وأيضا بقلعة شقيف التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، تتكرر الاعتداءات والخروقات بشكل شبه يومي. نرصد يوميا غارات وقنابل صوتية أيضا تطلق باتجاه كل ما يحاول الاقتراب من تلك المنطقة بذريعة أنه يشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية.
1: وفي ضوء تكرار هذه الاستهدافات الخروقات الإسرائيلية كذلك، ما جديد المواقف السياسية في لبنان؟ وفي ضوء هذا التعثر كذلك في عدم تحقيق أي تقدم على مستوى تنفيذ الاتفاق الإطاري؟
0: صحيح، كما أن لا تقدم في الميدان على مستوى تطبيق هذا الاتفاق، لا تقدم أيضا على مستوى التوصل إلى أي توافق بين الأفرقاء السياسيين حيال هذا الاتفاق الإطاري، والذي بات التعبير المستخدم من لبنان الرسمي للحديث عن هذا الاتفاق الإطاري هو إما صيغة إطار كما قال بالأمس الرئيس اللبناني، أو الإطار التوجيهي الثلاثي كما قال رئيس الحكومة. يبدو أن هناك حرصا وسط كل هذا انقسام على التأكيد أنه ليس اتفاقا نهائيا ولا معاهدة، وإنما مجرد إطار يمكن أن يشكل خريطة طريق لاستكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. رصدنا على مدى الأيام الماضية أكثر من موقف من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وكذلك وزير الخارجية اللبناني، كانوا يدافعون عن هذا الإطار التوجيهي ويقولون أنه يحفظ الحقوق اللبنانية ولا يفرط بالأرض، وأنه أيضا لا يشرع بقاء الاحتلال ويسمح الجيش بالانتشار، ولكن في المقابل لا تزال هناك الكثير من المواقف كما نعلم من حزب الله، من رئيس البرلمان، وأيضا من أفرقاء آخرين كزعيم الدرزي وليد جنبلاط، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم، أيضا لا يزالون يعارضون ويشكون بأن ما تم التوقيع عليه يشكل انتهاكا للسيادة وأيضا تفريطا بهذه السيادة ولا يحقق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من بلدة صديق في قضاء صور. معنا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، إسرائيليا ما أحدث التصريحات والبيانات العسكرية كذلك؟
2: بطبيعة الحال لأنه يوم السبت ليس هناك تصريحات جديدة، لكن إذا ما عدنا إلى الأمس وإلى كل التصريحات التي كانت على مدار الأسبوع الأخير، نلمس أن إسرائيل تحاول تثبيت واقع في لبنان من خلال هذه التصريحات بأنها لن تنسحب من ما يعرف بالحزام الأمني ولن تسمح بعودة اللبنانيين إلى هذا المكان، وفق ما كان قد أدلى به نتنياهو ومن قبله وزير دفاعه إسرائيل كاتس. لذلك يريدون البقاء في هذه المنطقة بذريعة أنهم لن يخرجوا منها حتى يتم تحقيق الأهداف التي من أجلها قامت هذه الحرب، وفي مقدمتها مسألة نزع سلاح حزب الله وتجريده وتفكيك وجوده في كافة مناطق الجنوب اللبناني. لذا تأتي هذه عمليات القصف وإن كانت بوتيرة منخفضة نسبيا مع ما

0: كانت عليه في المرات السابقة، إلا أن الهدف منها تثبيت قواعد اشتباك في جنوبي لبنان من خلال تواصل إسرائيل عمليات القصف والقتل والتدمير بذريعة أنها رصدت تهديدات لقواتها أو لمستوطناتها على غرار ما تفعله في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار هناك في أكتوبر الماضي، وذلك لتثبيت أو تعميق ما تصفه بخط الدفاع الأمامي أو الحدود الأمنية في عمق الأراضي اللبنانية والممتد من جنوبي منطقة صور مرورا بمنطقة النبطية حتى ما يسميه الجيش الإسرائيلي بتلال كريستوباني الممتدة بعمق 12 كيلو مترا شمالي سلسلة جبال الشيخ بين سوريا ولبنان، وهي تحتل في سوريا أيضا نحو 400 كيلو متر مربع وأكثر على الجانب السوري من هذه الحدود. لذلك كل التصريحات الإسرائيلية بهذا الاتجاه، ورئيس الوزراء نتنياهو عندما هاتف الرئيس الأمريكي أمس مهنئا إياه بالذكرى 250 لتأسيس واستقلال الولايات المتحدة، قال ديوانه بأنه اتفق معه أيضا على أن يكون هناك لقاء قريب في واشنطن بين نتنياهو وترامب، والتفسير في إسرائيل بأن نتنياهو يريد من وراء ذلك تحقيق هدفين: أولا تبديد التوتر في العلاقة مع ترامب الذي تسربت عنه معلومات كثيرة إلى الشارع الإسرائيلي ويعتقد نتنياهو أنه يضعفه لدى الرأي العام الإسرائيلي، والأمر الثاني على أمل أن يكون هذا اللقاء قريبا من لقاء محتمل وزيارة محتملة للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، خاصة وأن إسرائيل من ناحية وأيضا الولايات المتحدة من ناحية أخرى ومنذ وقف إطلاق النار في لبنان في 16 من أبريل الماضي، وهي تأمل في أن يتم عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسة اللبنانية وأيضا إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. الأخطر من هذا كله بأن الجيش الإسرائيلي المنتشر في داخل الأراضي اللبنانية وإن كان قد خفف بعض قواته بسحب لواء هنا ولواء هناك، إلا أنه يحافظ على سيطرة على 5 تلال مرتفعة تشرف على كافة مناطق الجنوب اللبناني، بعضها يشرف على القطاع الغربي على منطقة صور، الأخرى في منطقة بنت جبيل، وكذلك منطقة تريد السيطرة بالكامل على مرتفعات علي الطاهر التي تقول بأنها تحاصر داخل الأنفاق عشرات من مسلحي حزب الله. والأهم من هذا كله هو تلك التلال المعروفة بتلالات أو مرتفعات كريستوباني، نعم، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بإنزال وحدات خاصة في نفس يوم وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من رام الله. الآن إلى تصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين أحدهم أسير محرر، كما نفذت حملة اقتحامات شملت عددا من مدن الضفة أبرزها طوباس وجنين ونابلس ورام الله. في هذه الأثناء تتواصل هجمات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، مشهد اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين يتكرر ومعه كذلك مشهد الاقتحامات والاعتقالات، ضعينا في تفاصيل آخر التطورات من الضفة.
2: وهي وسيلة مشاهد ثابتة حقيقة في الضفة الغربية، بل تأخذ منحا تصاعديا هكذا يقول الفلسطينيون. نبدأ بهجمات المستوطنين المتواصلة حتى هذه اللحظة كما يحصل في منطقة خلة النتش في جنوب مدينة يطا جنوبي الضفة الغربية، حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين عائلة فلسطينية وقامت بالاعتداء عليها بالضرب وبالرش بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واستكملت مهمة المستوطنين، اعتقلت أحد المصابين واعتقلت عدد من المتضامنين الأجانب وفق ما أفدنا من مصادر محلية. هذه المنطقة التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنعكس على مناطق أخرى، تحديدا في الأغوار الشمالية، الأغوار الفلسطينية التي تتعرض إلى هجمة منظمة تهدف إلى تفريغها وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية والجدار الفاصل. في الأغوار الشمالية تركز المشهد في خربة سمرة، هذه الخربة التي كان يقطنها للأسف عدد من العائلات الفلسطينية منذ عشرات السنين. لم تتبقى سوى عائلتين اثنتين تتعرض يوميا إلى هجمات.

0: من المستوطنين صباح هذا اليوم، وحتى هذه اللحظات يواصل المستوطنون الاعتداء على السكان بالشتم والضرب والاعتداء على النساء أيضا، وقام المستوطنون بمحاولة قتل المواشي التي يعتاش عليها أو تعتاش عليها العائلات الفلسطينية في هذه المنطقة، وحاولوا دهسها بالمركبات التي وفرت للمستوطنين من أجل تسهيل هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين. إلى الجنوب من مدينة نابلس أيضا المشهد مماثل وسيلة، قام مستوطنون بتقطيع أشجار الزيتون في أراضي المواطنين الفلسطينيين المحرومين من الوصول إليها بسبب الهجمات العنيفة اليومية التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ممارسة المستوطنين أعمال قطع الطرق، كما يقول الفلسطينيون هم قطاع الطرق، يقومون بقطع الطريق عليهم لمنع استخدام الشوارع، وإن استخدم الفلسطينيون الشوارع يقومون بالاعتداء عليها وعلى المواطنين بالحجارة وقطع الطريق ومنعهم من المرور. هذا يندرج ضمن حملة منظمة يقول الفلسطينيون بحماية قوات الاحتلال وبدعم من المنظومة الحكومية، وأيضا تتماشى مع الاقتحامات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكرت تركزت في مدينة طوباس وفي بلدة عقابة وفي مخيم الفارعة، تخللها مداهمات للمنازل، تخريب محتوياتها وتحطيمها، بالإضافة إلى اعتقال 3 مواطنين، 2 منهم من مدينة نابلس والثالث من مدينة جنين التي اقتحمت قوات الاحتلال فيها بلدة قباطية، بالإضافة إلى اقتحام وسط مدينة رام الله في ساعات متأخرة من ليل أمس، قامت بإطلاق قنابل الصوت في شارع الطيرة أو في بلدة الطيرة، عفوا شارع الطيرة في المدينة، وقامت أيضا بالتجول في عدد من المناطق. هذه هي مشاهد يومية في الضفة الغربية دفع الفلسطينيون ثمنا باهظا منها، بداية بالأرواح حيث قتل المستوطنون أكثر من 14 فلسطينيا برصاصهم دون حسيب أو رقيب أو تقديم أي من المستوطنين للمحاكمات، وبالإضافة إلى أن الفلسطينيين خسروا ما يزيد على 700,000 دونم من أراضيهم في كل مناطق الضفة الغربية، وقاموا وسيلة بمنع المواطنين من استخدامها.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلتنا من رام الله. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجرى وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني، فادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مفتوحة ببلدة صديقين جنوب لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، قال الجيش أنه هاجم 15 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا بك من جديد. انطلاقا من تصريحات ترامب، كيف تبدو المقاربة الأمريكية والرؤية الأمريكية للحل في ما يتعلق بمضيق هرمز في ضوء التشدد الإيراني؟
2: نعم وسيلة، الرئيس دونالد ترامب في خطابه للأمريكيين عشية احتفالات 4 يوليو أو عيد الاستقلال، في هذه المناسبة يروج أيضا بأن أي اتفاق محتمل مع إيران يأتي نتيجة القوة العسكرية الأمريكية وليس تنازلا من الولايات المتحدة أو حتى عن طريق الدبلوماسية وحدها. الرئيس دونالد ترامب

0: في هذا الخطاب قال إن إيران تتوسل من أجل تسوية مع الولايات المتحدة، وقال إن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية للغاية ضد الإيرانيين. وفيما يتعلق بالجنازة في إيران، قال إنه أمهل الإيرانيين أسبوعا لإجراء هذه الجنازة كلطف من الولايات المتحدة. فيما يتعلق بالمقاربة، وردا على سؤالك فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب بأن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا مسألة فرض رسوم عبور في المضيق، وأن جزءا كبيرا من المحادثات في الدوحة كانت حول مضيق هرمز وضمان تسيير حركة الملاحة في المضيق، خاصة وأنها جاءت بعد أيام من التوتر العسكري والتصعيد بين الجانبين في مضيق هرمز. ترامب قال أنه وجه ضربات لإيران لمدة 3 ليالي بعد أن قام الحرس الثوري الإيراني بتوجيه مسيرة باتجاه سفينة شحن في مضيق هرمز. المسؤولون الأمريكيون يقولون لصحيفة وول ستريت جورنال تحديدا بأن ويتكوف وكوشنر عرضوا على الإيرانيين عبر الوسطاء بأن يتخلوا تماما عن فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز مقابل الانتفاع برفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وكذلك بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. الرئيس دونالد ترامب يؤكد دوما بأنه لن يقبل أبدا فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وكذلك أكد نائبه جيلي فانس، وأيضا فكرة تخلي إيران تماما عن البرنامج النووي، ويؤكد دوما بأنه لن يسمح أبدا للإيرانيين بامتلاك أي سلاح نووي. مضيق هرمز بالنسبة للرئيس دونالد ترامب حاليا هي مسألة مهمة للغاية، لأنه دائما يكرر هنا في الولايات المتحدة بأن الاقتصاد الأمريكي انتعش والاقتصاد العالمي انتعش مرة أخرى. قال أنه لا يريد أن يذكر في التاريخ كرئيس يتسبب في كساد اقتصادي عالمي، وأنه لجأ إلى فتح مضيق هرمز حتى لا يرتفع أسعار النفط إلى 350 دولارا للبرميل على حد قوله.
1: إيهاب، إعلاميا ما النقاش الدائر بخصوص هذا الوضع في مضيق هرمز، الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك مستقبل التفاوض حول النووي الإيراني؟
0: نعم، إعلاميا في الولايات المتحدة هناك حالة من التفاؤل بمسألة المحادثات التي عقدت في سويسرا، وتلتها أيضا المحادثات في الدوحة خاصة بعد التصعيد العسكري، مسألة تفاؤل لإنهاء هذه وطي هذه الصفحة من الصراع مع إيران، خاصة وأن ترامب كان يقول أن هذا الصراع سيستمر ما بين 4 إلى 6 أسابيع، لكنه استغرق أكثر من 4 أشهر وتسبب في ربما ارتفاع كبير للغاية هنا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات وأيضا في أسعار السلع الغذائية. الدراسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تشير إلى أن كل أسرة أمريكية تكبدت نحو $1000 بسبب هذا الصراع، سواء فيما يتعلق بأسعار المحروقات، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية، أسعار الرهن العقاري، كل هذه الأمور. وبالتالي هناك ارتياح لفكرة طي هذه الصفحة، وإن كان هناك تشكيك من بعض وسائل الإعلام اليمينية تحديدا فيما يتعلق بضمان الالتزام إيران بتفكيك البرنامج النووي، وأيضا انتقادات لدونالد ترامب في مسألة الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط الإيراني بمجرد توقيع مذكرة التفاهم. لكن دونالد ترامب يقول أن كل هذه الأمور لا تساوي شيئا مقابل تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ويقول أنه دمر الاقتصاد الجيش الإيراني بشكل كبير والبحرية الإيرانية، وبالتالي يتحدث من منطلق قوة وأنه حقق حسما عسكريا على الإيرانيين. لكن بالتأكيد هناك ترقب لمسار المفاوضات وما إذا كانت بالفعل إيران ستلتزم ببنود مذكرة التفاهم أم لا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسلنا من واشنطن. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي، وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز، اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء، لا سيما على الدول الهشة.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة، ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة، فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولاراً، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة، فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين: إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد، أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة، فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعاً بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية خففت من صدمة التداعيات مؤقتاً، خصوصاً أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، كيف تبدو المواقف والرسائل من إيران بالتزامن مع مراسم التشييع؟
3: بكل تأكيد وسيلة، هناك رسائل داخلية بدرجة الأولى بالنسبة لمراسم التشييع، وهي كذلك موجهة إلى الخارج، وهذا أمر مهم في هذا التوقيت بالذات. إذن هناك فرصة الآن تستغلها طهران لإقامة مراسم الوداع مع المرشد الإيراني السابق، وكذلك مراسم التشييع الرسمي لتقطع مع مرحلة قديمة وهي مرحلة المرشد علي خامنئي، وتبدأ مرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي. على المستوى السياسي هذه المراسم قد تقرأ على أنها محاولة لتثبيت المعادلة القائلة هنا في طهران على أن هذا النظام لديه شعبيته ويصعب بشكل أو بآخر الإطاحة به، وهذا ما تريد طهران أن ترسله ربما ردا على السياسة التي كانت انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في بداية حربها على إيران بهدف أولي وهو محاولة إسقاط النظام. إذن النظام هنا يحاول أن يستغل هذه الفرصة لتثبت فشل هذه المعادلة كما يقول المسؤول الإيرانيون هنا، ولتثبيتها على الأقل شعبيا. هذا هو المسار، وإطالة مدة التشييع ربما قد تكون هذه إحدى رسائله المهمة والأساسية، وعلى أن النظام لا يزال يحظى بشعبية هنا. وأكثر من ذلك هو حديث المسؤولين الإيرانيين عن قضية الوحدة والتماسك الداخلي لمواجهة التحديات. إذن هذه المناسبة قد تكرس لتثبيت هذه المعادلة، معادلة الوحدة والتماسك الداخلي. لكن إذا ما أردنا أن نقرأ المستوى الأهم بالنسبة لإيران هو المرحلة المقبلة، مرحلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكية تأخرت لمدة أسبوع، وكان هذا بطلب ربما إيراني لأنهم مشغولون بمراسم التشييع على أن تستأنف خلال الأسابيع المقبلة. على الأقل ما يمكن قوله على أن محطة الدوحة كانت محطة فاصلة في فض الإشكالات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما أغلبها سواء في قضية وقف إطلاق النار، سواء في قضية الأموال المجمدة، في قضية رفع الحصار. الآن هناك بحث مهم في قضية مضيق هرمز، هناك إصرار إيراني على أنها لن تغادر مربع المضيق بشكل ربما يسحب يدها عليه ويفقدها ورقتها الرابحة، وبهذا السياق قد ترى نفسها كذلك ملزمة بالتنسيق من خلال توقيعها على مذكرة التفاهم القائلة بأن أي ترتيبات يجب أن تتم بالدول مع الدول المشاطئة، وخاصة هنا نتحدث عن سلطنة عمان، وبالتنسيق مع دول الجوار. ربما ترتفع نبرة المسؤولين الإيرانيين في الحديث عن مضيق هرمز، لماذا؟ لأنها ورقة رابحة لإيران خاصة في الحرب، وقد تتوقع حربا أخرى وبالتالي لا تريد أن تفقد هذه الورقة. وكذلك بالنسبة لإسكات أصوات معارضة في الداخل الإيراني، وهذا ما سمعناه وكذلك من محمد باقر قاليبوف أثناء مراسم التشييع ولقائه عدد من المسؤولين بالتأكيد على أن طهران لن تغادر دائرة مضيق هرمز وستظل سيطرة، ليست بالضرورة السيطرة ولكن على الأقل ستكون حاضرة في مضيق هرمز. ربما هذا كذلك يستغل للاستهلاك الداخلي على أن إيران لم تفقد أوراقها ولن تفقد أوراقها. لكن بكل تأكيد كل هذه المواقف لا تلغي شيئا واحدا، وهو أن مسألة التفاوض خاصة بعد اجتماع الدوحة الأخير دخل مسارا إيجابيا وحالة من التفاؤل. لماذا؟ لأنها تؤسس للمرحلة المقبلة من المفاوضات، وهي الاجتماع الأهم، وهو اجتماع الخبراء على مستوى البرنامج النووي، على مستوى العقوبات، وهذا عنصر أساسي ومهم سيدفع بالمفاوضات التي بدأت تنحصر أيامها. نحن الآن تقريبا من مدة 60 يوما تجاوزنا أسبوعين ونيف، بمعنى آخر بأننا بدأت هذه المدة تتقلص، وأمام هذه المجموعات أي مجموعة الخبراء مدة وجيزة في حدود 45 ما بين 40 إلى 45 يوما لإتمام الصفقة وإتمام الاتفاق، وهذا الأمر قد يبدو مستبعدا. اللهم في حالة ما إذا تم الاعتماد على مخرجات اجتماع جنيف قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي حصلت فيها توافقات مهمة، يمكن أن يكون هذا مخرج لتجاوز عقبة 60 يوما أو 45 يوما الباقية. أو هناك قراءة تقول وسيلة بأنه ربما قد تمدد هذه المهلة لـ60 يوما أخرى. لماذا؟ إن كلا الطرفين لا يرغبان بالعودة إلى الحرب، وكلا الطرفان يريدان الذهاب إلى المفاوضات والوصول إلى اتفاق، وخاصة في ظل وجود وسطاء فاعلين يحاولون بشكل أكبر تفادي الحرب والوصول إلى توافقات، وهذا ما يجعل مسألة التفاؤل حاكمة حاليا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. نرحب الآن بضيفينا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبضيفنا سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما من جديد. سيد سيرجيو أبدأ معك، محطة الأسبوع بسبب مراسم التشييع في إيران، عندما تنتهي باعتقادك كيف سيكون المشهد وأي أوراق سيحملها المفاوض الأمريكي حينها؟
4: أعتقد أن هذا الأمر يعطي الفرصة لكلا الطرفين لتقييم الوضع الحالي للمفاوضات، وهذا الأمر يتيح فرصة للتفكير ملياً، وهذه فرصة أيضاً لإعادة تقييم الوضع الحالي وتحديد كيفية المضي قدماً بدءاً من هذه النقطة. وأعتقد أن هناك فرص رائعة لكل من الأمريكيين والإيرانيين للتوصل إلى تسوية متفاوض عليها، والنقطة الأساسية هي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تتحكم بمضيق هرمز، وأنا لا أعتقد بأن أي من دول الخليج تريد ذلك أيضاً. لا يمكننا أتخيل مثلاً أن هذه الدول تود أن تكون رهينة بين أيدي إيران، حيث أن إيران تملي عليهم كم من الرسوم سيدفعون لكي يتمكنوا من إخراج نفطهم ومنتجاتهم، وهذا الأمر لا يؤثر فقط على دول الخليج بل أيضا على دول العالم. وإذا كانت إيران ستفتح الخليج، وهذا الأمر سيسمح لهم بأن يبيعوا أيضا 3.5 مليون برميل من النفط كل يوم في الأسواق المفتوحة، ولذلك فإن السعر في الأسواق سيصب بمصلحة إيران، وهذا الأمر سيعني أيضا التخفيف من العقوبات وأيضا رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، وهذا الأمر أيضا سيسمح لهم بالوصول إلى خط الاعتماد الذي تبلغ قيمته 300 مليون لإعادة الأعمار أو 300 مليار عفوا. علينا أن نتذكر أنه في العام 1978 إيران كانت القوة الاقتصادية في المرتبة 16 في العالم، والآن وصلت إلى المرتبة 26. بإمكان إيران أن تحسن من موقفها التفاوضي إذا وافقت على فتح المضيق، وهذا الأمر سيسمح لها بأن تصل إلى مرحلة حيث أن الولايات المتحدة وإيران بإمكانهما التفاوض بشأن الملف النووي بما في ذلك اليورانيوم المخصب. وأعتقد أننا سنرى الشرق أوسط أكثر أمانا وهذا ما تهدف إليه المفاوضات ومذكرة التفاهم.
1: دكتور صدقيان، مهلة الأسبوع واضح أن إيران أرادتها محملة بالرسائل السياسية الدبلوماسية والشعبية كذلك، لكن كل هذا المشهد كيف سينعكس باعتقادك على المفاوض وأوراق المفاوض الإيراني؟
5: بالتأكيد سوف تلتزم إيران بورقة بأكثر قوة، بهذه الورقة التفاوضية، وبالتالي إيران أرادت من كل هذه مراسم التشييع منذ يوم أمس الجمعة، كان هناك تشييع رسمي حضرته الوفود الأجنبية الخارجية التي زارت طهران، ومنذ اليوم إلى يوم الخميس في طهران، في قم، في كربلاء العراق والنجف، عودة إلى إيران مشهد، يعني هذا الأسبوع إيران أرادت إعادة صياغة شرعية النظام مرة أخرى من خلال هذه الحشود المليونية التي سوف تجتمع في طهران يوم الثلاثاء من أجل تشييع الإمام الشهيد محمد الإمام الشهيد علي خامنئي. وبالتالي فعلا إيران تريد أن ترسل مثل هذه الرسائل، وأعتقد بأنها بعد التشييع وبعد هذا الحضور الجماهيري في التشييع في مراسم إلقاء النظر الأخيرة على جثمان المرشد الأعلى، أعتقد بأن هذه تعطي إيران حالة من القوة، وهذا حالة من إعطاء دلائل على أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي عندما أراد القضاء على النظام السياسي في إيران، وأراد أيضا أن يلغي إيران عندما اغتال المرشد، وأيضا عندما أراد خلق الفوضى، ودائما يقول بأن هناك عدم استقبال من الداخل الإيراني، هناك يعني انفصال بين الجماهير وبين القيادة، إيران الآن تريد أن تقول لا، الشيء الذي راهنتم عليه لا زال موجودا، النظام السياسي لديه قوة، النظام السياسي أخذ هذه القوة من الشارع ومن الجماهير، وبالتالي يبدو لي بأن بعد فترة الأسبوع القادم يعني إلى دفن الجثمان، أعتقد بأن إيران سوف تلتزم بما كانت تلتزم به بأكثر قوة وأكثر صلابة.
1: رغم كل هذه الصورة التي رسمتها، الواقع الاقتصادي الواقع الاجتماعي صعب جدا في إيران، وهذه الحرب كان لها تأثير كبير على الداخل الإيراني. كيف يمكن للنظام الإيراني الموازنة بين إيجاد حلول عاجلة لهذا الداخل الإيراني الذي يعاني كثيرا، والإمساك بأوراق خارجية تمكنه من الحصول على ما يريده؟
5: هذا تحدي كبير، وأنا قلت منذ البداية أنه إيران بعد الحرب سوف تواجه تحدي كبير، هو تحدي المشكلة الاقتصادية، ولذلك الآن عندما تتمسك برفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وتتمسك بإلغاء العقوبات مقابل تسليم الكمية المرتفعة التخصيب، الشارع الإيراني يرى ويفسر بوضوح بأن والحكومة والنظام أيضا يقولون للشارع بأننا نعمل ندير المفاوضات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين والعائلة الإيرانية ولرجل الشارع العادي، وبذلك الإيرانيون الآن يريدون يعني كل ما لديهم عندما دخلوا المفاوضات لأجل سبب استراتيجي رئيسي، وهو الوضع الاقتصادي، العقوبات، الأرصدة المالية، من أجل هذه الأمور دخلت إيران إلى المفاوضات.
1: سيد سيرجيو، كما قال دكتور صدقيان، إيران سعت خلال مراسم التشييع إلى إعادة صياغة شرعية النظام، شهدنا مشاركة إقليمية لافتة في هذه المراسم، إيران ما تزال متمسكة كذلك بورقة المضيق، وتتحدث بمنطق قوة في هذه المفاوضات. في المقابل ترامب يقول حققت كل شيء. ما الذي حققه ترامب بعد كل هذه المرحلة 4 أشهر من بعد الحرب؟
4: الواقع هو أنه هناك مفاوضات وهناك أيضا مذكرة تفاهم مؤلفة من 4

0: نقطة، وهناك أيضا مسار للماضي قدما وتحقيق سيناريو رابح رابح لكلا الطرفين. النقاط الأساسية التي لا تزال عالقة هي فتح مضيق هرمز بدون رسوم، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي بما في ذلك اليورانيوم المخصب. هذه هي النقاط الأساسية، وإذا تمكنا من حل كلا المسألتين فإنه يمكن أن تستفيد إيران اقتصاديا بشكل كبير. أما بالنسبة لمستوى الدعم الشعبي في إيران، أود أن أذكركم بأن إيران هي من قتلت عشرات الآلاف من مواطنيها في التظاهرات، وهذه الأمور سمعنا عنها في جميع أنحاء العالم عندما كانت تحصل. وإذا لا يزال هناك الكثير من الأمور التي عليهم الاعتناء بها الآن، وهناك حاجة لأن تستفيد إيران من هذه الفرصة التي تزيد من قوتها الاقتصادية بشكل كبير، وأن تؤدي إلى السلام في المنطقة. ولكن لن يكون من المقبول أبدا لإيران بأن تقرر بشكل عشوائي أنها ستتحكم بمضيق هرمز. هي تقول أنها تود أن تفعل ذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان، ولكن إيران هي من أطلقت صواريخ باتجاه عمان قبل بضعة أشهر. وإذا من هو الطرف الأقوى؟ إيران تجبر عمان على الدخول إلى هذا الوضع، ولكن الولايات المتحدة تعمل مع سلطنة عمان لضمان مرور تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وأيضا العودة إلى وضع ما قبل 28 من فبراير.
1: إيران تتحدث عن موضوع انعدام الثقة في الجانب الأمريكي، وهذا واضح من خلال تصريحات الإيرانيين العديدة. ما خطوات بناء الثقة التي يمكن أن تقدم عليها واشنطن في هذه المرحلة على الأقل لبناء ولو جزء بسيط من الثقة مع الجانب الإيراني؟
0: أعتقد أنه إذا كان هناك التزام بفتح مضيق هرمز بدون فرض أي رسوم، هذا الأمر من شأنه أن يساهم ببناء الثقة. هذه هي من بين إجراءات بناء الثقة. ولكن مع ذلك، فكرة أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا لا تثق بإيران، وهذا جزء من المفاوضات. علينا أن ندخل إلى هذه المفاوضات مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الفكرة من أجل التوصل إلى حل يصب بمصلحة كلا الطرفين. والولايات المتحدة مستعدة وقادرة على استخدام القوة العسكرية إذا فشلت المفاوضات. وفكرة أن إيران ستتمكن من التحكم بمدخل مضيق هرمز، هذه ليست نقطة جيدة، لأن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. ولذلك لا يزال هناك قوة عسكرية كبيرة ويمكن استخدامها لفتح المضيق من خلال الوسائل العسكرية. هذه فرصة لتفادي الحل العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم ننتظر ونرى كيف سنمضي قدما. هناك إطار ويمكن أن نعمل على التنفيذ نقطة بنقطة، ولكن إذا كان هناك عدم توافق بشأن فتح مضيق هرمز، هذه ستكون نقطة عالقة. وعندما تبدأ إيران أيضا باستهداف السفن، هذا الأمر يعاد انتهاك للنقطة الأولى من وقف إطلاق النار. ومن ثم سنستمر بالعمل مع إسرائيل، وإيران سيتعين عليها أن تعمل مع حزب الله لوقف الاقتتال في لبنان.
1: يقول السيد سيرجيو إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة على استخدام القوة إذا فشلت المفاوضات. حتى الجانب الإيراني يتحدث من هذا المنطلق بأن الأيادي ما تزال على الزناد، لكن خيار العودة إلى التصعيد العسكري ما الذي يعنيه بالنسبة للجانب الإيراني باعتقادك دكتور؟
2: إيران الآن 47 عاما هي في مقاطعة اقتصادية وفي سلة عقوبات وأنواع العقوبات على الشركات، على النفط، على البنوك، على كل شيء.
1: لكن الوضع الآن مختلف، الحرب تختلف
2: الآن، و47 عاما ضغوطات اقتصادية ومقاطعة وبأقصى ما يمكن. بالنسبة للحرب، إيران مرت لحد الآن خلال هذه 47 عاما بثلاثة حروب، وثلاثة حروب أريد لها أن تسقط النظام. 8 سنوات شن صدام حسين الحرب على العراق، شن الحرب على إيران، وأراد إسقاط النظام السياسي لكنه لم يسقط. الولايات المتحدة عندما أعطت الضوء الأخضر في 2025 لنتنياهو أراد أن يسقط النظام السياسي لكنه لم يسقط. الآن أقنع نتنياهو الرئيس ترامب بحرب على إيران بما تمتلكه الولايات المتحدة من أسلحة، أيضا لم يسقط النظام لحد الآن، وهذا التشييع الذي نراه

0: اليوم في طهران وسوف نراه خلال الأربعة أيام القادمة، نرى بأن هذا الحضور الجماهيري الذي يقف مع القيادة السياسية والقيادة العسكرية ولم يسقط النظام. الآن عندما يقال بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى خيار الحرب، إيران أيضا مستعدة لخيار الحرب ولديها كثير من الأوراق لا زالت غير مستخدمة، لكن السؤال ماذا نستفيد من الخيار الحرب أو أن نرجع مرة أخرى للحرب؟ هل استفادت الولايات المتحدة من خيار الحرب؟ هل استفاد حلفاء الولايات المتحدة، أصدقاء الولايات المتحدة من خيار الحرب؟ هل استفاد المجتمع الدولي من خيار الحرب؟ الآن هذه الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى الرئيس ترامب، يقولون له لماذا أدخلتنا في حرب هي ليست حربنا،
1: خاصة أن إيران سعت إلى موضوع رفع الكلفة على الجميع سيد سيرجيو، بدليل أن الأسعار على مستوى العالم ارتفعت، إن كان الحبوب، النفط، الغاز، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية. الحرب طال أمد وهذا التصعيد كذلك. هل تحسبت واشنطن لذلك، لا سيما وأن ترامب كان يعد بإنهاء هذه أو هذا التصعيد في 4 أسابيع، الآن 4 أشهر ولم تنتهي هذه الأزمة؟
2: منذ البداية الولايات المتحدة قالت أن حيازة إيران على سلاح نووي أمر غير مقبول، وهذا كان السبب الأساسي من وراء بدء هذا النزاع، لأن إيران لم تبتعد عن فكرة حيازة السلاح النووي. هنا بدأت المسألة برمتها. النزاع بدأ وإيران قررت أن تخلق مضيق هرمز وقررت أن تهاجم جيرانها، ودول الخليج عانت من ضربات كبيرة، والولايات المتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي وردت على كل هذا التصعيد. ونحن نفهم أن هذا النزاع وحل النزاع من خلال الطرق العسكرية ليس الحل المناسب، وفي نهاية المطاف النزاعات جميعها تنتهي من خلال المفاوضات بطريقة أو بأخرى. ولكن للوصول إلى هذه المرحلة، إذا تعين عليهم استخدام القوى العسكرية ليحصل كلا الطرفين على ما يحتاجان إليه، فإن القوى العسكرية ستستخدم. أعتقد أن الأمر لا يصب بمصلحة العالم بأكمله إذا سمح لإيران بأن تتحكم بمضيق هرمز، لأن هذا الأمر يؤثر على دول الخليج والعراق وإيران أيضا وعلى العالم بأكمله. والدكتور صدقيان تحدث عن 47 عام من الضغوطات الاقتصادية، لكنه لم يذكر أن الإيرانيين أخذوا رهائن من السفارة الأمريكية لأكثر من 440 يوم، ولم يذكر أيضا الهجوم على مقر المارينز وتفجير السفارة الأمريكية في بيروت وأيضا حرب الناقلات في الثمانينيات. وإذا بإمكاننا أن نعود إلى التاريخ وأن نتناقش بشأن كل ذلك، ولكن في نهاية المطاف هذا الماضي ونحن الآن في الحاضر، وهذه فرصة وهناك إطار يسمح لنا بأن نصل إلى سلام متفاوض عليه، وهذا هو الخيار الأكثر تفضيلا بالنسبة للولايات المتحدة، ونود أيضا من إيران أن ترغب بذلك، ويمكن تحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين إذا تفاوضنا، أو بإمكاننا أن نعود إلى الحل العسكري الذي سيؤدي إلى أضرار على كلا الطرفين، ولكن هذا الخيار لا يزال مطروح.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الشكر كذلك لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى الملف اللبناني الذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا. ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، اليوم السبت، هناك إجازة، لكن ما الذي يفهم منها إسرائيليا من هذا التواجد الأمني العسكري لخمس تلال تسيطر عليها إسرائيل وهي مشرفة على مناطق واسعة في لبنان؟ ما الذي يقوله ذلك بخصوص التواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان؟
3: نعم، هو الهدف تثبيت ما ينتمي إلى الخطة الأمنية الإسرائيلية القائمة على تثبيت حدود أو تخطيط حدود أمنية إسرائيلية جديدة في الإقليم، خلافا للحدود الدولية، وتشمل البقاء في عمق الجنوب اللبناني بعد أن تم تدمير عشرات القرى وتهجير سكانها إلى داخل لبنان. وهذه القرى حسب

0: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الأسبوع الأخير وما سبقه لن يعودوا إليها في هذه المرحلة، وليس واضحا ما إذا ستكون لهم عودة فيما بعد. إسرائيل من ناحيتها اتفاق الإطار الموقع مع لبنان حتى الساعة برعاية أمريكية، إما أن يأتي بتجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده عن المنطقة ككل والبدء بنزع سلاحه في لبنان، أو أن يزج بلبنان في حرب أهلية، وهي لا بالنسبة لها الخياران قائمان في هذه المرحلة. وهذا المخطط القائم على الحدود الأمنية، وكان قد كشف عن الجيش قبل أكثر من شهر، ما يرسمه في داخل لبنان والمنطقة هو يمتد من جنوبي منطقة صور مرورا بمنطقة أشقيف ومن قبلها بمنطقة مناطق أخرى في عمق لبنان، ويصل إلى ما يسميه الجيش الإسرائيلي بتلال أو مرتفعات كريستوباني، وهي الممتدة بعمق 12 كيلومترا على الحدود السورية اللبنانية شمالي سلسلة جبل الشيخ، بالإضافة بطبيعة الحال ل 400 كيلومتر في الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية، وأيضا شرقي خط وقف إطلاق النار. تريد إسرائيل أن تبقيها تحت سيطرتها وتحت احتلالها وتعمل بها بعمليات عسكرية متواصلة. يضاف إلى هذا كله بطبيعة الحال ما عليه الموقف بالنسبة لقطاع غزة الذي عمق الجيش من جديد من احتلاله داخلها ليسيطر على أكثر من 70%، ربما تمهيدا لعمليات تهجير لاحقة، والضفة الغربية التي أصبحت بالكامل تحت الاحتلال وتفلت فيها عصابات المستوطنين بحراسة من الجيش. والجديد على هذا كله الإعلان عن إضافة فرقة عسكرية للحدود بين الأردن وإسرائيل. لذلك واضح بأن إسرائيل في هذه المرحلة وإن كانت تقبل بوقف إطلاق النار الذي فرضته الولايات المتحدة وتقبل بما تسميه باتفاق الإطار، هي تبحث عن أمرين: أولا تثبيت واقع أمني يخدم خطتها الاستراتيجية وهي إسرائيل الكبرى في إطار الخطة الاستراتيجية الأمريكية وهي شرق أوسط جديد، والأمر الآخر تريد إنجازات تخدم نتنياهو في معركته الانتخابية المتوقعة في شهر أكتوبر المقبل. هذه الأمور المتداخلة هي ما تحكم صناعة القرار في إسرائيل بخصوص كل هذه المناطق، ولذلك يبقى الموقف مرشحا لمزيد من التصعيد بقرار إسرائيلي، خاصة وأن وقف إطلاق النار بتقييمات الإسرائيليين هو هش للغاية، وإسرائيل تبحث عن ذرائع تتهم فيها حزب الله بأنه قد خرق وقف إطلاق النار، علما أنها تواصل هي يوميا عملياتها وإن كانت بوتيرة مخففة أو منخفضة من هجمات وغيرها في لبنان، لكنها تواصل اتهام حزب الله بأنه يخرق وقف إطلاق النار، وتقول بأن منطقة مرتفعات علي الطاهر التي أصبحت عنوانا في هذه الأيام هي فيها تجمع أو منظومة أنفاق لحزب الله تحاصر داخلها عشرات من مسلحي حزب الله، وأنها تريد السيطرة عليها بالكامل. لكن ما تسرب في اليومين الماضيين أن نتنياهو أبلغ الجيش وأبلغ الطاقم الوزاري الأمني بأنه لا يمكن القيام بذلك دون ضوء أخضر أمريكي. على جميع الأحوال هذا المواضيع قد تكون من محور اللقاء القريب إن تم بين نتنياهو وترامب، ونتنياهو يأمل في أن يأتي ذلك إما بالتزامن مع زيارة للولايات المتحدة يقوم بها الرئيس اللبناني أو بعدها بقليل، وهو يريد أيضا تبديد التوتر الذي تسربت المعلومات عنه مع الرئيس ترامب الذي قال له أنه حماه من السجن.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها زميلة ازدهار شعشاعة. إليك ازدهار.
2: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدين الكرام من بيروت. تطورات متسارعة إذن تتقاطع فيها السياسة بالميدان والدبلوماسية بالتجاذبات الداخلية. على المستوى الداخلي يبدو أن اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل أمام اختبار حقيقي، فالجدل يتوسع والانقسام يتعمق، ويبقى السؤال إلى أين تتجه الأمور في لبنان. نناقش في هذه النافذة الأبعاد الميدانية، فالوضع هش

0: هذا ما يراه الكثير من المراقبين. نناقش أيضا ونحلل المواقف والتصريحات السياسية، نجملها الآن مع الزميل إيهاب العقدي من بيروت. حالة الانقسام لا تزال هي سيدة الموقف، وهذا ما يكرسه أيضا ما رصدناه وتابعناه أيضا في عناوين الصحف اللبنانية اليوم.
1: نعم، بالفعل جنوب لبنان هي منطقة لازالت هشة على المستوى الأمني، إذ أن الاتفاق أو اتفاق الإطار لم يجري التداول بكامل مندرجاته لتنفيذه، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي استمر بأعمال التفجير في جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها. 5 بلدات وقرى كانت عرضة لتفجيرات لمنازل وبنية تحتية في المناطق التي تحتلها إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية، مع غارة بمسيرة إسرائيلية على محيط بلدة صديقين في جنوب لبنان. وطبعا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع اشتعال الجدل السياسي الداخلي في لبنان بشأن هذا الاتفاق الذي لا زالت القوى السياسية منقسمة حوله. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتمسكان بالاتفاق باعتباره مصلحة وطنية، وأيضا وسيلة لعودة السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية، مع قلق لبناني من خلال ما عبر عنه الرئيس اللبناني من تجاوزات داخلية، أولها العبث بالسلم الأهلي وثانيها المسألة المرتبطة بإسقاط الحكومة في الشارع، فاعتبرهما رئيس الجمهورية خطان أحمران في قلق يبدو أن الرئيس اللبناني يتخوف منه من الوضع الداخلي، خصوصا مع تصاعد حدة الانتقادات الداخلية تحديدا من الثنائي أمل وحزب الله لهذا الاتفاق. فحركة أمل أعلنت وجددت موقفها الداعي إلى الرفض المطلق لهذا الاتفاق، وحذرت من أن يتحول الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية في خدمة إسرائيل. وأيضا حركة أمل ترفض ما تسميها إسرائيل المناطق التجريبية، وهذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في واشنطن يوم الجمعة قبل نحو 8 أيام كان ينص على إقامة مناطق تجريبية، لكن حتى الآن لم يجري تنفيذ أي من هذه البنود المرتبطة بانسحابات إسرائيلية أو بإجراءات من الجانبين الإسرائيلي واللبناني على المستوى التنفيذي. لكن لبنان الرسمي من خلال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يستمران بضخ الكثير من المعلومات حول رؤيتهم لهذا الاتفاق الذي يعتبرانه اتفاقا إطاريا وليس اتفاقا مبرما أو معاهدة جرى التوصل إليها مع إسرائيل، بل هو إطار سياسي سيجري العمل بمقتضاه للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان وإطلاق سراح الأسرى. فلذلك لبنان عمليا يتمسك بهذا المسار مع الانتقادات الداخلية الأخرى التي توجه لهذا الاتفاق، وأيضا عودة السكان التدريجية. فالاتفاق الذي جرى التوصل إليه قد عزز عمليا في جنوب لبنان المسألة المرتبطة بوقف التصعيد، وعاد نحو 650 ألف لبناني إلى قراهم وبلداتهم وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
0: شكرا لك الزميل إيهاب العقدي. وما يتعلق بعودة النازحين وهذا البعد الإنساني، نتابع الآن في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة كاترين حدنة معاناة النازحين بعد عودتهم إلى قراهم، ومن بين هذه القرى قرية قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان. نتابع هذا التقرير حول حجم الدمار في هذه المنطقة، نتابع.
2: لم يحتمل علي وأحمد أن يطول بهما الانتظار قبل العودة إلى بلدتهما دير قانون النهر. جمعتهما منذ عقود جيرة يحاولان إعادة إحيائها كما كانت قبل الحرب.
3: هي بين واضح، يعني في 4 حيطان فتح كلهم مع بعض.
2: حديث الساعة بينهما ما حل بهذا الحي وأهله نتيجة القصف الإسرائيلي.
4: هذا بيتنا مدمر جزئيا يعني، وبالأول حرب هربنا على صيدا، نمنا بالشارع يوم يومين، بعدين رحنا على بيروت مش عارفين وين بدنا نروح. هلا رجعنا وفي أوضة زبطناها و

0: نم فيها يعني. بعد في بدنا نظبط اشياء كتيرة بس لا ناطرين.
1: قبل ما تصير هي الغارة اللي هون انا قبل بجمعة كنت هون يعني، بس تقلت الوضع على الاخر مع الجينة صار اذا العصفور مرة كيف يضربوا عليه. جرد رجوعنا على بيتنا على ضيعتنا، رجوعنا على ضيعتنا هذا نصر، لانه نحن عشرة فترة من الزمن انه جنوب النهر صعب كنا نرجع له.
2: العودة الى بعض القرى غير المحتلة جنوب نهر الليطاني باتت ممكنة إذن. مئات العائلات عادت إثر وقف إطلاق النار بعدما اضطرت إلى الإخلاء والنزوح. تركت البلدة على مدى الأشهر الماضية في مرمى الغارات الإسرائيلية التي قضت على أغلبية من قرروا البقاء. تواكب قوات اليونيفيل عودة النازحين. عناصر من الكتيبة الإيطالية تحاول المساعدة من خلال توفير الاحتياجات الغذائية وتقديم الخدمات الطبية للعائدين. لكن تحديات جمة ما زالت تعترض الأهالي على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية.
3: صار في عنا استهداف بشكل مباشر للبنى التحتية من محول الكهرباء الأساسي للبلد، من محطة تكرير المي، من مولدات الاشتراك وغيره. هيدي نحن عانينا بشكل كتير كبير والعالم عانت بشكل كتير برجعتها على ضياعة، خاصة أنه عنا ما يقارب 120 وحدة سكنية غير قابلين للسكن فيهم، 43 دمار كلي.
2: لم يتأخر انطلاق إصلاح الأعطال التي سببها القصف الإسرائيلي. الكهرباء والمياه بدأتا تعودان بشكل تدريجي إلى المنازل. الهدف الأول دعم صمود العائدين وبقائهم في أرضهم.
4: بلشت بلدية دارون النهر من أول يوم للعودة وقف إطلاق النار ببداية التصليحات، بلشنا بغرفة الترانس هلأ عم نعمرها لتأمين المحول بأسرع وقت ممكن، إضافة رفعنا الركام عن محطة مي الشرب لنحاول نرجع للخدمة بأقرب وقت ممكن، والطاقة الشمسية بدها شوية وقت.
2: قد يطول الوقت قبل عودة حياة هؤلاء إلى ما كانت عليه قبل الحرب. يتفقدون ممتلكاتهم ويبحثون بين ركامها عن أرزاق قد تكون سلمت من القصف، علها تعينهم على استئناف نشاطهم بعد طول غياب. دير قانون النهر واحدة من بين عشرات البلدات في قضاء سور التي تحاول التعافي من تداعيات الحرب، ورغم استعادتها بعضا من الحياة بعد وقف إطلاق النار، فإن نفوس أبنائها ما زالت تختزن حسرة وغصة على ضحايا القصف الإسرائيلي وعلى خسارات قد لا تعوض قبل سنوات طوال. كاترين حنا، الجزيرة، من بلدة دير قانون النهر، جنوبية لبنان.
5: الملف اللبناني بأبعاده المختلفة نناقشه مع ضيفينا في استوديو التغطية، ونرحب بهما الأستاذ رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، كما نرحب بالأستاذ صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. وأبدأ معك أستاذ رضوان عن حقيقة هذا الانقسام فيما يتعلق باتفاق الإطار، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى أزمة سياسية أكبر مستقبلا.
6: تحياتي للجميع. التقرير الذي عدته زميلة كاترين حنا يعبر بالفعل عن حقيقة المأساة التي يعيشها الجنوبيون في بلدة دير قانون النهر. الأهالي عادوا ورجعوا إلى بلدتهم بصعوبة، لكن هناك أمثلة وعدة من أكثر من بلدة لم يستطع الأهالي العودة إليها، ولا تفقد ممتلكاتهم، ولا حتى دفن موتاهم وشهدائهم. الانقسام السياسي الموجود للأسف تتسع مساحته، وهي كرة تتدحرج الأكثر. يعني من غير المنطق ومن غير المقبول أن تبقى العلاقات والقنوات القنوات السياسية مقطوعة على مستوى الرئاسات، على مستوى بين الحكومة وحزب الله. هذا الأمر بالتأكيد أن الإسرائيلي يعمل على استثماره. لكن اتفاق الإطار بعدما حصل يبدو أن يتأكد أن الإسرائيلي يوما بعد يوم لن يلتزم بهذا الأمر. التفجيرات ما زالت متواصلة. كل هذه الأمور تقلق المواطن الجنوبي قبل ثنائي حركة أمل وحزب الله. هذا الانقسام، هذا عمليات التخوين المتبادلة بين الأفرقاء يقدم نتنياهو على استغلالها واستثمارها. لكن علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في الأيام المقبلة. يجري الحديث بالفعل عن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس ترامب. هذا اللقاء سيحصل بحسب معلوماتي قبل انتهاء شهر تموز الحالي. على هذا اللقاء بين الرئيسين سيؤدي إلى دفع ما على الأرض، ولا سيما
5: هناك من ربط أيضا هذه الزيارة بزيارة أخرى لنتنياهو سيقوم بها إلى واشنطن تتزامن في ذات التوقيت. لكن نبقى فيما يتعلق
6: جا بجملة واحدة، نتنياهو بالفعل سيزور في نفس التوقيت لكن لا لقاء بين نتنياهو وبين رئيس الجمهورية، هذا محل رفض عندنا عند الرئيس الجمهورية، لكن حصول مثل هذين اللقاءين من طرف الرئيس ترامب يمكنه الدفع أكثر باتفاق الإطار. هذا الاتفاق ما زال حتى الآن مشلولا، علما أنه بالأمس وصلت رسالة إلى المعنيين في عملية

المفاوضات أن الإسرائيليين سينسحبون في الأيام المقبلة القريبة في منطقة أشقيف تمهيدا لدخول الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة. هذا هو الامتحان الأول، لكن حتى الآن المعطيات لا تبشر بالخير وغير معبدة لا سياسيا ولا عسكريا ولا على الأرض، وتبقى المهمة وكل الأثقال تلقى

0: ربط بما قاله الأستاذ رضوان، الأكيد مع إسرائيل لا يوجد أي شيء يبشر بالخير، لكن حقيقة ما يجري اليوم في لبنان هو نتيجة لغياب الدولة عن الجنوب والسماح بوجود بندقيتين في الدولة اللبنانية، وهذا ما عمليا أوصل البلاد إلى هذه المرحلة ودفع الدولة اللبنانية إلى الذهاب إلى هذه المفاوضات. لو لم يكن هناك حروب إسناد لما ذهبت الدولة اللبنانية إلى مفاوضة إسرائيل بهذا المنحى المباشر معه، ولا أعتقد أن هناك في الدولة اللبنانية من يحب أن يجلس مع نتنياهو أو مع أي مسؤول إسرائيلي. لكن بطبيعة الحال أعتقد أنه اتفاق الإطار، عبر رئيس الحكومة نواف سلام خلال مقابلته الأخيرة أنه ليس اتفاقا مبرما نهائيا، هو إطار توجيهي، وهذا الإطار التوجيهي هدفه الأساسي وضع خارطة الطريق، وهو قال بشكل مباشر أنه ليس كتابا منزلا يمكن التعديل. حتى وزير الخارجية يوسف رجي الذي هو في أقصى اليمين اللبناني تحدث أنه هذا ليس كتابا مبرما نهائيا، هذا خارطة الطريق. وعليه أنا أعتقد أنه حتى
1: قد يختلف معك البعض بأن تحميل المقاومة في هذه المرحلة المسؤولية بهذا الشكل عن العدوان الإسرائيلي وبالتالي أي مسار تفاوضي بسبب حرب الإسناد وما إلى ذلك، هذا مخالف لبعض الآراء هنا في لبنان.
0: أنا أتفق مع هذا الرأي بالمعنى السياسي العام، لكن بطبيعة الحال إذا أردنا تفنيد الأسباب فأحد أبرز الأسباب هو الدخول في حروب إسناد. هذا لا أريد أن أعطي الإسرائيلي أي مبرر، إسرائيل هي دولة عنصرية قائمة على القتل والإبادة، رأينا ما جرى في قطاع غزة، رأينا ما يجري في جنوب سوريا اليوم على سبيل المثال. لكن علينا أن نتعاطى مع الوقائع الميدانية. إسرائيل تحتل الجنوب، هناك ضغوط أمريكية وهناك سقف عربي محدد للدولة اللبنانية، ومن يعتقد أنه بإمكان الدولة اللبنانية حتى لو كان موقفها متقدما على بعض الدول، لكن من يعتقد أنها مضطر إلى أن تذهب
1: يعني بعيدا. وكأنك تريد أن تقول بأن الدولة مكبلة في هذه المرحلة، لا بدائل لا خيارات، هذا السؤال مطروح من اليوم الأول، لا خيارات لا بدائل أمام الدولة؟
2: الدولة مكبلة نتيجة ما تم التواصل من خلال هذا الاتفاق. أنا لا أعارض أن يتابع رئيس الجمهورية مهمته في هذا الخصوص، لكن المعطيات على الأرض لا تشجع لا تعطي. أنا بتقديري أن الإسرائيلي سيقدم بعض التنازلات بغية القول أن حزب الله يتحمل هذه المسؤولية، والإسرائيلي لا يحتاج إلى أي ذرائع. المشهد برؤيتي على مدار الشهرين المقبلين أن نتنياهو سيخوض انتخاباته في الكنيسة من أرض جنوب لبنان، وقد نشاهد جنودا من الجيش الإسرائيلي يقترعون على أرض الجنوب. هذا المشهد المؤسف سيربح نتنياهو في الانتخابات وسيعيده إلى رئاسة الحكومة. في حال تحقق هذا الأمر تصبح مهمة الدولة اللبنانية أصعب، لبل أكثر إذا حصلت الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس وكانت من نصيب الديمقراطيين. هذا كل هذه العوامل تخدم نتنياهو، لكن المشكلة الأساسية زميلتي إزدهار هو غياب التنسيق اللبناني. لا توجد وحدة لبنانية، مجموعة أوراق متنافرة من هنا وهناك يقدم الإسرائيلي على استثمارها واستغلالها. أنا بتقديري هذه الفوضى هذه المشكلات ستنصب على المؤسسة العسكرية بكل صعوبة، ونحمل الجيش كل هذه المسؤولية، علما أنه جرى الحديث في تقريركم قبل دقائق أنه الخشية يحذر رئيس الجمهورية من وقوع مشكلات في الشارع. أنا بتقديري لا الدولة اللبنانية ليست في هذا الوارد، الجيش اللبناني ليس في هذا، حتى حزب الله المعني الأول بعملية السلاح بموضوع الجنوب لا ينفعه أي اشتباك مع المؤسسة العسكرية. والمؤسسة العسكرية للأمانة تتعاطى بحكمة، تتعاطى بإدراك كبير، تعرف طبيعة الأرض. ومن يظن أن هذه المؤسسة سيقدم جنودها على دخول في اشتباك مع الأهالي أو مع حزب الله فهو على خطأ، لأن هذا ما تريده إسرائيل، وهذه هي الفوضى التي تهدد اللبنانيين. طيب، حصول مثل هذه الفوضى يعني على قدر ما أسوأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل.
1: والتحذيرات والمخاوف في هذا الإطار متواصلة ودائمة ومتابعة أيضا. تزامن زيارة نتنياهو مع رئيس جوزيف عون ماذا تحمل من دلالات في هذا؟
0: في محاولة من نتنياهو، علينا أن نتفق أنه لا يوجد لقاء، لن يكون هناك لقاء بين الرئيس عون وبين رئيس حكومة الاحتلال، انطلاقا من عدة ثوابت. أولا الثوابت الوطنية التي يتمتع بها الرئيس عون، وثانيا الثوابت العربية التي فرملت اندفاعات بعض اللبنانيين الذين كانوا يريدون الذهاب بعيدا باتجاه إسرائيل، ووضعت سقفا محددا أنه لا يوجد اتفاقيات سلام مع إسرائيل. الآن يمكن التفاوض على انسحاب إسرائيل على وقف النار، على حصر السلاح بيد الدولة، هذا في الشق الأول. الشق الثاني هناك عوامل جديدة طرأت على ملف المفاوضات، وأعتقد أنه زميلي الأستاذ رضوان يتفق معي.
1: ما هي هذه العوامل؟
0: العامل السوري اليوم، زيارة وزير الخارجية أسعد شيباني إلى بيروت كان أحد أبرز عناوينها الحديث مع الدولة اللبنانية على ضرورة عدم الذهاب بعيدا في مسار

0: الاتفاق الإيطالي، لأنه أعتقد أنه أقلق سوريا قليلا. ثانيا أعتقد أنه يتحدث الرئيس أحمد الشارع وتحدث مع الرئيس نواف سلام حول ضرورة إيجاد آليات تنسيق مرتبطة بمسار التفاوض بين سوريا ولبنان مع الكيان الإسرائيلي. من هنا أعتقد أنه الدولة اللبنانية قد تفتح نوافذ جديدة قد تمتلك من خلالها أوراق قوة، أولا من خلال هذه النافذة مع سوريا، وثانيا من خلال هناك من يتحدث عن جولة سيقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا وإلى دول إقليمية فاعلة، وهناك تحضيرات أيضا إلى زيارة إلى باكستان.
1: هناك أصوات أيضا لافتة في الداخل اللبناني على مستويات مختلفة تدعو ربما إلى توظيف أيضا مفاوضات إسلام آباد، توظيف الملف اللبناني في هذه المفاوضات، إلى أي مدى قد يساعد هذا في هذه المرحلة؟
2: هذا ما يقوله الرئيس نبيه بري، علينا الاستفادة من نافذة باكستان لأن العامل الإيراني والعامل الأمريكي هما يستطيعان التأثير على إسرائيل وعلى حزب الله. لكن ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن كل هذه المعطيات حتى الآن لا تخدم لبنان. بالتأكيد عندما حضر وزير الخارجية السوري إلى لبنان والتقى المسؤولين اللبنانيين بمكان ما قدم جملة من الملاحظات على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لأن أي تنازل في لبنان للإسرائيلي هذا سيخدم الإسرائيلي وسيضع شروطه أكثر على الدولة السورية، بمعنى المنطقة الأمنية التي تعمد إسرائيل على خلقها في جنوب لبنان وهي موجودة ستعمد على تثبيتها في سوريا، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة البلدين. من هنا لا مانع من هذا التنسيق بين دمشق وبين بيروت.
1: ما آلات هذا الانقسام إذا ما استمرت هذه الحالة في الأيام القادمة؟
0: أنا أعتقد أنه أنا لا أخشى الفتنة في الشارع. أولا الرئيس نبيه بري شخصية عاقلة وهي تسعى إلى ضبط الشارع. ثانيا حتى الشوارع الأخرى أو الساحات الأخرى في لبنان لا أعتقد أنها لديها رغبة في الاصطدام الداخلي. من هنا أعتقد أنه محاولات نتنياهو للاستفادة من الانقسام الداخلي لا أعتقد أنها ستترجم على الأرض، إن كان بصدام بين الجيش اللبناني وحزب الله أو بصدام بين المكونات اللبنانية فيما بينها. وأعتقد أنه ضابط الإيقاع في هذا المسار أولا اليقظة الداخلية عند الرئيس بري، عند الرئيس نواف سلام، وأيضا عند الأطراف الإقليمية وتحديدا لدى الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية وقطر والأطراف العاملة على خلق مسارات تواصل بين الأطراف اللبنانية. وهناك من يتحدث عن أن هناك مبادرة عربية لعملية تذليل العقبات وإيجاد لقاءات بين الأطراف اللبناني، لأنه زميلنا الأستاذ رضوان تحدث أنه أكبر مشكلة اليوم في لبنان هو عدم إيجاد تواصل بين الأطراف وبين الرئاسات. وأعتقد أنه الجهد الإقليمي المبذول في رأب الصدع الداخلي قد يكون أحد أبرز النوافذ لحلحلة الأمور وللنقاش لعدم الذهاب إلى صدام داخلي.
1: إذا ما دخلنا في تفاصيل اتفاق الإطار، هناك يعني ملاحظات كثيرة من قبل المعارضين لهذا الاتفاق حول بعض الصياغات
2: خاصة في الملحق الأمني. هناك مجموعة من النقاط
1: عدم ذكر الانسحاب على سبيل المثال،
2: يعني لا تأكيد حتى الآن أن الإسرائيليين سينسحبون، بل أكثر أن هناك عملية تكبيل وعملية تضييق على عناصر حزب الله. يعني بموجب هذا الملحق هناك نقطة، في حال لو وجد مسدس في حوزة شاب جنوبي يقدم أو يفكر بإطلاق النار على الإسرائيلي بالتأكيد ستقدم السلطات على توقيفه. طيب، هنا هذه الخشية من خلق مشكلة بين المؤسسات الرسمية القضائية والعسكرية مع أبناء الجنوب بغض النظر عن موقف حزب الله وحركة أمل.
1: ماذا على الدولة في هذه الحالة؟ هل عليها مراجعة بنود الاتفاق بما يعني إعادة الصياغات لتفهم بشكل أفضل؟
2: بطريقة ما رئيس الحكومة نواف سلام قال إنه لا مانع من العودة إلى إلى إلى إلى إعادة المراجعة مع الأمريكيين، ومع عقدنا جولة خامسة فلتكن سادسة وسابعة إذا كان بالفعل إمكانية التوصل إلى تحديد بعض التغييرات. وأنا بحسب تقديري الرئيس بري لا يعترض على هذا الأمر إذا كان بالفعل هناك انسحاب إسرائيلي حقيقي ويؤدي بالفعل إلى عودة الأهالي إلى بلداتهم. هذا الأمر ممنوع على الأهالي أن يعودوا إلى بلداتهم وتحديدا في المناطق الحدودية. هذا الأمر سيزيد مشكلات وسيزيد التعقيدات في وجه الدولة اللبنانية ونحتاج بالفعل إلى ضمانات أمريكية حقيقية. ولا مانع من الاستفادة من تجربة باكستان والاستعانة بالإيرانيين في هذا الموضوع. ما هي الجريمة
1: إذا حصلت؟ الضمانات الأمريكية هل يمكن التعويل عليها في هذه المرحلة؟
0: بطبيعة الحال لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة بشكل كلي، لأنه بالأخير الولايات المتحدة هي الحليف المطلق لإسرائيل. لكن كما قال الأستاذ رضوان علينا أن نستفيد من الإطار الإقليمي، أولا من آلية فض الاشتباك أو منع الاحتكاك التي يجري العمل عليها بين باكستان وقطر مع الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وثانيا من خلال إعادة مراجعة بعض البنود التي قد تثير هواجس اللبنانيين وتحديدا الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل والجزء الأساسي من اللبنانيين حول موضوع تفسيرات الملحق الأمني. من هنا أعتقد أنه إذا ذهبنا إلى تذليل هذه العقبات وإلى حوار داخلي حول بعض هذه الأمور قد تؤدي المسارات أولا إلى عدم التعويل كلي على الولايات المتحدة والاستفادة من كل هذه النوافذ والمظلات الإقليمية، وأيضا من خلال التحصين الداخلي الذي أعتقد أنه يقطع الطريق بشكل كلي على كل محاولات بنيامين نتنياهو لدرع الفتنة وللذهاب إلى توترات داخلية.
2: جملة أخيرة، بدليل عن انقسام اللبنانيين، نشاهد اليوم كل العالم العربي والإسلامي في تشييع السيد علي خامنئي وزير الدفاع اللبناني يمثل رئيس الجمهورية، هناك جهات قريبة من رئيس الجمهورية حتى اعترضت على تمثيل لبناني في تشييع السيد علي خامنئي. مثال صغير يدل على عدم وحدتنا، يدل على عدم جمع أوراقنا الوطنية في مواجهة التحديات الإسرائيلية. هذا الانقسام لا ينفع ولا يخدمنا للأسف.
1: طيب السيناريوهات المرتقبة في المرحلة القادمة اتفاق الإطار
2: إذا حصل بعض التغيير وبعض التبديلات وأدى بالفعل إلى انسحاب إسرائيلي حقيقي ودخول الجيش اللبناني، هذا أمر جيد، لكن العبرة في التطبيق حتى الآن غير ملموسة وغير موجودة.
1: السيناريوهات،
0: أنا أعتقد أن السيناريو الأساسي كما تحدث أستاذ رضوان، لكن أنا أضيف شيء أساسي، أنه الأساس هو حوار داخلي حول استراتيجية أمن وطني تؤدي إلى أولا تطمين المكونات الأخرى المناوية لحزب الله أن هناك نقاش حول ملف السلاح، لأنه أحد أبرز الملفات الخلافية في لبنان، دون الذهاب إلى نقاش حول جوهر هذا الأمر ولو بوقت لاحق قد نعيد الكرة من مرة جديدة حول إن كان اشتباكات أو حروب أو حروب إسناد. هذا الأمر يحتاج إلى حوار يرعاه رئيس الجمهورية ويوافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ويذل العقبات مع حزب الله. دون ذلك أنا أعتقد أنه كل الحديث عن تعديلات في اتفاق الإطار تكون هناك مضي على الوقت وعدم تحقيق أي إنجاز لا على الأرض بانسحاب إسرائيلي واستلام الجيش ولا بعودة الأهالي وتسليم الأسرى. وأعتقد أنه
1: والدعوات فيما يتعلق بإطار الحوار مستمرة لم تنقطع،
2: لكن حتى الآن هذا الحوار غير موجود للأسف. لكن هناك مفتاحان، مفتاح سلاح حزب الله ومفتاح الانسحاب الإسرائيلي. في حال تحقق إذا انسحاب إسرائيلي ولم يعد هذا الاحتلال موجودا يصبح هذا الموضوع قيد الدرس وقيد المتابعة، لكن الإسرائيليين لا يقبلون بهذا الأمر للأسف. لكن نحن في لبنان لا نخدم أنفسنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ رضوان العقيل كاتب والمحلل السياسي، شكرا أيضا للأستاذ صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة، نعود الآن إلى الدوحة إلى تغطيتنا في استوديو الأخبار مع عبد السلام.
3: شكرا ازدهار وأهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرات إسرائيلية على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوب لبنان. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت ياحون وكونين وبرعشيت جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نحاول أن نفهم معك سياق تصريحات الرئيس الأمريكي.
4: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث بالأمس أو الليلة الماضية حول في خطاب للأمريكيين عشية الاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال، وخصص جزءا في هذا الخطاب عن إيران، لكن كانت للمكان أيضا دلالة فيما يتعلق بهذا الخطاب. ترامب اختار ولاية ساوث داكوتا وتحديدا جبل راشمور، وهو الجبل الذي فيه تمثيل لأربعة من الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة، وهو مكان له رمزية كبيرة بالنسبة للأمريكيين. ترامب يرغب في أن يوضع له تمثال في هذا المكان، وكان يتحدث من منطلق قوة، وأدلى بتصريحات قوية فيها شيء من مسألة القوة الأمريكية. قال إن الإيرانيين يتوسلون من أجل تسوية مع الولايات المتحدة، وأنه ضرب إيران بقوة شديدة، وحتى أنه أعطى للإيرانيين مهلة أسبوع لدفن المرشد الإيراني الراحل. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب كان يتحدث في هذا الخطاب، والذي ترامب يعتقد أنه من أعظم الرؤساء الأمريكيين، كان يتحدث عن أن هناك إنجازات كبيرة في الولايات المتحدة سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، ويقول أن الجيش الأمريكي هو من أقوى الجيوش في العالم، وأنه أعاد بناء هذا الجيش مرة أخرى، وأنه ربما كانت الولايات المتحدة لا تحترم من قبل وتحديدا في عهد بايدن، لكن بعدما جاء ترامب مرة أخرى أعاد الاحترام إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، شن هجوما على خصومه السياسيين في الولايات المتحدة. لكن فيما يتعلق بإيران كانت الكلمات قوية، لا يحاول أن يظهر الأمريكيين بأنه يتفاوض مع الإيرانيين من منطلق قوة، وأن أي اتفاق محتمل مع إيران جاء أو سيأتي بعد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، وليس من باب الدبلوماسية أو من باب تنازل أمريكي. الرئيس ترامب يقول دوما أنه حقق حسما عسكريا وانتصارا حاسما على إيران في كل هذه الضربات. بالتأكيد هذه التصريحات جاءت أيضا بعد تصريحات أدلى بها خلال اليومين الماضيين، وتحديدا آخرها كان لقناة CNBC، قال فيها أنه أيضا أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وأنه دمر الجيش الإيراني والاقتصاد الإيراني، وأن إيران تعاني من حالة كبيرة من التضخم، وأنه لن يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإن فعل ذلك فسيخصص جزءا كبيرا منها للمزارعين الأمريكيين مقابل بيع المحصول الأمريكي أو سلع غذائية أمريكية للشعب الإيراني. دونالد ترامب يقول للأمريكيين أنه يتحدث من موقع قوة، أنه دمر الجيش الإيراني، أنه ضرب إيران لمدة 3 ليالي من قبل بسبب قيام إيران بشن هجمات على سفينة شحن في مضيق هرمز، ويتعهد بعدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز.
3: بخصوص الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، هل رشح أي جديد من جهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الموقف الآن من لبنان؟
4: فيما يتعلق بهذا الاتصال لم يرد في الواقع أي تفاصيل هنا من الجانب الأمريكي عن هذا، فقط ما صدر عن مكتب نتنياهو، لكن كانت هناك تقارير تتحدث عن أن نتنياهو يريد أن يعقد اجتماعا مع الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق أولا بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وفيما يتعلق بلبنان الوسائل الإعلام الأمريكية كانت تقول أن نتنياهو غاضب بشدة بسبب إبعاده عن المفاوضات المتعلقة بإيران، وبإدراج ملف لبنان كملف رئيسي في مذكرة التفاهم. تابعنا خلال الأسابيع الماضية عبد السلام حالة الانتقاد العلني الواضحة من هنا من واشنطن، من نائب الرئيس جيدي فانس، ومن ترامب نفسه لسياسات نتنياهو ولإسرائيل بشكل عام، وكانت هذه الانتقادات واضحة بشكل كبير هنا في واشنطن. وفيما يتعلق بلبنان، مسؤولون أمريكيون يقولون أن نتنياهو يريد أن يفصل ما بين المفاوضات مع إيران وما بين الوضع في لبنان، ويريد أن يتابع في المسار اللبناني بشكل منفصل حتى لا يكسب الإيرانيين ورقة قوة أيضا في لبنان. ووفق ما يقوله مسؤولون أمريكيون هنا في واشنطن بأن نتنياهو غاضب من فكرة تقويض عملياته العسكرية في لبنان، وأنه يتماشى مع ما تفعله أو الإطار التفاهم الذي تم توقيعه في وزارة الخارجية الأمريكية، لكن لا يريد أن ينفذ أي شيء بموجب مذكرة التفاهم، ويريد أن يفصل بين الأمرين. وهذا أيضا ما تقوله أو ما يقوله روبيو بأن هناك مسار منفصل تماما، وأنه يتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة ذات سيادة، وأن ما يتعلق فقط بمذكرة التفاهم هو بسبب نفوذ إيران على حزب الله في لبنان فقط، لكن بشكل عام الملف اللبناني تقول الولايات المتحدة أنها تتعامل معه بشكل منفصل مع الحكومة اللبنانية الحالية. عبد السلام.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. وتنضم إلينا الآن من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. وربما أنطلق معك مما قاله إيهاب العبسي من تصريحات للرئيس الأمريكي تتعلق بتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل بعد هدوء يقول الرئيس الأمريكي للسماح بحصول هذه المراسم. ما الذي يرصد في هذا الإطار وفي إطار أيضا المواقف الإيرانية الأخيرة التي جاءت على لسان المسؤولين؟
5: هو بالفعل كذلك عبد السلام، الأجواء في طهران مشغولة للغاية بمراسم تشييع طويلة نسبيا بعد 4 أشهر من اغتيال المرشد الراحل علي خامنئي بعد يوم أمس، حيث أن يوم أمس كان هناك مراسم بحضور مسؤولين من دول إقليمية ومن مناطق أبعد من ذلك. اليوم يفتح مصلى طهران ليستقبل المودعين من الإيرانيين وحتى من الزوار العاديين القادمين من مناطق ومن دول ثانية. هي مراسم طويلة تكون في الحقيقة حتى يوم التشييع الذي سيكون يوم الاثنين في طهران، يليه بعد ذلك مراسم التشييع والجنازة في مدينة قم، لينقل الجثمان بعد ذلك إلى العراق، حيث أيضا سيكون هناك مراسم تشييع في ثلاث مدن عراقية، ليعود من بعدها الجثمان إلى مدينة مشهد الإيرانية حيث سيدفن هناك. بكل الأحوال هناك تركيز على هذه المراسم، هناك حالة من التركيز كذلك على المشاركة الواسعة للإيرانيين، وهذا يحمل في طياته العديد من الرسائل السياسية في الحقيقة. عبد السلام، بعد أشهر من الحرب وبعد جولتين من الحرب تريد إيران القول بأنها ترفض في الحقيقة اغتيال قادتها من على أعلى المستويات، ترفض الحرب، ولذلك تتحدث اليوم وتركز على ما تسميه أو ما تصفه حالة التضامن في الشارع. على المستوى السياسي عبد السلام، أهم ما ورد اليوم هو ما كتبه مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي في منشور على منصة إكس، والذي تحدث فيه عن أمن مضيق هرمز. في الحقيقة هذه الرسالة كانت واضحة شديدة اللهجة، يتحدث فيها عن مصطلحات قاسية رغم الحديث عن مرحلة الهدوء، وينقل وجهة نظر إيران التي تتحدث عن أن تلك المنطقة ليس مكانا لاستعراض قوة القوى الأجنبية، يتحدث عن حقوق للدول الساحلية والدول المشاطئة للمضيق، ويتحدث عن أن إيران ستكون قادرة على التعامل مع ملف إدارة المضيق. تصريحات أساسة في إيران كلها تركز على هذا الجانب في هذا الوقت، وكان هناك تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني وهو الذي يقود أيضا الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية محمد باقر قالباف، ويؤكد بأن طهران ستقوم بالتواصل مع الدول الإقليمية فيما يخص إدارة مضيق هرمز. لكن بكل الأحوال الآن هناك تركيز على مراسم التشييع. نعم، ملف مضيق هرمز لا يدور الحديث عن حرب، ولكن أيضا التصريحات التي تصدر من الساسة والعسكر تتحدث عن أن أي خطأ قد يرتكب، وهنا التركيز يأتي تحديدا على إسرائيل التي وصفها بعض المسؤولين في إيران بأنها تحاول تخريب الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على حد وصف هؤلاء الساسة، وهما سيتم التعامل معهم بحسب ما يصدر عن الإيرانيين. أيضا فيما يتعلق ببعض اللقاءات عبد السلام، من أهم الوفود التي تشارك أو شاركت يوم أمس في مراسم تشييع علي خامنئي يوم أمس هو الوفد الباكستاني. نتحدث عن تمثيل على مستوى رئيس الوزراء، قائد الجيش الذي كان قد عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وبالتأكيد بحث أهم الملفات المتعلقة بمذكرة التفاهم والملفات والعناوين العالقة التي ستوضع في وقت لاحق على طاولة المحادثات الفنية والتقنية. لقاء هام أيضا اليوم مع بين قالباف ونظيره الباكستاني، والذي تحدث فيه عن استمرار التعاون بين إيران وباكستان، لكن أيضا يوضع فيه أهم العناوين المتعلقة بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والملفات المرتبطة بها في وقت لاحق. وحين نقول ملفات مرتبطة بها، مضيق هرمز أولا وهو ما زال الحديث الذي يدور عنه في الوقت الحالي، ومسألة الأرصدة المجمدة. لكن بكل الأحوال عبد السلام، واضح أن ما أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدوء موجود الآن. هناك تركيز على فترة تشييع جثمان المرشد الراحل علي خامنئي، وفيما بعد ذلك أي بعد أسبوع من الآن سيعود الحديث ليدور عن مذكرة التفاهم والملفات العالقة على الطاولة.
3: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلا بنينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور محمد صالح صدقيان. ومراسم التشيع ما زالت مستمرة، وكما ذكرت فرح ستكون على فترة زمنية. الرئيس الأمريكي يصفها بأنها فترة هدوء للسماح بالتشييع. هل ترى بأننا في مرحلة فقط متعلقة بتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل، أم أن مذكرة التفاهم تجاوزت العقبات من خلال الاجتماعات التي حصلت في الدوحة؟
6: أنا أعتقد بأن الاجتماعات التي حصلت في الدوحة حسب ما أعلن عنها لم تحدث اختراق. وعندما أقول لم تحدث اختراق، لأن الأصول المالية الإيرانية المجمدة لا زالت على حالها. هذا هو الهدف الرئيسي الذي دخلت به أو من أجله إيران للمفاوضات. وبطبيعة الحال عبد السلام، يعني ليست هذه المفاوضات، حتى مفاوضات العام 2015 عندما توصل الإيرانيون مع 5+1 للاتفاق النووي، هو كان من أجل إزالة العقوبات. الآن أيضا من أجل إزالة العقوبات، هذه 12 مليار أو 6 مليار التي تلح على أن يرفع الحظر عنها، هي تريد هذا مرحلة الاختبار، أن الولايات المتحدة تتجاوز هذه المرحلة من أجل الذهاب إلى الاتفاق النهائي. وهناك المشكلة الأكبر، وهي كيف يمكن إزالة العقوبات بشكل كامل عن إيران. ولحد الآن أنا لا أعتقد بأن الأمور تسير بالشكل الطبيعي، ويبدو لي بأن إذا سارت بهذا الشكل انتهى الأسبوع ولم يحدث شيء جديد، أعتقد بأن الوضع ربما يسير نحو التصعيد.
3: هذا التشكك سيد سيرجيو ربما أشعلته بعض التصريحات لجي دي فانس الذي قال نحن نحتاج أن نملأ المخزونات النفطية. الرئيس الأمريكي أشار إلى حجم المصدر حتى الآن أو ما مر عبر مضيق هرمز من النفط بأنه يساعد في تخفيض الإشكالية على المستوى العالمي. فهل نحن في مرحلة فقط لتعبئة الخزانات وسنعود لذات الجدل، لأن الجانب الأمريكي لا يريد أن يسلم إيران ورقة الأموال المجمدة؟
7: No, I don't think so.
8: كلا، أنا لا أعتقد ذلك. هناك طبعا رغبة لدى الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية. وما يعنيه ذلك هو أنه أولا علينا أن نعتني ببضعة أمور قبل حصول ذلك. في نهاية المطاف المسألة تتعلق بحيازة إيران على السلاح النووي وأيضا اليورانيوم المخصب. ولكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة، علينا أن نوافق أو أن نتفق على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوح، وهو ممر بحري دولي وتحكمه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، التي تشير إلى أن هذه الممرات تعد ممرات دولية، ولا يمكن لأي دولة أن تتحكم بالمدخل والمخرج. وإذا وصلنا إلى هذه النقطة سنكون بموقف أفضل. ونائب رئيس الولايات المتحدة السيد جي دي فانس كان يشير إلى أن هناك نفط يتدفق على الجانب العماني بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة مع ضمان أمن وسلامة السفن. هذا ما فعلناه خلال حرب الناقلات في أعوام الثمانينيات. وما نعنيه بذلك هو القول أننا نفضل ألا يكون هناك أصول عسكرية لفعل ذلك.
3: لكن لا يوجد قالت ليونة أمريكية في موضوع الأموال المجمدة. الرئيس الأمريكي حريص على أن لا يعلم بأن إيران ستتسلم أموالا كما حدث في فترة أوباما. كيف تعاطى إدارة ترامب مع هذا الملف؟
8: هناك بعض البنود في مذكرة التفاهم كما سبق وأشرنا من قبل، وهذه البنود تحدد إطار المفاوضات. والنقطة الأولى هي وقف لإطلاق النار، وهذا الأمر يعني التوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز. هذه نقطة أساسية. والنقطة الأخرى هي أنه بعد استئناف تدفق النفط بشكل حر، طبعا هذه النقطة كانت تؤثر بشكل مدمر على دول الخليج والعراق وإيران. عندما نتخطى هذه النقطة بإمكاننا بعد ذلك أن نتحدث عن الأصول المجمدة، لأن جزء من مذكرة التفاهم يذكر ذلك، ويذكر رفع العقوبات وإزالة التجميد عن الأصول، وأيضا خط اعتماد بقيمة 300 مليار لإيران. عندما نتخطى مسألة الخليج بإمكاننا أن نصل إلى رفع التجميد.
3: دكتور محجوب، استمعت إلى هذا الحديث، هل المسألة خلل في فهم كل طرف لآلية تنفيذ المذكرة وفقا للبنود؟ هل هي متزامنة؟ هل هي افتحوا المضيق ثم نتحدث ونناقش موضوع الأموال المجمدة؟
9: المسألة باعتقادي تعود إلى أن الطرفين المنخرطين بالتفاوض يتبعان نفس الاستراتيجية، وهي المحافظة على الوضع القائم وعدم التغيير وعدم تغييره بسرعة كبيرة، وذلك ضمانا لإمكانية العودة في أي لحظة.

0: بمعنى آخر إلى منطق المواجهة. لا إيران معنية بأن تزيل الألغام وأن تفتح المضيق بشكل سلس بحيث تزيد كميات البترول المصدرة وحجم التجارة يزيد فيه، ولا الولايات المتحدة مقتنعة ولا تريد فعلا أن تعيد الأموال التي اتفق عليها لإيران بسرعة، ولا تريد أن ترفع كثيرا من العقوبات عن إيران، ولا تريد أيضا أن تزيل حالة العداء بشكل سريع. وهذه الاستراتيجية باعتقادي يقوم بها الطرفان لأنهم يعتقدوا أن عملية تفاوضية عملية لا غير سلسة، هناك مستوى من الظنون والشكوك والعداوة كبير عمره سنوات غير قادرين على تجاوزه تحت منطق المصالح واضح تماما. الخطاب العدائي لم يختفي، تجربة المفاوضات بالبرنامج النووي لم تغير المزاج، خاصة أن هذه المفاوضات كلها تحدث بعد مقتل المرشد الأعلى، بمعنى آخر اغتيالات سياسية من الطراز الأول لشخصيات قيادية، وبالتالي هذا يجعل الوفد المفاوض الإيراني متردد بطيء غير قادر على اتخاذ قرارات سريعة خشية من القاعدة الشعبية. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة طريقة صنع القرار بإدارة ترامب هي أيضا طريقة أحادية الجانب، غير مؤسساتية، ليس فيها دور للدولة العميقة، تجعل هذه القرارات أيضا تخيف إيران. يعني طريقة صنع القرار في إدارة ترامب أيضا تزعج إيران، هذا يجعل المسار بطيء وغير فعال بالشكل. لكن هذا لا ينفي جملة واحدة عبد السلام، هذا لا ينفي أن هناك اتفاقات أو توافقات حصلت لكن تنفيذها يجري ببطء شديد جدا، هذا منها مسألة الأموال.
1: نعم سيد دكتور صدقيان، هذا البطء ربما في تنفيذ بنود الاتفاق يخدم برأيك الأجندة الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، بمعنى أنه طالما أنه لم نصل إلى اتفاق نهائي يمكن لإيران الآن أن تفرض وجهة نظرها بالتنسيق حتى مع عمان في مضيق هرمز، أو حتى الحديث مع الدول المشاطئة الخليجية في المحاولة للخروج بمكاسب، لا تريد العودة إلى مضيق هرمز ما قبل الحرب.
2: إيران تقول بأنها قد حسمت أمرها مع سلطنة عمان الدولة المتشاطئة الثانية في على مضيق هرمز، وحسمت أمرها أيضا مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية من خلال المشاورات التي أجرتها سلطنة عمان للوصول إلى إدارة المضيق وفق القانون الدولي. وبالتالي إيران رضخت، يعني في نهاية المطاف تطور الموقف الإيراني،
1: خففت سقف توقعاتها أو رغباتها في المضيق.
2: الموقف الإيراني تطور إلى هذه المرحلة التي وصلنا إليها بالشكل الذي هناك تعاون وتنسيق كامل مع سلطنة عمان، وهذا الأمر يعني إيران انتهت منه. لكن المشكلة في الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي ينظر للمضيق بشكل آخر بنظرة أخرى. وإيران تدخل المفاوضات لحد الآن حذر إيران جدا من المفاوضات، لا تدري بعد ذلك بعد تصريحات مثلا فانس الذي قال بأن هذه خدعة وترامب يريد أن يملي خزانات النفط،
1: ولم يقل خدعة، هو قال
2: لا قال خدعة عبد السلام،
1: هو ليس لم يقل كلمة خدعة
2: بالبودكاست الذي عمله، هو قال خدعة، والرئيس ترامب يمارس هذه الخدعة من أجل يعني ملء الخزانات النفط. على أي حال هذا ليست مهم، المهم أن الجانب الأمريكي لم يعطي إشارة إيجابية من أجل تعزيز الثقة مع الإيرانيين، وبالتالي هناك شكوك. الآن الولايات المتحدة ذهبت إلى جمعية الملاحة الدولية، إيران لديها شكوك حساسة من هذا الوضع. الولايات المتحدة تقول بأنها تريد تأهيل الساحل الجنوبي من مضيق هرمز، لديها شكوك وتنظر إلى هذه الخطوات بالمزيد من الريبة والحذر أيضا. وبالتالي أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لحد الآن يعني لم تعطي لحد الآن لم تعطي أي إشارة إيجابية لتعزيز الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: وهنا ربما التساؤلات الإيرانية سيد سيرجيو فيما يخص مضيق هرمز، هي تقول بأن هذا شأن إقليمي لا دخل للولايات المتحدة الأمريكية به، تريد أن يكون هناك مخرجات لهذه الحرب في المضيق، لا تكون بالضرورة مثل السابق، لكن هي تريد أن تنسق مع الدول المشاطئة وعمان، فما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز؟
3: Well, there's something called the UN

0: هناك ما يسمى باتفاقيات الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، حيث أن 167 دولة عضو في الأمم المتحدة وقعت على هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن إيران لا يمكنها أن تتحكم بهذا الممر البحري الدولي. وإذن لا يمكننا أن نتخيل أن هناك دولة خليجية تتفق مع فكرة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز بالتنسيق مع عمان. علينا أن نتذكر أن عمان تعرضت لهجوم من قبل إيران قبل بضعة أشهر، وإذا نرى هنا هذه العلاقة القصرية. ومضيق هرمز بحسب مذكرة التفاهم يجب أن يكون مفتوح بدون رسوم، وهذا ما نحاول أن نصل إليه. تدفق الملاحة يجب أن يحصل بدون أن يكون هنالك أي تدخل، لأن هذا ممر بحري دولي ولديه تأثير كبير على دول الخليج وعلى باقي دول العالم التي تعتمد على المنتجات التي تخرج من الخليج، أي 20% من إمدادات النفط الدولية. وإذا عندما نصل إلى هذه النقطة، بعد ذلك بإمكاننا أن نتحدث عن رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة. ولكن حتى التوصل إلى هذه المرحلة سيكون هناك مشكلة، وهناك طرق للالتفاف حول ذلك. نحن مع أصولنا العسكرية نساعد السفن على المرور عبر المضيق. وقبل يوم تقريبا، أنا لم أتحقق من الأرقام اليوم، ولكن قبل 24 ساعة 47 سفينة مرت.
1: دكتور محجوب الزواري، كيف سياق الأمور، كيف يمكن أن تنتهي خلال 60 يوما؟ نحن بدأنا فعليا، الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يمانع بالتمديد.
2: باعتقاد التمديد لا شك سيحصل، لأنه الآن دخلنا الأسبوع الثالث، ما من تقدم حقيقي إلا تصدير حوالي 50 مليون برميل من النفط. عمليا حالة الهدوء لم تتم إلا بشكل حقيقي إلا هذا الأسبوع الذي يتم الحديث عنه الآن، والذي هو يبدأ اليوم. يجب اختبار هذا الأسبوع أصلا، لأنه سيكون مؤشر مهم. باعتقادي سيكون هناك تقدم بطيء وبطيء جدا. ستحصل إيران على 3 مليار عبر سلع وخدمات معينة، لكن ستبقى قضايا عالقة، وهي المسألة المتعلقة برفع الألغام، من يشارك فيها، جدية إيران في فتح المسارات الأخرى، بمعنى المسار السابق والمسار الجنوبي، والمسألة الأهم وهي الموضوع اللبناني، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تقدم في الموضوع اللبناني.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ونشكر سيد سيرجيو دي لابينينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن نناقش تطورات الوضع في مضيق هرمز في ظل المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم في هذه النافذة مع الزميلة وسيلة علمي.
3: شكرا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مليارات الدولارات قد تكون على بعد خطوة من إيران، لكن الوصول إليها ليس مضمونا. فمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة قد تفتح الباب أمام زيادة صادرات النفط وتحرير شحنات عالقة، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، هل تتحول هذه الإيرادات إلى مكسب اقتصادي حقيقي أما تبقى رهينة العقوبات وورقة تفاوض جديدة في يد واشنطن؟ هذا هو محور نقاشنا اليوم مع ضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي خبير النفط والطاقة. أهلا بك سيد الشوبكي. لكن قبل بدء النقاش نشير إلى أنه مع انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بدأت الصادرات النفطية الإيرانية في تدفق، الأمر الذي يمنح طهران متنفسا ماليا سريعا، لكنه لا يضمن وصول الأموال بحرية إلى خزينتها. فبين الإعفاء المؤقت والمصارف الحذرة والخلاف على آليات الإنفاق، قد تتحول الإيرادات الجديدة إلى أرصدة قابلة للبيع لكنها مقيدة بالاستخدام. الإعفاء الأمريكي المؤقت فتح نافذة مدتها 60 يوما أمام صادرات النفط الإيرانية، بدأت في 22 من يونيو وتستمر حتى 21 من أغسطس. خلال يونيو ارتفعت صادرات إيران بأكثر من 70% إلى نحو 640 ألف برميل يوميا وفق تقديرات وكالة رويترز. في الحسابات النظرية يمكن أن تحقق طهران خلال 60 يوما ما بين مليار ونصف المليار إلى 3 مليارات دولار من عائدات صادرات النفط وحدها، مع احتمال ارتفاع العائد إلى نحو 9 مليارات دولار عند إضافة النفط المخزن في البحر والمنتجات البتروكيميائية. لكن هذه أرقام محتملة لإجمالي المبيعات، لا صافي أموال متاحة للإنفاق أو التحويل الحر. هنا تظهر الفجوة بين الأموال التي يجري التفاوض عليها.

0: داخلها وبين إجمالي الأصول الإيرانية في الخارج. التقديرات التي تتجاوز 100 مليار دولار تظل تقديرات غير رسمية، وهي موزعة بين دول وحسابات وأشكال مختلفة من الأصول، بينما تحدثت رويترز عن عشرات المليارات من عائدات النفط والغاز الإيرانية وهي عالقة في مصارف خارجية بفعل هذه العقوبات. أما الاتفاق الأولي فيتحدث عن أصول بقيمة تقارب 12 مليار دولار فقط. مجدداً نرحب بك أستاذ عامر. هذا الإعفاء الأمريكي المؤقت الذي يفتح نافذة مدتها 60 يوماً، ما أهميتها بالنسبة للاقتصاد الإيراني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وسيلة الاقتصاد الإيراني الآن داخل غرفة الإنعاش. ربما هذه الحوافز من الجهة الأمريكية فقط لتمرير بعض الأكسجين ليشعر الاقتصاد الإيراني بأنه يتنفس، أو ما معنى وطعم الحياة الاقتصادية الطبيعية بدون عقوبات. الآن نتحدث عن 3 نقاط مهمة: الأصول المجمدة بدايتها من 6 إلى 12 مليار دولار، وكذلك الصندوق الاستثماري الذي يطمح إليه إيران بشكل كبير، وأيضا نتحدث عن الانفراجة أو النافذة في العقوبات المحصورة في 60 يوم. هذه النافذة قد تؤخر أيضا استلام بعض الأموال لعقبات قانونية، عقبات تجارية، وعقبات مالية ومصرفية يعني تواجهها إيران الآن في تأخير وصول حتى ثمن النفط التي تبيعه اليوم، ربما تسترده
0: يعني
1: بعد أسابيع.
0: صادرات النفط العراق الإيرانية في هذه الفترة بأكثر من 70% إلى نحو 640 ألف برميل يوميا لن تستفيد منه إيران اقتصاديا بشكل فوري.
1: نعم، ربما حتى بعضها لن تستلمه إلا بعد شهر أو أكثر من الأموال. ما زالت هنالك مخاوف من التعامل البنكي من الجهات المستوردة. اليابان مثلا أشارت إلى أنها تريد التعامل مع النفط الإيراني لكنها تخشى من عقبات مالية ومصرفية. كما تعلمين إيران ما زالت على اللائحة السوداء في التعامل مع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الآن أعتقد بأن هذا الأمر أيضا ينطبق على عدة دول تريد التعامل مع النفط الإيراني. الإيرادات التي أشرت أو الإنتاج الذي أشرت إليه في الصادرات ربما يكون أكثر من ذلك، لأن هنالك أصلا مخزونات إيرانية عائمة كانت خارج منطقة الحصار الأمريكي في الوقت الماضي تجهزت له إيران. لذلك أعتقد بأن الصادرات تجاوزت هذه الحدود. نعم،
0: حتى بالنسبة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الأصول المجمدة يجري الحديث عن 6 مليارات دولار، لكن تسلم على شكل سلع غذائية ليس أموال نقدية. هذا ما الذي يعنيه بالنسبة لإيران؟
1: تقييد بالتأكيد، وانتقاص من السيادة، وتقييد من الحرية في انتقاء الأسواق التي تريد أن تشتري منه. لكن الإدارة الأمريكية أيضا حريصة على أن يكون اتفاقها أفضل وأكثر جودة من اتفاق مثلا أوباما في الماضي، ولذلك هي تحرص على أن تقيد استخدام هذه الأموال لعدم استخدامها في إعادة إيران لتكوين قوتها العسكرية. هي تريد أيضا استغلالها محليا شعبيا، إدارة الرئيس ترامب، في بيع منتجات زراعية أيضا لإيران باستخدام هذه الأموال.
0: ما التحديات كذلك التي تواجهها إيران لرفع صادراتها استغلالا لهذه النقطة، الإعفاء المؤقت؟
1: شكرا وسيلة، هذا السؤال المهم الآن. أيضا قدرة إيران الإنتاجية مع الحرب الماضية والعقوبات والحصار تضررت بشكل كبير. نتحدث مثلا عن قطاع البتروكيماويات بعد استهداف مثلا ماه شهر وعسلويا، مناطق مهمة أو الأهم في إيران لإنتاج البتروكيماويات، تضررت هذه الصناعات بشكل كبير أو تم تدميرها. لذلك 13 مليار ربما تكون قد فقدتها من هذه المنشآت فقط. القدرة على الإنتاج أيضا جزء منها بعد إغلاق الحقول يعني المستعجل والتي أجبرت عليه إيران بعد امتلاء المخزونات. أعتقد بأن هذا الأمر يستغرق أشهر حتى استعادة إنتاجها. مثلا كانت تنتج نفط أيام الشاه مثلا في 79 6 مليون برميل، الآن حتى بالكاد لا تستطيع الوصول إلى رقم 2 مليون برميل في التصدير. في الإنتاج قد تصل إلى أكثر من 4 مليون.
0: ورغم كل هذه التحديات لكن هناك ارتفاع للصادرات النفط الإيرانية، كيف سينعكس ذلك على أسعار النفط في السوق العالمي؟
1: بالتأكيد هذا سينعكس بشكل إيجابي، يخدم أيضا المصالح الأمريكية تخفيض أسعار النفط منها أيضا.

0: سينعكس بشكل إيجابي على الدول المستوردة، لكن كان ربما يكون بعض المنافسين في المنطقة متضررين من عودة النفط الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عامر الشبكي، خبير أسواق النفط والطاقة، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، نعود بكم من جديد إلى استوديو الأخبار، معك عبد السلام.
2: شكرا لك وسيلة، والآن نبدأ في الملف اللبناني والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا. نبدأ من رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، والاتصال بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي المتعلقة بلبنان. الرئيس الأمريكي بحسب تسريبات إسرائيلية قال لبنيامين نتنياهو: لا تزعجني بالانفجارات، أريد أن أنهي الأمر مع إيران. ما الذي يرصد على هذا الصعيد في إسرائيل؟
3: فعلا نتنياهو كان قد استغل الذكرى السنوية 250 لاستقلال الولايات المتحدة واتصل بالرئيس ترامب، هنأه بداية، ثم يقول ديوانه بأنه اتفق معه على لقاء قريب، وإسرائيل تأمل أن يكون موعد هذا اللقاء القريب إما في نفس الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس اللبناني في الولايات المتحدة أو أن يكون في موعد قريب من ذلك. وواضح بأن نتنياهو أراد مجددا، وهذا على الأقل ما يستنتج مما تسرب من معلومات، أراد محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بأن يبقي يدي إسرائيل طليقة في الجنوب اللبناني، لأن نتنياهو بعد ذلك ما رشح عنه أنه أبلغ الطاقم الوزاري وأبلغ الجيش بأنه ليس هناك ضوء أخضر لدى الجيش الإسرائيلي للقيام بهجوم كاسح على مرتفعات علي الطاهر الذي تدعي إسرائيل أن فيها عشرات من مقاتلي حزب الله. ونتنياهو يدرك جيدا بأن الأمور أصبحت بيدي الرئيس الأمريكي، وهو من يمنحه الضوء الأخضر، وحسب المعلومات فإنه حاول أيضا أن يفتح معه مجددا مسألة الاتفاق مع إيران، اتفاق الإطار الذي لا ترضى عنه إسرائيل وفرض عليها، وكذلك أن يزيد من تعقيد الاتفاق مع لبنان لأنه يريد تسويقه كإنجاز أو كانتصار، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي حسب ما رشح من معلومات سواء في الصحافة الأمريكية على وجه الخصوص أن يطالبه بعدم الإزعاج. هذه المكالمة ميزتها أنها تأتي بعد فترة من العلاقات المتوترة بين نتنياهو والرئيس ترامب، وكان الرئيس ترامب بنفسه قد أكد بأنه قد قال لنتنياهو بأنه هو من حماه من السجن، وبعدها جاء نائب الرئيس الأمريكي وبغضب قال أنه بدون الولايات المتحدة ما كانت إسرائيل تبقى لساعتين، وهو ما أشعر الإسرائيليين بأنهم محمية أمريكية. وهذا يستغل من قبل المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو لاتهامه بأنه قد حول إسرائيل إلى دولة محمية أمريكية فعلا وأفقدها استقلالية القرار. لكن نتنياهو وفي إطار محاولته أيضا توظيف كل ذلك لخدمة معركته الانتخابية ذهب إلى الإشارة بأنه سيعمل مع الرئيس الأمريكي على تحرير إسرائيل أو استغنائها حسب تعبيره عن الدعم المالي المدني من الولايات المتحدة وإطلاق يدها في تصنيع السلاح بشكل مستقل. لكن هذه الأمور عليها علامات سؤال كبيرة، لأن الولايات المتحدة حتى في ثمانينيات القرن الماضي منعت إسرائيل من تطوير طائرة حربية كانت تطلق عليها اسم لبي، ومنعتها من إجراء تعاقدات خارج إرادتها.
2: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري على كل ما تفضلت به. نذهب إلى بيروت مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، نقف على ربما ما يسمى الإطار الثلاثي داخل لبنان، حديث لرئاسة الحكومة، حديث للرئاسة، مواقف أيضا معارضة لما تم التوصل إليه في واشنطن.
4: نعم، لبنان الرسمي لازال يعول على الولايات المتحدة ووساطتها مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق شامل لبسط الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بعد التوصل لاتفاق الإطار يوم الجمعة قبل نحو 8 أيام. فلبنان الرسمي يرى بأن اتفاق الإطار هو اتفاق سياسي يحدد معالم المرحلة المقبلة ويثبت عدد من النقاط الرئيسية المرتبطة بمسار هذه المرحلة، لكنه ليس اتفاقا نهائيا. فالرئيس اللبناني اليوم أبرق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، فتحدث عن دور الولايات المتحدة في نشر الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخصوصا لبنان، مع تأكيد على أهمية العلاقة بين البلدين في هذه المرحلة وتقدمها. وهذا الأمر جاء بعد أيضا تغريدة عبر إكس من السفارة الأمريكية في المناسبة نفسها، أكدت على العلاقة المميزة التي تجمع لبنان بالولايات المتحدة. فاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه يرى فيه لبنان الرسمي المسار لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أرضها، لكن في الوقت نفسه هناك مخاوف داخلية من أن تؤدي الاعتراضات إلى حالة لا استقرار في الداخل اللبناني، إذ أن الرئيس اللبناني حذر من هذا الأمر، رسم خطوطا أو خطين أحمرين لما سماه اللجوء إلى الشارع لتعكير السلم الأهلي وإسقاط الحكومة في الشارع، في مقابل انتقادات مستمرة لاتفاق الإطار من الثنائي أمل وحزب الله وعدد من الأطراف السياسية الأخرى في لبنان التي ترى بأن هذا الاتفاق هو مرفوض بالكامل وفقا لما جاء في بيان لحركة أمل. حزب الله يستمر كذلك بانتقادات يومية من خلال مسؤوليه ونوابه لهذا الاتفاق، ويروا فيه أنه لا يصب في مصلحة لبنان وأنه يقدم للجانب الإسرائيلي الكثير من الضمانات دون أن يتمكن لبنان من أخذ أي أمور ترتبط بالوضع في جنوب لبنان. لكن الوضع الميداني في جنوب لبنان بقي مستقرا نسبيا مع بعض الخروق هذا اليوم، مثل غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة صديقين في خراجها في على منطقة مفتوحة. وخلال الساعات 24 الماضية قامت إسرائيل بتفجيرات في 5 بلدات وقرى تحتلها في جنوب لبنان.
2: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة كان معنا من بيروت. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. ربما ننطلق من ما ذكره الزميل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري دكتور علي مراد عن الاتصال بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يريد أن يقوم بعملية بحسب هذه التسريبات في علي الطاهر. الرئيس الأمريكي قال لا تزعجني الآن لأنني أريد أن أنهي الأمر مع إيران. والسؤال عن طالما أن الإطار الثلاثي كان هدفه مسار خاص بلبنان، الرئيس الأمريكي الآن يعيدنا إلى مسار إيران.
5: أولا تحية لك للدكتور وسام، للمشاهدين ومشاهدات الكرام. لا أحد يستطيع أن يكون واهما ويعتبر أننا في ظل هذه الحرب الإقليمية يمكن لتأثير الملفات ببعضها وتداخلها أن لا يكون موجودا، لكن الأساس هو فصل المسارات وليس تعارض المسارات. وبالتالي من الواضح أن الاستراتيجية الإيرانية لحسابات مبدئية لنقل ولمصالح مرتبطة بالنفوذ أرادت ربط الملف التفاوض الإيراني بالملف اللبناني، وهذا الأمر وافق عليه الإيراني في الأمريكي في اللحظة التي كان يريد إنجاز الاتفاق، وتلقفت هذا الأمر جيدا إيران ومن خلفها حزب الله. ولكن هذا الأمر البديهية للتعامل مع أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض، وبالتالي في بعض الأحيان إيضاح الواضح هو أصعب أمر. فصل المسارات بالمعنى التفاوضي والإجرائي هو أمر قد حصل ولا عودة عنه. مسار واشنطن موجود، ومسار نسميه إسلام أباد، جنيف، ما نريد موجود. الأساس هو التكامل أو بالحد الأدنى التخفيف من التعارض عبر وضع داخلي في هذا المجال. وفي كل الأحوال هذا من الممكن أن يفتح حتى نقاشا حول مضمون أيضا الاتفاق. فإذا كان الاتفاق أو إطار الإجرائي اللبناني الإسرائيلي هو فيه بعض العبارات الغامضة، وهذا أمر كل يفهمه على طريقته، ولكن أيضا الاتفاق الإيراني الأمريكي هنالك بعض الأمور الغامضة فيه، وبالتالي الضغط الأمريكي على إيران أو الخلاف الأمريكي الإسرائيلي موجود في مسار إيران وكذلك في مسار لبنان.
2: وهنا سيد دكتور وسام يقال

0: لبنانيا بأن مسار مذكرة التفاهم لم يجلب وضوحا في مسألة الانسحاب. الآن بنيامين نتنياهو بحسب هذه التسريبات يرغب في عملية في علي الطاهر ضمن الإطار الثلاثي، ولن يذهب إلى هناك بحسب التسريبات إلا بموافقة أمريكية. الرئيس الأمريكي كما ذكرنا قال لا تزعجني الآن بالانفجارات. حجم الضغط على إيران من قبل لبنان الآن ومؤيديه داخل لبنان للوصول إلى تفاهمات ضمن مذكرة التفاهم لتجنب هذا المصير المقبل وفقا للإسرائيليين، عمليات حتى بعد توقيع كل الاتفاقات.
1: تحية لحضرتك وللدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني نحن أمام مسارين واضحين، مسار الوصل مع إسلام أباد سويسرا ومسار الفصل والاكتفاء بواشنطن. مسار الوصل مع المسار الأول جلب للبنان وقفا لإطلاق النار بشهادة الجميع، أما المسار الآخر ما تتفضل به الآن ها هو بنيامين نتنياهو لم يلتزم بشيء فعليا بعد مسار واشنطن. الإسرائيلي لا زال يجرف المنازل، يحرق المنازل، يفجر المنازل، يغير بالطائرات الحربية والمسيرة، لم يبدأ بالانسحاب. القرى التي تحدث عنها كمناطق تجريبية أنه سينسحب منها أصلا لم يكن موجودا فيها. الدولة اللبنانية لا تحرك ساكنا، يعني إذا كان هذا الاتفاق هو الحاكم بين الدولة اللبنانية والإسرائيليين فليخرج أحد المسؤولين اللبنانيين ليدين، ليوضح، ليطالب. وإذا كان هذا ما تم الاتفاق عليه فهذا خلاف المصلحة الوطنية اللبنانية. وعليه بمراقبة بسيطة، مسار إسلام أباد سويسرا يوجد نقطتان أساسيتان يجمع عليها اللبنانيون جميعا: وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي. في المسار الأول الوقف الفوري حصل من خلاله وليس من خلال المسار الثاني، لا بل على العكس، المسار الثاني جردنا كلبنانيين من حقنا في الدفاع عن نفسنا بناء على موافقة الدولة على بيان خارجية الأمريكية في الجولة الرابعة. النقطة الثانية هي الانسحاب الإسرائيلي. في المسار الأول تشترط الجمهورية الإسلامية أنه خلال شهرين يجب أن يكون هناك انسحاب، وطبعا فيما لو لم تنسحب إسرائيل فسينسحب هذا الموضوع على المفاوضات ككل. بينما في مسار لبنان لا يوجد مهل زمنية، لا يوجد جدولة جغرافية، لا يوجد التزامات إسرائيلية، وأكثر من ذلك ربط ليس فقط بسلاح حزب الله وإنما ربط بسلاح كل ما هو خارج الدولة. يعني حتى لو حزب الله سلم سلاحه أي تواجد لسلاح فلسطيني أو غير فلسطيني يعرقل الاتفاق.
0: وهنا دكتور تثار الأسئلة أيضا حول الآليات التي يمكن أن تطبق في المرحلة المقبلة. ما الفائدة من الإطار الثلاثي إذا كان هناك تنفيذ لعمليات إسرائيلية؟ بل إن الجانب الإسرائيلي يرغب في مشاركة لبنانية رسمية من قبل الجيش فيها.
2: أولا إذا نظرنا لكل محاولات وقف إطلاق النار والهدن منذ الحرب 2 آذار نجد أن العدو الإسرائيلي خرقها كلها بما فيها الاتفاق الذي وقف إطلاق النار بعد مذكرة التفاهم. وبالتالي عندما وهنا يصبح هنالك نوع من التعارض العميق لنفهم خلفيات المواقف. عندما كانت الدولة اللبنانية وحتى تأتي بوقف إطلاق النار ويخرقه العدو الإسرائيلي كانت تلام الدولة اللبنانية، في حين نتذكر ونقلت الجزيرة في أكثر من مناسبة أنه حتى بعد مذكرة التفاهم استمر العدو الإسرائيلي في الخرق ولكن لم يخرج أحد ليحمل إيران المسؤولية، في حين عندما تخرق إسرائيل اتفاقا عبر وساطة أمريكية أو في مفاوضات مباشرة يخرج البعض ليلوم الدولة اللبنانية. هنا هنالك تعارض في المقاربة. مسار واشنطن هو مسار يؤكد أن الدولة اللبنانية هي سيدة قرارها في العمل على هذا الأمر، وبالتالي النظر إلى الاتفاق الإطار بصفته منطلقا للإشكال هو بحد ذاته تعمية عن السياقات. مسار واشنطن والاتفاق هو نتيجة خيارات وتراكم من الأخطاء استراتيجية، وبالتالي من يريد أن يحاسب الدولة اليوم وهذا حقه عليه أيضا أن يقبل المحاسبة عن التفرد في الرأي في أكثر من مناسبة. دعني أقول أمر، اتفاق مذكرة التفاهم لا تذكر بمعنى الإلزام الانسحاب الإسرائيلي في النص. صحيح في ورقة الإطار اتفاق دار هنالك نوع من الثغرات وهي لصالح إسرائيل وهي تعبر عن موازين القوى كما كان العام 2000 اتفاق 2024. ولكن اليوم الدولة اللبنانية تقول بشكل واضح هذا مسار طويل وشاق سيكون، دعنا ننظر إلى التفاوض الإيراني الأمريكي، وبالتالي القول أن حتما كان سيؤدي تسليم القرار اللبناني لإيران. وفي كل الأحوال العدو الإسرائيلي يقولها بشكل واضح، أحببنا أم لم نحب لن يكون هنالك انسحاب قبل حل مسألة سلاح حزب الله. وبالتالي بعيدا عن المواقف المبدئية والشعارات، اليوم ما هو الموقف من سلاح حزب الله؟ المسار مسار

0: ما ينتقد نقاط معينة.
1: حتما
0: الانسحاب يعني عودة النازحين، فإذا لم يكن هناك وضوح في متى سيعود هؤلاء، هذه نقطة. والنقطة الأخرى هو الإشكالية كيف سيتم تنفيذ الشرط الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ما الآليات؟
1: سيد الكريم، مسألة سلاح حزب الله هي مسألة لبنانية داخلية قبل أن تكون أي مسألة أخرى، وهذا السلاح منذ العام 2000 بعد انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان هو مسألة نقاش داخلي، وبالتالي الزعم أن هذه المسألة هي فقط تنفيذ لرغبات إسرائيلية هذا أمر غير صحيح، وكل القوى التي
0: تعترض أنها موجودة في الإطار.
1: لا لا لا طبعا، أنا أقول أن اليوم الحل يكون بفتح حوار لبناني داخلي حقيقي لحل مسألة سلاح حزب الله، وربما نحن بحاجة إلى مسار آخر هو أن تفتح الدولة اللبنانية نقاشا مع الدولة الإيرانية بشكل ندي من منطلق السيادة المتبادلة بين الطرفين، فإذا ولأن حزب الله بالمعنى استراتيجي هو بات جزءا من المنظومة الإيرانية، وبالتالي فلتتفاوض الدولة اللبنانية مع إيران على السلاح. موضوع النازحين هي أولوية الأولويات بالنسبة للدولة اللبنانية. السؤال اليوم ليس بالشعارات، السؤال كيف يعود أهل الجنوب وكيف لا يبقون. في العام 24 قبل 2 أدار الناس عادت ولم نكن تحت احتلال.
0: إجابة عن السؤال متى؟
1: متى؟ مسألة متى لا ترمى بمنطق وأن نحن نتعامل مع كأن إيران كانت على باب خروج من لبنان. الكل يقول أن العودة وإعادة الإعمار ليست قريبة، الكل يعرف ذلك، هنالك نوع من التعمية السياسية لتغيير المنطق وكأن دعوا الملف لإيران وهي ستأتي بالعودة، وهذا غير صحيح.
0: ذات الأسئلة تطرح على مذكرة التفاهم، لا وضوح متى سيعود النازحون، أيضا مسألة أن المشكل الحقيقي هو إسرائيل وإسرائيل محتلة، المقاومة لم تخرج إسرائيل، هناك من ينتقدها يقول هي من جلبت إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية المحررة في عام 2000، فبالتالي حزب الله لا يتعاطى مع سلاحه الآن بمسؤولية ويجعله ورقة في يد المفاوض اللبناني للخروج من المأزق.
2: يعني السؤال المطروح دائما، ما هو الخيار الآخر؟ إذا كان الإسرائيلي، إذا كان الخيار الآخر هو مسار واشنطن، مسار واشنطن كرس العدو الإسرائيلي وأخرجه عن كونه احتلال، لأنه الآن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان أصبح مكرسا بالاتفاقية، يعني لم يعد بإمكان الدولة اللبنانية إطلاق النار أو التعاطي معه كمحتل، وإنما كطرف آخر في اتفاقية يتم تنفيذ بنودها. هذه نقطة. النقطة الثانية، بدل أن تكون الإشكالية في الاحتلال الإسرائيلي أصبحت الإشكالية في المقاومة، وهذا شأن داخلي لبناني، فضلا عن أن تاريخيا من 48 حتى اليوم الإسرائيلي هو دائما من يعتدي، والإسرائيلي أصلا محتل بشكل دائم، يعني مزارع شبعة، تلال كفر شوبة إلى آخره. أكثر من ذلك، الجيش اللبناني خلال المفاوضات لم يكن مفاوضا موافقا على هذه المفاوضات ولم يحضر إعلان المفاوضات، هو كان يطالب بوقف فوري ودائم وهذا غير موجود في الاتفاق، علما أنه موجود في مسار إسلام أباد، كان يطالب بانسحاب شامل حتى الحدود الدولية، لا يذكر أي شيء من هذا النوع في الاتفاق ولا حتى جدولة، كان يطالب الجيش اللبناني بضمانات دولية بعدم الاعتداء، أيضا هذا غير موجود. إذا أردنا الاتكاء على جنب آخر فإن مسار إسلام أباد بالنار صوب ما خط بالحبر حينما هددت الجمهورية الإسلامية أنه إذا تعدى الإسرائيلي باتجاه الضاحية الجنوبية فسيتم قصف الشمال، وتم قصف الشمال، وبالمقدرات الاقتصادية ونقاط القوة الموجودة لدى الجمهورية الإسلامية أقفل مضيق هرمز و أرغم ترامب على إرغام نتنياهو للدخول في وقف إطلاق النار، وها هو الآن كما تفضل قبل قليل يقول له لا تزعجني، لأن الإيراني يعلم أن القوة وحدها هي التي ستثبت ما يريده الإيراني وما له مصلحة في لبنان، طبعا مع الحفاظ على السيادة.
0: ما الآلية التي سيجلب بها التفاوض الإيراني الأمريكي عودة للنازحين انسحابا إسرائيليا والإبقاء على سلاح حزب الله طالما أن الحزب لا يريد أن يناقش هذا الموضوع؟
2: مجرد الانسحاب الإسرائيلي سيؤدي إلى عودة النازحين، لأنه حينما ينسحب الإسرائيلي من جنوب
0: لكن
2: لبنان.
0: هل في آلية واضحة في مذكرة التفاهم أو حتى يعول على المفاوض الإيراني أن يجلب هذه النقاط؟
2: يوجد ما هو أهم من الآلية في هذه المذكرة، هناك بند صريح الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية خلال شهرين، يعني الجغرافيا واضحة والزمن واضح، فلم يعد هناك من التباس حتى يتم توضيحه. وحينما يلتزم الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما وراء الخط الدولي وبعد شهرين يمكن للبنانيين جميعا أن يعودوا، وبالتالي يمكن إطلاق عجلة إعادة الإعمار، وفيما لو لم توافق

0: أمريكا أو إسرائيل على ذلك، فهناك أوراق ضغط وأوراق قوة. ماذا يوجد من أوراق قوة لدى الدولة اللبنانية غير التنازل بكل أسف؟ يعني
1: الحزب لن يناقش سلاحه في هذه المرحلة؟
0: مسألة سلاح حزب الله قبل أن يوجه إلى حزب الله سيوجه إلى المواطنين اللبنانيين. أنا كمواطن جنوبي، لو أن حزب الله قد سلم سلاحه خلال 2024 خلال 15 شهرا والدولة اللبنانية أخذت قرار بسحب الجيش اللبناني، من الذي كان سيدافع عن منزلي الآن؟ لا يوجد أحد. سلاح المقاومة هو سلاح الضرورة الذي تكلفه كل المواثيق الدولية، وطالما لا يوجد سلاح للدولة قادر على الدفاع عني فخياري هو سلاح المقاومة.
1: لا يوجد لدي وقت، لكن ربما المعارضة يقول لم نكن بحاجة للحرب أصلا للدخول في احتلال الأراضي.
0: قبل أن تطلق 6 صواريخ كان هناك 500 شهيد ولم تحرك الدولة ساكنا، ودمر وتضرر 10,000 وحدة سكنية، وهذا حرب.
1: نبقي نقاش عند هذه النقطة وسنستمر في نقاشات في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لكما الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية. إلى مالي الآن، حيث قال الجيش إنه تصدى لمحاولات هجوم على مواقعه في مناطق عدة شمال ووسط وجنوب البلاد. في المقابل أكدت جبهة تحرير أزواد شن هجوم واسع على معسكر الجيش جنوب مدينة كيدال، مشيرة إلى تقدم مقاتليها لفرض السيطرة الكاملة عليه. معنا في المتابعة من نواكشوط مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بك بابا، ضعنا في سياق ما جرى.
2: نعم عبد السلام، يبدو أن هناك صباح اليوم كانت هناك هذه الهجمات الواسعة التي شملت مناطق مختلفة، نتحدث عن شمال البلاد، أقصى شمال شرقي البلاد بالتحديد في بلدة أنفيف، مرورا بغاو سيفاري، بالإضافة إلى سجن يقع جنوب العاصمة باماكو. تقول جبهة تحرير أزواد إنها هاجمت معسكر أنفيف الواقع على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة كيدال على الطريق بينها وبين مدينة غاو. تقول إنها تحقق تقدما كبيرا في ذلك المعسكر، وتقول إنها تأسر بعض الجنود وفق ما قالت، وتقول كذلك إنه ما تزال هناك مواقع على الأقل يسيطر عليها مقاتلو الجيش الفيلقي الروسي الإفريقي. ويبدو أن الهجمات التي كانت في محيط مدينة غاو وكذلك في بلدة سفاري وفق المصادر التي تحدثنا إليها، المصادر العسكرية في باماكو تؤكد أنها تصدت لهذه الهجمات على سفاري وعلى مدينة غاو، وأن الوضع بات تحت سيطرتها في تلك المنطقتين. النقطة الأبرز الأكثر ربما أهمية بالنسبة لطرفي هذا الصراع هي معسكر أنفيف الذي يشكل في الحقيقة موقعا متقدما جدا وقريبا من مدينة كيدال بالنسبة للجيش المالي الذي كان قد فقد السيطرة على المدينة خلال هجمات نهاية إبريل الماضي. بالتالي فإن المعارك الدائرة هناك تشكل في الحقيقة نقطة ارتكاز قوية بالنسبة للجيش المالي، سواء بتأكيد سيطرته وبقربه من مدينة كيدال أو كذلك بالنسبة لمقاتلي جبهة تحرير أزواد، ستشكل السيطرة على هذا المعسكر تقدما باتجاه المناطق والمدنية الأخرى في شمال مالي، وهي المناطق التي تشهد مواجهات وتشهد عمليات عسكرية متتالية خلال شهرين الماضيين. إذا ما نظرنا إلى بيانات الجيش الروسي، بيانات الفيلق الروسي الإفريقي، بالإضافة طبعا إلى ما تعلنه الجماعة المسلحة هناك، ومن أبرزها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تعلن بشكل شبه يومي عن استهداف مقاتلي الجيش المالي وكذلك مقاتلي الفيلق الروسي في تلك المنطقة، سواء تعلق الأمر بمناطق الشمالي بمناطق وسط البلاد. ويبدو أن المعارك ما تزال حتى الآن دائرة على الأقل حول معسكري أنفيف، وهو المعسكر الذي شكل نقطة انسحاب انسحبت إليها بعض القوات المالية بعد المعارك التي تحدثت نهاية إبريل الماضي في تلك المنطقة. وعموما ما تزال الصورة غير واضحة حتى الآن بشأن ما يجري في هذا المعسكر الذي أشرنا إلى أهميته الاستراتيجية، سواء بالنسبة للجيش المالي الذي يشكل نقطة متقدمة باتجاه مزيد من الضغوط، مزيد من الهجمات على مدينة كيدال التي أعلنت جبهة تحرير أزواد السيطرة عليها قبل نحو شهرين. يقول الجيش المالي أن هناك هذه الهجمات محاولات ما يصفها بمحاولة الهجوم على معسكرات مختلفة، خريطتها تتوزع من شمال شرقي البلاد باتجاه بلدة أنفيف مرورا بسفاري وغاو وكذلك أقلهوك وكذلك أيضا في جنوب البلاد قرب العاصمة باماكو، كما قال جيش مالي في بيان الله بشأن هذه الهجمات.
1: طبعا أنت ذكرت بأن كيدال واجهت هجوما أيضا ليس فقط من جبهة تحرير أزواد، أيضا تنظيمات أخرى كانت قد هاجمتها. ما أهمية هذه المنطقة؟ لماذا هذا الصراع الكبير عليها؟ بابا تسمعني؟ يبدو أن بابا لا يسمعني، وسنبقى في متابعة أي تطورات تتعلق بالهجوم على مواقع الجيش المالي شمال وجنوب البلاد. وبطبيعة الحال كما ذكر بابا ولد حرمة، ليس الهجوم الأول. جبهة تحرير أزواد أكدت شن هجوم واسع على معسكر للجيش في جنوب مدينة كيدال، وكان هناك هجوم آخر من تنظيمات أخرى خلال الأيام الماضية. شكرا للزميل بابا ولد حرمة. ونحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجرى وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوب لبنان. هذا وقال الجيش اللبناني إن قائده استقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنا تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وتنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. أبدأ هذه المرة مع فرح الزمان شوقي، وما زالت مراسم التشييع مستمرة وستستمر لعدة أيام، لكن أيضا الحديث عن مضيق هرمز والتصريحات الأمريكية بشأنه ورد الفعل الإيراني لافتة.
3: هي بالفعل كذلك عبد السلام. نبدأ من مراسم التشييع. يفتح اليوم مصلى طهران أمام الزوار الإيرانيين وحتى الزوار قادمين من الخارج بعد يوم من المراسم الرسمية بحضور مسؤولين من المنطقة والعالم، والتي كانت يوم أمس. مراسم التشييع هذه هي بالأحرى مراسم الوداع أو إلقاء نظرة الوداع على جثمان المرشد السابق علي خامنئي. بعد ذلك سيكون هناك تشييعا رسميا في العاصمة طهران يوم الاثنين. هي مراحل متعددة، عدة مدن سينتقل من خلالها هذا الجثمان في جنازة طويلة تستمر لعدة أيام وفي عدة مناطق. من بعد طهران يتجه إلى قم، ومن بعد قم يتجه إلى العراق. ثلاث مدن أيضا في العراق سيكون فيها مراسم تشييع، إلى جانب بعد ذلك يعود إلى إيران إلى مدينة مشهد حيث سيوارى الثرى هناك. مسؤولون كانوا قد شاركوا يوم أمس أيضا في هذه المراسم من عدة دول، وعلى رأسها باكستان الدولة الوسيط في مذكرة التفاهم أو في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حضر رئيس الوزراء إلى جانب قائد الجيش. أيضا هنالك مشاركة من قطر، وهي الوسيط كذلك على مستوى رئيس مجلس الشورى القطري، إلى جانب مسؤولين من المنطقة والعالم. هذه المراسم في الحقيقة تحاول إيران أن تركز عليها كثيرا، تحديدا في الخطاب الإعلامي في هذه الفترة، وكأن إيران تريد أن تقول أنه ورغم الحرب ورغم ما حصل ورغم كل التحديات التي واجهتها البلاد، هناك حالة من التضامن.

0: بحسب ما يقول ويتحدث عنه المسؤولون وبحسب ما تنقل الصورة التي تأتي من هذه المراسم. لكن على صعيد آخر، في ظل وجود التصريحات التي تأتي في مرحلة توصف بأنها مرحلة هدوء تم الاتفاق عليها بشكل رسمي بعد مباحثات الدوحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي، مرحلة من الهدوء على الأقل حتى استكمال هذه المراسم لمدة أسبوع ليعود بعد الحديث عن العناوين العالقة. أبرز هذه العناوين العالقة هي مضيق هرمز، وخاصة بعد المناوشات التي دارت قبل فترة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الجنوبية من إيران وفي المناطق المحيطة أيضا بمضيق هرمز. يرد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على التهديدات ويقول بأن إيران معنية بأمن المضيق، يتحدث برسالة واضحة وصريحة وشديدة اللهجة ويقول بأن أمن هذه المنطقة يتعلق بإيران، يتعلق أيضا بالدول المشاطئة والدول الساحلية، ويتحدث عن ما يصفه باستعراض القوى لبعض القوى الدولية، وهو انتقاد واضح لما تعتبره إيران بتواجد أو بدور القوات الأجنبية في هذه المنطقة. أيضا على الصعيد السياسي، اللقاءات التي تعقد على هامش مراسم التشييع هي أيضا بالغة الأهمية. اليوم لقاء بين رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد بقر قاليباف ونظيره الباكستاني، يوم أمس لقاء أيضا يعقد بين عراقشي ووزير الدفاع الباكستاني أيضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، وتوضع بكل الأحوال العناوين الميدانية والعسكرية على الطاولة، لأننا صحيح نتحدث عن مذكرة تفاهم لكننا نتحدث عن فترة 60 يوما سيدور فيها الحوار، و60 يوما يوجد فيها كثير من التباينات في المواقف، ولم يتوقف الجو المشحون حتى الآن عبد السلام. لذلك طهران الآن تركز على مراسم التشييع وتنتظر بعد ذلك العودة إلى طاولة التفاوض الفني التقني بالدرجة الأولى.
1: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. هذا عن الموقف الإيراني، ماذا عن الموقف الأمريكي إيهاب العبسي؟
2: عبد السلام، اليوم تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال عن بريطانيا في أجواء حارة للغاية، ومن سخونة الطقس إلى سخونة كلمات الرئيس دونالد ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة هذه الذكرى وتحديدا عن إيران. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يموتون من أجل التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وإنه منح إيران أسبوعا من أجل إجراءات الدفن، في إشارة إلى دفن المرشد الإيراني الراحل. وهذه الكلمات عبد السلام من منطلق قوة الرئيس دونالد ترامب حينما يقول إن الإيرانيين يتوسلون أو يموتون من أجل التوصل إلى اتفاق، يقول أن الولايات المتحدة، وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة صاحبة اليد العليا في هذا الأمر وأنها تتفاوض من منطلق قوة، وكذلك حينما يقول بأنه منح الإيرانيين مهلة أسبوع أيضا، هذا يشير إلى أنه أن الولايات المتحدة تتعامل أيضا من أنها تملك الزمام الأمور وتحدد معايير أو مواقيت التفاوض مع الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب تحدث في هذا الخطاب عن أمور كثيرة للأمريكيين، ويعتبر أن الفترة الماضية شهدت إنجازات كبيرة على الصعيد العسكري بإعادة بناء الجيش، بالعملية العسكرية في فنزويلا، وقال إنه أعاد بناء الجيش مرة أخرى وأعاد الاحترام إلى الولايات المتحدة. تحدث عن ما وصفها بالإنجازات الاقتصادية فيما يتعلق بوول ستريت، في أمور كثيرة في واقع الحال انتقد خصومه أو السياسيين، قال إن الحزب الجمهوري يجب أن يفوز في الانتخابات المقبلة، انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر. لكن عباراته عن إيران كانت قليلة في هذا الخطاب وإن كانت قوية، وجاءت أيضا بعد التصريحات له قبل يوم أو يومين، تحدث فيها أيضا عن مسألة تدمير قدرات الجيش الإيرانية البحرية الإيرانية، عن مسألة مضيق هرمز وأنه فتح المضيق لأنه لم يكن ليريد أن يرتفع أسعار النفط في العالم ويتسبب في كساد اقتصادي دولي، وأنه يتفاوض مع الإيرانيين من منطلق قوة. وفي هذا الخطاب عبد السلام يراه كثيرون بأنه يريد أن يظهر بأن الولايات المتحدة هي من تحدد معايير التفاوض، وأنها تتفاوض ليس من باب التنازل ولا حتى من باب الدبلوماسية، وإنما من منطلق قوة، وأن العمليات العسكرية على إيران هي التي جلبت الإيرانيين إلى طاولة التفاوض. وترامب يقول أن الإيرانيين وافقوا على معظم المطالب الأمريكية. هذا الخطاب وهذه الأيام تأتي بالتأكيد بعد جولة المحادثات

0: الأخيرة التي عقدت في الدوحة، وبحسب التسريبات هنا في واشنطن بأن هذه المحادثات ركزت على جوانب كثيرة، لكن معظمها كان على مضيق هرمز، خاصة أنها جاءت بعد التصعيد في المضيق، وأن الولايات المتحدة تريد استمرار فتح المضيق من دون فرض رسوم عبور. عبد السلام.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الايرانيه، والدكتور اياد الرفاعي الاكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسيه، والدكتور محجوب الزويري الاكاديمي والخبير بسياسات الشرق الاوسط. اهلا بكم جميعا. وربما ننطلق مما لم يذكر علانية الآن بشكل رسمي دكتور صالح، وهو إيران تتحدث بأن لا أحد له دخل في مضيق هرمز، يحذرون من أي تدخلات أو رفع مستوى التصعيد فيه. الدول المشاطئة، ويقصدون بذلك عمان ودول الخليج، ينبغي أن يصلوا إلى تفاهمات خاصة بهم. ما تعليق؟
2: نعم، شكرا سيد عبد السلام. أنا بظني أنه كل الأطراف حتى هذه اللحظة لم ينزلوا إلى مستوى المفاوضات، بمعنى المنطق في المفاوضات هو مختلف تماما عن منطق الحرب الذي يعتمد على التصعيد والتلويح والتهديد، وسندرسكم وسنلقنكم درسا والرد سيكون أشد. الآن يعني دخلنا هذا الأسبوع الثالث تقريبا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وما زال هذا الخطاب الإعلامي غير منضبط حتى هذه اللحظة، ولا يكون واضحا بظني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي أو عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي. بمعنى كم مرة سمعنا من إيران تحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز؟ أنا بتقديري الشخصي أن إيران لا تريد رسوم ولا تريد أبدا أن تأخذ أموالا من هذا المضيق، هي تريد بسط هذه السيطرة والهيمنة من خلال الموافقة السياسية المسبقة لأي عبور. إذا ما استطاعت أن تتوصل فستبقى هذه الورقة بيد إيران تفاوض بها وتلوح بها، وهو السلاح الجديد كما ذكر العديد من الزملاء الذي ربما اكتشفته متأخرا. بمعنى هناك جاب، فجوة واسعة بين دول الخليج التي تقول عنها إيران بأنها دول مشاطئة ودول ساحلية وهي مسؤولة عن الأمن، ورفضت من سلطنة عمان عندما فتحت الممر الجنوبي أو سهلت المرور يعني هذا قمة في التناقض الصارخ. أيضا استهدفت السفن والناقلات في أمام الفجيرة، وكذلك من أم القوين. فأنا بالتالي يعني ربما وقت الحرب كان شيء، بعد الحرب هي تريد أن تثبت لما كان أيضا ظرفا استثنائيا. أعتقد أيضا هناك فجوة بينها وبين دول الخليج فيما يتعلق بفهم القانون الدولي الذي كفل حرية الملاحة في الممرات، لأن دول الخليج مجتمعة، أنا أعتقد الستة كلها متفقة تماما، وأنا ما يصدر لي من خلال ما صدر من اجتماع وزراء الخارجية في المنامة كلمة موحدة. فبالتالي الرؤية الخليجية واحدة، هي تعتبر المضيق شريانا حيويا وممرا ملاحيا مهما لكل دول العالم ليس لدول الخليج، وبالتالي لا يجب أن يستخدم كورقة تفاوض أو ورقة ضغط، ولا يجب أن تفرض عليه رسوم تحت أي مسمى آخر مثل خدمات إدارية. هذه الخدمات إن لم تكن طوعية بالتأكيد لن يتم مناقشتها أو القبول بها.
1: دكتور إياد الرفاعي، هل هناك صيغة يمكن أن يتم التوصل إليها ضمن الإقليم؟ لأن الجانب الإيراني يرفض أي تدخل خارجي، فهل يمكن أن يكون هناك صيغة إقليمية للتعاطي مع واقع جديد في مضيق هرمز؟
3: بكل تأكيد أن الحلول الإقليمية هي أنجع وأجود الحلول دائما في السياسة، سواء في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في أوروبا. لكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1948 معظم الحلول الإقليمية تحتاج لما نسميه رعاة دوليين لتطبيقها ولضماناتها، سواء كان الرعاة الدوليين متمثلون في الأمم المتحدة أم متمثلون فيما تسمى السوبر باورز أيام زمان الاتحاد السوفيتي وأمريكا، والآن أمريكا والصين وروسيا. فإيجاد الحلول الإقليمية هو جزء رئيسي من حل هذه المشكلة إن لم يكن الجزء الأهم، لكن دائما وجود رعاة دوليين لمثل هذه الحلول هو ضمانة كبيرة لدول المنطقة وللعالم بأسره. مضيق هرمز ليس فقط معضلة إقليمية، مضيق هرمز هي معضلة عالمية، حركة التجارة العالمية. يعني المساس الذي يحدث الآن بقارة أفريقيا وعدم دخول الأسمدة لها قد يكون من أهم وأكبر العوامل السلبية التي أتت نتيجة إغلاق مضيق هرمز غير المغطى من قبل الإعلام سواء العالمي أو العربي. هذه نقطة مهمة على فكرة، ليست فقط شعوب العالم ما يسمى العالم الأول.

0: أو الأغنياء هم المتأثرون بإغلاق مضيق هرمز، وإيران دائما تقول أن سياساتها منذ الثورة تقف مع المستضعفين حول العالم. طب ألم يتأثر المستضعفون حول العالم بإغلاق مضيق هرمز؟ بكل تأكيد أن الدول العربية دول الخليج أثبتت كفاءتها بالوصول إلى حلول نقطة منتصف منذ عام 2023. المملكة العربية السعودية بوساطة صينية، وهنا أهمية اللاعب الدولي في الوساطات وفي إيجاد الحلول، عقدت اتفاقية مع إيران منذ عام 2023، وإلى الآن لم تتغير بنود هذه الاتفاقية. في الأمس رأينا مساعد وزير الخارجية السعودي مع الأستاذ وليد الخريجي في عزاء القائد الأعلى للثورة الخامنئي. هذا يدلل على أن العلاقات الإقليمية تأثرت بكل واقعية سياسية، تأثرت بعد الذي حدث طوال الأشهر الماضية، لكن لم نصل إلى نقطة انقطاع أو نقطة عدم جدوى. فبالتالي على جميع الأطراف الإقليمية والدولية البناء على مثل هذه العقلانية السياسية التي يقوم بها بعض اللاعبون الإقليميون وخاصة المملكة العربية.
1: دكتور صدقيان، تكرار الحديث عن مضيق هرمز، وكما ذكر الدكتور صالح هناك من يعتبره بالنسبة لإيران ورقة التفاوض الأقوى حتى من النووي الإيراني، متى يمكن أن يصل الجانب الإيراني لهذه القناعة، قناعة أنه المضيق ليس لإيران، المضيق هناك دول مشاطئة، هناك دول متأثرة، والحل لا ينبغي أن تقوده إيران حتى لو كانت تعرضت لهذه الحرب؟
2: أنا أعتقد بأن الحديث طويلا في هذا المسار، مسار مضيق هرمز، هو الآن في غير محله، لأن إيران عندما زار رئيس البرلمان الإيراني زار سلطنة عمان والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق، وأكد في البيان، أكد البلدان في البيان الختامي بأن المضيق يدار من قبل الدولتين المتشاطئتين على المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في ظل القانون الدولي. إيران تطور فهمها لإدارة المضيق وانتهت إلى هذا الوضع. الآن الإيرانيون يقولون بأن هناك الولايات المتحدة تعمل بإجراءات لا تنسق معها، حتى مع سلطنة عمان تنسق مع هاي الجمعية الملاحة الدولية، وبالتالي أنا يعني أعتقد بأن هذا الأمر منجز، انتهى الأمر فيه. يعني لا يعني التكرار في هذا الحديث والمضيق والبحار وأعالي البحار ونزول البحار وصعود هذه انتهينا منها.
1: لكن هذه التصريحات الرسمية الأخيرة تتعلق،
2: هذه التصريحات في ظل
1: إيرانية ليست صادرة من أي أحد،
2: في ظل البيان المشترك الذي وقعته إيران مع سلطنة عمان، ما عندنا مشكلة به. يعني هذه الآن ليست المشكلة في إدارة هذا المضيق مع سلطنة عمان المعنية بهذا المضيق، هذه نقطة، والمشاورات التي أجرتها سلطنة عمان وإيران مع الدول المتشاطئة على الخليج على المياه الخليجية في ظل القانون الدولي، وهي لديها شهر، يعني 30 يوما كما نص عليه بيان،
1: يعني هي يستخدم المضيق الآن في نقاش مذكرة التفاهم، ليس لأنه هو الهدف النهائي. إيران لا تريد أن تخرج بواقع جديد في مضيق هرمز يراعي مصالحها أولا دون النظر لمصالح الآخرين، هذا ما تقصد؟
2: بالتأكيد. الآن البيان المشترك، يعني أنا يعني أركز على نقاط جوهرية، يعني مش كلام إنشائي. لدينا وثيقتين، الوثيقة الأولى وهو مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ولدينا 30 يوما بناء على هذه المذكرة، 30 يوما مفاوضات، ولدينا 60 يوما مفاوضات، هذه النقطة. ولدينا بيان مشترك مع دولة عضوة في مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة متشاطئة مهتمة معنية بهذا الأمر، ويتم الاتفاق. ليأتي الجانب الأمريكي يقول لنا بأنني عملت مع الجانب العماني وهذه مذكرة تفاهم، هذه صورة الجلسة الاجتماع الذي تحدث بها مع عمان، لا يوجد ذلك. الجانب الأمريكي يعمل أعمال شيطنة ليس للجانب الإيراني، وإنما شيطنة لكل الواقع الذي يعيش ومعني بمضيق هرمز.
1: سيد سيرجيو، الاتهامات موجهة للولايات المتحدة الأمريكية ابتداء لأن حتى الاستخبارات ربما ذكرت ذلك للرئيس الأمريكي أو لم تذكره للرئيس الأمريكي بأن إيران قد تستخدم مضيق هرمز وإغلاق المضيق كورقة في الحرب. الآن دول المنطقة تعاني، العالم كله يعاني كما يذكر الدكتور إياد، بسبب

0: ربما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الحرب وانعكس ذلك على مضيق هرمز، فالحل ينبغي أن لا يكون من الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن يكون بعيدا عنها.
1: إذا نظرنا إلى القوانين التي تحكم الدخول والخروج من مضيق هرمز، نحن هنا نتحدث عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. هذه اتفاقية أممية وليست اتفاقية أمريكية، إذا هي اتفاقية أممية وقعت عليها 167 دولة. وقول إيران أن دول الخليج لا تمانع تحكم إيران بالمدخل والمخرج من مضيق هرمز، هذه التصريحات خاطئة وغير صحيحة كما ذكر بعض الزملاء من قبل. الولايات المتحدة تود أن تعود حرية التدفق للنفط عبر مضيق هرمز، بما أن هذا الأمر يؤثر على الخليج وعلى العالم، والولايات المتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي وتسمح بذلك. إذا نظرنا إلى عدد السفن التي باتت تعبر الآن، نحن نتحدث عن حوالي 50 سفينة كل يوم تقريبا عبر الممر الذي فتحته سلطنة عمان، والولايات المتحدة تستخدم قواتها العسكرية لتأمين الحماية للسفن كما فعلت خلال حرب الناقلات سابقا. وإذا هذه الديناميكية
0: إذا سمحت لي سيد سيرجيو، الإيرانيون يريدون فرض معادلة جديدة سببها الرئيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلتهم في هذه الحرب. لو لم تكن هذه الحرب لما أغلق المضيق، لما تم الحديث الآن عن تغيير الوضع القائم وفقا للقوانين الدولية في المضيق. فالجانب الإيراني يلقي باللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما حدث لم يكن ليحدث لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتخذت القرار باغتيال المرشد الإيراني.
1: لنعود إلى أبعد من ذلك في الماضي. الولايات المتحدة لطالما قالت أنها لن تسمح بأن يكون لدى إيران قدرات نووية، و هذا هو السبب الأساسي وراء هذه المشكلة. الرؤساء السابقون قالوا أنهم لن يتسامحوا مع ذلك، لن يتحملوا ذلك، ولكن الرئيس ترامب قال أنه سيفعل شيء إزاء ذلك. إغلاق مضيق هرمز حصل لأن إيران قررت أنه بإمكانها أن تستغل هذه المسألة، ولكن هذا الأمر لن يجدي، لأنه إذا لزم الأمر الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية لإبقاء المضيق مفتوح. الخيار المفضل هو الاعتماد على الإطار في مذكرة التفاهم لحل المسائل بطريقة تعود بالفائدة لإيران أيضا، لأنهم ينتجون 3.5 مليون برميل من النفط كل يوم، وهذا الأمر سيحقق لهم الإيرادات وسيسمح بإزالة التجويد.
0: هل يمكن تفكيك المشهد الآن دكتور محجوب الزويري في مضيق هرمز، وما الذي يمكن أن يخرج المضيق من ورقة إلى شأن إقليمي يتعلق بالأمن لدول المنطقة؟
2: الحقيقة عبد السلام أن ما يجري في المضيق هو معركة قدرة وقوة بين الولايات المتحدة وبين إيران. إيران سعت إلى فرض قدرتها في المنطقة وقوتها عبر 47 سنة عبر 3 ملفات، هذا الملف الرابع، عبر البرنامج النووي، برنامج الصاروخي، والنفوذ الإقليمي. هذه الملفات الثلاث ضعفت، برنامج النووي تم ضربه، النفوذ الإقليمي اضمحل مع خروج سوريا. الآن ورقة القدرة التي تستطيع إيران فيها أن توائم بين طموحها وبين قدرتها هو المضيق، وتقول للعالم ومنها دول المنطقة لدي ما لا يستطيع أحد أن يأخذه مني، وأستطيع أن أفرض من خلاله أجندتي. سؤال، هل هناك قدرة أو عقلانية في استخدام القدرة أم لا؟ إذا كانت الولايات المتحدة ودول أخرى لديها قدرة غابت عنها العقلانية، فهل نتوقع أن يكون في من إيران عقلانية في استعمار المضيق؟ قديما قبل الحرب كان يقال أن إيران لاعب راشنال، عقلاني جدا. الآن واضح تماما في معركة المضيق أنها هناك العقلانية تراجعت كما تراجع الصبر الاستراتيجي. السبب أن النظام يشعر بتهديد وجودي، فورقة المضيق هي الورقة الضاغطة لاستخدامها لإعادة التموضع الإقليمي، لإعادة بناء الاقتصاد، لرفع العقوبات، ولجعل العالم يحترم إيران أكثر. الجغرافيا هنا تحولت إلى السلاح وإلى ورقة القدرة، ولذلك باعتقادي ما لم يكن هناك نقاش حقيقي مع إيران على أنه عليها أن تعود إلى قواعد أصلية، هناك قواعد

0: في الجوار، هناك قواعد السلم الإقليمي، هناك قواعد تتعلق بالمشتركات الثقافية مع الجوار الخليجي. هناك نقاش كبير يجب أن يجري على إيران أن تأخذها بعين الاعتبار، لأن الجغرافيا لا يمكن أن تتغير، وليست القضية فقط متعلقة بالولايات المتحدة، لأنه في المحصلة ما تفرض إيران الآن في المضيق أيضا يصيب إيران على المدى البعيد اقتصاديا، لأنه إيران كانت تقول إذا لم يصدر نفطها لن يصدر نفط الآخرين. كنا نعتقد أن هذه الكلمة نفذتها الآن ونفذتها طوال الفترة الماضية. لذلك باعتقادي يجب أن ينظر إلى هذه الورقة التي استعملها إيران الآن كورقة توائم فيها بين طموحها وبين قدرتها، وستستمر في استعمالها لحين وجود قدرة تواجهها.
1: دكتور، تعليق أخير على هذه النقطة.
2: باختصار شديد أتفق مع الدكتور محجوب إلى أبعد مدى في هذا، لكن لماذا الحديث عن هرمز؟ لأن ليس هناك حديثا آخر، لأمرين: الولايات المتحدة يوميا تتحدث، وكل المسؤولين الإيرانيين وآخرهم اليوم نائب وزير الخارجية الإيرانية يتحدث عن هرمز، ولذلك هو الحديث أصلا عن هرمز. وأنا بظني أن هناك أيضا تغيرا استراتيجيا في إيران، يتحدث عن هرمز كثيرا حتى يبعد الحديث عن المشروع النووي الإيراني، والذي هو التزاما مهما ولابد منه، ولن يترك هذا الملف. بالتالي نقل الحديث إلى أزمة أخرى أو محاولة تصدير أنه الهدف الرئيسي من أي مفاوضات مقبلة هو فتح هرمز، بينما العين على الملف النووي حتى يتم تأجيله أو ترحيله أو أخذ تنازلاته أيضا، لأنه هذا الاستحقاق سيأتي حتما بلا شك في ذلك، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من القوة الدولية، من وكالة الطاقة النووية. وبالتالي الحديث كثيرا عن هرمز يؤخر نوعا ما أو يؤجل نوعا ما الحديث عن بقية الملفات والالتزامات.
1: أبقى معك أيضا باختصار، إذا في أي مرحلة نحن من تطبيق مذكرة التفاهم؟ هل تتوقع بناء على هذا الحديث أن يتم تمديد هذه الفترة أطول وقت ممكن؟
2: وارد منذ البداية، هي بدون إطار زمني على فكرة، وإن وضع 60 يوما، لكن أمس سمعت من أحد يعني المحللين الإيرانيين يقول بأن إيران أخذت وأخذت وأخذت العديد من هذه، وذلك حتى ربما يتناقض مع ما يصدر رسميا من أن إيران لم تأخذ حتى هذه اللحظة شيئا. هي حصلت حتى آخر الحديث عن 3 مليار من أموالها المجمدة، بينما أنا أرى بأنها حصلت على أن صدرت أكثر من 50 مليون برميل ضمن هذه الأسعار بعد أن رفع البلوكيتد من الناحية الأخرى، أي الحصار الأمريكي. وبالتالي هي القضية في أنه ماذا يعني يتبين من التصريح، درجة الشفافية والصراحة بمعنى آخر حتى تكون العملية بسيطة. الآن ربط الخطوة بخطوة، هل هذا ما تريد إيران فعلا أم هي تريد هرمز مقابل كل بنود الاتفاق 14؟ وهنا تبدو المفارقات الغريبة في هذا الموضوع. هل حصلت على إيران على تنازلات؟ هل هذه التنازلات مؤقتة مقابل التزام دائم سيأتي في المفاوضات المقبلة؟ ستبدي الأيام ذلك طبعا.
1: دكتور إياد، من وجهة نظرك أنت، مرحلة التفاوض الآن بدأت عمليا على الملف النووي، أم أنه كما ذكر الدكتور صالح الموضوع يتعلق بتمديد ونقاش بنود المذكرة دون النظر إلى الهدف الرئيسي الأخير؟
3: للأسف إلى الآن لم ندخل في نقاش الملف النووي بجدية، ولعل المفاوضات أو المباحثات في الدوحة وعمان أثبتت بالدليل القاطع بأننا لم ندخل مرحلة التفاوض حول الملف النووي، ما زلنا نتفاوض حول مضيق هرمز وحول الإفراج عن الأموال المجمدة للحكومة الإيرانية. وهنا بكل تأكيد أنا أتحدث بمصداقية عالية عندما أقول أن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب تختلف كثيرا مع السياسة التقليدية الأمريكية، لأن وضعها في أسلوب مبسط. الصفقات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير ناضجة أصلا، مجرد مسألة الدخول في الحرب دون التفكير بإغلاق مضيق هرمز يدلل على عدم نضج عسكري استخباراتي وسياسي للولايات المتحدة الأمريكية. الأهداف المتغيرة، يعني عندما يقول ترامب بأنه يريد إنهاء النظام الإيراني ثم بعد ذلك تراجع عن هذا الهدف، ثم يقول أن هذه حرب إسرائيل وأنا لن أكملها، ثم يتراجع، وفي ظل هذا كله لم يحقق هدفه الرئيسي في البرنامج النووي الإيراني. هو يقول بأنه هدم القدرات الاستراتيجية الإيرانية بعد ضربه للمفاعلين النوويين. يظهر بعد ذلك تقرير استخباراتي أمريكي يقول بأن إيران ما زالت لديها القدرة والكباسيتي لكي تحقق التخصيب المطلوب لإنتاج سلاح نووي. في ظل هذا كله للأسف ما زالت المفاوضات عند نقطة مضيق هرمز وعند نقطة الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب عدم وضوح كبير لدى السياسة الخارجية الأمريكية، وأنها تتفاعل مع المواضيع بشكل تكتيكي day by day يوميا، وليس بشكل استراتيجي يخطط للمستقبل

0: ثم يدع اللعبة تعمل بشكل واضح.
1: دكتور صدقيان، تحاول إيران تمديد وتوسيع مساحة النقاش الآن على بنود ليست في في في أساس المذكرة. الأساس من المذكرة هو الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران. هل هذا مقصود إيرانيا بمعنى استراتيجية للتفاوض، أم أنه بحكم الأمر الواقع أن البنود الأخرى لم تطبق؟
2: بالتأكيد إيران عندما تستند حاليا على هذه الوثيقة، وثيقة مذكرة التفاهم، بالنسبة إلى إيران مهمة جدا. حقيقة الأمر إيران لا تمتلك غير هذه الوثيقة حتى تستند عليها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، خصوصا وأن هناك توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الوثيقة. وقضية أخرى لدى إيران أيضا تلتزم بها حاليا هو البيان المشترك الذي صدر عن سلطنة عمان وجمهورية إيران الإسلامية. هاتين الوثيقتين مهمتين بالنسبة إلى إيران. الأمور الأخرى التفاصيل. إيران الآن تريد من مضيق هرمز التوصل إلى النظام الأمني الإقليمي الرسمي لمواجهة التحديات الكبرى التي يرسمها نتنياهو في إسرائيل الكبرى والنظام الشرق الأوسط الجديد، وهذه إسرائيل الكبرى تأخذ ربع السعودية، كل الأردن، كل لبنان، اليمن. هذه نقطة مهمة. أنا أعتقد بأن إيران تتطلع إلى هذا المستوى من التفكير، وهي تنظر إلى هذا الأفق في التفكير.
1: بمعنى أن الاتفاق النهائي النووي لا يكون فقط لجهة مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تأمين إيران من أن لا تستهدف مرة أخرى، ضبط الإقليم بقواعد واضحة محددة.
2: بالتأكيد إيران لا تريد أن تحل مشاكل الولايات المتحدة في المنطقة. الولايات المتحدة لديها ما يكفيها من مشاكل بسبب سياساتها الغير واقعية والغير منطقية في المنطقة الشرق الأوسط.
1: لديك تعليق؟
0: فقط تعليق بسيط. يعني إيران تريد أن تهزم المشروع الإسرائيلي في مضيق هرمز. هذا يذكرني بأن إيران أرادت أن تهزم المشروع الإسرائيلي في دمشق وفي صنعاء وفي بيروت وفي عواصم عربية أخرى لم تهزم فيها سوى الدم العربي، وما زلنا نستمر حتى اليوم. مضيق هرمز خسائره على العالم كله، وهو والإيرانيين يحدثون بأن هذا مكان هزيمة إسرائيل. هزيمة إسرائيل تكون في تل أبيب بالرد الجاد على هجوم إسرائيل على طهران، وليس الرد على دول أخرى.
1: تريد أن تعلق دكتور صدقيان قبل أن أذهب للسيد سيرجيو؟
2: لا، هذا الكلام غير دقيق حقيقة. حتى في سوريا وفي غيرها إيران تنظر كيف تريد أن تعيش في هذه المنطقة لخمسين سنة قادمة، وبالتالي هي تريد أن ترسم هذه الحدود. عندما يتحدث وتحدث نتنياهو بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى، إيران قالت بأن إسرائيل سوف تكون جاري هنا في طهران، وبالتالي هي وقفت وتريد أن تقف أيضا الآن في مواجهة إسرائيل. إسرائيل لم تهزم في مضيق هرمز، وإنما إسرائيل تهزم من خلال
1: هو نقاش بأنه المشروع الإيراني على مدى سنوات عانى من ضربة، والمشروع الإسرائيلي يريد أن يأخذ مكانه، وهذا هو الصراع الحقيقي.
2: حقيقة هو هذا بين إيران وبين الطموحات الإسرائيلية. نحن نعيش في التفاصيل أنه الدم العربي والدم الكذائي. يعني إحنا لدينا منطقة تعيش على رمال ساخنة متحركة.
1: هو نقاش موضوع المشاريع في المنطقة موضوع كبير واسع.
2: بالتأكيد.
1: دكتور محجوب الزويري،
3: أنا فقط أود يعني لا شك بأنه طبيعة الديناميكيات العلاقة العربية الإيرانية في السنوات الماضية هي معقدة جدا، خاصة مع الأدوار اللي لعبتها إيران في أكثر من منطقة، واللي التلقي العربي منها تلقي ليس إيجابيا بالتأكيد، وآخرها كان في دمشق والثورة السورية وما حصل فيها. أنا باعتقادي فصل الملفات مهم أحيانا وتوقيتها. اللحظة الآن اللي بتعيشها المنطقة الآن، وهي أن هناك حالة انهيار للنظام الإقليمي بسبب الحرب التي فرضت على إيران. بعبارة أخرى، نحن نتحول إلى أضرار جانبية، إلى حرب ليس لنا علاقة فيها كمنطقة خليج وكمنطقة عربية، ومعنيين بأن ندافع عن حالنا بشكل أكبر وبأكثر فعالية، وأن يفهم جوارنا أنه لن نقبل أن نكون عبارة عن أضرار جانبية. بعبارة أخرى، يعني ليس من المسموح أن يستمر هذا الوضع إلى مدى بعيد، حتى لو إن كان على حساب الولايات المتحدة نفسها وإعادة موضوعها في المنطقة أيضا.
1: سيد سيرجيو، انتقادات شديدة توجه الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت لك بسبب ابتدائها للحرب، لكن يظل الخروج من الحرب أصعب من الدخول إليها. المخارج الآن تبدو أنها ضيقة بضيق مضيق هرمز، فهل للولايات المتحدة الأمريكية معادلة تصل إلى اتفاق نووي تؤمن الجانب الإيراني وتطمن الإقليم؟
4: هذا هو المغزى الأساسي من وراء مذكرة التفاهم.
1: لكن المذكرة لا تسير كما بالسهولة والسيولة التي كنا نتوقعها عند توقيعها في سويسرا.
4: لهذا لا يزال هناك مفاوضات، تم وضع إطار وتم تحديد النقاط، ومن ثم يمكن الانتقال من بند إلى آخر لكي نتمكن من الوصول إلى مكان يمكن فيه أن نتفاوض بشأن الملف النووي، وهو الملف في طليعة هذه المفاوضات. أنا كنت هنا في يونيو وأيضا في مايو، وكنا نتحدث عن احتمال أن يكون هناك مفاوضات، ولكننا وصلنا إلى المفاوضات من خلال رعاية دولة قطر وباكستان وغيرها من دول الخليج التي ساهمت، بما في ذلك تركيا. وإذا واقع أننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة يبين أن هناك تقدم. قد يكون هناك تقدم في بعض الأوقات وتراجع في بعض الأوقات الأخرى، ونأمل أنه عندما نتخطى الأسبوع الحالي يمكن العودة إلى المفاوضات، لأنه إذا وصلنا إلى صميم المشكلة هي فتح مضيق هرمز بدون رسوم والوصول إلى مفاوضات بشأن الملف النووي بما في ذلك التقصيب، ومن ثم بإمكاننا أن ننتقل إلى النقاط الأخرى المدرجة في مذكرة التفاهم لكي يتمكن الجميع من الوصول إلى سيناريو فائز فائز. وهناك مسار يسمح لإيران بأن تشارك مرة أخرى في الاقتصاد الدولي وأن تبيع أفضل منتجاتها أي النفط، وهنا نتحدث عن 3.5 مليون برميل من النفط كل يوم، إيرادات كبيرة للشعب الإيراني.
1: دكتور صالح، الجانب الأمريكي تصريحات جي دي فانس كانت لافتة متعلقة بتعبئة المخزونات من النفط، وبيان هذه مرحلة حساسة لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي بالتضخم باحتمال الكساد، فهل تعلق بقية النقاط؟ إذا كان مضيق هرمز أخذ كل هذا الوقت من توقيت التفاوض الأصلي، فما بالك بلبنان وهي إشكالية؟ صحيح. الرئيس الأمريكي قال في اتصاله بحسب القناة 15 الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو: لا تزعجني بالانفجارات في لبنان حتى أنهي الأمر مع إيران. فملف لبنان، ملف الأموال المجمدة، بالإضافة إلى نقاط أخرى ربما تظهر في المذكرة.
3: صحيح. عبد السلام، هناك أكثر من مقاربة في الموضوع. أولا، لماذا تستمر الحروب طويلا في بعض الأحيان بينما يكون مخطط لها أهداف بأنها سريعة كالحرب الحالية؟ كان هي أو يعني أوهم ترامب أن نصرا سريعا وتتحقق كل الأهداف. في الحروب غير المتناظرة الدول الأقوى لا تحقق كل أهدافها دائما، يعني قاعدة، وربما يكون لهذه القاعدة استثناء. الأمر الثاني، قيض لهذه الحرب أن يكون هناك وسيطا مقبولا. الحروب الأخرى لم تجد الوسيط المقبول والمؤثر حتى تنتهي كالحرب الروسية الأوكرانية. اليوم في تصعيد رهيب وكبير بين روسيا وأوكرانيا، وبدأ ضرب المدن والمنشآت النفطية بين الدولتين والمسيرات والصواريخ الآن يعني متصاعدة جدا. لم يقيض لهاتين الدولتين أن تكون هناك وساطة مقبولة وقوية، فبالتالي هذا ما ساعد، لكن العبء على الوسطاء كبير وثقيل لعدة اعتبارات، ليس في النصوص، هي في النفوس تحديدا. الأمر المهم في ذلك بأنه بالفعل ما استفز الآن هو تصريح ماكرون رئيس الفرنسي بأن كاسحة القام بدأت العمل في هذا المضيق، وأن هناك أكثر من فرقاط أوروبية تتوجه الآن وتعمل في المنطقة. بمعنى آخر، أن القضية لم تعد القضية إيران وأمريكا أو دول الخليج وإيران، هي القضية عالمية دولية، وليس هذا مدعاة للتدويل. تعرف التدويل أحيانا ممكن أن يتقلقل أو يدخل من حتى من المساعدات الإنسانية أو الخيرية، فتح الممرات أحيانا أو الدخول بمظهر الإنساني يشي بشيء كما صار في موضوع الحرية واحد. أنا بظني الآن أنه ما تطرقت له في سؤالك، لا شك أن هناك دواعي اقتصادية في هذه الحرب، وهناك استراتيجية إيرانية في رفع تكلفة هذه الحرب حتى تنتهي بإغلاق هرمز ومنع وصول الطاقة وبالتالي الارتفاع. ومثل ما بدأت بدواعي سياسية واقتصادية، أنا أعتقد الدواعي الاقتصادية الآن تفرض نفسها للوصول إلى حل.
1: دكتور إياد، موضوع أنه يتم فتح المضيق، تمر السفن التي تنقل النفط، يخفف من الضغوط على كافة الأطراف. فالسؤال، هل يخشى من لحظات جمود في التفاوض؟ لحظة الجمود الأولى تم تفكيكها بالعسكريا.

0: فما المخاطر الآن؟
1: وهي هذه هي المشكلة الرئيسية، أنه مضيق هرمز، الأموال المجمدة، ملف لبنان وغيرها من الملفات الإقليمية سواء للاعب الإيراني أو اللاعب الإسرائيلي تحتاج تغيير سلوك في العلاقات الدولية، لا تحتاج لتنازل هنا أو تنازل هناك، تحتاج إعادة تعريف للعقيدة السياسية الخارجية لكل دولة من الدولتين، هل هم مؤمنون بالفعل بنظام شرق أوسطي الحدود السياسية فيه لكل دولة واحترام سيادتها هو النبراس الأعلى، أم هم لا يؤمنون بأنه بالفعل السيادة هي النبراس الأهم في النظام الإقليمي الشرق أوسطي؟ هذا تغيير سلوكي وليس تغيير خطابي أو تغيير تنازل عن ملف ألف أو ملف باء. فبدون التغيير السلوكي لإيران وأيضا لتل أبيب بكل مصداقية أقول وللولايات المتحدة الأمريكية، سنستمر في مثل هذه التمظهرات. إقليم هرمز تمظهر، الملف اللبناني تمظهر، ما يحدث من هذا من هذه الحروب الصغيرة العبثية هذا كله تمظهر لاختلاف سلوكي كبير في فهم العلاقات الدولية بين هذه الثلاثة دول. ترى المنطقة بأنها مشاع كما ذكر الدكتور محجوب، ترى بأن أهل المنطقة هم ضرر جانبي لمثل هذه المشاريع وعليهم أن يتحملوا مزيدا من الوقت حتى نهزم المشروع الإسرائيلي، ولا نعلم متى يهزم المشروع الإسرائيلي بالنسبة للتصور الإيراني. في التصور العربي نحن نعرف كيف يهزم المشروع الإسرائيلي، في التصور الإيراني نحن لا نعرف كيف يهزم المشروع الإسرائيلي، وهذا أيضا ينطبق على إسرائيل، تريد منطقة واضحة أنها تريد أن تفرض هيمنة كاملة على الشرق الأوسط وهذا غير مقبول. نحن لم نطبع مع إسرائيل، نحن لا نملك سفارات مع إسرائيل، نحن نملك سفارات مع الإخوة في إيران، نحن نملك علاقات مع الإخوة في إيران، لذلك دائما نتناقش ونتحاور ونطالب الإخوة في إيران بالتعقلن لأننا لا نملك علاقات مع الإخوة مع إسرائيليين. فبالتالي هنا النقطة الأهم وهو التغيير السلوكي وإيضاح صورة النظام الإقليمي المطلوب إيجاده في المستقبل، هل هو نظام يحترم سيادات الدول أم أنه لدينا مشروع أيديولوجي أعظم وأكبر وفي هذا المشروع الأيديولوجي لتذهب الدول كضحايا وأهل هذه الدول كضحايا لأننا نواجه أخصام آخرين.
0: دكتور صدقيان، مخرجات هذه الحرب إذا ما تم الوصول إلى نهاية هذا مذكرة التفاهم باتفاق، هل يمكن أن تجيب عن هذه الأسئلة؟ يعني التموضوع الإقليمي لإيران في مقابل إسرائيل وهو الحاضر الغائب دائما في كل هذه الصراعات.
2: حقيقة كل دول المنطقة ليست إيران، كل دول المنطقة الآن معنية بعد انتهاء الحرب، بعد توصل الجانبين الإيراني والأمريكي لتنفيذ مذكرة التفاهم، كل دول المنطقة الآن معنية بتحدي كبير، كيف يمكن أن نعمل سوية شعوب ودول هذه المنطقة من أجل عدم تكرار ما حصل، لأنه تكرار ما حصل مرة ثانية سوف يكون قاسيا جدا على الوضع الحالي للمنطقة، على شعوبها وعلى مستقبلها. أما وأنا أعتقد بأن كل هذه الدول لديها تعريفات للنظام الأمن القومي الداخلي الوطني والأمن الإقليمي، ولا يجب علينا أن نتصور بأن كل هذه التعريفات للأمن القومي الوطني والأمن القومي الإقليمي أن تكون يعني متوازية وقريبة أبدا. كيف يمكن أن نجعل من هذه التعريفات للأمن القومي الوطني والأمن القومي الإقليمي، كيف يمكن أن نجعلها تتقارب وفيها مشتركات كثيرة؟ هذا هو التحدي الكبير الذي يجب أن نعمل به. أما أن نريد إيران نقول بأن إيران دولة ثورة يجب أن تنتقل لمدريد دولة، من قال بأن إيران تقبل ذلك؟ أبدا، ولا تقبل أن واحد يأتي لنصيحتها اتركوا ثوابتكم وتغيير السلوك وما شابه.
0: وكان لافت حديث قاليباف بالأمس ربما عن النواحي الاقتصادية وأنها ممكن أن تكون مدخلا لذلك. دكتور محجوب، من زاويتك أنت كيف تنظر إلى المخرجات المحتملة على الإقليم؟ هل تقبل دول المنطقة بالعودة إلى ما قبل هذه الحرب من حيث الوضع القائم والتهديدات القائمة؟
3: أولا، إيران لن تعود كما كانت قبل الحرب، يعني مهما حصلت إيران عليه من نتائج بعد هذا ليس بالضرورة أن تكون كالوضع السابق. الملف الإقليمي ليس ملفا يمكن استثمرت فيه إيران 45 سنة أو 47 سنة، لكن بخسارة سوريا هذا الملف لم يبقى فيه إلا لبنان فقط، والانقطاع الجغرافي سيكون له أثر كبير، لذلك تجد التركيز على ورقة المضيق. أنا أعتقد بأنه إيران بعد شكل الاتفاق القادم سيتعلق بثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى

0: الأولى وهي مدى الفسحة الاقتصادية التي ستمنح إلى إيران، ثانيا شكل العلاقة مع واشنطن، وثالثا قدرة النظام ونخبته الجديدة على إعادة بناء نفسه في المرحلة. دعني أذكر في تاريخيا بعد في نهاية في 19 كانت في حروب روسية بين إيران وروسيا في 1828، وقعت حرب استمرت الدولة بعدها حوالي 95 سنة وتعاقب على إيران 5 ملوك، ولكن بعد مرور 50 سنة كان في ثورة دستورية في إيران في ذلك الوقت. بعبارة أخرى شكل النظام سيحدد الوضع، مسارات الوضع الإقليمي وكذلك علاقتها مع المجتمع الدولي.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نشكر الدكتور صالح مطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور محمد صالح صدقية مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. صناعة الأسمدة العالمية هي عصب الأمن الغذائي، ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الخليج. ومع اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز اضطربت أسواق الأسمدة حتى في المناطق البعيدة عن المواجهة، وهو ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من التداعيات على مستقبل إنتاج الغذاء لا سيما على الدول الهشة. دكتور إياد، جواب عن سؤالك. الإعلام يتحدث عن الأسمدة وأثرها، نتابع.
2: من مضيق هرمز إلى حقول القمح إلى موائد الأسر، تردد صدى صدمة الأسمدة ووضعت أزمة الملاحة أثقالها على موائد الفقراء. فمن حقول الغاز إلى مائدة الخبز تمتد سلسلة طويلة مترابطة. فالغاز الطبيعي يمثل 70% من مدخلات صناعة الأمونيا التي تعد الأساس لجميع الأسمدة النيتروجينية، وتساهم المنطقة في إنتاج نحو ثلث الإنتاج العالمي من الأسمدة. يمر أغلبها عبر مضيق هرمز إلى المزارع في كل أنحاء العالم، حيث تمثل الأسمدة 54% من تكاليف إنتاج مكونات الغذاء الأساسية وعلى رأسها الحبوب. وتوافر الحبوب أو ندرتها يحدد أسعار الغذاء الأساسي في الأسواق، لا سيما أنها تمثل نحو 36% من مكونات سلة الغذاء عالمياً. وهكذا يمتد خيط خفي بين حقول الغاز في الخليج وحقول القمح في أقاصي الأرض، وانقطاع حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. فقبل عام كان سعر الطن من الأسمدة 450 دولارا، قفز في ذروة الحرب في إبريل إلى أكثر من 900 دولار، ثم هدأ مع تراجع أصوات النيران في يونيو إلى نحو 600 دولار. ورغم تراجع الأسعار عن الذروة فإنها لا تزال أعلى بنحو الثلث من مستواها قبل الحرب. في تلك الأحوال يلجأ المزارعون إلى خيارين، إما خفض كميات الأسمدة المستخدمة في التسميد أو تقليص مساحات الأرض المزروعة من الأساس. وفي كلتا الحالتين قد تتراجع جودة المحصول أو ينخفض الحصاد حتى مع انتهاء الحرب وهدوء الجبهات بشكل أو بآخر، لأن موسم الزراعة يكون قد انتهى أو فات موعد التسميد. كل تلك الحقائق دفعت منظمات دولية إلى التحذير من احتمالات صعبة. فمنظمة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب في الموسم المقبل بنحو 2%، ليبلغ إجمالي الإنتاج العالمي أقل من 3 مليارات طن، تستحوذ الأسواق الدولية منه للتداول على نحو 500 مليون طن، بتراجع يقل عن 1%. وارتفع نبض الأسواق مع ارتفاع مؤشرات أسعار الحبوب في مايو الماضي بنحو 5% على أساس سنوي، حيث سجل القمح ارتفاعا بنحو 8%، وجاء الارتفاع في الذرة بنحو 2%، أما الأرز فقارب 3%. جاءت الارتفاعات رغم أن المخزونات العالمية تخففت من صدمة التداعيات مؤقتا، خصوصا أنها تمثل نحو الثلث من إجمالي الاستخدام العالمي السنوي. ولتفادي تفاقم أزمات الغذاء يحتاج العالم إلى مواجهتها على عدة مسارات زمنية. على المدى القصير يحتاج فتح ممرات تجارية بديلة وحماية شحنات الغذاء والأسمدة وتجنب قيود التصدير. أما على المدى الطويل فيحتاج استثمارات في الزراعة المستدامة والتخزين والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأسمدة البديلة. وفي كل الأحوال فإن أفضل الحلول وآمنها هو اجتناب صنع أزمات الغذاء بإشعال النزاعات والحروب.
1: الآن إلى الملف اللبناني، والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا.

من مدينة صور في جنوب لبنان مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وسيكون معنا أيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك كاترين، ابتداء من الميدان وما الذي يرصد حتى على الآثار للحرب التي استمرت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس جوزيف عون بخصوص

0: في القطاع الشرقي من الجنوب. صباحا كنا مع غارة من مسيرة على بلدة صديقين التي كنا فيها معكم صباحا، وقبلها غارة على سيارة في البلدة نفسها، قذائف على محيط بلدة كفرشوبة أيضا الحدودية في القطاع الشرقي، وسياسيا مراوحة على مستوى استمرار الانقسام السياسي حيال اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي لم يبدأ تطبيقه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. لعل ما نرصده هنا في هذه المدينة في صور وفي هذا الشارع الذي لحق به دمار كبير نتيجة القصف الإسرائيلي هو مؤشر على الحال التي هي عليه حاليا عشرات البلدات في هذه المنطقة التي تحاول أن يحاول أهليها أن يعودوا إليها، وتحاول أن تلملم جراحها وأن ترفع الركام من بين أنقاض كل الممتلكات سواء المباني أو المحال التجارية التي تضررت بشكل كبير، رغم كل ما تحدثنا عنه عن خروقات إسرائيلية وعن استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية أيضا في محيط هذه المدينة وفي أجواء كافة البلدات المحيطة بها كما هو الحال في كل الجنوب. رغم ذلك يبدو أن هناك محاولات للعودة، حركة السيارات هنا، حتى بعض المحال التي تقع أسفل المباني المدمرة يحاول أصحابها أن يفتحوا أبواب محالهم من جديد وأن يستأنفوا عملهم. هذا الحلاق على سبيل المثال هنا في هذا الشارع يمارس عمله وكأن لا دمار حوله ولا ركام. يمكن أن نشاهد المبنى الذي هو يعمل فيه حاليا كم أن هناك دمارا لحق به، وكم هي صعبة الظروف التي يعمل بها هؤلاء في هذا المكان. بلدية مدينة صور أفادت اليوم بأنها ستبدأ برفع الركام من هذه المدينة، تحديدا من بعض المباني، لأن هناك عشرات المباني المدمرة بشكل كامل بدءا من يوم الاثنين. إذن هناك محاولات لإعادة الحياة وإن بإمكانات محدودة. نعم. جدا يمكن الحديث عن الآلاف من النازحين الذين عادوا إلى هنا وإلى الجوار أيضا، ولكن طبعا يبقى النازحون وهم بعشرات الآلاف من البلدات الحدودية ومن البلدات التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، الذين لن يتمكنوا من العودة عبد السلام طبعا إلا بعد أن يبدأ تطبيق الاتفاق الإطاري على أرض الواقع وأن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيهم. ولكن كما ذكرنا في البداية حتى هذه اللحظة لا تقدم على مستوى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، والانقسام السياسي حياله لا يزال على حاله.
1: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان كاترين حنا. ونذهب إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وحول الاتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، وما الذي تسرب من معلومات حول هذا الاتصال الذي قيل بأنه سينتهي باجتماع؟
2: نعم، قيل بأنه سينتهي باجتماع لأن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بفورة هذا الاتصال بأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع قريب بين نتنياهو وترامب في واشنطن، وأن نتنياهو هو من بادر إلى هذا الاتصال حيث هنأ ترامب في الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وما تسرب عن هذا الاتصال بأن الإدارة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي طلب عدم الإزعاج من جانب إسرائيل لأنه منخرط في الاتفاق والمفاوضات مع إيران، وواضح أن الموضوع يدور في الأساس حول ما يجري في الجنوب اللبناني وتحديدا ما بات يعرف بعنوان هذه الأيام، وهو مرتفعات علي الطاهر التي تقول إسرائيل بأن فيها عشرات من مسلحي حزب الله داخل أنفاق تقول أنها تحاصرها. لكن معلومات تسربت وتناقلتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في اليومين الأخيرين تشير إلى أن نتنياهو أبلغ الجيش وكذلك الطاقم الوزاري الأمن المصغر بأنه ليس هناك ضوء أخضر أمريكي للهجوم على وقصف هذه المرتفعات بشكل مكثف. لذلك القصف الإسرائيلي هو متواصل في أنحاء من جنوب لبنان، وآخر ما كان قد حرر من بيانات لدى الجيش منذ عدة ساعات أشار إلى أنه نفذ أو استهدف 10 مواقع وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأن أي خرق حسب تعبيره من جانب حزب الله سيقوم بالرد عليه. هذا يأتي بعد أيام قليلة جدا توالت فيها التصريحات من رئيس الحكومة نتنياهو وكذلك وزير دفاعه.

0: الكاتس التي تؤكد بأن إسرائيل لن تنسحب من منطقة ما تصفه بالحزام الأمني وأن قواتها ستبقى في هذه المناطق، كذلك أنها لن تنفذ أي انسحابات جديدة في المناطق الأخرى. لذلك خلال 48 ساعة الأخيرة لم يعد هناك حديث عن مناطق تجريبية مثلما ورد في الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، وواضح بأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تريد التشبث وفرض واقع أمني على الأرض، وفي الوقت نفسه فرض قواعد اشتباك تتيح لها مواصلة عملياتها وقصفها لأهداف متفرقة في الجنوب اللبناني، بذريعة أنها رصدت تهديدات من جانبها، وفي الوقت نفسه التصعيد على الجبهات الأخرى مثل غزة والضفة الغربية. فاللافت في كل ما يجري بأن إسرائيل في هذه المرحلة تعتبر بأن اتفاق الإطار يجب أن يكون ملزما لحزب الله ويمنعه عن أن يقوم بأي عمليات، نعم، أو إطلاق لمسيرات أو إطلاق للنيران، بينما جيشها يواصل عملياته كما كان من قبل.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان إثر اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة في جنوب مدينة يطا جنوب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين وناشطين أمريكيين كانا يوثقان الاعتداء في هذه الأثناء. أفاد مروان صباح رئيس مجلس قرية أم صفا للجزيرة بإصابة 4 مواطنين بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال مواجهة اندلعت مع المستوطنين وقوات الاحتلال الذين اقتحموا القرية بقضاء مدينة رام الله. معنا في المتابعة من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، أهلا بك معنا، ضعينا في سياق ما جرى.
2: عبد السلام، حتى هذه اللحظة رصدنا منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من 12 هجوما شنه المستوطنون على امتداد الضفة الغربية من شمالها وسطها وحتى جنوبها، كان آخرها ما جرى في بلدة أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هذه القرية وسرقوا عدد من رؤوس الأغنام، وفق ما أفادنا به رئيس مجلس القرية مروان صباح، والذي أكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قدمت الحماية وشاركت في عملية السرقة وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة 4 من المواطنين من بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بكلتا قدميه بالرصاص المطاطي، وفق ما أعلن أيضا في هذه اللحظة الهلال الأحمر الفلسطيني. وصف صباح ما جرى داخل القرية بالمعركة التي استمرت لأكثر من ساعة خلال قيام المستوطنين في وضح النهار بسرقة أغنام الفلسطينيين واستهداف مواشيهم وأرزاقهم. قبل ذلك كان المستوطنون قد هاجموا منزلا أو منزلين بالأحرى في قرية جالود بجنوبي مدينة نابلس، تحدثنا مع العائلة تحديدا مع وائل الطباسي صاحب المنزل، والذي أكد للجزيرة بأن المستوطنين أكثر من 15 مستوطنا قاموا بمهاجمة المنزل وقاموا بإطلاق الحجارة بشكل مكثف عليه، ما أدى إلى تكسير النوافذ. حاولوا اقتحام المنزل الذي يتواجد فيه الشاب برفقة والده ووالدته، وقامت الوالدة بتسجيل مقطع صوتي تستغيث وتطالب بتوفير الحماية، لكن حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنطقة وقدمت الحماية لانسحاب المستوطنين بعد تنفيذ هجوم وصفه الفلسطينيون وأصحاب المنزل بالمرعب. هذا ما يجري في مناطق أخرى في الضفة الغربية، في خلة حمص في مدينة يطا جنوبي الضفة الغربية عبد السلام، هاجم المستوطنون سكان عائلة فلسطينية اعتدوا عليها بالضرب وبالرش بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم، وعندما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المعتدى عليه وهو صاحب المنزل المصاب بالضرب وبالاختناق جراء الرش بغاز الفلفل، وعدد من المتضامنين من بينهم متضامنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية وفقا للمصادر المحلية. وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة في خلايل اللوز في قضاء مدينة بيت لحم أيضا جنوب الضفة الغربية، قام المستوطنون بمهاجمة عدد من المواطنين ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالاختناق وبجراح وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. باقي الهجمات تنوعت ما بين تقطيع الطرق أمام الفلسطينيين، الاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين كما جرى في بلدة السنجل وفي مدينة سلفيت،

0: في بلدة ترمسعية بقضاء مدينة رام الله، سيطر المستوطنون على بناية سكنية نعم. قيد الإنشاء، اعتلوا سطح هذه البناية الواقعة في السهل الشرقي شكرا. بقضاء مدينة رام الله الذي سيطر المستوطنون عبد السلام على آلاف الدنومات منه.
1: ثروة شقرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة مع غنوة إبراهيم.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني إن قائده استقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. أما سياسيا، فقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما. أبدأ معك إذن فرح، ما الذي تغير في الخطاب الإيراني وفق ملاحظاتك بعد مباحثات الدوحة غير المباشرة؟ وأيضا كيف ينظر إيرانيا إلى هذه المراسم التي تجري لتشييع المرشد الإيراني السابق؟
3: مباحثات الدوحة في الحقيقة كانت قد وضعت العديد من العناوين على الطاولة، وهي أهم العناوين العالقة والتي تؤخر المفاوضات الفنية والتقنية. لا يدور الحديث كثيرا الآن عن بعض هذه الملفات، سواء الأرصدة المجمدة أو غيرها من التفاصيل النووية. فنحن نعلم بأن أهم الملفات العالقة في المباحثات هو ما يرتبط بمسألة الاستمرار بتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. لماذا هذا؟ لأن إيران منشغلة الآن في الوقت الراهن بمراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، وذلك بعد 4 أشهر تقريبا من اغتياله، ولأن أيضا محادثات الدوحة خلصت إلى نتيجة أن هذه الفترة يجب أن تكون هادئة على الأقل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ليس فقط هادئة من ناحية أنه وقف إطلاق نار، لأنه بالأساس يوجد مذكرة تفاهم بين الطرفين توقف الحرب لمدة 60 يوما يجب أن يستمر فيها التفاوض، ولكن أيضا قد تلغي أو تؤجل أو تعلق ما كان يحصل من مناوشات أو تباينات في الميدان في المناطق المحيطة بمضيق هرمز، وهو ما أكده أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك طهران الآن منشغلة بمراسم التشييع والتي ستطول وستستمر لعدة أيام، نتحدث عن حدود 3 أيام في العاصمة الإيرانية طهران، يليها بعد ذلك قم، يليها بعدها العراق، ومن بعدها مشهد حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى السابق. لكن بكل الأحوال، بما في ظل هذا التركيز، تستمر التصريحات السياسية المرتبطة بأهم الملفات الساخنة على الأرض والتي تشعل الميدان في طبيعة الحال بين الفترة بين الفينة والأخرى، وهو مضيق هرمز. ما صدر اليوم عن مساعد وزير الخارجية الإيراني

0: كاظم غريب أبادي يؤكد الرؤية الإيرانية في هذا السياق. تتحدث طهران اليوم عن أن أمن هذا المضيق يدار بطبيعة الحال، أو من حق إيران أن تدير هذا المضيق إلى جانب الدول الإقليمية والدول المشاطئة والساحلية لتلك المنطقة. ويؤكد أيضا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على مسألة تواصل إيران مع هذه الدول الإقليمية فيما يخص هذا المضيق. وكانت إيران قد عقدت في وقت سابق اجتماعا مع سلطنة عمان بصفتها أيضا التي تطل على المضيق من الجهة الأخرى من المياه الخليجية. تصريحات ركن أبادي اليوم كانت واضحة شديدة اللهجة في الحقيقة، فيها الكثير من التحذيرات، ويتحدث فيها عن ما يصفه باستعراض القوى التي تتواجد أساسا خارج هذه المنطقة، وترى إيران بأنه لا يحق لهذه الدول أن تتحدث عن إدارة المضيق. هذه التصريحات بكل الأحوال تستمر وإن كانت أقل حدة وأقل وتيرة من الفترة السابقة، وذلك لأن إيران الآن منشغلة بحدث يعتبر حدث كبير في الحقيقة بعد التوصل أيضا لمذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. وأسألك محمد، يبدو أيضا أن واشنطن تضع اعتبارات لما تنشغل به طهران، ألا وهو مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق.
2: نعم، الرئيس الأمريكي يواصل طبعا الحديث عن إيران حتى في ضوء أجواء الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، في إطار تقديم ما يعتبره حصيلة نجاحاته في السياسة الخارجية الأمريكية. في خطاب ألقاه في ولاية ساوث داكوتا ضمن فعاليات المناسبة يوم أمس، خصص ترامب جانبا من حديثه للملف الإيراني، حيث أكد بأن طهران تسعى بكل السبل إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. قال إن إدارته منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى السابق من منطلق اللطف كما قال ترامب. وهذه التصريحات تنسجم مع خطاب دأب الرئيس الأمريكي على تكراره في الآونة الأخيرة، ومفاده أن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية ووجهت لها ضربة قاسية، وبأن الحديث عن تعافيها مجرد أخبار كاذبة كما يقول ترامب، مشيرا في هذا السياق إلى ما وصفه بتدهور الاقتصاد الإيراني وارتفاع التضخم وتصفية عدد كبير من كبار القادة العسكريين باعتبارها نتائج مباشرة للنهج الأمريكي. في السياق نفسه ترامب يربط هذا الملف أيضا بسلسلة الإنجازات التي يقول أنه حققها من تقويض القدرات الإيرانية، ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بما ينعكس على أسعار الطاقة خاصة هنا في الداخل الأمريكي، إلى جانب طبعا حديثه عن إعادة بناء الجيش والقوة الأمريكية واستعادة هيبة الولايات المتحدة وتحقيق مكاسب اقتصادية داخلية، إلى جانب قضايا أخرى. قبل ذلك في مقابلة مع CNBC كان ترامب قد أكد بأن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، اعتبر أن طهران وافقت على معظم المطالب الأمريكية، وبأن القادة الإيرانيين الحاليين أصبحوا أكثر عقلانية مع تجديده على أن هدفه ليس تغيير النظام بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، حيث وصف ما يجري بأنه عملية لنزع السلاح النووي الإيراني وليس حربا. كما أكد أيضا بأنه لن يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأنه إذا استخدم جزء منها فسيكون ذلك لشراء منتجات زراعية أمريكية لصالح الشعب الإيراني، في تصريحات سمعناها في الواقع من أكثر من مسؤول أمريكي. طبعا تصريحات ترامب تأتي بعد محادثات الدوحة التي ركزت على الجوانب الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم. نعم. فيما يتوقع أيضا أن يكرر ترامب خلال خطاب مرتقب هذه الليلة بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الرسائل نفسها، في محاولة لتقديم الملف الإيراني إلى جوانب قضايا أخرى بوصفها أحد أبرز إنجازاته. نعم. لحد الآن على المستويين الداخلي والخارجي.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا.

0: أبدأ معك دكتور، أو عفوا سيد سيرجيو، ما الذي تغير في الفهم الأمريكي بعد مباحثات الدوحة غير المباشرة؟ لأننا ما نشهده هو خفض للتصعيد، فصل المسار السياسي عن المسار الفني والتقني.
1: طاب يومكم ويسرني أن أكون معكم ومع جمهوركم ومع الضيوف الكرام في هذه الجلسة. أعتقد أن ما حصل في الدوحة وفصل المحادثات الفنية مرتبط مباشرة بإطلاق إيران للنيران على سفينتين تجاريتين، وهذا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم، وهذا الأمر هيأ الظروف التي لم تسمح بعقد اجتماع رفيع المستوى، لأنه تعين علينا أن نتخطى حادثة إطلاق النار على السفينتين. وما أحدثه ذلك هو تشديد على الحاجة لحل مسألة الدخول إلى مضيق هرمز، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيق هرمز هو ممر بحري دولي ويؤثر على شركاء الخليج وأيضا على العالم بأكمله، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك. وطالما أن المشكلة لا تزال قائمة، لن نتمكن من الوصول إلى تنفيذ البنود 14 بأكملها. أعتقد أن هناك نية حسنة، وواقع أنه في الأسبوع القادم سيكون هناك فرصة لكلا الطرفين لإعادة النظر إلى موقفهما و تحديد الخطوات القادمة. وفقط لنذكر الجميع، قبل شهر تقريبا كنا لم نقترب حتى من التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن الآن بات هناك تقدم. في بعض الأوقات قد يكون هناك تقدم أو تراجع، ولكن في هذا الأسبوع سيكون هناك فرصة للانخراط مرة أخرى بشكل إيجابي.
0: دكتور صدقيان، ماذا عن الضوابط الإيرانية؟ ما الذي تغير فيها في إدارة ومعالجة الأزمة مع واشنطن؟
2: يعني يجب علينا أن لا نفكر بأن إيران ما قبل الحرب هي ذات إيران ما بعد الحرب، وبالتالي هناك الكثير من الثوابت التي تمسك بها الإيرانيون، وهناك أيضا هناك تغيير كثير أيضا في مفاصل مهمة استجدت في الذهنية الإيرانية. ما شاهدناه اليوم في التشييع، مراسم التشييع، وما سوف نشاهده خلال الأيام القادمة، وما نقرأه من منظرين استراتيجيين في إيران ونسمعه أيضا من هؤلاء المنظرين، يتحدثون عن مرحلة جديدة. على سبيل المثال، هذا التشييع تحت عنوان لننهض. كل التشييع الآن يجري وفق هذه العبارة وهذا لننهض، معنى بأنه يريد أن يجسد هذه المرحلة الجديدة التي تريد إيران أن تدخلها. إيران لا تريد أن تعاد هذه الحرب مرة أخرى بهذا الوضع الذي عادت فيه. وبالتالي الآن هي لديها أوراق ميدانية، ولديها أوراق أيضا لم تستخدم كما يقولون، ولديها تنظير للمرحلة القادمة. مستفيد هذا التنظير يستفيد من المرحلة الماضية، أين وصلت نظرية الأمن القومي الإقليمي الذي تشعر به إيران، والذي دونته في أجندتها، دونت هي الأمن القومي الإقليمي، ووضع وأين كان الأمن القومي الإيراني في إطار هذا الأمن القومي الإقليمي. الآن هؤلاء المنظرين الاستراتيجيين طوروا هذه الفكرة، الفكرة طوروها بما يتلائم مع تداعيات الحرب، ما قبل الحرب، ما بعد الحرب، كيف استطاعت إيران أن تواجه هذا العدوان، ماذا يريد هذا العدوان، هل أن هذا العدوان هل أن إسرائيل سوف تكف استقف يعني مكتوفة الأيدي إذا ما انتهت الحرب، هل أن إيران لا زالت مستهدفة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. مثل هذه الأسئلة هي التي تعطي لهؤلاء المنظرين تصور آخر لكيف يمكن أن يستمر النظام السياسي في إيران وبشكل أفضل مما كانت عليه ما كان عليه سابقا.
0: لذلك دكتور محجوب، ما نجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية مثل مضيق هرمز لم يعد ينظر لها على أساس أنها من تبعات الحرب،

0: وإنما باتت هناك رؤية منفصلة لها. ما هي المعادلة الجديدة برأيك للبحرية أو لحرية الملاحة؟
1: ورقة المضيق هي عبارة عن النقطة التي قررت فيها إيران أن الوقت قد حان لأن توائم بين طموحها وبين قدرتها. بعبارة أوضح، اليوم المضيق ليس عبارة عن ورقة تفاوضية، المضيق هو عبارة عن الردع، هو عبارة عن استراتيجية ردع تريد إيران أن تستنهض من خلالها كل قدراتها الدفاعية والعسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية عبر هذا المضيق. عمليا في السنوات الماضية إيران كانت تستند إلى ثلاث أوراق ردع أساسية، نفوذها الإقليمي، برنامجها الصاروخي، برنامجها النووي. النووي قد تم تدمير جزء كبير منه، لا نعرف ما الذي حصل له. البرنامج الصاروخي لا زال يعمل ولديها قدراتها، لكن النفوذ الإقليمي أيضا حصل فيه كثير من التراجع خاصة مع خسارة سوريا. لذلك الآن الورقة الأداة الأساسية سياسيا والتي أداة القدرة هي المضيق، وبالتالي المضيق الآن لا يجب النظر له لأن إيران تريد منه الوصول لاتفاق شامل في النهاية. إيران تريد أن تضع قاعدة أن هذا المضيق قد يصبح في أي لحظة أداة ردع بالنسبة لإيران، ليس فقط في علاقاتها بأمنها الإقليمي بل أيضا في علاقاتها مع العالم. وبالتالي هذا المشهد في حد ذاته من جانب قد يثير القلق الدول الجوار، وبالتالي معها حق أن يثير هذا القلق لأنه إيران قد تستعمله في أي لحظة، لكن من جانب آخر إيران عليها أن تأخذ أيضا مصالح جوارها بعين الاعتبار بشكل جدي.
0: طيب سيد سيرجيو، هناك على ما يبدو استعداد أوروبي متى واضحا اليوم من بيان فرنسي بريطاني يتحدث عن استعداد لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لذلك أسألك، ما هو مبعث القلق إن لواشنطن أو للدول الأوروبية من مسألة مضيق هرمز التي باتت تنظر لها طهران على أساس أنها مرتبطة بأمنها القومي؟
2: مضيق هرمز بات مهما لأنه يؤثر على التجارة الدولية، و 20% من إمدادات النفط الدولية تمر عبر مضيق هرمز. طبعا هذا الأمر يؤثر على دول الخليج والعراق وإيران، وإيران قررت بشكل عشوائي أنها تود أن تتحكم بهذا المضيق بالتعاون مع عمان، ولكن كانوا يقصفون عمان قبل بضعة أشهر، وإذا هذا الوضع الجديد غير مقبول. وإذا كانوا سينشرون الألغام في المضيق فإننا سنجد طريقة لنزع هذه الألغام. نأمل أننا لن نضطر للوصول إلى هذه المرحلة، وإيران غالبا ما تتحدث عن سبب عدم الانتقال إلى المرحلة القادمة، ولكن إذا استمرت إيران بإطلاق النار على السفن المدنية البحرية فسيكون هنالك رد من جانب الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعمل بالفعل مع عمان ولا تزال السفن تخرج من المضيق. وإذا قد يكون هناك قوة عسكرية تستخدم لفتح المضيق، ولكن من الأسهل أن نعود إلى طاولة المفاوضات بما أن هناك إطار وهناك 14 بند لمصلحة إيران في الواقع لو نفذتها. ولكن رئيس الولايات المتحدة قال أنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، وكما رأيتم بات هناك دول أخرى مهتمة بالمشاركة لأن هذا الأمر يؤثر على التجارة الدولية.
0: طيب سيد سيرجيو، في الأوساط الأمريكية يحكى أن ترامب فعل شيء لم يتمكن أحد ممن سبقوه بفعله، ألا وهو أن يوصل إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي وعن مخزون اليورانيوم، ولكن هو بالمقابل خلق أزمة أخرى وهي أزمة مضيق هرمز. هذه هل سيساوم عليها بالسياسة مع إيران أم أنه قد يضع أمامه خيارات عسكرية أخرى، خاصة أننا ما تبعناه في خطابه اليوم يقول نحن نعطي إيران الوقت الآن لإنهاء مراسم التشييع المرشد الإيراني السابق.
2: الولايات المتحدة دائما ما تحتفظ بخيار استخدام القوة العسكرية، وهذا جزء من عمليات التفاوض التي دخلنا إليها. علينا أن نتذكر لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة في المقام الأول. إيران أرادت سلاح نووي، الولايات المتحدة قالت كلا، إيران قالت نعم، ومن ثم هاجمتها الولايات المتحدة. ما علينا أن نفعله الآن هو حل مسألة مضيق هرمز أولا، وثم في نهاية المطاف بإمكاننا أن نصل إلى مرحلة تسمح بالتناقض

0: للتناقش بشأن الملف النووي. والرئيس ترامب أشار سابقاً أنه مستعد لتمديد المهلة إلى ما بعد 18 من أغسطس لكي ندخل في تفاصيل المفاوضات، ولكن كلما توصلنا إلى نتيجة أسرع كلما كان ذلك أفضل للجميع. ولكن علينا أن نركز على المسألتين الأساسيتين، أي التمويل لإيران. هذا الأمر سيتحقق إذا تمكنا من حل هذه المسألة أولا.
1: طيب دكتور صديقيان، إيران معنية كما ذكرت منذ قليل بأن لا تتكرر هذه الحرب مرة أخرى وبهذا الشكل، وبالتالي ما شكل العلاقات الإيرانية مع واشنطن هذه المرة؟ كيف ستكون ملامح هذه العلاقة، خاصة أن إيران تتمسك بمضيق هرمز على أساس أنه يعنى به أمنه القومي؟
2: هناك مشكلة. المشكلة عندما توصلت إيران مع الاتفاق مع 5+1، والولايات المتحدة كانت جزء من 5+1. توصلت الاتفاق النووي، جاء في أحد رئيس أمريكي، جاء رئيس أمريكي آخر قال هذا الاتفاق سيء وضربه عرض الحائط.
1: وسيأتي رئيس آخر
2: أكثر من ذلك فرض عقوبات على إيران. جاء رئيس آخر بايدن والإيرانيون قال له أن لدينا تجربة، أعطينا ضمان أن لا يأتي رئيس آخر ويضرب ما نتفق عليه. قال لا أستطيع ذلك. جاء الرئيس ترامب، تفاوض الإيرانيون معه، قصة طويلة وأدت كلها إلى حروب وتشنجات. أنا أعتقد بأن الأمر هو يعني الكرة ليست في ملعب إيران، كرة في مصداقية الملعب الأمريكي، يعني وليست في الملعب الأمريكي، في مصداقيتها، في الثقة، في النظرة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى شعوب ودول المنطقة وملفات المنطقة. تتذكرين الرئيس ترامب اقترح تسمية مضيق هرمز مضيق ترامب، هو قال ذلك. الأكثر من ذلك هو قال أنه يريد ينتخب المرشد الإيراني هو بعد غياب علي خامنئي، وأعتقد بأنه أراد في يوم ما يقول للإيرانيين تعالوا انتخبوني كمرشد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هكذا تفكر الولايات المتحدة بهذه الذهنية، وبالتالي نحن كشعوب وأنظمة سياسية في العالم نحن ضحية هذا التناقض وهذا التفكير وهذه الهيمنة والتسلط التي تؤمن بها الولايات المتحدة للأسف الشديد عندما تريد أن تتعامل مع الآخر. الآن إيران قالت بأنها تدخل بحذر في هذه المفاوضات، ولنتقدم لنرى ما سوف يحدث. وقعوا وتوقيع الرئيس ترامب لم يجف لحد الآن على مذكرة التفاهم، لكنه لم ينفذ ولا فقرة ولا سطر من كل المذكرة التفاهم.
1: طيب دكتور محجوب، فترة 30 يوما يعني ستشارف على الانتهاء قريبا، وأضف لها كل الفترة المعنية بها مذكرة التفاهم ألا وهي 60 يوما، ماذا نترقب الآن؟
3: نحن أمام المسار باعتقادي أنه الطرفان الآن سيذهب هناك جزء من الأموال التي تريدها إيران، باعتقادي 3 مليار سيتم تنفيذها خلال الأسابيع القادمة إن لم يكن نهاية هذا الأسبوع. هناك بالتأكيد سندخل مرحلة المرحلة المعقدة من التفاوض، وهي المتعلقة بالملف اللبناني بشكل أساسي، والمرحلة والمسألة الثانية وهي مسألة ترتيبات المضيق. كيف يمكن أن يعود المضيق يعمل بالفعالية؟ لأنه المفترض أنه مع انتهاء 30 يوم المضيق يعود كما كان عليه قبل الحرب. ما من دليل على ذلك؟ الألغام لم ترفع، إيران غير معنية يبدو أنها في رفع هذه الألغام، لا تريد تغيير واقع المضيق، بعبارة أخرى جعله منطقة آمنة للعبور. وباعتقادي سنكون أمام ربما أسابيع من كما يقال التوتر التفاوضي بين الطرفين.
1: سريعا دكتور صديقيان، ربما لديك تعليق سريع.
2: أردت أن أضيف إلى ما تحدث به دكتور محجوب، هذه 3 مليارات أو 12 مليار، أنا أعتقد بأن 12 مليار في الاقتصاد الإيراني لا تعني شيئا. إيران تريد أن تختبر الولايات المتحدة، هل فعلا هي تريد أن تصل إلى نهاية المطاف أم هنا تريد تراوغ في ذلك؟ وبالتالي حتى 24 مليار أيضا في الميزانية الإيرانية ليس إيران تريد رفع كل العقوبات ولا تعاد قضية العقوبات مرة أخرى.
1: شكرا لكم الدكتور محمد صالح صديقيان، مدير المركز العربي لدراسة

0: السياسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن ننتقل إلى الزميل عبد السلام محمد لمتابعة الفقرة العسكرية بآخر التطورات البحرية المحيطة بمضيق هرمز. إليك عبد السلام.
1: شكرا لك غنوة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها الحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي حسب تعبيرها، وتحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني بصفة بلاده القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز من أي تحرك عسكري فيه، بعد أن أعلنت باريس ولندن عن استعدادهما لإرسال قوات عسكرية لدعم حرية الملاحة وإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية والعبور غير المشروط عبر هذا الممر المائي الحيوي. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية وربما قراءة مضيق هرمز من هذه الزاوية.
2: شكرا لك عبد السلام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز بين يدي آخر التطورات، ونتحدث عن بيان أشار له عبد السلام بريطاني فرنسي. هذا البيان، نتناول ما جاء في هذا البيان، يتحدث عن اتفقت سلطنة عمان على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. طبعا رغم أن الحديث عن المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي حددته عمان فيما مضى، وهو يستخدم اليوم بشكل يومي في الآونة الأخيرة لعبور السفن من مضيق هرمز. طبعا إيران ردت مباشرة وتحدثت وقالت مضيق هرمز ليس ميدانا للاستعراض العسكري للقوى من خارج المنطقة، في تحذير جديد تزامن مع تحذيرات أخرى أطلقها الحرس الثوري لما يريده في هذه المنطقة. وطبعا تذكرون أنه في آخر الخرائط التي أصدرها الحرس الثوري جعل هذه المنطقة قرب المضيق غير آمنة. طبعا تغير الوضع مع دخول الاتفاق، مع دخول مذكرة التفاهم قيد التنفيذ، لكن حتى الآن الحرس الثوري يرى نتابع هذه المسارات. إذن نحن الآن أمام ثلاث مسارات، هذا المسار الذي حددته إيران، المسار الدولي والمسار الجنوبي الجديد العماني. الحرس الثوري يرى أن مذكرة التفاهم في بندها الخامس يشير إلى أن حركة العبور يجب أن تكون بالتفاوض ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. إذن تقول إيران إن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به، وإن فتح مسار آخر هنا في هذه المنطقة، المسار الجنوبي أو أي مسار لا تحدده إيران، هو أمر غير مقبول. طبعا خلال الفترة الماضية شهدنا مواجهات أثرت على حركة العبور، واليوم تعلن بلومبرغ أن هناك 8 سفن غيرت مسارها وعادت، كانت ربما متجهة إلى المسار الجنوبي، 4 منها تقول أن 4 من هذه السفن عادت إلى المسار الإيراني وهو مفتوح حاليا طبعا ضمن مذكرة التفاهم، و4 عادت أدراجها. إذن هذا الأمر ما زال موجودا، لكن مع ذلك رغم هذه التحفظات الإيرانية نشير إلى أن حركة العبور ما تزال ضمن الحركة الطبيعية. نلاحظ أنه هنا بعد أن اعترضت إيران في 29 على المسار الجنوبي كان هناك حركة نزول في حركة العبور في 29 من يونيو، لكن نلاحظ بعدها من 30 وحتى 3 من يوليو يوم أمس وحتى هذا اليوم عادت حركة العبور داخل مضيق هرمز إلى نسبة متوسطة 30، هي تقريبا ثلث أو ربع ما كان يمر قبل الحرب من سفن داخل المضيق، لكن هي حركة مستقرة منذ مباحثات الدوحة، والتي ربما قد تفضي إلى لقاءات أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في جنيف. سنعود إلى عبد السلام لمناقشة كل هذا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على ما تفضلت به، ونعود لسيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي في محاولة لقراءة المشهد من حيث الواقع، من حيث المقترح الفرنسي البريطاني ورد الفعل الإيراني، ما الذي تقرأه في ذلك؟
3: عبد السلام، هي محاولة إعادة رسم هندسة، ومن يسيطر على المضيق هو مركز الصقل الأساسي للاستراتيجية الإيرانية. تاريخيا نعرف أن الممر الوسطي هو الممر الأساسي والقانون الذي كان، وبالتالي غيرت إيران خلال الحرب إلى الممر الإيراني لقاء بدل أو لقاء رسوم أو ما شابه، وهو عبر جزيرة لارك. أتى بعدها الممر

0: الجنوبي. وهنا نتذكر عبد السلام مشروع الحرية التي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي هو يصب في هذه المرحلة. بعدها حاول الحرس الثوري فعلا أن يحدد نقاط أساسية، منطقة نفوذ له في هذه المنطقة، ولكن يبقى في هذه المنطقة الممر الأساسي هو المنطقة الخطرة والتي تقول إيران أنها زرعت فيها الكثير من الألغام. هنا يأتي هذا الوضع، أتت مذكرة التفاهم وبالتالي حددت آلية معينة. اليوم الدخول الفرنسي والإنجليزي هو شيء مهم جدا، لم تنفي ولم تؤكد عمان، ولم تنفي ولم تؤكد عمان على الاتفاق مع إيران أيضا. هذا الأمر يدخل لعبة جديدة، ديناميكية جديدة، وبالتالي يجعل هذا المضيق وكأنه أصبح مسألة دولية، العولمة، الفعل القانون الدولي، وبالتالي هذا الأمر قد يفرض ديناميكية جديدة.
1: ربما منشور الرئيس الفرنسي تحدث عن مذكرة التفاهم واحتفى بأنها أودت إلى ربما وقف العمليات العسكرية، وبأنه جاء وقت الدعم، وقال بأن المقدرات الفرنسية البريطانية جاهزة لهذا المجال في إزالة الألغام. لماذا أثار ذلك حفيظة الإيرانيين؟ لماذا يعتبرون ذلك تدخلا؟
0: هم يعتبرونها كونهم أنشأوا ومأسسوا هذه العملية، هيئة إدارة فعلا المضيق، وبالتالي المضيق أصبح مركز ثقل الاستراتيجية الإيرانية، هي تؤثر على كل العوامل في المنطقة وصولا إلى الوكلاء ضمنا إلى حزب الله وفي لبنان. من هذا الأمر هي تعتبر وجود قوة إضافية جديدة إنما تؤخر عملية السيطرة والهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي من يحضر يكون إلى الطاولة، وبالتالي هي تعتبر نفسها أنها منتصرة، فلماذا تريد المشاركة مع قوة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وحتى بريطانيا. فإذن عندما نتحدث عن منطقة الخليج عبد السلام، نتحدث أيضا عن تواجد قوى أساسية، يعني هذه المنطقة إذا تواجدت القوات الإنجليزية في هذه المنطقة، تتواجد في البحرين أيضا، تتواجد قاعدة عسكرية فرنسية بحرية برية وجوية في الإمارات، إنما يعني أن هناك منظومة أمنية. إذا أرادت فرنسا وبريطانيا نزع الألغام في هذه المنطقة، لا يمكن نزعها من ضمن إرسال بعض القطع البحرية ونزعها، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة إيرانية. عدم الموافقة الإيرانية يعني أنك يجب أن تبني منظومة أمنية، منظومة أمنية كبيرة تحمي هذه القطع، تتعلق بكل هذه المنطقة، وهذا أمر لن تقبله إيران، وإذا قبلته مرغمة سيكون هناك سيناريو سيء في منطقة الخليج.
1: استخدام مصطلح الدولة الضامنة للأمن الملاحي في مضيق هرمز، ما دلالته؟ ماذا يحمله من ثقل بالنسبة لإيران؟
0: تتحدث عن إيران.
1: نعم.
0: الدولة الضامنة هي بالمعنى العسكري والجغرافي وحتى بالاستراتيجية أكدت أنها قادرة على السيطرة والتعطيل، as disruptor كما يقال. هي الدولة الضامنة، هي تقول لدول المناطق المنطقة، الدول المشاطئة، لنتفق مع بعضنا البعض، لنتفق مع عمان لإيجاد آلية معينة على أن تكون الضامن الأساسي إيران. ولكن هذا الأمر بالنسبة لدول المنطقة يعطي إيران قدرة على السيطرة وقدرة على إغلاق المضيق أيمتى شاءت ومتى أرادت، وهذا الأمر ليس من مصلحة القوى أو الدول المحيطة بالخليج، لأنها يعتبر على أنه فعلا مركز ثقل أساسي لكل أمن الخليج.
1: هو رفض بطبيعة الحال، الرفض الإيراني يتعلق كما يقولون بتأجيج الأوضاع المتوترة، هذا الاتهام الموجه لباريس، بينما الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة تتعلق بتأمين الملاحة. من وجهة نظر فرنسا، هل هي من حيث القدرات قادرة؟ هل يمكنها التفاوض مع الإيرانيين لأداء هذه المهام؟
0: هي قادرة. لماذا؟ لأن هذه المبادرة عبد السلام تأتي من ضمن مشروع 40 دولة بقيادة بريطانيا. بريطانيا لديها الوسائل الهايبريد، الوسائل الهجينة، لديها التقليدي في نزع الألغام، ولديها الجديد من مسيرات مائية وغيرها. فرنسا أيضا لديها، و40 دولة ليس بالضرورة أن تكون متواجدة عسكريا، هي قادرة بما لها من وسائل لنزع الألغام. ولكن كما قلت عبد القادر عبد السلام، هذه المنطقة تعتبر إيران أنها الخانق الأساسي، ممسكة بزمام الاقتصاد العالمي، وحتى هي ليفرج كما يقال. لن تريد أن تأتي فرنسا وبريطانيا لتكون مشاركة في انتصار تعتبره من حقها.
1: إذا كان الموضوع يتعلق بإزالة الألغام، ألا يفترض أن يكون الجانب الإيراني هو ربما المتقدم في هذه العملية؟ هل لديه القدرات؟ هل يرغب فعلا في إزالة هذه الألغام؟
0: عبد السلام، دائما كان الإيراني يقول أنا زرعت الغام في هذه المنطقة ولا أعرف فعلا أين أصبحت، لأن هناك الألغام العائمة، الألغام في العمق، والألغام المدسوسة تحت الرمال، وهذا الأمر يفرض شيئا جديدا صعوبة. ولكن قالت نيويورك تايمز منذ فترة أنه فعلا لم يتبين أن هناك ألغام معينة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تسمح بمرور السفن عبر المسار الذي حددته، كيف تعرف فعلا هي أين هذه الألغام؟ ولماذا يعتبر آمنا في ظل أنها لا تعرف أين هي هذه الألغام؟
1: ومن حيث القدرة على إزالة الألغام،
0: القدرة ليست قادرة بالمعنى القادرة. هذا الأمر عبد السلام يتعلق بنوعية الألغام التي زرعتها، يتعلق بعدد الألغام التي زرعتها، وبالتالي هل هناك خرائط فعلا لا. ولكن دائما دائما دائما يجب أن يكون هناك وسائل متقدمة آمنة لنزع الألغام، وهذا ما يتوفر في بريطانيا، فرنسا والمجموعة 40 دولة.
1: نهاية، السيناريو المحتمل لحل هذا الإشكال الآن مع فرنسا، ما الذي تتوقعه؟ هل هناك أكثر من سيناريو أم سيناريو واحد فقط الذي تريده إيران؟
0: الشرط الأول، من يسيطر على الجغرافيا يسيطر فعلا على المضيق والمؤثر في المضيق. لن تأتي بريطانيا وفرنسا إلى صدام مع إيران لنزع الألغام اللهم إلا إذا كان هناك من تفاهم، وهذا التفاهم قد يكون من ضمن ما تقترحه إيران على أنها هناك منظومة إقليمية لإدارة المضيق.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: إلى الملف اللبناني الآن، والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف لبنانيا وإسرائيليا. تنضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين، وأنت تعينين عن قرب حجم الأثار التدميرية للقصف الإسرائيلي الذي على ما يبدو لم يتوقف رغم شكله المحدود، وأيضا ماذا عن المواقف السياسية؟
3: صحيح غنوة، الانتهاكات الإسرائيلية تكاد لا تتوقف، وإن كانت تراجعت بشكل كبير، ولكن منذ أيام ونحن نرصد هنا في جنوب لبنان مزيدا من الخروقات، لا سيما على مستوى الغارات. اليوم كانت هناك غارة من مسيرة، بينما كنا صباحا في بلدة صديقين في قضاء سور. صحيح أنها استهدفت منطقة مفتوحة ولم تؤدي إلى إصابات، ولكنها أثارت حالة من القلق في تلك البلدة التي كان معظم أبنائها قد بدأوا بالعودة إليها بعد نزوح طويل منذ أيام. قبل ذلك كانت هناك غارة على البلدة نفسها أيضا استهدفت شاحنة صغيرة، على الرغم من أن صديقين هي بعيدة عن المنطقة الأمنية أكثر من 6 كيلومترات، ولكن في تلك المناطق القريبة من البلدات المحتلة تستمر أيضا الخروقات على شكل تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي باستمرار. قبل قليل أفدنا عن تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان، قبل أيام كانت هناك تفجيرات أخرى في بلدات أخرى كمدينة بنت جبيل وبيت يحون وغيرها، بالإضافة إلى القنابل الصوتية. اليوم ألقيت هنا في صور في بلدة المنصوري قنبلة صوتية، بلدة النبطي الفوق أيضا، وبالإضافة إلى بلدة ياطر، كل ذلك بهدف إبعاد أي شخص عن الخط الأصفر وفق التسمية الإسرائيلية، بحجة أنهم يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية. إذن خروقات مستمرة في موازاة عدم إحراز أي تقدم على مستوى البدء بتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بل في الأيام الماضية تراجع الحديث كثيرا عن المنطقتين التجريبيتين اللتين كان تحدث عنهما الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعدما تبين أن المنطقتين المعنيتين كلاهما ليست محتلتين. أما على مستوى العودة، يمكن أن نرصد هنا بعض الدمار في مدينة صور، والذي تختلط مشاهده مع مشاهد أخرى تؤشر إلى أن الحياة عادت لناحية حركة السيارات وحركة الطريق وأيضا بعض المحال التي فتحت وسط الدمار، لأن هناك رغبة من قبل الجميع وكل من نلتقي بهم هنا باستئناف أعمالهم وإن بظروف صعبة ووسط تحديات جمة على المستوى السياسي. أيضا غنوة، لا تقدم، الانقسام لا يزال على حاله والمواقف على حالها، لا جديد اليوم بهذا الخصوص بين مؤيدين ومعارضين، ما زالت المشهد السياسي تتجاذبه هذه المواقف التي لم تحرز أي تقدم أو أي توافق بين الأفرقاء السياسيين المختلفين حول تفسير هذا الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل أكثر من أسبوع في واشنطن.
2: شكرا جزيلا لك من مدينة صور جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أنتقل لك وليد، وكل الأنظار تتجه إلى هذا اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والترقب لإيضاح ما قد ينعكس على الساحة اللبنانية.
4: بالتأكيد، لأن حسب ما تسرب من معلومات عن هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس، فإن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو أن لا يزعجه بأمور قد تعطل عليه أو تغلف مسألة المفاوضات التي ينخرط فيها مع إيران. وواضح أن الهدف الإسرائيلي الأساسي يتعلق بتلة علي الطاهر في منطقة الجنوب اللبناني، والتي كان الجيش الإسرائيلي يريد اجتياحها ويقول أنه يقوم بمحاصرتها، وفي داخلها أو في أنفاقها عشرات من مسلحي حزب الله. لذلك نتنياهو نقل إلى الطاقم الكابينيت وكذلك إلى قيادة الجيش، وفق ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن ليس هناك ضوء أخضر أمريكي من أجل أن تصعد إسرائيل هجماتها على تلة علي الطاهر. وبالوقت نفسه يدرك جيدا بأن مسألة التوسع في جنوب لبنان أصبحت محدودة. من هنا فإن الإسرائيليين ما يريدون القيام به حاليا هو تحقيق أمرين. الأول هو تثبيت الواقع الأمني في الجنوب اللبناني، بمعنى أن يكون لديهم حدود أمنية هناك أو مغبات يسمونه بالخط الأصفر في عمق لبنان، وعدم الانسحاب من هذه المنطقة، إبقاء الجيش فيها كحزام أمني بذريعة أن التهديدات لم تزل وأنهم مضطرون للبقاء لمواصلة عملياتهم، وتفسير اتفاق الإطار أو الدعم الأمريكي له على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة استهداف ما تصفه إسرائيل تهديدات أمنية من الجانب الآخر، في إشارة إلى حزب الله. هذان الأمران هما ما سيكونان محور المرحلة المقبلة والاتصال بين نتنياهو وترامب، بالإضافة إلى أن نتنياهو هو المبادر وقد استغل الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة ورفع الهاتف وتحدث مع ترامب وهنأه، فإنه في الوقت نفسه أراد أن يراه ليبدد التوتر الذي شابع علاقات الجانبين في الأسابيع الأخيرة. ومعروف أنه كانت هناك تصريحات قاسية من جانب الرئيس الأمريكي ونائبه تجاه نتنياهو بصفة شخصية، ومحاولة أيضا لتقييد حركة إسرائيل كي لا تخرب الجهود التي تمضي بها الولايات المتحدة.
2: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. لمزيد من النقاش ينضم إلينا الدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي، هناك بعض الملاحظات على الاتفاق الإطاري وإشارة إلى تخوف من قبول ضمني بالتهجير، ولطالما رئيس الجمهورية يؤكد على ثوابت لبنان بحقوقه، كيف ستعالج هذه الجزئية؟
5: تحية لك للدكتور وسام وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. موقف رئيس الجمهورية أكد عليه في أكثر من مناسبة أن موضوع الانسحاب وموضوع العودة وإعادة الإعمار هي مسألة جوهرية ملتزمة فيها الدولة اللبنانية، ليس من اليوم، منذ خطاب القسم وبيان الوزاري. هذه من جهة أولى. من جهة ثانية، صحيح أن الاتفاق في مكان ما هو اتفاق قاسٍ وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى موازين القوى التي أفرزتها ليس فقط الحرب الأخيرة، أفرزها كل المسار. لنتذكر أين كنا في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، هو مسار طويل، والعدو الإسرائيلي

0: في تصوره هو قام بعملية تهجير وتدمير ممنهجة وهي تدخل في كونها جرائم حرب.
1: ولكن دكتور علي، هناك منظمات حقوقية اليوم تشير إلى تخوف ليس فقط من قبول ضمني بالتهجير، وإنما تقويض فرص محاسبة إسرائيل على الجرائم التي
0: موضوع التقويض الضمني لعودة الناس، هذا موقف يعني لا يحيي به الاتفاق، وهو قراءة أعتقد لا تريد أن ترى هذا النص بما هو عليه. هذا النص كما قال الجميع هو اتفاق إطار لإطلاق مسار مفاوضات، ومن يفترض أن العدو الإسرائيلي من خلال ما اعتمده من تهجير وتفجير ممنهج للجنوب أنه سينسحب في الأيام القليلة أو في الأسابيع المقبلة هو لا يقرأ بشكل واضح توازنات المنطقة. أما بالنسبة للمادة للبند 13، يعني القانون الدولي في مبدأ أساسي هو عدم غياب مرور الزمن، ورئيس الوزراء أعلن أننا أمام التزام سياسي، وبالتالي كل الحديث عن أن لبنان تنازل، أولا الأفراد الذين يستطيعون أن يقدمون دعاوى في الخارج، وقدرة الدولة اللبنانية اليوم لم توقع الدولة اللبنانية على, على, على, على نظام روما الأساسي، لنسأل جيدا لماذا لم يوقع أصلا لبنان وعندما عرض الموضوع، لنسأل جيدا عندما طرح ملف الصحفي الشهيد عصام عبد الله من الذي اعترض في حكومة نجيب ميقاتي. إذن موضوع القانون الدولي يجب أن يكون متمسك لبنان، وأعتقد أن القراءة التي وضعها رئيس الوزراء بما يتعلق بهذا البند حتى مسألة إعادة الانتشار علينا أن نتجه لبنانيا لتعامل معها على أن انسحاب وعلى أن لن نتنازل، وهذا الأمر نستطيع أن نحققه. أما الوضع دائما وكأن لبنان تنازل، هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح.
1: طيب دكتور وسام، رئيس الجمهورية حذر أكثر من مرة من توجه لإسقاط الحكومة أو التأثير على المسار السياسي في المرحلة الراهنة، بالتالي أسألك ما هي خيارات الثنائي الشيعي اليوم الممثل بحزب الله وحركة أمل في خضم هذا الانقسام وعدم التوافق على الاتفاق الإطاري الذي وقع؟
2: تحية لحضرتك والدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني لا يمكن بعد الإعلان عن الاتفاق لا يمكن اعتبار أن هناك انقسام بمعنى الانقسام الحاد الذي كان قبل ذلك على موضوع المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، باعتبار أن معظم القوى السياسية عارضت هذا الاتفاق، معظم الأحزاب السياسية عارضت هذا الاتفاق،
1: وكان لها ملاحظات وإنما
2: لكن ملاحظات جوهرية
1: تماما المسار.
2: صحيح صحيح، ما إذا كانت القوى السياسية التي كانت مع التوافق عارضت هذا الاتفاق، فمن الطبيعي أن الموجة أصبحت أكبر بكثير، باعتبار أن أصلا الثنائي الوطني بإضافة لبعض القوى التي تؤيدهم كانت بموضوع عدم الذهاب والمشاركة بهكذا مفاوضات بهذا الشكل، أصبحت أكبر بكثير. هذه الموجة أصبحت أكبر بكثير، وانتقل رئيس الجمهورية من الهجوم إلى الدفاع، كان يتحدث بلغة هجومية قبل ذلك، ورئيس الحكومة انتقل من التصريح الدائم والداعم لرئيس الجمهورية ولهذا الاتفاق إلى الانكفاء عن التصريح بشكل عام عن هذا الاتفاق، واللهجة العربية التي سمعناها بشكل عام والنصائح العربية التي سمعت بشكل عام انعكست لدى رئيس الحكومة، وبالتالي أصبح فعليا رئيس الجمهورية وحيدا في هذا الميدان، باعتبار أن هو يدافع حتى الرمق الأخير عن مسألة عليها انقسام داخلي قبل الذهاب وعليها انقسام داخلي في الوفد المفاوض. فالجيش اللبناني كان معارضا لهذا الاتفاق، الجيش اللبناني طرح الانسحاب إلى ما وراء الحدود، طرح الضمانة بعدم معاودة إطلاق النار، طرح تحديد جدول زمني واضح لذلك، كل ذلك لم يحصل. يعني الانقسام مما قبل المفاوضات إلى داخل المفاوضات إلى ما بعد المفاوضات بشكل أكبر.
1: طيب دكتور علي، إلى أي مدى توافق أن رئيس الجمهورية هو رأس الحربة ووحيدا في هذا المسار؟
0: أولا رئيس الجمهورية ليس رأس حربة، رئيس الجمهورية هو بحسب الدستور هو المخول بالتفاوض بكافة أشكاله. نحن أمام إطار توجيهي ولسنا أمام معاهدة، مع أنني أنا على المستوى الشخصي.
1: ولكن هل توافق أنه هو من يتبناه وحيدا؟
0: لا هذا غير صحيح، أنا أتحدث على فكرة أنه رأس حربة، رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية في هذا المجال.
1: أما بالنسبة لهذا المسار
0: صحيح صحيح، أما بالنسبة لهذا القول، إذا رأينا المواقف السياسية وحاولنا أن نخرج عن الخطاب العلني، عندما بدأ الحديث بداية 17 أيار إسقاط جبهة خلاص وطني للعودة للثمانينات

إسقاطه. البعض تخيل أننا أمام تحالف سياسي سيضم حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، وليد جملاط بهدف الإسقاط. هذا الأمر لم يحصل وتم التراجع. تم التراجع، لا أقول تراجع بالمعنى السلبي ليقدم انتصارات متبدة، هنالك واقع علينا أن نتعامل معه. ميزان القوى واضح، مسار واشنطن حتى الولايات المتحدة التي تقود مع إيران تفاوض هي أيضا تريد هذا المسار، والدولة اللبنانية لا تسأل عن حقها السيادي في التفاوض. إذن

0: أعطى ملاحظاته. أنا أعتقد حتى المفاوض اللبناني سيدتي الكريمة لديه ملاحظات، لكنه يعكس ميزان القوى. اتفاق 2024 التزم فيه حزب الله بتسليم سلاح جنوب الليطاني، هل يوجد أكثر من هكذا تنازل؟ لكنه يعكس ميزان القوى. نقطة أخيرة، الإمام الخميني صرح في الثمانينات عن تجرع السم. أيضا مصالح الدول تفترض أحيانا بالنظر لموازين القوى التعامل مع الواقع كما هو.
1: دكتور علي، جوزيف عون طلب من ترامب بمواصلة الوقوف مع قضايا لبنان العادلة ومؤسساته لفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام، هل يطلب عبر ذلك الضغط على إسرائيل بطريقة أو بأخرى؟
0: الكل يطلب الضغط على إسرائيل، إيران طلبت الضغط على إسرائيل، لبنان يطلب الضغط على إسرائيل. اليوم لبنان بحاجة إلى هذا الغطاء العربي، بحاجة إلى الضغط الأمريكي. هذا الاتفاق لا يمكن أن ينفذ إذا لم تلتزم به إسرائيل، وإذا لم تلتزم به إسرائيل سنعود إلى نقطة الصفر.
1: طيب، إذن دكتور وسام، على ما يبدو أن المؤشرات تشي بأن نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للسيطرة على قاعدة يقول إنها لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة علي الطاهر. إما حصل هذا السيناريو، ما هي المعادلة التي سيسير بها حزب الله؟
2: يعني هنا يوجد نقطتان، نقطة لها علاقة بحزب الله ونقطة لها علاقة بإيران. حزب الله حتما لن يقف مكتوف الأيدي، وبالمناسبة الإسرائيلي حاول 13 مرة الوصول إلى هذه النقطة قبل وقف إطلاق النار وفشل. فحزب الله حتما والمقاومة لن تسمح بهذه المسألة، أو بالحد الأدنى ستتصدى. من ناحية طبعا هذا أيضا برسم الدولة اللبنانية، يعني ماذا عن الاتفاق الذي وقع؟ هذا أين يدرج هذا ببنود الاتفاق، وأين بنود الاتفاق الذي تحمينا من هذا؟ بالنسبة للجمهورية الإسلامية، أنا أعتقد أن المسألة واضحة جدا. الجمهورية الإسلامية يوجد الكثير من نقاط الضغط التي تمارسها وستمارسها فيما لو حصل هذا الموضوع.
1: شكرا لكما الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية. إلى آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال عمدة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أن المدينة تعرضت لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية، وأن منظومات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم. في هذه الأثناء اندلع حريق هائل في ميناء فيزوتسك بمقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيرة. وفي أوكرانيا قتل 3 أشخاص وجرح 27 في هجوم بمسيرة روسية على حافلة نقل تقل مدنيين في مقاطعة سومي شرق أوكرانيا. لمتابعة التطورات ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، ومن دنيبرو في جنوب أوكرانيا مراسل الجزيرة عمر الحاج. إذن أبدأ معك أمين، والرواية الروسية بما يتعلق بحرب المسيرات التي تعود مجددا إلى الواجهة بين أوكرانيا وروسيا.
3: نعم، واضح أنه كان استهداف كبير للعمق الروسي من جديد من قبل أوكرانيا، لم يكتفي ولم يقتصر على منطقة لينينغراد حيث عاصمتها مدينة سان بطرسبرغ، بل أيضا في موسكو وبعض المقاطعات القريبة منها أيضا. بحسب السلطات الروسية التي تحدثت عن إسقاط 62 مسيرة قريبا من موسكو، وقال عمدة المدينة إن نحو 200 مسيرة كانت تتجه نحو العاصمة، تم إسقاط معظم هذه المسيرات على مسافة بعيدة من حدود موسكو. في سان بطرسبرغ اعترفت السلطات المحلية باندلاع حريق في منشأة نفطية جراء هذا الهجوم بالمسيرات، ودون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن طبيعة هذه المنشأة، إضافة إلى ما تم تناقله بشأن الحريق الذي اندلع في ميناء فيسوتسك في مدينة سان بطرسبرغ. أيضا في بريانسك الحدودية مع أوكرانيا قالت السلطات إن مدنيا قتل وأصيب شخصين آخرين في هجوم بالمسيرات، إضافة إلى مقتل مدني أيضا في شبه جزيرة القرم وفق السلطات الروسية هناك. في المقابل تتحدث السلطات الروسية أيضا عن توجيه ضربات وصفتها بالمكثفة على بنى تحتية عسكرية في مناطق عدة من أوكرانيا كدنيبروبيتروفسك وأيضا دونيتسك وخاركيف وزاباروجيا. قالت إنها دمرت مخازن

0: المسيرات إضافة إلى مستودعات للغاز والنفط وعدد من محطات الوقود بحسب وزارة الدفاع التي أكدت من جديد ولليوم الثاني على التوالي على أن قواتها سيطرت على مدينة كونستانتينوفكا الهامة في دونياسك التي وصفتها الوزارة بأنها عقدة هامة جدا في طريق السيطرة على مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك آخر معاقل أوكرانيا في إقليم دونباس وفق الوزارة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من موسكو أمين درغامي. أنتقل لك عمر الحاج لنطلع على الرواية الأوكرانية بخصوص حرب المسيرات التي تتجدد.
2: نعم سألج إلى هذا، ولكن دعيني أبدأ من حيث انتهى أمين عن كونستانتينيفكا. قبل نحو ساعة من الآن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في تصريح مكتوب له إن ما يتحدث به الجانب الروسي عن سيطرته على مدينة كونستانتينيفكا هذا غير صحيح، وقال بالنص إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكذب، والوصف له على الولايات المتحدة وعلى المجتمع الدولي، يريد فقط أن يروج لهذه الرواية غير الصحيحة. وقال لو أن القوات الروسية سيطرت على كونستانتينيفكا لكان بوتين دعاني لألتقيه هناك ثم ليفرض أو ليقترح إنهاء للحرب عبر الطرق الدبلوماسية والحديث كله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعجالة. فقط كونستانتينيفكا فعلا هي واحدة من مدن ثلاثة كبرى ما تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيسك في إقليم دونباس، والمعارك على أشدها في تلك المنطقة، ومن النادر أن تعلق القوات الأوكرانية أو الجيش الأوكراني على أي أحداث تسير هناك. بالحديث عن المسيرات فإن الجو السيء هنا في الجنوب وتحديدا في دنيبرو لم يمنع المسيرات الروسية على الأقل من الوصول إلى وسط المدينة. قبل في ساعات الظهيرة كان هناك انفجار ضخم في دنيبرو، والسلطات تحدثت عن استهداف لأحد المنشآت دون أن تحدد موقعها ولا أن تحدد طبيعة وهويتها. هذه المنشأة التي استهدفتها طائرة من طراز شاهد روسية الصنع. في باقي المناطق فإن الحديث عن تصريحات هيئة الطوارئ الأوكرانية التي قالت أن 3 أشخاص قتلوا في هجوم لمسيرة انتحارية روسية على مقاطعة سومي، خاركيف وخيرسون أيضا كانتا تحت الاستهداف الروسي وكذلك العاصمة، إذ أن القوات الأوكرانية الدفاع الجوي الأوكراني تحدث عن إسقاط عشرات الطائرات بعد أن استهدفت عموم مقاطعات البلاد بنحو 89 مسيرة وأيضا بصواريخ باليستية من طراز إسكندر أطلقت من قاذفات من الجو، إضافة إلى إطلاق من السفن البحرية في المنطقة الجنوبية. وأخيرا مع الهجمات المستمرة في العمق الروسي، إذ أن الرئيس زيلينسكي أيضا أعلن مسؤولية أوكرانيا عن الهجمات داخل سانت بطرسبرغ على مينائها وعلى المنشآت الصناعية الخاصة بالنفط، وقال إن المسيرات قطعت مسافة تتجاوز 850 كيلومترا وأن أوكرانيا مستمرة في هذه الهجمات.
1: إذن عمر الحاج نتابع معك بالنسبة لما تتعرض له الموانئ أيضا الموانئ الروسية. ماذا تقول أوكرانيا عن هذه الهجمات التي تقول روسيا أنها نفذت بمسيرات أوكرانية؟
2: أوكرانيا منذ نحو ما يقارب 40 يوما قالت إنها ستشن حربا من 40 يوما هدفها هو استهداف أو تهدف إلى ضرب كل المنشآت الاقتصادية المهمة التي تدعم روسيا اقتصاديا وتمول حربها على أوكرانيا. وقال زيلينسكي في أكثر من مناسبة إن هذه الطريقة الوحيدة الناجعة لدفع روسيا إلى الدخول في مفاوضات حقيقية بعيدا عن ما سماه المراوغة. هذه الضربات ركزت على المنشآت النفطية، على الموانئ، وعلى أيضا خزانات النفط الاستراتيجية التي سبب استهدافها ضربات مهمة. قبل قليل كان هناك تقرير لمراكز أبحاث أوكرانية تقول إن العجز في تزويد البلدان المقاطعة الروسية
1: بالوقود وصل إلى 40%. شكرا لك من دنيبرو في جنوب أوكرانيا مراسل الجزيرة عمر الحاج. مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معنا. من جانبه قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجري وسط حضور رسمي وشعبي. في الشأن اللبناني أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مفتوحة في بلدة صدقين جنوبية لبنان، وقال الجيش اللبناني إن قائده رودولف هيكل استقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل قال الجيش إنه هاجم الخميس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيت في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما. أبدأ معك فرح، وكيف تتبلور المواقف الإيرانية على ضوء المراسم التي ستشيع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وخاصة ما جرى على هامش هذه المراسم من لقاءات ومباحثات مع شخصيات خارجية؟
3: نعم غنوة، الواضح بأن طهران تركز كثيرا في هذه المرحلة على مراسم التشييع وتعيش حالة من الهدنة الحقيقية حتى على المستوى السياسي في الحقيقة، وهي هدنة تبلورت كثيرا بعد محادثات الدوحة والتي خلصت إلى فترة من الهدوء بين الطرفين الإيراني والأمريكي. ونحن لا نتحدث بطبيعة الحال عن حرب، ولكن أيضا على الأقل نتحدث عن مناوشات بين إيران وأمريكا والتي حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم في المنطقة التي تحيط بمضيق هرمز. هناك تركيز سياسي كبير، تركيز ميداني، الأجواء في الميدان في طهران، هناك إجراءات أمنية مكثفة لتأمين هذه المراسم التي تستمر لعدة أيام، نتحدث عن 3 أيام في العاصمة الإيرانية طهران. مراسم تبدأ بزيارات لمسؤولين من المنطقة والعالم، ومن ثم لزوار يذهبون للمشاركة في مراسم الوداع، ومن بعدها تشييع الجثمان، وستتحرك أيضا في عدة مدن إيرانية. إلى جانب ذلك غنوة، التصريحات السياسية وإن كانت أقل مقارنة بالفترة السابقة، لكنها تركز وما زالت تركز على واحد من أهم الملفات في هذا العنوان، وهو مضيق هرمز. تصريح كاظم غريب أبادي اليوم كان واضح وموجه لما يصفه بمن يقومون بالاستعراض في المنطقة، باعتبار أن مضيق هرمز ليس مكانا للاستعراض كما قال لقدرات دولية، هو يخص ويحق لإيران إدارته كما لدول المنطقة والدول المشاطئة التي تقوم طهران بالتواصل معها. هو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، وهذه التأكيدات كلها تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات وبعد اجتماع أيضا للجنة هرمز أو ما يسمى بلجنة إدارة هرمز مع سلطنة عمان التي تطل على الطرف الآخر من هذا المضيق. بالتالي هي تصريحات واضحة ولكنها أخف وأقل أقل مقارنة بالأيام الماضية، لأنه من الواضح أن طهران تركز على هذه الفترة قراءة سياسية لهذه المراسم غنوة. في الحقيقة هي ستنقلنا عمليا نحو فترة إدارة

0: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. بعد دفن المرشد السابق علي خامنئي سنكون أمام مشهد أوضح، نحو سنكون أمام مواقف أوضح ستنعكس مباشرة في العناوين التي ترتبط بالمحادثات الفنية التقنية المرتقبة. وحين نتحدث عن محادثات فنية تقنية فنحن ما زلنا نتحدث عن الكثير من العناوين العالقة، أولها عناوين تتعلق بتطبيق مذكرة التفاهم التي تم اتفاق عليها، تطبيق البنود التي يجب أن تطبق خلال فترة 30 يوما وحتى فترة 60 يوما من قبيل الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن النفط الإيراني. وسنكون أيضا أمام عناوين تخص ما بعد هذه المدة بما فيها العناوين النووية تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أنتقل لك محمد الأحمد، وتصريحات دونالد ترامب كانت لافتة هذه المرة، وجه فيها رسائل لطهران، كيف يمكن قراءتها؟
2: نعم، يمكن قراءتها في إطار مواصلة الرئيس دونالد ترامب الحديث عن إنجازاته، وذلك عشية الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. في خطاب ألقاه في ولاية ساوث داكوتا ضمن فعاليات المناسبة، أكد أن طهران تسعى بكل السبل إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، مشيرا أن إدارته منحت إيران مهلة أسبوع كما قال لوقف العمليات لإقامة مراسم الجنازة من منطلق اللطف في إطار إشارته إلى جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. في السياق نفسه ترامب ربط هذا الملف بسلسلة الإنجازات التي يقول إنه حققها، من تقويض القدرات الإيرانية إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مذكرة التفاهم، بما انعكس أيضا على الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ملف رئيسي بالنسبة للرئيس ترامب وللجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الكونغرس. وأيضا إلى جانب حديث ترامب عن إعادة بناء القوة الأمريكية عبر إعادة بناء الجيش الأمريكي واستعادة احترام وهيبة الولايات المتحدة كما يقول، فضلا عن تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية سواء داخليا أو خارجيا. قبل ذلك وفي مقابلة مع شبكة CNBC ترامب كان قد أكد بأن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، اعتبر أن طهران وافقت على معظم المطالب الأمريكية كما قال، وبأن القيادة الإيرانية الحالية أصبحت أكثر عقلانية مع التجديد، في نفس الوقت على أن هدفه ليس تغيير النظام بل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفا ما يجري بأنه عملية لنزع السلاح النووي وليس حربا. وهو يستخدم هذا التوصيف بدقة في الواقع في ضوء الجدال السياسي والقانوني بين البيت الأبيض والكونغرس حول صلاحيات الحرب. طبعا تصريحات ترامب تنسجم مع نمط خطاب به في الآونة الأخيرة، والذي من المتوقع أن يتكرر أيضا في خطاب له متوقع بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها هذه الليلة من واشنطن. وهو خطاب يستند على أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قاسية لإيران، وبأنها تفاوض من موقع قوة، وبأن الحديث عن تعافي إيران سواء اقتصاديا أو عسكريا هو مجرد أخبار كاذبة كما يقول، ويشير دائما إلى ما يصف التدهور في الاقتصاد الإيراني وارتفاع التضخم، وأيضا الضربات العسكرية التي تم توجيهها لطهران وتصفية عدد كبير من كبار القادة الإيرانيين على المستويين، على مستوى الصف الأول والصف الثاني وحتى الثالث كما يقول، باعتبارها نتائج مباشرة للنهج الأمريكي. طبعا هذه التصريحات تأتي بعد محادثات الدوحة الأخيرة التي وصفت أمريكيا بأنها كانت إيجابية ومثمرة، ركزت على معالجة عدد من الجوانب المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم. فيما يتوقع أن يكرر ترامب خلال خطابه المرتقب هذه الليلة الرسائل نفسها في الحقيقة، في محاولة لتقديم الملف الإيراني كأحد أبرز إنجازاته على المستويين الداخلي والخارجي في الواقع.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذن معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وأيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جوي، على ما يبدو أن هناك متغيرات في إدارة الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، ما الذي تغير بالنسبة لواشنطن؟ بأي طريقة هذه المرة يتعاطى ترامب؟
3: أعتقد أن ما تغير بالنسبة لواشنطن هو أن دونالد ترامب قرر أنه يود أن يحاول أن يخفض أسعار النفط خلال الفترة التي يقود فيها الأمريكيون سياراتهم كثيرا الآن خلال فصل الصيف، وهو قد قرر أنه سيحاول أن يتوجه نحو نوع من الهدنة أو نوع من الاتفاق الذي من شأنه أن يسمح بتدفق النفط مرة أخرى عبر المضيق، وأيضا وقف الأعمال العدائية على الأقل مؤقتا ما بين الولايات المتحدة وإيران. ولكنني أعتقد أيضا أن الإيرانيين لا يزالون يعتبرون أن الوقت لصالحهم، وهم يجدون أسباب لتمديد هذه الأزمة قدر المستطاع، وهم يصرون على أنهم يتحكمون بمضيق هرمز، وقد أطلقوا النيران على سفينة تجارية مما أجبر الولايات المتحدة على الرد، وأيضا هناك إصرارهم على عقد نقاشات بشأن الأصول المجمدة وما إلى ذلك.
1: طيب سيد جوي، ترامب قال لقد منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا. بالتالي بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، هل هذا يشي بأن هناك تصعيد محتمل أمريكي؟
3: كلا، أعتقد أن ما قصده بذلك هو أننا سنعود إلى النقاشات بعد هذه المرحلة وليس للأعمال العدائية، ولكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف على الأقل قد ينظر أو يفكر بالعودة إلى الضغط العسكري إذا بقي الوضع على حاله، حيث أن التنازلات الوحيدة قد أتت من الجانب الأمريكي حتى الآن.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، إذن ما هي أيضا المتغيرات بالنسبة للإيرانيين والمفاوض الإيراني الذي يعنى بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن وعدم عودة الحرب التي شهدناها مؤخرا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع إيران كما أشرت الآن تعيش أيام حداد لتوديع وتشيع القائد الشهيد وعائلته، وهذه الأيام هي أيام عادة التوجه لهذه الأمور، والمفاوضات إن كانت على الجانب الفني أو على الجوانب الأخرى متوقفة إلى أن تنتهي هذه المراسم. ليس هناك جديد سوى هذه التغريدات التي يطلقها الرئيس ترامب. في الواقع مضيق هرمز مفتوح حسب الترتيبات الإيرانية، وإيران أعلنت أنه طبقا للبند الخامس هذه السفن والبواخر تذهب وتأتي ودون أي رسوم،
1: نعم،
4: وحسب المسارات التي تعينها إيران. ليس هناك شيء جديد سوى التصريحات التي يعني الرد الإيراني الذي جاء على لسان إن كان وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية أو رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وأخيرا قال أنه ليس المياه الخليجية ليست هذه ساحة لعرض العضلات
1: لعرض
4: الطاقات العسكرية الأمريكية. نعم،
1: بعد أن يشيع المرشد الإيراني الجديد والده وانتهاء المراسم هنا، هل سنشهد تغيرا ما في استراتيجيا الرجل، أم أنك تقرأ إبقاء على نفس النهج ونفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي اتبعه المفاوض الإيراني؟
4: أستبعد أن يتغير المسار أو تتغير اللهجة أو تتغير الاستراتيجية أيضا، لأن يعني مجلس الأمن القومي الذي هو يعني حسم موقفه وبتأييد من المرشد الجديد في موضوع المفاوضات وفي موضوع يعني التواصل مع هذه البنود وتطبيق هذه البنود وتشكيل اللجان التي شكلت بين الجانبين لأجل والآلية التي تشكلت لأجل تطبيق هذه البنود ستبقى هي ولم يتغير باعتقادي وبتقديري لم يتغير شيء في الاستراتيجية الإيرانية، وإيران عازمة على تطبيق هذه البنود قبل أن نصل إلى المفاوضات في المرحلة الثانية.
1: نعم دكتور سليم، أتابع معك المسألة المتعلقة بمضيق هرمز التي أصبحت ورقة أمن قومي لدى إيران وتتعامل معها بعيدا عن مسار المفاوضات مع واشنطن. ما هي هذه الآلية التي تتعاطى معها إن مع الدول التي تشاركها الممر وأيضا مع المنظومة الدولية التي كانت مرسومة سابقا لهذا المضيق؟
5: يعني لابد من الإشارة ما ذكر في مذكرة التفاهم حول هذا الموضوع، وهو ما تم اتفاق عليه بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهو أن تكون حرية الملاحة مؤمنة، أن تقوم إيران بترتيب ضمان أمن الملاحة لمدة 60 يوم من دون رسوم، وفيما بعد يتم النقاش مع سلطنة عمان حول آليات لإدارة الملاحة في المضيق.
1: ولكن النقاشات بدأت.
5: صحيح، يعني وأيضا التشاور مع الدول الأخرى في المنطقة. هذا توجه. هناك من جهة أخرى الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على التعامل مع مضيق هرمز على أنه جزء من منظومة الردع أو جزء من منظومة المكاسب أو جزء من أوراق الضغط لتحقيق أيضا مكاسب أخرى على مستوى الملفات المتبقية، خاصة الملف النووي، وخاصة على مستوى الأمن الإقليمي أو النظام الإقليمي الجديد. هذه التوجه الاستراتيجي الجديد لإيران. وهناك الوقائع على الأرض. الوقائع على الأرض، إيران تسعى إلى تطبيق هذه الاستراتيجية، هذه التوجهات على الأرض من خلال المشاورات التي قامت بها مع سلطنة عمان، على الرغم أن هذه المشاورات مع سلطنة عمان لم تؤدي إلى نتائج واضحة مكرسة كما تريدها طهران، ولكن بالعكس كانت نتائج مختلفة. سلطنة عمان كان لها رأي مختلف في هذا الموضوع، وقامت بالإعلان عن مسار الجنوبي وهو لا يتماشى مع التوجهات الإيرانية.
1: ولكن لاحظ معي أن الإيرانيين بتصريحاتهم دائما ما يكررون أننا نحن من ندير المضيق، نحن من نسيطر على المضيق. هل هذا فيه لغة إقصاء؟
5: هذا هو التوجه الاستراتيجي لطهران، ولكن الواقع على الأرض ليس صحيحا. يعني قبل مذكرة التفاهم كان هناك المسار الجنوبي من قبل عمان، تم تسييره من قبل القوات الأمريكية لفترة أسبوعين، وكان هذا المسار فاعلا في تلك المرحلة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. والآن قامت سلطنة عمان بإعلان السيادة لنقل على المياه الإقليمية العمانية، رغم أن هناك نقاش هل هذا مضيق دولي ولا هذه هي مياه إقليمية. حسب القانون الدولي هذا مضيق دولي، ولا يمكن للدول المشاطئة أن تمارس سيادتها الإقليمية عليها، ولكن هذه هي وجهة نظر إيران التي تريد فرضها. سلطنة عمان قامت بتنفيذ نفس الموضوع، كان هناك تحذير أو رفض من الجانب الإيراني. الآن نحن في هذه المعضلة، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تدفع بهذا الموضوع من أجل تطبيق وجهة نظرها والسيطرة للمستقبل على المضيق؟
1: سيد جوي، أنت ذكرت منذ قليل أن ترامب معني بتدفق النفط إلى الأسواق، هذا هدف مؤقت، ولكن هناك توجه استراتيجي لدى إيران، كيف سيقابله ترامب؟ هل هو أصلا منتبه له أم يؤجله؟
3: هذا سؤال وجيه، ربما هو يؤجل هذه المسألة لتتم معالجتها لاحقا، ولكن ذكرنا سابقا أن إيران تعتبر أن المضيق مرتبط بأمنها القومي. نعم، المسألة أيضا مرتبطة بالأمن القومي للدول الأخرى، للعراق وأيضا الدول الأفريقية واليابان والصين. هل هذا الأمر يعني أن إيران ستشن حرب على كل هذه الدول لأنها لا تتفق مع فكرة سيطرتها على مضيق هرمز؟ أنا لا أعتقد أنهم قد وصلوا إلى هذه الدرجة من الجنون.
1: نعم، اسمح لي، الإيرانيون يقولون سيفتحون لهم الطريق ولكن بقواعدهم، هذه هي المسألة المختلفة.

0: yeah, of course. The, it can
1: طبعاً.
0: Their waters and they must.
1: حركة المرور هذه عليها أن تعبر عبر المياه الإقليمية الإيرانية وعليهم أن يدفعوا الرسوم. هذا قرصنة. ولا يمكننا أن نعتبر أن المضيق مفتوح، وبإمكانهم أن يقولوا أن المضيق مفتوح، ولكن إذا نظرنا إلى المعلومات التي وردت على كابلر، ربع عدد السفن التي كانت تعبر قبل 28 من فبراير تعبر الآن. وإذا من الناحية العملية هذا المضيق ليس مفتوحا، وذلك بسبب القيود التي تفرضها إيران، وشركات التأمين لا تثق بالمشهد الحالي، ولذلك السفن لا تتحرك. إذا المضيق ليس مفتوحا، ربما هو مفتوح بعض الشيء، والنفط الإيراني يخرج، وإيران تستغل الاستثناءات على العقوبات. ولكن في نهاية المطاف العالم بأكمله سيقول أنه يجب على جميع السفن أن تعبر بدون أي عراقيل وضوابط إيرانية.
2: إذن سيد الجوي، سؤالي كان التالي: كيف ستقابل إدارة ترامب هذا التوجه الاستراتيجي الإيراني المتعلق بمضيق هرمز؟
1: سيرفضون هذه المقاربة كما يرفض العالم بأكمله هذه المقاربة. هذا من المنظور القانوني. أما من المنظور العسكري، بإمكان دونالد ترامب أن يختار أحد الخيارين. إما بإمكانه أن يتجاهل هذه المشكلة، وبإمكانه أن يقول للعالم أنه عليه أن يلتزم بمطالب إيران، ولا أعتقد أن هذا الوضع سيكون مستدام. والأمر الآخر الذي بإمكان ترامب أن يفعله هو أن يستمر بمحاولة ما كان يفعله سابقا، وهو تقديم الضمانات العسكرية لعبور السفن، ولكن هذا الأمر ليس كاف لكي تعود كافة شركات الشحن إلى حركتها المعتادة.
2: طيب دكتور محمد، إيران والإدارة الجديدة الإيرانية كيف ستقابل هذه السيناريوهات التي تحدث عنها السيد جوي، التي قد يذهب باتجاهها ترامب؟
3: حسب المادة البند الخامس من مذكرة التفاهم، تؤكد على أن بعد رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإبعاد القوات الأمريكية من محيط إيران، إيران تقدم على فتح مضيق هرمز وحسب الترتيبات الإيرانية. الآن المضيق كما أشرت سالفا، المضيق مفتوح حسب الترتيبات الإيرانية وليس مغلقا. كل ما في الأمر أن الإدارة الأمريكية أرادت أن تتنصل من هذا البند وتدخلت في هذا الأمر وحاولت جاهدة الضغط على عمان لفتح مسار آخر. إيران رفضت هذا وهددت من يتعامل مع هذا الخيار بأنه ليس هناك أي أمن لهذه البواخر في المسير في هذه المسارات الجديدة. حسب المسارات الإيرانية المضيق مفتوح ذهابا وإيابا، وليس هناك أي رسوم لمدة 60 يوم. وبعد
2: ولكن
3: ذلك
2: دكتور محمد، يعني المعضلة مهمة هنا، ألا وهي أن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم وقعت فقط بين واشنطن وطهران، ولكن ماذا عن الدول التي اعتادت أن تمر من هذا المضيق من دون دفع الرسوم؟ يعني ما شأنها مثلا أن تأتي إيران وتقول بعد 60 يوما نحن نطالب برسوم؟ كيف ستدار هذه المعضلة؟
3: نعم، لا، بعد 60 يوم سيكون الوضع أفضل بكثير. بهذا المعنى أن هناك آلية اتفقت فيها إيران مع الجانب العماني المتشاطئ على مضيق هرمز، اتفقت على آلية لفتح هذا المضيق لأنه هو مضيق دولي، وهذا نقبل يعني إيران تقبله تماما، وسيكون مفتوحا حسب مسارات آمنة لكافة السفن الذاهبة والقادمة إلى مضيق هرمز. ولذلك ليس هناك أي عائق، كل ما في الأمر أن هناك تنصل أمريكي في هذا المجال، وهذا ما حصل في السابق باعتقادي أن الإدارة الأمريكية وأن الرئيس ترامب وصل أيضا إلى نتيجة أنه لا مفر من القبول بالترتيبات الإيرانية لهذا المضيق، والمضيق مفتوح للعالم لأنه طريق دولي وليس هناك أي رسوم. وإيران رفضت أيضا في آخر التفاهمات والمفاوضات التي جرت مع عمان لا تضع أي

0: رسوم على هذه على المضيق. هناك موضوع آخر فيما يخص الخدمات، يعني هذا مطروح سابقا وقد يكون في المستقبل، ولذلك ليس هناك مشكلة. المشكلة أن إيران لا تسمح للولايات، إذا تسمحي لي بنقطة بس
1: سريعا لو سمحت،
0: إيران لا تسمح للولايات المتحدة أن تستبيح هذه المنطقة، المياه الخليجية ومضيق هرمز. بالمناسبة اليوم يصادف بالأمس كان إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية من قطعة بحرية أمريكية، يعني قضت على 290 إنسان بريء في طائرة سلمية على المياه الخليجية، تناثرت أشلاؤهم في هذه المياه.
1: أعذرني.
0: هذا لا ينساه الشعب الإيراني.
1: أعذرني الوقت أدركنا، علينا الانتقال إلى ملفات أخرى. شكرا لك دكتور محمد حسين هاشمي من طهران، كما الشكر لضيوفنا الذين رافقونا في التحليل منذ قليل. الآن نتحول إلى الملف اللبناني، والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية والميدانية وآخر المواقف، إن كان لبنانيا أو إسرائيليا. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وإذا نجوان، كل العيون تتجه على اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب، ولكن ماذا يمكن أن نقرأ من مؤشرات قبل انعقاد هذا اللقاء؟
2: أولا، من الواضح بأن هذا اللقاء تحديدا يريده نتنياهو بشدة لعدة أسباب، منها سبب شخصي جدا يتعلق بمحاولة نتنياهو في هذه المرحلة في خضم حملة انتخابية قد بدأت في إسرائيل، تبديد حالة التوتر لا سيما في الأوساط الإعلامية بينه وبين الرئيس ترامب، خاصة وأن المحادثات الأخيرة بينهما كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية شملت شتائم وتوبيخ والكثير من التوتر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية من قبل الرئيس ترامب ولنتنياهو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، ومحاولات ترامب إجبار نتنياهو على عدم عرقلة المفاوضات بين واشنطن وطهران. هذا بالأساس سبب متعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، لكن بطبيعة الحال إسرائيل ونتنياهو تحديدا في هذه المرحلة يريد أن يرسخ قواعد اشتباك في لبنان، ويريد أن يحاول التأثير أيضا على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بمحاولة التوصل لاتفاق نهائي مبني على مذكرة التفاهم. إسرائيل غير راضية عن مذكرة التفاهم وعلى البنود التي تربط أيضا بين الساحتين اللبنانية والإيرانية. فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، من الواضح بأن نتنياهو يريد أن يحاول التأثير على ما يمكن أن تستفيد منه إسرائيل في هذا الاتفاق يتعلق ببرنامج إيران النووي. إسرائيل ترى بأن مذكرة التفاهم لا تشمل الشروط التي أرادتها إسرائيل مع بداية الحرب على إيران فيما يتعلق بتقويض قدرات إيران النووية من جهة، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية. إسرائيل لا تريد لإيران أن تخصب اليورانيوم ولا أن يظل في داخل إيران هذه الكميات من اليورانيوم المخصب. المسألة الثانية وهي مسألة أساسية أيضا في إسرائيل هي أن مذكرة التفاهم لم تأتي على ذكر البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران، وإسرائيل كانت تريد أن يشمل الاتفاق سواء حتى كان في مذكرة التفاهم أو بطبيعة الحال بالتأكيد في الاتفاق النهائي أن يشمل المشروع الباليستي أو البرنامج الصاروخي الباليستي للحد من قدرات إيران أيضا على إنتاج هذه الصواريخ، وتريد أن يعاد هذا الملف أيضا للمفاوضات، بالإضافة أيضا إلى أنها تحاول أن تسعى إلى الحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية من الرئيس ترامب من أجل حرية عمل عسكري في داخل إيران أو شن ضربات بين الحين والآخر إن اقتضت الضرورة، وهذا ما يلمح.
1: وهل هذا أيضا ينسحب على لبنان؟
2: هذا بالتأكيد ينسحب على لبنان. إسرائيل تريد الاستمرار في عملياتها العسكرية في لبنان، بل أن وسائل إعلام إسرائيلية سربت أن جزء من المحادثة مع ترامب ونتنياهو الليلة الماضية تضمن قضية العملية العسكرية التي تريد إسرائيل إتمامها في منطقة مرتفعات علي الطاهر. ويبدو بأن الرئيس ترامب أمر، أو لأنه أمر بوقف كل العمليات، أكد على أن هذه العملية يجب أن تتوقف وأن يتم تجميد أي عمليات عسكرية، خشية أن تؤثر هذه العمليات على المفاوضات مع طهران. لكن إسرائيل، هذا الوضع الراهن الحالي حاليا في لبنان، عدم الانسحاب واستمرار العمليات العسكرية، تريد أن ترسخه بموافقة أمريكية، ولمدى بعيد وليس فقط لفترة معينة حتى تنضج المفاوضات بين الجانبين. بالإضافة بطبيعة الحال غنوة إلى أن نتنياهو يريد من هذا اللقاء، أو على الأقل هكذا تلمح وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن يتضمن هذا اللقاء مع نتنياهو لقاء أيضا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. هذا ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، بأن زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تتصادف مع زيارة للرئيس اللبناني.
1: شكرا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. الآن ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تقدمها الزميلة ازدهاء شعشعة.
3: شكرا غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من بيروت. تطورات متسارعة تتقاطع معها السياسة بالميدان والدبلوماسية بالتجاذبات السياسية الداخلية. على المستوى الداخلي، يبدو أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في اختبار حقيقي، ويبقى السؤال في ظل توسع الجدل وتعمق الانقسام إلى أين تتجه الأمور في لبنان. نستطلع الآن الموقف ميدانيا وسياسيا مع الزميل إيهاب العقدي من بيروت. آخر التحديثات إيهاب.
4: أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة صديقين في قضاء صور هذا اليوم، أطلقت صاروخا باتجاه منطقة مفتوحة. هذا الأمر تزامن كذلك مع تفجير وقع في بلدة دير السريان، هو السادس من نوعه في قرى جنوب لبنان التي تحتلها إسرائيل منذ نحو 24 ساعة. وتأتي هذه التطورات في جنوب لبنان في ضوء استمرار السجال السياسي الداخلي بشأن اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل قبل أكثر من أسبوع. وهذا الأمر استمر من قبل الموقف الرسمي الذي يتمسك به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والموقف المناوئ له على هذا الأمر ويتصدره حزب الله وحركة أمل. الرئيس اللبناني كان اليوم أكد على أهمية أن تقوم القوات الإسرائيلية بالانسحاب وفقا لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه، وأن يكون هذا الأمر هو هدف لبناني خلال هذه المرحلة باعتباره هدفا رئيسيا للسلطة السياسية اللبنانية من خلال الاتفاق الذي يرى فيه لبنان أنه اتفاقا سياسيا وليس اتفاق معاهدة كما جرى الحديث عنه. وهذا الأمر يقول الرئيس اللبناني بأنه جاء في سياق أيضا الموقف الرسمي اللبناني الذي لا يرغب بأن يكون لإيران أي موقف أو أي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني خلال هذه المرحلة، في مقابل حزب الله الذي يستمر بالقول بأن إيران تستطيع خلال فترة المفاوضات مع الولايات المتحدة أن تدفع واشنطن للضغط على تل أبيب للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وأن هذا الاتفاق الذي حصل عمليا هو مس بالمصالح الوطنية اللبنانية وبالمكتسبات التي حققها لبنان خلال الفترة الماضية وفقا لحزب الله. حركة أمل كان دخلت كذلك على الموقف الرافض لهذا الاتفاق بوصفه الاتفاق بأنه يأتي لتحويل الجيش اللبناني إلى ضابطة عدلية لصالح إسرائيل، وأنها ترفض بشكل مطلق هذا الأمر. الرئيس اللبناني كذلك كان حذر من أن يتحول النقاش الداخلي إلى مخاطر داخلية لبنانية، وحذر من أن هذا الأمر قد يمس السلم الأهلي، وأيضا محاولة لإسقاط الحكومة في الشارع، وأن هذين الأمرين هما خط أحمر بالنسبة له. وأيضا كذلك كان الرئيس اللبناني أرسل برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أكد فيها على عمق العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة ولبنان، وخصوصا خلال هذه المرحلة في ظل السعي الأمريكي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصا لبنان. وأيضا شدد على أهمية التعاون في هذا المجال لدعم المؤسسات اللبنانية، الجيش اللبناني والشعب اللبناني للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الأمن والسلام في جنوب لبنان.
3: الزميل إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك، أجملت لنا المواقف السياسية. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ خليل نصر الله. الخروقات الإسرائيلية مستمرة، هذا ما سجلناه من خلال مراسلنا زميل إيهاب العقدي اليوم وغيرها من الأيام السابقة. بالموازاة هناك عدم إحراز أي تقدم في مسار ما يتعلق باتفاق الإطار، ماذا تقرأ في كل هذه المعطيات؟
5: شكرا لك وتحية للدكتور فادي. أولا، بدأ مواصلة الخروقات والتفجيرات بدأت بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في واشنطن. كانت الأمور تقريبا جمدت في جنوب لبنان. ميدانيا إسرائيل تتصرف على قاعدة بأن هذا البقاء هو حق وفق الاتفاق مع لبنان، وهذه مشكلة كبيرة في الداخل اللبناني. جزء كبير من أحداث المشكلة هي هذه المسألة، تمس بالسيادة الوطنية. المسألة الثالثة بأن الاتفاق الآن مجمد بقرار إسرائيلي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروا آلية للجيش اللبناني كيف سينزع السلاح. الخطأ الكبير في هذا الاتفاق بغض النظر من تأييده أو رفضه، لأنه أصل التفاوض مع إسرائيل هو غير قانوني، هو ربط مسألة داخلية لبنانية اسمها سلاح حزب الله، ربطها بمسار الانسحاب الإسرائيلي. ذلك عندما يتحدث اليوم فخامة رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء عن الانسحاب يثير استغراب لدى الآخرين. وهذا مشروط بماذا؟ نزع سلاح حزب الله. ماذا تريد إسرائيل في هذه النقطة؟ صدام لبناني عن طريق الجيش اللبناني. ما زلنا ضمن هذه النقطة، لكن أنا أعتقد بالبعد إذا ارتقينا درجة أو ارتفعنا درجة لازالت الأمور تأخذ ذاك البعد الإقليمي، باعتبار نحن في حرب معقدة على كامل الإقليم، إما تسوية في كل الإقليم أو لا تسوية، تبقى الأمور ربما مراوحة أو نكون أمام تطورات في المرحلة.
3: المشهد مركب يزداد تعقيدا في لبنان في هذه المرحلة أستاذ فادي؟
6: يزداد تعقيدا طالما حزب الله يريد ربط ملف اللبناني بملف إيران، ويريد ويصر على الاحتفاظ بسلاحه، ويصر أيضا على الاستمرار بالسياسات التي هو يعني يمارسها منذ أكثر من 4 عقود. لأنه اليوم الواقع الجيوسياسي اختلف في المنطقة، وعليه أن يعي ذلك ويعيد قراءة الواقع الجيوسياسي وواقع خياراته وانطلاقا من هذا الواقع الجيوسياسي. للأسف حزب الله من فرض اليوم ربط انسحاب إسرائيل لنزع سلاح الحزب، لأن سلاح الحزب صحيح هو مسألة داخلية قال الأستاذ خليل، ولكن لمجرد مراوغة الحزب منذ العام 2006، منذ أول طاولة حوار لمناقشة السلاح، الميليشيات سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، وكانت برئاسة الفرقة، كانت هذه الطاولة برئاسة تعقد برئاسة الرئيس نبيه بري، ولا لم يكن هناك رئيس جمهورية يترأسها. بقي يراوغ يعني أكثر من 20 عاما حتى اليوم، حتى أصبحت إضافة إلى ذلك خلال هذه 20 عاما سلاح الحزب لم يبقى في لبنان، هو قاتل في سوريا، هو ذهب إلى اليمن، هو درب في الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي أصبح حزب الله من جعل من سلاحه مسألة إقليمية وليست فقط مسألة لبنانية، إضافة إلى أن الكل يعلم
3: نقاط أخرى أيضا
6: هو مسألة إقليمية، لأنه هو من إيران،
3: محل تحفظ لدى الكثير من الأحزاب اللبنانية، على سبيل المثال موضوع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، أنه لم يذكر على الأقل فيما يتعلق باتفاق الإطار حتى اللحظة، وما يتم الإشارة إليه هو إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق.
6: سيدتي، لا شك أنه الاتفاق ليس هو المثالي. لبنان يفاوض وبواقع صعب، وقال رئيس الجمهورية أكثر من مرة هذا أفضل الممكن، قال بأكثر من مرة نحن أرغمنا على الذهاب إلى المفاوضات اليوم. ما هو البديل؟ وطرح السؤال رئيس الجمهورية، وفعلا ما هو البديل؟ الاستمرار في الحرب. منذ العام 96 لبنان يحارب، جرى الانسحاب في العام 2000، واستمر لبنان في الحروب، واستمر في الدمار، إلى أن حصل الانهيار الاقتصادي. الانهيار الاقتصادي الذي حصل في 2019-2020 هو نتيجة تراكم، لأنه لم يكن هناك، صحيح ليس الحزب وحده مسؤول، ولكن الحزب هناك الحكومات أيضا مسؤولة متعاقبة، ولكن الحزب لأنه بقي رهن، يعني أخذ لبنان رهينة ولم يساعد لبنان على الحصول على استقرار سياسي، ساهم أيضا في هذا الانهيار. وبالتالي إلى متى
3: وإلى أين؟ سأعود إلى هذه الجزية التي يرى فيها الكثيرين أو الكثيرون أنها قد تبدو مبررا لإسرائيل حتى تمارس المزيد من الانتهاكات في لبنان. سأعود إلى هذه الجزئية، لكن أستاذ خليل، الرئيس اللبناني يمكن إضافة بعض التصريحات له أو المواقف المتعلقة باتفاق الإطار على أنه يجب الانتظار ويحكم على النتائج في المرحلة

0: القادمة عدم التسرع، وأن هذا يعني اتفاق نوايا، ليس اتفاقا مبدئيا وإنما إعلان نوايا وإعلان ربما لمرحلة قادمة. فلماذا لا يتم الانتظار حتى يتم الحكم على النتائج فيما بعد؟
1: لأن أولا مصير الجنوب، مصير الجنوبيين ليس ساحة تجارب، لا لرئيس الجمهورية ولا لأي أحد، أن نجرب والناس ليست في منازلها. المسألة الثانية لا ليس دقيقا بأنه لم يكن هناك خيارات، كان يمكن الاستناد إلى الواقع الإقليمي الذي فرض، الإيراني الأمريكي، لا أريد أن أقول الإيراني، الإيراني الأمريكي، وكان يؤمن انسحاب خلال 60 يوم، جدولة انسحاب ووقف إطلاق نار شامل. لذلك هم ذهبوا نريد فصل المسارات. من الذي يريد فصل المسارات؟
0: هناك دعوة لإدخال مسار لبنان ضمن مسار إسلام آباد.
1: بنيامين نتنياهو يريد فصل المسارات. نتنياهو أول تصريح له بعد توقيع الاتفاق الثلاثي أو الاتفاق الإطار، بمناسبة هناك تسميات كثيرة له، وهذا نتيجة التخبط في لبنان، قال هذه ضربة لإيران. إذن هو يأخذ لبنان من الزاوية الإيرانية وليس من الزاوية اللبنانية. إذن هو يستخدم الأرض اللبنانية ويستخدم ما يجري في لبنان بالبعد الإيراني، وأصلا نتنياهو لا يخجل بهذا الأمر، هو يتحدث به. لذلك عندما نتحدث عن البدائل يسألون أين هي البديل، هذا هو البديل الرئيسي الذي يؤمن. أنت بحاجة إلى غطاء، وإلا لماذا رئيس الجمهورية يصر على الصديق الأمريكي؟ يقولها بكل بياناته. هل واشنطن ضمانة؟ واشنطن ضمنت اتفاق 2024 في عهد.
0: هل تسمح للدكتور فادي أن يعترض على ما تقول؟
1: عموس هوكستين فأتى توم باراه وقال له نحن لم نعطي ضمانة، إذن كيف نرتكن إلى الضمانة الأمريكية؟
2: أنا لازلت أتفاجأ، يعني كيف أن لبناني يريد أن تفاوض عنه إيران؟ يعني يريد مش ليس فقط تبعية الحزب لإيران، يريد أيضا تبعية كل البلد لإيران. هذا غير معقول، هذا غير معقول، خاصة وأنه حتى بالواقع اليوم مسار إسلام أباد ما هو معقب، ما هو أيضا لا يتقدم. إيران نفسها لا تستطيع اليوم تحرير أموالها المجددة، حتى 6 مليار دولار التي حكي عنها في الآونة الأخيرة لم تتحقق اليوم.
0: ولكن هذا لم تحرر، ليس طرح حزب الله لوحده أو طرح سأعود إليك، ليس طرح حزب الله لوحده، هناك أصوات لبنانية اليوم لفتت الانتباه. اليوم جبران باسيل على سبيل المثال يدعو إلى توظيف ملف لبنان ضمن مسار إسلام أباد.
2: لا سيدتي، جبران باسيل يعني أنا من المصادر قريب مقرر منهم، هم بالأساس مع حصر السلاح. يعني نعرف أن جبران باسيل أخذ خياره أنه لا يمكن لحزب الله أن يستمر، وحتى قال أنه أثبت فشله في رادع، لم يعد هنا يعني سلاح الحزب قال لم يعد رادعا للبنان منذ حرب إسناد غزة، هذا واضح بالنسبة لموقف جبران باسيل. اليوم لا يقول، لا أعتقد أنه جبران باسيل يقول أنه هو يريد أن
0: هذا ما تبعناه في لقائه الأخير مع الجزيرة وتحدث عن مسار إسلام أباد وإمكانية توظيف هذا الملف في هذا المسار،
2: الاستفادة منه. وهذا ما قاله رئيس الجمهورية، أنه شكر المساعدة على تحقيق وقف إطلاق النار.
0: الاستفادة من هذا المسار أليس الاستفادة، اسمح لي، الاستفادة من هذا المسار أليس توظيف ملف لبنان في المسار؟
1: هذه النقطة لنأخذ الصورة، هي مسألة ليست إيران تفاوض عن لبنان أبدا، لا يوجد شيء من هذا النوع. إيران لا تذهب وتفاوض عن لبنان، هذا خطأ كبير جدا يرتكب باللغة الإعلامية، بالوقائع ليست كذلك. ذهبت واشنطن إلى المفاوضات مع إيران، واشنطن حملت بيدها ما تريده إسرائيل ووظفته تكون هي تفاوض عن إسرائيل. طيب إيران أمنت 3 أمور بالمفاوضات. النقطة الأولى لها علاقة بوقف الحرب في لبنان، أليست هذا ما تريده الدولة اللبنانية وحزب الله والجميع إجماع وطني؟ نعم. مسألة الانسحاب، والمسألة الثالثة عندما طرحت آلية منع الاحتكاك المتواجد فيها من؟ دولة قطر كوسيط، باكستان كوسيط، إيران، الولايات المتحدة ممثل عن الدولة اللبنانية. إذن هي لا تفاوض عن لبنان، هي لا تذهب وتطرح ماذا نريد وماذا لا نريد، هي تؤمن هذه الأمور ليتحدث عنها لبنان. المسألة ليست أنه أنا أحمل الملف وأفاوض به، هي هذه النقطة، الاستفادة من هذا الجانب، ومن بعدها نحن اللبنانيين نتصرف كما نريد، داخليا نتصرف كما نريد، نصل إلى نقاط التقاء، ننفذ ما قاله رئيس الجمهورية، الوصول إلى استراتيجية أمن وطني، أي استراتيجية دفاع، يعني توظيف السلاح للدفاع عن لبنان. وليس أنه إيران تذهب وتفاوض عن لبنان.
0: الآن ننظر أيضا دكتور فادي، تترقب لقاء نتنياهو بدونالد ترامب، تتزامن هذه الزيارة أو هذا اللقاء مع زيارة أيضا مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ما المأمول على المستوى اللبناني من هذه الزيارة؟
2: أول شيء بالنسبة لنتنياهو ترامب، لا أعتقد أن نتنياهو اليوم سينجح في خلال زيارته المرتقبة سينجح في تغيير رأي ترامب بموضوع، لأنه في تغيير المعادلة إن كان في لبنان أو حتى في المنطقة يعني تجاه إيران، لأنه واضح أن ترامب يريد تهدئة الأمور، هذا واضح. بالنسبة للبنان، يعني ربما زيارة رئيس الجمهورية ربما تكون مناسبة لتبيان أهمية لبنان أو لشرح أهمية لبنان بالنسبة في هذه المفاوضات، لوضع لبنان كزيادة يعني تحسين

0: وضع لبنان كأولوية في الإدارة الأمريكية، وأيضا للتجديد على ولتوضيح ما يريده لبنان من هذه المفاوضات، والحصول أكثر فأكثر على دعم الولايات المتحدة الأمريكية. لأن للمفارقة للمرة الأولى ربما الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربما تدعم لبنان، ليس لا أقول أنه ضد إسرائيل لا طبيعة الحال، ولكن يعني تريد، لمصلحتها ليس لمصلحة لبنان ولكن تتقاطع مصلحتها اليوم مع مصلحة لبنان على مستوى نزع السلاح، على مستوى سيادة البلاد، على مستوى
1: هل يمكن أن تشمل أيضا هذه الزيارة عملية مراجعة لبنود اتفاق الإطار؟
0: سيدتي الاتفاق الإطار شرحه وقال عنه نواف سلامة هو رجل قانون، هذا ليس معاهدة، بالتالي المفاوضات ستستمر والمعاهدة ستكون من بعد مفاوضات جولات من المفاوضات. أي إذا إذا إذا إذا إذا وصلنا إلى اتفاق وما هو الاتفاق حدده رئيس الجمهورية، ليس اتفاق سلام اليوم، اتفاق أمني. هلا كيف سيكون شكل الاتفاق الأمني؟ ما حدوده؟ ينطلق من هدنة 49 أم لا؟ أسئلة حتى الساعة ليس هناك من أجابة عليها، ولكن المفاوضات والشروط
1: كيف يفهم
0: المفاوضات
1: عدم وجود إجابات لكثير من الأسئلة، ومنها على سبيل المثال لا سقف زمني لعملية الانسحاب، ما هي المناطق التجريبية، أين ستكون، ما هي الرؤية اللبنانية في هذا الإطار، كيف يمكن للمشاهد أن يفسر هذه الضبابية؟
2: إذا أي مشاهد الآن يأخذ من وقته ساعة يبدأ بتصريحات اللبنانية من 2 أذار إلى الآن يرى تناقض كبير جدا حتى في هذه المرحلة. بالأمس كانت من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خطابات تبريرية وليست خطابات إيضاح، يعني كل الناس تقرأ لغة عربية ولغة إنجليزية، واضحة البنود وواضح ما الموقع في هذا النقطة. لذكر أستاذ فادي نقطة مهمة وموضوع الاتفاق الأمني، ما يجري وتغطية على الاتفاق الأمني. الاتفاق الأمني يلزم لبنان بترتيبات يمنح إسرائيل شيء من السيادة على جزء من جنوبه، هذه لن تمر، لا يمكن أن تمر. هذا الاتفاق الآن مجمد إسرائيليا، مفهوم إسرائيل له، نحن ثبتنا وجودنا في أرض جنوب لبنان، هذا حق لنا، حق لنا أن نرد. المنطقة التجريبية لا تعني الانسحاب من المناطق، قد تكون المنطقة التجريبية في بيروت. إسرائيل لا يقول منطقة تجريبية، منطقة عملي، وهو أوضح هذه الأمور منذ اليوم الأول. منطقة تجريبية بالنسبة له هو اختبار الجيش اللبناني، وهذه أيضا اللي نرى هذه المروحة من زيارات قائد الجيش تتعلق بهذه النقطة، نحن لن نقبل بهذا الأمر. كيف يريدون مثلا الجيش اللبناني يدخل تلة علي الطاهر، يعني يصطدم مع حزب الله؟ لن يدخل الجيش اللبناني لهذه المنطقة، إسرائيل بكلها وكلكلها وعديدها والتكنولوجيا لن تنجح باحتلال تلة، تريد للبنانيين أن يتقاتلوا فيما بينهم، أن يقوم الجيش اللبناني بالمهام، هذه النقاط الجوهرية والمهمة. أنا أعتقد أنه
1: هذه أبرز المخاوف المطروحة في الأساس في الشارع اللبناني، تطرح بكل قوة، هناك تحذيرات من موضوع الفتنة وما شابه. إطالة أمد هذا الانقسام ما هي مآلاته على لبنان اليوم؟
0: للأسف إضعاف لبنان أكثر فأكثر، خاصة في هذه المفاوضات، في حال استمرينا في هذا الانقسام على المستوى الداخلي، يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي أيضا للبنان، على المستوى الاقتصادي الاجتماعي تدهور أكثر فأكثر، هذه هي نتيجته. ولكن هناك إمكانية الخروج من هذا المأزق، هو بعودة حزب الله إلى الدولة. اليوم يتكلم أستاذ خليل عن موضوع أنه الجيش واختبار الجيش، ما هو أوصل الجيش إلى هذا الواقع للأسف؟ هو لأنه في جنوب الليطاني لم يكن متعاونا مع الجيش، يعني ما وهذا ما أكدته أحداث 2 أذار. لحظات 2 أذار أكد ذلك على أنه حزب الله لديه صواريخ وأسلحة وأنفاق
1: هذا الطرح لماذا لا يكون ضمن مبادرة؟ يعني تغيب المبادرات التي يمكن أن تعمل على إيجاد صيغة مشتركة أو حلول توافقية على الأقل في هذه المرحلة.
2: فخامة رئيس الجمهورية وقائد الجيش مجلس الوزراء قالوا أن حزب الله يتعاون إلى أقصى الحدود في جنوب الليطاني على مدى 15 شهرا. أقول لك أكثر من ذلك، حزب الله كان يسلم سلاحه في تلك المنطقة والجيش يفجره بقرار أمريكي، طبعا قرار سياسي يعطى من الأمريكيين، أمروا الجانب السياسي اللبناني من يتم تبجيره.
0: هل دخل الإرهاب علي الطاهر؟
2: علي الطاهر في شمال النهر ليست في جنوب النهر، ولا ينطبق عليها
0: الاتفاق. ما هو
2: فالفكرة هي كالتالي، أما إسرائيل كانت
1: نسمح له يكمل الفكرة.
2: أما إسرائيل كانت تبقى في أرض جنوب لبنان ليخرج قائد الجيش ورئيس الجمهورية نفسه يقول إسرائيل التي لا تلتزم. إذا نحن الآن ننقلب على حقائق كنا نراها أمامنا، بقيت تحتل نقاط بل وتقتل 500 شهيد لبناني و11 ألف اعتداء في مدة 15 شهر.
1: دكتور فادي الآن
2: تريد منا تجربة أخرى؟ يعني
1: لا، له الحق فرصة
2: الآن لطرح حصل يعني
1: بس طرح مجموعة من التساؤلات. تفضل دكتور فادي.
0: بطبيعة على مستوى هذه التجربة هم يعني في منذ 4 أشهر يقولوا أنه تجربة وتجربة، وعطينا 15 شهر للحكومة. تم الحزب له 4 عقود يحاول أن يقاوم بالسلاح، أي ما هي النتيجة اليوم؟ إسرائيل من جديد في الجنوب. ما اليوم من جديد الجنوب؟ إسرائيل في الجنوب يا سيدي، وربما وهي تقترب من احتلال ما حتى طلت علي طارق.
2: يعني
0: عدنا إلى بدء الذي كان منذ العام 1900.

0: 78 اجتياح الليطاني ضد منظمة الفتح للأسف. فبالتالي لماذا نريد أن نجرب أيضا مقاومة مسلحة، خاصة أن الظرف الجيوسياسي اختلف، ميزان القوى العسكري ليس لصالحنا، وبالتالي طيب. يجب تجربة
1: يجب أن نعترف بأن الجدل
2: لا يزال مستمر
1: حتى اللحظة. سريعا.

0: خلال هذا اليوم. نعود الآن لتغطيتنا في الدوحة.
1: شكرا لك ازدهار. الآن إلى مالي، حيث قال جيش مالي إنه قضى على 26 ممن وصفهم بالإرهابيين في مدينتي غاو وسفاري. ولكن قبل أن نكمل الملف المتعلق بمالي، نذهب لمتابعة ميدانية لمجريات الأمور في قطاع غزة، وحيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إنه تم انتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. على كل حال، ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. شادي، نهج نصف المباني الذي تعتمده قوات الاحتلال الإسرائيلية لا يزال مستمر في ضوء استمرار للغارات والاستهدافات الإسرائيلية بين الحين والآخر لمناطق قطاع غزة، ماذا في التفاصيل؟
2: بالفعل غنوة، في التفاصيل، عمليات النسف ازدادت وتيرتها في هذا اليوم، تحديدا في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث نفذ منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة أكثر من 5 عمليات نسف ضخمة لمباني سكنية. دمر خلالها الجيش الإسرائيلي مباني سكنية وبنى تحتية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، تحديدا منطقة بني سهيلة. كذلك أيضا هنا في شمال قطاع غزة لا زال يواصل الجيش الإسرائيلي عملية النسف والقصف المدفعي على المناطق التي يسيطر عليها في مدينة بيت لاهيا، وكذلك الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس، أحياء الشجاعية والزيتون وكذلك التفاح. ولا زال يواصل عملية توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والتي بلغت أكثر من 60% من مساحة القطاع، وهو لا زال ماض في توسيع هذه المنطقة، ربما يصل إلى 70% حسب تصريحات الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية. على الأرض أيضا تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي وإطلاق النار. قبل قليل مسيرة إسرائيلية ألقت صاروخ باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، وأصر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني في مدينة غزة نتيجة استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بالإضافة إلى تمكنت أيضا الطواقم الإسعاف والطوارئ من انتشال جثماني شهيدين قد استشهدا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل هذين الشخصين قبل يومين في مدينة بيت لاهيا، واليوم تمكنت الطواقم من انتشال جثامين الشهداء، وعلى ما يبدو أن الاحتلال قام بإعدام الشهيدين الذين تم اعتقالهم أول أمس في مدينة بيت لاهيا في منطقة الشيماء تحديدا، بالإضافة إلى غارات إسرائيلية أخرى على مناطق مختلفة من مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة. في الأثناء أيضا غنوة، يستمر القصف المدفعي إطلاق النار في مدينة بيت لاهيا منذ ساعات الصباح، ولا زال القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين القريبة من الخط الأصفر. وعلى ما يبدو أن الاحتلال في هذه الأثناء يقوم أيضا بتوسعة الخط الأصفر في المناطق الشمالية الغربية من مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهناك حركة نزوح لعدد من الفلسطينيين في تلك المناطق التي تتعرض إلى إطلاق نار وقصف مدفعي مركز من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لا زال يوسع في هذه المناطق منذ أيام. وهناك خشية لدى الفلسطينيين من تقدم لعدد من الآليات وتوسيع تلك المنطقة وعملية نزوح وعدم تمكنهم من التواجد في المناطق القريبة من الخط الأصفر. كل ذلك يأتي أيضا بالتزامن مع الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة ومنع إسرائيل دخول المستلزمات الحياتية لقطاع غزة، الأدوية، المستهلكات الطبية، المواد الإغاثية العاجلة، الخيام، البيوت المتنقلة. كل ذلك لا زالت إسرائيل تفرض قيود مشددة على المعابر وتمنع دخولها للفلسطينيين في ظل أوضاع معيشية وكارثية صعبة لا زال يعيشها الفلسطينيين بعد مرور أكثر من 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت إسرائيل ماضية في خروقاتها وترتفع حصيلة الشهداء والإصابات في كل يوم.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. نعود مجددا إلى ملف مالي، وأشير إلى ما قاله جيش مالي عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في الهجمات التي شهدتها البلاد صباح اليوم. كما أضاف جيش مالي أنه يواصل عمليات التمشيط الجوية والبرية، ومن جهتها قالت جبهة تحرير أزواد إنها هاجمت معسكرا

0: في شمال البلاد وأسرت بعض الجنود الماليين، وأظهرت صور نشرتها الجبهة دخولها هذه البلدة الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة كيدال. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نواكشوط مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بك معنا. إذن لماذا مالي تعود مجددا إلى الواجهة بتصعيد أمني داخلي؟
1: نعم، بالفعل تبدو هذه الهجمات اليوم لنقل إنها إعادة إنتاج لهجمات 25 من إبريل الماضي، فهي هجمات شملت مناطق واسعة من معسكري أنفيف في شمال شرق البلاد باتجاه مدينة كيدال ثم مكة وسيفاري، وكذلك سجن يقع جنوب العاصمة باماكو على بعد نحو 50 كيلومترا منها. هذه الهجمات تأتي في ظل هذا التوتر الذي تعيشه مناطق واسعة من مالي، لا سيما في شمالها في وسطها وحتى أحيانا في جنوبها وفي محيط العاصمة. هناك هذه الهجمات التي يعلن عنها جيش مالي والفيلق الروسي الإفريقي بشكل شبه يومي عن هذه الهجمات، عن تعقب هذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة التي تصفها باماكو بالإرهابية، هي وجبهة تحرير أزواد المطالبة بانفصال شمال البلاد، ولايات في شمال البلاد، خمس ولايات من بينها ولاية كيدال، ولاية تومبوكتي وغا وتاودني وغيرها. إذن هذه الهجمات تأتي وكأنها إنتاج لهجمات 25 من إبريل. هناك هذه المعارك المستمرة حتى الساعة حول معسكر أنفيف، وهو نقطة ارتكاز قوية ومهمة جدا لا سيما بالنسبة للجيش المالي الذي يحاول منذ شهرين استعادة السيطرة على مدينة كيدال في أقصى شمال شرقي البلاد، وهي أيضا وهو معسكر مهم أيضا بالنسبة لجبهة تحرير أزواد التي تشكل سيطرتها عليه إن تمت بالفعل، والمعارك ما تزال مستمرة هناك تشكل تقدم حقيقي باتجاه بقية مناطق شمال البلاد. كانت هذه الهجمات أيضا شملت مدينة غا وهي كبرى مدن الشمال في أزواد، وشملت كذلك نقطة إجلهوك وهي النقطة القريبة نوعا ما من مدينة كيدال والتي تشهد تمركزا لعدد من قوات الجيش المالي، لعدد من قوات الفيلق الروسي الإفريقي. بينات الجيش المالي والفيلق الروسي الأخيرة خلال الساعات الماضية من هذا اليوم تؤكد فعلا وقوع هذه الهجمات. يقول جيش مالي إنه تصدى بتصديا ناجحا لهذه الهجمات، يقول إن الأمر تحت السيطرة، يقدم تفاصيل بشأن عدد القتلى، يقول إنه قضى على 26 ممن وصفهم بالإرهابيين في منطقتين بالتحديد، هما سيفاري في وسط البلاد وكذلك مدينة غاو إلى الشمال منها في شمال البلاد. يقول كذلك إن جنديا من جيش مالي قد قتل وأصيب أربعة آخرون في هذه الهجمات التي أعلنتها جبهة تحرير أزواد لا سيما باتجاه معسكر أنفيف، وهو النقطة ذات الأهمية الاستراتيجية التي في الحقيقة تعكس السيطرة عليها والمعارك من حولها تعكس رغبة جبهة تحرير أزواد في توسيع نطاق سيطرتها، في عدم الاكتفاء بالسيطرة على مدينة كيدال والمضي قدما نحو المناطق الأخرى التي ترفع شعار انفصالها وكانت أيضا قد سيطرت عليها قبل نحو 14 سنة، سنة 2012، قبل أن تنتزع السيطرة منها حركات مرتبطة بالقاعدة، ثم يستعيد الجيش المالي هذه المناطق بعد التدخل الفرنسي، ثم يستعيد مدينة كيدال قبل بضع سنوات بمساعدة حلفائه من المقاتلين الروس وبفضل التعاون العسكري مع روسيا لانخرط
0: لك
1: في
0: مراسل الجزيرة من نواكشوط
1: في دول الساحل
0: بابا ولد حرمة. هذه التغطية مستمرة مع زميل محمود مراد.
2: مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران. من ناحيته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع بشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. في الشأن اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبية لبنان، وقال الجيش اللبناني

0: اللبناني إن قائده رودولف هيكل استقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في إسرائيل، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجراءه اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتفاق على الاجتماع في واشنطن. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. معنا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. فرح الزمان، ما ملخص أو أهم ما جاء في تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني، وكذلك ما أهم ما رصدته خلال مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق؟
1: محمود، بدءا بالشق السياسي، ما صدر عن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يتحدث فيه عن المعادلة المستقبلية ونظرة إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، في ظل كل ما يأتي من تصريحات عن هذا العنوان الذي ما زال يشكل بيانا عالقا على طاولة المباحثات الإيرانية الأمريكية. يقول مساعد وزير الخارجية الإيراني بأن هذا المكان أو المضيق ليس مكانا لاستعراض قدرات بعض القوات أو الأطراف الدولية. هو يتحدث عن أن إيران يحق لها أن تدير هذا المضيق أو أن تكون متواجدة في هذا المضيق، ويتحدث أيضا عن تواصلها مع دول المنطقة وحتى الدول الساحلية والمشاطئة لمضيق هرمز، باعتبار وفقا لوجهة النظر الإيرانية بأن الدول الإقليمية فقط هي من يحق لها أن تتحدث عن حركة العبور أو كل ما يتعلق بمضيق هرمز. هذه التصريحات تأتي في منشور لمساعد وزير الخارجية الإيراني، ولكن عدا عن ذلك الإيرانيون منشغلون في الحقيقة بمراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي. هي مراسم طويلة في الحقيقة، مشاهدات ميدانية في العاصمة طهران، هناك إجراءات أمنية مكثفة، وهذا في الحقيقة هو وضع طبيعي كون البلاد أيضا تخرج من حالة الحرب، وأيضا يوجد فيها مسؤولين على مستوى رفيع سواء من المنطقة والعالم يشاركون في هذه المراسم. اليوم أيضا فتح مكان يسمى بمصلى طهران، حيث يوجد الجثمان هناك أمام الزوار من الإيرانيين وحتى من خارج إيران للمشاركة في إلقاء نظرة الوداع. وبعد ذلك سيكون هناك مراسم تشييع تستمر لعدة أيام حتى دفن جثمان المرشد السابق في مدينة مشهد الإيرانية. لذلك هذا الأمر يتزامن كذلك مع العديد من الإجراءات الأمنية وأيضا مع تواجد صحفي لافت لعدد من وسائل الإعلام. عدا عن ذلك تصدر أيضا بيانات بين الحين والآخر من المسؤولين ومن السلطات المتنوعة في إيران. بيان مثلا لوزارة الخارجية بمناسبة مراسم التشييع يتحدث عن أن السلطات في البلاد ستتابع ما جرى وستتابع الحرب أو الاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية لإيران في وقت سابق أمام المحافل الدولية، وهو ما يعني بشكل أو بآخر أن طهران ستتقدم بشكواها أمام المجتمع الدولي لما اعتبرته اعتداء واستهدافا غير مبرر للأراضي الإيرانية في الأشهر السابقة. بيان آخر لبحرية الحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث أيضا عن الدفاع عن البلاد مهما كانت الظروف، وأيضا بيانات مختلفة تصب في ذات السياق. كذلك إلى جانب ذلك هناك لقاءات، نقطة أخيرة محمود، عقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع بعض الوفود التي تشارك في مراسم التشييع، من بينها وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفد أيضا من حزب الله اللبناني، ووفد كذلك من حركة أمل.
0: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي من طهران. أتحول إلى واشنطن محمد الأحمد. ما أهم ما جاء في كلمة الرئيس ترامب في سياق الاحتفالات الاستثنائية بعيد الاستقلال؟
2: أما محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل التركيز على الملف الإيراني عشية احتفالات بلاده الرسمية بالذكرى 250 لاستقلالها في خطاب ألقاه في ولاية ساوث داكوتا أمس ضمن فعاليات بهذه المناسبة. أكد أن طهران تسعى بكل السبل إلى التوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. أشار إلى أن إدارته منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات، وذلك لإتاحة إقامة مراسم التشييع، في إشارة إلى إلى المرشد السياسي

0: السابق علي خامنئي، وذلك على حد تعبيره من باب اللطف. في السياق نفسه ربط ترامب هذا الملف بسلسلة من الإنجازات التي يقول إن إدارته حققتها من تقويض للقدرات الإيرانية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز وانعكاسات ذلك على أسعار الطاقة داخليا وعالميا، وصولا إلى إعادة بناء الجيش الأمريكي كما يقول عبر استعادة هيبة بلاده الدولية. كان ترامب قد أكد في مقابلة مع شبكة CNBC في الواقع بأن المفاوضات مستمرة، اعتبر أن طهران وافقت على معظم المطالب الأمريكية، وبأن القيادة الإيرانية الحالية باتت أكثر عقلانية كما قال. شدد أيضا على أن هدفه ليس تغيير النظام في طهران، بل الحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا، حيث وصف ما يجري بأنه مسار لنزع السلاح النووي لا حرب بالمعنى التقليدي. طبعا هذه التصريحات تأتي متسقة مع نمط الخطاب الذي دأب عليه ترامب في الآونة الأخيرة، والقائم على أن واشنطن تفاوض من موقع قوة بعد تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وتلقي إيران ضربة قاسية، وبأن الحديث عن تعافيها لا يعدو كونه أخبارا مزيفة كما يقول. أشار إلى ما وصفه أيضا بتراجع الاقتصاد الإيراني وارتفاع معدلات التضخم هناك، إضافة إلى تصفية كبار القادة العسكريين الإيرانيين، معتبرا ذلك نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران. طبعا تسجل هذه التصريحات بعد محادثات الدوحة التي وصفت أمريكيا بأنها مثمرة وإيجابية، ركزت على الجوانب الفنية لتنفيذ مذكرة التفاهم. ويتوقع أيضا أن يكرر ترامب نمط تصريحاته في خطاب مرتقب له هذه الليلة هنا في واشنطن بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، في مسعى لإبراز الملف الإيراني بوصفه أحد أبرز إنجازات إدارته، كما يسوق لذلك الرئيس ترامب وعدد من كبار مسؤولي في الواقع. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد كان معنا من واشنطن. ومن واشنطن أيضا ينضم إلينا السيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية. وفي الاستوديو معنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور إياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا للسيد أدولفو فرانكو: الرئيس دونالد ترامب قال إنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع واحد من باب اللطف والكياسة كي يشيعوا جنازة مرشدهم الأعلى السابق، إذا ما يعني انتهت صلاحية هذه البادرة اللطيفة بتعبير الرئيس ترامب، ما الذي نتوقعه بعد ذلك؟ عودة إلى اللغة الخشنة والعمليات العنيفة؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أن رسالة الرئيس مفادها ما يلي: ليس بالضرورة أن نستأنف الأعمال القتالية بعد أسبوع، ولكننا سوف لن نتحمل هذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي تعتمده إيران، والذي يقضي بالتأخير والتسويف والمماطلة كما رأينا عبر المفاوضات عبر سنوات. لا يبدون مستعجلين للتوصل إلى اتفاق. حتى مسألة بسيطة فعلا مثل فتح مضيق هرمز، وهذا كان واضحا أنه يجب أن يكون مفتوحا أمام الملاحة خلال 60 يوما، فرضوا الكثير من الشروط والمتطلبات. تصريحات كانت أو بدءا نحن نمتلك هذا الخليج، وصولا إلى ضرورة تأمين الممرات، كلها أمور تعتبر ترهات. بالنسبة إلى موضوع برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من اليورانيوم المخصب، فهم يسوفون وهم يماطلون. 60 يوما هو طموح أكبر من اللازم برأيي، ولكن الاستراتيجية هي تأخير ذلك لما تبقى من عهدة الرئيس ترامب. وهذا ما يقصده الرئيس ترامب: أننا بحاجة لنتحرك بجدية في المفاوضات بدون تأخيرات وبدون ما تحاول إيران القيام به. بعد الاجتماعات في الدوحة، رفضت إيران أصلا خلال هذه الاجتماعات أن تلتقي بالجانب الأمريكي، مع أنهم قالوا في المفاوضات سيلتقون مباشرة وليس عبر الوسطاء. الوسطاء لديهم دور.
1: السيد أدولفو فرانكو، ننتقل مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ضيفه

0: الباكستاني شهباز شريف.
1: تجعل في منطقتنا مرة أخرى رائحة البارود والدماء تافه، وهذا يجب أن لا يترك المجال أمامه، هذا أمر يجب أن لا يترك المجال أمامه. وإن موقف تركيا من كل سكان المنطقة أن كانت أديانهم ومعتقداتهم هو أن يعيشوا في سلام ورفاه وأن تسود أجواء متاخمة لذلك، هذا ما تريده تركيا. وإن إرساء هذه الأجواء لهو أمر نعمل بكل جهدنا لأجله. وبهذه المناسبة فإن هنا أمر أرى من المفيد التنبيه والتنويه إليه، إن دول المنطقة، إن إرادة دول المنطقة وإسهامها، كل حل لا يستمد قوته من دول المنطقة وإرادتها لا يمكن أن يكون حلا دائما. إذا كان يراد أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، وإذا كان يراد إرساء هذا، فإننا في حالة من التضامن مع الدول الشقيقة وعلى رأسها باكستان سنواصل أعمالنا ومساعينا. السادة منسوبي وسائل الإعلام، إن تضامننا مع باكستان يتواصل في كل القطاعات، علاقاتنا التجارية والاستثمارية أيضا لتطويرها بشكل يليق بروح التضامن هذه. فإن خطواتنا التي يمكن اتخاذها تناولناها اليوم أيضا. حجم التجارة الثنائي وفقا للهدف الذي حددناه مسبقا والذي هو 5 مليار دولار، أكدنا على ارتباطنا والتزامنا بهذا الهدف وتحقيقه، ولا سيما في كراتشي، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يتوقع إنشاؤها في كراتشي لرجال أعمالنا لهذا الموضوع خصيصا، فإن وزارة التجارة في البلدين وزارتا التجارة تعملان، وأيضا توسيع نطاقية الاختيارية في التجارة نسعى للعمل عليها وتوسيعها. منتدى الأعمال الذي شارك فيه السيد شريف له منتدى أؤمن بأنه سيحقق إسهاما في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، ونحن أيضا نحفز ونشجع مستثمرين على الاستثمار أكثر في باكستان. علاقاتنا الاقتصادية واحدة من أكبر عناصرها هي مجال الصناعات الدفاعية الذي تعاوننا فيه يتواصل ويزداد توثقا وقوة يوما بعد يوم بتعاونات جديدة. هذه المشروعات التي حققناها مرحلة تلو مرحلة، فإنني أؤمن بأنها ستزيد باكستان قوة إلى قوتها في مجالات الطاقة والمواصلات والمعادن الهامة النادرة وتكنولوجيا المعلومات. هذه قطاعات نريد أن نرسخ من تعاوننا فيها مع باكستان. واليوم قد أكدنا مع سيد رئيس الوزراء عزمنا وإصرارنا هذا بهذه الأفكار. إذ أختتم حديثي فإن أتمنى أن يعود لقاء أن يكون لقاؤنا الذي أجريناه اليوم والقرارات التي اتخذناها أن يكون وسيلة إلى الخير. والآن أترك الحديث للسيد شهباز شريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, my dear brother President Recep Tayyip
0: أخي العزيز السيد رئيس رجب طيب أردوغان، السادة الوزراء، السادة منسوبي وسائل الإعلام، السيدات والسادة، السلام عليكم. أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة.
2: To thank my dear brother, President.
0: اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على هذه الاستضافة الممتازة. إنه لشرف عظيم أن أتي إلى مدينة إسطنبول على ضفاف مضيق البسفور ومدينة الحداثة و المدينة التي تجمع بين ثقافتي الشرق والغرب. وكما قال الشاعر يونس أمرة، الجمال هو الذي يجمع المختلفة في الأصدقاءات.

في الأصدقاء، إن العلاقات بين شعبي البلدين، بين باكستان وبين الشعب التركي، فإن تركيا يعرفها كل باكستاني، وهنالك علاقات تاريخية مشتركة مهمة وأخوة وطيدة. عديد من القطاعات كان فيها هذا التاريخ المشترك الذي لطالما استلهم منه، والعلاقة في هذا الإطار، فإن العلاقات كانت على مدى صفحات التاريخ. تركيا لطالما وقفت إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة، وكانت الدعم دائما وكل موقف واجهته باكستان، فطالما كانت تركيا واقفة إلى جانبها فيه، إن شعب تركيا يعني الكثير لأجل شعب باكستان. أخي العزيز السيد رجب طيب أردوغان في المجالات المشتركة، قد تناولنا العلاقات معه والمساحات المشتركة بشكل مغلق جدا. فإن السيدة المحترمة أمينة أردوغان قد تلطفت، وأيضا بدعم في مشروعات في باكستان ملايين من الباكستانيين قد عرفوا هذه المشروعات، وكانت هنالك زيارة، ومن لم يزور فهنالك علاقات المحبة الوطيدة بين تركيا وباكستان. والشركة التركية توكي، شركة المساكن العامة، قد أنشأت مستشفيات ومدارس وقرى في مظفرجر، والآن مستشفى رجب طيب أردوغان ومدرسة أمينة أردوغان يواصلان تقديم خدمات نوعية وممتازة بجودة عالية وممتازة، وهذا فإنما هو مؤشر مهم ليس الوحيد بل هو من آخر الشواهد على حجم الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين. وهذا ما لأجله فإننا نقول أن باكستان وتركيا دولتان على قلب رجل واحد، وهذا ما نقوله بأجل الروابط الإنسانية. أوليس جلال الدين الرومي يقول وصنوه في باكستان العلامة محمد إقبال، فيركزان على المبادئ المشتركة في الإنسان وتأمل روح الإنسان. جلال الدين الرومي قد تم تلطيفه بتسمية مكان له، وكان هنالك مدينة قونيا التي شكلت عاصمة ومدينة ورمزا لجلال الدين الرومي، وهي التي استلهم منها محمد إقبال كثيرا من أفكاره. أيها السادة الحضور، إن الرئيس رجب طيب أردوغان قد أظهر موقفا ممتازا أكسب به مرونة وحداثة مهمة وتسارعا في العلاقات بين البلدين، وإن تركيا

0: هي دولة مهمة تحت إدارة أردوغان. تحول مهم تم في المجال الاستراتيجي والتكنولوجي. حققت تركيا تحولا مهما و فترة طويلة تواصلت فيها حملة التطور هذه. وفي المسائل العالمية أيضا فإن إدارة أردوغان قد عززت من قوة تركيا، ونحن هنا بشكل متبادل أفدت هنا عن أنه دعم هذا. وتركيا ما بين تركيا وباكستان ما يتحقق اليوم من منتدى أعمان التحقق اليوم وأنا شاركت فيه صباح اليوم، وهنالك اجتمعنا مع ممثلي رجال الأعمال المهمين. الشراكة بين تركيا وباكستان، بين باكستان وتركيا، هي داخلة في مرحلة جديدة. هذا ما عبرنا عنه. نحن نفتح صفحة جديدة و بقيادة السيد الرئيس رجب طيب أردوغان. فإن اليوم أجرينا لقاء مفصلا بشأن اتخاذ خطوات مطمئنة أكثر، فإنه في مجال الاستثمار والاستثمارات الصناعية واتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات. فإن إرادة مشتركة قد وضعناها وأظهرناها، وفي إطار حسن نية هذا فإن الخطوات التي وضعناها واتخذناها ستظهر أهميتها الخاصة بها، والفرص تثبت أهمية هذا. حجم التجارة المتبادل هو 5 مليار دولار، هو ما نهدف إليه. وفي إطار هذا الهدف فإن هذه الأعمال نحن نحققها بشكل قوي. نقف إلى جانب بعضنا البعض بشكل مهم وندعم بعضنا. أكدنا هذا، وإن باكستان إن في باكستان سنواصل الوقوف إلى جانب تركيا بشأن جمهورية شمال قبرص التركية. فإن تعاوننا هذا سنواصله. منذ زمن طويل نحن نتبنى ونتخذ موقف نفسه مع تركيا، دعم تركيا للشعب للناس في كشمير. هذا أمر لطالما رأيناه ونراه ونعلم أن هذا سيتواصل. السيدات والسادة، إن تركيا وباكستان وأنا وسيد أردوغان في طريقنا الواحد هذه على أساس من الاحترام المتبادل، والذي نراه طريقا أوحدا. نواصل رؤيتنا من مفهوم هذا، ونواصل دعم السلام العالمي بشكل متبادل. وإن دعم تركيا القوي لهو أمر ولله الحمد. قد تم الوصول إلى اتفاق إسلام أباد، ودعم تركيا كان
1: معنا من إسطنبول للتعليق على وقائع هذا المؤتمر الصحفي مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، ما أهم ما جاء في هذا المؤتمر وكذلك المحادثات التي سبقته بين الزائر الباكستاني والرئيس أردوغان؟
2: نعم محمود، يعني الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر وهذا الاجتماع هو اجتماع لتوثيق العلاقة بين البلدين في إطار منتدى الاقتصاد التركي الباكستاني والمجلس الاستراتيجي الأعلى بين الدولتين، في إطار خطة للتقارب على جميع المستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا وتجاريا. طبعا بداية المؤتمر الصحفي ركز أردوغان على عدة نقاط، واضح طبعا أن أردوغان أراد من خلالها تثبيت الموقف التركي الذي طالما تحدثت عنه تركيا خلال الفترة الماضية، والتي يمكن أن نختصره في عدة نقاط. بداية هو أكد على الجهود الباكستانية الكبيرة التي انتهت بالاتفاق أو بالمفاوضات التي بدأت بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، والتي وصفها بأنها جعلت العالم يتنفس الصعداء بعد هذه الحرب الدامية التي وقعت وأثرت ليس فقط على المنطقة وإنما على كل العالم. النقطة الأخرى التي ركز عليها أردوغان والتي يركز عليها دائما في كل خطاباته الأخيرة هو اتهام إسرائيل بأنها تحاول إفساد هذا الاتفاق وإثارة القلاقل من خلال استهداف لبنان واستهداف سوريا، وقال بأنه لا يجب أن نسمح لإسرائيل بالنجاح في هذا المقصد. واستخدم جملة بدأ يستخدمها كثيرا حقيقة في الأيام الماضي عندما يصف إسرائيل بأنها تمثل شبكة من الإرهاب التي تريد دائما استخدام العنف للبقاء السياسي وللبقاء في الحياة السياسية داخل إسرائيل، متهما طبعا رئيس الوزراء نتنياهو. النقطة الأخيرة التي ركز عليها في هذا الجانب هو عندما يتحدث عن أنه إذا ما أردنا إنجاح أي اتفاق في المنطقة فلابد أن يكون أهل هذه المنطقة، سكان هذه المنطقة، العناصر هذه المنطقة قائمة ومشاركة في أي اتفاق لكي ينجح، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجح هذا الاتفاق. لكن أيضا التركيز بشكل كبير سواء في حديث أردوغان أو في حديث الرئيس أو رئيس الوزراء الباكستاني شريف، ركزوا على فكرة التقارب الاقتصادي، رفع مستوى الاستثمار، التبادل التجاري. نعلم أن بين الباكستان وتركيا حجم التبادل التجاري تقريبا مليار فاصلة 2 مليار دولار، والمعلن والذي أعلنوه اليوم بأن هدفهم للمرحلة القادمة أن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، مراسل الجزيرة كان معنا من اسطنبول. أعود إلى ضيوفي في النقاش بخصوص آخر تطورات المواقف بين الولايات المتحدة وإيران. تحدثنا في بداية هذه الساعة إلى السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ونتوجه إلى طهران، ومعنا من هناك السيد محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية. سألت ضيفنا الأمريكي سيد هاشمي عن بادرة اللطف التي تحدث عنها الرئيس ترامب، وأنها ماذا يحدث أو ما المتوقع إذا انتهت صلاحيتها، وأسألك بدوري هل وصلت رسالة الرئيس ترامب إلى المسؤولين في إيران على النحو المناسب؟ هل فهموا من ذلك أن الرئيس ترامب يمكن أن يعاود الأعمال الحربية مجددا إذا لم تتغير مواقف طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع أن في إيران لم تكترف إيران كثيرا بهذه التغريدات وهذه التصريحات المتناقضة. هو يقول أن إيران الآن تقتل نفسها لإجراء للوصول إلى اتفاق معي، وبعد ذلك يقول أن هناك أسبوع. يعني إيران اليوم مشغولة تماما بهذه مراسم الحداد والتشييع لقائد هذه الأمة الذي استشهد على يد العدوان الأمريكي الصهيوني، وباعتقادي أن هذه الحشود التي الآن تتوجه إلى التشيع وإلى إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان القائد الشهيد تؤكد أن إيران واثقة من خطواتها، وإيران على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات، ولا تخشى هذا الكلام وهذا التهديد إن كان صدر من الولايات المتحدة أو من إسرائيل. وبالأمس قال وزير الدفاع الإيراني أننا على استعداد للرد القوي على أي تهديد يوجه إلى إيران. الآن هناك مفاوضات وهناك حوار أيضا من خلال هذه المراسم التي يحضرها والتي شارك فيها الكثير من المسؤولين من دول العالم بما فيهم الوسطاء والوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري، ودول أخرى أيضا شاركت في هذه المراسم. هناك حوارات أيضا مع المسؤولين الإيرانيين، وهناك تصريحات من رئيس الجمهورية وباقي المسؤولين تتعلق بهذا الأمر، أن إيران عند موقفها ومصرة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الأمريكي بحذافيرها ودون التردد. وإن لم تحقق هذه البنود الخمسة التي جاءت في البند 13، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، لم ننتهي إلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة من الحوار والتفاوض حول القضايا النووية وما إلى غير ذلك.
1: دعونا مشاهدينا الكرام نرحب بضيفينا هنا في الاستوديو مجددا، الدكتور عبدالله بندر العتيبي والدكتور إياد الرفاعي. وأبدأ معك دكتور عبدالله، يعني كل هذا الشد والجذب مراوحة في المكان، وحسب تقارير إعلامية لم تبدأ أي مناقشات جادة وربما حتى غير جادة بخصوص الملف الرئيسي الذي من أجله دارت هذه الحرب حسب كلام الرئيس ترامب، والملف النووي. متى يمكن تجاوز عقبة مضيق هرمز في تقديرك؟
4: لا طبعا محمود، لب الموضوع أو لب المسألة الأساسية النووي تراكمت عليه العديد من الملفات، بالتالي أعتقد الاستراتيجية الأمريكية هو إبعاد الملفات المتراكمة ثم الانتقال إلى موضوع النووي. نجد أن هناك إطار لبناني إسرائيلي لإخراج لبنان من المسار الإيراني، ثم العمل الآن نجد أن هناك ثلاث مسارات في هرمز، مسار عماني ومسار للملاحة الدولية وهناك مسار إيراني. بالتالي تطبيع الملاحة بهذه الطريقة أن ثلاث خطوط تمر، حتى الآن لا يوجد في هذه الساعات هذه لا يوجد عمليات من قبل الحرس الثوري، رغم أنه متوقع يقوموا بعملية لإرجاع كرت هرمز ضمن الكروت التفاوض الإيرانية. لكن ما نجده الآن هو التحركات العمانية، هي أعتقد من تثير المشاكل بالنسبة للجانب الإيراني. يعني عندما ننظر أن لأكثر من أسبوعين هناك العديد من الوفود الإيرانية التي زارت سلطنة عمان، ورغم ذلك استمرت سلطنة عمان في ممرها المائي، أعتقد بأنه خوفا من أن يعني في وقت الحرب كانت إيران تتعامل مع مضيق هرمز ككرت، لكن بعد الحصار الأمريكي والحصار الإيراني أعتقد الكرت كان مهما، أجلس الأمريكان على الطاولة، لكنه الآن يجب أن خلاص تم استخدامه. لكن استمرار الإيرانيين في محاولة استخدام هرمز أعتقد الجانب العماني يخاف أو يخشى من أن يصبح الموضوع من كرت ضغط إلى هو إثبات نفوذ على المضيق بأكمله وحتى على المياه الإقليمية العمانية، وهذا خطر على المصلحة الوطنية العمانية. نجد أن هناك زيارة واحدة لسلطان عمان لفرنسا وبريطانيا خرج منها بيان للمساعدة في موضوع الملاحة، بينما الزيارات الإيرانية لعمان لم تنتج عنها تغير في الرأي العماني. هذا أعتقد يؤثر على بشكل كبير على الجانب الإيراني والأمريكي في المفاوضات. أيضا محمود، موضوع الأسبوع التعزية وغيرها ما انعكاساتها على المفاوضات؟ يعني هذه الفترة تعبئة شعبية، أعتقد ستصعب بشكل جدا كبير التنازلات بعد هذا الأسبوع بالنسبة للطرفين، لأن الجانب الإيراني الآن تم تجديد المشاعر مرة أخرى، مشاعر المرشد والحرب والآخرة، فنحن نعود للخلف مرة أخرى. بالنسبة للجانب الأمريكي اليوم نحن نتحدث عن 4 يوليو، وهو اليوم الاستقلال الأمريكي 250 عاما، أيضا هناك مشاعر إيجابية، وبدأ بها الرئيس الأمريكي بشعاراته بأنه انتصر في فنزويلا والآن ينتصر في إيران، رغم أن يعني عملية فنزويلا لا نريد أن نخوض بها، لكنها عملية فقط تغيير الرأس، لكن النظام لم يتغير حقيقة على أرض الواقع في فنزويلا. بالتالي الجانب الأمريكي يبحث عن التغييرات الظاهرية، لكن بعد هذا الأسبوع أعتقد المحادثات ستكون أصعب بشكل جدا كبير. لكن الجانب الأمريكي يعول على موضوع أنه إخراج لبنان أولا ثم إخراج هرمز، ثم بعد ذلك ممكن يلجأ الجانب الإيراني للتنازل مقابل الأموال المجمدة.
1: أثرت عددا من النقاط المهمة دكتور إياد الرفاعي، أولا الموقف العماني هل يصدر من عمان فقط أم أن الخليج يتحرك ككتلة واحدة ويصدر عمان للحديث باسمه؟
5: بكل تأكيد كلا الإجابتين صحيحتين. ولماذا هنا؟ عندما نحلل سياسات الدول في السياسة الخارجية نجد أن دولة عمان أهدافها الكبرى تشابه أو تتطابق مع أهداف دول الخليج. ما هي أهداف دولة عمان في موضوع مضيق هرمز؟ أهداف دولة عمان الحفاظ على استقرارها الداخلي والخارجي، الحفاظ على معدلاتها الاقتصادية التنموية، والحفاظ على منطقة آمنة لعبور السفن والملاحة، وهذه الأهداف تتشابه مع أهداف دول الخليج الأخرى. هذه الأهداف تنبع من فكرة احترام السيادة الدولية واحترام حقوق الدول في العبور في المعابر المائية، وكذلك الإيمان بالاقتصاد الدولي. كل دول الخليج لديها مشاريع تنموية، هي تؤمن بالاقتصاد الدولي. قد تكون هناك اختلافات تكتيكية بين دول الخليج، بين عمان، قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، والاختلافات التكتيكية مسموح بها في السياسة. استراتيجيا دول الخليج تنظر خاصة في قضايا الحرب والسلم تقريبا بمنظور واحد، وليس فقط هذا، بل أنا أقول أن هنالك تحاور واضح وتوزيع أدوار واضح بين الدوحة ومسقط والرياض والكويت ودول أخرى من دول الخليج العربي، بل وأذهب وأقول أن تركيا وباكستان وظهور هذا الحلف الجديد بين تركيا وباكستان والسعودية ومصر، ما تسمى بحلف الاضطرار وليس حلف الرغبة، حلف المضطرين، وهذا الحلف يذكرنا كثيرا بالحرب العالمية الثانية عندما اتفق روزفلت وتشرشل مع ستالين اللي هو شيوعي وهؤلاء رأس ماليين، لأن خطر كان يعتبر خطر وجودي أمني، فلا وجود للأيديولوجيا عندما تكون الأخطار الأمنية محدقة بجميع الدول. فأنا أوسع المظلة والخيمة تخرج عن دول الخليج وتذهب إلى أطراف كتركيا وباكستان والأردن ومصر، دول عربية وشرق أوسطية تبحث عن استقرار المنطقة. لماذا تبحث هذه الدول عن استقرار المنطقة؟ لأن لديها معدلات تنمية داخلية من الواجب الحفاظ عليها، وليس لديها أجندات أيديولوجية تريد بها السيطرة على المنطقة. هي تؤمن بتقاسم المنطقة وليس فرض مشروع واحد ذو رؤية أيديولوجية، عكس الإخوة في إيران والجماعة في تل أبيب لا أريد أن أسميهم.
1: سيد أدولفو فرانكو، ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي أثار نقطة مهمة ومسألة شحن العواطف في إيران في هذا الأسبوع وتجديد الحزن للشعب الإيراني

0: كذلك في الطرف المقابل شحن العواطف القومية في الولايات المتحدة من خلال ذكرى الاستقلال 250. هل العودة بعد ذلك إلى التفاوض الذي يقوم أساسا على تقديم التنازلات من كل طرف أمر ممكن في رأيك؟
1: أنا أعتقد أن هذا سوف يمر، ولكن قبل ذلك بالنسبة لما تفضل به الضيفان فقالا أشياء ممتازة وأنا أوافقهما تماما على ما تفضل به. بالنسبة إلى المفاوضات سيعتمد الموضوع على إيران. ضيفكم الإيراني ذكر شيئين مهمين، تحدث عن تصريحات متناقضة من الولايات المتحدة. رئيس البرلمان الإيراني أعلن أن مذكرة التفاهم إذا لم تنفذ ستعود إيران إلى العمل العدائية. إذن يتحدثون عن الدبلوماسية ولكنهم يناقضونها بتصريحات. ردا على سؤالكم، كما قال الضيف الإيراني أن البنود أو الشروط الخمسة الأساسية يجب أن تنفذ في مذكرة التفاهم قبل أن نناقش أو نفاوض على الملف النووي. طبعا هذا يعني كما أسلفت أن هذا تأخير إلى الأبد. لماذا؟ هل فعلا نحن مقتنعون أن موضوع لبنان يمكن أن يحل خلال 45 يوما بعد أن كان عالقا وشائكا على مدى عقود؟ طبعا لا. لبنان وإسرائيل أصلا ليس طرفا في هذه المذكرة. أريد أن أترجم بالفعل ما قاله الضيف الإيراني، لن نتوصل يوما إلى الحديث عن اليورانيوم. وقال ضيفكم في الاستوديو أن هذا هو السبب في الحرب، السبب هو بسبب اليورانيوم وليس المضيق وليس لبنان. من منظور الولايات المتحدة اليورانيوم هو سبب الحرب، وهذا ما ترفض إيران مناقشته. إذن أنا لا أعتقد أن المفاوضات سوف تبدأ قريبا فورا، ولا أعتقد أنها ستكون مثمرة أصلا. في مرحلة ما من الممكن أن تستأنف الأعمال العدائية، لأن هذا كل ما تفهمه إيران والجهات الإرهابية. قال ضيفكم في الاستوديو أن هناك تحالفات إقليمية سواء دول الخليج حول مضيق هرمز أو مع دول إقليمية مثل مصر والأردن، كلهم يخشون سيطرة إيران على المنطقة، وهذا ما يجمع بين كل حلفائنا، وهذا ما تعتمد عليه الولايات المتحدة، تحالف إقليمي من أجل التصدي لمحاولات إيران للسيطرة وتهديد المنطقة.
0: سيد محمد حسين هاشمي، يعني هل لديك تعليق على ما جاء في كلام ضيفنا من واشنطن بالنظر إلى أنه صدر عن مجلس خبراء القيادة أو أعضاء يفوق عددهم 70 من مجلس خبراء القيادة قبل أيام، صدر بيان ربما يفهم منه انتقاد لمسار المفاوضات ويطالب صراحة بتحقيق رؤية المرشد مجتبى خامنئي وتحييد أو إخراج الملف النووي نهائيا من المفاوضات؟
2: أولا أشير إلى ما قاله الزملاء من قبل. الواقع أن الكثير راهنوا على الداخل الإيراني، والآن عندما تخرج هذه الحشود المليونية لتوديع وتشييع القائد الشهيد يسمون أن هناك حشد عاطفي. لا، العاطفة هنا تحكم الجمهور بشكل طبيعي، ولكن هذه الحشود تعبر أن إيران لم تكن إيران ما قبل الحرب. الحرب التي فرضت على إيران غيرت وجه المنطقة بأجمعها، ليس فقط في إيران. هذه الحرب لا تمر بهذه البساطة، وإذا كان الإخوة يريدون أن يتناسون آثار وما أفرزته هذه الحرب إن كان على صعيد الدول الخليجية أو على صعيد دول المنطقة، في إيران لا ينسى هذا الأمر. هناك حرب عشواء شنتها الإدارة الأمريكية والإسرائيليين وبدعم من بعض الدول العربية، هذا لا يمر بهذه البساطة. الأمور إيران تؤكد كل يوم أنه الأمور لا تعود إلى ما قبل هذه الحرب العشواء التي شنت على إيران وضربت فيها إيران.
0: يعني سؤالي مجددا باختصار سيد محمد حسين هاشمي، سؤالي عن الملف النووي الإيراني، هل يستجاب للتيار المتشدد داخل إيران وينحى هذا الملف عن أجندة المفاوضات؟
2: لا أبدا، هناك مجلس أعلى للأمن القومي هو الذي قرر وبتأييد المرشد، وهناك تيارات متشددة وتيارات إصلاحية وتيارات، هذا طبيعي جدا على الذي

0: تعرف الداخل الإيراني هذا طبيعي بالنسبة له، المهم أن هناك قرار يتخذه مجلس الأمن القومي وبتأييد من المرشد، وهم حسموا موقفهم من أجل المفاوضات، وإذا ما نفذت البنود الخمسة سنصل إلى المرحلة الثانية لبحث الموضوع النووي. والموضوع النووي يا سيدي طرح من قبل في مفاوضات مسقط وفي جنيف وفي باكستان، ويعرف الجميع نتائج كل تلك المفاوضات التي انتهت إلى شن الحرب على إيران. في موضوع الملف النووي إيران مستعدة، ولكن إيران عند حدودها ولا تتراجع عن هذه الحدود. باعتقادي أن طرح موضوع الملف النووي الآن وأن إيران لا، ليس هناك أي تعلل، بالعكس هناك في إيران نوع من سوء الظن بالجانب الآخر، لأنه يشكك ولأنه يتردد في حسم الموقف في البند الأول فيما يتعلق بموضوع الجبهة اللبنانية وفيما يتعلق بموضوع الأصول المالية المجمدة الإيرانية وفيما يتعلق بقضايا. هذه القضايا ينبغي أن تنتهي منها وينتهي المفاوضون الفنيون منها، عند ذلك نتوجه إلى موضوع الملف النووي.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، في الجولات الأولى أو الأيام الأولى من مفاوضات سويسرا لم يبدو أن هناك تقدما يمكن أن يحرز، فجاء مسار الدوحة ربما لينقذ المسار الذي كان ساريا في سويسرا. هل تعتقد أن البداية القادمة للمفاوضات عقب هذا الأسبوع سوف تكون من أين تحديدا؟
2: أعتقد من حيث انتهوا، لأن كان واضح من خلال الوفد الإيراني اللي كان موجود، هو وفد كان من ضمنه وزارة الزراعة، فأعتقد كان يتعلق بموضوع البضائع واستخدام السلع التي يحتاجها الشعب الإيراني كمساعدة بعد الحرب الكبيرة التي دمرت الاقتصاد والبنى التحتية. أعتقد ستكون العودة من هنا، لكن لأن في فترة
1: من هنا في الدوحة
2: من الاجتماع الذي كان الأسبوع الماضي، لكن لأن كل فريق ذهب إلى بلده، بالتالي سيكون هناك نوع من التداول سيعود بعد فترة الأسبوع، أعتقد هذه اللي تم التحدث عنها من قبل الرئيس الأمريكي. أعتقد سيتحدثون من نفس النقطة نفسها، وهي استخدام بعض الأرصدة الإيرانية من أجل المساعدات. هل سيكون هناك تشددا إيرانيا أكثر بعد هذا الأسبوع؟ هذا السؤال. هل سيكون هناك تشددا أمريكيا أيضا؟ هذا أيضا سؤال. لكن أعتقد الوسطاء سيقومون بعمل أن استمرار المفاوضات رغم أن الفجوة جدا كبيرة محمود، إلا أن استمرارها أعتقد هو شيء إيجابي، وعدم وجود علامات إيجابية هو أمر إيجابي أيضا، لأن إذا كان كل طرف يظهر بعلامات وشعارات إيجابية عن المحادثات هذا دليل على أنه هو إما يكون مهزوما على الواقع ويحاول أن يبرز العكس، أو يكون هو منتصرا ويحاول أن يبرز انتصاره بشكل سريع. لكن عدم وجود صورة واضحة عن المفاوضات تعطينا انطباع بأن هناك توافق بين الطرفين، وهناك محاولة أن بناء أو تأسيس أرض خصبة، أرض يمكن البناء عليها مستقبلا. ونحن نعلم أن هناك فترة مهمة جدا، كل طرف لديه معارضيه داخليا، يعني الجانب الإيراني هناك تيارات تحدث عنها الرئيس الإيراني نفسه، قاليباف تحدث عنها أيضا. في الجانب الأمريكي هناك العديد من التقارير التي تحدث عن الاختلافات بين التيارات داخل الإدارة الأمريكية. كل هذه الأمور وكل هذه التقارير بغض النظر عن صدقها من عدم صدقها ستؤثر داخل على عملية المفاوضات، بالتالي مهم جدا أن تكون المفاوضات بعيدة عن الإعلام، بعيدة عن الشعارات، بعيدة عن الخطابات الشعبوية ومحاولة بناء الثقة. مهلة 60 يوما صعبة، لكن بناء الثقة خلال 60 يوما ممكنة. بناء نظام إقليمي ناجح يحتاج إلى وقت أطول، بناء اتفاق نووي مستمر يحتاج إلى وقت أطول. كلها عمليات أعتقد تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى الثقة في الآليات الموضوع من قبل الوسطاء.
1: دكتور إياد الرفاعي، كان لديك تعليق؟
3: فقط تعليق بسيط. الدكتور في إيران يعتقد أن التحالفات الإقليمية الجديدة هي في وجه إيران، أو عفوا الصديق الذي تحدث من الولايات المتحدة الأمريكية قال بأن كل هذه الدول تحالفت ضد إيران. لو نظرنا إلى بداية نشوء التحالف أو التفاهم السعودي المصري الباكستاني التركي، كان في الأساس ضد العنجهية التي تمارسها إسرائيل في المنطقة. هو انبثق من خلال اجتماعات جدة التي كانت تراقب ما تفعله إسرائيل بعد أحداث غزة. فلا يفهم أحد أن أي تحالف إقليمي هو موجه إما ضد إيران أو ضد دولة أخرى. هذه التحالفات الإقليمية هدفها تقرير نظام إقليمي مبني على الاستقرار والتنمية واحترام سيادات الدول، سواء ضد إيران أو ضد إسرائيل.
1: يعني هذا يكرر، أو هذا تقريبا هو نفس ما قاله الرئيس أردوغان في المؤتمر الصحفي قبل قليل.
3: نعم.
1: وهذا ما قالته إيران أيضا.
3: نعم، قالته إيران بحدودها بطريقتها في مفهوم الوكالة الإقليمية، بأن هدفنا أولا أن نواجه إسرائيل في مضيق هرمز. يعني إيران تريد أن تواجه إسرائيل في مناطق غريبة في جغرافية الشرق الأوسط، مرة في دمشق، مرة في صنعاء، مرة في مضيق هرمز، لا تواجهها كثيرا في تل أبيب، هي فقط تواجهها في مناطق الرخوة التي يغلب عليها سكان عرب للأسف، وهم المتضررون من هذه المواجهات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إياد الرفاعي ضيفنا هنا في الاستوديو. أشكر ضيفنا أيضا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، وأعود إلى ضيفنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو. هل لديك تعليق على ما ذكره ضيفنا في الاستوديو بخصوص أن التحالفات التي تحدث في المنطقة هنا لا توجه ضد دولة ألف أو دولة باء، وإنما تنبع من محاولات دول المنطقة الحفاظ على الاستقرار فقط، وربما يعني الطرف الإيراني يشير من آن لآخر إلى أن تدخل الولايات المتحدة يخل بهذا الاستقرار؟
4: أنا لدي وجهة نظر مختلفة. أعتقد أن إسرائيل تستخدم كحجة أو كذريعة من أجل توحيد الصف العربي، حتى الدول التي لديها علاقات طيبة مع إسرائيل مثل مصر والأردن والإمارات، كلها لديها مخاوف مشتركة وهي إيران. الضيف الإيراني قال إن الوضع قد تغير، هو يهدد العرب أيضا. نحن نعرف أن الولايات المتحدة متحالفة مع دول عربية ضد إيران، إذن دائما تستخدم إسرائيل لأهداف بروباغندا ودعاية في الدول العربية، ولكن التهديد الفعلي ليس إسرائيل بل إيران، وحلفاؤنا يعرفون ذلك، تركيا وباكستان يعرفان ذلك. إذن التهديد الفعلي هو ما دعته المملكة العربية السعودية رأس الأفعى وهي إيران.
1: شكرا جزيلا لك السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كان معنا من واشنطن. وأشكر كذلك ضيفنا من طهران السيد محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى الملف اللبناني الذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية، ونرحب بضيفينا هنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ معك دكتور علي مراد بخصوص الموقف الرسمي من الاتفاق الإطار الذي ربما يحاول الرئيس عون من آن إلى آخر تسويقه في الداخل، ورغم ذلك يبدو أن مساحة المعارضة لهذا الاتفاق تتسع، هل هذا صحيح أم لا؟
5: يعني لا شك أن الاتفاق هو قاصٍ، بمعنى أن شروط تعبر عن موازين القوى التي أفرزتها حروب السنوات الثلاثة، ولا يمكن تفسير هذا الاتفاق بأنه يعبر عن رضا لبناني كامل. هي موازين القوى سيدي الكريم التي أفرزتها هذه الحرب، أفرزها اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحتل جنوب لبنان، الجنوب مدمر، الناس مهجرة، إذن هنالك واقع على الدولة أن تتعامل معه. أما فكرة اتساع الاعتراض، أعتقد أن اتفاق هو أمر واقع لجهة أنه إطار توجيهي وليس اتفاقا نهائيا، أي أنه قابل حتى للتعديل بالمعايير الداخلية، بمعنى أن الاتفاق اللبنانيين على تفسير هذا الاتفاق أو هذا الإطار، أعتقد أن الجهود المتبادلة وربما هنالك جهود عربية في هذا الإطار للتقريب بوجهات النظر بين ما قاله الرئيس بري، الوزير وليد جملاط وجبران باسيل، نحن نتجه ربما إلى تهدئة داخلية. الاعتراضات مستمرة، ولكن مسار واشنطن مستمر، كما أن مسار إسلام أباد مستمر. الأساس هو أن لا يكون هناك تعارض، ولا أعتقد أن هنالك هذه المعارضة التي صورت في اليومين الأولين نحو إسقاط كامل لهذا المسار. لو كان هنالك قرار بإسقاطه لرأينا تصرفات أخرى، إن كان في الحكومة أو على مستوى الشارع.
1: هل ذهب حزب الله والرئيس بري إلى مسافة بعيدة في رفضهم هذا المسار أو اتفاق الإطار، ويعني تغير هذا الموقف بمرور الوقت؟
6: تحية لحضرتك والدكتور علي والمشاهدين الكرام. كلا، المسألة ليست كذلك. المسألة أن دولة الرئيس نبيه بري أخذ على عاتقه محاولة تطويق هذه الأزمة بالمعنى السياسي وعدم الانزلاق إلى الشارع، باعتبار أن الوصول إلى ورقة الشارع يعني مضرة لكل الأطراف ومضرة بالمعنى الوطني. ومن ناحية أخرى حصل ما يحصن الوضع الداخلي اللبناني أمام هذا الاتفاق، باعتبار أن الوفود ورؤساء

0: الأحزاب والتيارات التي زارت دولة الرئيس بري والتي فعليا اصطفت إلى جانبه بمحاولة تخطي البلد لهذه الأزمة،
1: مثل من؟
0: رئيس التيار الوطني الحر، مثل الوزير وليد جنبلاط على هذه الموجة، رئيس حركة الشعب، الكثير.

0: بالوزن الانتخابي هي أبدا لا يمكن مقارنتها بباقي الأحزاب التي تمثل المعارضة أو بالحد الأدنى التحفظ الشديد أو التحفظ على بنود هذا الاتفاق.
1: يعني تعتقد أن هذا الاتفاق لا يصمد إذا عرض على مجلس النواب؟
0: لا أعتقد أنه سيصمد، ولكن يبدو أن هناك محاولة لعدم عرضه على الحكومة أو مجلس النواب كي لا تنفجر الأمور بالمعنى السياسي.
1: هذه الممانعة لعرض هذا الاتفاق أو هذا المسار بأسره على مجلس النواب، هل في تقديرك يعني تتوافق مع الدولة المؤسسية والديمقراطية والاحتكام إلى الشعب في نهاية المطاف؟
2: نحن لسنا أمام التزامات قانونية، نحن أمام إطار سياسي.
1: أنا أتحدث عن المسار بأكمله وليس عن اتفاق الإطار فقط.
2: المسار الدستور واضح، المسار التفاوضي هو بيد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس الحكومة. أما إقرار أي معاهدة فهي بحاجة إلى إجازة إبرام من البرلمان وأن تعرض على الحكومة. الدولة تقول اليوم نحن وضعنا إطارا فلنقل توجيهيا في هذا المجال، عدم العرض هو مثل ما قال الدكتور وسام هو لعدم تفجير حالة، لكنه يعني أن هنالك نوع من القناعة لدى الجميع أنه لا يمكن تجاوز هذا المسار. في النهاية ما يمكن أن نقوم به اليوم في لبنان هو أن هذا الاتفاق والذي يعبر عن ميزان قوى، كيف يمكن أن نتوافق لبنانيا على التعامل معه؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار اتفاق 1701 2006 الاتفاق 2024 حتى الاتفاق النووي 2015 أو اتفاق اليوم، هنالك قراءات مختلفة. العدو الإسرائيلي يحاول أن يقرأه بطريقته، الدولة اللبنانية يمكن أن نتوافق على قراءته بهذا المعنى. إذا نحن نفهم مسألة إعادة الانتشار أنها انسحاب، ونتعامل مع الدول العربية على هذا الأساس ونطلب الدعم بهذا المجال. إذا هنالك مسارات داخلية تتجاوز هذه المسارات.
1: هل كان تفضل.
2: نقطة أخيرة، صحيح أن هنالك العديد ممن يعترضون على الاتفاق، لكن في نفس الوقت المسار السياسي مختلف. الوزير جبران باسيل في مقابله على الجزيره اكد التزامه بخيار التفاوض المباشر بموضوع حسم مساله سلاح حزب الله، كذلك نائب وليد جملاط. اذا حاله الاعتراض لاسقاطه بعدما وقفت، اذا نحن الكل يتعامل مع هذا الملف بعقلانيه، واعتقد ان الاشارات المتبادله بين الرئيس بري والرئيسين ذهبت بالاتجاه الصحيح.
1: طيب باختصار في كلمات قليله، هل كان من الحكمه تجاهل مسار سويسرا الإيراني الأمريكي ومخرجاته؟
2: باختصار لا يوجد تجاهل، وأعتقد زيارة رئيس الوزراء زيارة وزير الدفاع إلى طهران لتقديم العزاء، وأيضا الإشارات بأن لبنان مستعد للمشاركة في اللجنة في لجنة سويسرا، علينا أن نذهب باتجاه عدم التعارض، يمكن لهذين الملفين أن يتكاملا إذا اعترفت إيران أخيرا بأن لبنان دولة ذات سيادة تستطيع أن تفاوض عن نفسها.
1: هل حدث ذلك دكتور وسام؟ هل حدث عدم تجاهل لمسار إيران أمريكا؟
0: باللفظ نعم، ولكن بالفعل كلا، لأن مضمون الاتفاق يقيد لبنان بعدم الاستفادة بحصر مسألة التفاوض بين لبنان وإسرائيل بهذا المسار الذي هو فعليا مسار واشنطن، يعني فعليا يحرم لبنان من الاستفادة من الإطار الإقليمي. طبعا هذا لن يقدم ولن يؤخر، لأن ما بني عليه الإطار الإقليمي له علاقة بموازين القوى التي فرضت فيها من خلالها الجمهورية الإسلامية وقفا لإطلاق النار، وستفرض بإذن الله انسحابا للإسرائيلي خلال شهرين فيما لو بقيت المفاوضات، وإلا فلا اتفاق.
1: كيف يعني؟
0: وإلا فلا اتفاق بين الأمريكي والإيراني، باعتبار أن الإيراني رابط مسألة الانسحاب من جنوب لبنان بسلة واحدة لها علاقة بالملف النووي.
1: لكن الجانب الإسرائيلي يقول كلاما غير ذلك.
0: الجانب الإسرائيلي كان لا يريد وقف إطلاق النار، وحينما ضغطت الولايات المتحدة
1: وليس فقط يقول كلاما مخالفا ولكن يفعل أفعالا مخالفة لذلك،
0: يلعب في الهامش الذي يسمح له ترامب به. والدليل ما حصل اليوم أنه حين راجعه بما له علاقة بمحاولة الهجوم على تلة علي الطاهر التي 13 محاولة فشل فيها الجيش الإسرائيلي، قال له بما معناه أنه لا تزعجني بهذا الموضوع، سأركز على المسألة الإيرانية. يعني إسرائيل مجرد ذراع للولايات المتحدة، حينما تقتضي المصلحة للولايات المتحدة أن توقف إطلاق النار ستوقف، وحينما تقتضي المصلحة أن ينسحب الإسرائيلي سينسحب.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وسام نصيف ياسين، وأشكر ضيفنا كذلك في الاستوديو الدكتور علي مراد. في التطورات الميدانية في قطاع غزة، أفاد مصدر بالمستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

0: كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما تفاصيل هذه الأحداث الأمنية؟
1: بالفعل مراد، منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي، واسرائيل لا زالت تصعد من خروقاتها في قطاع غزه مستهدفه الفلسطينيين في مساحه ضيقه من مساحه قطاع غزه، بعد ان سيطرت على اكثر من 60% من مساحه القطاع والغارات الاسرائيليه وكذلك القصف المدفعي، واطلاق النار لم يتوقف لحظه واحده. في تفاصيل هذا اليوم، غاره من مسيره اسرائيليه استهدفت مجموعه من الفلسطينيين في حي الزيتون جنوبي مدينه غزه، واسفر هذا الاستهداف عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، وصلوا إلى مستشفى المعمداني وكذلك تم تحويلهم إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، بالإضافة إلى تمكن طواقم الإسعاف والطوارئ من انتشال شهيدين في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد أن اعتقلا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. وعلى ما يبدو أن الاحتلال قام بإعدام الشهيدين، وتمكنت الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى المنطقة الصفراء وانتشال جثامين الشهداء من تلك المنطقة. غارات إسرائيلية أخرى وقصف مدفعي تركزت على مدينة بيت لاهيا التي تتعرض الآن إلى عملية إطلاق نار وتقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية وعملية نزوح لعدد كبير من العائلات الفلسطينية، بعد أن تقدمت عدد من الآليات واقتربت من خيام النازحين في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة في مدينة بيت لاهيا، وقامت بإطلاق النار وكثفت من قصفها المدفعي. عمليات النسف أيضا لم تتوقف، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من 5 عمليات نسف ضخمة لمباني سكنية وبنى تحتية في منطقة بني السهيلة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ولازالت العمليات مستمرة، وتقوم قوات الاحتلال بتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، كذلك أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح. لازالت قوات الاحتلال تقوم بعملية توسيع المنطقة الصفراء وتقوم بإطلاق النار وتقصف بالمدفعية باتجاه منازل الفلسطينيين بهدف توسعة المنطقة الصفراء لتصل إلى أكثر من 60%، وهذا ما تحدث عنه الاحتلال، أن الجيش يسعى إلى السيطرة على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا ما يخشاه الفلسطينيون من استكمال إسرائيل سيطرتها الكاملة على قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي لا زال يعيشها الفلسطينيون في خيام النزوح والقيود المشددة التي لا زالت تفرضها إسرائيل أيضا على المعابر فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى والجرحى في مستشفيات قطاع غزة، ولا زالت أيضا تمنع أعداد كثيرة منهم من السفر خارج قطاع غزة لاستكمال العلاج في مستشفيات قطاع غزة. الوضع كارثي، والوضع المعيشي الصعب في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإسرائيل لازالت تصاعد من وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية بحق المدنيين. مراد،
0: شكرا جزيلا لك، مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة شادي شامية على هذه الإضاءة. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم جانبا من هذه المعاناة التي تحدث عنها مراسلنا مع استشهاد عدد من الفلسطينيين في عمليات أمنية إسرائيلية. رأس الساعة، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران. من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع وبشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. في الشأن اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بشن مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبية لبنان. وقال الجيش اللبناني إن قائده رودولف هيكل استقبل رئيس بعثة اليونيفيل لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمرا لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيل

0: إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك رانيا بخصوص آخر مظاهر تشييع أو مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق، وكذلك تفاصيل تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني.
1: نعم محمود، يعني يواصل الإيرانيون إلقاء النظرة الأخيرة على مرشدهم السابق علي خامنئي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا في مصلى طهران بوسط العاصمة. يعني نشهد توافد الجموع إلى المكان لإلقاء النظرة الأخيرة، وذلك على مدى يومين. يعني ستستمر عملية إلقاء النظرة الأخيرة ووداع المرشد السابق لمدة يومين، على أن تنتهي هنا في طهران يوم الاثنين بتشييعه رسميا، على أن تنتقل بعد ذلك عملية التشييع إلى مدينة قم في جنوب طهران يوم الثلاثاء، ثم سينتقل الجثمان بعد ذلك كما أكدت السلطات الإيرانية هنا إلى دولة العراق، حيث سيتم تشييعه أيضا شعبيا هناك في بغداد في مدينتي كربلاء والنجف، على أن تنتهي مراسم التشييع في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وذلك بدفن جثمان المرشد السابق. خلال عملية التشييع وعملية الوداع سواء كانت الرسمية أو الشعبية، فقد شهدنا العديد من الرسائل التي وجهتها إيران، خاصة فيما يتعلق ب المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، مع تأكيد إيران على تمسكها بتنفيذ بنود هذه المذكرة محمود. يعني هذا ما تم التأكيد عليه من قبل كبار المستويات الإيرانية، وكان آخرهم كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، الذي تحدث بالتحديد حول مضيق هرمز، وهو يعتبر البند الخامس من مذكرة التفاهم، وقام بالرد على البيان الفرنسي و البريطانية الذي تحدث عن إزالة الألغام في مضيق هرمز، وهو ما تعتبره إيران مخالفا لنص المادة والبند الخامس من مذكرة التفاهم. ولذلك يمكن القول أنه تحدث كاظم غريب أبادي مع فرنسا وبريطانيا بحدة، ووصفهما بمثير الأزمات، وحذرهما من يعني إثارة المشاكل في المضيق، باعتبار أن إيران كما يقول غريب أبادي، إيران هي القوة الضامنة والمسؤولة عن ضمان أمن مضيق هرمز. وقال أن مثل هذه الأمور، وهي تعتبر تدخلات من قوى خارج المنطقة في هذا الممر الحساس، ويعني وجه تحذير، قال أنه جاد لهذه الدول بأنها ستثير الأزمات فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن أمن الملاحة أمر يتعلق بالدول المطلة على المضيق. هذا الموقف كان أكده أيضا يوم أمس محمد بخر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وأيضا رئيس الوفد المفاوض، الذي أكد خلال استضافته الوفود الأجنبية التي شاركت في مراسم التوديع الرسمية، أكد على هذه النقطة، وحتى رفض يعني بالاسم التدخل الأمريكي، وأكد على أن هناك تفاهمات مع الجانب العماني فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، وذلك وفقا للتفسير الإيراني على الأقل للبند الخامس من مذكرة التفاهم. يعني يأتي هذه أيضا التصريحات وهذا التحذير الجاد من قبل إيران لفرنسا وبريطانيا في إطار توتر في العلاقات ما بين إيران والدول الأوروبية، خاصة الترويكا الأوروبية، بعد تفعيلها آلية الزينات قبل شهور، وهو ما دفع إيران حاليا إلى عدم استضافة هذه الدول ودعوتها للمشاركة في مراسم التوديع الرسمية التي جرت بالأمس، حيث أكد إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الدول كانت قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حربها مع إيران، وهذا هو السبب في عدم دعوتها. نعم محمود.
0: رانيا قاسمي شكرا جزيلا لك. أتحول إلى واشنطن ومحمد الأحمد. محمد، ما أهم ما جاء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب في الذكرى 250 للاستقلال؟
2: نعم، الرئيس دونالد ترامب سبق المراسم الرسمية للاحتفال بهذه الذكرى بمواصلة التركيز على الملف الإيراني، وذلك في خطاب له أمس عشية هذه الاحتفالات بمرور 250 عام لاستقلال الولايات المتحدة، في خطاب ألقاه من ولاية ساوث داكوتا ضمن فعاليات بهذه المناسبة. ترامب أكد أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق وتسوية مع واشنطن، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية

0: منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإتاحة إقامة مراسم التشييع في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي، وذلك من باب اللطف على حد تعبير الرئيس ترامب. في السياق نفسه، الرئيس الأمريكي يربط هذا الملف بسلسلة الإنجازات التي يقول إن إدارته حققتها من تقويض للقدرات الإيرانية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وانعكاس ذلك طبعا على الأوضاع الداخلية، لا سيما في ضوء الانخفاض الحاد كما يقول ترامب في أسعار الطاقة، وهي قضية أساسية بالنسبة لترامب وبالنسبة للجمهوريين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النسقي، وصولا إلى حديثه عن استعادة القوة والاحترام الأمريكي عبر إعادة بناء الجيش الأمريكي وقدراته. ترامب كان قد أشار في مقابلة مع شبكة CNBC قبل ذلك بأن المفاوضات مع إيران مستمرة، اعتبر أن طهران وافقت بحسبه على معظم المطالب الأمريكية، وبأن القيادة الإيرانية الحالية باتت أكثر عقلانية، كما شدد ترامب على أن هدفه ليس تغيير النظام بل الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، واصفا ما يجري بأنه مسار لنزع السلاح النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي. طبعا هذه التصريحات تأتي متسقة مع نمط الخطاب الذي دأب عليه ترامب مؤخرا، والقائم على أن القدرات العسكرية الإيرانية تلقت ضربة قاسية، وبأن أي حديث عن تعافيها لا يعدو كونه أخبارا كاذبة، كما أشار إلى ما وصفه بتراجع الاقتصاد الإيراني سواء من ناحية ارتفاع معدلات التضخم، إضافة كذلك إلى ما يقول أنه تصفية القادة الإيرانيين من الصفين الأول والثاني وحتى الثالث نتيجة للضربات الأمريكية. طبعا تصريحات الرئيس ترامب جاءت بعد محادثات الدوحة التي توصف أمريكيا بأنها مثمرة وإيجابية، والتي ركزت على الجوانب الفنية لتنفيذ مذكرة التفاهم، ويتوقع أيضا أن يكرر ترامب أو أن يخصص على الأقل جزءا من خطابه المرتقب هذه الليلة بمناسبة الذكرى 250 للبعث برسائل داخلية وخارجية قد تتضمن من في متناها الملف الإيراني، في ظل سعي الرئيس ترامب لإبراز ما تحقق على هذا الملف كأحد أبرز إنجازات إدارته كما يقول ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد من واشنطن. أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وبضيفنا أيضا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. معنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيادة السفير جوي هود. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الجانب الإيراني حريص ويسعى بكل السبل ويتطلع إلى الوصول إلى تفاهمات سياسية معنا، يعني هذه اللهفة لماذا لا نرى مظاهرها من الجانب الإيراني؟
2: أعتقد أن هذا كان أمرا متوقعا بعد مذكرة التفاهم هذا، أن يعلن كل طرف انتصاره لصالحه ويقول للشعب أنه حقق إنجازا ما، وهذا ما سمعناه من ترامب. لكن الجانب الإيراني يقول ترامب أن الجانب الإيراني يتفق تقريبا مع كل ما أريده. من الجانب الآخر نرى أن الإيرانيين يأخذون التنازلات التي قدمها مثل تخفيف عقوبات على النفط وإنهاء الحصار البحري، وهم يستفيدون من ذلك في تصدير النفط ويسمون ذلك نصرا، وأيضا بعد ذلك يذهبون إلى ما هو أكثر من ذلك بالقول إن مذكرة التفاهم تعطينا السيطرة على مضيق هرمز، وهذا ليس صحيحا وفقا للقانون الدولي وللأعراف الدولية لأكثر من 100 عام، وليس من الممكن لأي بلد أن يسيطر على ممر مائي دولي. إذا ما نظرت إلى لغة المذكرة هي غامضة على الأقل في النص الإنجليزي، بعض الجمل هي خاطئة من الناحية القواعدية. هذا ليس أمرا غريبا لاتفاق دبلوماسي، لكنه ليس اتفاقا دبلوماسيا بالمعنى، لأنه مذكرة أو إطارية أو للتهيئة للمرحلة التالية من المفاوضات. المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات والبرنامج النووي، لكنهم لن يصلوا إلى تلك المرحلة. هذه هي المشكلة، لأن الإيرانيين قرروا تفحص هذه المذكرة كلمة بكلمة، قالوا أعطيتمونا السيطرة على مضيق هرمز ولم نتخلى عنه. أعتقد أننا قد نعود إلى الحرب في فترة قصيرة من الزمن.
1: طيب قبل أن نتطرق إلى نقطة الحرب هذه، أود السؤال، بعد فترة الاحتفالات بيوم الاستقلال والتصريحات التي تبدو شعبوية من الرئيس ترامب كما ذكرت، هل نعود إلى لغة الواقع؟ يعني المصادر شحيحة، ونائب الرئيس جيدي فانس الذي يفترض أنه مسؤول عن مسار سويسرا لا يتحدث كثيرا.
2: نعم، عندما نرى أن هؤلاء المسؤولين يجرون مقابلات تسمع منهم أمور إيجابية وسلبية. الرئيس ترامب في مقابلة مع CNBC قال أن الإيرانيين يعطوننا تقريبا كل ما أردناه. وقال أيضا إنهم متنمرون في الشرق الأوسط، وهذا التنمر بعد 47 عاما يجب أن ينتهي. جيدي فانس أيضا يقول أعطيناهم الكثير من التنازلات، نسمع منهم أمور إيجابية في الأوساط الخاصة، لكن إن لم يتحول هذا إلى أفعال إيجابية فالرئيس لديه خيارات عسكرية وخيارات أخرى متاحة له. إذن تقريبا في كل مقابلة يقولون أشياء إيجابية ويطلقون تهديدات في نفس الوقت، وهذا كله يعود في النهاية إلى ما سيحصل في هذا المضيق، لأنها قضية أمن قومي لإيران كما تقول، لكنهم لا يبدو أنهم يدركون أنها هي قضية أمن قومي لعشرات البلدان في العالم، خاصة في الخليج، وكذلك الصين واليابان وأفريقيا وكل البلدان التي تعتمد على الطاقة التي تمر عبرها.
1: سؤالنا لضيفنا من طهران، بعد فترة الشحن العاطفي التي بالضرورة ستحدثها مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي، هل يكون من السهل على المفاوض الإيراني تقديم أي تنازلات أو حلحلة المواقف المتأزمة في الفترة الحالية؟
2: المفاوضات حصلت على موافقة المرشد الأعلى، والإيرانيون ينظرون إلى المفاوضات على اعتبار أنها استكمال للحرب، والمفاوضات ومذكرة التفاهم هما نتيجتان لإرث الشهيد القائد الأعلى الذي استشهد، لأن أكبر إرث له هو أن يحقق لإيران قدرات دفاعية وهجومية، وإيران أن تكون قادرة على الرد على استهداف الأعداء. والسبب الذي جعل الأمريكيين يفشلون في تحقيق أهدافهم في الحرب هو هذا الضمان بامتلاك إيران قوة الرد. الأمريكيون لا يريدون إيران قوية. خامنئي أنجز إيرانا قوية، لهذا السبب نجت إيران من الحرب التي فرضت عليها أكبر قوة عسكرية في العالم. إذن المفاوضات هي طريقة للحصول على المزيد من التنازلات لإيران، وهذا استمرار للحرب.
1: لكن الرئيس دونالد ترامب قال أكثر من مرة إن القوات المسلحة الإيرانية دمرت تماما، وقال إن كل السفن التي تملكها البحرية الإيرانية تقبع الآن في قاع مضيق هرمز، وقال أيضا إن الاقتصاد الإيراني متدهور، وأي حديث عن تعافي إيران مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
2: لو أن ترامب صادق في قوله، إذن من الذي سيطر على مضيق هرمز؟ هل هي قوى جاءت من الفضاء الخارجي؟ من الذي يسيطر على مضيق هرمز؟ واضح أنها إيران التي تسيطر على مضيق هرمز. لو أن القوة العسكرية الإيرانية قد دمرت، لماذا توسل ترامب من أجل وقف إطلاق النار؟ ترامب هو يتحدث كثيرا مما يقول هو يستند إلى أوهامه. يقول هو أعطى إيران أسبوعا لمراسيم التشجيع. هو قاتل، قتل

0: حفيدة المرشد وعمرها لا تتجاوز 14 شهرا. هو قاتل، هو لا يفهم، هو يشعر إذا أنه إذا استطاع أن يحقق أهدافه السياسية فلن يتأخر لحظة في استئناف الحرب.
1: دكتور سليم زخور ضيفنا في الاستوديو، السفير الأمريكي، يتحدث عن عودة إلى الحرب تبدو محتومة من واقع المعطيات التي بين أيدينا. هل ترى سيناريو مخالفا لهذا؟
2: يعني انطلاقا من واقع المفاوضات ومن الواقع الميداني، الآن هناك إشكالية في هذا الموضوع. لا يمكن العودة الآن إلى الحرب، ولكن إذا بقيت إيران مصرة في عملية مضيق هرمز على الحفاظ على السيطرة بشكل أحادي، يعني الموقف الإيراني يتحدث عن تنسيق مع سلطنة عمان، يتحدث عن مشاورات إقليمية، ولكن الممارسة الفعلية كما تفضل الضيف من طهران هو ممارسة أحادية، وكأنه هذا جزء من المكتسبات الإيرانية نتيجة هذه الحرب. في حال استمر هذا الموضوع، هذا يؤدي إلى هيمنة أولا على الدولة المشاطئة الأخرى في مسألة مضيق هرمز وسلطنة عمان، ثانيا تكريس السيطرة الإيرانية في وجه الدول الخليجية وفي وجه الاقتصاد العالمي. في حال استمر هذا الإصرار وفي حال استمرت هذه الممارسات، أعتقد أننا سنكون أمام إشكالية كبيرة، لأن سيكون من الصعب الذهاب إلى المفاوضات النووية قبل حل هذه الإشكالية، وعدم حل هذا الموضوع وإبقاء السيطرة الإيرانية سيعقد الملف النووي، وعندها من الممكن أن نعود إلى التصعيد
1: الميداني. هل هناك إمكانية لأن إيران تستخدم تكتيك حافة الهاوية في هذه المفاوضات، تدفع بكل ثقلها لتوهم الطرف الآخر أنها لن تتراجع ثم يمكن أن يحدث انفراجة؟
2: هي محاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، يعني بمعنى أنه أولا المكاسب في المضيق نفسه، يعني أكبر قدر من السيطرة، أفضل طريقة للرسوم في حال تمت الموافقة الإقليمية، خاصة وأنها هي رسوم خدمات، أي ما هي الآلية إلى هذا الموضوع. يعني المرحلة الأولى من المكاسب، يعني هذا الضغط هو في المضيق نفسه، يعني نضغط بالمضيق لتحصيل مكاسب عليا في المضيق. وأيضا إذا تمكنت إيران من الحفاظ على السيطرة بشكل أو بآخر في موضوع المضيق، من الممكن أن تضغط من خلال المضيق لتحقيق مكاسب في الملف النووي والملفات الإقليمية، لأن ما تقوم به إيران هو ليس فقط يتعلق بالملفات المطروحة، هو يتعلق بالمرحلة المقبلة. أي نظام في المنطقة سينشأ، وما هو دور إيران في هذا النظام؟ إيران تريد أن تحفظ موقعا متقدما في إعادة بناء النظام الإقليمي، وهذا النظام الإقليمي لا يمكن أن يكون لها موقعا متقدما إلا إذا كان لها أوراق قوة ضاغطة على دول الإقليم، والمضيق هو جزء من هذه الأوراق.
1: سفير هود، الرئيس ترامب قال إنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لتشييع المرشد السابق من باب اللطف والكياسة كما قال. ما الذي تتوقعه بعد انتهاء هذه المهلة؟
0: أعتقد أنه هو يحتاج إلى فترة تهدئة داخل الولايات المتحدة من أجل احتفالات بالذكرى 250 للاستقلال، وفترة عادة الأمريكيون يستخدمون سياراتهم أكثر من أي وقت ويستهلكون البنزين أكثر من أي وقت، ويلاحظون كيف أن أسعار البنزين مرتفعة أكثر من أي وقت آخر في العام. إذن هو يستخدم هذا، هو الأمر ليس وكأنه يعطي هدية للإيرانيين، بل هي محاولة للتعامل مع الداخل. في نفس الوقت أن مراسيم التشجيع تبرهن لنا إلى أي مدى إيران في حالة عزلة. إيران لم تزد من قدرتها وهيبتها في العالم بسبب الهجمات عليها من جانب المتحدة، بل هي قللت من قدرة تأثيرها من خلال مهاجمة دول الخليج والسفن التجارية في الخليج. لهذا السبب لا ترى الكثير من قادة الدول الزعماء الدول يذهبون إلى طهران للمشاركة في التشييع، كما حصل مع الملكة إليزابيث وباب الفاتيكان وقادة آخرين. أعتقد أن هذه العزلة ستكون ضد إيران بمرور الوقت. السؤال وسؤالك تحديدا هو ماذا سيفعل إيران بعد فترة الوقفة المؤقتة هذه؟ هو قد ينتظر

0: لأنه يعلم أن الضغط الدولي سيزداد على إيران. لنقل إنهم ينجحون في فرض الرسوم ويقولون للسفن عليكم أن تفعلوا ما تفعلون، أنا القوة العظمى في العالم، أنا أسيطر على هذا المضيق. إذا السفن تحتاج أن تذهب إلى الصين وإلى إندونيسيا وإلى غيرها، وهذه البلدان تسيطر على مضيق ملقا. إذا ماذا لو تلك البلدان قالت لإيران ادفعوا لنا رسوما مقابل مرور سفنكم؟ باكستان قد تقول ذلك، أنتم تسيطرون على المضيق بدون شك، أنا أسيطر على بحر العرب، ماذا ستفعلون؟ هل إيران ستخوض حربا ضد كل العالم؟ لا أعتقد. أعتقد أن هذه الورقة مهمة لكنها تحترق تدريجيا وبمرور الزمن من بين أيديهم.
1: دكتور داريني، يعني بناء على ما قال ضيفنا، أذكرك بما قاله المتحدث أو نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم من أن مضيق هرمز ومنطقة الخليج ليست ساحة لاستعراض القوى من خارج الإقليم، ولو سألت دول الإقليم فإنها تقريبا ستكون مجمعة على أن ترد عليك وتقول أنه أيضا ليس ساحة لاستعراض القوى من جانب إيران، بمعنى أن الكرت أو البطاقة التي تستخدمها إيران في مضيق هرمز كما قال ضيفنا قد تكون تحترق بمرور الوقت وينقلب الأمر على إيران في حالة عداء مع العالم كله. ما المعيب في هذا التحليل؟
0: إن موقف إيران هو موقف دفاعي وليس موقف هجومي. الإيرانيون عانوا بقدر عظيم بسبب المرور الغير المقيد والغير المشروط عبر المضيق، لكن المضيق استخدم لقتل الإيرانيين وضربها بالقنابل. إذن إيران لديها كل الحقوق المشروعة لضمان أن مضيق هرمز لن يستخدم مرة أخرى لشن الحرب على إيران. هكذا الأمر بكل بساطة. إيران أيضا قدمت لجيرانها العرب صيغة مشتركة للأمن، بمعنى أن الأمن الإقليمي يجب أن يحمى من قبل بلدان المنطقة وليس القوى
1: الخارجية. طيب أنا فقط قبل أن نتجاوز نقطة المضيق، عذرا للمقاطعة، عذرا للمقاطعة، قبل أن نتجاوز نقطة المضيق، قلت أن الأمر بهذه البساطة، يعني ما ميزان هذه البساطة في القانون الدولي الذي يعتبر المضيق مياها دولية وليس ممرا إيرانيا خالصا حتى تقول هذا الكلام؟
0: قانون الدولي يقول أن هناك مرورا آمنا للسفن. إيران ليس لديها اعتراض على ذلك وترحب بذلك. القانون الدولي يحظر المرور الخطر. إيران لا تسمح بذلك. إذا ممارسة إيران يستند إلى القانون الدولي. القانون الدولي يسمح لإيران بأن تضمن أن السفن التي تحمل معدات تهدد أمن إيران القومي وتتسبب بالحروب. مضيق هرمز موجود ضمن المياه الإقليمية لإيران وعمان. نعم هو ممر عبور دولي، لكن لا توجد مياه دولية. إذا عمان وإيران لديهما كل الحق وفقا للقانون الدولي لتضمن أن المرور يكون مرورا بريئا. هذا ما يستند إليه موقف إيران الذي ينعكس في مذكرة التفاهم.
1: وهل تشاطركم عمان هذه الرؤية؟
0: عمان وإيران تتفاوضان، وعمان كانت إلى حد كبير في اتفاق مع إيران، والعمانيون دعموا فكرة الحصول على الرسوم وأن يكون المرور بريئا. لكن في نفس الوقت عمان خضعت لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لكي لا توافق على أي اتفاق مع إيران. ترامب حتى هدد بتدمير عمان، ورغم تهديدات عمان لم يصدر موقف من عمان بأنهم ليسوا على اتفاق مع إيران. إذن هناك مفاوضات يجب أن تستمر من أجل التوصل إلى موقف نهائي، لكن حتى اللحظة هناك الكثير من التقدم بين إيران وعمان.
1: على ما يمكن أن يتم التفاوض في تقديرك دكتور سليم وفق هذه الرؤية
2: بين إيران و...
1: هو ضيفنا من طهران لم يذكر بالضبط أي مفاوضات التي ينبغي أن تستمر، لكن فهمنا ضمنا أنها المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
2: يعني قبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما تفضل به الضيف من طهران يعني حول الاتفاقات أو المفاوضات مع سلطنة عمان، هناك إشكالية في هذا الموضوع. يعني في حال لو كانت سلطنة عمان خضعت للضغوط الأمريكية، كان من الممكن أن لا تقدم على خطوات إضافية، ولكن سلطنة عمان أقدمت على خطوات إضافية بعكس ما تريد طهران وما كانت تحاول.
1: تقصد في زيارة باريس مثلا؟
2: في زيارة باريس والتزامن مع زيارة باريس بالإعلان عن الممر الجنوبي، والتزامن الزيارة إلى باريس مع اجتماع اللجنة العمانية الإيرانية في مسقط، اللجنة حول مدينة خرمس يعني. وقبلها كان التزامن بين زيارة رئيس البرلمان قليباف ووزير الخارجية عرقجي إلى سلطنة عمان مع إعلان سلطنة عمان عن فتح الممر الجنوبي بالقرب من سلطنة عمان. يعني هناك مجموعة من المعطيات تناقض الرواية أو السردية الإيرانية حول العلاقة مع سلطنة عمان، وهي إجراءات على الأرض. سلطنة عمان حاولت منذ بداية الحرب أن تحيد نفسها بأي شكل من الأشكال من هذا الصراع، والآن أصبحت هي في وسط هذا الصراع لأنها تتخذ مواقف مختلفة لا تتناسب مع طهران. والتحذير الذي أطلقته طهران للفرنسيين عندما كان السلطان عمان في باريس هو بشكل أو بآخر أيضا تحذير إلى سلطنة عمان. يعني عندما يكون هناك موقف مشترك بين سلطان عمان والرئيس الفرنسي ويأتي التحذير إلى فرنسا، هو في نفس الوقت هو تحذير سلطنة عمان. هناك وجهة نظر إيرانية واضحة في المضيق تريد أن تفرضها على سلطنة عمان وتريد أن تفرضها على دول الخليج، وهذا ما ترفضه دول الخليج وما ترفضه سلطنة عمان. يعني المواقف الخليجية تحديدا واضحة، إذا كان هناك نية لوضع تسوية أو لمقاربة ما، من الممكن حتى المقاربات القانونية التي تقدمت بها طهران هي مقاربات مخالفة للقانون الدولي. هناك اعتراف دولي بحسب القانون الدولي أن مضيق هرمز هو مضيق ممر دولي ينطبق عليه المرور العابر، وهذه نقطة متفق عليها. الإشكالية أن إيران لا تعترف بهذه المادة بهذا التوصيف، وتصر على أن مضيق هرمز يخضع للمرور البريء حسب أن هذه مياه إقليمية. حتى لو كانت مياه إقليمية فهي مياه إقليمية إيرانية عمانية. يعني بمعنى في حال سلمنا الجدل أن ستطبق هذه المواد، هناك حقوق متساوية. يعني إذا كانت إيران تريد أن تسيطر أو تنظم مسار بحري في مضيق هرمز، يحق لسلطنة عمان أن تنظم وتسير وتدير مسار في مضيق هرمز. يعني هذا في حال سلمنا الجدل، وهو حسب القانون الدولي وحسب الأعراف الدولية غير صحيح. الممر هو يخضع للمضيق هو ممر بحري دولي.
1: سيادة السفير، ذكرت أن ورقة مضيق هرمز تحترق في اليد الإيرانية، بالمقابل ألا يمكن أن يقال أن ورقة الأمن الإقليمي الذي تقحم الولايات المتحدة أنفها فيه يمكن أن تحترق هي الأخرى؟ سمعنا بالأمس إيران تتحدث عن أن أمن الإقليم مسؤولية دول الإقليم، واليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن أي اتفاق لا ينبع في اتفاق أمني في هذه المنطقة لا ينبع من أهله وناسه فإنه لن يكتب له الديمومة. هل وجود الولايات المتحدة في هذه المنطقة مرحب به؟
0: هو مرحب به منذ عقود في هذه المنطقة، وكانت لدينا شراكات أمنية واقتصادية مع دول الخليج على وجه التحديد. وطيلة هذه الفترة، إذا ما أخذنا فترة ما بعد تحرير الكويت، هذه البلدان ضاعفت من اقتصاداتها الوطنية 10 أضعاف في تلك الفترة، أنه أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان في العالم أن يحدث ذلك. إذن هذه

0: شراكات كانت مثمرة بين دول الخليج والولايات المتحدة، والأمر متروك لدول الخليج العربية أن تستمر في ذلك أو كيف تستمر في ذلك. الأمر ليس متروكا لإيران أن تقرر أي سفن من الاقتصادات العربية أو من الولايات المتحدة تمر. هم يتحدثون عن المرور البريء. إذا ما أرادوا مهاجمة السفن الأمريكية لأن مصدر تهديد، ليفعلوا ذلك. لماذا يطلقون النار على سفن من بنما أو سنغافورة؟ السبب لأن دونالد ترامب هدد مرة بأن يضرب عمان، كان يبالغ كعادته في الكلام. لكن من جهة أخرى، الولايات المتحدة لم تقصف أي من بلدان الخليج عدا عن الكويت في فترة التحرير. إيران من جانبها قصفت بلدان الخليج آلاف المرات فقط في الأشهر الثلاثة الماضية. حتى عمان ضربوا عفار وسلالة ودخم وضربوا سفنا في المياه الإقليمية العمانية. إذا فكرة أن الولايات المتحدة تهدد بتدمير عمان بينما كانت إيران تقصفها بشكل مستمر، ثم يقولون أن التفاوض مع عمان تمر على ما يرام، هذا أمر سخيف حقيقة.
1: لكن كأنك تتجاهل حدثا كبيرا وقع، وهو أن الولايات المتحدة هي التي هجمت إيران في البداية، ولكن لم تكن إيران هي التي أغلقت المضيق. كان المضيق مفتوحا تماما وبدون أي رسوم وبدون أي شروط، ثم أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة إيران وقتل الصف الأول والثاني والثالث من القيادات السياسية والعسكرية، واستهلت هذه الحرب بغارة على مدرسة أودت بحياة أكثر من 170 طفلة.
0: هذا ما قلت في بداية تعليقاتي. لو أن إيران تود مهاجمة أي سفينة عسكرية أمريكية، إذن هذا أمر مفهوم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الظروف. لكن أن تهاجم إيران دول الخليج وسنغافور وبنما، هذا لا علاقة بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تحتاج مضيق هرمز ولا تحتاج النفط الذي يخرج من جزيرة العرب. نحن لدى اكتفاء ذاتي في النفط، ونحن أكبر منتج للنفط في العالم. إذن الهجوم كان خطأ استراتيجيا بالغا، لكن الرد كان أيضا خطأ استراتيجيا بالغا من جانب إيران. وترامب يحاول إنهاء خطأه الآن على الأقل. أما الإيران فيضعفون من حجم خطائهم بالادعاء بالسيطرة على الخليج وضرب السفن التي لا تروق لهم.
1: دكتور علي أكبر داريني، ضيفنا في الاستوديو، أقر بخطأ مهاجمة إيران في البداية، لكنه أشار إلى نقطة مهمة. لماذا لم تتعامل إيران مباشرة مع الولايات المتحدة؟ لماذا تستعدي بلاد ليس لها دخل، ليس لها ناقة ولا جمل في هذه الحرب التي دارت بين الطرفين أو الأطراف، الأمريكية الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة؟
0: إيران كانت تتواصل مع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر طبعا، لكن الأمريكيين هم الذين قصفوا مائدة التفاوض، ليس مرة واحدة بل مرتين. أما بالنسبة للدول العربية، الدول العربية قطعت وعودا وعليها التزام بأن لا تسمح لأراضيها بأن تستخدم في مهاجمة إيران. هم لا يستطيعون السيطرة على أجوائهم ولا يتجرؤون على قول لا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة استخدمت قواعدها العسكرية في البلاد العربية لشن الحرب على إيران وقتل إيرانيين. إذن الدول العربية ليست محايدة، ولا يمكن لك أن تقول أنه لا علاقة لهم بالحرب. كلا، أجواؤها وأراضيها استخدمت لقتل الإيرانيين، وإيران لديها كل الحق أن ترد على هذه المواقع. الدول العربية ليست ضالعة فقط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران، بل هم تجاوزوا ذلك، بل وفروا ملاذات آمنة للقوات العسكرية الأمريكية، فتحوا أبواب الفنادق لهم والبنى التحتية المدنية للقوى العسكرية الأمريكية لتهاجم إيران.
1: إذا كنا نريد أن نبحث في الواقع الراهن وليس في الماضي القريب، في الواقع الراهن فكرة التحكم في المضيق بهذه الصورة لا يمكن للجانب الإيراني أن يدعي أنها عقاب لأحد أو عقاب للعالم كله على أنهم يساعدون الولايات المتحدة. المتضرر من فكرة التحكم في المضيق بهذه الصورة وأداء رسوم للجانب الإيراني هو العالم بأسره وليس الولايات المتحدة.
0: أن البلدان العربية لم تستضف قوى عسكرية أمريكية وقواعد عسكرية أمريكية، هل كانت إيران ستهاجم هذه القواعد؟ كلا. لو أن مضيق هرمز لم يستخدم لشن الحرب على إيران، هل كانت إيران ستحاول السيطرة على مضيق هرمز؟ كلا. كان هناك مرور غير مشروط وغير معوق بأي شكل عبر مضيق هرمز. سياسة التحلي بضبط النفس من جانب إيران انتهت. إيران لن تسمح لأن تهاجم من خلال فتح المضيق بشكل غير مشروط. الإيرانيون دفعوا ثمنا باهظا، والذين يتوقعون ممرا غير مشروط غير مقيد عبر مضيق هرمز لا يفهمون على الإطلاق الثمن الذي دفعه الإيرانيون في هذه الحرب.
1: الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الآن إلى الملف اللبناني الذي نرصد فيه أحدث التطورات الميدانية وآخر المواقف السياسية. تنضم إلينا من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومعنا في الاستوديو أو ستنضم إلينا لاحقا في الاستوديو نجوان سمري. أبدأ معك كاترين بخصوص جديد المواقف السياسية وكذلك التطورات الميدانية في الجنوب في ظل النشاط العسكري الإسرائيلي.
2: بالفعل عبد السلام، النشاط العسكري الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان. كانت اليوم هناك سلسلة خروقات بأشكال مختلفة، من بينها قبل قليل عمليات تمشيط تجريها مروحيات إسرائيلية في محيط بلدة مجدلزون المحتلة في قضاء صور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. قبل ذلك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صديقين في قضاء صور، أيضا قنابل صوتية متفرقة على مناطق مختلفة من الجنوب، إضافة إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي حداثة ودير سريان وقنابل صوتية تمنع المواطنين من الاقتراب من كافة المناطق المتاخمة للخط الأصفر أو لتلك المنطقة الإسرائيلية المحتلة. هذا أيضا يجري بالتوازي مع عدم حصول أي تقدم على مستوى أي آلية أو خطوات تنفيذية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على التوقيع على هذا الاتفاق في واشنطن. وأيضا كل ذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي على حاله، لا أحد من الأفرقاء السياسيين بدل موقفه، سواء من المؤيدين لهذا الاتفاق وعلى رأسهم الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وغيرهم، ما زالت مواقفهم دفاعية عن هذا الاتفاق الإطاري لناحية التأكيد أنه يحفظ الحقوق الوطنية والثوابت ويؤمن أو يحقق الانسحاب الإسرائيلي في مرحلة لاحقة، أو على مستوى المواقف المعارضة وعلى رأسهم طبعا حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري وغيرهم من الأفرقاء الذين انضموا إلى دائرة المعترضين في الأيام الماضية. جميعهم بقيت مواقفهم على حال. خلالها ولم يتحقق أي تقدم كذلك على مستوى إحراز توافق بين هؤلاء الأفرقاء. الكل ينتظر ما ستحمله الأيام المقبلة، هل ستكون هناك أي خطوات أمريكية تحديدا، لسيما بعد أن سجلت في الأيام الماضية زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لبنان هنا الأدميرال براد كوبر ولقائه المسؤولين وكلام الرئيس اللبناني عن ضرورة الاستفادة من الدعم الغربي ولسيما الأمريكي ودعم الاتحاد.

0: الأوروبي وكذلك دعم الدول الخليجية من أجل المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق. إذن هل نكون في الأيام المقبلة أمام خطوات تنفيذية بدعم أمريكي أو أمام أي ضمانات تتعلق بتحقيق انسحابات إسرائيلية من أراضي محتلة، لا سيما وأن الحديث عن المناطق التجريبية في جنوب لبنان كان قد تراجع في اليومين الماضيين على وقع كل الشروط الإسرائيلية التي برزت فيما يتعلق ببدء الانسحاب من أي مناطق محتلة في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. نرحب بمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري هنا في الاستوديو. نجوان، الجيش الإسرائيلي أصدر بيانات عديدة بخصوص العمليات العسكرية الدائرة في جنوب لبنان، هل لك أن تلخصي لنا المواقف الإسرائيلية؟
2: في الأيام الأخيرة الماضية الجيش الإسرائيلي عمليا يعود ويكرر على بياناته أو تبريراته للغارات التي عمليا استمرت أيضا خلال الأسبوع الماضي بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار مع لبنان. في آخر بياناته قال أمس بأنه استهدف عدة مواقع تابعة بالأساس لحزب الله في مختلف القرى اللبنانية في جنوب لبنان، مواقع يقول بأنها إما بنى تحتية تابعة للحزب أو مستودعات أسلحة أو مواقع لمنصات لإطلاق الصواريخ كانت موجهة نحو الجنود في الجنوب اللبناني المحتل. بالإضافة لذلك قال إنه استهدف شاحنة كان يتم تحميلها بالأسلحة من قبل عناصر لحزب الله، لكن من الواضح بأن هذه الهجمات للجيش الإسرائيلي كما كان عليه الحال ربما في فترة وقف إطلاق النار ما بعد نوفمبر عام 2024 هو ترسيخ لمعادلة مواصلة إسرائيل شن مثل هذه الهجمات رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والادعاء دائما كما ادعى هذا البيان أيضا بأنها ردا على ما يوصف انتهاكات حزب الله في لاتفاق وقف إطلاق النار بعد أن كان قد أعلن عن إصابة 3 من جنوده يوم أمس في اشتباك أحد الجنود وصفت حالته بالخطرة. لكن من جهة أخرى أيضا الأنظار في إسرائيل تتجه حاليا نحو ما أعلن الليلة الماضية من قبل ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اتصال مع الرئيس ترامب وزيارة ولقاء مرتقب بينهما، لم يتم تحديد الوقت بعد، ولكن قال البيان لديوان رئاسة الوزراء بأن الاثنين اتفقا على لقاء قريب، وهناك العديد بطبيعة الحال من التكهنات في الجانب الإسرائيلي بأن اللقاء الذي يريده نتنياهو مع ترامب في هذه المرحلة سيتطرق بالأساس إلى الجبهة اللبنانية، إلى ربما ترسيخ هذه المعادلة الحالية، عدم الانسحاب من جنوب لبنان، الإبقاء على حرية عمل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل الأراضي اللبنانية، وربط كل ذلك فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، ولكن بالأساس أيضا مواصلة فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية وعدم ربط أي تحرك في لبنان مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا من يقول بأن الملف الإيراني سيكون حاضرا بشدة في هذا اللقاء، ونتنياهو سيعود ويؤكد في محاولة للتأثير على الاتفاق النهائي بعد مذكرة التفاهم على الشروط الإسرائيلية التي أرادتها إسرائيل منذ اليوم الأول من خلال الحرب على إيران، تتعلق بطبيعة الحال بتقويض قدرات إيران النووية وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية، ولكن أيضا سيسعى إلى إعادة ملف برنامج إيران المتعلق بالصواريخ البالستية، وكان هناك انزعاج كبير من قبل الجانب الإسرائيلي عندما لم تضم مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أي ذكر لمسألة الصواريخ البالستية التي أرادت إسرائيل أن يتم أيضا تقويضها، بالإضافة بطبيعة الحال مع التجديد على قضية حرية عمل عسكري أيضا في إيران إذا ما اقتضت الحاجة. هذا ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي، بأن إسرائيل تريد ربما أن تستأنف جولة ثالثة للقتال مع إيران بمعزل عن الموقف الأمريكي وبمعزل عن مشاركة أيضا الولايات المتحدة عندما تقتضي الحاجة كما يقول الجانب الإسرائيلي.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. معنا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا كذلك من جبل لبنان نيقولا نصيف الكاتب الصحفي. أبدأ معك سيد نيقولا نصيف بخصوص ما انتهت إليه مراسلتنا هنا في الاستوديو من محاولات إسرائيل فصل المسار اللبناني ونزع سلاح حزب الله وترسيخ المعادلة الحالية في الجنوب، وكل هذه الأفكار التي يعبر عنها بنيامين نتنياهو من آن لآخر، هل يتحمل لبنان مثل هذه الأمور؟
3: أولا ربما لسوء الحظ يتقاطع لبنان مع إسرائيل بعملية فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي. بطبيعة الحال يعني التقاطع من دون أن يكون ثمة لقاء في محدد أو أهداف مشتركة بينهما. لبنان يريد أن يفصل بين، يريد أن يكون المسار، وهو ما يؤكده رئيس الجمهورية باستمرار، يريد أن يكون المسار اللبناني مستقلا، أي أن لبنان هو الذي يفاوض عن أرضه وعن استعادة سيادته وعن إخراج الجيش الإسرائيلي من أراضيه، في حين أن إسرائيل تذهب في منحى آخر في أهداف أخرى، تريد أن تفصل هذا الأمر كي أولا كي تفصل بين إيران وحزب الله من جهة، وكي تفصل أيضا لبنان أن لا يكون النقاش حول لبنان على طاولة إسلام أباد أو على طاولة سويسرا، حاليا على طاولة سويسرا، من أجل أن يكون التفاهم بينها وبين لبنان، لكن بشروطها هي كونها هي التي تحتل الأراضي اللبنانية وليس لبنان يحتل أراضي إسرائيلية. بذلك هناك مشكلة فعلية في هذا الفصل بين المسارين بالنسبة إلى الأمرين، دون ما أن ننسى أن ثمة عقبة في الفصل الفعلي والواقعي بين المسار اللبناني والمسار الأمريكي الإيراني. نقطة الجاذب فيه هي حزب الله.
1: يعني كل هذا الكلام سيد نيقولا، أليس هو ما حذر منه معارضو الاتفاق، اتفاق الإطار والمسار الإسرائيلي اللبناني؟
3: طبعا معارضو الاتفاق حذروا من ذلك، لكنهم يريدون أن يربطوا المسارين اللبناني بالمسار الأمريكي الإيراني. يجب أن لا ننسى أنه عندما نذهب إلى وضع لبنان على طاولة المفاوضات، فليس الأمريكيون من سيفاوضون عن لبنان، بل إيران بسبب تأثيرها المباشر على حزب الله، وبالتالي هي التي تمونه وهي التي تسلحه وهو الذي ينتمي إليها عقائديا ودينيا. لذلك ما أن يصبح لبنان بندا على طاولة على طاولة سويسرا أو مفاوضات سويسرا، هذا يعني أن إيران هي التي ستفاوض عنه، وهذا هو الأمر الذي يحذر منه رئيس الجمهورية، لكن الفريق الآخر المعارض له يصر على هذا الأمر.
1: إيران طيب هذه نقطة مهمة دكتور طارق عبود، ما جدوى أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي أو يتخلص لبنان من هيمنة إسرائيل ثم يقع في قبضة إيران؟
4: تحيات أستاذ عبد السلام. لا، هذا كلام سياسي. أولا إيران ليست محتلة لأراضي اللبنانية، إسرائيل هي تحتل لبنان اليوم. القول دائما بالعمل على فصل المسارين لأن لبنان لن يفاوض عن نفسه في طاولة واشنطن أو سويسرا هو كلام سياسي خارج عن الأطر المنطقية. قدمت إيران وقفا لإطلاق النار، وهناك أيضا كلام جدي عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. اختارت السلطة في لبنان أن تساير الولايات المتحدة الأمريكية بفصل المسارين وتقديم تنازلات مجانية للاحتلال الإسرائيلي. أخذت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما تريدانه من الاتفاق، وتركت السلطة اللبنانية عارية أمام الرأي العام اللبناني. توغل إسرائيل في إذلال السلطة اللبنانية من خلال تصريحات نتنياهو وإسرائيل كاتس بأنهما لن ينسحب، يعني الجيش الإسرائيلي، من لبنان. السلطة اللبنانية لا تلوي على شيء، تقف متفرجة ومحرجة لأن مسار واشنطن لم يقدم أي شيء للبنانيين. مسار اسلام اباد او سويسرا قدم وقفا لاطلاق النار، هذا بشهاده الجميع. المكابرون في لبنان

الذين يعني يتمسحون بموضوع السيادة التي أصبحت مازلة على مستوى أن يشرع الاحتلال الإسرائيلي، السيادة التي تشرع الاحتلال من خلال اتفاق الإطار، تمنع عودة الجنوبيين، تمنع عودة الإعمار، إعادة الإعمار، وتهجر أهالي الأرض من أرضهم وتمنحه إلى الإسرائيلي. لذلك الكلام اليوم عن أن إيران هي ستفاوض عن لبنان

0: قطر واشنطن او سويسرا هو كلام غير واقعي.
1: طيب إذا يمكن أن نقلب يعني هذا السؤال، نقلب السؤال ونوجهه للسيد نيكولا نصيف. سيد نيكولا نصيف، هل من الحكمة أن نرفض أو يرفض اللبنانيون مسار إيران أمريكا فقط لمجرد أن يعني يتجهوا لمسار آخر لا يحقق لهم شيئا من باب المكايدة فقط كما يقول ضيفنا؟
2: لا لا طبعا، اولا الوقف النار الذي قدمه مسار اسلام اباد اولا انذاك، يعني عندما توقفت الحرب الامريكيه الايرانيه في اسلام اباد، وقف اطلاق النار نحن لاحظنا منذ ذلك الوقت حتى الان يعني لم يتوقف مره ثانيه، وهذا دليل ان اسرائيل لا تلتزم هذا الوقف وهي غير معنيه به. وبالتالي الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران إذا كانت تريد أن تلعب وإذا كانت قادرة على أن تلعب هذا الدور، حتى الآن يبدو الأمر ليس كذلك أبدا، لأن لم يثبت إطلاقا ولا في أي يوم وقف إطلاق النار حتى اليوم بالذات، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. هذا يعني أن وقف النار كان حبرا، وقف النار كما غطته إيران أو زعمت أنها فرضته على الولايات المتحدة كي تفرضها على إسرائيل، هذا الأمر لم يحصل، لا يعدو كونه حبرا على ورق. عمليا الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تفرض وقف إطلاق النار على إسرائيل إذا كانت تريد فعلا هذا الأمر هم الأمريكيون وحدهم، لا الإيرانيون ولا سوى الإيرانيين ولا سواهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، الرئيس عون أكد أكثر من مرة أنه لم يذهب إلى مفاوضات واشنطن إلا لأن الحرب بعدها الجولات منذ 23 إلى اليوم أثبتت عقم نتائجها، بل أدت إلى المزيد من الخراب والتدمير ولم تقدم أي حلول. يعني حزب الله الآن هو الآن يلتزم وقف إطلاق النار، لا يطلق شيء، يعني لا يقاتل ولا يحارب إسرائيل، لكن حزب الله منذ أن بدأت إسرائيل اجتياح المنطقة الصفراء وصولا إلى ما وصلت إليه إلى شمال نهر الليطاني لم يستطع سوى أن يدافع عن نفسه أو يدافع عن مراكزه، لم يحرر شبرا واحدا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل. هذا يعني أنه يقاوم عن نفسه ولا يقاوم عن الأرض، يعني أي أنه يدافع عن نفسه أكثر مما يدافع عن الأرض، بدليل أن ولا شبر من الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل استعادها. وهذا يعني تأكيدا لما قاله الرئيس بأن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة، وهو ما أعاد تأكيده الرئيس أخيرا بالقول عن حزب الله. وطبعا هذا يعني إلى أي مدى الجسور مقطوعة بين الطرفين، أن ثمة فئة صغيرة من اللبنانيين تعتقد أنها تستطيع أن تنهي الحرب في الميدان. هذه العبارة الدقيقة لرئيس الجمهورية، وفعلا نحن سواء في حرب إسناد غزة أو في حرب إسناد إيران حتى الآن لم نستطع أن نقدم دليلا على أننا نحرر، على أن المقاومة تستطيع أن تحرر الأراضي. الكلفة كانت باهظة، لذلك طلب الرئيس الجمهورية أن تكون فرصة الدبلوماسية متاحة. يعني حتى الآن هذه الفرصة قد تكون متاحة، هذا لا يعني أنها ستنجح 100%، لكن نجاح الحرب هو 0%.
1: طيب دكتور طارق عبود، إزاء هذا الأمر لماذا لا يمنح الرئيس يعني فرصة لإتمام هذا المسار ثم بعد ذلك يتم الحكم على مآلاته وفق المعطيات على أرض الواقع وليس وفق تكهنات، ولا سيما كما يقول ضيفنا أن المسار الآخر لم يحقق شيئا، حقق صفر نتائج على الأرض؟
0: سؤال منتظر أستاذ عبد السلام. طبعا السلطة منحت 15 شهرا من 27 نوفمبر إلى 2 أذار، لم تحقق شيء، بقيت متفرجة على الاعتداءات الإسرائيلية، ارتقى 500 شهيد، دمرت 11,000 وحدة سكنية، استمرت الاعتداءات بشكل مستمر ويومي في قتل اللبنانيين على مختلف وعلى مساحة الجغرافيا اللبنانية. لم تستطع هذه السلطة أن تفعل أي شيء، وأن تمون حتى على الأمريكيين بوقف الاعتداءات، وهي أحرجت أمام الرأي العام اللبناني. بموضوع الفئة الصغيرة كما يقول أستاذ الأولى على لسان رئيس الجمهورية، ليست فئة صغيرة.
1: يبدو أن صوت ضيفنا لا يصل إلينا. أعود إلى السيد نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، لماذا لا تستوعب هذه الأصوات المعارضة بما يصب في المصلحة الإجمالية للبنان؟ لماذا يتجاهل هذا الاعتراض؟ وإذا كان اتفاق الإطار أو المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل يحقق المصلحة اللبنانية، لماذا لا يعرض؟

0: على مجلس النواب.
1: أولا يعني الذرائع أو الحجج التي قدمها رئيس الجمهورية أو الأوساط القريبة من الرئاسة أنه هو اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، ربما الكثيرون لا يميلون إلى هذا الرأي لأنه هو اتفاق وهو يشبه اتفاق 17 أيار 83 الذي طرح على مجلس الوزراء وأقره أيضا وعلى مجلس النواب وأقره أيضا، إلا أن رئيس الجمهورية آنذاك أمين جميل هو الذي لم يبرمه. عمليا ربما اليوم هذه الذريعة التي تقال بعدم عرضه على السلطات الدستورية بسبب عدم توفير بالنسبة إلى مجلس الوزراء الأكثرية المناسبة للمصادقة عليه، لكن أيضا لتفادي طرحه على مجلس النواب. هذا يعني أن مجلس النواب سينفجر، لأنه نحن نعرف أن المجلس النيابي منقسم على نفسه في أبسط المواضيع الاشتراعية التي يمكن أن تطرح، فكيف بالأحرى بمشروع أو باتفاق بهذه الخطورة وبهذه الأهمية؟ أكيد سينفجر المجلس النيابي في حال طرح عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس الوزراء.
0: هذا هو
1: الوزراء.
0: جوهر الممارسة الديمقراطية، أن هناك تعددا في الآراء.
1: طبعا هذا هو طبعا طبعا، ولذلك هذا الأمر يعني أن الدولة اللبنانية أو من يمثلها اليوم في هذا الاتفاق أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يريدان أن يسقط هذا الاتفاق، لا في مجلس الوزراء بأن لا يمرر أو لا يصادق عليه، ولا في مجلس النواب بأن لا ينجح، لأنه من غير المؤكد أنه سيمر في مجلس الوزراء، ومن غير المؤكد أنه سيحظى بالأكثرية الكبيرة في مجلس النواب. يجب أن لا ننسى أن الوضع اللبناني هو ليس فقط مجرد أكثرية وأقلية، عندما نرى طائفة برمتها هي الطائفة الشيعية في وجه هذا الاتفاق، وبعض الطوائف الأخرى منقسمة على نفسها بأحجام متفاوتة.
0: طيب دكتور طارق عبود، إذا كنت قد عدت
1: هذا
0: إلينا،
1: يعني أن المشكلة صعبة.
0: دكتور طارق عبود، إذا كنت قد عدت إلينا، ما تعليقك على هذا
2: الكلام؟ معك أستاذ محمود.
0: حسن أنك عرفت أنني محمود وليس عبد السلام، تفضل.
2: أنا ما فيش عندي صورة كرمالك عم بحكي على التليفون. أولا هذا الكلام ينم عن يعني نية تهريب الاتفاق وليس إجراء نقاش دستوري وقانوني وسياسي في أحلك الظروف السياسية التي يمر بها لبنان. هذا التهريب للاتفاق ينم عن أن هناك يعني خطيئة قد افتعلتها السلطة برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لفرض اتفاق مع العدو الإسرائيلي على اللبنانيين وبيع بين المزدوجين الأراضي اللبنانية المحتلة إلى بنيامين نتنياهو لكي يستثمرها في الانتخابات يعني القادمة في أكتوبر، ولكي يكون ذلك
0: شكرا جزيلا لك
2: للصديق بين المزدوجين.
0: شكرا جزيلا لك السيد طارق عبود، الدكتور طارق عبود، وأشكر كذلك الدكتور نيكولا نصيف. سلمى تواصل مع حضراتكم هذه التغطية.
3: شكرا لك محمود. إذا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران. من ناحيته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتطلع بشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. في الشأن اللبناني، أفادت مراسلة الجزيرة بشن مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبية لبنان. قال الجيش اللبناني إن قائده رودولف هيكل استقبل رئيس بعثة اليونيفيل ديوتاتو أبانيارا لبحث تعزيز التعاون في ظل التحديات الراهنة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في قطاع غزة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. للوقوف على آخر التطور.

0: معنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما رانيا، أبدأ معك وأطلعينا على أبرز ما تحدث به القادة في إيران من رسائل في يوم التشييع.
1: نعم صلبة، يعني هناك المزيد من الرسائل التي وجهها المسؤولون الإيرانيون خلال استقبالهم يعني الوفود الإيرانية التي شاركت بالأمس في مراسم الوداع الرسمية لجثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. آخر هذه المواقف والرسائل جاءت من خلال محمد باقر قالبوف رئيس البرلمان الإيراني، والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفوض خلال استقباله نظيره البنغلاديشي. وأكد على أنه إيران متمسكة بالمسار التفاوضي، وأن على الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها. وقال أن إيران وجهت للولايات المتحدة وإسرائيل يعني حرب درسا لا ينسى خلال الحرب التي جرت بينهما، وذلك بسبب ما وصفها بطريقة الحرب غير المتكافئة التي قامت بها إيران. وأكد على أن إيران بسبب هذه الحرب، يعني هناك تأكيد من قبل إيران أنها لا تسعى للحرب، ولكنها اضطرت أن تدخل فيها، وأنها لا تسعى لمواصلة الحرب، ولذلك توصلت إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكنه أكد أيضا أن إيران ستقف في وجه أي اعتداء آخر، وأنها لن تتساهل مع عدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بواسطة باكستانية وعمانية. وقال أيضا أنه يعني يجب أن تنفذ بنود مذكرة التفاهم بالكامل. وهنا قال أنه في حال يعني لم تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل من خلفها بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فإن إيران سترد بإجراءات متناسبة. هذا أيضا ما كان قد أكده بالأمس خلال استقباله الوفود البيلاروسية والصينية وغيرها من الوفود. هناك تأكيد إيراني على التمسك ببنود مذكرة التفاهم ورفض أي تدخل أجنبي في مضيق هرمز. هذا ما جاء على لسان أيضا كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، والذي رد على البيان الفرنسي البريطاني الذي يتعلق ب إزالة الألغام من مضيق هرمز. وهنا أكد كاظم غريب أبادي على أن إيران هي المسؤولة عن هذا الأمر، مسؤولة عن ضمان أمن مضيق هرمز على أساس البند الخامس من مذكرة التفاهم حسب التفسير الإيراني على الأقل. وحذر كل من فرنسا وبريطانيا بشكل جاد من عواقب مثل هذه الأمور، وأكد أن مثل هذه الأمور التي تثار من قبل من وصفهم بمثيري الأزمات سيكون لها عواقب وخيمة هم يتحملون مسؤوليتها. وشدد التأكيد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز تقع على عاتق الدول المطلة على المضيق. هذه المواقف تأتي في إطار يعني
0: كل ذلك يأتي في إطار أيام التشييع للمرشد الراحل. شكرا لك رانيا. وفي المقابل محمد الأحمد أيضا الولايات المتحدة تحتفل أيضا ب 250 عاما أيضا في يوم الاستقلال هذا. هناك كان تصريحات لترامب وأيضا تصريحات لجي دي فانس، أطلعنا على أبرزها في سياق هذا الملف.
2: نعم في الحقيقة سلمى، بالنسبة لهذه الاحتفالات وضمن المراسم بالاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال كلمة ألقاها على متن السفينة الحربية USS كيرسارج، وإن لم يتطرق إلى الملف الإيراني بشكل مباشر إلا أن فانس أدلى بتصريحات أشار فيها إلى ما يعتبره تكريس للقوة العسكرية الأمريكية ومكانة الولايات المتحدة في العالم. شدد فانس على أن إعلان الاستقلال كتب ليخاطب الشعب الأمريكي مباشرة، وبأن البلاد تحتفل اليوم بربع ألفية وهي على حد تعبيره تتطلع إلى المستقبل بلا خوف. كما لفت إلى أن موقع الاحتفال أعيد تجهيزه بالكامل خلال 12 ساعة فقط بعد الأضرار التي خلفتها عاصفة الليلة الماضية لضمان إقامة الفعاليات في موعدها. لكن سلمى عشية الاحتفالات أيضا احتفالات واشنطن بالذكرى 250

0: 50، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع ليسوق الملف الإيراني كأحد أبرز إنجازات إدارته في خطاب بولاية ساوث داكوتا أمس قبل أن يعود إلى البيت الأبيض اليوم. ترامب قال إن طهران تسعى لتسوية سياسية مع واشنطن، كشف أن إدارته منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات العسكرية، وذلك لإتاحة تشييع المرشد السابق خامنئي، واصفا الخطوة بأنها من باب اللطف وفق تعبيره. ربط الرئيس ترامب هذا الملف بسلسلة إنجازاته بقوله إن إدارته حققت إضعاف القدرات الإيرانية، تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وبما انعكس على أسعار الطاقة عالميا وأيضا على الصعيد الداخلي. قبل ذلك كان ترامب قد شدد على استمرار المفاوضات مع الجانب الإيراني، وبأن طهران وافقت بحسبه على معظم المطالب الأمريكية، حيث شدد على أن الهدف ليس تغيير النظام في طهران بل منعها من امتلاك السلاح النووي. توقع أيضا ويتوقع في الحقيقة سلمى أن يكرر ترامب الرسائل ذاتها في خطاب مرتقب له هذه الليلة في إطار المراسم الرسمية للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وذلك في إطار تسويقه لإنجازاته وأيضا لمقاربته القائمة على السلام عبر القوة كما يقول. وهي تصريحات سيسعى من خلالها ترامب لتكريس سردية النصر والتفاوض من موقع قوة، خاصة أنه يكرر ذلك في أكثر من مناسبة سلمى.
1: سنتابع معك هذه التصريحات، شكرا لك يا محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. الآن إلى زميل عبد السلام فارح والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في انعكاس الردود الإيرانية على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بشأن عملية إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها الحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي حسب تعبيرها، وتحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني بصفة بلاده القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز من أي تحرك عسكري فيه، بعد أن أعلنت باريس ولندن عن استعدادهما لإرسال قوات عسكرية لدعم حرية الملاحة وإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية والعبور غير المشروط عبر هذا الممر المائي الحيوي. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية وربما قراءة لمضيق هرمز من هذه الزاوية.
3: شكرا لك عبد السلام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز بين يدي آخر التطورات، ونتحدث عن بيان أشار له عبد السلام بريطاني فرنسي. هذا البيان نتناول ما جاء في هذا البيان، يتحدث عن اتفقت سلطنة عمان على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. طبعا رغم أن الحديث عن المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي حددته عمان فيما مضى، وهو يستخدم اليوم بشكل يومي في الآونة الأخيرة لعبور السفن من مضيق هرمز. طبعا إيران ردت مباشرة وتحدثت وقالت مضيق هرمز ليس ميدانا للاستعراض العسكري للقوى من خارج المنطقة، في تحذير جديد تزامن مع تحذيرات أخرى أطلقها الحرس الثوري لما يريده في هذه المنطقة. وطبعا تذكرون أنه في آخر الخرائط التي أصدرها الحرس الثوري جعل هذه المنطقة قرب المضيق غير آمنة. طبعا تغير الوضع مع دخول الاتفاق، مع دخول مذكرة التفاهم قيد التنفيذ، لكن حتى الآن الحرس الثوري يرى نتابع هذه المسارات. إذن نحن الآن أمام ثلاث مسارات، هذا المسار الذي حددته إيران، المسار الدولي والمسار الجنوبي الجديد العماني. الحرس الثوري يرى أن مذكرة التفاهم في بندها الخامس يشير إلى أن حركة العبور يجب أن تكون بالتفاوض ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. إذن تقول إيران إن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به، وإن فتح مسار آخر هنا في هذه المنطقة، المسار الجنوبي أو أي مسار لا تحدده إيران، هو أمر غير مقبول. طبعا خلال الفترة الماضية شهدنا مواجهات أثرت على حركة العبور، واليوم تعلن بلومبرغ أن هناك 8 سفن غيرت مسارها وعادت، كانت ربما متجهة إلى المسار الجنوبي، 4 منها تقول أن أربع من هذه السفن عادت إلى المسار الإيراني وهو مفتوح حاليا طبعا ضمن مذكرة التفاهم، وأربعة عادت أدراجها. إذن هذا الأمر ما زال موجودا، لكن مع ذلك رغم هذه التحفظات الإيرانية نشير إلى أن حركة العبور ما تزال ضمن الحركة الطبيعية. نلاحظ أنه هنا بعد أن اعترضت إيران في 29 على المسار الجنوبي كان هناك حركة نزول في حركة العبور في 29 من يونيو، لكن نلاحظ بعدها من 30 وحتى 3 من يوليو يوم أمس وحتى هذا اليوم عادت حركة العبور داخل مضيق هرمز إلى نسبة متوسطة 30، هي تقريبا ثلث أو ربع ما كان يمر قبل الحرب من سفن داخل المضيق، لكن هي حركة مستقرة منذ مباحثات الدوحة والتي ربما قد تفضي إلى لقاءات أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في جنيف. سنعود إلى عبد السلام لمناقشة كل هذا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على ما تفضلت به، ونعود لسيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي في محاولة لقراءة المشهد من حيث الواقع، من حيث المقترح الفرنسي البريطاني ورد الفعل الإيراني، ما الذي تقرأه في ذلك؟
4: عبد السلام، هي محاولة إعادة رسم هندسة، ومن يسيطر على المضيق هو مركز الصقل الأساسي للاستراتيجية الإيرانية. تاريخيا نعرف أن الممر الوسطي هو الممر الأساسي والقانون الذي كان، وبالتالي غيرت إيران خلال الحرب إلى الممر الإيراني لقاء بدل أو لقاء رسوم أو ما شابه، وهو عبر جزيرة لارك. أتى بعدها الممر الجنوبي، وهنا نتذكر عبد السلام مشروع الحرية التي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي هو يصب في هذه المرحلة. بعدها حاول الحرس الثوري فعلا أن يحدد نقاط أساسية، منطقة نفوذ له في هذه المنطقة، ولكن يبقى في هذه المنطقة الممر الأساسي هو المنطقة الخطرة والتي تقول إيران أنها زرعت فيها الكثير من الألغام. هنا يأتي هذا الوضع، أتت مذكرة التفاهم وبالتالي حددت آلية معينة. اليوم الدخول الفرنسي والإنجليزي هو شيء مهم جدا، لم تنفي ولم تؤكد عمان، ولم تنفي ولم تؤكد عمان على الاتفاق مع إيران أيضا. هذا الأمر يدخل لعبة جديدة، ديناميكية جديدة، وبالتالي يجعل هذا المضيق وكأنه أصبح مسألة دولية، العولمة، الفعل القانون الدولي، وبالتالي هذا الأمر قد يفرض ديناميكية جديدة.
2: ربما منشور الرئيس الفرنسي تحدث عن مذكرة التفاهم واحتفى بأنها أودت إلى ربما وقف العمليات العسكرية وبأنه جاء وقت الدعم، وقال بأن المقدرات الفرنسية البريطانية جاهزة لهذا المجال في إزالة الألغام. لماذا أثار ذلك حفيظة الإيرانيين؟ لماذا يعتبرون ذلك تدخلا؟
4: هم يعتبرونها كونهم أنشأوا ومأسسوا هذه العملية، هيئة إدارة فعلا المضيق، وبالتالي المضيق أصبح مركز صقل الاستراتيجية الإيرانية، هي تؤثر على كل العوامل في المنطقة وصولا إلى الوكلاء ضمنا إلى حزب الله وفي لبنان. من هذا الأمر هي تعتبر وجود قوة إضافية جديدة إنما تؤخر عملية السيطرة والهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي من يحضر يكون إلى الطاولة، وبالتالي هي تعتبر نفسها أنها منتصرة، فلماذا تريد المشاركة مع قوة جديدة الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وحتى بريطانيا. فإذن عندما نتحدث عن منطقة الخليج عبد السلام، نتحدث أيضا عن تواجد قوى أساسية، يعني هذه المنطقة إذا تواجدت القوات الإنجليزية في هذه المنطقة، تتواجد في البحرين أيضا، تتواجد قاعدة عسكرية فرنسية بحرية برية وجوية في الإمارات، إنما يعني أن هناك منظومة أمنية. إذا أرادت فرنسا وبريطانيا نزع الألغام في هذه المنطقة، لا يمكن نزعها من ضمن إرسال بعض القطع البحرية ونزعها، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة إيرانية. عدم الموافقة الإيرانية يعني أنك يجب أن تبني منظومة أمنية كبيرة تحمي هذه القطع، تتعلق بكل هذه المنطقة، وهذا أمر لن تقبله إيران، وإذا قبلته مرغمة سيكون هناك سيناريو سيء في منطقة الخليج.
2: استخدام مصطلح الدولة الضامنة للأمن الملاحي في مضيق هرمز، ما دلالته؟ ماذا يحمله من ثقل بالنسبة لإيران؟
4: تتحدث عن إيران؟
2: نعم.
4: الدولة الضامنة هي بالمعنى العسكري والجغرافي وحتى بالاستراتيجية أكدت أنها قادرة على السيطرة والتعطيل as disruptor كما يقال، هي الدولة الضامنة، هي تقول لدول المناطق المنطقة الدول المشاطئة لنتفق مع بعضنا البعض، لنتفق مع عمان لإيجاد آلية معينة على أن تكون الضامن الأساسي إيران. ولكن هذا الأمر بالنسبة لدول المنطقة يعطي إيران قدرة على السيطرة وقدرة على إغلاق المضيق أيمتى شاءت ومتى أرادت، وهذا الأمر ليس من مصلحة القوى أو الدول المحيطة بالخليج، لأنها يعتبر على أنه فعلا مركز ثقل أساسي لكل أمن الخليج.
2: هو رفض بطبيعة الحال، الرفض الإيراني يتعلق كما يقولون بتأجيج الأوضاع المتوترة، هذا الاتهام الموجه لباريس، بينما الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة تتعلق بتأمين الملاحة. من وجهة نظر فرنسا، هل هي من حيث القدرات قادرة؟ هل يمكنها التفاوض مع الإيرانيين لأداء هذه المهام؟
4: هي قادرة. لماذا؟ لأن هذه المبادرة عبد السلام تأتي من ضمن مشروع 40 دولة بقيادة بريطانيا. بريطانيا لديها الوسائل الهايبريد، الوسائل الهجينة، لديها التقليدي في نزع الألغام ولديها الجديد من مسيرات مائية وغيرها. فرنسا أيضا لديها، و40 دولة ليس بالضرورة أن تكون متواجدة عسكريا، هي قادرة بما لها من وسائل لنزع الألغام. ولكن كما قلت عبد السلام، هذه المنطقة تعتبر إيران أنها الخانق الأساسي، ممسكة بزمام الاقتصاد العالمي، وحتى هي ليفرج كما يقال. لن تريد أن تأتي فرنسا وبريطانيا لتكون مشاركة في انتصار تعتبره من حقها.
2: إذا كان الموضوع يتعلق بإزالة الألغام، ألا يفترض أن يكون الجانب الإيراني هو ربما المتقدم في هذه العملية؟ هل لديه القدرات؟ هل يرغب فعلا في إزالة هذه الألغام؟
4: عبد السلام، دائما كان الإيراني يقول أنا زرعت ألغام في هذه المنطقة ولا أعرف فعلا أين أصبحت، لأن هناك الألغام العائمة، الألغام في العمق، والألغام المدسوسة تحت الرمال، وهذا الأمر يفرض شيئا جديدا صعوبة. ولكن قالت نيويورك تايمز منذ فترة أنه فعلا لم يتبين أن هناك ألغام معينة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تسمح بمرور السفن عبر المسار الذي حددته، كيف تعرف فعلا هي أين هذه الألغام؟ ولماذا يعتبر آمنا في ظل أنها لا تعرف أين هي هذه الألغام؟
2: ومن حيث القدرة على إزالة الألغام،
4: القدرة ليست قادرة بالمعنى القادرة. هذا الأمر عبد السلام يتعلق بنوعية الألغام التي زرعتها، يتعلق بعدد الألغام التي زرعتها، وبالتالي هل هناك خرائط فعلا لا. ولكن دائما دائما دائما يجب أن يكون هناك وسائل متقدمة آمنة لنزع الألغام، وهذا ما يتوفر في بريطانيا فرنسا والمجموعة 40 دولة.
2: نهاية، السيناريو المحتمل لحل هذا الإشكال الآن مع فرنسا، ما الذي تتوقعه؟ هل هناك أكثر من سيناريو أم سيناريو واحد فقط الذي تريده إيران؟
4: الشرط الأول، من يسيطر على الجغرافيا يسيطر فعلا على المضيق والمؤثر في المضيق. لن تأتي بريطانيا وفرنسا إلى صدام مع إيران لنزع الألغام اللهم إلا إذا كان هناك من تفاهم، وهذا التفاهم قد يكون من ضمن ما تقترحه إيران على أن هناك منظومة إقليمية لإدارة المضيق.
2: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
1: لنظرة تحليلية أيضا، معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومعنا من طهران الدكتور محسن فرحاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية. مرحبا بكما دكتور محسن. أبدأ معك، وما برأيك طبيعة هذه الانطباعات التي أرادت طهران أن تتركها في الداخل والخارج من أيام التشييع اليوم ما شاهدناه، والتصريحات من قبل المسؤولين في التشييع؟
5: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالنسبة إلى تشييع آية الله الشهيد، قد كشف مدى مصداقية ومشروعية هذه الجمهورية الإسلامية وهذا النظام، وقد كشف ذلك أيضاً أن المواجهة مع إيران سوف تكون أصعب من أي فترة سابقة، وقد أثبت ذلك ارتفاع ثمن مواجهة الجمهورية الإسلامية. كذلك هذا قد أبطل كل هذه الدعاية، كل هذه البروباغندا التي حكتها الدول الغربية. وبالتالي أنا أعتبر أن المفاوضين الإيرانيين صار لديهم الآن القدرة على السيطرة على المفاوضات، وهم قد تفوقوا فيها، وبالتالي إذن سوف يستخدمون ذلك خلال المفاوضات، خلال مناقشة التنازلات المحتملة، لأن إيران لن تتخلى عن الخطوط الحمراء والمكاسب والإنجازات التي حققتها مثل مضيق هرمز.
1: سفير جوي، يعني ما رأيك مثل هذا هذه الانطباعات التي تركها مسار التشييع في هذا اليوم وهو مستمر من ناحية ارتفاع تكلفة مواجهة إيران؟ هذه رسائل وجهت من الداخل إلى الخارج، وأيضا رسائل مصداقية ومشروعية النظام الإيراني تعززت أكثر من خلال هذه المشهدية في عملية التشييع.
5: بالنسبة إلى المشروعية والمصداقية الدوليتين، لا أعتقد أنها ارتفعت، لا بل على العكس من ذلك برأيي. فمستوى التمثيل للوفود في هذا التشييع مستوى منخفض. نتحدث عن نواب وزراء خارجية، نواب رؤساء البرلمان على هذا المستوى، لم يصل ذلك إلى مستوى التمثيل الذي رأيناه بالنسبة إلى تشييع مثلا قادة سياسيين ودينيين مثل جلالة الملكة البريطانية أو البابا فرانسيس في الماضي غير البعيد. وبالتالي هذا خير مؤشر إلى دولة إيران أن هذا الخطأ الاستراتيجي الذي قامت به ردا على خطأ ترامب الاستراتيجي بدأ يؤثر سلبا. لقد ارتكب ترامب خطأ استراتيجيا حين اعتدى على إيران منذ الأساس، ولكن الخطأ الاستراتيجي الإيراني كان أكبر حين قامت بالاعتداء على دول الخليج وعلى السفن التجارية، وبالتالي عزلت نفسها عن كافة دول العالم التي تعتمد على المضيق وعلى السفن التي تمر عبره. أما بالنسبة إلى المشروعية الداخلية للنظام الإيراني، فهذا ليس شيئاً سوف نتمكن من أن نحكم عليه إلا بعد مرور بعض الوقت من هذه الأعمال العدائية، لأنه في الوقت الحالي وعلى غرار أي شعب في العالم، الشعب الإيراني يتحد ويلتم حول قيادته حين تعرض لاعتداءات من سلطة أو دولة خارجية. ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا ننكر حصول شيء غريب. هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يرى فيها القائد ولا يسمعونه، ويحججون بالأعذار الأمنية. ولكن نعيم قاسم يظهر في مقاطع مصورة. كان أسامة بن لادن يفعل شيء نفسه من مغارة، من كهف بعيدا ونائيا، وبالتالي لا يمكن أن يكون السبب أمنيا بحتا. إذن أسئلة كثيرة حول ما يحصل، وإذا كان هذا المرشد الأعلى هنا نطرح الأسئلة حول مشروعية النظام تجاه شعبه إذا عجز القائد عن التواصل معهم مباشرة. أخيراً، أعتقد أن كافة قادة طهران يحذرون أحدهم من الآخر، لأنه من الحساس جداً أن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة، فهي الشيطان الأكبر، وهي الدولة التي اعتدت عليهم. ولكن حين قام رؤساء سابقون بذلك في الماضي، وحين كان قادة إيرانيون يعتمدون نهجاً أو قرابة مختلفة مع الدول الغربية، نهايتهم كانت الإقامة الجبرية. أين محمود أحمدي نجاد؟ أين مير حسين موسوي وغيرهم؟ هم تحت الإقامة الجبرية. القادة الحاليون لا يريدون أن يصيبهم المصاب نفسه.
1: دكتور محسن، ما رأيك بمثل هذه الأسئلة التي طرحها السفير جوي، خاصة تلك المتعلقة ضمن هذه المشهدية وضرورة يعني عند إرسال رسائل القوة أن يظهر الشخص الرئيسي، خاصة في مثل هذا التوقيت المهم والحساس؟ نتحدث هنا عن المرشد الجديد.
5: بادئ ذي بدء، أود أن أتحدث عن موضوع المصداقية الدولية. حاليا النظام الصهيوني يتمتع بأدنى نسبة من المشروعية أو المصداقية الدولية، وبالتالي حين يتحدث سعادة السفير عن هذه المشروعية، نود أن نذكره بمشروعية حكومة أو مشروعية الحكومة، وأنها تأتي أولا من شعبها. ثانيا، تحدث عن تواجد المرشد الأعلى بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين الرفيعي المستوى، فقد قالوا وأعلنوا مرارا ما يريد قوله، وهو قال إننا نحن كإيرانيين نعتبر أن الحكومة الأمريكية وأن الإدارة الأمريكية هي الشيطان الأكبر. هذا صحيح، هذا صائب تماما، لأن الولايات المتحدة قد ارتكبت جرائم شنيعة كثيرة ضد الدولة الإيرانية، قاموا بالقتل، قاموا بالذبح، نتحدث عن 168 فتاة في المدرسة، ولا يزالون يقولون أن هذا قيد التحقيق. قاموا بالقصف وقاموا بمساعدة العراق على قصف إيران. إذا أردت أن أعدد كل ما قاموا به لن أنتهي. قاموا بتسليح خونة ومجموعات منذ أشهر من أجل أن يقتلوا إيرانيين. قاموا بتسليح مجموعات إرهابية كردية من أجل أن تقتل إيرانيين. كذلك لم تعتدي إيران على الدول العربية في المنطقة، في منطقة الخليج، بل قامت إيران بالرد على القواعد التي انطلقت منها الاعتداءات الأمريكية.
1: طيب، وضحت الصورة. وضحت الصورة دكتور محسن، يعني قمت بالرد على سفير جوي، ولكن هنا لا زالت هناك مفاوضات، وهناك تصريحات من قبل ترامب سفير جوي يقول فيها بأن لا زالت إيران تتطلع بشدة وتسعى بكل سبل للتواصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن، وقلب تحدث بأننا متمسكون بالمسار التفاوضي طالما واشنطن تفي بتعهداتها. ضمن هذه الأجواء، هل ترى بإمكانية المضي قدماً؟
5: نعم، أنا أعتقد أن دولتين ستحاولان المضي قدما بتحقيق أهدافهما، أو كل واحدة تحاول تحقيق أهدافها بعد الاحتفال بتأسيس الولايات المتحدة والتشيع في إيران. يمكن العودة، لأنهم مع المفاوضين بحاجة إلى بعض الوقت، نحن وصلنا إلى طريق مسدود. مذكرة التفاهم هذه لم تكن مثالية، كان يفترض بها أن تكون إطارا عاما للاتفاق لإعادة فتح المضيق أمام الشحن ووقف الاعتداءات الأمريكية وتعليق العقوبات ورفع الحصار البحري لفترة من الوقت. حصل كل ذلك من الجانب الأمريكي، ولكن ليس من الجانب الإيراني تماما، وحول هذا ستتمحور المباحثات أو المفاوضات حين يلتقي الجانبان قريبا. على ما أعتقد سيركزون على موضوع الشحن ومرور السفن بالمضيق.
1: شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وشكر أيضا لضيفي من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. شكرا لكما. نناقش الآن تداعيات الوضع في مضيق هرمز على مسارات الطاقة والتجارة في المنطقة في هذه النافذة مع محمود مراد، تفضل.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نسلط فيها الضوء على تحولات شهدتها مسارات التجارة في المنطقة على خلفية الحرب الأخيرة وتداعيات الوضع في مضيق هرمز والبدائل التي لجأت إليها دول الخليج في محاولة منها لضمان ديمومة سلاسل الإمدادات. ففي ظل استمرار تداعيات الحرب الأخيرة وما كشفته من هشاشة الملاحة عبر مضيق هرمز، تتسارع الجهود الخليجية والدولية لإعادة رسم مسارات التجارة والطاقة في المنطقة. وفي هذا السياق تسعى شركات عدة لبناء شراكات تستهدف تطوير محطات لوجستية متعددة وتطوير وتعزيز خطوط الأنابيب لنقل النفط إلى موانئ خارج المضيق إلى جانب الاستثمار في شبكات النقل والربط اللوجستي البري. الهدف

0: تقليل الاعتماد على مضيق هرمز كممر واحد لا يمكن الاستغناء عنه، وتحويل الموانئ والأنابيب والطرق البرية من مشاريع تنموية إلى أدوات أمن اقتصادي. سلطنة عمان تدفع بموانئ صحار والدقم وصلالة كبدائل أقرب إلى الأسواق العالمية للخدمات اللوجستية والربط البري إلى الأسواق الخليجية. وقد بدأت مجموعة أسياد العمانية شراكة مع الشركة الفرنسية CMA CGM لبناء محطة متعددة الأغراض في صحار. أما السعودية فتملك أيضا خط أنابيب شرق غرب الذي يصل حقول النفط بميناء ينبع على البحر الأحمر بطاقة تبلغ 5.5 مليون برميل يوميا. تملك الإمارات خط حبشان الفجيرة الذي ينقل نحو 1.8 مليون برميل يوميا، لكن هذه البدائل تبقى أقل كثيرا من قرابة 20 مليون برميل تعبر مضيق هرمز يوميا. لكن وسائل ومسارات تصدير الغاز الطبيعي المسال تبقى هي الحلقة الأصعب في التنويع، فالغالبية العظمى من صادرات قطر للغاز المسال تمر عبر هرمز ولا تملك مسارا بحريا بديلا. لمزيد من التحليل معنا في الاستوديو السيد عامر الشبكي خبير أسواق النفط والطاقة. وسؤالنا، لأي مدى سيد عامر ساهمت المسارات البديلة على احتواء تداعيات مشكلة هرمز ويعني انسداد الأفق في حله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم محمود، هذه المسارات لم تنهي المشكلة، هي ساهمت بالحد من آثارها. الآن الإمدادات إلى الأسواق كانت تقريبا 20 مليون مثلا برميل نفط يوميا، كان الإمدادات حول الطرق البديلة توصل نحو 6 إلى 7 مليون مثلا في بعض الحالات. لذلك هي خففت مثلا ارتفاع أسعار النفط ربما مع عوامل أخرى، لكن السوق بدأت تراقب ليس فقط هذه الطرق البديلة، بدأت تراقب السفن المارة عبر هرمز. إذن رجعنا في النهاية إلى هرمز، وبدأ بعد ذلك انخفاض أسعار النفط إلى المستويات العالية. لذلك هي لم تحل الأزمة بشكل كامل، لكن هدأت روع الأسواق نوعا ما.
0: هل هناك جدوى من استمرار التعويل والاعتماد على هذه المسارات البديلة؟
1: يعني هي جدوى ربما تفاوضية سياسية تشعر بالأمان للدول التي تستخدم طرق بديلة، وأيضا ربما هي أيضا تتدخل في الأمن الاقتصادي لهذه الدول. هذه الطرق البديلة ساعدت على توفر جزء من الأمن الاقتصادي، جزء من أمن الدولة، حتى إذا كانت إيرادات متوفرة، وتوفر أيضا يعني مجال للتفاوض السياسي أكثر، وحجمها ربما سياسيا أكثر من قدرتها الفعلية. يعني مثلا 20% من الصادرات أمررها خارج هرمز، لكنها وفرت لي قدرة 80% على التفاوض مثلا في هذا الشأن، تفاوضات سياسية أقصد.
0: أيهما أكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي، اضطراب أسواق النفط أم أسواق الغاز؟
1: نعم محمود، الاثنين مؤثرات بشكل مختلف. النفط يضرب التضخم بسرعة، والغاز ربما يضرب أيضا التضخم لكن بسرعة أخف. أيضا هو يضرب أمن الكهرباء وأمن الصناعة، أيضا يضرب الصناعات بشكل كبير، وأوسع انتشارا بالنسبة للنفط وأسرع، ولكن بالنسبة للغاز قد ترى أثره لاحقا. لكن في النهاية الجهتين لهم أهمية أخرى، وربما الغاز أعمق من حيث التأثير عالي المدى وأيضا على المدى المتوسط.
0: لماذا تنتاب الأسواق حالة من الذعر كلما ظهرت مؤشرات على الاضطراب أو على عدم الاستقرار في إمدادات النفط والغاز، بينما لا تبدو أثار التعافي بهذه السرعة حينما تبدو مؤشرات على الاستقرار والعودة إلى الحالة الطبيعية؟
1: صحيح محمود، حتى ربما الأسواق تتأثر قبل الحدث أصلا من الخوف، مشاعر الخوف ربما تبدأ قبل الحدث. مثلا أسعار النفط ارتفعت تقريبا 10 دولار، 15% من 60 قفزت إلى 72 دولار قبل الحرب. فلذلك أحيانا الأسواق تتأثر قبل يعني الحرب مباشرة، لكن بعد الهدوء ربما تحتاج إلى طمأنينة، إلى يعني سلاسل توريد، إلى شحن، إلى تأمين أقل. فلذلك ربما عودة الهدوء ومحو الخوف تماما يحتاج إلى وقت أطول.
0: عادة في الحروب يعني تستهلك قطاعات وتتضرر قطاعات وتنتعش قطاعات أخرى، هذه الحرب ما القطاعات التي انتعشت معها؟
1: في المنطقة طبعا ملكو السفن، يعني هنالك

0: كمرابح كبيرة لمالكي السفن وناقلات النفط خاصة العملاقة التي تضاعفت يعني قيمة استئجارها. شركات الشحن أيضا استفادت بشكل كبير. شركات التأمين تضاعفت أجور التأمين أكثر من 10 أضعاف أحيانا في هذه الأزمة.
1: لكن هذه الزيادات تأتي مع مخاطر استهداف السفن أحيانا وغرقها أو تضررها أحيانا.
0: نعم بالتالي، لكن هي على المجمل هي تسبب أيضا مكاسب وأرباح غير مسبوقة لهذه الشركات. هذه الأزمة أثبتت ذلك، رغم يعني ما وجود حوادث لكنها قليلة إذا ما قارناها بحجم الإيرادات التي جنتها سواء مالكي السفن أو أصحاب شركات الشحن والتأمين.
1: شكرا جزيلا لك السيد عامر الشبكي خبير أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نذهب الآن إلى الملف اللبناني والذي نصد فيه أحدث التطورات السياسية. تنضم إلينا من مدينة صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا في الاستوديو النجوان سمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما كاترين، أبدأ معك وأطلعينا على طبيعة التصريحات من قبل المسؤولين اللبنانيين على ضوء أيضا تطورات ميدانية.
3: سلمى، في لبنان الأمور تراوح مكانها على مستوى استمرار الأزمات ميدانيا وسياسيا. ميدانيا لم تنطلق بعد عملية تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وسط استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وسياسيا يستمر الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية بين السلطات اللبنانية، رئيس اللبناني ورئيس الحكومة وغيرهم من جهة، وبين حزب الله وحلفائه وأطراف أخرى أيضا من جهة أخرى. إذا ما عدنا إلى الميدان وإلى تفاصيل الخروقات الإسرائيلية هذا اليوم، يمكن الحديث عن عمليات تمشيط كانت تنفذها المروحيات الإسرائيلية بشكل لافت بعد ظهر هذا اليوم في محيط بلدة مجد الزون المحتلة في قضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب، كذلك في محيط بلدة المنصوري المجاورة، إضافة إلى غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية قبل ظهر هذا اليوم على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين في قضاء صور أيضا دون أن نفاد عن إصابات. تفجيرات عدة أيضا لا تزال القوات الإسرائيلية المحتلة تنفذها في بلدات عدة في الجنوب، من بينها قبل قليل في بيت يحون وقبلها في بلدتي حداثة ودير سريان. أطلقت قذائف أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة كفرشوبة في القطاع الشرقي من الجنوب، كما تطلق بشكل متواصل قنابل صوتية لمنع أي حركة أو أي أحد من الاقتراب من خط المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل. إذن هذا على مستوى الميدان. أما على مستوى السياسة، إذا ما عدنا إلى تلك الأزمة وهذا الانقسام المتزايد بين أطراف عدة في لبنان، يمكن القول أنه حتى الساعة لم يتأمن أي توافق بين الأطراف المختلفين حول مسألة الاتفاق الإطاري. من جهة، لبنان الرسمي لا يزال يدافع عن هذا الاتفاق الإطاري ويؤكد أنه يحفظ حقوق لبنان ولا يشرع بقاء الاحتلال ويمكن الجيش اللبناني من الانتشار وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. ومن جهة أخرى، حزب الله وحلفائه وأطراف أخرى أيضا لا يزالون لا يثقون بهذا الاتفاق الإطاري ويرون أن فيه تفريطا بالسيادة اللبنانية وأيضا تشريعا لبقاء الاحتلال سنوات طويلة. إذن هذا على مستوى الانقسام، بينما هناك تعويل على أي دور يمكن أن يلعبه الأمريكيون كفريق ضامن لاتفاق لتطبيق اتفاق الإطاري هذا. وفي هذا الإطار اليوم الرئيس اللبناني بعث برسالة تهنئة في ذكرى استقلال الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر في هذه الرسالة أن لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن في هذه المرحلة وإلى طي صفحة المآسي والحروب. ولكن فعليا تبرز أيضا، هنا في الختام أشير سلمى إلى هذه الجزئية، تبرز في الأيام الماضية أو يبرز حرص من قبل لبنان الرسمي على التأكيد أن ما تم توقيعه في واشنطن ليس اتفاقية أو اتفاقا نهائيا أو معاهدة. وطبعا نعرف أنه لو كانت ما جرى في واشنطن معاهدة أو اتفاقا نهائيا لكان تترتب عليه مفاعيل قانونية وأمنية، وكان يفترض أن يتم عرضه على المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان لكي يتم إقراره وتأمين أكثرية لإقراره. أما ما جرى وفقا للبنان الرسمي فهو مجرد إطار يشكل خريطة طريق للمفاوضات في المرحلة المقبلة.
2: شكرا لك كاترين حنا مراسلتنا منصور. نجوان، هناك مكالمة بين نتنياهو وترامب وترتيب للقاء قريب،
4: بالفعل هذا ما نشره ديوان نتنياهو الليلة الماضية، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الهدف تحديدا من هذا اللقاء الذي يريده كما يبدو نتنياهو بشدة هو بحث الملفين الإيراني واللبناني، مع التجديد الإسرائيلي بطبيعة الحال إلى أن الهدف تحديدا هو فصل لبنان عن إيران ضمن هذه المحادثات. لكن أيضا نتنياهو يريد بشكل شخصي سلمى أن يبدد حالة التوتر بينه وبين ترامب، لا سيما في خضم الحملة الانتخابية التي بدأت في إسرائيل قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر. علاقات الرئيس الأمريكي بنتنياهو مهم هامة جدا بالنسبة إليه، لا سيما بعد النشر في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن محادثات ساد بها الكثير من التوتر، وشملت حتى ما وصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه توبيخ من الرئيس ترامب لنتنياهو فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع لبنان وأيضا بمذكرة التفاهم مع إيران. لكن في الملف اللبناني من الواضح بأن نتنياهو خلال هذا اللقاء يريد أن يشدد على إبقاء المعادلة القائمة، ترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي كقوة محتلة في جنوب لبنان من جهة، ومواصلة العمليات العسكرية في لبنان دون قيود من الجانب الأمريكي، وربط كل ذلك بمسألة نزع سلاح حزب الله. هذا أيضا بعد أن كانت قد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس أن حتى العملية العسكرية التي أراد الجيش الإسرائيلي استكمالها في منطقة مرتفعات علي الطاهر، حيث يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المنطقة فيها مجمع كبير قيادي لحزب الله تحت الأرض مع شبكة أنفاق، والجيش رفض الانسحاب من هذه المنطقة حتى يستكمل عملية تدمير شبكة الأنفاق وهذا المجمع. لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 15 تقول إن نتنياهو أوعز بوقف هذه العملية ووقف أي عملية عسكرية أخرى بطلب من الرئيس ترامب كي لا يؤثر ذلك على المفاوضات المستمرة بين واشنطن وطهران في مسعى للتوصل إلى اتفاق دائم مبني على مذكرة التفاهم. هذا بالإضافة أيضا بطبيعة الحال سلمى إلى الملف الإيراني ومساعي نتنياهو ربما لأن تشمل أو يشمل أي اتفاق مرتقب مع الإيرانيين الشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران.
2: شكرا لك نجوان سمري. معنا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت أيضا دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. مرحبا بكما. دكتور عارف، لماذا لا زال لبنان الرسمي يحاول تفسير أو تبرير ما جرى التوقيع عليه فيما يسمى الاتفاق الإطاري؟
5: مساء الخير. التبرير مبرر بسبب أن هناك بعض الأطراف تقول لماذا لا تأتوا بالاتفاق إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء. يرد لبنان الرسمي بالقول أن هذا ليس اتفاقا ولا معاهدة، هو إطار، ولذلك ليس بحاجة لإقرار من الحكومة كما ينص الدستور ولا إقرار من مجلس النواب كما ينص الدستور أيضا. هذا هو التبرير، هذا هو اتفاق إطاري، حتى رئيس مجلس الوزراء قال من يومين أننا لا نزال في بداية الطريق في المفاوضات. هذا يعني أنه اتفاق إطار، بعدها ستكون هناك تفاصيل ومفاوضات عسيرة وطويلة للاتفاق أو لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بين لبنان وإسرائيل، وهي كثيرة وشائكة. هذا الاتفاق هو إطار عام للتوجهات، ليس عقدا ولا معاهدة.
2: إطار عام للتفاوض حسب التوجهات، ولكنه يعني فيه نقاط، يعني دكتور عارف العبد، هي توجه كل التفاوض باتجاه مسار واحد وهي ملزمة في النهاية.
5: بالنهاية يوجه باتجاه خروج قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. هم لم يستعملوا في الإطار
2: في حال نزع كلمة انسحاب، في حال نزع سلاح حزب الله
5: استعملوا كلمة مشروط. إعادة انتشار، إعادة إعادة انتشار ليس نزع، بمعنى هذا ما تدفع إليه إسرائيل، ولكن الجيش اللبناني سينتشر في بقع ويفرض سلطته فيها، وعندما تتمدد السلطة اللبنانية في أي بقعة لبنانية هذا مكسب للبنان، لأنه يكون قد أخذها من الاحتلال ومن سيطرة الاحتلال، هذا مكسب كبير يريده لبنان. كلما تمددت مساحة السلطة اللبنانية كلما كسب لبنان وكسب اللبنانيون على حساب كل الأطراف الأخرى، وبالتالي هذا أمر ضروري وجيد.
2: طيب، وهنا سيد شومان، كيف تنظر إلى محاولات التفسير لهذا الاتفاق الإطاري تقريبا اليومية؟ مثلا اليوم تحدث الرئيس اللبناني وقال بأن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته.
6: إليك سيدتي وللزميل عرفي. يعني في البداية أود أن أستشهد بتقرير نشر اليوم عن منظمة مقال نشره الرئيس السابق، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنورة، طالب فيه حرفيا بتعديل هذا الاتفاق الإطار أو إعلان المبادئ، لأنه لا يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، وأيضا لا يدعو إلى وقف إطلاق النار. هذا الكلام للرئيس فؤاد السنيورة، وأظن بأن زميل عارف العبد قرأه أيضا يعني في صحيفة المدن. هذا بالمبدأ. وبالمبدأ الثاني أيضا بأن منظمة العفو الدولية وتقارير حقوقية أخرى أيضا قالت بأن هذا الاتفاق يؤهل الاحتلال الإسرائيلي لتهجير قسري وأيضا تشريع الاحتلال. يعني هذا لا يقوله الثنائي، ولا يقوله حزب الله، ولا يقوله أيضا مؤيدون لحزب الله. هذه جهات معروفة، يعني كان الرئيس فؤاد السنيورة معروف باتجاهه السياسي يعني المناور، حتى لا أقول شيئا آخر، لحزب الله ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الأخرى أيضا، يعني ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بحزب الله. هذا تفسير أجنبي. وأكثر من ذلك أيضا يعني أستشهد بمقال نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية قبل يومين، تقول فيه بأن الاتفاق الإطاري يشرع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي يمد أمد هذا الاحتلال. التفسيرات اللبنانية المؤيدة للاتفاق تنطلق من مثل عليا، وبالتالي ترتكز على نوايا إيجابية ضعها بين قوسين أمريكية وإسرائيلية، ولم يعرف العرب ولم يعرف اللبنانيون أي نية حسنة لا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ تدخلها المباشر في الصراع العربي الإسرائيلي. وكل العرب أيضا يدركون تماما بأن لا نوايا حسنة إسرائيلية. هناك وعود أمريكية، وعود يمكن أن تشبه سحابة الصيف، يمكن تمطر أو لا تمطر.
2: سيد توفيق، ولكن هل كان بإمكان لبنان أن ينتج الرسمي أن ينتج اتفاق يعني أفضل من هذا الاتفاق ضمن هذه الأجواء التي كانت موجودة ومعروفة، وضمن المسارات، وضمن أيضا حالة الانقسام الحاد التي يعني هي حكمت موضوع الذهاب لمثل هذا الاتفاق الإطاري ضمن معادلة أهمية فصل لبنان عن إيران ومسار التفاوض هناك بالنسبة لشريحة كبيرة؟
6: نعم، لا، بالتأكيد كان يمكن للبنان أن يأخذ جانبا آخر، يعني مبدأ المفاوضات لا أحد يعترض عليه بصرف النظر يعني عن الموقف الشخصي من المفاوضات المباشرة، ولكن بما يتعلق بأنه احتمال أن يكون لبنان لديه عناصر قوة، نعم، أول عنصر قوة كان يفترض أن تدعو الدولة اللبنانية إلى مؤتمر الحوار الوطني، يعني إلى ما قبل السنة من آذار مارس، يعني سنة وثلاثة أشهر، أهملت الدولة اللبنانية هذا الاتجاه أو هذه القاعدة أو هذه الأرضية التي يمكن أن تشكل أساساً لموقف لبناني قوي. ثانياً أيضاً كان يمكن للبنان أن ينسق مع سوريا، لأن مصير الجنوب السوري ومصير الجنوب اللبناني مرتبطان ببعضهما البعض، وبالتالي إسرائيل تحاول ابتلاع الجنوب اللبناني وابتلاع الجنوب السوري أيضاً. النقطة الثالثة، عنصر القوة الثالث، أنه كان لبنان أيضاً بإمكانه أن يستند إلى موقف إسنادي عربي، مصر، المملكة العربية السعودية وقطر، وتحديدا بالنسبة لقطر هنا أشير إلى البيان الباكستاني القطري عقب المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا في البيان بأنه يصار إلى تشكيل لجنة لبنانية قطرية باكستانية إيرانية أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار مثل ما جاء في البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. البند الأول وقف إطلاق النار الشامل، هذا لم يأخذه لبنان بعين الاعتبار. أعتقد بأنه هذه العناصر الأربعة نعم كان يمكن أن يتمسك بها لبنان وبالتالي يعزز موقفه.
2: ولماذا لم وجهة نظرك إذا كان بالإمكان لماذا لم يجري ذهب إلى مثل هذا الأمر سيد توفيق شومان بعجالة قبل أن أعود للدكتور عارف؟
6: أعتقد أن هناك موقف إيديولوجي وليس موقفا وطنيا، موقف إيديولوجي من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية هي التي دفعت بيروت إلى أن توقع. طيب.

0: من قبل يعني لبنان الرسمي والتأكيد عليها مثلا من قبل الرئيس عون اليوم عندما قال بأن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة وإسقاط الحكومة أو إسقاط الحكومة في الشارع، يعني خطورة مثلا مثل هذه الاتهامات الإيديولوجية التي دفعت الحكومة اللبنانية للذهاب لمثل هذا التوقيع مع التأكيد في ذات الوقت على أهمية السلم الأهلي. وقبل أن تجيبني نوه الخبر العاجل على الشاشة، ترامب لأكسيوس يقول نتنياهو طلب مني عقد اجتماع بالبيت الأبيض وقد نعقد اللقاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل. تفضل دكتور عارف.
1: سيدتي، ما من اتفاق بهذا التعقيد ومثل هذه الظروف إلا ويحتوي على ثغرات ونواقص، مهما كان هذا الاتفاق جيدا بالنهاية هناك ثغرات، سيكون هناك ثغرات بسبب ارتباك الوضع وتعقده بأكثر من عنصر. لا شك أن لبنان يريد أن ينفصل عن المسار الإيراني أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويريد أن يؤكد استقلاله وأنه يفاوض عن نفسه بنفسه. لكن أنا أرد زميلي والانتقادات التي صدرت إلى الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية نفسه منذ يومين، قال دعونا نجرب هذا الاتفاق ونترك إسرائيل هي التي تعرقل، لا تقطع الطريق علينا، فلنستفد من هذه الفرصة. وأنا أعتقد أن رئيس الجمهورية يريد أن يقول لماذا نحن نتناقش ونتوتر فيما بعد، دعوا إسرائيل تبرز أنها المعرقل، ولكن لا تكونوا أنتم المعرقلون. وأنا أعتقد أن رئيس الجمهورية يركز على الأولوية الأساسية،
0: هي إسرائيل تعقل في كل الأحوال. يعني في كل الأحوال هي حاضرة وعلى الأرض، تنفذ ويعني تهجر وتقتل وتخرق يوميا هذا الاتفاق. في كل الأحوال دكتور عارف، ضمن هذا المشهد،
1: هذا الأمر إذا
0: هل هناك بالإمكان تعديل للاتفاق كما تحدث سيد توفيق شومان عندما ذكر بما تحدث به فؤاد السنيورة؟
1: أنا أعود هنا إلى كلام رئيس مجلس الوزراء الذي قال منذ يومين ثلاثة، الرئيس نواف سلام، أننا ما زلنا في بداية الطريق، مما يعني أن هناك مجالا للتعديل والتحسين والتطوير، ولكن لنعطي هذه السلطة فرصة لكي يظهر إذا ما كانت تقدمت خطوة إيجابية أم أنها تقدمت إلى الوراء. أنا أعتقد كما قال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نحن بحاجة لفرصة، دعونا نثبت أنفسنا وبعد ذلك ممكن البحث بالتطوير والتعديل على ضوء ملاحظات الجميع.
0: كيف سيكون طبيعة التعديل مثلا بتصورك وأين؟
1: هذا سنتركه للدولة اللبنانية التي هي صاحبة هذا الإطار التفاوضي الذي وقعت عليه. يجب أن نترك الأمور تسير كما وعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. عندما يقول رئيس الحكومة أننا مازال في بداية الطريق، هو يعتقد أن هناك خطوات ولقاءات أخرى تسمح في التعديل والتطوير والتعظيم. نترك رئيس الجمهورية الذي قال أيضا أعطونا فرصة، لربما طيب. إسرائيل طيب. عرقلت
0: أسمع من سيد توفيق شومان
1: لماذا تقطعون الطريق علينا
0: عن هذه الاحتمالية في عجالة. سيد توفيق شومان،
2: يعني أولا أنه يعني عنصر من عناصر إعادة المراجعة والنظر في اتفاق الإطار هو التأكيد على وقف إطلاق النار. هذا يفترض أنه عندما يدخل متفاوضون أو يجلسون على طاولة المفاوضات، المبدأ الأول وقف إطلاق النار، المبدأ الثاني الانسحاب المتدرج ضمن جدول زمني.
0: شكرا.
2: للأسف بل للألم بأن اتفاق الإطار لا يشمل ذلك.
0: شكرا جزيلا لك سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت وضيفنا أيضا من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. ونوه أيضا إلى العاجل المتعلق بتصريحات ترامب لأكسيوس، والذي يظهر على الشاشة نتنياهو حسب ترامب يقول ترامب بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم وعلاقتنا جيدة جدا. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات

0: الاحتلال. هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
1: خلش يرجع انزل.
0: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
2: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
0: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالوت جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
3: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
0: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير. على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
4: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 3 محطات رئيسية: طهران وواشنطن وبيروت. والبداية من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، تفضل.
5: شكرا سلمى، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التحديثات والتطورات، وخاصة أن إيران بدأت مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وهذا اليوم بدأت ما اصطلح عليه هنا في إيران بمراسم الوداع والتي تستمر ليومين السبت والأحد، على أن يكون التشييع الرسمي يوم الاثنين. هذا التشييع تقول طهران بأنه حضره كذلك وفود من دول أجنبية قدر عددها بحوالي 50 دولة على مستوى الرؤساء، رؤساء الوزراء، وزراء الخارجية، ورؤساء البرلمان. وهذه خطوة ربما قد تنظر إليها طهران لتأكيد حضور شعبي داخل الشارع في ظل الضغط الأمريكي والإسرائيلي بعد الحرب الأخيرة، وكذلك تأتي مراسم التشييع في ظل أسبوع من التهدئة. اتفقت عليها طهران وواشنطن على أمل أن تبدأ المفاوضات بعد ذلك وسط جدل حول مستقبل مضيق هرمز، وكذلك تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إذن هي ملفات نطرحها هنا بالاستوديو بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور عماد أبشناس، وهو الخبير والمتخصص بالشأن الإقليمي والشأن الإيراني كذلك. لكن قبل أن نفصل في هذه الملفات والمواضيع، نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لتطلعنا على آخر التطورات. رانيا، كيف تبدو مراسم التشييع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ طبيعة الاستعدادات، طبيعة الوفود، وكذلك طبيعة المواقف الرسمية التي صاحبت مراسم التشييع.
6: نعم نور الدين، يعني تستمر مراسم الوداع الرسمية والشعبية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي هنا في العاصمة طهران، وذلك وسط إجراءات خدمية وأمنية مشددة، وذلك بسبب المشاركة الشعبية الكبيرة وأيضا تواجد وفود أجنبية في البلاد شاركت في مراسم

0: يوم أمس الرسمي. يمكن القول أن إيران تعتبر هذه المراسم يعني محاولة لإظهار القوة، وذلك من خلال استضافتها العشرات من الوفود الإقليمية والدولية في مراسم يوم أمس، رغم ما تعرضت له من حرب قوية خلال الشهور الماضية. هذا بالإضافة إلى أنها تحاول إظهار التأييد الشعبي من خلال هذا الكم الكبير من الإيرانيين الذين يتوافدون من مختلف المحافظات لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني والمشاركة في هذه المراسم، وتعتبر أن هذا تأكيد على التأييد الشعبي الذي تحظى به، وترد بذلك على المواقف الأمريكية التي تشكك في هذا الأمر، خاصة وأن هذه المراسم التي بدأت شعبيا صباح اليوم في الساعة 6 بالتوقيت المحلي ما زالت مستمرة على مدى يومين، وتقوم يأتي التشييع الرسمي يوم الاثنين على أن يستمر التشييع في مدينة قم يوم الثلاثاء، وأيضا يعني في مشهد يوم الخميس، حيث تنتهي مراسم التشييع بمرارة جثمان المرشد الثرى هناك. هناك أيضا كان قد استغل المسؤولون الإيرانيون مراسم التشييع لتوجيه عدد من الرسائل السياسية المهمة تؤكد على تمسك إيران بالمسار التفاوضي. فقد قال رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف أن إيران لا تسعى للحرب، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنها مستعدة للرد على ما صفه أي اعتداء، وذلك بعد تأكيده يوم أمس على ضرورة تنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم ورفضه التدخل الأجنبي وتحديدا الأمريكي في مضيق هرمز، باعتباره يخالف البند الخامس من مذكرة التفاهم وفق التفسير الإيراني. بالإضافة إلى أن هناك بالفعل تفاهمات كما يقول قليباف مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذه النقطة بالتحديد نور الدين تم التأكيد عليها من قبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي رد على البيان الفرنسي البريطاني الذي تحدث عن إزالة الألغام في المضيق. وأكد غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى من قبل الدول خارج المنطقة، هذا ما أكد عليه، وقال وحذر هذه الدول من تداعيات مثل هذا الإجراء، وتم التأكيد على أن أمن المنطقة وأمن المضيق هو مرهون بالدول المطلة عليه. يتحدث هنا عن إيران وأيضا سلطنة عمان، ويؤكد على أن إيران وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم هي المسؤولة عن ضمان أمن مضيق هرمز، وهي المسؤولة أيضا عن إزالة الألغام. هذا ما كان قد تم تأكيده سابقا من مختلف المسؤولين الإيرانيين، خاصة في وزارة الخارجية الإيرانية. هناك أيضا رسالة مهمة وجهها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على مدى اليومين الماضيين، تم التأكيد على خطورة الدور الإسرائيلي في المنطقة. أشار إلى أن إسرائيل كما يقول تحاول من خلال إثارة الفتن والفوضى أن تعمل على تحقيق أهدافها في المنطقة، كما تمت الإشارة إلى الدور الإسرائيلي في محاولة تخريب مذكرة التفاهم، والتي تم التأكيد عليها هنا في إيران أنها تصب في مصلحة الشعب الإيراني إذا تم تنفيذها بالكامل، وهو ما يبدو أن إيران متمسكة به. نور الدين،
1: رانيا قاسمي مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين،
2: أول ملاحظة يمكن مشاهدتها في مراسم العزاء وخاصة في استقبال الوفود الأجنبية هو غياب الدول الغربية، لم نشاهد ممثل أي ممثل لدول أوروبا الغربية بالتحديد. أولا قراءتك لهذا الغياب، هل هي خطوة متعمدة من إيران أم هي سياسة أوروبية تجاه إيران؟
3: هناك رواية رسمية إيرانية تقول بأن لم تقدم دعوة للمسؤولين الأوروبيين والدول الأوروبية لحضور هذه المراسم، هذه من ناحية. لكن هل كانت هناك طلبات من الدول الأوروبية؟ لا توجد معلومات، ولكن من ناحية البروتوكولية أعتقد بأن الدول الأوروبية عادة تشارك بالمراسم البروتوكولية. إيران بهذه السياسة يعني امتنعت بشكل طبيعي، امتنعت عن تقديم الدعوات للدول الأوروبية لسبب بسيط جدا. تعتقد إيران الرسمية بأن الدول الأوروبية قد شاركت

0: الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في الحرب الـ 12 يوم الإسرائيلية ضد إيران بشكل أو بآخر، عبر تقديم المشواة، عبر تقديم المساعدات فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للطائرات وللصواريخ في البحر الأبيض في كل مكان. هذا يعني بأن إيران لم ترد أن تكون هذه الدول الأوروبية تشارك أو تساهم بهذه المشاركة الشعبية الكبيرة التي ستشهدها إيران في.
1: هل يمكن قراءة ذلك أن إيران ربما قد ترفض بشكل غير مباشر أن تكون الدول الأوروبية حاضرة حتى في المفاوضات القائمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو نوع من الإقصاء السياسي للدول الغربية؟ إن ثبتت الرواية الإيرانية على أنها لم تقدم دعوات الحضور للدول الغربية.
0: هذا السؤال الوجهي. أعتقد بأن ما نراه في مضيق هرمز والاستعداد الفرنسي البريطاني للمشاركة في نزع الألغام وما شابه ذلك، والحضور الشبه عسكري بطبيعة الحال في مضيق هرمز، والرفض القاطع الإيراني، وتؤكد إيران بأنها هي التي حسب المادة في مذكرة التفاهم ستقوم بنزع الألغام وترتيبات الأمنية والترتيبات الإدارية فيما يتعلق بمضيق هرمز وعبور السفن. هذا يعني بأن إيران صحيح لم ترد أن تشارك أوروبا في أي من ما تقوم به إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز أو المفاوضات التي ستجريها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدما رسم التدفين والتشييع.
1: دكتور عماد، كذلك ملاحظة أخرى بالدول الإقليمية، هناك حضور لكن ليس ذلك الحضور اللافت. مجموعة من الدول الخليجية، شاهدنا حضور دولة قطر على مستوى مجلس الشورى، سلطنة عمان على مستوى مجلس الشورى، المملكة العربية السعودية على مستوى مساعد وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية، شاهدنا غياب مجموعة من الدول العربية. قراءة ذلك إيرانيا ماذا يعني؟ هل هناك نوع من اللوم لإيران؟ هل سيؤثر ذلك على مستقبل العلاقات ما بين طهران والدول العربية وخاصة الدول الإقليمية؟
2: تحياتي لك نور الدين، للدكتور شمس الوعزين والمشاهدين الأعزاء. في الواقع لا، ليس الأمر بهذا الشكل. أولا، كانت بعض الدول تلقت ضغوطا كبيرة من قبل الولايات المتحدة كي لا تشارك في هذه المراسم، إن كانت دول عربية، دول أفريقية، دول أمريكا اللاتينية، وهم أعلموا حتى الإيرانيين بأنهم تلقوا تهديدات من الأمريكيين بأنه ممكن أن يؤثر ذلك على علاقتهم مع الولايات المتحدة ذي الشارقة. إضافة إلى ذلك، أستطيع أن أقول لك أن العلاقات الإيرانية مع بعض الدول العربية ما زالت متوترة، يعني ليست على ما يرام، خلينا نكون صريحين، يعني مع الكويت، مع بحرين، مع الإمارات ما زالت متوترة، على الرغم من أن هناك محاولات يعني هناك اتصالات بين إيران والمملكة العربية السعودية لكي يتم هناك إيجاد مؤتمر لحلحلة هذه الخلافات في الرياض، وإيجاد مؤتمر سلام، ولربما توقيع معاهدة أو اتفاقية سلام بين إيران وهذه الدول.
1: عدم اعتداء.
2: لا، حتى اتفاقية سلام، ليس فقط عدم اعتداء. يعني هناك أحاديث كثيرة حسب علمي خلف الكواليس تجرى. في الواقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والسيد الدكتور قاليباف رئيس البرلمان هم على اتصال مباشر لهذا التنسيق، ما هو سوف يخرج من هذه المفاوضات لا أعلم ماذا سوف يكون، يعني اتفاق سلام، اتفاق عدم اعتداء، ما سوف يخرجون به. ولكن طبعا إيران تفضل أن يكون هو على أعلى مستوى يمكن، يعني معاهدة سلام مشتركة، إيجاد اتفاق إقليمي للتعاون الأمني والعسكري للدفاع عن الأقليم، هذا ما تسعى إليه. إلى أي مدى يصلون هذا شيء آخر. ومن جهة أخرى يعني بات مكشوفا يعني أن هناك أيضا اتصالات بين إيران والإمارات العربية المتحدة لحلحلة خلافاتهم فيما بينهم البعض، وحتى بدأت
1: الرحلات الجوية
2: والعلاقات التجارية بين الدولتين عادت رواداً إلى

0: مسارها لا نستطيع أن نتوقع أنه فجأة تتغير الأمور، ولكن أتصور رويدا رويدا سوف تتغير. وأستطيع أن أقول لك أن وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته إلى المنطقة كان يضغط على الدول العربية أن لا تدخل هكذا اتفاقية سلام مع إيران قبل الولايات المتحدة، قبل ما يتم التوقيع على اتفاقية مع الولايات المتحدة.
1: إذن دكتور شمس، كذلك هناك مجموعة من المعطيات الآن والحديث، هل فعل الآن عمليا يمكن القول بأنه بعد مراسم التشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي سنكون رسميا هنا في إيران، وستكون رسميا في إيران قطع العلاقة مع تاريخ المرشد القديم ودخول القديم ودخول المرحلة الجديدة؟ ما هو التصور الموجود هنا على الأقل داخل النخب السياسية الإيرانية؟ ما هو التصور الموجود للمرحلة المقبلة؟ هل هي مرحلة علي خامنئي في شكل مجتبى خامنئي أم لا؟ ستكون مرحلة مجتبى خامنئي وقد تكون متغيرة كليا عن مرحلة علي خامنئي.
2: أعتقد أن هذا السؤال سؤال رئيسي في هذه الحلقة. أعتقد بأن ما سيجري في المستقبل نقسمه إلى قسمين، التوقعات والوقائع. أعتقد بأن التوقعات هي كبيرة وكثيرة من القاعدة الاجتماعية وخاصة النخب، والنخب الإيرانية تتوقع أن تكون هناك أكثر من انفتاح على الداخل من ناحية وناحية على الأسرة الدولية. من الداخل هناك مؤشرات تشير إلى صحة هذه التوقعات، والإدارة الإيرانية الجديدة والمرشد الجديد خاصة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية هناك انفتاح، لا نرى أي ضغوطات ضد المرأة، ضد حجابهن، ضد الكثير من القضايا التي كانت تشكل تحديات أمام الحكومة. هذا يعني بأن سننهي العهد القديم، والمرشد الجديد هو شاب ويتعلق بالجيل الجديد. هذا يعني بأن نمط حياته كانت جديدة وحديثة، وهناك في القاعدة الاجتماعية الإيرانية وخاصة النخب هناك مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة. هذا يتطلب الكثير من التطور في إيران، وأعتقد بأننا سنتجه نحو هذه الأمور. إذا لم نتجه وإذا لم تتجه إيران وإذا لم يرشد المرشد الجديد الاتجاه الصحيح في هذا المجال، أعتقد بأننا سنشاهد أيضا خلق أو استئناف لبعض المشاكل والتحديات المستقبلية بين القاعدة الاجتماعية والقاعدة السياسية في البلاد. لنكن متفائلين في هذا المجال لأن المؤشرات تشير إلى القضايا التفاؤلية.
1: دكتور عماد، السلوك الجميع الآن خاصة بالخارج، سنفصل في الداخل لكن بالخارج، ينتظر السلوك السياسي لإيران. الآن إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما كان هناك حاجز عدم دفن المرشد، عدم تشييع المرشد، حاجز الخوف من العودة إلى الحرب، ربما كان يؤثر بشكل أو بآخر على سير المفاوضات. الآن مع هذه القطيعة، مع مرحلة المرشد علي خامنئي ودخول مرحلة مجتبى خامنئي، كيف نتوقع السلوك السياسي الإيراني؟ هل هو الانخراط بشكل كامل في المفاوضات والوصول إلى نتيجة، أم سيكون الانخراط هو تكتيكي لتجاوز فقط الضغط الأمريكي في هذه المرحلة؟
0: يعني نريدين أولا، دعني أشير إلى هذا الموضوع، أن المرشد الجديد استلم زمام الأمور بعد بضعة أيام من استشهاد آية الله علي خامنئي. يعني على الرغم من يعني موضوع لا يمكننا القول أنه بعد دفن المرشد السابق سوف تبدأ المرحلة، لا، هذه المرحلة بدأت منذ بضعة أشهر، وعمليا كان يقود كل شيء في البلاد. يعني اليوم عندما نتكلم عن
1: الدكتور نتحدث نفسيا، عمليا حينما لا يدفن القائد الأكبر، لا يدفن نفسيا، المجتمع لا يخرج من حالة وسطوة نفسية للمرشد القديم،
2: وسيبقى ظله.
1: وهناك ظل لهذا التفكير.
0: اليوم عمليا ما يحصل أن حتى المفاوضات التي نراها تحصل دون مباركة المرشد لن تكون هناك مفاوضات. يعني لا تتصور أن مثلا ما عرفتش وقالباف يذهبون لمفاوضة الأمريكان دون أن تكون هناك مباركة من المرشد أو إذن من المرشد. لا أقول مباركة.
1: أنت فهم علي فالشغلة هناك نقطة.
0: عملياً
1: هو التخلص من الضغط النفسي. هناك شخص لم يدفن بعد. ضغط نفسي يلقيه على النخب السياسية على المجتمع. الآن عملياً يتخلص من هذا الضغط النفسي ويدخل مرحلة جديدة دون وجود هذا الظل. وهو ما قد يؤثر فعلا على سلوكيات النخب السياسية في إيران.
0: هذا اللي عم بقوله هو بدأ العمل، يعني على الرغم من أنه لم يدفن المرشد، ولكن المرشد الجديد بدأ، المرشد السابق لم يدفن ولكن المرشد الجديد بدأ عمله على الفور. إيران يعني بلد مؤسسات، وعمليا ليست مرتبطة بأشخاص. خليني أوضح هذا الموضوع، يعني عمليا أنت بتشوف مثلا شخصيات عسكرية، شخصيات سياسية حتى على مستوى المرشد يتم اغتيالهم على الفور، البديل يأتي عمليا. آية الله مجتبى خامنئي سوف يستمر بالسياسات السابقة ولكن بنفس شاب، بنفس جديد. لا يجب التصور بأن السياسات السابقة سوف تتغير 180 درجة، لا، هذا لم يحصل. ولكن أنت تتحدث عن مرشد شايف العالم يعني مختلف، يعني ليس مثل بعض رجال الدين الذين لم يزوروا دول العالم. آية الله مجتبى خامنئي شخصيا زار دول متعددة.
1: إذن دكتور، إذن هذا وجهة نظر،
0: عنده رؤية مختلفة عن العديد من رجال الدين الآخرين.
1: إذن هذه وجهة نظر دكتور،
0: سوف يطبق هذا.
1: إذن هذه وجهة نظر دكتور عماد دكتور ما شاء الله شمس واعدين. تقديرك الآن، هل فعلا يمكن القول بأن الضغط النفسي لوجود جثمان المرشد ودفنه كان له تأثير أثناء وجوده؟ الآن كيف سيكون التصور والسلوك؟
2: خلافا لما يقول السيد عماد أبشناس، أعتقد بأن ظل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لا زال موجودا. لذلك نرى في كل التصريحات المرشد قال كذا، المرشد وضح كذا، أوصى كذا، أوصى. لم نصل إلى المرحلة الجديدة بعد. بعد التدفين ستبدأ المرحلة، الواقع يشير إلى هذا. هذا أولا. وثانيا، عندما نقول أن لا فرق بين المرشد الأول والمرشد، هذا خطأ. لماذا أقول ذلك؟ هل نتمكن أن نقول أن بين رفسنجاني وبين السيد علي خامنئي لم تكن هناك وجهات نظر متفاوتة؟ لماذا هذا الشيء؟ كل شيء يتفاوت. أعتقد بأن بين المرشد آية الله علي خامنئي وبين حتى نجله هناك تفاوت بالرؤى، تفاوت بمفهومهم للحداثة وما بعد الحداثة
1: والانفتاح
2: والسلطة. كل هذا واضح جدا. لذلك أعتقد بأن بين القيادات الإيرانية الموجودة حاليا هناك من تصرفاتهم واضح بأن هناك خلافات بالرؤى، خلافات بما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يجب أن نكون متفائلين بأن المرحلة القادمة ستكون أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالمرحلة القديمة.
1: دكتور، كخلاصة وأنت تتابع الوضع هنا في إيران، رؤيتك لمستقبل الاتفاق الآن بعد هذا الأسبوع من الاستراحة؟ وليس أمامنا كثير من الوقت دكتور.
0: نور الدين، المشكلة الأساسية هي في العداء المستمر بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 70 عاما، وليس حتى بعد الثورة، منذ مصدق، يعني منذ أيام مصدق. اليوم المسعى الأساسي هو حل هذا العداء وفتح صفحة جديدة، وهذا ما قاله جيدي فانس. وفي الواقع إذا لم يتم حل هذا العداء يعني لا يجب التصور بأن أي اتفاق سوف ينجح.
1: دهمنا الوقت. إذن دكتور ما شاء الله شمس واعدين، دكتور عماد أبشناس، شكرا لتواجدكم معنا هنا في الاستوديو. والآن نتوجه إلى واشنطن ومشهد آخر مع الزميلة وجد وقفي.
3: شكرا لك نور الدين وللزملاء في طهران، ونرحب بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نطل عليكم بها من محيط الكونغرس في يوم الذكرى 250 على استقلال الولايات المتحدة. مضيق هرمز بين الرموز، الرسوم والعبور المجاني كان آخر ما تباحث بشأنه الجانبان الأمريكي والإيراني بشكل غير مباشر، إلى جانب الأموال الإيرانية المجمدة. وفيما تنتظر استئناف وفيما ننتظر استئناف المباحثات بعد انتهاء مراسم

0: تشييع المرشد الإيراني السابق واحتفاء الولايات المتحدة بذكرى استقلالها، نناقش في هذه النافذة الخيارات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية في هذين الشأنين مع ضيفينا مارك فايفل مدير الاتصالات للرئيس الأسبق جورج بوش، وباتريك مارا المدير التنفيذي السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. لكن البداية مع محمد الأحمد من واشنطن. محمد، نسألك عن أحدث التصريحات رغم قلتها وشحها حقيقة في ظل أجواء الاحتفاء في الولايات المتحدة بذكرى 250 عام.
1: نعم وجد، في الحقيقة في أحدث التصريحات الأمريكية هو ما أوردته أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب الذي قال للموقع بأن طهران تتوسل للتوصل إلى اتفاق، في تكرار لنفس التصريحات التي أدلى بها أمس من ساوث داكوتا عشية مراسم الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. أكد ترامب أن الجانبين اتفقا على تعليق المحادثات أو عفوا على منح المحادثات أسبوع بالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي مع الالتزام بعدم تنفيذ كل هذه الهجرات. وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف القيادات الإيرانية لكنها لن تفعل ذلك لأنها بحسب تعبير ترامب تحتاج أي واشنطن إلى طرف تتفاوض معه. في الحقيقة وجد هذا التقرير يشير أيضا إلى تنامي نوع من الإحباط داخل الإدارة الأمريكية المقربة من الرئيس دونالد ترامب تجاه نتنياهو، خاصة أن هذا التقرير كان يشير في الواقع إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين نتنياهو وترامب حيث اتفق الطرفان على عقد لقاء بين الجانبين على أن يكون بعد مشاركة الرئيس دونالد ترامب في قمة الناتو المقبلة في تركيا. مسؤول أمريكي بحسب الموقع أشار إلى أن عدد من كبار مستشاري ترامب باتوا يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخطأ في تقديراته، وهو ما يعكس أن التحالف بين واشنطن وتل أبيب لا يزال قائما لكنه يمر بمرحلة تشهد تباينات واضحة في إدارة ملفي إيران ولبنان حتى مع استمرار التنسيق السياسي بين الجانبين. لكن عشية الاحتفال ترامب كان قد أشار في الواقع إلى الملف الإيراني الذي يبدو أنه سيكون حاضرا أيضا في خطابه المرتقب هذه الليلة بإبرازه كواحد من إنجازاته الخارجية. في ذلك الخطاب ترامب أشار إلى أن إيران تسعى إلى تسوية سياسية مع واشنطن، وكشف أن الإدارة منحت طهران أسبوعا لإتاحة المجال تشييع المرشد السابق علي خامنئي، واصفا ذلك بأنه جاء من باب اللطف، كما أشار إلى أن القيادة الإيرانية الحالية باتت تتسم بالعقلانية. وجد
0: الزميل محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وننتقل للنقاش مع ضيوفنا. أبدأ معك مارك، يعني أحد الخيارات التي نوقشت في آخر جولة محادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أحد الخيارات كان فيما يتعلق بمضيق هرمز هو أن لا تأخذ إيران رسوما مقابل الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة. هل ممكن ورفضت إيران ذلك، هل ممكن الإدارة الأمريكية أن تقبل بأي رسوم؟
2: أعتقد أن ترامب قد تحدث عن هذا الخيار وأن كل الخيارات مطروحة. يعرف أن مضيق هرمز هو موضوع يمكن لإيران أن تضغط فيه كما فعلت حين اعتدت على السفينة التي تحمل علم سنغافورة واعتدت على البحرين منذ أسبوع، وبمجرد أن تهدد بالاعتداء فهذا يوقف الأنشطة في المضيق. في الوقت نفسه يحاول إيجاد حلول يمكن البناء عليها. مثلا في اجتماع قمة الدول السبع، فرنسا وبريطانيا قالتا إنهما مهتمتان في الوقت الملائم بضمان أمن المضيق. سبب إقامة هذه العلاقات هو من أجل أن نستخدمها حين تطرح هذه الفرصة. إضافة إلى ذلك يجب أن يتابع بالضغط على إيران، لأنه لو تحول هذا

0: وضع فيه فرض رسوم هو الذي يكون قد اعتبر أنه يدفع لإيران من أجل أن تحمي السفن من اعتداءات إيرانية، وهذا غير منطقي. إيران تضغط الآن لأنها تعرف أن قادرة على الضغط في ثلاثة مجالات: أولاً بالنسبة إلى مضيق هرمز، وثانياً الضغط من نظر إلى قدرتها على التحكم بحزب الله، وكذلك لأنها تعرف أن أو أهمية اليورانيوم المخصب بالنسبة إلى ترامب، وبالتالي تستخدم نقاط الضغط الثلاثة هذه من أجل أن تمنع واشنطن من التوصل إلى اتفاق فعلي بحيث يعتبره ترامب انتصارا.
1: طيب يعني باتريك، ما هو الحل في ظل هذا السيناريو الذي طرحه مارك؟
2: Thank you. Well, look, first and foremost, the Iranians have mentioned a lot.
0: ذكرت إيران أكثر من مرة أنها مستعدة للدخول في اتفاق أو على وشك الدخول في اتفاق مع عمان. إذا الموضوع موضوع تنسيق أمني، يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل ذلك. ولكن إذا كنا نتحدث عن رسوم وتعريفات، فهذا ما لن تقبله الولايات المتحدة بالنسبة إلى المضيق، لأنه ممر مائي دولي. لدينا الكثير من الصقور والمتشددين في الولايات المتحدة. تقلقهم أن تتمكن إيران من الاستفادة من النفط حاليا. كذلك هم قلقون لأن إيران قد تحصل على جزء من أصولها المجمدة، والشعور السائد هو أنها ستستخدم هذه الأصول من أجل تشتري المزيد من السلاح والتجهيزات العسكرية وأن تمول الحرس الثوري مرة أخرى. إذن على رئيس ترامب أن يرسم خطوطا حمراء على كل ما يتعلق بالرسوم والتعريفات في المضيق. الولايات المتحدة يجب أن تكون موجودة في المنطقة في المستقبل المنظور، لأنه كما ذكر في آخر أسبوعين كان هناك مسيرات موجهة إلى سفن تجارية، وهذا ليس أمرا واعدا. إذا كان هناك سفن تجارية في المضيق، وهذا ليس طريقة جيدة من أجل إعادة توجيه الملاحة وحركة الملاحة في المضيق. إذا لا يمكن لإيران أن تعتمد ذلك كسياسة للتحكم بالمضيق، وإلا سوف ترتفع بوالص التأمين وسوف نعود إلى خانة الصفر، حيث هناك قيود على المرور في مضيق هرمز. وعلى المستوى الداخلي الأمريكي، هذا سيء لأسعار الوقود.
1: مارك، في البند الخامس في مذكرة التفاهم وهو متعلق بمضيق هرمز، ينتهي هذا البند بخلاصة أن أي حل متعلق بالمضيق ينبغي أن يتماشى مع القانون الدولي. بأي عين تنظر إدارة الرئيس ترامب للقانون الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: ننظر إلى الموضوع من منطلق حرية الملاحة. بالنسبة إلى البحر الأحمر وخليج عدن وحركة الشحن عبره. نعم، هناك مشاكل مع اليمن وهي ذراع يمنية من خلال مجموعة الحوثيين، ولكن يمكن تمرير الشحنات. هناك أيضا مضيق جبل طارق، حيث ليس هناك أي تعريفات أو رسوم لإسبانيا وللمغرب من أجل مرور السفن. كذلك لدينا رأس الرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية نحو جنوب أفريقيا، حيث ليس هناك أي تعريفات ولا رسوم، وبالتالي هي سابقة خطيرة أن تفرض رسوم في مضيق هرمز. إذن يدرك الأمريكيون ذلك، ولكن التحدي هو أنهم يتعرضون لهذا التهديد لأن خمس الوقود العالمي والغاز الطبيعي مروا بهذه المنطقة. هذه نقطة الضغط الإيرانية. ما يحاول ترامب التوصل إليه هو كيفية الضغط بما فيه الكفاية على إيران، مثلا تحرير الأصول المجمدة، سنعيدها لكم، سوف نرفع العقوبات، ولكن بطريقة متسلسلة بحيث يتحقق ما قاله باتريك، ألا يستفيد من هذه الأصول والأموال من أجل تمويل الأذرع وإعادة إحياء الحرس الثوري. هذه مشكلة ترامب الأساسية. هنا تكمن أو يكمن جوهر المفاوضات التي يجب أن يجريها خلال

0: الأسابيع المقبلة والتي نصت عليها مذكرة التفاهم.
1: باتريك، أريد أن أسأل عن جملة قالها نائب الرئيس الأمريكي فانس في بودكاست مؤخراً قبل يومين. قال بالحرف: ما قاله لنا الرئيس هو أن نستخدم مذكرة التفاهم لإعادة ملء اقتصاد العالم بالنفط وكذلك الخزانات بالنفط. هل هذا يمكن أن يفهم من، خاصة في ظل حديث عن احتمال تمديد 60 يوماً للتفاوض 60 يوماً أخرى، ما يعني بأننا في حال مرور 4 أشهر نكون تخطينا الانتخابات النصفية في الكونغرس من خلفنا. هل هذا يعني ملء الخزانات بالنفط إلى حين الانتهاء من الانتخابات وربما معاودة العمل العسكري، خاصة في ظل تأكيد فانس ومسؤولين آخرين بأنه ما زال أحد الخيارات؟
0: نعم، فحين يمر فصل الصيف فأسعار الوقود في الولايات المتحدة بدأت تتراجع، لا سيما بعد حلحلة نسبية في مضيق هرمز، ولكن الناخب الأمريكي يتذكر الأشياء بمعدل 60 يوما، وبالتالي الرئيس ترامب سيكون قلقا بشأن بداية شهر سبتمبر، أي قبل 2 شهر من الانتخابات النصفية. وطبعا هذا حساس للرئيس ترامب لأنه يريد أن يحتفظ بمجلسي الشيوخ والنواب للحزب الجمهوري. ما يمكنه أن يقوم به من أجل الإبقاء على انخفاض أسعار الوقود يبقى مهما له. هل نرى تمديدا لستين يوما؟ نعم طبعا، هذا سيعطيه المزيد من المجال من أجل التفاوض. هل أتوقع استئناف الأعمال العدائية بعد الانتخابات إذا لم تحل المسألة؟ نعم، ولكنني أعتبر أنه في عقلية الرئيس ترامب يريد أن يحصل كل ذلك أو حل الموضوع اليوم أو بحلول الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة 4 يوليو، ولكن هذا لم يحصل. وبالتالي أعتقد أنه أدرك أنه بحاجة إلى الضغط على إيران على الأقل من أجل تخطي الانتخابات النصفية، وهذا هو وضعنا على الأقل بعد انتهاء مرحلة مذكرة التفاهم الأولى.
1: نعم، الانتخابات النصفية يعني نحن على بعد 4 أشهر منها، وهي ستكون حاسمة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. هل يضع الرئيس ترامب هذا الأمر بعين الاعتبار لدى التفاوض بشأن هرمز وبقية قضايا الشأن الإيراني؟
0: أعتقد أنه سيأخذ ذلك في الحسبان، فالانتخابات المحلية تؤثر، وترامب يريد أن تبقى مستويات شعبيته مرتفعة. الموضوع يرتبط بالأسعار وغلاء المعيشة، لا سيما مع تراجع أسعار الوقود. ولكن العمل على عدم تمديد مهلة 60 يوما والقيام بجهود دبلوماسية كما كان يجب منذ البداية، هذا هو الأساس. كان يجب أن يعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع هندسة فعلية لآلية التحقق من البرنامج النووي الإيراني، بحيث لا تكون إيران في موقف دفاعي فيما يتعلق ب نقل اليورانيوم. كان يجب أن يقوم بكل ما يمكنه أن يقوم به من أجل الجمع بين إسرائيل ولبنان، تقوية للجيش اللبناني حتى لا يتصدى لحزب الله.
1: مارك فايفو وباتريك مارا، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. وننتقل بكم الآن إلى بيروت والزميلة ازدهار شعشاعة وبقية الزملاء هناك.
2: تحياتي وجد وشكرا لك، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الجديدة من بيروت. لبنان أمام مفترق طرق، هذا ما يقوله المراقبون. اتفاق إطار يرى مؤيده أنه فرصة لإنهاء النزاع وإرساء الاستقرار، أما معارضوه فيرون فيه تنازلا كبيرا يمس السيادة. ما بين هذين الرأيين نقف لنحلل ونقرأ، ولكن قبل ذلك نتوقف مع مراسل الجزيرة تامر أصمادي لاستطلاع الموقف في ضوء الخروقات الإسرائيلية التي ما تزال مستمرة، ولا جديد في المشهد السياسي سوى حالة الانقسام التي ما تزال متعمقة فيما يتعلق باتفاق الإطار. تامر،
3: بالفعل ازدهار كل شيء على حاله في السياسة وفي الميدان. الخروقات الإسرائيلية تواصلت خلال الساعات الماضية، نتحدث عن غارة من مسيرة على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي البلاد، ونتحدث أيضا خلال الساعات الماضية عن تمشيط بطائرات حربية إسرائيلية على بلدة مجدل زون في صور أيضا جنوبي البلاد، وأيضا هنالك قذائف تطلق باتجاه بلدة كفر شوبة خلال الساعات الأخيرة. وخلال اليوم الماضي كانت هنالك سلسلة من الاستهدافات الخاصة بتفجير المنازل، البيوت، الأماكن في عدد من القرى والبلدات المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية. الحديث فقط خلال هذا النهار عن تفجيرات رصدت في بلدتي حداثة، بالإضافة إلى بلدة أخرى غير حداثة في الجنوب اللبناني أيضا، وهي بلدة دير سريان. إذن الخروقات الإسرائيلية تتواصل، الانتهاكات تتواصل. حزب الله يقول بأنه يتابع هذه الانتهاكات، يعدها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وأنه يتمسك بحقه الكامل بالرد على هذه الخروقات والانتهاكات، لا سيما أنه رفض أكثر من مرة ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة داخل الجنوب اللبناني. ولذلك حتى هذه اللحظة حزب الله لم يصدر بيانا جديدا، لكن بطبيعة الحال هو أكد أكثر من مرة بأنه يترقب ويرصد، ومن حقه أن يرد على هذه التجاوزات. هذا ما يتعلق بالتطور الميداني. في التطور السياسي، الانقسام هو سيد المشهد في هذه الأثناء بين مختلف الأفرقاء. السلطة اللبنانية ما زالت تتمسك بموقفها المدافع عن هذا الاتفاق الإطاري رغم مرور أكثر من أسبوع في الحقيقة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يطرأ أي تغيير أو تنفيذ لهذا الاتفاق، وإن بالنذر اليسير. إسرائيل ما زالت ترهن انسحابها من القرى والبلدات المحتلة أو من المناطق ما تسميها بالمناطق التجريبية، يعني سحب سلاح حزب الله. حزب الله يقول بأنه يتمسك بهذا السلاح، يتمسك بالبقاء بهذا الميدان، ويقول بأن من حقه أن يبقي على هذا السلاح، لا سيما في شمال نهر الليطاني، والرد على هذه التجاوزات الإسرائيلية. إسرائيل كانت تحدثت عن تلك المناطق التجريبية، لا سيما فرون وزوطر الغربية، لكن حتى هذه اللحظة بالمؤكد بأنه لا انسحابات ولا أي يعني تغيير فيما يتعلق بالمعادلة على الأرض. الرئيس جوزيف عون كان تحدث خلال لقائه قبل أيام بقائد قائد المنطقة المركزية في الجيش اللبناني عندما زار بيروت، وقال بأننا نتمنى ونأمل من الولايات المتحدة أن تساهم في وقف هذه الخروقات الإسرائيلية، وأيضا أن تضغط على الجانب الإسرائيلي نهاية للانسحاب من كافة القرى والبلدات. لكن موقف حزب الله، موقف حركة أمل، موقف العديد من القوى السياسية ما زال على حاله، ترفض هذا الاتفاق وترى فيه تنازلا مجانيا باتجاه القوات الإسرائيلية.
2: الزميل تامر عصمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن نناقش هذا الملف مع ضيفينا في استوديو التغطية، ونرحب بهما، الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والأستاذ علي الأمين الكاتب الصحفي. أرحب بكما. دكتور علي، خروقات إسرائيلية مستمرة وانقسام داخلي في المواقف السياسية فيما يتعلق باتفاق الإطار أيضا لا تزال مستمرة، قراءة في الموقف بشكل عام في لبنان؟
4: يعني من الواضح بأننا أمام مرحلة ربما اختلفت عن سابقتها، بمعنى أن الحرب الماضية كان هناك وضع مرتبط بلبنان حصرا، وكان له انعكاسات على الداخل اللبناني أيضا. اليوم بتنا في ظل مرحلة أوسع، بمعنى أننا أمام حرب إقليمية كبيرة أدت إلى إعادة خلق نوع من التوازنات، انعكست لاحقا في مسألة مسارات التفاوض سواء على المستوى الإيراني الأمريكي أو على المستوى اللبناني مع العدو الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن هذا التباين في المواقف اللبنانية ينطلق من عاملين أساسيين. العامل الأول هو مسألة النقاش حول طبيعة التفاوض التفاوض كان مباشرا أو غير مباشر. التفاوض غير مباشر هناك شبه إجماع عليه في المشهد اللبناني ككل حتى من قبل حزب الله. التفاوض غير المباشر كان مسار نوع من الالتقاء اللبناني، في حين التفاوض المباشر كان هناك إشكالية. النقطة الثانية تتعلق بأن حتى التفاوض

0: كان هناك نوع من الموافقة على، يعني سواء كانت علنية أو ضمنية، على مسار التفاوض، ولكن النتيجة التي أدت بها المذكرة، بمعنى أن النص أتى يعطي هامش للعدو الإسرائيلي في استباحة السيادة اللبنانية، ولا يحسن الحقوق اللبنانية من ناحية، ولا يضع جدولا زمنيا من ناحية ثانية. الآن بات الحديث على مستوى رئيس حكومة أو رئاسة الجمهورية يتحدث عن إمكانية لاحقا أن يتم تعويض هذا الأمر من خلال التعديل. أعتقد بأن هذه الإشكالية الكبرى، بمعنى أنه كان يجب أن توازي مسألة التفاوض اللبناني ضبط النص، وخاصة أننا أمام شخص يأتي من رئاسة، يعني رئاسة حكومة تأتي من أعلى منبر قضائي دولي، وبالتالي كان بالإمكان أن يضبط النص، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية أتى من المؤسسة العسكرية، ولدينا سابقا تجربة مع العدو الإسرائيلي بمرحلة ترسيم الحدود البحرية بظل وجود
1: بالنص بالنص الحالي. هنا نشكل الأستاذ علي، بالنص الحالي لاتفاق الإطار كيف يمكن أن يسوق، وبالتالي ما هي المكاسب التي قد تتحقق للبنان إذا ما تم فعليا العمل عليه؟
2: أولا تحياتي لكم وشكرا للاستضافة. هذا الاتفاق أول شيء هو ليس اتفاق، هو ورقة ليست ملزمة بالمعنى القانوني والدستوري للبنان، هي ورقة سياسية، هي كل بند فيها قابل للتفاوض والأخذ والرد، وبالتالي ليست ملزمة بالمعنى القانوني. وأيضا حتى بين هلالين خلينا نقول أنه في إمكانية المعترضين على هذه الورقة، لأنه هي هذه الورقة جاءت نتيجة موازين قوى ولم تحصل نتيجة رغبة الطرف اللبناني، أو وبالتالي الظروف السياسية والموازين القوى الداخلية بما يتعلق بالحرب الإسرائيلية اللبنانية.
1: إذا كانت ورقة قد يرد عليك البعض، لماذا لم تحسم الدولة منذ البداية طريقة ربما الصياغة أو إعادة الطرح فيما يتعلق ببنود هذه المذكرة أو إعلان النوايا؟
2: في قدامك إسرائيلي كدولة لبنانية، وفي طرف أمريكي، وفي ضغوط حقيقية على الجانب اللبناني، وفي وأوضاع على بالميدان، في حرب جارية، وفي إمكانية أن تتطور هذه الحرب. كل هذه الموازين بنهاية الأمر، نحن لا نتحدث عن طرف منتصر كيف لم يحقق أو كيف لم يثبت انتصاره على الورق. عمليا نحن طرف مكسور بشكل أو بآخر في هزيمة حصلت، لا شك نحن ندفع ثمن هذه الهزيمة، ولكن بنفس الوقت الأهداف التي حددتها الحكومة اللبنانية واضحة، بمعنى أنه أي إخلال بمسألة استعادة الأرض، بمسألة الأسرى، بمسألة إعادة الأعمار، بمسألة انسحاب الإسرائيل، كل هالأمور هذه هدف أساسي، وبالتالي لا تراجع عن هذه الأهداف، بمعنى أن لبنان سلم بتنازل ما، لكن بكل الأحوال يجب أن نكون واقعيين إلى درجة أن نرى أنه في واقع ميداني، الميدان فرض واقع. إذا كانت المقاومة وكان حزب الله وكانت الأطراف السياسية التي تعترض، فلتشكل قوى، يعني تشكل جبهة، وهذه الجبهة تطلق
1: قبل تشكيل قبل تشكيل جبهة، وهذا مقترح، جبهة اعتراض كما تقول. لماذا لا تعطي أطراف المقاومة أو بالأحرى المعارضة لهذا الاتفاق فرصة للدبلوماسية في هذه الحالة؟ الرئيس اللبناني يقولها صراحة، أعطيت الفرصة للسلاح لم يأتي بشيء، فلنعطي فرصة للدبلوماسية.
0: حتى نكون دقيقين في هذه النقطة، أعتقد بأن الفرصة أعطيت للسلاح من ناحية وللدبلوماسية من ناحية ثانية. علينا أن لا ننسى بأننا في الحرب الماضية كان هناك سنة وثلاثة أشهر على الدبلوماسية اللبنانية أن تعمل بشكل فعلي، كان هناك غياب شبه كامل لوزارة الخارجية المعنية بالعمل الدبلوماسي، لم يكن هناك أي تحرك، كان هناك غياب فعليا أيضا على مستوى دور الحكومة الفعلي ورئيس الحكومة بالتحديد، كان هناك حراك نسبي لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة. ولكن هذه
1: فقط نطمئن المشاهدين، لا شيء مقلق، لا شيء مقلق حتى اللحظة، احتفالات ربما في هذه المنطقة،
0: المباريات التي فانطلاقا من هذا الأمر، أعتقد بأن الفرصة أعطيت للدبلوماسية لنحو سنة وثلاثة أشهر. لبنان التزم كليا، المقاومة التزمت، السلطة الرسمية اللبنانية اتخذت العديد من الإجراءات، بالمقابل الأمريكي كان طرفا لم يكن راعيا، العدو الإسرائيلي قام بمزيد من الاحتلال والانتهاكات. لذلك الآن الحديث لا يمكن تصويبه فقط على أن المقاومة لم تنجح، الدبلوماسية لم تنجح، المقاومة أيضا ربما لم تتمكن من خلق توازن. ولكن أود أن أضيف نقطة بعجالة، بأنه لاحقا اليوم أعتقد بأن المقاومة قامت بما عليها، والمعركة بوجود إيران والتوازن خلق نوع من إمكانية أن يستفيد من لبنان منها، ولكن مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها أعتقد بأنها أخفقت، ونعود إلى النقطة الأساسية بالنص، وأعطت إسرائيل هذا الهامش.
1: طب سنعود بعد قليل نقاط الإخفاقات كما تقول، ولكن أستاذ علي ما هي حدود أو بالأحرى ما هو سقف الدبلوماسية لدى المفاوض اللبناني بحيث لا يتم تقديم تنازلات؟
2: هي معركة سياسية دبلوماسية وبرأيي طويلة لن تكون

0: يعني قريبة النتائج، ويمكن أن نتوقع انسحابا إسرائيليا أو اتفاق لبناني إسرائيلي أو توقيع معاهدة سلام وما إلى ذلك، ومسار دبلوماسي سببه الأساسي كما أشرت في سؤالك إلى فعلا أن العامل العسكري لم يستطع حزب الله لطالما وعد اللبنانيين بأنه قادر على لجم إسرائيل، قادر على أن يشكل قوة ردع، قادر على أن يحمي لبنان، وهذه السردية استمرت لأكثر من عقدين من الزمن كان يقول هذا الكلام. واقع الأمور على الأرض أثبت أن إسرائيل استطاعت إلى حد كبير تدمير وتجريف العديد من القرى واحتلال الأراضي، وكانت ممكن أن تحتل. الخيار الدبلوماسي إجا بلحظة لمحاولة إيقاف هذا التمدد الإسرائيلي.
1: ولكن علي، لا مؤشرات على حسن النوايا حتى هذا اللحظة من الطرف الإسرائيلي؟ كيف يمكن اليوم أن تقنع من يعارض هذا الاتفاق على القبول حتى بإعلان النوايا؟
0: تفضل وقاتل إسرائيل، تفضل، هذه إسرائيل موجودة اليوم، أخرجوا إسرائيل بالمعارك، إذا كان السلاح قادر على أن يخرج إسرائيل تفضل. نحن بأزمة، بمأزق، يعني ليس لدينا خيارات واسعة بشكل أننا نختار الأفضل، نختار السيء أو الأسوأ. نحن بهذا الخيار ولسنا في عندنا طرف.
1: طب ربما تحدث الأستاذ علي عن سقف الدبلوماسية، ولكن ما هو سقف الانقسام ومآلاته في هذه المرحلة الحساسة الصعبة المعقدة والمركبة في لبنان؟
2: يعني أعتقد بأننا إذا ما أخذنا المشهد اللبناني اليوم، من الواضح بأن الانقسام ليس فقط بين الثنائي بين مزدوجين الشيعي وباقي القوى الموجودة في التركيبة اللبنانية. نحن أمام مشهد يرتبط أولا بتركيبة السلطة السياسية. هناك السلطة التنفيذية برئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ومجلس وزراء لديها موقف، بينما البرلمان في مكان آخر، وهذه السلطات الموجودة في التركيبة اللبنانية، السلطة التشريعية والتنفيذية. على مستوى القوى السياسية التي تحكم المشهد اللبناني، رأينا أنه هناك القوى الأساسية الموجودة هي 6 أو 7 قوى، منها 4 قوى حتى الآن هي ليست مع هذا التوجه وما أتت به المذكرة. على المستوى الشعبي أيضا هناك نوع من المزاج العام الذي ليس يذهب باتجاه هذه المذكرة، انطلاقا من عامل أساسي، هذه المذكرة لم تستفد. يعني تفضل الأستاذ علي بمقولة أن الساحة موجودة والميدان فليكن، ولكن ترجمت هذا الميدان وهذه الساحة والتوازن الإقليمي والواقع العربي في الورقة التي كان للبنان فرصة كبيرة أن يستفيد من هذه الآليات ويترجمها بالنص، هذا ما لم يحصل. وأعتقد بأن الإخفاق يكمن هنا في هذه النقطة، بعدم قدرة لبنان بأن يستثمر ما يحصل في تنفيذ ورقة تحمي السيادة اللبنانية وتحدد
1: إطار المرحلة المقبلة ستكون فيها واشنطن، اسمح لي، قبلة ربما لحراك دبلوماسي كبير. نتنياهو يعلن بأنه سيتوجه إلى واشنطن وسيكون لقاء قريب مع رئيس ترامب. الرئيس اللبناني أيضا جوزيف عون سيتوجه إلى هناك ويلتقي الرئيس ترامب. ما الذي سيحمله الرئيس اللبناني معه؟
0: هو التأكيد على مسألة أساسية، بأن مسار الاتفاق الذي أو الورقة التفاهم الجاري أو المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل أن تذهب إلى تحقيق خطوات إيجابية تعطي الثقة بإمكانية أن تكون هذه الوثيقة أو هذا المسار من التفاوض، هو يعطي فرصة بأنه في إمكانية لتحقيق، لأن يحقق لبنان نتائج إيجابية. لأنه خيار التفاوض أيضا، لما لبنان اختار المفاوضات الثنائية وفصل نفسه عن ملف إيران، لأنه كان بين خيارين، بين خيار أن يأخذ الطرف الإيراني أو أن يبقى تحت المظلة الأمريكية. بحساب المصالح، لبنان ليس له مصلحة أن يذهب باتجاه إيران، لأنه سيكون كارثي عليه، سيكون في مزيد من العزلة، وربما الولايات المتحدة سترفع الغطاء. بمعنى إذا كانت الولايات المتحدة تمنع استهداف بيروت، تمنع استهداف مطار بيروت،
1: وهذا ما تراهن عليه الدولة، الموقف الأمريكي حتى اللحظة الأخيرة،
0: وبالتالي هذا الجزء من الدور الأمريكي يجعل لبنان أن يكون مرتبط بشكل يراهن على الدور الأمريكي، لأنه ما في طرف آخر بيقدر يلزم إسرائيل بوقف النار أو بإمكانية الانسحاب، علما أن هذا مسار كما قلت في البداية وهذا مسار طويل، بمعركة دبلوماسية عربية إقليمية حتى دولي يستفيد منها لبنان، ربما من الأوروبيين، من الأمريكان، من أطراف عدة، من الرغبة في أن يكون هناك استقرار في المنطقة.
1: دكتور علي، المراهنة على الموقف الأمريكي أو الدور الأمريكي في هذه المرحلة لبنانيا ماذا يعني؟
2: يعني إذا قرأنا بموضوعية ما حصل في المرحلة الراهنة، الموقف الأمريكي والدور الأمريكي خلال 1 أو 3 أشهر كان منحازا كليا للكيان الإسرائيلي. اليوم بعدما دخلت إيران على خط المعركة وضغطت على الأمريكي عندما انطلق مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، انعكس هذا على المسار اللبناني. علينا أن نأخذ الوقائع على الأرض بعين الاعتبار. انعكس أولا بأن رئيس الجمهورية طرح التفاوض المباشر قبل فترة من هذه الحرب التي حصلت ولم ترد إسرائيل، ولكن عندما حصلت المعركة مع إيران إسرائيل ردت، وبالتالي إعادة التوازنات في المنطقة.

دفعت الإسرائيلي بضغط أمريكي للتفاوض. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، أعتقد بأن وقف إطلاق النار في لبنان أتى بضغط يعني إيراني على الأمريكي على الإسرائيلي، وبالتالي علينا أن لا نغيب العامل الإيراني في الضغط على الأمريكي. هنا لم يستثمر لبنان هذا الأمر بشكل جيد، حاول أن يفصل كليا المسار الإيراني عن المسار اللبناني، وهذا الأمر غير منطقي، لأن المعركة

0: امريكا لبنان فعلا؟
1: اكيد، لانه بسبب عم بقول لنتخيل التالي، لبنان استجاب للمسار الايراني وللخطوات الايرانيه، كيف سيكون المشهد في لبنان؟ بالتاكيد سيكون المشهد أسوأ، واسرائيل ستكون في حاله انفعال إذا صح التعبير وغضب واستهداف، في وقت أن لبنان لا أحد معه، لا الموقف العربي معه ولا الموقف الإقليمي معه ولا الأمريكان معه، فكيف يمكن أن نتخيل المشهد؟ لذلك لما بتأخذ الحكومة اللبنانية هذا الخيار والانحياز للوصاية الأمريكية أو للرعاية الأمريكية على رغم كل الشوائب التي تحيط بالدور الأمريكي، إلا أنه الخيار الأقل كلفي، الخيار الذهاب مع إيران هو أعطانا هذا التجربة، تجربة الثأر للسيد الخامنئي اللي صارت في لبنان، شفنا شو كانت نتيجتها وقائعة على الأرض. ماذا فعلت إيران لتوقف هذه المجزرة المستمرة حتى الآن؟ حتى الآن في استهدافات بلبنان إسرائيلي.
0: إجراء تعديلات على اتفاق الإطار، هل هو قابل طرح
1: للتعديل.
0: واقعي؟
1: قابل للتعديل، لأنه أنا كما قلت هو قابل للتفاوض، هو بالنهاية أمر في أخذ ورد، لكن في نقطة أساسية، مسألة حصرية السلاح مسألة قرار لبنان اتخذ وليس قرارا إسرائيليا، وبالتالي هذا لا يجب أن يعطى أنه إسرائيل فرضت، لا، لبنان يريد، لأن ما إمكانية لقيام دولي إلا من خلال حصرية السلاح، وبالتالي كل ما حصل في السابق قبل 2003، لا مش بس إسرائيل، كان 2 مارس مش إسرائيل فقط اللي كانت تتجاوز، لأنه أصلا حزب الله رفض مضمون الاتفاق الذي يتصل بنقطة أساسية إلى علاقة بأنه تسليم السلاح للدولة اللبنانية، وهو وافق في 27 نوفمبر 2024 على اتفاق يلزمه بتسليم السلاح. هذا الفهم الأمريكي، وأعطى شرعية التفسير لأمريكا هذا الاتفاق، فإذا أمريكا فسرت الاتفاق بهذه الطريقة هو ملزم أن يقبل بهذا التفسير.
0: دكتور علي، إذا ما افترضنا بأنه أجري التعديلات على اتفاق الإطار، هل يمكن أن يقبل المعارضون به على العلم وما قاله الأستاذ علي من أن نزع سلاح المقاومة هو قرار لبناني صاحب سيادة؟
2: يعني قرار نزع السلاح هو ليس قرار لبناني، هذه نقطة أساسية.
1: حصرية السلاح
2: أي عبارة ربما
1: الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بهذا الاتجاه
2: بالتأكيد، ولكن الحكومة اللبنانية يعني هي بطبيعة الحال خاضعة للضغوط الخارجية وبالتحديد الضغوط الأمريكية التي ألزمت لبنان بأن يكون لديه العديد من المسارات مرتبطة بقرارات، والتزمت المقاومة أيضا وأعطت للدولة اللبنانية هامش أن تقوم السلطات بكل ما عليها خلال سنة وثلاثة أشهر، وهذا لم يؤدي إلى نتيجة فعليا. الآن أعتقد بأن الإخفاق الأكبر بأن السلطة الرسمية اللبنانية كان لديها فرصة كبيرة بأن تستفيد من هذه المتغيرات في الإقليم وأن تذهب باتجاه حفظ السيادة اللبنانية وحماية لبنان، وأؤكد على هذه النقاط. هذا لم يحصل، إذا لم يحصل بالأصل كيف سيحصل الآن في ظل تفاوض قد يكون طويل، قد يكون مساره ربما أكثر فيه هامش للإسرائيلي في المرحلة الراهنة؟ كان بإمكان لبنان أن يضبط هذا الأمر بالبدايات، خاصة وأن الضغط الإيراني كان واضح والموقف الإيراني كان واضح والضغط الأمريكي الذي تبعه أيضا كان حاسم وواضح. لذلك أعتقد بأن هذه المسألة التي يجب أن نناقشها.
0: هناك من يتساءل في هذه الجزئية، كيف يمكن لدولة أن تصبح قوية على المستوى العسكري في ظل سلاح خارج إطار هذه الدولة؟
2: أعتقد أن المسألة ليست مرتبطة بالقوة العسكرية للدولة اللبنانية، بالأصل الدولة اللبنانية منذ قيامها حتى الآن لم تستطع أن تكون دولة قوية عسكريا تواجه الكيان الإسرائيلي، ولا حتى معظم الدول العربية كانت متسلحة ولديها القدرة، باستثناء ربما مصر وسوريا في حرب 73 تمكنتا من خلق نوع من التوازن. لكن أن تستفيد الدولة اللبنانية من حركة المقاومة التي كانت موجودة وخلقت توازنات سابقة وخلقت تحرير بالعام 2000 و2006 أدت إلى نوع من التوازنات، ولاحقا في ظل ما حصل في الإقليم من حروب، أعتقد بأنه كان هناك فرصة كبيرة. ولكن الفارق بين أن تقوم الدولة اللبنانية بالاستفادة من هذه المتغيرات واستثمارها بإطار عملية تفاوضية، وأن تكون خاضعة كليا وبعجالة للضغوط الخارجية الأمريكية بالتحديد وتذهب للتفاوض، هنا نجد بأن المذكرة أتت ضمن السياق الثاني وليس الأول.
0: سيناريوهات المرحلة المقبلة في تقديرك إذا ما استمرت حالة الانقسام هذه؟
1: يعني أولا خلينا نقول أن الانقسام شكلي وهو في سياق صراعات داخلية ولا علاقة له بالاتفاق، يعني المواقف القوى اللي صدرت وعلقت على الورقة أنا برأيي هي تسجيل نقاط داخلية، لذا هذه القوى لن تجرؤ على إعلان على اتخاذ خطوات عملية سياسية لمواجهة هذا الاتفاق. يكفي أن يدعى اليوم عريضة نيابية أن تدعو الحكومة لمناقشتها في هذه الورقة في مجلس النواب، هم لا يتجرؤون على فعل ذلك. لذلك هذه المواقف في سياق اللعب الداخلي وتسجيل النقاط الداخلية أكثر مما هي مرتبطة في أصل ورقة التفاهم. لذلك نحن رايحين باتجاه التالي، ربما إسرائيل لا تريد أن تطبق هذه الورقة حتى بكل سيئاتها، ما بدها تطبق هذه الورقة، فبالتالي رايحين بهذا السياق. إلى أي مدى يمكن أن تطبق

0: تضغط الولايات المتحدة لإنجاح هذا الأمر. الأمر الثاني، إلى أي مدى يستجيب حزب الله إلى متطلبات فعلا حصرية السلاح؟ لأنه فعلا بالمبدأ لا بالعسكر ولا بالسياسي لا يمكن لقيام دولة أن تقوم وأن تكون صاحبة قرار وأن تكون، لو أن حزب الله قال للدولة اللبنانية هذا السلاح بيدك بعيلة الأولى أنه نحن بنسلم هذا السلاح مقابل الانسحاب. حتى هالجملة ما بده يعطيها، بده يعطيها لإيران بكل بساطة.
1: إلى أين تتجه الأمور دكتور علي في لبنان؟
2: أعتقد بأن الأمور علينا أن ننظر إليها في لبنان ليس من منظار المشهد اللبناني فقط، من منظار المشهد الإقليمي. أي انعكاس إيجابي لاستمرار تفاوض بين واشنطن وطهران ونتائجه الملموسة على مستوى فك الحصار، على مستوى الإفراج عن الأموال وغيرها من القضايا، ولاحقا إطلاق المسار النووي التفاوضي الذي قد يؤدي إلى نتيجة، أنا أعتقد بأنه سينعكس على لبنان حكما، وسيلزم العدو الإسرائيلي بإيقاف الحرب بشكل كلي والبدء بالانسحاب على الأرض عمليا. إذا لم ينجح المسار التفاوضي أعتقد بأنه سيكون الانعكاس سلبي على المستوى اللبناني، ونعود إلى نوع من المواجهات التصاعدية التي قد تؤدي إلى الإطاحة بكل المشهد في الإقليم برمته،
1: وهذا ما لا يتمنى أحد بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك دكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا أيضا للأستاذ علي الأمين الكاتب الصحفي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نلقاكم غدا بإذن الله في نوافذ أخرى نقرأ فيها المشهد اللبناني بأبعاده الميدانية وأيضا السياسية. نواصل التغطية ولكن من الدوحة مع الزميلة سلمى.
3: شكرا لك ازدهار وللزملاء والضيوف في لبنان، ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وبأن طهران وواشنطن تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وبأنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع إسرائيل قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بشن مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبية لبنان. سياسيا قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. في قطاع غزة أفاد مصدر بالمستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما محمد، أستطلع معك بداية هذه التصريحات المقتضبة ربما لترامب، ولكن ضعنا في سياقها في حديثي مع أكسيوس.
4: نعم في الحقيقة سلمى، هي تصريحات جاءت في مقابلة مقتضبة هاتفية مع موقع أكسيوس. كشف فيها الرئيس دونالد ترامب بأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، حيث رجح ترامب أن يتم هذا اللقاء خلال الأسبوع المقبل، لكن مسؤول إسرائيلي بحسب الموقع قال إن الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا بعض الشيء، وذلك بسبب توجه ترامب إلى تركيا للمشاركة في قمة الناتو يوم السابع والثامن من يوليو الحالي، مرجحا هذا المسؤول أن يتم اللقاء في الأسبوع الذي يلي ذلك. ما هو لافت حقيقة في هذا التقرير لأكسيوس سلمان، ترامب قال فيه بأن علاقته جيدة مع نتنياهو، لكن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه أي الرئيس ترامب، وفي رد على الأسئلة والانتقادات التي طرحت في الأوساط الأمريكية بشأن أن نتنياهو هو صاحب نفوذ على ترامب وهو من جره إلى هذه الحرب، لكن ترامب يؤكد أنه هو صاحب القرار الأول والأخير في هذا السياق. طبعا هذا الاجتماع المرتقب إن تم بطبيعة الحال سيكون في الواقع الأول بينهما منذ لقائهما الشهير في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير الماضي عشية شن الحرب على إيران. الرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات مع إيران علقت لمدة أسبوع بالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. أكد بأن الطرفين لن ينفذا أي هجمات خلال هذه الفترة، وبأن طهران بحسب تعبيره تتوسل للتوصل إلى إبرام اتفاق. في المقابل تقرير أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن العلاقة بين الجانبين بين ترامب ونتنياهو تشهد تباينات متزايدة منذ أشهر، خاصة بشأن إدارة الملفين الإيراني واللبناني، في ضوء مضي ترامب في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وأيضا استئناف المفاوضات النووية معها رغم التحفظات الإسرائيلية، وأيضا في ضوء ضغوط ترامب على نتنياهو لتقييد العمليات العسكرية في لبنان حتى لا تعرقل مسار التفاوض الأوسع مع طهران. طبعا هذا اللقاء المرتقب إن عقد سيكون أيضا مهما للطرفين، لا سيما لنتنياهو الذي يستعد لإطلاق حملته للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لكن أيضا سلمى في ضوء الخلافات بين الجانبين التي عمقت حالة الانقسام داخل الحزب الجمهوري وأوساط المحافظة بشأن إسرائيل والحرب عموما. طبعا الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار في وقت سابق عشية مراسم الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بأن إيران تتوسل لإبرام اتفاق، وبأن القيادة الإيرانية الحالية أكثر عقلانية للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. سلمى،
3: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. رانيا القاسمي في طهران مع مراسم التشييع للمرشد الراحل، كان هناك أبعاد للتصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين وأيضا المشاركات السياسية وثقلها وحجمها أيضا في هذه المراسم.
5: نعم يعني سلمى، تستمر مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هنا في العاصمة طهران، حيث يواصل الإيرانيون التوافد على مصلى طهران بوسط العاصمة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان مرشدهم، وذلك من مختلف المحافظات. يعني لا نشهد فقط التوافد من العاصمة طهران وإنما من مختلف أنحاء إيران، حتى أن هناك يعني أشخاص من الدول المجاورة جاءوا إلى إيران من أجل المشاركة في مراسم الوداع على أن يتم التشييع الرسمي يوم الاثنين، كما سيتم التشييع في كل من قم ودولة العراق، وأيضا في النهاية في مدينة مشهد بشمال شرق إيران على أن يوارى جثمان المرشد الإيراني السابق الثرى هناك. في هذه المراسم يعني تحاول إيران، يمكن القول أنها تحاول استعراض القوة، وذلك من خلال استضافتها لوفود من 50 دولة حول العالم. يوم أمس شهدناها من خلال المشاركة الرسمية التي يعني حيث قامت الوفود الرسمية من هذه الدول بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني، بالإضافة إلى مراسم الوداع الرسمية من قبل المسؤولين الإيرانيين. فيما يبدو أن إيران حاولت إظهار قوتها خاصة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية كما تقول المصادر الإيرانية، التي حاولت أن تمنع وقوع مثل هذه المراسم الرسمية، بالإضافة إلى أن إيران حاولت إظهار أنها ما زالت تمتلك التأييد الشعبي من خلال الجموع التي تشارك وما زالت تشارك في طهران في مراسم وداع المرشد، حيث تتوقع السلطات الإيرانية أن يشارك نحو 20 مليون شخص في هذه المراسم التي ستقام في طهران وحدها. وبالفعل يعني المسؤولون الإيرانيون استغلوا هذه الفرصة لتوجيه الرسائل السياسية للجانب الأمريكي وللعالم بأثره، حيث تم التأكيد على أن إيران متمسكة بالمسار التفاوضي، حيث قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد المفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة، أكد على أن بلاده لا تسعى للحرب، ولكنه قال في الوقت ذاته أنها مستعدة للرد على أي اعتداء كما يقول. ويأتي هذا التصريح بعد تأكيده يوم أمس على أن إيران متمسكة بضرورة تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم ورفضها التدخل الأجنبي في مضيق هرمز، خاصة وأن هناك بالفعل

0: بالفعل تفاهمات كما يقول قاليباف،
1: نعم،
0: تفاهمات مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم، وهذا ما أكده كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الذي رفض البيان الفرنسي البريطاني ورفض الاستعراض القوة في المضيق.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة نسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: تمام أفكار عمومية منطقة.
7: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
8: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
1: وفي ظل كل هذه التصريحات أمريكيا وإيرانيا ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 200

0: 1950 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لا سيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
1: سنبدأ من الدوحة مباشرة. بعد المباحثات التي جرت، الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني، تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة، ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور، هل هناك آلية أخرى، وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها. هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
2: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بين الولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه، وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
0: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
2: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران، لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف أستاذ محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس. إذا
0: ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران، هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
2: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018 قيل أن الرئيس أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في في في في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
0: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
2: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي، وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
0: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
2: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا للإيرانيين ولا للأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه 2 عام ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق نفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
3: ولنقاش أوسع أيضا ينضم إلينا من طهران دكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وفي الاستديو سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما سيد ساسان كريمي. أبدأ معك، وبين استعراض القوة والاستمرارية ورسائل الردع في مستويات متعددة خلال مراسم التشييع، إلى أي درجة اعتمد طهران أن تمرر هذه الرسائل داخليا وخارجيا من خلال أيام التشييع؟
4: شكرا على استضافتي. أولا في الحقيقة أعتقد أن المراسيم التشييع وما تلاها إيران تقدمها كمثل واضح على وحدة الصف وتوفر الإرادة الكافية للدفاع عن البلاد. طبعا بالنسبة للدفاع عن البلد لا حاجة لمراسيم التشجيع أن تظهر ذلك، البلاد عبر أكثر من 40 يوما من الحرب استطاعت أن تدافع عن نفسها وترد ضد أي عدوان عليها. حاليا لدينا مراسيم التشييع وجزء كبير من البلاد موجود ويشارك فيه، وأيضا بسبب الاغتيال الذي تعرض له المرشد في بداية الحرب، إذن هذا يضيف المزيد من الطاقة وأسباب القوة للنظام ويزيد من صلابته، وربما يقلل من مرونته أمام الطرف الآخر. الرئيس بازسكيان ورئيس البرلمان قاليباف

0: هما اللذان يريدان إدارة المشهد من ناحية المفاوضات والتعامل مع مشاعر الغضب أحيانا التي يبديها البعض، ويظهرون بأن البلد سيدافع عن مصالحه من خلال الحرب أو المفاوضات.
1: سيد سيرجيو، الرئيس ترامب يقول بأنه يتابع مراسم التشييع، ويقول بأن الإيرانيين يتوسلون لعقد لإبرام اتفاق، وأنهم يأخذون الآن، أي واشنطن وطهران تأخذ استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المشهد الإيراني السابق. استراحة من ماذا برأيك، مع ذكره أيضا بأنه يمكن اغتيال الجميع أيضا، ذكر بها، ولكن لن يبقى أحد لنفاوضه؟
0: أعتقد ما نحتاج إليه هو أن نركز لماذا أصبحت لدينا مذكرة تفاهم ولماذا لدينا مفاوضات. سيكون هناك الكثير من التصريحات من كلا الطرفين التي قد تصرف الانتباه عن قضية أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، فهو مر دولي وخاضع لقانون الملاحة البحرية وعالي البحار، وهو ممر لا يحتاج إلى أن يدفع أحد أي رسوم للعبور من خلاله. هذه واحدة من النقاط العالقة، و السبب في عدم تحقيق أي تقدم هو أن الإيرانيين بدأوا بإطلاق النار على السفن المدنية التي لا تملك وسائل الدفاع عن نفسها، ثم البريطانيون والفرنسيون والألمان قالوا إنهم سيستخدمون بعض سفنهم لكسح الألغام، وأيضا حركة الملاحة ما تزال موجودة عبر الجانب العماني من المضيق. الولايات المتحدة أوضحت تماما أن هذا الممر يجب أن يبقى مفتوحا لأنه يؤثر على دول الخليج والعراق وإيران، وهذا الأسبوع سيعطينا فرصة لتقييم أين هو موقعنا في مائدة التفاوض.
1: وهنا بالذكر مضيق هرمز، يعني ضمن الرسائل التي قيلت أيضا في مراسم التشييع، مثلا قيل بأن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، في رد واضح إيراني ومحددات ترسمها طهران بالنسبة للمضيق وبالنسبة لهذا البيان البريطاني الفرنسي والرغبة بالمساهمة في إرسال قوات هناك ذات طابع عسكري لإزالة الألغام، الأمر الذي لا تريده. هنا كيف يمكن أن تنظر واشنطن إلى مثل هذه الرؤية الإيرانية الواضحة بالنسبة للمضيق ضمن هذه المرحلة؟
0: علينا أن ننظر إلى أين كان الحالة، كانت حالة المضيق قبل 28 من فبراير، كان مفتوحا، لم تكن هناك رسوم، وكان هناك تنسيق في كيفية إدارة الملاحة دخولا وخروجا من الخليج الفارسي. لكن في النهاية إيران لا يمكن أن تفرض على العالم وتملي على العالم، لأن هناك قانون وفقا للأمم المتحدة والذي يسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون عالي البحار، فيها أكثر من 176 دولة موقعة، ويقول هو لأنه نقطة اختناق كما هو الحال مع باب المندب وملاقة، هذه ممرات دولية لا يمكن لطرف أو طرفين أن نسيطر عليها. القنوات لأنها ممتلكات تخضع للسيادة، البلدان التي تملكها لها رأي في ذلك، مثل قناة السويس وقناة بندا والدردنيل هي تخضع لمعاهدة مونترو ولديها قوانين مختلفة. باب المندب ومضيق هرمز ومضيق ملاقة كلها محكومة على أساس أنها مياه دولية، وهذا ما يجب أن نعود إليه، ولو اتخذت الضرورة تستخدم القوة العسكرية لإنفاذ ذلك.
1: ما رأيك بهذا الكلام سيد ساسان كريمي، خاصة بأن إيران لا تزال تطمح لأن تفرض واقعا إداريا معينا حسب رؤيتها لمضيق هرمز، هل بإمكانها أن تفرض ذلك؟
0: هذان مفهومان مختلفان تماما عن بعضهما البعض. أنا متفاجئ من ضيفكم الآخر يستخدم كلماته بسهولة ويقول كلمات مثل قانون دولي وأمم متحدة وهذه مضائق وليست قنوات، وأيضا الأمن الملاحي البحري مختلف وكل شيء في القانون الدولي مختلف كلمة بكلمة. إيران تريد من مضيق هرمز أن يخضع لسيطرة إيران، وهذا يمكن أن يتم قانونا، وهذا شيء، ودفع رسوم هي مسألة أخرى. كذلك المياه الدولية لا تعني أن تنضم إليها المضائق التي أقل من 12 ميلا. إذا من الناحية القانونية إيران استنادا إلى اتفاقية العام 1974 مع عمان، وبإمكان إيران أن تسيطر على نظام الملاحة في مضيق هرمز، وهذا لا يتطلب من إيران أن تتلقى رسوما بشكل إلزامي. لكن
1: سيد إيران حتى وإن كان بإمكان إيران أن تفعل ذلك، ولكن هل بإمكانها أن تفرض ذلك إقليميا ودوليا وهي تتفاوض، والأمر واضح بالنسبة للطرف الآخر الأمريكي بشأن هذا الموضوع؟
0: بالتأكيد هذا ما حصل. لو أن أي طرف يستطيع أن يسيطر إيران أو يمنع إيران من السيطرة على مضيق هرمز، كان ذلك يجب أن يتم أثناء الحرب. الآن هذا لم يعد ممكنا، ولا يمكن منع إيران من ممارسة سيادتها على المضيق.
1: ما رأيك بهذا الكلام سيد سيرجيو؟
2: We disagree.
0: أختلف مع هذا القول. مضيق هرمز هو مياه دولية. إيران بإمكانها أن ترفض الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تفعل قصارى جهدها للحيلولة دون ذلك. لو وافقت إيران على فتح المضيق، وبالإمكان أن تقول أن الرسوم ليست إجبارية، لكن إذا قلت أن هناك رسوم بيئية أو أن تدفع رسوم مقابل ضمان الأمن، كلها تبقى رسوما. إيران بإمكانها أن تستفيد من مذكرة التفاهم التي وافقت عليها وتفعل ما هو ملزم لها وفق المذكرة. بإمكانها أن تحصل على أموال غير المجمدة وأن تستفيد من صندوق إعادة الإعمار من 300 مليار دولار، تستفيد من ذلك، وكل هذه فوائد، إضافة إلى قدرة إيران على بيع 3.5 مليون برميل من النفط بالسعر العالمي. الآن السعر حوالي 70 دولار للبرميل. كل هذه العائدات يمكن أن تذهب لصالح الشعب الإيراني. لا نفهم لماذا لا تستفيد إيران من ذلك. إيران لو أن تشعر أنها ستبقي الخليج تحت سيطرتها، هذا لن يحصل، لأن هناك كثيرون ممن سيقفون ضدها.
1: شكرا جزيلا لك سيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومن طهران أيضا الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه أحدث التطورات السياسية. تنضم إلينا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا أيضا في الاستوديو مراسلة الجزيرة نجوان السمري، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين نجوان السمري. مرحبا بكما كاترين، أبدأ معك ونستطلع معك آخر التطورات الميدانية على ضوء أيضا المزيد من التصريحات السياسية حول طبيعة الاتفاق الإطاري.
3: The cat sat on the mat.
2: نعم سلمى، كان لافتا اليوم النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان لناحية تواصل الخروقات الإسرائيلية منذ الصباح، وحتى قبل قليل من هذه الرسالة كانت هناك غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري هنا في قضاء سور، بعد أن كانت بلدة مجدلزون المحتلة والمتاخمة تماما لبلدة المنصوري تعرضت لعمليات تمشيط من مروحيات إسرائيلية بعد ظهر هذا اليوم وقصف باتجاه عدة نقاط، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي وفقا لقوله أنه استهدف هناك وأنه كان يلاحق هناك أحد المسلحين كما قال، وأنه استهدفه أيضا التفجيرات التي ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذها في تلك البلدات المحتلة في جنوب لبنان كانت لافتة اليوم، كانت متلاحقة على أكثر من بلدة، تفجيرات في الطيري، في حداثة، في بيت يحون، في دير سريان وغيرها، أيضا قنابل مضيئة قبل قليل سجلت في محيط بلدة كفرشوبة، وكانت تلك البلدة أيضا ومحيطها تعرضت لقصف من المدفعية الإسرائيلية خلال هذا النهار. نضيف إلى كل ذلك القنابل الصوتية، وهي باتت سلاحا يعتمده الجيش الإسرائيلي في محيط البلدات المحتلة لكي يمنع أي أحد من الاقتراب، أحيانا كثيرة تؤدي هذه القنابل إلى سقوط جرحى، لم نفد اليوم عن جرحى، ولكن هذا يؤشر إلى استمرار ما تعتبره إسرائيل بالعمل بحرية في جنوب لبنان، وهذه كانت جزئية أساسية خلال المفاوضات السابقة، وكان حزب الله حذر من هذه الجزئية بالتحديد ومن أن يسمح لإسرائيل بأن تحافظ على حرية الحركة في لبنان، من الواضح أنها تحافظ على حرية حركتها انطلاقا مما تتذرع به بأن هناك تهديدات تواجهها، بحيث أنها استهدفت أيضا بلدة صديقين اليوم في قضاء سور أيضا قبل الظهر، حيث استهدفت هناك منطقة مفتوحة دون الإفادة عن إصابات. كل هذا المشهد الميداني يقابله عدم إحراز أي تقدم أو حتى عدم انطلاق حتى هذه اللحظة مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وهذا أيضا ينعكس على المسار السياسي. سألت عن جديد المواقف، فعليا لا جديد في المواقف السياسية اليوم، كل فريق ما زال على موقفه، من أيد هذا الاتفاق الإطاري منذ البداية ما زال يؤيده، من عارضه ما زال يعارضه، الانقسام يتزايد حيال هذا الموضوع. كان الرئيس اللبناني طالب بانتظار تطبيق هذا الاتفاق لكي يحكم عليه بعد التنفيذ، ربما نكون في الأيام المقبلة أمام مزيد من الآليات التنفيذية بهذا الخصوص، لا سيما بعدما دخل الأمريكيون على خط تنفيذه من خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لبنان قبل أيام، ومن خلال الاتصالات المباشرة بين لبنان وواشنطن بهذا الخصوص.
1: شكرا جزيلا كاترين حنا، مراسلتنا منصور في جنوب لبنان. نجوان، أيضا معطيات ميدانية على ضوء أيضا يعني معلومات مهمة تحدث بها ترامب لأكسيوس عن طبيعة اللقاء وعن طبيعة من يعرف من هو الزعيم في المنطقة وصاحب الكلمة، وكيف نتنياهو طلب منه ترتيب هذا اللقاء لنتنياهو.
3: وسأبدأ من الشق الميداني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن استهدافه لمن وصفه بمسلح في المنطقة الأمنية في قرية مجدل زون بجنوب لبنان هذا اليوم، وقال بأن قواته رصدته ومن ثم تمت ملاحقته وبعدها تم إطلاق النار عليه وقتله في هذه المنطقة، مؤكدا سلمى في بيانه على ما يكرره دائما بأن عملياته ستتواصل من أجل حماية جنود الاحتلال في داخل جنوب لبنان وأيضا ضد لحماية الإسرائيليين من حزب الله. هذا بالإضافة أيضا إلى معلومات ميدانية أخرى نقلتها قناة التلفزة الإسرائيلية 15 عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي بأن هناك تقديرات جديدة للجيش عن عدد عناصر حزب الله في المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحديث يدور عن 1200 عنصر من حزب الله في المنطقة الواقعة إلى جنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى 1300 آخرين إضافيين ما بين الليطاني والزهراني. هذه التقديرات تقول القناة بأنها تأتي في أعقاب عمليات الإخلاء الواسعة لهذه المنطقة، تكشفت هذه المعطيات. لا أعرف كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقدر عدد من يقول إنهم عناصر لحزب الله في هذه المنطقة، لكن بكل الأحوال هذه المعطيات أن يتم نشرها اليوم والتقديرات هذا يعني بأن عمليات الجيش ستتواصل في هذه المناطق من أجل استهداف هذه العناصر كما يقول الجيش الإسرائيلي، أو كما تقول التقديرات للجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه قد يستمر هذا العمل. يعني المجموع هو 2500 عنصر، 2500 غارة ربما. يعني هذا يبرر إلى حد كبير قضية استمرار هذه العمليات العسكرية. وهناك نوع من التضخيم أيضا في بعض الأحيان فيما يتعلق بقدرات الجانب الآخر، سواء كانت العسكرية أو من حيث تعداد العناصر. هذا على المستوى الميداني. نعم. سياسيا أيضا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن غدا سيعقد اجتماع للكابنت الموسع للمجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، وهذا بعد الإعلان من قبل الرئيس ترامب عن أن نتنياهو هو من طلب هذه الزيارة. ومن الواضح بأن الملف اللبناني ومساعي نتنياهو تحديدا إلى مواصلة فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية ستكون على رأس المباحثات بين الجانبين.
1: نجوى السمري، شكرا جزيلا لك. معنا من جبل لبنان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. سيد سنيورة، مرحبا بك معنا. أسمع منك بداية عن رأيك في الاتفاق الإطاري في ظل هذا الجدل الكبير والانقسام الحاد في لبنان، والحديث ما بين من يقول بأنه ما يجري الآن في لبنان الرسمي هو تفسير أو تبرير، البعض يراه بين ذاك وذاك.
4: بداية لك مساء الخير لك ولجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
4: مما لا شك فيه أن الواقع الذي أصبح عليه لبنان بعد سلسلة النشاطات التي قام بها حزب الله، وبالتالي بدون استشارة الدولة اللبنانية وبدون الوقوف على رأيها وبما يخالف ما تريده الدولة اللبنانية، أن لبنان أصبح في وضع شديد الصعوبة. وهذا الذي أملى على لبنان أن يتخذ قرارا بإجراء المفاوضات المباشرة، ولا سيما أيضا أن هذا الاعتراض على موضوع المفاوضات المباشرة من قبل حزب الله ومن قبل الرئيس بري وقبل إيران بالذات، هذا الأمر يجب أن لا ننسى أن لبنان دخل في مفاوضات مع دولة إسرائيل والدولة اللبنانية من أجل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في العام 22، وأنه دخل أيضا بعد ذلك في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. نعم. في 27 من نوفمبر في العام 2024. لذلك نحن كنا نتمنى أن لا نكون في هذا المكان، ولكن وصلنا إلى هذا المكان. هذا البيان الذي صدر بشأن الإطار الذي سموه إطار فريمور، وهو عمليا صيغة تعاقدية ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي فعليا تربط تحقق عدة أمور من قبل لبنان، يعني سحب السلاح الحزب الله، ومن أجل أن يتحقق بعد ذلك الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ويتحقق أيضا الدعم للبنان وللجيش اللبناني، وأيضا من أجل إعادة الإعمار. هذا الأمر طبيعي يبدو كما يبدو أنه هكذا فعليا مربوط بمشكلات ليست قليلة. أن حزب الله ليس طرفا في هذا الاتفاق، وهو عبر عن رفضه القاطع لتطبيق هذا الاتفاق، كما أن هناك إسرائيل التي تربط استمرار وجودها باستمرار وجود سلاح لحزب الله. وهنا يبدو وكأن الأمر تبادل ما يسمى تخادم مصالح ما بين إسرائيل وحزب الله. إسرائيل تستمر بسبب وجود حزب الله، وحزب الله موجود بسبب استمرار إسرائيل. فبالتالي هذه المشكلات يجب أن ننظر إليها من هذا المنظار. على أي حال، هذا الإطار بدون شك أنه يقدم خطوة باتجاه أن يصل لبنان بعد ذلك، إذا تم تحقق كل أمر، من أجل أن يصبح لبنان خاليا من السلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية. ولكن كان من المفيد أن يصار إلى إدراج بعض الأمور داخل هذا الإطار التي هي ضرورية من أجل توضيح الأمور، ولا سيما أن

0: هذا الإطار لم ينصوا على أي أمر ولم تلفظ كلمة انسحاب إسرائيل، استعملوا كلمة إعادة الانتشار. هذا الأمر طبيعي يعني بين طرفين لديهما الثقة الكاملة بين بعضهما بعضا يمكن أن يكون مقبولا، أما أن يكون هناك طرف لدينا تجربة طويلة عريضة على مدى عقود وسنوات في النكول وفي عدم الالتزام بهذه القوانين وهذه القرارات، هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. لم يذكر أي شيء له علاقة بموضوع وقف إطلاق النار. تمام، هذا الأمر كمان يعني استند فيه على حسن النوايا. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بحق لبنان بمقاضاة إسرائيل يلي كمان هناك ينص على ما يسمى وقف أيوة المادة 13، هذا وقف أي عملية. أعتقد الآن هناك حاجة من جهة الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترى هذه الأمور وهي يعني تبدو حريصة على أن ينجح هذا الإطار، ولكن أيضا هناك معوقات شديدة ومصالح انتخابية من قبل نتنياهو ومصالح من قبل حزب الله وإيران من جهة ثانية. تفضلي
1: اسمح لي يعني، وهنا هل كان بيد الحكومة اللبنانية يعني خيارات مختلفة طالما بأن المشهد كما يعني وصفته يعني هو يميل بطبيعة الحال دائما لإسرائيل التي تنقص بالوعود والعهود، وأيضا الحليف القوي الموجود على الطاولة الداعم الرئيسي ويعني الوسيط الرئيسي في هذه التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو كنت سيد فؤاد السنيورة مثلا في موقع رئاسة الحكومة، هل كنت ستذهب لتفاوض في هذه اللحظة على مثل هذا الاتفاق الإطاري؟
0: لقد مباشرة عندما أطلق الرئيس عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام فكرة المفاوضة المباشرة، أنا عبرت عن تأييدي لهذه الخطوة وأملا بأن يصار إلى التقدم في عمليات المفاوضات من أجل أن نتقدم على المسار الذي يوصلنا إلى ما نريده. ولبنان كان من البداية يعبر على أنه ما يريد هو وقف إطلاق نار ويريد أن يصار إلى الانسحاب وبالتالي أن يصار إلى إعادة الأسرى وبدء الإعمار وعودة اللاجئين، كل هذه المطالب التي طلب بها بلبنان. أنا لا أنكر على الإطلاق أن هناك وضعا استجد بسبب ما ألزم لبنان به من خلال الممارسات التي قام بها حزب الله وإيران، أن وصلنا إلى نقطة أن الأوراق التفاوضية التي لدينا لم تعد قوية كما ينبغي. ولكن أنا أعتقد أن هناك من جهة مسعى يجب أن يكون لبنانيا من أجل إجراء بعض الإضافات التي توضح الأمور حتى ما تترك الأمور للتفسيرات والتأويلات. ونحن يعني الأمة العربية كلها ما زالت تعاني من كلمة عدم وجود ذا بقرار الدولة 242 كما تعرفوا في العام 67، وأنا قص على ذلك ما عانيناه نحن من لبنان على مدى كل هذه السنوات. فبالتالي من جهة ما يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية وما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ما يسمى الحرص على إنجاح هذه العملية، أن إعطاء لبنان القدرة على أن يتقدم على هذا المسار التفاوضي بشكل معقول وليس بشكل غير معقول يصبح لبنان في وضع صعب جدا لا يستطيع أن يمرر مثل هذا الاتفاق. فبالتالي الآن هناك أدوارا يجب أن تقوم بها. وأريد أن أضيف أمرا، أن لبنان بحاجة إلى تعزيز الفريق التفاوضي الذي هو موجود في الولايات المتحدة في واشنطن، تعزيزه بعناصر مما لديها خبرة طويلة في المفاوضات الدولية وخبرة في أعمال الأمم المتحدة
1: ومجلس يعني الأمن. هل تتوقع
0: لأن
1: مثلاً
0: هذا الأمر يتطلب
1: إنجاز تعديل مثلا أو تصحيح للنواقص والثغرات في هذا الاتفاق الإطاري بعد أن تم إقراره بمثل هذه الصورة مثلا، وتحدثت عن نقاط جوهرية غير متوافرة فيه، حتى لو مثلا أراد لبنان ذلك هل يمكن ذلك؟

هل أنت بتعرفي الآن أنه هدف اتفاق الإطار هو مقدمة لسلسلة من المفاوضات، مش هذه النهاية. هكذا يعني العبارة التي استعملها رئيس الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس. فبالتالي أن هناك مسعى يجب أن يتم من جهة محاولة إجراء هذه التوضيحات وهذه الأمور الواجبة.

0: كل فاصلة ونقطة كما هو معلوم. فبالتالي كمان هون بحاجة إلى تعزيز الفريق التفاوضي بمن له الخبرة على هذا الأمر. نحن نخوض يعني غمار مفاوضات مع عدو مشاكس، مع عدو شرس، مع عدو معروف بالنكول، فلا يمكن أن أن أن أن أن نرسل إلا من لهم باع طويل في هذه المفاوضات.
1: وماذا دولة الرئيس لو لم يسلك مثلا لبنان مسار واشنطن وذهب مثلا ليسلك مسار إسلام أباد؟ هل كان بإمكان لبنان أن يكون حاضرا مثلا وأن يستفيد من مسار إسلام أباد، خاصة بأن مثلا ما نشاهده الآن هو يعني يربط، يعني قولا واحدا يربط ملف لبنان من قبل ترامب مع نتنياهو وطبيعة عدم التصعيد حتى في الجنوب من خلال تصريحات ترامب قبل قليل، يربط بمسار التفاوض مع إيران؟
0: شوفي، خلينا نكون واضحين، يعني هذان مساران تفاوضيا متلازمين إلى حد ما، ولا ننسى أبدا ويجب أن لا ننكر أن هذين الأمرين هما كنظرية الأوعية المستطرقة، أن لبنان على مساره يتأفى بما يمكن أن يحصل على المسار التفاوضي في الولايات في في في إسلام أباد. إسلام أباد أشارت إلى موضوع وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، الإطار يقول بموضوع سحب سلاح حزب الله والتفاصيل كلها مشان أجل عودة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على الأراضي اللبنانية. وبالتالي هنا تجدين أن هناك مراوغة من قبل الفريقين الإسرائيلي وحزب الله، وكلاهما يراهن على عامد الوقت أنه بعد 60 يوما، ربما بعد 60 يوم يصار إلى تمديدها ب60 يوما أخرى. وبالتالي هناك الاعتبارات الانتخابية، أكان ذلك بالنسبة لنتنياهو أم كان أيضا بالنسبة للرئيس ترامب. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن ننظر إليه مش من زاوية فقط بعض الهفوات اللي فيها والثغرات واللي هي موجودة واللي يجب أن نعمل من أجل يعني ترميمها، لكن أيضا أن ننظر إليه فرصة. كيف نحاول أن نمرر هذا الاتفاق بشكل معقول يكون بمصلحة أيضا لبنان ومصلحة إسرائيل أيضا، لأنه بالنهاية أن إسرائيل يا سيدتي على مدى كل هذه السنوات بعد كل هذه الحروب التي خاضتها لم تستطع أن تترجم هذه الانتصارات العسكرية بانتصارات سياسية، لا قدرت أن تحققها في في في في غزة، ولا عم تقدر تحققها في لبنان. وأيضا حتى بالنسبة للولايات المتحدة في علاقاتها مع الإيران، أن هذا الانتصار العسكري الباهر الذي حققته الولايات المتحدة في هجومها على إيران ما ترجم على الصعيد السياسي، على العكس من ذلك، هناك اعتبارات إيرانية ومعايير إيرانية تجعل إيران تقول بأنني استطعت أن أنتصر على الولايات المتحدة، بأنني استطعت أن يبقى النظام، وأننا حاولنا أن نسد مكان خامنئي، وأننا لم نقدم أي شيء على صعيد الاتفاق النووي ولا على صريع الصواريخ العابرة يعني الباليستيك ميسايلز، ولا أيضا على صعيد أذرع إيران في المنطقة. فبالتالي كل هذه الأمور يتطلب من الولايات المتحدة نظرة فعليا جديدة تكون حريصة على التوازن في هذا الاتفاق. ما دام هناك عدم توازن هناك صعوبة في التمرير.
1: بالنسبة لتمرير، على ذكر التمرير، بالنسبة لتمرير مثل هذا الاتفاق الإطاري أو الإطاري كما تريد أن تسميه دولة الرئيس من قبل الحكومة اللبنانية، لبنان الرسمي إلى الكل اللبناني، أخذا بعين الاعتبار الميثاقية التي يجب أن تكون حاضرة في لبنان، ماذا يجب على الحكومة أن تفعله في ظل هذا الانقسام الواضح والكبير بالنسبة لذلك؟ ولدي دقيقة واحدة لو سمحت.
0: أنا بعتقد أنه لبنان يجب أن يتمسك بثلاث كلمات أساسية. الكلمة الأولى وهي الحزم، أي بالالتزام

0: جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل حصرية السلاح، من أجل حصرية حرب والسلم في لبنان، وأيضا بأن لبنان يفاوض عن نفسه. هذه قرارات سيادية يجب على لبنان أن يتمسك بها. الكلمة الثانية وهي الحكمة، وهي أن تمد الحكومة اللبنانية يدها إلى كل الفرقاء وإلى حزب الله ومن شكل واضح وبالتالي بسادية. صحيح أن هذا الأمر شديد الصعوبة ويمكن ما ينجح، ولكن على الحكومة أن تقوم بهذا الأمر في بهذا الشكل من أجل ما يسمى سد الذرائع. وبتعرفي أنت كمان بالعبارة جلب أمين درء المفاسد أهم من جلب المنافع. وبالتالي أيضا الثالثة وهي الحنكة، بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذه الأمور الثلاثة يجب أن تلتزم بها الحكومة اللبنانية من أجل التقدم على هذا المسار. هناك فرصة، كيف يمكن أن نحاول أن نغتنمها؟
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، شكرا على المشاركة معنا. إذن نهاية هذه الساعة من التغطية، الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في مشهد تشيع المرشد تتكثف الدلالات، وفي ثناياه تتزاحم الرسائل ويتعدد المرسلون، لكن العنوان ربما يكون واحدا: معركة شرعية القيادة في أعقاب حرب غيبت المرشد والكثير من القيادات. يتصدر من يعرفون بالبراغماتيين مشهد التشيع، ومع تصدرهم تتوالى التسريبات عن تنافس بينهم والمتشددين للفوز بتأييد المرشد الجديد الآن وقبل مذكرة التفاهم. ومن بين كل التسريبات التي تذهب في هذا الاتجاه، تحرص طهران على نفي تسريب واحد هو ذاك الذي كشف عن رسالة بعث بها محافظ البنك المركزي للمرشد قبيل الاتفاق مع واشنطن، رجحت موقف البراغماتيين حينها بتضمنها تحذيرا من أن مخزون الغذاء والدواء في البلاد على وشك النفاذ. تقول تسريبات أخرى إن المرشد الجديد لن يحضر تشييع أبيه، والسبب دواع أمنية قد تكتسب وجاهة بعد تصريح لترامب بدا فيه كمن يقاوم إغراء باستغلال تجمع القيادة الإيرانية أثناء التشييع لتنفيذ ضربة تغيب الجميع. يقول ترامب إنه اختار تفويت هذه الفرصة للإبقاء على المفاوضين حرصا على التفاوض، وهو السبب ذاته الذي تقول وسائل إعلام إن ترامب أمر نتنياهو لأجله بعدم تفجير الوضع في لبنان. ليبقى السؤال: هل سيبقى موقف ترامب من نتنياهو وخططه إزاء المنطقة على حاله بعد اللقاء المحتمل بينهما الأسبوع المقبل؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا. إذن أرادت طهران التشييع مساحة لإظهار وحدة الموقف في إيران، لإظهار يعني الوحدة الداخلية في أعقاب هذا الاغتيال لشخصية كبيرة في البلاد، ولكن تطغى على السطح الآن التباينات بين المؤيدين للذهاب إلى التفاوض والمعارضين. دكتور صدقيان، نريد أن نعرف حجم هذا الخلاف، مساحة هذا الخلاف، وخلفيات كل طرف.
1: هذا الخلاف هذا كان موجود في داخل المجتمع الإيراني، مجتمع الثورة، يعني منذ العام 1979 لحد الآن. هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمام كل الأحداث

0: التطورات التاريخية التي مرت بها الثورة. قسم كان راديكالي متشدد متطرف في كل توجهاته، هذا الوسط هو الذي زحف إلى السفارة الأمريكية بعد أشهر من انتصار الثورة واحتل السفارة وحدث ما حدث. قسم آخر ووسط آخر كان يمتاز بالاعتدال. الغريب في الأمر أن هؤلاء الذين عبروا للسفارة الأمريكية واحتلوها هم الإصلاحيين الآن، هم الذين يؤيدون المفاوضات مع الولايات المتحدة. على أي حال، لكن كل التطورات التي حدثت في الحرب العراقية الإيرانية، مواقف يعني مثلا نهضة أزادية أو حركة الحرية التي كان يرأسها مهدي بازرقان، كان يعتقد بأن الحرب يجب أن تتوقف خصوصا بعد تحرير مدينة خرمشهر. الآخرون كانوا
1: طيب الآن؟
0: الآن هكذا، يعني هذا الاختلاف وجهات النظر موجود.
1: ما خلفية مثلا المعارضين للذهاب إلى التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة؟
0: هناك يعني وسط متشدد، هذا الوسط المتشدد موجود في أغلب المقاعد البرلمانية، موجود في مراكز القرار، موجود في الحرس الثوري، وموجود في بالشارع الإيراني موجود. في مقابل وسط آخر يقول يجب أن نذهب لحل المشكلة مع الولايات المتحدة، ويجب أن ندخل في هذه، ليس بالضرورة أن نحصل على كل ما نريد، لكن نحصل على ما يمكن الحصول عليه. وهذا هو نفس الفكر الذي ذهب في العام 2015 عندما عقد الاتفاق النووي مع 5+1. في مقابل ذلك يعني هناك شخصيات إيرانية لحد الآن تتحدث أن وتنتقد الحكومة الإيرانية، أنتم لماذا ذاهبون لتضعوا أيديكم بيد الولايات المتحدة التي لم نرى منها خيرا لا في الاتفاق النووي 2015 ولا في 2025 ولا 2026. وبالتالي هذا الاختلاف الموجود هذا يعني يعمل حركة داخل الوسط السياسي والنخب السياسية، وأنا أعتقد بأن هذا يحسب للنظام وليس على النظام، لأنه في نهاية المطاف حتى أن يعني إذا كان وسط واحد ورأي واحد يقول لنذهب مع المفاوضات لكن والكل ساكتون، أنا أعتقد بأن هناك رأيين متعارضين بقوة. أنا أعتقد بأن
1: تعارض بقوة وصل إلى حد تخوين أحدهما
0: للآخر، هذا كان موجود من الأول.
1: دكتور لقاء، كيف تتابع هذا الخلاف؟
2: يعني هو مثل ما قال الدكتور صدقيان فعلا كان موجود في إيران خلال 50 سنة الماضية. طبعا في زمن الأول يعني قبل أثناء وجود آية الله خميني كان الأمر مختلف نسبيا بسبب طغيان شخصية آية الله خميني آنذاك، ووجود آلية للثورة جديدة ما زالت يعني لم تظهر يعني تنضج فكرة الاستقطابات والأجنحة. وطبعا كان هناك معارضين ظهروا لاحقا كانوا جزء من السلطة تم التخلص منهم، صادق قطب زادة يعني كثيرين في حينها، وتم إعدامهم أو التخلص منهم بمثل آية الله منتظري وضع بالإقامة الجبرية. لكن عموما تم التخلص من المعارضين الحقيقيين للدولة للنظام، ثم ظهر جناح المعتدلين والأصوليين. هذا خلال فترة آية الله الخامنئي كان مقبول لأن هناك سلطة تمنع تحول هذا الخلاف إلى صراع، لأنه هذه السلطة بالكاريزما اللي عندها وناهيك عن السلطة الشرعية والدستورية والدينية تمنع مثل هذا الخلاف واستفحاله. بعد الحرب أو يعني بعد اغتيال آية الله الخامنئي ووجود مرشد جديد بقيت هذه الحالة، لا سيما مع وجود آلية للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا التفاوض حدوده وسقفه وإمكانية تقديم تنازلات معينة فيه هو يمثل نقطة خلاف كانت موجودة سابقا في الاتفاق الأول في عام 2015. لكن الآن هل سقف المرشد الجديد يمثل غطاء شرعيا ويحدد طبيعة الخلاف ويضمن عدم تحوله إلى صراع؟ هاي نقطة احنا ما نعرفها، هذه جزء من آليات العمل داخل إيران، لكن مظاهرها قد تظهر على السطح وتوحي ببعض الخلاف الذي هو في أصل الصراع، مثل ما حصل قبل يومين أو 3 أيام حول رئيس البرلمان قاليباف. رئيس البرلمان

0: يقطع حديثه للتلفزيون على المنتصف وهو يتكلم،
1: كان يتحدث في حوار عبر التلفزيون جرى قطع.
0: هذا ما كان موجود يعني حتى في زمن آية الله خامنئي ما حصل. مين يجرؤ أن يقطع كلمة رئيس البرلمان وهو رئيس الوفد المفاوض؟ طيب إذا كلامه بالتلفزيون قطع، هو يمكن حي كان أظن البرنامج. إذا كان حي وقال له لا تفضل اطلع شكرا جزيلا،
2: لا مسجل،
0: مسجل بعد أسوأ. يعني هو دا يراقب نفسه على التلفزيون قطع، كيف راح يتفاوض؟ ما أقول بحرية بس بمسؤولية. بهذا الشكل يعني.
1: دكتور وسام، إلى أي مدى هذا يشكل تحديا من وجهة نظرك ومن متابعتك للشأن الإيراني؟ إلى أي مدى هذا الخلاف قد يشكل تحديا للمرشد الجديد؟ وظهوره من عدم ظهوره الآن في هذا التشيع أيضا كيف يمكن أن ينعكس على اتجاهات هذا الخلاف؟
3: يعني لا شك أن ما هو حاصل اليوم هو مخاض له علاقة من ناحية الخارجية بحرب لا زالت دائرة على الجمهورية الإسلامية، ومن الناحية الداخلية مخاض لإنتاج قيادات، وليس فقط المسألة ليست مسألة المرشد أو قائد الثورة، المسألة مسألة القيادات كلها، باعتبار أنه خلال الحرب استشهد معظم أو كل القيادات تقريبا. بناء عليه في هذه اللحظات لا يمكن الحكم بشكل مباشر على آلية التعاطي في النظام أو هل سيكون قمعيا أو غير قمعيا. هذه أمور تحتاج يعني بكل هدوء وبكل بساطة تحتاج إلى المراقبة والانتظار، والكفيل بإعطاء الجواب الحقيقي لها والواقعي لها هو الوقت، مع توقف رحل حرب من الخارج ومع الاستقرار السياسي الداخلي من الداخل. ولكن ما يمكن قوله إلى الآن أن نفس انتخاب السيد مجتبى خامنئي خلفا للسيد علي خامنئي شكل تحديا جامعا، باعتبار أن الأغلبية العظمى لمجلس الخبراء والذي هو منتخب من الشعب الإيراني صوتوا له لسببين: السبب الأول لتوافر المواصفات دستوريا وقانونيا به، السبب الثاني كان التحدي وإظهار الموقف الثابت بوجه الأمريكيين. بناء عليه لا يمكن التنبؤ بالمشهد أو استقرار المشهد بالمدى المنظور ما لم تتوقف الحرب وما لم ترسو الامور بالداخل الايراني. يعني نحن حتى الان لم يدفن القائد
1: تماما،
3: ولكن
1: لدينا استحقاق مهم هو هذه المفاوضات دكتور ابراهيم فريحات وهذا الانقسام الداخلي حيالها. وسابقا يعني وفق المتابعين في ايران سابقا كان هذا الانقسام ينتهي تحت عباءة المرشد، الان ما نوع التحدي الذي يواجه من وجهة نظرك السيد مجتبى خامنئي؟
4: نعم، اعتقد في هناك اجماع عند الجميع بانه الخلافات هذه موجوده من ايام ابو الحسن بني صدر حتى هذه اللحظه. ولكن ما يهمنا باعتقادي بهذا النقاش في الوقت الحالي أنه إلى أي حد، وهذا يتعلق بسؤالك، أن هذه التمايزات في الداخل السياسي الإيراني هي تؤثر على مخرجات السياسة الخارجية لإيران. هل إذا كان المتشدد سيعني أن هناك سياسات خارجية متشددة، وإذا كان ليبرالي فالمنتج هو ليبرالي؟ ليس بالضرورة، على اعتبار أن التدخل الإيراني في سوريا مثلا الأكثر جدلية في المنطقة هو حدث في أيام الليبراليين الإصلاحيين حسن روحاني وجواد ظريف. وبنفس الوقت أول من حضر قمة مجلس التعاون الخليجي في 2007 وزار الرياض أحمد النجاد، فيعني الآية معكوسة بهذا الموضوع. هذا يثير يدعونا للتساؤل إلى أي حد أن هذه التمايزات هي فعلا تتم داخل النظام الواحد، أم أن هناك فعلا خلافات داخلية تترجم إلى الخارج. بالعودة إلى سؤالك، هذا بالحقيقة إذا طلعنا على هذا المنظور هذا لا يعني أن هذه التمايزات ممكن أن تؤثر بالسياسة الخارجية الإيرانية، سواء كان المجتبى الخامنئي موجود أو غير موجود، لأنه تحديدا في الوقت
1: لكن القسام في لحظة مفصلية. نعم. متعلقة باتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخوين من جانب الفريقين، لهذا ما يدفع الى السؤال.
4: نعم. والتخوين لا مزبوط، والتخوين حدث حتى قبل يعني هذا ما نعيشه الان، في قضيه عندما تحدث جواد ظريف قبل اشهر عن قضيه المفاوضات، وحتى عرقجي وصلوا كمان ايضا اللي هو جزء من التخوين. إذا كان هناك تمايز فأيضا تاريخيا أن الطرف المتشدد هو بالنهاية من يحسم بهذه المسألة، وحاليا الحرس الثوري باعتقادي هو من يستلم المشهد، وحضور وحيدي رئيس الحرس الثوري في الجنازة وظهور النظام بهذا الشكل هو يحسم بهذا الاتجاه أن هناك طرف متشدد، والطرف المتشدد
1: إذا كان الطرف المتشدد هو من يحسم، يعني إيران متجهة نحو الحسم بعدم الذهاب إلى مفاوضات أو تراجع عن المفاوضات؟
4: يعني أننا ليس المفاوضات ولكن التشدد في إدارة الأزمة وفي المفاوضات،
1: لكن الطرف المتشدد ذلك هنا لدينا دكتور. نعم. يعني يعارض بالمطلق أي تفاوض مع الولايات المتحدة،
4: لا يوجد التفاوض، لا يوجد خيار عند أي من الأطراف. بالنسبة إلى يعني الأطراف أقصد منهم بصنع القرار، يعني الحرس الثوري اليوم هو من قصف في من هاجم في هرمز، وهو اليوم رأينا أن الموقف تجاه المبادرة الفرنسية البريطانية بقضية المساعدة في مضيق هرمز أنها قوبلت بموقف متشدد أيضا، أعتقد أنه يمكن ربطه مع موقف الحرس الثوري.
1: دكتور إياد رفاعي،
2: فقط ملاحظة بسيطة. أولا شكرا أستاذ إلسي على سؤالك الممتاز، أشكر السادة المشاركين وأيضا السادة والسيدات المشاهدين، ولو أن الدكتور إبراهيم فريحات ما شاء الله يعني أخذ النقطة الهامة. زي ما ذكرت خلال اليومين الماضيين في العلاقات الدولية، الدول تخرج كيونيتري أكتر، كلاعب موحد. عندما تصنع قرارات السياسة الخارجية أنت لا تحلل فريق ألف في الدولة أو فريق باء، تحلل قرار الدولة في السياسة الخارجية. نعم من المقبول مناقشة الاختلافات الداخلية بين التيارات اليمينية واليسارية في كل دول العالم، أوكي؟ لكن من غير المقبول تحليل قرارات السياسة الخارجية بناء على خلاف داخلي بين اليمين واليسار.
1: ولكن منبع السؤال دكتور هو من أن ما يجري في إيران قد يكون ربما يعني لم يحصل في أمثلة أخرى، يعني نحن نتحدث عن قيادة جديدة واسعة أتت بعد اغتيال القيادة السابقة وفي خضم حرب، وهذا ما ربما يدفع إلى سؤالنا، لأن النظام يعني المسؤولون الجدد في طور تشكيل ربما هذا النظام الجديد ويدفعنا إلى السؤال.
2: هذا لا يقلل من قيمة السؤال أبدا، وأنا أشرت في البداية أن السؤال كان ممتاز لأنه يتيح لنا تحليل السياسة سواء تحليل واقع أو تحليل أكاديمي. لنراجع إيران كما ذكر الدكتور، في فترات الكونزيرفيتيفز أو ما يسمو بالمحافظين عقدت إيران صفقات هامة مع دول الخليج ومع الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا الاتفاقية الصينية، الاتفاقية السعودية الإيرانية التي رعتها الصين، لم تكن في أوقات التيار المنفتح في إيران، زي ما ذكر الدكتور إبراهيم زيارة أحمدي نجاد لمجلس التعاون الخليجي عام 2007 كانت في عهد ما يسمون بالصقور في السياسة الخارجية الإيرانية. التوقيت مهم، لكن النقاش حول تيار منفتح ومنغلق في إيران نحن نخوضه لنا 30 عام، فهو يعني مش سؤال جديد يطرح، هو سؤال اعتدنا عليه، وأنا أخشى ما أخشاه أننا ندخل في متاهة في التحليل السياسي تخرجنا بشكل مفرغ عندما نقول الفريق ألف يقول هكذا والفريق باء يقول هكذا. المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية تقول أن مفهوم القوة هو المفهوم الأساسي لتحليل السياسة داخليا وخارجيا، من يملك القوة هو الدولة، ومن لا يملك القوة لاتخاذ القرار وتحريك الفرقاطات وتحريك الجيوش لا يشكل الدولة.
1: ومن هي الجهة حاليا هذا في
2: داخلها؟ الجهة أعتقد أنها بزشكيان والحرس الثوري ووزارة الخارجية، كلهم جهة واحدة. هم يظهرون التيار اليميني واليساري حتى يظهروا أن هنالك تنوع داخلي في إيران، ولكي يقولوا إذا فشلنا في التخاطب مع اليمين لنتخاطب مع اليسار، إذا فشلنا في التخاطب مع اليسار نتخاطب مع اليمين. هذا في العلوم السياسية يعطي الدولة جزء من كبير من المرونة في التعامل مع المستوى الخارجي. عندما نقول لدينا تيارات لنتعامل مع هذه التيارات نغير آراءنا كيفما تغيرت.
1: طيب دكتور محجوب الزواري،
5: ألسي، المجتمع الإيراني مر في مرحلتين أساسيتين في الانقسام في النخبة السياسية، أهمهم كانت مرحلة الإصلاحية من عام 1997 ل 2005، وهذه الفترة كانت إيران واضحة أنه فيها اتجاه محافظ واضح واتجاه إلى حد ما يساري منفتح اجتماعيا إلى غير ذلك. هذه النخبة عمليا انتهت ب 2005 ودخلت إيران حقبة اللون الواحد في السياسة. بمعنى آخر الاتفاق النووي عام 2015 حصل في فترة الحقبة الواحدة، حزم العقوبات الكبيرة من 1737 1805 حصلت فترة الحقبة اللون الواحد، ثم ما حصل بعد ذلك المواقف في سوريا المنطقة وصولا إلى اللحظة الآن. اللحظة الآن عمليا ما نشهد

0: يبدو نحن لسنا أمام تيارات، نحن أمام نخبة سياسية واحدة داخلها أصوات متعددة حسب مراكز القوة، هنا العسكري وهنا السياسي وهنا الخارجي، السياسة الخارجية وهنا الداخلية إلى غير ذلك. هذا التقسيم أو هذه الأصوات هي متفقة على أن التفاوض ضرورة وأنها لا رفاهية لرفض التفاوض، يعني لا يعتقد أن أحد أن إيران تمتلك رفاهية رفض المفاوضات كخطوة مهمة في هذه اللحظة، لأن الخيارات الأخرى معناها ذهاب النظام إلى خيارات أسوأ من حيث إضعافه اقتصاديا سياسيا أمنيا. المفاوضات في شكلها هي عمليا خطوة أولى للإنقاذ، ثم يجب ينبغي الانبناء عليها. لذلك تجدين ألسي أنه كل ما جرى من نقاش حول المفاوضات ركز على فكرة أساسية بأنه نحن لدينا ورقة المضيق وكل شيء يتمحور حول ورقة المضيق، وهذا معناه أن إيران انتقلت إلى أنا شيء بسميه المواءمة بين طموحها وبين قدرتها، وأساس القدرة هنا هي المضيق. هي تخلت عن ثلاث ملفات الأخرى التي كانت أساس للقدرة، النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي، والآن هي تعمل على أساس أنه هذا المضيق هو أساس القدرة. والأصوات التي تسمعينها ونسمعها جميعا كلها متفقة على أن التفاوض أصل مهم، لكن الاختلاف على شيئين. الشيء الأول شكل التنازل الذي يمكن وسقفه الذي يمنح للولايات المتحدة، ثم الأمر الثاني شكل النظام السياسي الذي سيولد بعد الاتفاق الشام. بمعنى آخر هو عبارة عن عملية تولد داخلية لنخبة سياسية تحاول أن تجد طريقها وسط هذا. لذلك هذا الانقسام وما نراه الآن عمليا، حتى مسألة مثلا عدم ظهور المرشد وظهور وحيدي، كلها باعتقادي خطوات مهمة يراد منها القول بأنه هناك مفاتيح لا يعرفها الآخرون لا دارة الجمهورية الإسلامية تمتلكها.
1: سفير جوي هود، الرئيس ترامب قبل قليل يقول لأكسيوس إنه يتابع مراسم هذه الجنازة وأنه الجميع يحضرها وبإمكانه قصف وقتل الجميع ولكن لن يبقى أحد ليتفاوض معه. يعني ما الرسالة الآن من وراء تصريح كهذا؟
2: أعتقد أنه بأسلوبه غير الأخلاقي والتنمري يقول هم بأمان، ولهذا السبب بالتحديد كان هناك تسريب لنيويورك تايمز في 3 يوليو، أي في الأمس، والذي كشف أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال المفاوضين وأنه أوقفهم. نفس الرسالة هنا، استرخوا، أنتم بأمان، لا تقلقوا بهذا الشأن، ولكن يجب أن يقولها بطريقته الترامبية. ولكن هناك نقطة نتوقف عندها برأيي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لهذه المجموعة من القادة الجدد، ولهذا السبب بالتحديد لا تؤتي هذه المفاوضات أي نتائج. يقول ترامب أشياء بشعة ولكنه محق أحيانا. هو يقول منذ فترة أنا أسمع رسالة واحدة في المجالس الخاصة من إيران وأرى شيئا مختلفا بالتصريحات العلنية منهم، وهذا ممكن لأنه لدينا وزارة الخارجية التي قالت إن المضيق مفتوح أكثر من مرة، ومن ثم أتى الحرس الثوري ليثبت أنه لم يفتح واستمر بتهديد السفن، وهنا نرى نتيجة هذه التوترات. هذه التوترات كما أشار الدكتور لقاء ليست بدون تبعات داخل إيران. من يخسرون أداء الحجة سوف يجدون أنفسهم تحت الإقامة الجبرية، مثل موسوي، مثل أحمد نجات، مثل مهدي كروبي. إذن هذه ليست أنظمة ديمقراطية. حين تخسر، تخسر خسارة كبيرة.
3: في هناك مقولة بس على السريع أنه بالنسبة للأمريكا بقول لك في أمريكا يعني نعرف من يصنع القرار ولكن يصعب التنبؤ فيه، ولكن في إيران يمكن التنبؤ في القرار لكن لا نعرف من يصنعه. المعكوسة تماما. فلهذا السبب يمكننا قراءة السياسة الخارجية ولكن سنبقى نسأل من هو الذي صنع القرار في إيران.
1: دكتور سليم زخول، كيف قرأت تصريحات ترامب فيما يتعلق بحديثه عن أنه يتابع التشييع وأنه يمكنه قصف كل من يتواجد هناك ولكن لن يبقى أحد يتفاوض معه، وأيضا حديثه أنه جرى الاتفاق على وقف أي ضربات عسكرية من الآن حتى نهاية هذا التشييع؟ يعني ما الذي يمكن التقاطه من إشارات من وجهة نظرك في هذا الكلام؟
4: يعني بداية نبارك للمغرب، فازوا 3-0. ألف مبروك. بالنسبة لرئيس ترامب، يعني تصريحاته، يعني أنا دائما لا أركز على ما على تصريحات رئيس ترامب، يعني دائما نبحث عن تصريحات المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لأن يمكن استقاء السياسات أكثر من المسؤولين أكثر من رئيس ترامب، خاصة في بعض المرات يكون هناك تناقض بهذه التصريحات. ولكن إلى حد ما أتفق مع السفير جوي، بمعنى أن هناك موافقة، أو هناك، لا أريد أن أقول إذن، ولكن هناك تسهيلات أمريكية يعني. وهذا حصل أيضا في لبنان في تشييع السيد حسن نصر الله مع الإسرائيليين، يعني كان هناك تنسيق، بمعنى أن هذا تشييع، وكان هناك نوع من الغطاء أو نوع من عدم التصعيد. وهذا حصل في الدوحة، يعني الأسبوع الماضي تم الاتفاق على هذا الموضوع، إن كان لجهة توقيف المحادثات وإن لجهة وقف التصعيد. وهذا انعكس أيضا على مضيق،
1: لكن حديثه دائما عن أن هناك اتفاق لتهدئة لأسبوع يوحي أحيانا وكأن هذه التهدئة قد تنتهي بنهاية الأسبوع.
4: هذا جزء من يعني آلية التفاوض. يعني نحن نعرف أن عندما أتت إيران إلى طاولة المفاوضات، أتت تحت هذا الخطاب السياسي للرئيس ترامب، يعني بمعنى التصعيد الأقصى في الخطاب من أجل الذهاب لطاولة المفاوضات. حتى في طاولة المفاوضات هذا أسلوبه، هو دائما السقف عالي من الجانب الأمريكي على مستوى الخطاب من أجل الوصول إلى طاولة المفاوضات ومحاولة الحصول على أعلى قدر من المكاسب. كنت أقول الآن انعكس هذا الموضوع أيضا على مضيق هرمز، يعني هذا التقارب أو هذا خفض التصعيد، الآن مضيق هرمز بحالة لا نقول طبيعية ولكن نصف طبيعية أو ثلث طبيعية، وهذا شيء جيد يعني على مستوى حركة الملاحة، خاصة أن من الواضح أن كل المسارات متاحة، بمعنى أن الخلاف الذي حصل الأسبوع الماضي في المسار الجنوبي القريب من عمان، الآن هذا المسار يسلك بشكل جيد والسفن تعبر منه. علينا أن ننتظر بعد انتهاء هذا الأسبوع، هل سنعود؟ لأن مفتاح التصعيد سيكون في هرمز، إذا سيكون هناك تصعيد سيكون تصعيد من الجانب الإيراني في هرمز ويليه تصعيد أمريكي من بعد.
1: طيب. هناك
5: إشارة بس، موضوع تشييع سيد حسن نصر الله، تم توقيف خلايا متورطة بالتجهيز لعمل إرهابي كان سيؤدي إلى مجزرة، والمتورط فعليا في هذا الموضوع الإسرائيليين. يعني كي
1: أعتقد أن يتحدث عن الطرف الأمريكي.
6: الهدوء النسبي في مضيق هرمز هذا الأسبوع أنا أكله للإخوة القطريين والإخوة العمانيين والدبلوماسية الخليجية الجادة التي فككت هذا الموضوع. تفضل.
7: بس اسمحي لي الملاحظة على ما يجري في إيران، وأنا سمعت الأخوان مثل الدكتور عياد عن أن السياسة الخارجية لا تتأثر. أولا الحقيقة المؤكدة أن ما يجري في إيران هو يخص شعبها، الشعب الإيراني هو المسؤول الوحيد حصريا عن طبيعة نظام السياسي، لا أحد يتدخل في الشأن الداخلي لإيران أو سواها. لكن ما يهمنا نحن في المنطقة هو تأثير ما يجري في إيران، طبيعة الحكم علينا من خلال انعكاس هذه التغييرات في هرم القيادة أو في الأشخاص الذين يعملون في هذه القيادة على القرار الذي يخص المنطقة. ونحن نلاحظ أن وجود شخص مثلا حاد في مكان ما يؤثر على القرار أكثر من شخص آخر أكثر هدوءا، بغض النظر كان إصلاحي أو وصولي أو أصولي أو ما شاكل. الميزة هنا التي ربما لا ننتبه لها، يعني حتى خارج السياسة الخارجية، المرجعية الدينية. إيران كجمهورية إسلامية هي ليست دولة اعتيادية مثل الدول الأخرى، رئيس الدولة ورئيس جمهورية ومراسيم آية الله خامنئي كان مرجع ديني لعدد كبير من الشيعة في العالم، إلى جانب السيد علي السيستاني مثلا أو مراجع آخرين أقل أهمية. حتى في العراق بالمناسبة بعض الفصائل المسلحة تتبع بالولاء الديني للسيد علي خامنئي، فحينما يقول شيء يعتبره أمر عسكري. الآن في غيابه السيد مجتبى خامنئي حصل على لقب آية الله أثناء تنصيبه، بمعنى أنه مثل العسكري اللي يترفع حينما يحصل على المنصب
8: تلقائي
7: وليس بكونه قد تدرج

0: خرج. ولذلك هو فقهيا قد، أنا يعني لست فقيها بالتأكيد، قد لا يكون مرجعية كبيرة على المستوى الديني لهذا العدد من المؤمنين أو الشيعة في العالم كما كان والده. هذا الأمر سيسحب هؤلاء إلى مراجع أخرى أو إلى مراجع متوفين، منهم السيد علي خامنئي نفسه إذا كان هو الأعلم. هذا هو المفهوم في الفقه الشيعي. لذلك هذا أيضا يؤثر، يعني هذا قضية غير محسوسة الآن، لكن على المدى المستقبلي القريب كثير من التيارات حتى المسلحة تنظر إلى أمر المرجع ليس كم أمر عسكري بل كأمر ديني، أمر إلهي. هذا هو نائب الإمام، يجب حينما يقول شيء ينفذ طالما أنا أؤمن به الولاية العامة وليس الولاية الخاصة. هذا الأمر إذا ما السيد مجتبى أولا يجب أن يظهر لأنه حتى يقنع ربعة، هذه مسألة مهمة، وحتى إذا كان هذا غير مهم عند البعض، لكن في نهاية الأمر هل لديه الكفاءة العلمية التي تجعل، لأن القضية مو قضية إنه هو رئيس دولة أو زعيم، القضية تتعلق بقدرات الدينية، عدد الكتب اللي نشرها، الفتاوى اللي أصدرها، قدرته على الإفتاء، هاي الأمور التفصيلية.
1: هل لديه مقلدين؟
0: أنا أتكلم عن التقليد، أتكلم عن التقليد وحتى الخمس والأموال.
2: يجب أن نميز بين المرجعية والاجتهاد. الاجتهاد هو القدرة على استنباط الحكم الشرعي، من شروط الولي الفقيه أن يكون مجتهدا، يعني قادرا على استنباط الحكم الشرعي. والسيد علي خامنئي حينما أصبح وليا فقيها لم يكن مرجعا كما هو الحال للسيد مجتبى، هذه نقطة. النقطة الثانية، السيد مجتبى خامنئي بالمعنى العلمي هو مدرس للبحث الخارجي، يعني يدرس أعلى مستوى من الحلقات الدينية منذ سنوات طويلة، وبالتالي بالمعنى الديني هو يتوافر فيه بعض المواصفات التي تتفوق حتى على بعض المنافسين. فالفكرة الأساسية أنه ليس بالضرورة أن يكون مرجعا أو آية الله، والسيد علي خامنئي لم يكن مرجعا حينما تبوأ ولاية فقيه.
3: سريعا
4: يعني ثلاث ملاحظات صغيرة. أولا مجتبى خامنئي إذا ما قارنته بوالده، والده عندما أصبح مرشدا كان رئيسا للجمهورية قبل. مجتبى خامنئي في أعلى منصب كان هو ضمن استخبارات الحرس الثوري، وكان مسؤولا عن الصندوق السيادي أو أشبه بالصندوق السيادي لكل ما تم مصادرته من النظام السابق، وبالتالي حتى المناصب التي شغلها هي لا ترقى إلى قضايا الشأن العام حتى وفق تعريف الدستور الإيراني بالمناسبة. المسألة الثانية غياب الحقيقة، إذا ما قارناه بظهور وحيدي، أنا أعتقد بأنه ظهور وحيدي فيه رسالة عن غياب المرشد. وحيدي
3: ما هي
4: هو قائد الحرس الثوري، وظهوره معناه أنه المؤسسة العسكرية هي التي ترأس المشهد. وظهوره أكثر خطر على شخصيته، هذا الشخص تطلب إسرائيل وأمريكا، هو عمليا الذي يدير دفة الأمر. المرشد عمليا ظهوره كان يمكن أن يحدث تغييرا في رؤية الناس وفي القرار السياسي، يعني يوازي ظهور وحيدي بشكل أساسي. طيب. فهذا يفسر الدواعي الأمنية. سريعا النقطة الثالثة، ما يقال حول موضوع المعرفة الدينية وغيرها، مجتبى خامنئي من حيث الرسائل العلمية ليس لديه حتى الآن إلا رسالة واحدة فقط، وبالتالي حتى مقارنة مع والده كان عنده حتى عندما أصبح رسائل علمية أكثر من مجتبى خامنئي.
3: الدكتور صدقيان، مسألة ظهور المرشد الجديد في أثناء هذا التشييع، أي أبعاد تتخذها في إيران من وجهة نظرك؟
5: في الداخل الإيراني ليس هناك هم كبير يسلط أنه لماذا لم يظهر مجتبى خامنئي. هناك قضية عادية في داخل إيران، هذه الأجواء الإيرانية، حتى عدم ظهوره في التشييع الرسمي ووقوفه لاستقبال المعزين، الداخل الإيراني لم يهتم كثيرا بذلك، اهتم بتفاصيل أخرى، ماذا سوف يكون في مرحلة ما بعد الحرب، ما بعد الاتفاق
3: يعني النووي. هل معقول بعد كل ذلك أن لا يهتم الداخل الإيراني برؤية المرشد الجديد والاطمئنان إلى أنه موجود، صحته، إلى ما هنالك، بعد كل ما قيل وسيق خلال الأشهر الماضية؟
5: عندما خرج الرئيس الإيراني مسعود بسيشكيان يوما ما وقال بأني التقيت المرشد الإيراني لساعتين ونصف أو ساعتين، كافة الشعب الإيراني صدق مسعود بزشكي انتهت الأمور، لماذا لم يظهر مريض أمنيا كذا شيء آخر. بس دعيني ألسي
3: سأعود إليك، ولكن أريد أن أسأل السفير جوي هود عن هذه المسألة أمريكيا، كيف تتم متابعة مسألة ظهور المرشد الجديد في أثناء

0: تشيع من عدم ظهوره.
1: هذا يطرح الكثير من الأسئلة بالنسبة للحكومة الأمريكية لتفهم إذا كان يمكنها أن تثق بكلمة من يتحدثون إليهم. حتى الآن الأدلة تشير إلى أن هذه الثقة لا يمكن أن تحصل. كان واضح ما يفترض على مذكرة التفاهم أن تحققه. ووقف الأعمال العدائية، فتح المضيق، وبداية الحديث والمباحثات حول الأموال المجمدة والبرنامج النووي. لم يتحقق أي تقدم سوى أن الولايات المتحدة أوقفت القصف ورفعت الحصار البحري وكذلك العقوبات. ربما الإيرانيون لا يقلقون كثيرا بالنسبة إلى ما يحصل لمرشدهم الأعلى، ولكن ضمن نظام يتحكم به لا سيما بالنسبة إلى السياسة الخارجية، فإن فكرة أننا لا نسمع حتى تسجيلات صوتية تعود له لا يمكن أن يعزى ذلك لأعذار أمنية فقط. لابد من حصول شيء آخر، وقد يكون أكبر من منعه هنا، وهذا من شأنه أيضا أن ينهي المفاوضات حين نعرف ما يحصل.
0: ما الترجيحات الأمريكية في هذا المجال؟ يعني لأن الرئيس ترامب في الأسابيع الماضية من خلال حديثه أوحى وكأن المرشد يعني موجود ومشارك في مسألة المفاوضات من خلال تصريحات ترامب.
1: جي دي فانس أوضح الموضوع وقال خطوة مقابل خطوة. الولايات المتحدة تتخذ بضع خطوات أتيت على ذكرها، وينتظرون الجانب الإيراني حتى يفتح المضيق وينزع الألغام ويتوقف عن السيطرة على هذه الممرات. وحين يحصل ذلك سوف نبدأ برؤية تحرير للأصول المجمدة، وسنرى أيضا رفعا لبعض العقوبات على الأقل مؤقتا. لا يمكن رفعها بصورة دائمة
2: أقل
1: بدون
2: من دقيقة
1: الكونغرس.
2: فقط لأنهي المسألة بالمعنى، يعني لننتقل من النظري إلى العملي. بالمعنى العملي، السيد مجتبى على الصعيد العسكري اتخذ قرارا لم يتخذه والده حينما قرر ضرب شمال فلسطين في أول عملية بتاريخ إيران منذ انتصار الثورة تكون ابتدائية ولغيرها ليس لنفسها. يعني إيران الوعد الصادق 1 وعد الصادق 2 كانت رد فعل، 12 يوم رد فعل، 39 يوم رد فعل. أما ضرب الشمال الفلسطيني فكان فعل ابتدائي وليس لأجل الجمهورية الإسلامية وإنما لأجل حليف للجمهورية الإسلامية، وهذا
0: لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا ظهوره لكي يعني
2: مع الظهور
0: يتم حسم الشكوك بشأن وجوده.
2: تفضل قبل قليل بموضوع الشعب الإيراني غير مهتم كثيرا بهذه المسألة لأنه يثق بقيادته وقيادته.
0: ما رأيك دكتور؟
2: النقطة الثانية فقط
0: معلش نعود إليك.
1: لا نعلم إذا كان المرشد الأعلى قد أمر ذلك. لم نسمعه، لم نره. الناس بحاجة إلى رؤيته، رؤية القائد وسماعه لكي يفهموا ما يحصل.
3: أعتقد أن ذلك مهم للإدارة الأمريكية ربما أكثر من غيرها. يعني اليوم ترامب أيضا تصريح آخر تحدث فيه أعرب عن استغرابه من أن الناس يبكون في إيران على المرشد، وقال أنا كنت أعتقد أنهم يكرهونه.
2: يعني قتلوا بالغلط.
3: يعني تخيلي هذا مستوى الجهل، وهذا يجيب على التساؤلات اللي في بداية هذه الحرب. كيف بدأت الحرب كلها بأنه ثلاث أيام واغتيال والناس سيثور إلى آخره؟ ولذلك نعم سؤالك محق تماما، ولكن أعتقد هو أكثر أحقية وأهمية للإدارة الأمريكية أن تعلم فعلا أين موقع الرجل ومن يصنع القرار وما هي أهمية ذلك. لأنه عدم المعرفة هذه هو اللي وصلنا إلى هذه المرحلة، ووصل الإدارة الأمريكية إلى هذه المرحلة اللي الآن تبحث عنها.
4: هناك نقطة أخرى أضيفها. أنا أعتقد بأن تصريحات الرئيس ترامب عندما قال بأن يجب أن لا ينتخب ابنه كذا، لأنه مجتبى خامنئي كان مطروح اسمه كخليفة لوالده، والتصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب في عدم انتخاب، ودعا الإيرانيين عدم انتخاب مجتبى خامنئي لخلافة والده، هذا التصريح خلق جو ساهم في انتخاب مجتبى خامنئي، لأن أعضاء مجلس الخبراء الذين ينتخبون المرشد في حال غيابه قالوا لأن الرئيس ترامب لا يريد هذا الشخص نحن نريده وانتخبوه.
0: دكتور إياد، ما رأيك بمسألة ظهور المرشد الجديد وأهميتها ومركزيتها في أثناء هذا التشييع؟
5: بكل تأكيد أن أي قائد لأي أمة ظهوره أمر مهم جداً،

0: لإثبات استقرار الأمة وإعطائها الأمل وإعطائها القدوة، خاصة أن القائد في إيران هو القائد الأعلى للثورة وهو يقود المستضعفين حول العالم. لابد أن نؤصل لمن هو القائد في إيران، فعدم ظهوره بهذا الشكل يثير كثير من التساؤلات، سواء اهتم كما يقول الدكتور صدقيان الشعب الإيراني أم لم يهتم. يعني قائد أمة يغيب بهذا الشكل، أعتقد أن هذا أمر يثير التساؤلات الشرعية والمقبولة. فقط نقطة أخرى،
1: الملك عندكم في السعودية صار لمدة ما يظهر،
0: سلمان رئيس مجلس المشكلة رأس يعني. مجلس فقط رئيس رأس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في تصوير لايف، الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي. نقطة ثانية، بزشكيان هو الذي وقع على الاتفاقية مع الأمريكان وليس المرشد، فقط هذه نقطة دستورية
2: على أساس أنه نظير الرئيس الأمريكي.
0: نعم قانونيا مهمة، يعني وجد المرشد أم لم يوجد، الاتفاقية باقية، الدولتين ملتزمتان بها.
3: إلسي، مسألة غياب المرشد هي الحقيقة لها أولوية داخل النظام. خلينا نذكر النظام خسر طبقتين من القيادات العسكرية وأهمهم شخص مثل علي رجاني، وبالتالي غياب المرشد أو غياب المعلومات حوله تخلق حالة من عدم اليقين، وهذا ربما بيفسر عندنا البطء في عملية صنع القرار وأحيانا حالة التردد، لأنه بالتأكيد إذا كانت الإجراءات أمنية بالتأكيد لا يعرف مصيره إلا فئة محدودة جدا جدا جدا داخل النظام، وفي الغالب ستكون هذه هي مؤسسة أمنية وليست مؤسسة سياسية، وهذا معناه هذا سيفرض حالة من عدم اليقين في المستوى السياسي، وبالتالي هذا سيؤدي إلى حالة من مزيد من التردد والتراجع، وبالتالي السؤال عن اختفائه بسبب دواعي أمنية لا يبدو مقنع مع ظهور وحيدي أمس.
2: دكتور يعني سليم زخور،
4: استكمالا لما تفضل به دكتور محجوب، يعني هذه الخلافات، هذا التباين على مستوى المسؤولين الإيرانيين أو هذا الصراع الداخلي داخل إيران يدل على ضعف معين، بغض النظر ظهور أو عدم ظهور، من الممكن أن لا يظهر، ولكن القدرة على الحسم يجب أن تكون أكبر في هذه الظروف. ما نشاهده الآن في إيران هذه الخلافات التي على وسائل الإعلام، بمعنى الهجوم على الفريق المفاوض تم عبر وسائل الإعلام الإيرانية، واضطر رئيس بزشكيان أن يقول أنني جلست مع المرشد ساعتين واستحضر حديث سابق مع المرشد الراحل علي خامنئي. يعني هذا الخلاف الكبير يجب أن يكون من أجل إظهار الوحدة الفعلية، القوة الفعلية، يجب أن يكون هناك حسم بشكل أكبر وبشكل أسرع، لأن ما يظهر هو لا يدل على قوة فعلية في طيب. إدارة المشهد.
2: دكتور سليم معلش حتى نتقدم.
1: لا هذه نقطة مهمة إذا
2: تفضل سريعا لأنني
1: تفضل كمل.
2: طيب نحن نريد أن ننتقل إلى مسألة الاتصال الذي جرى بين نتنياهو
1: يعني سمحت لي بس أذكر هاي النقطتين في
2: سريعا تفضل.
1: بعد غياب المرشد الإمام الشهيد علي خامنئي وبعد انتهاء هذه الحرب، أنا أعتقد بأن إيران تواجه نوعين من التحديات الاستراتيجية. التحدي الأول تحديات سياسية، والتحدي الثاني تحديات اقتصادية. التحديات السياسية هي التي يعني هذا الخلاف في وجهات النظر، المفاوضات، العلاقة مع الغرب، العلاقة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، العلاقة مع الصين، هذا مهم جداً. وبالتالي أنا أعتقد بالمرحلة المقبلة سوف إيران سوف تتوجه بشكل أساسي لمعالجة هذين التحديين الأساسيين في السياسة وفي الاقتصاد.
2: دكتور سليم زخور، مسألة الاتصال الذي جرى بين نتنياهو وترامب، حديث ترامب الآن عن أن لقاء سيجمعهما الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، وقوله إن نتنياهو يعلم من هو الزعيم، ماذا نتوقع من وجهة نظري؟
4: يعني واضح الاستراتيجية الأمريكية خلال هذه الفترة هي خفض التصعيد إلى أقصى حد على مستوى لبنان، وبضغط كبير على إسرائيل وعلى نتنياهو بالذات، لأن هذا يشكل جزء من المصلحة الأمريكية في الاستمرار في التفاوض، لأن من الواضح أن الجانب الإيراني وضع ضغطا كبيرا في الملف اللبناني، وأعتقد أنه سيواصل هذا الضغط أقله في مسألة وقف إطلاق النار أو وقف الحرب أو وقف التصعيد، يعني حسب الواقع. لذلك لا أعتقد أن سيكون هناك أي تطور كبير نتيجة هذا الموضوع. على الأرجح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحاول توظيف هذا اللقاء في الداخل الإسرائيلي على مستوى الانتخابات، من أجل القول أن العلاقة مع الولايات المتحدة ما زالت على مستوى عالي، موقع مع الولايات المتحدة ما زال متقدماً، وعندما نحتاج إلى تغيير السياسات من الممكن أن نقوم بذلك. وعلى المستوى الإسرائيلي ما زال القرار في الداخل الإسرائيلي بغض النظر عن القدرة الأمريكية التي فعلا تفرض ضغوط على إسرائيل، ولكن هو بحاجة لهذا اللقاء من أجل التوظيف الداخلي في الانتخابات الإسرائيلية.
5: مستأكدة من ذلك، فهذا قد يكون لقاء أو اجتماعا بارزا ربما مثل ما حصل مع زيلينسكي في البيت الأبيض.
2: هذا على كل أول لقاء بينهما بعد كل التوتر الذي نقل في الإعلام عن العلاقة، وحتى الشتائم، يعني حد الشتائم التي وجهها ترامب إلى نتنياهو عبر الهاتف.
5: نعم هذا صحيح، هذا بالتحديد ما قصدته حين قلت أنه قد يكون اجتماعا مهما وقد لا يكون إيجابيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا الاتفاق الإطاري هو ليس ما كنت أتمنى أن يصل إليه ولا ما كنت أنا صممته، ولكن إذا طبق بطريقة سريعة قد يمنح ترامب الكثير من القدرة على الضغط من أجل إخراج إسرائيل من جنوب لبنان سريعا، وبالتالي بطريقة منطقية إنهاء أي ذريعة لحزب الله ولسلاحه، بما يساعد الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ودمجه بطريقة لم نتصورها منذ 40 عاما. ربما هذا سيتناوله الاجتماع.
2: قبل أن نتحدث في مسألة الاتفاق الإطار اللبناني، المشكلة الأساسية بين الطرفين بين الرجلين هي فيما يتعلق بإيران. نعم. يعني نتنياهو كان معارضا جدا لتوقيع ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران، وكان يريد استئناف الحرب. كيف يمكن أن تتطور المسائل الآن مع الإعلان عن هذا اللقاء؟
6: نعم، أعتقد المقولة اللي تفضلت فيها هي مهمة جدا وتحكي لنا الكثير. أنه قال نتنياهو knows who's the boss، اللي هو يعرف من هو السيد. والمعظم أخذ هذه الرسالة على أنها رسالة إلى نتنياهو للتحضير قبل اللقاء بأنه هو من يقرر، وهذا ممكن ووارد جدا، ولكن لا أعتقد هذا فحسب، ولكن أعتقد أنها رسالة أيضا لإيران، لأنه ترامب في الوقت الحالي معني باتفاق وأنه هو من يقرر ونتنياهو لن يملي عليه. ففيها رسالة لإيران وفيها رسالة للداخل الأمريكي، لأنه ترامب دائما يهتم كثيرا بصورته في الداخل الأمريكي. لذا بكل الأحوال أعتقد أن موضوع إيران وضبط الملف كما يريد ترامب تحديدا، هذا سيكون من أحد أهم مخرجات اللقاء، وأيضا لبنان ستكون على في جوهر اللقاء، وهنا ستكون المساومات والمحاولة الابتزاز الإسرائيلية في الموضوع اللبناني أكثر من غيره.
2: دكتور، لقاء نحن اعتدنا في السنة الماضية كل مرة يتم لقاء بين نتنياهو وترامب يعقبه ضربة عسكرية من نوع ما، هل ستختلف هذه المرة؟
7: ربما. لا تنسي أن احنا بعد شهرين انتخابات الإسرائيلية، وإذا كان هناك قرار بإخراج نتنياهو من المشهد السياسي ووضع شخص آخر يتوائم مع الرؤية الأمريكية للمنطقة، أعتقد أنه هذه الزيارة ستكون فرصة لإسقاط نتنياهو. ربما هذا يعتمد على طبيعة الاستقبال والحفاوة وآلية التعامل معه والحصيل التي سيخرج بها، وربما سيبلغ هناك بأنه عليك أن تقوم بكذا وكذا أو تخرج من المشهد وأن تفسح المجال لغيرك مقابل أنه تخلص.
2: ماذا عليه أن يقوم به من وجهة النظر الأمريكية؟
7: هو أعتقد أنه من المستحيل بالنسبة إلى الآن، يعني مثلا في لبنان يجب أن ينسحب انسحابات جدية، أن يعطي الحكومة اللبنانية بعض المكاسب يعني في هذه الحوار أو المفاوضات، أنه يقبل بالتفاوض مع إيران وأن يهدأ تماما، وهذه صعبة جدا قبل الانتخابات، ويحتاج التصعيد حتى بالضفة الغربية وغزة، ويحتاج التصعيد عشية الانتخابات كي يرضي الجانب اليميني الناخبين في اليمين. لذلك أعتقد أنه الآن هذه الزيارة هي ليست فقط لتحضير لحرب أو لا، هذه الزيارة لتنظيم نتنياهو، إما أن تكون معنا أو أن تذهب وترحل.
2: يعني كيف تنظر إيران إلى هذه
1: من قواعد الحكمة من قواعد الحكمة للرجال أن يستفيدوا من التجارب السابقة. ترامب أقنعه وكذب عليه نتنياهو وأقنعه بأن إيران سوف تسقط بخمسة أيام أو ستة أيام، وتكون هناك فوضى وندخل نحن لنقسم إيران. سقط فيها نتنياهو

0: رئيس ترامب أوضح بشكل أو بآخر. اليوم عندما يقول بأنني تفاجأت بالإيرانيين يبكون على مرشدهم، يبدو هذه عامل ثاني، أنه نتنياهو قال له غير شيء، شو هذول كلهم دا يبكون والمفروض كلهم يصفقون ويطلعون. هذه يعني قواعد الحكمة يجب على رئيس ترامب أن يصوغ أفكاره بشكل جديد، لا أن يرضخ مرة أخرى عندما يأتي إليه نتنياهو ويقول له كذا كذا كذا بحق إيران، نذهب في مضي قرمز، نخرج من كذا. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يجب أن يعيش الواقعية السياسية، وأن لا يعتمد على كل من يتحدث في أذنه شيئا ما يغير رأيه بشكل واضح.
1: ولكن هناك مسألة مهمة ربما يجب التوقف عندها هنا دكتور محجوب، هو أن نتنياهو هو من طلب اللقاء، وبالتالي باعتقادك ما الذي يحمل، ما الذي يحمله إلى ترامب؟
2: خلينا نذكر أن الرئيس الأمريكي حاول جهده لاستصدار عفو عن نتنياهو وفشل في ذلك، وبالتالي داخليا حاول أن ينقذه ولم ينجح في ذلك، وبالتالي نتنياهو عنده مستوى خيبة أمل كبيرة بأن علاقته التي كان يتحدث عنها ويتغنى بها شعرا مع الرئيس لم تؤدي إلى عفو داخلي. لكن بنفس الوقت هناك إخفاقات. أنا باعتقادي في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم أصبحت الحرب مع إيران ملفا أمريكيا بامتياز، وبالتالي إسرائيل لا تمتلك أن تتدخل في هذا الملف. وهذا معناه أن الرئيس الأمريكي باعتقاده في هذه الزيارة سيقول له هذا الملف الإيراني خارج إدارة نقاشنا، عليك أن تعطي اهتمام الملف اللبناني بشكل أساسي، سواء كان المسار المباشر أو المسار اللي هو ضمن المذكرة.
1: هل يستطيع يقول له الملف الإيراني خارج نقاشنا بالنظر إلى كل الهواجس الإسرائيلية فيما يتعلق بالملف النووي؟ هل يستطيع ترامب ببساطة أن لا يتعاطى مع هذه المسائل في إسرائيل أو لدى إسرائيل؟
2: باعتقادي بالنظر إلى حالة التراجع التي منيت بها صورة إسرائيل داخل المجتمع الأمريكي، والتي هي وفق الأرقام كل يوم تتراجع، والانتخابات تفصح عن ذلك يوميا أو أسبوعيا في الولايات المتحدة، وشعور السياسيين الأمريكيين بأن إسرائيل تتحول إلى عبء بما في ذلك الجمهوريين، فإن هذا سيعطي ورقة قوة للرئيس الأمريكي تحديدا في هذا الموضوع.
3: تعرف لو سألت هذا السؤال أيام جوزيف بايدن هذا كان من المحرمات،
4: صحيح،
3: محرمات لا يجوز الحديث فيه حتى ولا يجوز السؤال. أما اليوم فهو أكثر سؤال شرعي موجود الآن في صنع القرار الأمريكي، لأنه لم يتبقى لنتنياهو إلا الرئيس ونائب الرئيس، وهذا ما قاله
2: حتى جي دي فانس عندما قال لا يمكن أن تستمر دولة في قتل الناس وفرض قدرتها.
5: جدي فانس عدو الخصم شديد لنتنياهو اصلا.
1: دكتور اياد، كيف ترى المخرجات المحتمله لهذا اللقاء؟
4: اللقاء بين
1: نتنياهو وترامب
4: في وجهه نظري ان الرئيس ترامب اعطى كل ما يمكن ان يقدمه لنتنياهو، حتى انه زي ما يقولوا في الولايات المتحده الامريكيه رمى الحزب الجمهوري تحت الباص، under the bus، يعني بعد 4 شهور الانتخابات في نوفمبر، والأرقام كلها تشير سواء في الولايات أو في المدن الأمريكية بهزيمة ساحقة للحزب الجمهوري وانتصار واضح للحزب الديمقراطي. ترامب قدم كل ما يمكن تقديمه، وخالف آراء البنتاغون، خالف آراء الاستخبارات CIA، خالف آراء الناشونال سيكوريتي كونسل حق ومستشارة الأمن القومي، خالف رأيها، خالف رأي كل من في فريقه وتبع رأي نتنياهو، لأنه اعتقد بأن نتنياهو سيكون راضي بما سيقدمه في إيران. في النهاية لم يستطع أن يصل في إيران لحل يعني يرضي نتنياهو، لأنه الواضح المراد الإسرائيلي هو السيطرة على الشرق الأوسط. يعني أنا لا أعلم ما الذي كان يغيب عن الرئيس ترامب، أنه كان لا يرى المراد الإسرائيلي في السيطرة على الشرق الأوسط، أم أنه كان يعتقد أن إسرائيل تملك الكاباسيتي لكي تسيطر على الشرق الأوسط. هو مخطئ بكل تأكيد.
1: دكتور وسام، لبنانيا كيف ينظر إلى هذا الاتفاق وما المتوقع؟
6: باختصار شديد كان المطلوب من الاتفاق شيئين. الأمر الأول هو تعويم،
1: كيف ينظر إلى هذا اللقاء وما المتوقع منه؟
6: فكرت ماشي. هذا اللقاء اللبنانيون اعتادوا أنه لا يمكن أن يجتمع ترامب ونتنياهو إلا على مصيبة، ولكن بعد تغير موازين قوى في المنطقة لا سيما مع الدخول الإيراني الناري بالمباشر، أعتقد أن نتنياهو سيحاول إقناع ترامب بعملية ما في لبنان.

استثمرها باعتبار أنه أقدم أحيد إيران من أجلك فتحيد لبنان من أجلي، وهذا يعني من الصعب أن يحصل باعتبارين: الاعتبار الداخلي اللبناني أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وما يريده تكلم عنه البارحة منطقة علي الطاهر لمن لا يعلم من المشاهدين أن الإسرائيلي هاجمها 13 مرة ولم ينجح في إسقاطها. أما ولا

0: يكون الرد الإيراني، لأن الإيراني وضع معادلة ثابتة حماها بالنار المرة الماضية، وإن لم يواصل حمايتها بالنار فما يكسر للمرة الأولى سيكسر للمرة الأخيرة مع الإسرائيل. أما بخصوص الاتفاق كان المطلوب منه نقطتين: النقطة الأولى تعويم نتنياهو انتخابيا، والنقطة الثانية تفخيخ لبنان. الذي منع انفجار هذا التفخيخ في لبنان ويمنعه أمرين: الجيش اللبناني وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، والذي كان بالمناسبة ضد الاتفاق، والذي لم يؤخذ برأيه في الاتفاق لأنه دعا إلى وقف للنار فوري وشامل وكامل وانسحاب شامل وكامل.
1: هذا ما يقوله الثنائي الشيعي.
0: لا، وقيادة الجيش.
1: لا تقول قيادة الجيش أنها ضد الاتفاق.
0: لم تقل ولكن عمليا الجيش اللبناني كان ضد الاتفاق وطلب ضمانات
1: كما
0: دولية.
1: يقول الثنائي الشيعي.
0: كما تقول المعلومات لنقول، ليس فقط الثنائي
1: يعني
0: الشيعي.
1: الجيش لم يعلن أنه ضد. عفوا دكتور.
0: لا يمكن الجيش أن يقول ذلك.
1: إذا لا يمكن التبني أي موقف
0: صحيح
1: نقلا عن الجيش،
0: ولكن
1: ولم يعبر
0: عدم وجوده بالمفاوضات وانسحابه ومجرد عدم وجوده
1: بالصورة. لم ينسحب من المفاوضات، لم ينسحب من الصورة، ولكنه بقي في المفاوضات.
0: انسحب من الصورة لأن سحبت شروطه في المفاوضات. هذا بالنسبة للجيش. الضامن الأساسي من عدم الانفجار العسكري بالداخل هو العماد رودولف هيكل وقيادة الجيش، والضامن السياسي من عدم الانفجار الاجتماعي هو دولة الرئيس نبيه بري الذي يطوق المسألة مع القوى السياسية.
1: دكتور سليم زخور، ما الذي على المحك بالنسبة للبنان وبالنسبة لذهاب السلطة اللبنانية إلى إبرام هذا الاتفاق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل في هذا الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب؟
2: يعني قبل الدخول بهذا السؤال بشكل مباشر، يعني عندما نتحدث عن تغير موازين القوى، إسرائيل تحتل 10% من الأراضي اللبنانية من الجنوب اللبناني. إذا كانت هذه هي موازين القوى يعني التي نريدها على مستوى لبنان، فلا أعتقد أن 10% هي مساحة، بغض النظر أيضا عن كمية الدمار والتدمير والاحتلال القائم. الآن الواقع في لبنان، هناك الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتثبيت مناطق الاحتلال في أماكن، حزب الله لا يستطيع إخراج الإسرائيلي من هذه المناطق لسببين. السبب الأول أن القدرة العملياتية أثبتت أنه لا يوجد قدرة فعلية لوقف الاحتلال، فكيف في دفع الاحتلال إلى الخروج من الأراضي اللبنانية؟ والسبب الثاني هو الالتزام بوقف إطلاق النار الذي فرضته إيران. يعني من الجيد أن يكون هناك وقف إطلاق نار، ولكن وقف إطلاق النار ليس عندما تكون الأراضي محتلة.
1: لكن ما الذي على المحك بالنسبة للسلطة اللبنانية؟ الحديث يقول الدكتور ياسين أنه قد يذهب نتنياهو لإقناع ترامب بعملية جديدة في لبنان. هل هذا يسقط من وجهة نظرك الاتفاق؟
2: صحيح، إذا كان هناك عملية جديدة حكما يسقط الاتفاق يعني، ولكن الآن التصعيد الكبير على مستوى لبنان من الصعب أن يكون ممكنا، لأن كما كنا نتحدث منذ قليل الاستراتيجية الأمريكية هي في الحفاظ على المفاوضات مع إيران. ما هو على المحك هو تفاصيل الاتفاق وإمكانية تنفيذ هذا الاتفاق، وهذا يتعلق بالمنطقة التجريبية. هذه هي ما هو على المحك، ليس بالنسبة للإسرائيلي ولكن بالنسبة للبنان، بالنسبة للدولة اللبنانية التي أصرت على هذا الاتفاق، والمناطق التجريبية هي المدخل الأساسي للدولة اللبنانية من أجل تثبيت وجهة نظرها في هذا الموضوع. الآن هذا الموضوع لم ينطلق بعد، وهذا ما هو على المحك. هنا الدور على السلطات اللبنانية، على الدولة اللبنانية من أجل الدفع بهذا الموضوع، لأن كما تفضل دكتور وسام فعلا هناك إشكالية في الداخل اللبناني، ولكن الانفجار هو حكما إشكالية كبيرة. ولكن لماذا ممكن أن يحصل انفجار؟ صحيح أن كان هناك مساعي وتم ضبط الموضوع، ولكن هناك آليات وهناك متابعات لهذا الموضوع، وهناك طرف واحد يمكن أن يفجر الواقع. الآن لا يوجد هناك توجه كبير، خاصة مع الجهود التي يقوم بها الرئيس نبيه بري.
0: فقط إشارة بالنسبة لموضوع من سيسحب الإسرائيلي الذي ثبت وقف إطلاق النار بالرغم من الخروقات، يمكنه أن يثبت الانسحاب بالرغم من العناد الإسرائيلي. اثنين، المقاومة، لا يوجد مقاومة في التاريخ تخرج المحتل بشكل دفعي، وإنما تخرجه بالتراكم. في مثل هذه الأيام الإسرائيلي خلال 3 أيام وصل واحتل بيروت.

0: وأخرجته المقاومة عام 85 إلى شرق صيدا، وعام 2000 إلى الحدود الدولية. المقاومة تخرج الإسرائيلي بالتراكم وليس بضربة قاضية، وهذا وهذه تجارب الشعوب وتجربة اللبنانيين.
1: شكرا لكم ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. شكرا للمتابعة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإن بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في سياق العلاقة مع إسرائيل قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، في ظل أسبوع التشييع الذي يعلق فيه أي فعل تفاوضي، ما الذي يدار الآن في البيت الأبيض بخصوص الموقف من إيران وما سيشرع فيه بعد انتهاء هذا الأسبوع؟
1: يعني طبعا كما تذكرين كانت هناك جولة للتفاوض ونوقش فيها قضيتان، وهي آخر جولة كانت قبل هذا التوقف المؤقت، كانت مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة هما العنوان. بعد خلال هذا الأسبوع هناك حتما الكثير من التشاور لدى أركان الإدارة الأمريكية بعد ما نوقش في الأسبوع الماضي، وخلال هذه الفترة نتوقع أن يكون تشاور بخصوص ما يمكن للرئيس ترامب أن يقبل به من بين الخيارات التي طرحت خلال هذه الجولة الأخيرة وما قد لا يقبل به. المعروف من قبل الرئيس ترامب بأنه لن يقبل بفرض أي رسوم على مضيق هرمز، والرئيس ترامب أكد بأن الإيرانيين هم من يتوقون إلى التسوية مع الولايات المتحدة ويتطلعون إلى الاتفاق السلمي أو الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وكان نائبه جي دي فانس قبل يومين قد لوح بأن في حال عدم التوصل إلى اتفاق لدى الرئيس ترامب خيارات أخرى. سئل ما إذا كان العمل العسكري ضمن هذه الخيارات فأجاب بنعم، ولكن التركيز الآن كله على الخيار الدبلوماسي، على هذه المحادثات وإنجاح هذه المحادثات. هذا ما يريده الرئيس دونالد ترامب. طبعا ولا يمكن لنا أن نتحدث عن إيران والمفاوضات من دون التطرق إلى الاتصال الهاتفي الذي تم أمس بين الرئيس ترامب ونتنياهو. نتنياهو تواصل مع الرئيس ترامب ليهنئه بالذكرى 250 على استقلال الولايات المتحدة، وطلب منه أن يأتي إلى هنا إلى البيت الأبيض في

0: زيارة، وطبعا توقيت الزيارة وزيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي تكثر كلما كانت هناك فترة للتفاوض، أو إن لم يزر الولايات المتحدة فهو يتواصل مع الرئيس دونالد ترامب. والرئيس ترامب تحدث بأن قال بأن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل، في حين أن مكتبه قال ربما الأسبوع الذي يليه. وواضح بأن نتنياهو يريد أن يكون له دور ويضغط باتجاه وضع خطوط أو معايير مشددة للجولة المقبلة مع الإيرانيين خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية. مريم
1: رانيا قسمي، مساحة التشييع اليوم، تشييع المرشد السابق علي خامنئي، أخذت طابعا شعبيا، لكن ربما هذه المساحة لم تخلو من تصريحات ومواقف سياسية مرتبطة بالتفاوض وبترتيبات مذكرة التفاهم، ضعينا في أبرزها.
2: نعم بالفعل، يعني يمكن القول أن طهران رغم انشغالها بتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي لأنها لم تتوقف عن التأكيد على مواقفها خاصة السياسية منها. جاء أبرزها على لسان محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض، الذي أكد أن بلاده لا تسعى للحرب ولكنها في الوقت ذاته لن تتوقف عن الدفاع عن نفسها وسترد على أي اعتداء. هذا بعد تصريحه يوم أمس بأنه يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإن إيران في حالة عدم التزامهما سترد بالإجراءات المتناسبة. كما أعلن أيضا غاليباف عن رفض بلاده للتدخل في مضيق هرمز، وأكد أن هناك تفاهمات مع الجانب العماني فيما يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز. هذه النقطة المتعلقة بالمضيق والتي تعتبر أحد أجزاء مذكرة التفاهم تم التأكيد عليها أيضا من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، والذي تطرق إليها في أحد منشوراته على منصة إكس ردا على بيان فرنسي بريطاني يتعلق بإزالة الألغام في مضيق هرمز، حيث أكد غريب أبادي أنه لا يحق لأي طرف أن يتدخل في هذا الأمر باعتباره مسؤولية إيران، وباعتبار أن إيران القوة الضامنة لأمن المضيق كما قال غريب أبادي، واعتبر أن أي إجراء من هذا النوع يعتبر يعني إثارة للأزمات وعلى الدول التي تثير الأزمات كما وصفها غريب أبادي أن تتحمل عواقب هذا الأمر. بالإضافة إلى هذا الموقف المتعلق بمضيق هرمز، هناك أيضا تحذير من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من خطورة الدور الإسرائيلي في المنطقة، أشار إلى أن إسرائيل تعمل على إثارة الفتن والفوضى في المنطقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافها. كما أيضا تمت الإشارة إيرانيا إلى الدور الإسرائيلي الذي وصفته بالمخرب فيما يتعلق بمذكرة التفاهم ومحاولة إسرائيل إفشال هذه المذكرة. وهناك أيضا كان الملف اللبناني يعني حاضرا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، حيث تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على تمسك إيران بالبند المتعلق بانتهاء الحرب والقتال في لبنان، وأكد أن إيران متمسكة بهذا الأمر بالإضافة إلى تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران ووجد وقفي من واشنطن. ما بين تجسيد وتأجيل، تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
3: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار

0: قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: للمناقشة والتحليل نستضيف من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيد أدولفو فرانكو، أبدأ معك. هذا الأسبوع الذي سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستراحة لواشنطن وطهران حتى انتهاء تشيع المرشد السابق علي خامنئي، كيف تستغله الإدارة الأمريكية لترتيب أولوياتها ولتحضير ما سيلي هذه المرحلة على مستوى أي اجتماعات تفاوضية أو اجتماعات على مستوى الفرق الفنية للحسم فيما لم يحسم حتى الآن؟
2: شكرا على الدعوة. أولا، أعتقد أن هذا الأسبوع كان إشارة بأن الرئيس ترامب بعثها إلى إيران، والمستطاع بأن صبر الولايات المتحدة محدود. نفهم

0: بعض الأمور. هذا الأسبوع مهم للولايات المتحدة أيضا، فهي الذكرى 250 في لتأسيس، وهناك بطولة كأس العالم. أيضا يصادف الأسبوع مراسم تشجيع في إيران، وهي مهلة لكلا البلدين، لكن الرئيس يبعث برسالة مفادة بأننا لن نلعب هذه اللعبة ولن نجاري إيران في لعبتها في التأخير والمماطلة وللابتعاد عن القضية الأساسية وهي الملف النووي الإيراني. هذا ما تسبب ببدء الحرب، وهذه الحرب هي كلها تتعلق بذلك، هي لا تتعلق بمضيق هرمز ولا بلبنان ولا بأي شيء آخر، تتعلق فقط باليورانيوم ورغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، وهم يستمرون في تأخير وتأجيل المفاوضات أو البحث في أمور أخرى. هذا يعقد الأمور، وخاصة مضيق هرمز. وأيضا من السخافة أن يعتبروا أن قضية لبنان المستمرة منذ 50 عاما قد تحل في غضون أسابيع. الكل يفهم أن هذا مستحيل. هو ليس كأي رئيس آخر. الرئيس ترامب سوف يفرض هذه القضية ومفاوضات جادة أو سيبحث في خيارات أخرى.
1: سيد أدولفو، كيف سيفرض ترامب قضية البرنامج النووي فيما لم تحسم كل المسائل الأخرى التي ما زالت ربما تراوح مكانها، موضوع الرسوم في مضيق هرمز، وقف الحرب في لبنان، كذلك ما هو مرتبط بفك التجميد عن الأرصدة المالية الإيرانية؟ كل هذه الأمور يمكن لإيران أن تتوقف عندها كثيرا قبل أن توافق في الذهاب لمناقشة برنامجها النووي.
0: نحن نتذكر أنه كانت هناك مفاوضات قبل الحرب، لم يكن هناك أي نقاشات حول لبنان قبل 28 فبراير. النزاع بين البلدين يتعلق بالبرنامج النووي، لهذا السبب كانت هناك حرب في يونيو من العام الماضي، والرئيس أصر دائما على أن إيران لن تطور سلاح نووي. نعم، أعرف أن هناك قضايا أخرى وردت في مذكرة التفاهم، والآن باتت هناك مجموعة من القضايا الجديدة وعلى رأسها من حيث الأهمية مضيق هرمز، لكن لا يمكن أن تحول دون بحث الملف النووي. اسألوا أنفسكم هذا السؤال، ما يسمى بالحرب في لبنان هل يمكن أن تنهى وفي وقت إن لا لبنان ولا إسرائيل طرف في هذه المفاوضات؟
1: هنا سأنتقل إلى ضيفي من طهران محمد حسين أنصاري فرد. الجانب الإيراني المنشغل الآن في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، كيف يستغل ربما هذه الصورة التلاحمية في مراسم التشييع لتقوية أيضا موقفه في المفاوضات؟
0: الأمر واضح تماما، لأن إيران أعلنت منذ البداية أن مذكرة التفاهم ونهاية الحرب وخاصة في لبنان هو الأمر الأكثر أهمية الذي تطلبه إيران من أمريكا. الأمر الآخر، وقبل ذلك إيران لم تبحث القضية النووية والأمور الأخرى قبل إنهاء الحرب في لبنان، وأيضا الإفراج عن أموال إيران المجمدة والأمور الأخرى التي أعلنتها إيران من قبل.
1: لكن الفرق الفنية في اجتماعات الدوحة الأخيرة خرجت بانطباعات إيجابية حول هذه المسائل العالقة تحديدا التي ذكرتها، ما يرتبط بفك التجميد عن الأرصدة المالية 6 مليارات ربما ستحصل عليها إيران على شكل شراء سلع أساسية، وهو ما جرى التوافق عليه مبدئيا. كيف سينطلق الجانب الإيراني من هذا المعطى لتيسير ما تبقى من

0: بنود مذكرة التفاهم قبل انتهاء مهلة 60 يوما.
1: أعتقد أن هناك سوء فهم بأن إيران وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية. إيران نفت ذلك. إيران تريد الحصول على المال وتعرف كيف ستنفقه ولم توافق على شراء منتجات أمريكية زراعية أو غيرها. وأعتقد أن هذا سوء فهم ينبغي إزالته وتوضيحه.
0: دكتور شرقاوي، يعني حتى في ظل هذا الأسبوع الذي لا تفاوض فيه ولا تصعيد فيه، ما زال النقاش ربما متباينا بخصوص التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم. هل يمكن لهذه المسألة أن تحول ربما عندما يعود الطرفان إلى طاولة اللقاءات، إن كانت الفنية أو السياسية أو غيرها، أن يحول دون إحراز أي تقدم، بالتالي سنبقى ندور في نفس الحلقة؟
2: هذا احتمال وارد، خاصة إذا نظرنا إلى أن الرئيس ترامب وإن كان تواقا وحريصا على استكمال مسار المفاوضات، إلا أنه أيضا بتصريحاته المتذبذبة، مرة يصعد فوق الشجرة، مرة يرتفع إلى أعلى الجبل، وكأنه يملي على الإيرانيين ما يريده، وخاصة وأنه يلمح إلى أنه منحهم أسبوعا لإتمام جنائزية تشييع جثمان المرشد. ينبغي على ترامب وعلى من حوله في البيت الأبيض، إذا كانوا فعلا صادقين في براغماتية المفاوضات، أن تتم حماية هذه المفاوضات، بمعنى ترك مسار الخبراء على المستوى الأسفل، ويتحرك قطار المفاوضات من مستوى الخبراء إلى المستوى السياسي على أساس ما بدأته اجتماعات الدوحة قبل أقل من أسبوع. بحث القضايا التفصيلية في قضايا معينة، قد تكون الأرصدة المجمدة، قد تكون مضيق هورمز، قد تكون مسألة أخرى رفع العقوبات.
0: لأن هذه المسائل فنية بحتة، لكن هناك ما يعيق أيضا أي تقدم مرتبط بالحرب في لبنان، وهذا ربما لا تبحثه هذه الفرق الفنية.
2: المشكلة أن مذكرة التفاهم رسمت 14 بندا بشكل طموح للغاية، وضعت العناوين العريضة للمفاوضات، ولم تترك لا من الناحية الزمنية ولا من الناحية العملية الفرصة للخبراء لكي يجتمعوا ويحصل التشابك الذهني والمفاوضات الدقيقة. ما نحتاجه الآن سواء في بحيرة لوسيرن في سويسرا أو في الدوحة أو في مكان آخر، أن تبدأ منظومة المفاوضات تعمل يوما وخلف يوم أو لحظة وراء لحظة، وأن تبدأ الأمور بملفات صغيرة. مثلا إيران تريد أن تسمع الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بمدى تسلمها الأرصدة المجمدة.
0: نعم.
2: الولايات المتحدة تريد أيضا الكلمة الأخيرة من إيران بشأن مدى السيطرة أو مدى حرية الملاحة في المنطقة. إذا بدأنا من مثل هذه الأمور، المحاور الدقيقة الواضحة، يمكن البناء عليها في القضايا المستعصية الأخرى، سواء كانت رفع العقوبات أو اليورانيوم عالي التخصيب أو الملف النووي. لذلك أرى أن هناك نوع من الفجوة بين ما حققته سويسرا إلى حد ما، ما أضافته مفاوضات جنيف، عفوا مفاوضات الدوحة حاليا. ولكن الآن هذا الأسبوع هو لا أعلم إن أسميه أسبوع الجمود التفاوضي، أو بالأحرى أسبوع تجميد المفاوضات بشكل مقصود، وهذا ما ينال من دينامية أو من الزخم الذي ينبغي أن يكون بشكل مضطرد.
0: ومع انتهاء هذا الأسبوع الذي وصفه ترامب بالاستراحة، سيد أدولفو فرانكو للطرفين، سيستضيف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل. يعني وضع هذه الزيارة في السياقات الحالية، ما الذي ربما يراد منه، خاصة أن ترامب قال إن نتنياهو هو الذي طلب هذا اللقاء؟
1: سأتعامل مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد قليل، لكن أنا أتفق مع الضيف الاستوديو ولا أتفق بأخرى. الأمر لا يتعلق بال

0: رئيس ترامب فقط. رئيس البرلمان الإيراني قال يوم أمس إن إيران ستعود إلى الحرب لو لم تطبق مذكرة التفاهم، وإيران تستفز الأمور منذ البداية. الأمر لا يعتمد على الرئيس ترامب وسلوكياته، لكن الضيف محق في شيء. طبعا القول بأن 60 يوما طموحة هي ليست طموحة جدا، بل هي مستحيلة. هي أريد لها أن تبدأ بعملية وقف إطلاق النار، ولا أحد يفكر ويصدق بجدية أن 60 يوما ستكفي. بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسرائيل حليف أساسي في المنطقة، ونحن نحقق تقدما في التفاوض بين لبنان وإسرائيل وإحلال السلام في إسرائيل، وهناك مناطق تجريبية لنزع سلاح حزب الله، وهو هدفنا وهدف حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. إذا البحث سيتركز على لبنان وليس على إيران.
1: لكن على ما سيراهن الجانب الأمريكي في ربما حلحلة هذه الأمور المعقدة؟ يعني في السابق عندما بدأت هذه الحرب كان التعويل على الانشقاقات السياسية داخل إيران، أو ربما التباينات بين المستويات السياسية والعسكرية في إيران، ثم ربما انشقاقات بين الشارع الإيراني والسلطة في إيران. لكن ربما ما شاهده الأمريكيون في تشييع المرشد السابق علي خامنئي أثبت العكس. يعني حتى ترامب نفسه قال لأكسيوس: فوجئت برؤية الإيرانيين يبكون في جنازة خامنئي، فقد كنت أعتقد أنهم يكرهونه.
0: طبعا أنا أقول إن ما يحدث في كوريا الشمالية عندما يموت الزعيم الكل يبكي، في النظم الدكتاتورية هذا ما يحدث. أنا طبعا سأتعامل مع الموضوع بحذر. في العام 1989 كانت هناك مظاهرات لصالح تشاوتشيسكو في رومانيا، ثم انقلبت ضده. إذن في ظل الأنظمة الدكتاتورية يمكن تحت تهديد السلاح أن تخرج الناس لتفعل أي شيء. الولايات المتحدة نظام ديمقراطي، هذا لا يعني أي شيء لنا في إيران أو في كوريا الشمالية أو في الصين، أو ربما قد تعني شيئا إذا حصلت في بريطانيا أو فرنسا أو في بلدان ديمقراطية، لكن في البلدان الدكتاتورية لا تعني شيئا. طبعا الذين أرادوا التعبير عن أنفسهم كان من بين 45,000 من الذين خرجوا للشوارع.
1: طبعا هذا الكلام الذي تشير إليه سيد أدولفو فرانكو لم يشر إليه الرئيس ترامب، الذي وصف ربما صورة الإيرانيين وهم يشاركون في مراسم التشييع. وهنا أذهب إلى سيد محمد حسين أنصاري فرد في مسألة الارتباط بين بنود مذكرة التفاهم، وإن كانت إيران متمسكة بمسألة فصل بعض البنود أو تأخير بعض البنود، لا سيما المرتبطة بالبرنامج النووي، عن البنود الفنية المرتبطة بمضيق هرمز وفك التجميد عن الأرصدة المالية الإيرانية. إلى أي درجة يمكن لإيران أن تصمد في مسألة عزل ملفها النووي عن باقي الملفات أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية؟
0: أعتقد إن ما هو واضح، وكما قلت من قبل، أن القضية النووية هي آخر القضايا التي ستبحث. أولا يجب الإفراج عن أصول إيران، والحرب في إيران توقف، والعقوبات يجب أن ترفع. وبعد ذلك وبعد ضمان كل ذلك إيران مستعدة للحديث عن الملف النووي والتخصيب اليوراني المخصص بنسبة 60% التي في حوزتها. أعتقد أن هذا الأمر واضح، وفي داخل إيران هناك انتقادات متصاعدة لقالبا لأنه ضعيف ويضعف أمام أمريكا، ويسمح لأمريكا أن تفعل ذلك وأن تجعل من الملف النووي الملف الأول. هو ليس الأول بل الأخير الذي ينبغي أن يبحث.
1: ماذا لو ضغط في اتجاه ربما أن يكون أولوية في مرحلة ما، أو أن يقايض مع مسائل فك الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة؟ حينها هل ستجازف إيران بانهيار ربما مسار تفاوضي كان سيفضي إلى انفراجات اقتصادية؟
0: إيران قالت من قبل إن مذكرة التفاهم تعتمد على وإيران تحاول أن تتوصل إلى ذلك، وواضح أن القضية النووية هي آخر الملفات، هي ليست قابلة للنقاش الآن بل الملف الأخير.
1: طيب دكتور شرقاوي، دور الوسطاء هنا، ما هو التوجه الذي ينبغي أن تأخذه جهود الوسطاء حتى تقرب أكثر بين الطرفين؟
2: أولا تفادي مثل هذه الفترات الجامدة أو هذه التقطعات في مسار المفاوضات، فإذا غاب التفاوض لأسبوع أو أسبوعين هذا يعود بنفسية وذهنية الأطراف إلى المربع الأول. أيضا الانكباب على مسألة أساسية، أن هناك تحدي قائم سواء عند طهران أو البيت الأبيض، وهو أن كليهما مقتنع عقلانيا بأهمية المفاوضات، ولكن من الناحية النفسية ومن الناحية الذهنية هناك تشكيك، هناك عدم الثقة المفرط فيما بينهما. لا ترامب يثق بالإيرانيين ولا الإيرانيون يؤمنون بأن ترامب سيلتزم بوعوده. إذا عنصر انعدام الثقة 50 تحت الصفر، هذه معضلة أساسية. وأعتقد ما لم يعمل الوسطاء على تنحية هذا المركب لا يمكن فعلا استتباب الثقة أو استتباب الزخم المنشود. نقطة أخرى أيضا، هل نبدأ بالمحاور الكبرى أم نبدأ بالأمور التفصيلية؟ أعتقد أنه يكون من الأجدى ترك الأمور إلى لجان الخبراء وإبعاد عنصر تسييس المفاوضات في هذه المرحلة. فإذا وصل الخبراء إلى مستوى من التوافقات وتبديد الضبابية وتجسير ما بينهما من خلافات ومن مسافات تفاوضية، وقتها يمكن البناء على هذه القواسم المشتركة، ثم يأتي التفاوض السياسي على الملفات الكبرى.
1: ماذا عن فضفاضية وما يصطلح على تسميته بالعشوائية في المفاهيم داخل بنود هذه التفاهمات؟ كيف يمكن معالجة مسألة أن كل طرف يفهم بندا بشكل مختلف عن الآخر؟ شاهدنا ما حدث في البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز، وكيف أوشك الأمر إلى أن يتحول لتصعيد كبير. هل يمكن للوسطاء هنا تقديم ربما تعريفات أدق في أي تفاهمات يجري التوصل إليها في المستقبل حتى لا تعود الأمور إلى المربعات الأولى من التصعيد؟
2: مذكرة التفاهم تنطوي على معضلتين. المعضلة الأولى لكونها عناوين عريضة، رؤوس أقلام بمعنى خارطة الطريق إلى المفاوضات. المعضلة هنا هي الفرق بين التفسير والتأويل، وهنا يجنح الإيرانيون كما يجنح ترامب إلى عنصر التأويل ومحاولة البناء على ما يعتقد أنه في صالحه، وهذه مسألة تصبح هي بمثابة نزاع جديد داخل الصراع القائم في حد ذاته. المسألة الثانية أيضا، أن نحن وحتى الأطراف ذاتها تحمل مذكرة التفاهم ما لا تحتمل. بمعنى ينبغي الإقرار منذ هذه اللحظة أننا فقط أمام مشروع إبرام أو مشروع عقد مفاوضات، لم نصل بعد إلى استكمال مفاوضات تعطينا معاهدة نهائية أو اتفاق شامل. فأحيانا القراءة وكأن المذكرة اكتملت عناصرها واكتمل لها النصاب التفاوضي والنصاب القانوني لتصبح ملزمة. يبدو أن المسألة لا تزال بمفاهيم أولية، وأعتقد أنه لو يترك الأمر إلى الخبراء وقتها يمكن تحديد هذه المفاهيم المنشودة، وبالتالي يصبح للبنود 14 في المذكرة مفاهيم واضحة هي التي تجسد التفاهم المحرز يوما بعد يوم بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لضيفنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، وشكرا للسيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن. ننتقل إلى الملف اللبناني ونتابع تفاصيله وتطوراته مع مراسلنا من بيروت تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو مع نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نرصد معك آخر التطورات تامر الميدانية بعد إعلان إسرائيل تأخير عملية علي الطاهر، كيف يبدو الموقف الميداني على ضوء أيضا تصريحات جديدة للرئيس جوزيف عون؟
3: بالفعل مريم، تطورات على حالها سياسيا، حالة الانقسام تتصاعد بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين، والتطورات الميدانية ترسمها الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في عدد من القرى والبلدات. خلال الساعات الماضية كنا أمام غارة على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي البلاد، بالإضافة إلى تمشيط من الطيران الحربي الإسرائيلي في مجدل زون في صور أيضا في الجنوب اللبناني، وكان هنالك أيضا قذائف مدفعية تطلق باتجاه بلدة كفر شوبة، وأيضا واصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في عدد من القرى والبلدات المحتلة خلال الساعات الماضية، لا سيما في حداثة وفي دير سريان. هذه التفجيرات تتواصل، وكل ذلك يشي بأن الجانب الإسرائيلي يواصل هذه الخروقات الانتهاكات التي يقول حزب الله بأنه يتابعها ويرصدها عن قرب وعن كثب، ويعتبرها ويعدها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وبأنه يتمسك بموقفه بالرد على هذه الخروقات والانتهاكات. هذا ميدانيا، لكن في السياسة أيضا كما أشرت حالة الانقسام تتشظى عموديا أفقيا. السلطة ما زالت تتمسك موقفها بأن هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة هو الحل الوحيد لخدمة لبنان على المدى البعيد، لا سيما ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي. هذا الاتفاق يمر عليه أكثر من أسبوع ولم يقدم شيئا على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان من المفترض أن ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما من قريتي أو من قرى فرون والغندورية وزوطر الغربية. حتى هذه اللحظة لا انسحابات. الجانب الإسرائيلي يرهن هذه الانسحابات بتسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية. حزب الله يرى بأن من حقه أن يبقي على هذا السلاح ويصر على الإبقاء عليه إلى حين الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، ويقول بأنه من حقه أن يقاوم هذا الاحتلال. وفي المقابل حزب الله أيضا، حركة أمل، والعديد من القوى والكيانات السياسية ترى في هذا الاتفاق الإطاري بنودا تنازلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك هذه الجبهة المعارضة إن صح التعبير تطالب بأن تبقي الدولة اللبنانية أو تستفيد الدولة اللبنانية من الإبقاء على مسار إسلام أباد، وهو ما ترفضه السلطة.
1: شكرا لك تامر الصمادي من بيروت. نجوان سمري، كيف يوصف إسرائيليا مستوى العمليات العسكرية في جنوب لبنان في هذه المرحلة التي يستعد فيها نتنياهو للذهاب للقاء ترامب في البيت الأبيض أيضا.
4: الجيش الإسرائيلي أقر مساء هذا اليوم بأنه استهدف خلال النهار عنصرا قال إنه مسلحا رصدته القوات العسكرية بالقرب من المنطقة الآمنة أو داخل ما يوصف بالمنطقة الآمنة في منطقة مجدل زون، وتم استهدافه وقتله. لكن من جهة أخرى أيضا مريم، نشرت قبل قليل قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مقطع فيديو لعملية تفجير ونسف لحي بأكمله في منطقة بنت جبيل، ويقول المراسل في هذه القناة إن وحدة عسكرية الوحدة 679 قامت بتدمير وتفجير حي بأكمله في بنت جبيل، حيث أصيب جندي يوم الخميس الماضي. بمعنى أن كل الرواية الإسرائيلية التي تتعلق بهدم

0: منازل للبنانيين في جنوب لبنان، وبأن ذلك عمليا لدواع أمنية، وبأن حزب الله يستخدم هذه البيوت وهذه المباني لإطلاق النار. مثل هذا الفيديو عمليا يبرهن ربما زيف هذه الرواية من جهة، وهو يذكرنا أيضا بعمليات النسف الممنهجة التي اتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك في غزة، وهو ما يحدث حاليا في لبنان. كان أيضا عندما أعلن الرئيس ترامب عن أن نتنياهو هو من طلب هذا اللقاء، سارع ربما أو سارعت وسائل إعلام إسرائيلية وأعلنت بأنه غدا سيعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وبعض الصحفيين يتحدثون بأن له علاقة أيضا بترتيبات هذه الزيارة وهذا اللقاء لنتنياهو. ومن الواضح أيضا بأن الملف اللبناني سيكون حاضرا بقوة، لأن نتنياهو يسعى إلى ترسيخ فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية، بالإضافة إلى مطالب عدة قد يرفعها إلى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، ووضع وإعادة الشروط الإسرائيلية التي كان لدى الجانب الإسرائيلي انزعاج كبير بأن مذكرة التفاهم لم تشمل، لكن بالأساس أيضا مريم نتنياهو يحتاج لمثل هذا اللقاء مع ترامب لأهداف شخصية، لا سيما لتبديد التوتر. وما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن آخر محادثات بينه وبين ترامب شملت على توبيخ وفقا للمصطلح الذي استخدم في وسائل الإعلام.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. لمناقشة ملف لبنان نستضيف من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومن بيروت أيضا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب الذي أبدأ معه. سيد يوسف دياب، الدولة اللبنانية كيف تدير هذه المرحلة التي لم يحسم فيها بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري، خاصة ما هو مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وأيضا رغم ذلك تتمسك الدولة اللبنانية بهذا الاتفاق وتقول إنه الأفضل الآن؟
2: مساء الخير أستاذة مريم لك وللأستاذ علي وللمشاهدين. لا شك أن الدولة اللبنانية يعني لم تكتفي بأن هذا الاتفاق الإطاري أبرم وهي تقف مكتوفة الأيدي بانتظار أن تقوم إسرائيل بتنفيذه أو ترفض التنفيذ. لا شك أن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة لديهما مروح من الاتصالات الإقليمية والدولية، هناك دفع كبير باتجاه أن تبذل الإدارة الأمريكية ما بوسعها للبدء العملي لتنفيذ اتفاقية الإطار، وأن تبدأ إسرائيل بالانسحاب وفق المرحلة التجريبية التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة. ثمة معلومات تتحدث عن أن الجيش اللبناني يستعد للانتشار في المناطق التجريبية التي سيعلن عنها أو المرحلة الأولى التي سيعلن عنها، وهناك من يتحدث عن إمكانية أن تكون المرحلة الأولى هي قلعة الشقيف، وهذا هذه مسألة مهمة جدا، لأن قلعة الشقيف لها رمزية بالنسبة للبنان الدولة، وأيضا لها يعني اهتمام كبير بالنسبة لإسرائيل التي سبقت وأعلنت أن احتلال هذه القلعة لها أهمية كبيرة باعتبار أنها تشرف على النبطي وقضاء النبطي، وتشرف أيضا على منطقة كبيرة في جنوب لبنان طبعا بالإضافة إلى علي الطاهر، كما أنها تشرف على إصبع الجليل والمستوطنات الشمالية. وبالتالي إذا نجحت الدولة اللبنانية بالفعل تثبيت مسألة الالتزام الأمريكي بانسحاب إسرائيل من هذه النقطة ومن مناطق يعني تلال علي الطاهر كمرحلة أولى، أعتقد أن هذه مسألة مهمة جدا لتطبيق الاتفاق، وتعطي مصداقية لأن الدولة اللبنانية تبذل جهودا كبيرة لنقل ما اتفق عليه بالورق وبالبنود إلى عملية على الأرض، يبدأ اللبنانيون أو الجنوبيون بتلمسها ويبدأوا
1: بالعودة. على أي مستوى تناقش هذه الأفكار سيد يوسف دياب المرتبطة بأن تكون قلعة شقيف أو تلة علي الطاهر مشمولتان بانسحاب إسرائيلي في المرحلة المقبلة، وهل يمكن أن تفضي فعلا إلى نتائج؟
2: يعني مروحة الاتصالات بحسب المعلومات اليوم تشمل يعني التي يجريها رئيس الجمهورية قيادة الجيش مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، طبعا تشمل يعني اتصالات تجريها سفيرة لبنان في واشنطن مع الإدارة الأمريكية وخصوصا مع الوزير مارك روبيو. هناك اتصالات مكثفة لبنانية أمريكية لا تنقطع بهذه المسألة، وأعتقد أن كل المعطيات تقول بأن رئيس الجمهورية سيطلب تحديد مهلة زمنية للمراحل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا الأمر سيرتب خلال زيارته للبيت الأبيض ولقائه الرئيس ترامب. فريق عمل رئيس الجمهورية ينكب على دراسة كل هذه الأوراق قبل أن يسافر أو يغادر الرئيس جوزيف عون بيروت متوجها إلى واشنطن.
1: سيد علي حيدر، إذا تحقق فعلا ما ذكره ضيفنا يوسف دياب بخصوص ما تسعى الدولة اللبنانية الآن وهذه الاتصالات المكثفة مع الجانب الأمريكي لتثبيت وقائع مختلفة على الأرض، تبدأ بانسحابات إسرائيلية من قلعة شقيف وتلة علي الطاهر كما قال، وأيضا تذهب إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من باقي المناطق، هنا هل سيتغير موقف حزب الله من الاتفاق الإطاري؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والأستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. في الواقع طبعا كل انسحاب من أرض محتلة هو أمر مرحب به بشرط أن لا يكون مقبلا بالشروط الذي يكرس ويشرعن ما تبقى من احتلال لبقية الأراضي اللبنانية ويطبي شرعية على هذا الاحتلال ويسلخ وينزع الشرعية عن من يقاومون كما ورد في الإطار الثلاثي. هذا من جهة. من جهة ثانية الضيف الكريم أستاذ يوسف الصديق العزيز تحدث عن انسحاب، وبسؤالك تحدثت عن انسحاب فيما بالإطار الثلاثي لم يرد فيه كلمة انسحاب، ورد فيه إعادة انتشار، وثبت بالتجربة كما أن هناك فرق كبير بالمفهوم بين الانسحاب وإعادة الانتشار. الانسحاب هو التزام قانوني سياسي بموجب القوانين يجب على إسرائيل أن تنسحب دون شروط باعتبارها محتلة، أما إعادة الانتشار فمعيارها هي المعايير الأمنية التي يراها جيش الاحتلال تتناسب مع مصلحته الأمنية في هذا المجال. وسبق أن شاهدنا مثل هذه المعاناوين في 85 عندما بقيت إسرائيل 15 عاما في الحزام الأمني تحت عنوان، مع أنها كانت أعلنت أنها ستعيد انتشار جيشها إلى الحدود اللبنانية. في كل الأحوال المشكلة الكبيرة فيما نحن فيه ان الدولة السلطة اللبنانية اوقعت نفسها واوقعت لبنان في ورطة كبيرة عندما كبلته بقيود اطفت على الاحتلال الشرعية وجعلته، وهنا الخطير، جعلته بشكل رسمي جزءا من المعادلة الداخلية، بمعنى انها في الوقت الذي تتحدث عن سلاح حزب الله أطفت شرعية على السلاح العدو الإسرائيلي للضغط على جزء كبير من الشعب اللبناني من خلال البنود التي وردت.
1: هل كان لديها خيار أفضل سيد علي حيدر؟ هل كان لدى السلطة اللبنانية خيار أفضل من هذا الاتفاق الإطاري، من هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن حتى ربما تحقق هذا الانسحاب؟ هي على الأقل الآن وفق ما يتضمنه الاتفاق الإطاري هناك ربما احتمال حدوث مراجعات قد تفضي إلى انسحاب جدي للجيش الإسرائيلي وحلول الجيش اللبناني مكانه في هذه المواقع. ما الذي كان يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية ولم تفعله؟
3: فيما يتعلق أولا، لا يوجد لدى أي مجتمع، لدى أي شعب، لدى أي وطن خيار هو الاستسلام للمحتل والتسليم بشروطه مهما كانت الظروف، وإنما الاستسلام ليس خيارا، تسليم بالاحتلال ليس خيارا، التسليم بشروط الاحتلال ليس خيارا لدى كل الشعوب وفي كل التجارب. هذا من جهة. من جهة أخرى السلطة اللبنانية، دعونا لا يعني نتغطى بإصبعنا مثل بيقولوا، بمعنى أن السلطة اللبنانية وإسرائيل والعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة سارعوا جميعا لهذا الإطار بعدما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم تلزم الولايات المتحدة بأن تكره إسرائيل على وقف العدوان على الانسحاب تحت عنوان سلامة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته وإيقاف الحرب بشكل دائم بالمادة الأولى، وأنه لا يمكن الذهاب إلى البقايا على العناوين الأخرى والوصول إلى اتفاق إقليمي ذات أبعاد دولية إلا بهذا الشرط. عندما توفر هذا الشرط وأوقف وقف العدوان إلى حد كبير جدا، عندها سارعوا لاحتواء وقطع الطريق على هذا الخيار البديل الذي كان يتحرك.
1: يعني هل أوقف ذلك المسار فعلا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟ يعني هي مستمرة حتى الآن، تابعنا مع مراسلنا قبل قليل من بيروت أن هناك عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة، بالتالي هذا المسار أو هذا التوافق بين واشنطن وطهران والمذكرة التي تنص في بندها الأول على وقف الحرب في جميع الساحات بما فيها لبنان عمليا لم يتحقق أيضا على الأرض، فكيف التعويل على هذا المسار؟
3: إذا لاحظت قبل قليل قلت أن إلى حد كبير، يعني هناك فارق كبير جدا بين الوضع الذي كان قائما وبين ما يجري الآن، هذا من جهة. من جهة ثانية والدليل على ذلك، لاحظي أبناء القرى والمدن يعودون إلى قراهم بنسبة كبيرة جدا مع الحذر. ثانيا المسألة لم تنتهي، يعني هناك 60 يوما من الضغوط ومن القيد الزمني المفروض على الولايات المتحدة أن تلتزم بهذا المسار. نحن نتعامل مع عدو، بينما كما قال رئيس السنيورة قبل قليل على شاشتكم عندما أوضح بأن الإطار الثلاثي لم يرد فيه لا وقف اطلاق النار ولا انسحاب، وهذا واضح، يعني حتى الرئيس السنيورة بما يملكه من خلفيات ومن موقفه المسبق من حزب الله لم يستطع أن يبتلع هذه المسألة.
1: سيد يوسف دياب، سمعت ما قاله ضيفنا سيد علي حيدر، ما يمكن وصفه بالهدوء الآن إلى حد كبير، كما قال في جنوب لبنان تحقق باتفاق أمريكا إيران وليس بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ما قولك؟
2: طبعا يعني مؤسف أن يعني
1: سيد يوسف دياب
2: لا يرى.
1: تفضل.
2: نعم تسمعينني؟
1: تفضل أسمعك جيدا.
2: أقول لك المؤسف أن الفريق الذي يعني يتماهى معه الأستاذ علي زميلي الأستاذ علي حيدر أو يعني يقارب موقفه من الناحية التي تناسبه دائما ما يروج لسردية أن الدولة اللبنانية أو ما يسميها السلطة شرعت الاحتلال الإسرائيلي للبنان، بينما مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هي أوقفت وقف إطلاق النار. لنعد إلى يعني أمثلة بسيطة أستاذة مريم، أنه بعد تنفيذ أو بعد إقرار مذكرة التفاهم الأمريكية التي أفضت أو نصت أو ألزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار، إسرائيل بعدها احتلت قلعة شقيف التاريخية، بعدها إسرائيل دخلت إلى تلال علي الطاهر التي لها رمزية بالنسبة لحزب الله والتي أقامها عماد مغني منذ عقود. إسرائيل كانت على تخوم النبطية وكادت تجتاح النبطية وهجرت عشرات الألاف إن لم نقل مئات الألاف من اللبنانيين بعد مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. إيران لم تعترض على هذه التوغلات الإسرائيلية إلا عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية وقالت أن الضاحية مقابل قصف شمال إسرائيل، وهذا ما حققته إسرائيل، لكن لم ترى على الإطلاق مزيد من الاحتلال، مزيد من التدمير، مزيد من القتل للمناطق اللبنانية، ويعتبرها اليوم حزب الله ومن يدور في فلكه أنها كانت الفرصة الوحيدة لإنقاذ لبنان. ثم نسأل اليوم وأسأل زميلي الدكتور الأستاذ علي حيدر، هل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية؟ ولا كلمة انسحاب وردت على الإطلاق، بينما مذكرة أو اتفاق الإطار يتحدث عن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية، يتحدث بشكل واضح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي
1: ولكن
2: اللبنانية،
1: ولكن نجحت في تأسيس واقع مختلف، يعني خف ذلك التصعيد وخف ذلك الاستهداف للضاحية ولبيروت، هذا بفعل هذا المسار بين واشنطن وطهران. لماذا أيضا لا تستغل الدولة اللبنانية هذا المسار من أجل ربما إكمال الصور أو الأجزاء الناقصة من صورة الهدوء الذي يفترض أن يعم الآن جنوب لبنان بهذين الاتفاقين؟
2: الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة لم يرفضا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيراني على الإطلاق، قال رئيس الجمهورية بشكل واضح: نحن نرحب بأي مساعدة أو مساهمة يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن هذه الاتفاقية أو هذه المذكرة لا يمكن أن تكون بديل عن الدولة اللبنانية. طيب نسأل اليوم أستاذة مريم، إذا مذكرة الإيرانية الأمريكية بالفعل نجحت في وقف إطلاق النار وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من جنوب، ما كيف تكون الترتيبات في جنوب لبنان؟ هل

0: الوضع الأمني لمستوطنات الشمال، كما سبق وقال
1: طيب
0: أمين عام حزب الله أنه بعد موضوع السلاح ولا تناقش بموضوع السلاح ونحن نضمن أمن المستوطنات
1: سأعود
0: الشمالية.
1: إلى
0: هل هذه
1: السيد علي
0: المعادلة لا
1: حيدر في
0: يقبل
1: هذه
0: بها
1: النقطة،
0: حزب الله؟
1: المعادلات التي
0: المهم ما
1: يقبل
0: أحد
1: بها
0: يتحدث عن سلاح
1: حزب الله ومن يرفضون هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لماذا يقبلون مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تدخل في تفاصيلها إسرائيل أيضا؟
2: يعني اسمح لي، هناك مجموعة مغالطات بالإذن الأستاذ يوسف. أولا، وقف إطلاق النار لم نقل أنه تحقق دفعة واحدة، تحقق على مراحل، بفعل أنه أتى في سياق حرب، يعني أتت الضاحية وبقية المناطق اللبنانية وبيروت وغيرها، ثم بمرحلة أخرى استغلت إيران الاعتداء الإسرائيلي الذي خرق معادلة الضاحية وعممت وقف إطلاق النار على كل الجنوب باستثناء هذه القروقات. يعني المسألة أصبحت على مراحل، وهذه يعني نحن نتحدث عن حادث عمره أيام، إذا عمره أيام ويتم تصويرها على غير حقيقتها. هذا من جهة. من جهة أخرى، أما هل أنه لم ترد كلمة انسحاب أو لم يرد المطالبة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية مذكرة التفاهم، أنا أسأل أستاذ يوسف، هل السيادة اللبنانية تتلائم مع الاحتلال؟
1: نعم،
2: إذا كان نعم في مشكلة، وإذا كان لا، معنى ذلك عندما تقول بسلامة بسيادة لبنان، ضمان سيادة لبنان، وتصر إيران
1: طيب
2: على هذا البند في المذكرة الأولى، ضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه، معنى ذلك هذا نقيض الاحتلال. هذا من جهة. عندما تقول البند الأول أيضا مذكرة التفاهم تدعو إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، هل الاحتلال هو حرب أم لا؟
1: شكرا.
2: وعندما تدعو إلى إنهاء،
1: أشكرك
2: يعني
1: علي حيدر
2: الاحتلال هل
1: المحلل
2: إذا سمحت
1: السياسي
2: لي جملة
1: من بيروت، وأيضا صوتك يتقطع لا يصلنا بشكل واضح في كل الأحوال. شكرا لك، وشكرا للسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
4: خلص يرجع عندي.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
5: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي واثنين عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبية نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
6: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
7: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. ثروة شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة

0: التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع إسرائيل قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون نصيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. نتابع آخر هذه التطورات مع مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني ومراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك رانيا قاسمي، أسبوع التشييع مستمر، في خضمه تصدر تصريحات، كيف يمكن قراءتها وقراءة سياقها الحالي؟
1: نعم، يعني بالفعل يمكن القول أن إيران رغم انشغالها بمراسم وداع وتشييع المرشد الإيراني لأنها لم تتوقف عن إصدار المواقف السياسية والتي تؤكد فيها على العديد من النقاط المتعلقة بالمسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، فبينما تنظر إلى مراسم الوداع الرسمية والشعبية في حد ذاتها كرسالة واستعراض للقوة بسبب استضافتها لعشرات الوفود أجنبية من دول من المنطقة وخارج المنطقة، وذلك رغم يعني تعرضها لحرب توقفت قريبا، هذا بالإضافة إلى التهديدات الأمريكية والإسرائيلية والتي كانت تسعى كما تقول المصادر الإيرانية للحيلولة دون إجراء مثل هذه المراسم الرسمية للمرشد الإيراني السابق، هذا بالإضافة إلى الحشود الكبيرة التي تواصل التوافد على مصلى طهران لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على المرشد الإيراني، والتي لن تكون فقط في العاصمة طهران وإنما أيضا في قم ومشهد، إلا أن المسؤولون الإيرانيون يعني استفادوا من هذه الفرصة للتأكيد على أن بلادهم لا تسعى للحرب. هذا ما قاله محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، ولكنه أكد أيضا يعني في نفس الوقت أن إيران سترد على أي اعتداء، وكان قد أكد قبل ذلك في تصريحات سابقة أن بلاده متمسكة بضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع رفض أي تدخل في مضيق هرمز، أي تدخل أجنبي، باعتبار أن ذلك يخالف البند الخامس من مذكرة التفاهم بحسب التفسير الإيراني، مع التأكيد على أن هناك تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وحول المضيق أيضا كان هناك تصريح مهم لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطانيا وفرنسا بشأن إرسال يعني سفن لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وأكد أن هذا الأمر من مسؤولية إيران، وأعرب عن رفض بلاده لمثل هذا التدخل، واعتبرهم من مثيري الأزمات، ووجه تحذير يعني جاد فيما يتعلق بهذا الأمر من القيام بأي إجراء عسكري في هذا الممر الملاحي الحساس، و أكد أن على هذه الدول أن تتحمل العواقب مثل هذه الإجراءات، مع التأكيد على أن يعني الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة.

0: عن يعني أمنه والسيطرة عليه. إلى ذلك أيضا هناك يعني موقف إيراني فيما يتعلق بالدور الإسرائيلي في المنطقة. كان قد حذر مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني من دور إسرائيل في المنطقة من خلال ما وصفها بإثارة الفتن والخلافات من أجل تحقيق أهدافها. هذا بالإضافة إلى محاولة إسرائيل إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. هناك أيضا كان ملف لبنان كان حاضرا على يعني في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، حيث تم التأكيد على تمسك إيران بالبند الأول والمتعلق بوقف الاعتداءات على لبنان وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس علاقشي.
1: فما من منطلق هذه التصريحات لبيزشكيان عن مخاوفه من الدور الإسرائيلي لإفشال مذكرة التفاهم، أذهب إلى واشنطن وناصر الحسيني لنسأل ناصر عن ربما ما يقوله البيت الأبيض عن هذه الزيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع القادم بطلب من الأخير، إن كانت تندرج ضمن مناقشة هذه التفاهمات الأمريكية الإيرانية أم موضوع لبنان أم ماذا؟
2: كل هذه المواضيع مجتمعة، تداعيات حرب إيران على الداخل الأمريكي وعلى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لم تصبح سرا في واشنطن. المجموعات المناصرة لإسرائيل من أعضاء كونغرس أو مجموعات أخرى أهلية سياسية محلية كلها قلقة جدا منذ الأسابيع القليلة الماضية عندما تم تسريب بالفعل تلك المكالمات الهاتفية بين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت مكالمات حادة بسبب خيارات رئيس ترامب في نهاية المطاف الذي قرر أن يتفاوض وأن يعطي الدبلوماسية فرصة ما مع الجانب الإيراني. ومن هنا بدأت المشاكل، ورأينا المشاكل مع إسرائيل ونتنياهو بوجه خاص، رأينا بعدها مجموعة من التصريحات وجدلا واسعا في الولايات المتحدة حول هذه العلاقة الغريبة مع إسرائيل. كثيرون من المراقبين يتساءلون عن هذه العلاقة القريبة الحميمية التي بشكل أو بآخر اعتبرها كثيرون سببا في هذه الحرب من الأمريكيين. وبالتالي على مستوى البيت الأبيض هناك الآن تسريبات لأكسيوس مرة أخرى جد مطلع على ما يدور في أجواء البيت الأبيض، ورئيس الأمريكي قال وكشف كما تقول هذا يقول هذا الموقع أن بالفعل نحن أمام قمة إسرائيلية أمريكية قريبا جدا، ربما بعد أيام ننتهي فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا مع حلف ناتو وزيارة تركيا وبحث مجموعة من القضايا مع الرئيس التركي أردوغان، ثم بعد العودة بعد بضعة أيام الأسبوع المقبل مطلع الأسبوع المقبل يعتقد أن نتنياهو سيكون في واشنطن لبحث كل الملفات التي تحدثت عنها. بطبيعة الحال لم يعلن في عمليا ورسميا ما هي مواضيع البحث، لكن أولا العلاقة الشخصية بين الرجلين، ترامب يقول علاقة جيدة، لكن محيط رئيس الأمريكي حسب أكسيوس، مجموعة من السياسيين حول الرئيس، أقرب المقربون لنقل، بدأوا يعتبرون نتنياهو عبئا سياسيا حقيقيا، ويعتبرون بشكل أو بآخر حسب أكسيوس أن الموقع الآن أو الموقف الآن الذي نشاهده مع إيران إلى آخره هو إلى حد ما بسبب سوء التخطيط وسوء التقدير الإسرائيلي نتنياهو بوجه خاص. وبالتالي لنقل هذه القمة لترميم العلاقة بين البلدين وبين الشخصين نتنياهو وترامب، علما أن الرئيس ترامب يسبق هذه القمة بعنوان عريض، نتنياهو يعرف من هو الزعيم، من يقود في هذه الحرب.
1: شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن ورانيا قاسمي من طهران. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
3: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى

0: حولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
1: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
2: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
3: من بغداد جيت، جئت على تشيع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
0: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
4: تمام أفكار عمومية منطقة.
5: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
0: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
6: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
7: نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من واشنطن ستيفن هايدمان، الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، مع ضيفنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ستيفن هايدمان، هذه الصور لتشييع المرشد السابق علي خامنئي كيف تصل إلى الدوائر الأمريكية التي تدير التفاوض مع إيران، خاصة أنها ربما تعكس جانبا كبيرا من التلاحم الشعبي الإيراني، وربما تجهض نظرية الانشقاق الذي يحدث داخل إيران الآن بعد الحرب؟
8: طاب مساءكم جميعا وشكرا على الاستضافة. أعتقد أنه في واشنطن الحشود التي اجتمعت في مراسيم تشجيع المرشد الراحل لن يكون لها تأثير كبير. من المحتمل في واشنطن أن تؤول وتفسر هذه الصور على أنها تعبر عن قدرة النظام على ترتيب احتفالات وحشود واسعة وإدخال أعداد كبيرة من الناس. وتبقى هناك أسئلة حقيقية، هل أن هذه الحشود تعكس الكيفية التي ينظر بها الشعب الإيراني إلى النظام؟ هناك فهم في واشنطن بأن هناك قاعدة اجتماعية وداعمة لهذا النظام، وهناك كثيرون من هم يدينون له بالولاء، وفي نفس الوقت هناك حالة استقطاب حادة، وهناك معارضة كبيرة للنظام كما رأينا في يناير الماضي، وهناك عشرات الآلاف من العائلات التي فقدت أبنائها الذين قتلوا على أيدي السلطات عندما قمعت احتجاجات شهر يناير. إذا ما أردنا أن نقيم يقيم مدى الدعم الذي يحظى به النظام في صفوف الشعب الإيراني. لا أعتقد أن هذه الحشود رغم أنها لها معنى لكنها لا تعطي

0: تعطينا الصورة كاملة. إيران تعاني من حالة استقطاب، والمفاوضون الأمريكيون سيدخلون المفاوضات على أساس فهم أن المجتمع الإيراني في استقطاب، هناك حالة من المعارضة كبيرة للنظام.
1: هل هذا ما أرادت طهران أن تبرز عكسه سيد هادي أفقهي؟ هل تريد أن تنقل صورة معينة ورسالة معينة من خلال هذا التلاحم في تشييع المرشد السابق علي خامنئي للمفاوض الأمريكي حتى تبدو أقوى أمامه بعد انتهاء أسبوع الاستراحة كما سماه ترامب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيوف والمشاهدين. يعني هذه ليست أول مناسبة تفقد إيران قائدا على مستوى سماحة آية الله الشهيد سيد علي الخامنئي، وإنما هناك مناسبات كثيرة، حتى في رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف تقريبا نفس الحشود، وحتى في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني بأمر من ترامب نفسه كذلك كانت حشود يعني غفيرة، حتى راح ضحيتها ناس أثناء التشييع يعني توفوا. إذن إيران يعني وفية لقادتها سواء كانوا دينيين أو سياسيين أو عسكريين أو أوفياء، هذا هو الشعب الإيراني. ولكن هناك أكيد اختلافات، هناك خلافات، هناك آراء أخرى، ولكن في كل أحوال المهم حسب القوانين الديمقراطية على الأقل التي تؤمن بها الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، هذه حالة صحية. ولكن القرار النهائي الانسجام، الوحدة والتوافق، وهذا الحضور يعتبر بيعة مجددة للسيد مجتبى الخامنئي، وعرفانا ووفاء لأهداف الحقيقة والقيمة التي رسخها الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.
1: دكتور شرقاوي، كنت تحدثني أثناء متابعتنا للتقرير عن وقع وتأثير هذه الصور، صور التشييع والمشاركة الشعبية وربما التلاحم والتوافق السياسي على المفاوضات، كيف يكون باعتقادك؟
3: هي طقوس جنائزية يشارك فيها ما يقدر ب20 مليون من الإيرانيين طيلة 4 أيام، لها دلالة رمزية ولها دلالة سياسية. الدلالة الرمزية أن هناك يعني تقدير لروح المرشد الأعلى المتوفى، وأيضا التأكيد على أن هناك استمرارية، القيادة في طهران لا تزال خامنئية بامتياز من الأب إلى الإبن، وأن الغرب عليه أن يستوعي هذه الحقيقة أن هناك استمرارية النظام الإيراني بغض النظر عن إرادة ترامب أو إرادة نتنياهو. في المقابل أيضا هناك الدلالة الأخرى التي تعبر المسافات إلى البيت الأبيض بأن إيران وإن تم اغتيال مرشدها الأعلى والقادة الصف الأول والثاني لا تزال تتمسك بأنها كما يقول عدد من المتحدثين الإيرانيين قضية الندية، هي أيضا تجسيد لهذه الندية بين قوة إقليمية وقوة عظمى. في المقابل أرى إذا اعتمدنا أدوات تحليل علم النفس السياسي، نحن أمام مشهد مركب بين طهران والبيت الأبيض. في طهران هناك ما نسميه بتشوزن تروما، الصدمة المختارة، بمعنى وفاة أو اغتيال هذا المرشد الأعلى، والآن المخيلة والذهنية والصدور الإيرانية تتشبع بهذا الحدث، وسيبقى في كتب التاريخ الإيراني لعقود وقرون قادمة. في المقابل ترامب يحتفل بعيد ميلاد الولايات المتحدة 250، هذا يقابله ما نسميه بتشوزن جلوري أو المجد المختار. فبالتالي ترى أن ترامب يتحدث من منطق البحبوحة السياسية، وكأنه منح ترخيصا للإيرانيين لكي يبكوا ويكملوا هذا المأتم الجنائزي، وهذا أحيانا لا يتلاقى حتى مع العلاقات الدولية، لأن بغض النظر عن الواقعية والقوة والمصلحة هناك دائما نصيب من أخلاقيات بعض الأوقات، وربما أحيانا ترامب لا يحترم هذا الخط الإنساني في إدارة العلاقات.
1: وما بين هذين المشهدين، مشهد التشييع في طهران وعيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تبقى المسائل المرتبطة بمذكرة التفاهم عالقة وغير حاسمة في هذه المرحلة. وستبقى معي دكتور شرقاوي، كذلك سيد هادي أفقهي وستيفن هايدمان من واشنطن، لأننا سنناقش أيضا تفاصيل

0: بنود مذكرة التفاهم وما حسم وما أجل منها، فما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
1: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
0: سيد هادي أفقهي، أعود إليك ربما بعد هذا التقرير الذي تناولنا فيه تفاصيل مذكرة التفاهم، ما جرى تجاوزه خلال المباحثات الفنية الأخيرة، وما زال بخصوص ما هو باق في مساحة العالق الآن. بالنسبة للوفود الإيرانية الفنية وبعد الإيجابية التي اختتمت بها الاجتماعات الفنية هنا في الدوحة، ما قدر ما تكون قد تجاوزته، وما مساحة ما هو عالق بالنسبة لها حتى الآن؟
2: يعني إذا أردنا أن نقارن بلغة رياضية ما خطوت به في الحقيقة، خطوتها الجانبين إيران وأمريكا، لا يمكن البناء عليه لأنه نسبة ضئيلة جدا، وهناك بنود مهمة جدا ومشروطة بتنفيذها كي تتسلسل البنود الأخرى في التفاوض والتطبيق العملي والمشهدي. إذا موضوع خفض التصعيد هو يعني كان صحيح من أحد البنود، ربما البند التاسع، ولكن ما زلنا نتعثر في تطبيق البند الأول سيدتي، وكذلك البند الخامس الذي كثر اللغط عنه والاحتجاجات والاعتراضات والتفسيرات والتأويلات قانونيا وحقوقيا واجتهاديا. إذن في كل الأحوال أنا أتصور كما قال السيد قالباف، أمامنا طريق طويل وعلينا الصبر الاستراتيجي، وكذلك نطلب من الجانب الآخر الزيادة ورفع المنسوب الثقة، ولا نواجه ولا نسمع تصريحات ربما تعكر أو تضر بسلامة هذه المفاوضات والهدوء والموضوعية في معالجة هذه. حتى لو حصلت هناك إشكالات في فهم النصوص سيدتي، يجب أن نعود إلى القانون، ماذا يقول القانون؟ أما أنه كل يجر النار إلى قرصي كما يقول المثل، لا نصل إلى نتيجة، وربما نرجع للمربع الأول مع الأسف.
0: طيب، بخصوص ما ذكرته سيد أفقهي، وأذهب هنا لك سيد ستيفن هايدمان، تحدث ضيفنا من طهران عن التعثر في البند الأول والخامس أيضا المرتبط بمضيق هرمز. في البند الأول توقف العمليات العسكرية في جميع الساحات بما فيها لبنان، هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في الأيام القادمة، وسيلتقي ترامب. ما احتمال أن يثار موضوع لبنان بالشكل الذي يمكن أن تفرض من خلاله واشنطن ضغطا على نتنياهو من أجل أن يساهم في تنفيذ هذا البند الأول من مذكرة التفاهم مع إيران؟
3: أعتقد أن السيد أفقهي أثار نقطة مهمة بالتأكيد على أن هناك ما تزال اختلافات وخلافات خطيرة بين إيران والولايات المتحدة حول شروط مذكرة التفاهم. تذكروا أننا ما زلنا في بداية مرحلة الستين يوما التي ينبغي أن نصل في نهايتها إلى اتفاق سلام نهائي، لكن حتى اللحظة لم يحل الطرفان حتى بنود أو يتفاهم على بنود مذكرة التفاهم التي يفترض أن تمهد الطريق. لذلك عندما يأتي رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن، لبنان سيكون في جوهر هذه المحادثات، ويمكن أن نتوقع من نتنياهو أن يفعل ما يستطيع ليبعد النزاع الإسرائيلي اللبناني عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأن يوسع من نطاق حرية إسرائيل في العمل في لبنان. وعلينا أن نتوقع من أن الرئيس ترامب سوف يستمر في إيضاحه لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن التوقعات الأمريكية تقول أن إسرائيل داخل ضمن شروط مذكرة التفاهم، ينبغي عليه أن تمتثل لشروطها. أما الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان بدعم أمريكي، يفتح المجال أمام نوع من الفصل بين القضية اللبنانية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. هنا أعتقد أننا من المحتمل أن نرى توترات في لقاء واشنطن المرتقب، لكن ظاهريا سيظهرون وجها من الوحدة والتوافق، لكن من وراء الكواليس سنرى اختلافات وربما مناقشات حادة تدور بين الطرفين.

0: الحرب في لبنان والوضع في مضيق هرمز هما تفصيلان أنتجتهما الحرب الأخيرة. إلى أي درجة يدفعنا ذلك للتساؤل إن كان الطرفان ما زالا بعيدين عن قلب التفاوض الذي بسببه قامت هذه الحرب وبدأت، وهو البرنامج النووي الإيراني؟
1: نحن الآن بعد قرابة 3 أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا، وتظهر مجموعة من التحديات، أن الطرفين الإيراني والأمريكي وإن ذهب إلى المفاوضات لكنهما لم يقطعا سياسيا ونفسيا مع عسكرة الموقف، بمعنى لم ينتقلا إلى منطق تسوية أو البحث عن تسوية هذا الصراع. أيضا يحاول الأمريكيون الفصل بين ما هو ملف لبنان وما هو ملف إيران، ولأي محلل محايد لا يرى إمكانية الفصل، سواء بحكم التقاطع بقضية إيران وحزب الله في لبنان، وأيضا إسرائيل وأمريكا في إعلان الحرب على إيران قبل قرابة 4 أشهر ونصف. أيضا المعضلة الآن أن مضيق هرمز انفجر كمعضلة، لم يكن أحد يعتقد أن لها هذه الأهمية. حاجة إيران هي توظيف ورقة هرمز على كل المستويات، وهنا لا يستطيع ترامب أن يحتوي الموقف، بمعنى أن يفرض شروطه على الإيرانيين، بل يعود الإيرانيون إلى البند الخامس ويؤولون ما يريدون من هذا النص. أيضا موضوع النووي الآن أصبح يجلس في المقعد الخلفي، ولم يعد هو في مقدمة الخلاف الأمريكي الإيراني، بمعنى أنه الآن أصبحنا أمام معضلة هرمز بشكل يؤثر على سوء العلاقة، وهذه العلاقة لا تزال يعني سلبية للغاية، لم يتم العمل سواء إيرانيا أو أمريكيا على قلبها إلى علاقة شراكة تفاوضية، لأن روح المفاوضات تستدعي أن يكون هناك شركاء في البحث عن تسوية. أرى فقط هي تسجيل نقاط، وكان الأمل أن مذكرة التفاهم تتحول إلى مشروع مفاوضات متخصصة، نعم. ملف وملف آخر وهكذا دواليك. للأسف لم نصل بعد إلى منطق البحث الإيراني الحقيقي والبحث الأمريكي الجاد أيضا عن الجدوى من الدخول في مسلسل المفاوضات.
0: يعني هي عمليا مذكرة تفاهم لوقف الحرب،
1: وحتى هذه اللحظة يعني الآن لا يختلف الوضع حتى ما قبل مذكرة التفاهم، بمعنى إذا عدنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل، بدأت المرحلة الجديدة تنطوي على ما هو ما بين وعيد بالحرب وما هو محاولة التمسك أو إثبات هذه الهدنة. لا يتغير الوضع الآن، لذلك نلاحظ أن الخطاب الإيراني لا زال متمسكا بخيار المفاوضات كما هو متمسك بخيار استئناف الحرب. طيب. والصقور حول البيت الأبيض أيضا لا زالوا ينادون بأن الأسلوب الوحيد الذي ينفع مع الإيرانيين هو العودة إلى الحرب. فإذا لم يتخلى الطرفان عن هذا المنطق لا يمكن نجاح المفاوضات بأي حال من الأحوال.
0: طيب سي ستيفن هايدمان، عندما ذهب الجانب الأمريكي إلى قرار الحرب على إيران، هل قدر أنها ستستخدم ورقة مضيق هرمز بالشكل الذي قد يدفع الأمريكيين إلى مساحة تقديم التنازلات؟
2: حسب التقارير التي انتشرت علنا حول فهم الرئيس لمسألة مضيق هرمز، يبدو أن قادته العسكريين أطلعوه وقالوا له أن إغلاق المضيق احتمال قائم، وهذا ضمن إمكانيات إيران أن تغلق المضيق. ومرة أخرى ومما نعرفه من التقارير التي ظهرت مؤخرا نقلا عن البيت الأبيض، يبدو أن الرئيس ترامب استهان بهذه المشورة وشعر أن إيران لن تقدم على هذه الخطوة. ومن مآلات الأمور نعرف أن هذا كان سوء حكم خطير للغاية، وكل ما قرأناه يشير إلى أن الرئيس ترامب قد قيل له من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، وأكد له وزير دفاعه أيضا، بأن إيران ستهزم بسرعة في أي حرب، والحرب ستكون سريعة وستؤدي إلى تغيير النظام وتغيير القيادة. هذه الأهداف كلها لم تتحقق، والمضيق أغلق.

0: إيران ولبنان أصبحتا قضيتين متلازمتين في المفاوضات، وكل هذه مؤشرات على أن هذا النزاع ترك الرئيس ترامب في موقف ضعيف للغاية وتركت إيران في موقف قوي للغاية.
1: هذه الصورة كما رسمها السيد ستيفن هايدمان، سيد هادي أفقهي، هل وظفتها إيران كما ينبغي؟ يعني حتى الآن وعلى الرغم من استخدامها لورقة مضيق هرمز بشكل كبير، لم تستطع الحصول على كل مطالبها في هذه المذكرة حتى الآن.
2: طبعا يعني أنا قلت أنه ما زال مبكرا الحديث عن تحقيق ما يرمي إليه وما يصبو إليه الجانب الإيراني وكذلك الجانب الأمريكي. بالنسبة للجانب الإيراني، هو موضوع تحقيق هذه المطالب، رفع العقوبات، موضوع رفع الأرصدة، موضوع يا سيدتي موضوع رفع الأرصدة المجمدة. أولا بشرونا أنه ستكون 25 مليار، بعدين حولوها إلى 12 مليار، بعدين ذاب جليدها وصلت إلى 6 مليار، وآخر زيارة سافر الوفد التقني برئاسة السيد غريب آبادي مساعد عراقي إلى الدوحة ورجع بنصف خفي حنين، لأنه قالوا سنعطيكم 3 مليار ولكن هذا خط تأمين اعتباري وليس يعني كاش. يجب على هذه الجانب الإيراني أن يبتاع ما يحتاجه من شركات أمريكية، يعني لم نحصل على شيء. إذا بهذه الطريقة بهذا الأسلوب معناها أنه ربما ليس 60 يوما، يجب أن نكرر عملية 60 يوما عدة مرات كي نحصل على شيء، ولكن هذا يرتبط بمصداقية الطرف الأمريكي وليس الجانب الإيراني.
1: دكتور شرقاوي، بالتالي لم يحصل أي طرف على شيء حتى الآن؟
3: للأسف لا، خاصة بالنسبة للإيرانيين يعتقدون أنهم دخلوا وخرجوا من المفاوضات دون حصاد، لا على مستوى الحصول على عائدات من مرور أو ما يسمونه ببذل خدمات من السفن العابرة للمضيق، لم يحصلوا على 24 مليار كما كانوا يترقبون، لم يضمنوا رفع العقوبات الأمريكية، وفي المقابل أيضا ترامب لم يحصل سوى على مسألة واحدة التي تسعفه الآن، أنه استطاع أن يضمن مرور السفن وعودة النفط إلى الأسعار التقليدية إلى ما دون $70 للبرميل الواحد.
1: ولكن هل حقق أهداف الحرب؟
3: هو يعتقد أنه أضعف إيران، ولذلك يكرر هذه اللازمة السياسية أنه قضى على الدفاعات الإيرانية، قضى على الرادارات، قضى على كل مقومات الوجود العسكري الإيراني. لكن عندما يتحدث عن المفاوضات يكتشف المرء أن المسألة ليست بهذا الضعف، فبالتالي هناك الآن مشروع التحدي ومشروع عناد مفتوح بين الإيرانيين يلوحون بالمفاوضات، ولكن من الناحية الفعلية لا أرى أن هناك فعالية هذه المفاوضات إلا من خلال الشعارات. هناك مذكرة تفاهم، وحتى هي وإن كانت فضفاضة أصبح الخلاف عليها وأصبحت المناورات المضادة بين طهران والبيت الأبيض أكثر من أي اتفاق سابق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية هنا في الاستوديو. شكرا لضيفنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، ولضيفنا من واشنطن ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. الآن إلى الملف اللبناني الذي نرصد فيه أحدث التطورات الميدانية وآخر المواقف السياسية، ونبدأ مع مراسلنا من بيروت تامر أصمادي والجديد. تامر،
4: بالفعل مريم، آخر المواقف السياسية تشي بأن حالة الانقسام تتصاعد وتتشظى عموديا أفقيا بشأن الموقف من الاتفاق أو اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. هذا الاتفاق الذي ترى فيه السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة وبالحكومة وبوزارة الخارجية بأنه يمثل الخيار الوحيد، الطريق الوحيد لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي في الجنوب اللبناني المحتل، بالإضافة إلى عودة النازحين واستعادة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية في الجنوب، جنوب البلاد. وهذا الموقف عبر عنه الرئيس اللبناني خلال الساعات الماضية، وأكد بأن هنالك من حصل على فرصة لإخراج القوات الإسرائيلية الإسرائيلية بالقتال وبالعسكر، وفشل في هذا الخيار مطالبا بإعطاء فرصة للخيار الآخر وهو الخيار الدبلوماسي، واعتبر بأن الخيار الدبلوماسي يمثل معركة دبلوماسية من غير دماء، وتحدث عن أن لبنان الرسمي بطبيعة الحال يسعى وظل يسعى خلال الفترة الماضية ونجح في ذلك بفصل مسار لبنان عن مسار إسلام أباد، وبأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، وبأن لبنان هو من يعرف مصلحته جيدا. وفي مقابل هذه المواقف للرئاسة اللبنانية وللحكومة اللبنانية أيضا التي تتحدث على نفس موجة الرئاسة، جاء موقف حزب الله ليكون أكثر تماسكا خلال الساعات الماضية من خلال العديد من المتحدثين والناطقين ونواب الحزب في البرلمان، ليؤكدوا بأن هذا الاتفاق يضر في مصلحة لبنان ويكبل لبنان ويجعل من لبنان يقدم تنازلات على طاولة المفاوضات، تنازلات مجانية بطبيعة الحال، وبأن إسرائيل لن تنسحب في ظل أوراق ضغط لا تذكر من قبل الجانب اللبناني الرسمي. هنالك موقف يصر عليه حزب الله بضرورة التمسك بخيار إسلام أباد، ويرى بأن مذكرة الاتفاق الإيرانية الأمريكية هي من شأنها أن تجعل القوات الإسرائيلية تغادر الجنوب اللبناني وتلزمها بوقف الانتهاكات وبوقف الحرب، وهذا الموقف يتشابه إلى حد كبير مع موقف حركة أمل التي عبرت عن تحفظاتها وانتقاداتها الدائمة لهذا الاتفاق الإطاري، وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي نهاية مريم يسعى إلى جعل القوات أو الجيش اللبناني ضابطة عدلية في جنوب البلاد لصالحه، ونهاية الخروقات الإسرائيلية تتواصل في أكثر من قرية في أكثر من بلدة خلال الساعات الماضية من الجنوب اللبناني.
1: شكرا لك تامر الصمادي، كنت معنا من بيروت. التحليل نستضيف من جبل لبنان الكاتب والباحث السياسي حسن شقير، ومن بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي. أهلا بكما. سيد حسن شقير، في المسارين التفاوضي والعسكري لم يتوافق اللبنانيون، هل من مسار ثالث يمكن أن يجمعهم؟
5: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أنا أعتقد نعم هناك مسار ثالث يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال توحدوا على أماكن ومواقع أوراق القوة التي يمكن أن يحملها لبنان في أي مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، سواء هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. كانت هناك فرصة لدى اللبنانيين بأن هناك ورقة قوية قدمتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هذه المذكرة مذيلة بمراكز قوة ومواقع ضغط إيرانية كبيرة جدا على الأمريكي من خلال هرمز ومن خلال الأوراق النفط النووية الأخرى التي بحاجة إليها دونالد ترامب. هذه أوقفت إطلاق النار في لبنان بشكل شبه كامل وليس كامل، ما زالت الخروقات مستمرة ولكن لا تقارن بما كان في السابق، وكانت أيضا تستطيع أن كما قال نتنياهو حرفيا بأنه كان يضغط عليه ترامب للحصول انسحاب سريع من جنوب لبنان.
1: ولكن كان هناك عمليات عسكرية سيد حسن شقير، عمليات عسكرية إسرائيلية استمرت حتى بعد إقرار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بل إنها ربما تراجعت عندما جرى التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
5: أنا لا أقول أن العمليات العسكرية الإسرائيلية اختفت بين ليلة وضحاها، ولكن نذكر جيدا أستاذة مريم يوم الخميس والجمعة على ما أذكر عندما تصاعد العدوان الصهيوني وقالت إيران أنها ستقفل مضيق هرمز، اضطر الرئيس ترامب بعد الظهر بتوقيت واشنطن بأن يقول على إسرائيل أن توقف إطلاق النار على كامل لبنان، وهذا كان الموقف الأمريكي الأول والذي فعلا فرض على إسرائيل التوقف عند اعتاب علي الطاهر والتي قالت انها تريد ان تحتل هذه المنطقه. لذلك اعتقد هذه الفرصه كانت يمكن ان تجمع اللبنانيين، اما السلطه السياسيه فذهبت الى اطار تفاوضي بدون اي اوراق قوه، تخلت عن الورقه الداخليه المناعه الداخليه والوحده الداخليه، تخلت عن ورقه المقاومه على محدوديه قدراتها، وتخلت عن الإجماع اللبناني واتكأت فقط على التوسل عند الأمريكيين الذين أثبتت يعني الأيام بعد كل جولة تفاوضية بأن إسرائيل لا تكترث لأي وقت إطلاق نار من إطار يعني يعلم من خلال مسار واشنطن، وكانت تستمر بالقتل. ما حصل على التطور النوعي الذي حصل في لبنان هو بعد حصول مذكرة تفاهم سواء نسبة وقف إطلاق النار أو لتحقيق السيادة، إمكانية تحقيق السيادة اللبنانية.
1: سيد جورج عقوري، كيف كان للمفاوض اللبناني أن يجعل الاتفاق الإطاري أفضل ويصب في مصلحة لبنان فعلا؟
6: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. حكما كان ليكون الاتفاق أفضل، اتفاق الإطار، لو أن لبنان نجح بإقناع حزب الله بتسليم سلاحه والتزام بقرارات الدولة اللبنانية وبالدستور اللبناني، إلا أن هذا الأمر بطبيعة الحال لم ولن يتحقق. لذا المسار شاق ولكنه مسار لا رجوع عنه، لأنه كما قال رئيس الجمهورية المسار العسكري تم اختباره وأتى بنتائج عكسية، فتسبب ب
1: يعني لو توفر شرط نزع سلاح حزب الله لكان تنفيذ الاتفاق الإطاري أفضل، يعني حتى بالنسبة للمنطقتين التجريبيتين. نعم. لم يتحقق شيء على الأرض حتى الآن.
6: حكما كان ليكون أفضل، لأنه حينها الدولة اللبنانية تفاوض من موقع قوة وتمتلك ورقة الأرض والحرب والسلم، هذا أمر بديهي. أما بما يتعلق بما تحقق ولم يتحقق فما زالت أمور تقنية. اليوم هناك عملية تنظيمية بين برعاية أمريكية بين لبنان والإسرائيلي للبدء بالبايلوت زون، يتم الإعداد لها، مسألة أيام ليس أكثر، وسوف تنطلق بشكل جدي.
1: طيب سيد حسن شقير، تحمل الدولة اللبنانية مسؤولية الذهاب إلى التفاوض المباشر مع الإسرائيليين في واشنطن وتعاتب على مستوى الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه، لكن لماذا لا يعاتب حزب الله أيضا لأنه هو الذي جر لبنان إلى هذه الحرب عندما استهدف إسرائيل بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي؟
5: كيف نعاتب أستاذة مريم مقاومة مكرسة في الدستور اللبناني ومكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وأعاد خطاب القسم والبيان الوزاري كتكريسة من خلال إشارته إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاق الطائف الذي يضمن من خلال إحدى فقراته باتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الأرض من العدو الإسرائيلي؟ كيف نستطيع أن نغرم هؤلاء ولا نغرم السلطة اللبنانية التي تحاول أن تعكس المسار التاريخ؟ يعني لم أسمع بدولة في تاريخ الدول المحتلة بأنها تجرم مقاومة مشروعة ضمن كل ما ذكرت، وتريد أن تسلم هذا السلاح لكي تضمن من أمريكا من إسرائيل أن تنسحب من لبنان. أنا أعيدك أستاذة مريم إلى لينزي جراهام عندما كان هنا مع الوفد الأمريكي، عندما قالوا له ماذا عن انسحاب إسرائيل، قال على حزب الله أن يسلم سلاحه كاملا على كل لبنان وكل التنظيمات الأخرى ومن ثم نرى ماذا نفعل مع إسرائيل. يعني حتى لم يعطي ضمانة واحدة بأن تنسحب إسرائيل حتى لو سلم سلاح حزب الله. وهذا التصريح مسجل، كان برفقة المبعوثة الأمريكية أورتاغوس وكان برفقة توم برات.
1: كيف ستنسحب إسرائيل إذن؟ باستمرار عمليات حزب الله سيد حسن؟
5: ممتاز هذا السؤال، هذا السؤال ممتاز. أنا أعتقد أن إسرائيل وضعت أمام مقصلة كبيرة جدا من خلال حاجة ترامب للاتفاق على الموضوع النووي وحاجة ترامب على فتح مضيق هرمز، وهاتان الورقتان أساسيتان للضغط على إسرائيل للانسحاب. كان يمكن للدولة اللبنانية أن لا تذهب إلى اتفاق إطاري متعجل لا يوجد هناك انسحاب فيه بل تأبيد للاحتلال. كان يمكن لها أن تقول أنني أعلق التفاوض وأقبل وقف إطلاق النار والمقاومة ستلتزم وقف إطلاق النار إلى حين تحقيق أوراق الضغط الإيرانية على ترامب لكي يحقق الانسحاب من خلال ضغطه على نتنياهو.
1: طيب.
5: ولكن الدولة أضاعت هذه الفرصة.
1: سيد جورج عقوري، حاجة ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران من منطلق ما كان يقوله سيد حسن شقير، لماذا لم توظفه الدولة اللبنانية لصالحها.

0: يجب أن لا ننسى، وهذا يعني يحاول البعض أن يضعه جانبا. الراعي الأمريكي في واشنطن هو نفسه الراعي، هو الأمريكي الذي يفاوض إيران، وهو يدرك جيدا أن هناك مسار في واشنطن، لا يمكن أن يكون مسار إسلامباد أو سويسرا بديل عنه، قد يكون مسار مساعد. لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف الأولويات، ترتيب الأولويات لدى إيران هي مصلحتها قبل أي اعتبار. هذا من جهة. من جهة أخرى، مسار واشنطن هو المسار الذي يؤمن الحل المستدام. وإن أردنا أن نكون صريحين أكثر، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث بكل وضوح، نحن نبحث عن سلام مستدام، لا نبحث فقط عن وقف إطلاق النار، لأن لبنان منذ 40 عام ونيف كان الساحة الوحيدة التي تستخدم من قبل أطراف عدة في إطار المواجهة مع
1: ولكن
0: إسرائيل
1: سيد
0: على
1: جورج،
0: حساب شعب لبنان
1: ما
0: ومصلحته.
1: هي أوراق الدولة اللبنانية للوصول إلى مرحلة السلام المستدام إذا كانت الخطوة الأولى لمنطقتين تجريبيتين متعثرة؟
0: الخطوة الأولى آتية لا محالة، المسألة مسألة متابعات تقنية من خلال التنسيق العسكري، هذا أمر حتمي. ولكن الضمان للدولة اللبنانية، يجب أن نستمع إلى المواقف الدولية والمواقف العربية والأوروبية، كل المجتمع الدولي يحتضن لبنان، يؤيد لبنان في مساره إلى جانب الراعي الأمريكي. كل الدول تدعو إلى معادلة واضحة، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، ونزع سلاح حزب الله. هذه السيبة هذه يعني هذه الثلاثية هي المطروحة من قبل الجميع. موقف الاتحاد الأوروبي واضح، موقف الدول العربية واضحة على اختلافها. لا يوجد دولة وحيدة في العالم باستثناء إيران تدعم خيار حزب الله ومنطق حزب الله.
1: طيب،
0: لذا أتصور أن الضمانة هنا أكبر بكثير من ضمانة إيران لحزب الله.
1: سيد حسن شقير، ما هي مقاييس نجاح مسار طهران واشنطن في تثبيت الهدوء في جنوب لبنان؟ يعني حتى الآن ما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، ولو أنها تراجعت لكنها ما زالت مستمرة، بالتالي كيف يمكن القول إن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تثبت واقعاً مختلفاً في لبنان عن واقع الحرب التي استمرت لأسابيع وأشهر؟
2: سأجيب ولكن بتعليق بسيط جدا. المجتمع الدولي احتضن فلسطين لثمانية عقود وضاعت فلسطين مع كل القرارات الدولية التي يعني يطالبنا الأستاذ جورج اليوم بالالتزام بهذا المجتمع الدولي، وسيضيع لبنان كما ضاعت فلسطين لو تسلمنا بذلك. أعود إلى سؤالك أستاذة مريم، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل أفضل يعتمد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية المقبلة، لأن إيران وأمريكا ستدخل إلى الموضوع الأساسي وهو الموضوع النووي، وستدخل إلى الموضوع الأساسي الآخر هو كيفية تفسير البند الخامس من اتفاقية من مذكرة التفاهم بينهما. عندما يدخلون إلى هذا الموضوع أعتقد هناك ستكون اللعب بأوراق القوة بشكل طبيعي جدا عند إيران، لأن هذه الخمسة بنود هي إلزامية للوصول إلى البند الذي يريده دونالد ترامب وهو المتعلق بالاتفاق النووي. وفي مقدمة هذه البنود الخمسة وقف إطلاق النار بشكل كلي ونهائي، كما أتى إطلاق النار وقف جزئي على الضاحية الجنوبية ثم على كل لبنان ثم استمرت الخروقات. سيأتي يوم وليس ببعيد أن تتوقف هذه الخروقات، لا بل سيفرض على نتنياهو الانسحاب، وهذا ما خشيه نتنياهو وقدمت السلطة اللبنانية هنا له طوق نجاة بهذا الاتفاق الإطار.
1: طيب سيد جورج عقوري، هنا بخصوص التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي ترفض الدولة اللبنانية إلزام مسارها مع مسار هذه التوافقات الإسرائيلية اللبنانية، يعني هذا التلازم بين المسارين يفرض نفسه بقوة، كيف ستتصرف الدولة اللبنانية مع ربما إملاءات يمكن أن تصدر من ذلك المسار الأمريكي الإيراني عليها إن فرضت؟
0: أطمئنك لن يكون هناك إملاءات تفرض على مسار

0: على حساب مسار واشنطن.
1: مم.
0: كل ما طلب من إيران كون حزب الله يرتبط بها عضويا أن تعمل على ضبط حزب الله بما يتعلق بوقف إطلاق النار. هذا هو الهدف الأساسي الذي على أساسه تم التواصل.

0: العالم وعلى الجميع. لدى إيران مشاكلها، ليس فقط النووي، يجب أن ننسى هناك البالستي وهناك الأذرع، والأذرع اتخذ القرار بها منذ صبيحة 8 أكتوبر حين تم إطلاق ما عرف بوحدة الساحات. لذا التعويل يبقى على الدولة اللبنانية والمسار الذي تخوضه. نحن دولة، وإن كنا دولة علينا أن نحرر نفسنا بنفسنا ونعتمد على مصادر قوتنا من خلال شبك العلاقات ومن خلال الالتفاف الداخلي. الالتفاف الداخلي في لبنان اليوم هو حول طروحات رئيس الجمهورية، حول طروحات الحكومة اللبنانية وقراراتها، والأمر واضح وجلي. ويكفي أن يدعو الرئيس طبيح بري إلى جلسة في مجلس النواب لم يقدم عليها منذ 3 سنوات منذ بدء الحرب كي تظهر الأمور. لسنا بحاجة إلى الكثير، يكفي الدعوة إلى جلسة مجلس النواب، الجميع ممثل في مجلس النواب والأمور واضحة. الشعب اللبناني برغم معظمه
1: جورج العقوري
0: الثنائي ألف الرئيس عون،
1: الكاتب الصحفي من بيروت، وشكرا أيضا لضيفنا من جبل لبنان حسن شقير الكاتب والباحث السياسي. الآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
2: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
3: خلص يرجع عندي.
2: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
4: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
2: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
5: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
2: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
6: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
7: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع إكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإن بالإمكان

0: القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل، واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا، نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس ترامب. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني لاستعراض آخر المواقف الأمريكية، لا سيما مواقف الرئيس ترامب من موضوع تشييع المرشد الإيراني السابق ومضيق هرمز ومذكرة التفاهم والحشود الإيرانية في التشييع. ناصر.
1: نعم، الرئيس الأمريكي يقول أنه يتابع بالفعل ذلك المشهد الإيراني، وقال أنه بالإمكان بالفعل بسبب التجمع القضاء مرة أخرى باستهداف القيادات الإيرانية، لكن الولايات المتحدة كما يقول لن تفعل، لأنه لن تبقى هناك أي قيادة سياسية. وهو سبق أن تحدث وكرر على الأقل للجمهور الأمريكي الداخلي بأن الولايات المتحدة قضت على الصف الأول والصف الثاني من القيادة السياسية والقيادة العسكرية، وأن إيران بالفعل دولة الآن خسرت هذه المعركة. الرئيس الأمريكي يتحدث بمنطق المنتصر في المعركة العسكرية، وبالتالي يعتبر بالفعل أن لا داعي لهذا العمل، طالما أن كما قال اليوم أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا، والرئيس الأمريكي يقول منحنا أي الولايات المتحدة، هذه النقطة غير واضحة، لكن يقول الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع حسب قوله لوقف العمليات العسكرية من الطرفين، بالضبط بالفعل كي يتاح للإيرانيين حضور هذه المراسم وتشييع المرشد الأعلى. ولم يتجاوز الرئيس الأمريكي في انتقاده أو هجومه أكثر من هذا المستوى، لكن أكد أيضا للجانب الأمريكي، لأن الحديث يبدو أنه موجه للداخل الأمريكي، أن إيران هي من تسعى وما يشبه التوسل لنوع من الاتفاق والتقدم نحو الحل الدبلوماسي. والرئيس الأمريكي والبيت الأبيض ومعظم المسؤولين الأمريكيين يتموقعون الآن في هذا الموقف. مذكرة التفاهم هي إلى حد ما استجابة لرغبة إيرانية بحل الأزمة، والولايات المتحدة في هذه الدبلوماسية تستجيب إذن للطلب الإيراني وتذهب في اتجاه هذا المذكرة التفاهم، مع العلم أن الولايات المتحدة أيضا تدرك الأدوار الحاسمة التي لعبها وما زال يلعبها الوسطاء. حتى اللحظة أو في هذه اللحظة الآن هذا هدوء كما قال مراقبون أمريكيون، هدوء لصالح الجانبين. الرئيس الأمريكي اليوم يحتفل، وبعد قليل بعد بضع ساعات سيتحدث في ما يريد أن يكون أكبر احتفال في تاريخ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال 250 للجمهورية الأمريكية. والإيرانيون أيضا هم بحاجة كما قالت مصادر أمريكية، بحاجة لهذه التهدئة لبضعة أيام كي يتمكنوا أيضا من إعادة ضبط أمورهم وإعداد أولوياتهم. وحسب المصادر الأمريكية هناك خوف وهناك تخوف لم يتحدث عنه البيت الأبيض، لكن محللون حوالي البيت الأبيض المخربون عبر عدة مواقع إعلامية أمريكية يتخوفون من أن الاختبار الحقيقي سيكون بين أمريكا وإيران بعيدة اليومين أو الثلاثة القادمين، هو هل ستعود إيران للاستهداف العسكري للسفن، وهل ستفرض بالفعل تلك الرسوم التي يرفضها الجانب الأمريكي؟ إذا عادت بالفعل كما يقول المراقبون الأمريكيون، فسنعود لنقطة البداية في هذه الأزمة.
0: نعم.
1: مع كم الخيارات لدى الرئيس الأمريكي أمامه، دبلوماسية أو حلول عمليات عسكرية كما يقول؟
0: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة حدثتنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: ينضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتورة كيلي فلاوس مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتورة كيلي فلاوس من واشنطن. عندما قال الرئيس ترامب إنه فوجئ بأن الإيرانيين يبكون المرشد السابق لأنه كان يظن أنهم يكرهونه، هذا طرح تساؤلا، هل كان لدى الرئيس ترامب قصور في إدراك الواقع الإيراني الداخلي، أم هو قصور وخطأ في معلومات الاستخبارات الأمريكية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية؟
8: طبعا لا أستطيع أن أدخل في عقل الرئيس، لكن في عهدتها الأولى في العام الماضي وبشكل متزايد صار يستمع

0: إلى عدد صغير فقط من المستشارين والذين كانوا يقدمون له المعلومات الاستخبارية كلها من إسرائيل، يعتمدون على معلومات من إسرائيل، وإسرائيل كانت تأمل في أن تبدأ الإدارة الأمريكية بحرب على إيران وستكون هناك حالة احتجاج كبرى، وأقنع ترامب بأن هذا قابل للتحقيق. طبعا كثيرون أدركوا تماما على طول المسار أن الظروف في داخل إيران أكثر تعقيدا، وفكرة أنه إما هم يكرهونه أو يحبونه، هذا هو نوع من النظر للأمور بمنظار الأبيض والأسود. ترامب يروق له أن يتحدث بهذه الطريقة، لكن أعتقد بسبب اعتماده على المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية بشكل متزايد أدى به إلى رؤية صورة مختلفة تماما عن واقع الحالي في إيران.
1: سيد عباس خمايار، بعيدا عن هذا المشهد الجنائزي، ما الذي تريد إيران تكريسه من خلال هذا المشهد الشعبي والمشهد الذي يظهر الوفود الدولية من أكثر من 90 دولة للتعزية باغتيال المرشد؟ ماذا تريد أن تقول إيران؟
2: نعم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة الرسائل واضحة وهي إلى مختلف الاتجاهات. ما حدث وما سيحدث يوم غد أو في هذا الأسبوع الحقيقة هو حدث تاريخي بالنسبة لإيران. لن تشهد إيران هذه الجموع البشرية التي تجتمع من كل أنحاء إيران بشكل مهيب، يعني لا يصدق إلا من يرى هذه المشاهد. وأنا كنت اليوم هناك، والموضوع ليس حجم المشاركة بقدر ما هو المشاعر تجاه هذه الشخصية الكبيرة والقائد الكبير بعد 4 أشهر من استهدافه. أنا أتصور من خلال هذه المشاهد تستطيع إيران أن تقول بأنها قد بعثت رسائلها إلى من يهمه الأمر. أولا بما يتعلق بالبغض الجانب الأمريكي، نعم إيران كانت من خلال هذه المشاهد تؤكد بأن إيران لم تكن منعزلة، وهي استطاعت أن تستقطب وتنظم بنظام كبير هذه الوفود التي أتت من كل دول العالم باستثناء أوروبا التي هي لم تدعوها أساسا. وهذا يعني بأن هناك عتب وهناك رد فعل إيراني على الدول الأوروبية. إضافة إلى ذلك، هذه القوة تعتبر إيران تعتبرها قوة ردع إضافية، وكسبت هذه الديمغرافية بهذه الطريقة كما كانت قد كسبت الجغرافيا من خلال مضيق هرمز. ورسائل للأطراف الأخرى بأن هذه النظام القادم أو الحكومة القادمة أو النظام القادم بالأحرى هو سيكون مدعوما شعبيا، وهذه هي اعتبرتها طهران وما زالت تتحدث عن هذا الأمر بأنها هي بيعة للنظام الجديد.
1: لكن يعني كل هذه الرسائل التي حاولت إيران أن ترسلها وتكرسها، سأسأل ضيفنا هنا الدكتور محمد شرقاوي إن كانت ستغير شيئا في مجرى الأحداث المتوقعة بعد الجنازة ومراسم الجنازة. يعني كل ما تريد أن تثبته إيران، هل يغير شيئا في السياسات المرسومة؟
3: هناك رمزية سياسية واضحة أن طهران تستقبل وفود من 90 دولة، بمعنى طهران تفاخر نفسها بأنها تستقبل تعاطف نصف دول العالم، إذا اعتبرنا أن مجموع الدول في الأمم المتحدة 193 دولة. إذن هذا يعطيها هذا التعاطف الذي قد تقدم

0: يقدمه أو قد يفهمه البعض أهل الحل والعقد في طهران بأنه بمثابة تضامن، بمثابة وقوف مع إيران، وأنها ليست في عزلة سياسية، وأنها ليست هي.
1: لكن ماذا يغير ذلك في الواقع؟
0: لا يغير شيئا إلا في أن المفاوضات ستستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هذه الدول لا تستطيع التأثير على مجريات هذه المفاوضات. وهذه الدول أيضا وإن حضرت بمجموع 90 دولة، هي أيضا إذا عادت أزمة مضيق هرمز، إذا عاد إغلاق المضيق وارتفعت الأسعار، هي نفسها ستعبر عن امتعاضها لهذه الحرب التجارية المفتعلة في مضيق هرمز. إذن يمكن أن نقول إن جنائزية هذه الأيام الثلاثة هي رصيد معنوي، رصيد رمزي لطهران، خاصة وأن طهران تقدم مؤسسة المرشد بأنها مستمرة، بأنها خامنئية بامتياز بين الأب وبين الولد، وتحافظ على الولد بصيغة.
1: يعني ربما يكون رصيد داخلي يصرف داخليا أكثر منه رصيدا خارجيا.
0: هي استمرارية النظام، أن هذا النظام الإسلامي لا زال متغرسا في الوجدان الإيراني العام، رسالة داخلية وخارجية في آن واحد.
1: دكتورة كيليفلاوس، بعد انتهاء مراسم التشييع، الرئيس ترامب يقول هي فترة هدوء لكي يمر التشييع، ومن ثم ستكون هنا خطوات أخرى. ما هي هذه الخطوات؟ يعني ماذا بعد هذا الهدوء الذي تحدث عنه الرئيس ترامب؟
2: لو أنهم أو الطرفان استمرا في تطبيق مذكرة التفاهم، فإن ذلك يعني استمرار المحادثات. أنا أفترض أن ذلك قد يكون في الدوحة. الآن طبعا هناك محادثات مباشرة مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع عبر الوسطاء طيلة الأسبوع الماضي. أنا أفترض أن ترامب يبقي الأبواب مفتوحة أمام التفاوض، وهذا أمر جيد، لأن ترامب يتراوح بين إطلاق التهديدات تارة وثم إعادة تأكيد إيجابية على مذكرة التفاهم التي وقعها. إذن أي حديث يخرج به ترامب وفيها كلمة هدوء أو تهدئة بين مزدوجين تبشر بخير لهذا المسار. نحن نعلم أن الطرفان متخالفان ويتصارعان حول مضيق هرمز وكيف يمكن أن يفتح وكيف يمكن أن يدار. جاي دي فانس قال لوسائل الإعلام إن المفاوضات ستثمر عن برنامج النووي في إيران بحد الصفر، لن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل. ثم لدينا مسألة لبنان، حيث كان هناك اتفاق بين حكومة لبنان وإسرائيل، وهو محل خلاف شديد لأنه يسمح لإسرائيل أن تبقى في لبنان، وحكومة لبنان ضعيفة جدا لتفكيك حزب الله، وطبعا إيران لا تريد لإسرائيل أن تبقى ولا لحزب الله أن يفكك. إذن هذه محاور خلاف، طالما بقى الحديث بين الطرفين هذا أمر جيد.
1: سيد عباس خمايار، ماذا بعد هذا الهدوء الذي سيستمر وفقا للرئيس ترامب حتى انتهاء مراسم التشييع؟
3: يعني هذا راجع للطرف الآخر، ماذا سيفعل؟ هل يستمر في تنفيذ البنود لمذكرة التفاهم، أو سيكون هناك تماطل آخر وستكون هناك الأفعال الأمريكية كما كانت سابقا؟ أنا أتصور الآن الإيرانيون يخرجون بأكثر قوة مما كانوا عليه وسيؤكدون، وهذا ما سمعناه خلال اليومين الأخيرين بكل المباحثات التي جرت بين الوفود الرسمية ومع القيادة الإيرانية بمختلف أطيافها وبمختلف مسؤولياتها، سمعناهم. والخطابات أيضا، الكلمات كانت اليوم تسير في هذا الاتجاه بأننا جاهزون على المسارين، المسار السلمي إذا ما كانت الولايات المتحدة.
1: لماذا

0: تقول هذا يعتمد لماذا تقول هذا يعتمد على الطرف الآخر؟ لماذا لا يعتمد أيضا على إيران؟ إيران تمسك بورقة مضيق هرمز، وعندما أسألك ماذا بعد هذا الهدوء، قد يكون المقصود ماذا ستفعل بمضيق هرمز، كيف ستتحرك بعد مراسم التشييع في هذا المضيق.
1: طبيعي الطرف الآخر، لأنه الطرف الآخر الذي يجب أن يتعلق بما بحسب البند الخامس يجب أن توفي أمريكا بتعهداتها، وخاصة بما يتعلق برفع العقوبات واسترجاع الأموال الإيرانية المحتجزة عند الأمريكيين، وهذا ما أكدت عليها أمريكا في الاتفاقية في اليوم الثاني. كان من المفترض أن تقوم بهذا الأمر، لكن المماطلة الأمريكية كانت واضحة من زمان، وخاصة بما يتعلق برفع العقوبات. هذا مطلب إيراني كبير، إذا ما رفعت العقوبات وإذا ما فك الحصار عن الأموال الإيرانية، أتصور هذه خطوة ستساعد الطرف الآخر لكي يرفع لكي يتقدم أيضا بخطوة مماثلة، وهذا ما أكدتها الاتفاقية. وخطوة مقابل خطوة هي الآلية التنفيذية لهذه المذكرة.
0: سيد دكتور محمد، هل تعتقد أن الرئيس ترامب معني بالهدوء بعد مرحلة التشييع؟
2: ليس بالضرورة. ترامب وإن كان تواقا إلى استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين، إلا أنه لا يستعجل أمره في 5 قضايا من أصل 6 قضايا. لا يستعجل في قضية الأرصدة المجمدة، ولا في رفع العقوبات، ولا في قضية اليورانيوم عالي التخصيب، ولا في قضية الملف النووي، ولا في قضية إنهاء الحروب على كافة الجبهات. الملف الوحيد الذي يحرص عليه ويعتقد أنه أنجز ما يود إنجازه، في أنه يضمن استمرار الملاحة البحرية وتدفق النفط الإيراني والخليجي إلى أسواق العالم، والضمان بالنسبة له أن سعر البرميل الواحد لا يتجاوز 70 دولارا. إذا ظل هذا، يمكن أن نستبشر خيرا بأنه سيدير المرحلة المقبلة حتى الانتخابات على هذا الإيقاع. لكن إذا عاد الإيرانيون إلى التلويح بإغلاق مضيق هرمز أو باستثماره ضد مشيئة ترامب وافتعال أزمة طاقة جديدة، هنا قد تتغير القراءة في البيت الأبيض رأسا على عقب، وقد يعود ترامب إلى لغة الوعيد العسكري، وربما شن ضربات. طيب، وحاجات من هذا القبيل.
0: بلغة الوعيد العسكري، دكتورة كيلي فلاهوس، لماذا يضطر الرئيس ترامب إلى القول إنه كان بإمكانه القضاء على الجميع، وربما الآن بإمكانه القضاء على الجميع في مراسم التشييع، لكنه لن يفعل لأنه لن يبقى أحد ليتفاوض معه؟ ما الذي يجعله يقول هذا الكلام وهذا التهديد؟
3: أعتقد أن هناك قضيتان مهمتان. أولا، هو يشعر أن عليه أن ينظر إليه وكأنه هو الشخصية القوية والصارمة، وهكذا ينبغي أن ينظر إليه. هناك كثيرون في واشنطن وحتى في جانب حزبه الجمهوري يشعرون بخيبة أمل من مذكرة التفاهم ومن إبرامه صفقة مع إيران، وهم يفضلون الاستمرار بقصف إيران. إذن عليه أن يتوخى الحذر. هو يعرف أن عليه أن ينهي هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لإنهائها هي على مائدة التفاوض. لكن في ذات الوقت هو لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف، فيستمر بالقول بإمكاني أن أقصف إيران لأمحوها من الوجود، سأقضي على القادة، ولكنني قررت أن أفعل ذلك. جزء من هذا هو الرسائل نحو الداخل الأمريكي، والجزء الآخر هي رسائل لإيران بأنه يذكرهم بأن لديه أدوات التأثير العسكري القوية، وما زال لديه شراكات مع إسرائيل المعروفة بقدرتها.

0: على استخدام الاغتيالات كوسيلة من وسائل الحرب والقتال، وهي رسالة إلى إيران بأن في حوزته أدوات يمكنه استخدامها إذا ما شاء.
1: كيف يتلقى الإيرانيون سيد عباس خميار هذا الكلام من الرئيس ترامب؟ وهل تنكر إيران أن مراسم التشييع تسري بهدوء بسبب الإذن الذي منحه الرئيس ترامب لذلك؟
2: يعني ما شاهدته أنا اليوم شخصيا والكثير من ما حضروا من أجانب، يعني كانت هذه النقطة واضحة جدا بعد 4 أشهر من هذا الحادث الأليم وهذه الجريمة الكبرى التي كان من المفترض بعد هذه المدة أن تخفف المشاعر تجاه مرتكبي هذه الجريمة، لكن الأصوات كانت تعلو صاخبة وبقوة وتطلب الانتقام، وتبدي كل هذا الكره للذين ارتكبوا هذه الجريمة، وهكذا كانت هذه الشعارات واضحة وكانت هذه الهتافات قوية جدا. لا أتصور بأن هذا الحقد وربما الوجيه حتما سيطفأ بسهولة إلا ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت الحقيقة عاقلة الإدارة أن تقوم بخطوات عملية لإرضاء نسبي للشارع الإيراني.
1: نعم، ولكن
2: يطلب الانتقام.
1: ولكن يعني كان سؤالي في مكان آخر سيد عباس خميار، يعني عندما تسمع إيران تهديدا من هذا النوع، إن الولايات المتحدة كانت قادرة على القضاء على الجميع، لكن الرئيس ترامب يريد من يتفاوض معه، ثم يكون التشييع بعد الاتفاق على مرحلة هدوء، وكأن الأمر جاء بمنحة أمريكية أو بإذن أمريكي لحصول التشييع بهدوء.
2: لا لا أبدا، هذا يعني لا أتصور هنا هذا الموضوع وارد أساسا. كل ما يقال هنا في إيران ونلمسه جيدا من الشارع الإيراني بأنه هو القوة الإيرانية التي أردعت العدو، وهذه لو كانت أمريكا قادرة على الاستمرارية لاستمرت بعدوانها بأشكال مختلفة، لكن الإيرانيون يقولون أنهم صمود الشعب الإيراني وتواجده في الساحات على مدى أكثر من 120 يوما ومن ثم دعمه للقوى العسكرية الإيرانية والجيش الإيراني والحرس الثوري هما كان عاملان رادعان لاستمرارية العدوان. لا أحد يصدق الرواية الأمريكية ولا أحد يعول على ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه يعني الحقائق تكون ما زالت واضحة عند الإيرانيين بأن هناك هذه التغريدات وهذه المواقف هي أغلبها غير دقيقة وغير صحيحة. نعم. وكما يقول كثيرون من الأمريكيون بأنها كاذبة، لذلك الإيرانيون يعتبرون هذه الأمور هي تسير في نطاق الحرب النفسية التي تشن ضد طهران، وإضافة إلى ذلك الأمريكيون يريدون إيجاد الشرخ في الشارع الإيراني، وهذا ما ربما يعرفه الإيرانيون جيدا.
1: طيب دكتور،
2: في الآونة الأخيرة.
1: نعم دكتور شرقاوي، هل الرئيس ترامب حريص على التفاوض ولهذا لم يقتل باقي المسؤولين، أم أن هناك سببا آخر لذلك لا يفصح عنه الرئيس الأمريكي؟
3: سؤال ذكي، يعني يحتاج لبعض الحفريات في أدبيات ترامب منذ 2016، بمعنى هل دائما يقصد ما يقول أم أنه من ذوي النوايا الاستراتيجية عميقة الخفاء؟ يبدو أن ترامب في هذه المرحلة لا يريد اغتيال الإيرانيين، ويعتقد أنه أضعف طهران بما يكفي، يريد الحفاظ على مصر.

0: إطار المفاوضات بفرضية أنه هو الذي كما تفضلت يقدم المنح، يقدم فترة هدوء، هو الذي يحدد قواعد اللعب وقواعد
1: وقال هذا لطفا مني.
0: هو الرجل يعني بمثابة المخلص السياسي الذي يقدم صكوك الغفران، يعني وكأنه هو يعني هو من يحاكم الإيرانيين سواء في مآتمهم أو في أفراحهم. الآن إذا من الناحية البراغماتية هناك حرص عند ترامب بأن يظل هو الذي يدير هذا الصراع المفتوح، لم يصل ذهنيا إلى فكرة التسوية، لأن العداء ويبدو أن سامويل هانينغتون منظر صدام الحضارات لا زال يسكن في عقل ترامب والترامبيين من حوله في البيت الأبيض، بمعنى حتى هذه اللحظة بعد 4 أشهر وما يزيد على هذه الحرب لا أجد أن هناك تطورا في المزاج النفسي وفي المزاج السياسي عند ترامب وعند هيكسيت، وربما الاستثناء الوحيد إلى حد ما ويتكوف يمكن أقرب إلى المفاوضات من إعادة إنتاج العداء الأمريكي الإيراني التاريخي لقرابة 50 عاما.
1: نعم.
0: من هذه الخلفية ترامب عندما يمارس هذه العلوية أو عندما يتبجح بأنه هو الذي يمنح المنح أو هو الذي يحدد قواعد، يريد أن يشفي غليل مجموعة من اليمينيين ومن المحافظين الجدد منذ 1979 الذين ينتظرون هذه اللحظة، بمعنى آخر هناك من يساوي في حساباته بين لحظة إلقاء القبض أو احتجاز الرهائن الأمريكيين عام 1979 ولحظة الاغتيالات، وأن حتى عندما قال ترامب أنه يستطيع القضاء على القادة الحاليين ولكنه لا يفعل ذلك، هناك من يساوي بهذه اللحظة. وهنا أعتقد أن صدام الحضارات هو في الأساس يعني حقد تاريخي وحقد ثقافي أكثر منه تشابك استراتيجي ومحاولة كسب الحرب بالطرق التقليدية.
1: سيد أكيلي فلاهوس، يقول الرئيس ترامب إن الإيرانيين يتوسلون الاتفاق. إذا كانوا يتوسلون الاتفاق فعلا، لماذا ما زالت الأمور تدور حول البنود الأساسية الأولى بمذكرة التفاهم ولم تصل إلى الجوهر؟ لو كان الإيرانيون يريدون اتفاقا لأسرعوا في حل الأمور وصولا إلى أساس مذكرة التفاهم وهو الملف النووي.
2: تماما بالتأكيد كما تقولون، لو أن الإيرانيين كانوا مستقتلين لهذه الدرجة ولا يمتلكون بأيديهم أي أوراق لكنا نرى أن مذكرة التفاهم قد ورد فيها بنود لم ترد فيها لا مسألة رفع التجميد ولا موضوع مضيق هرمز ولا هرمز، وقد جعلوا أو كانوا سيجعلون من مذكرة التفاهم فقط تقتصر على بند ولا يطلب منهم أي مطالب ليست في صالحهم، وما قرروا أنهم كيف سيتفاهمون حول اليورانيوم المخصب. هذا لا يبدو لي أن هذا الاتفاق كله هو لصالح الولايات المتحدة. لذا أعود إلى ما قلته سابقا، الرئيس ترامب يحاول أن يقول للشعب الأمريكي أنه انتصر في هذه الحرب وحقق نصرا على الإيرانيين، فهو لديه الانتخابات النصفية ولديه إرثه السياسي الرئاسي، ولا يريد أن يطلق عليه لقب الخاسر، ولا يريد أن يخلق انطباعا بأن بعد كل هذه عمليات القصف والمليارات التي أنفقت والعمليات العسكرية بحيث ينتهي به الأمر أن يحصل على اتفاق ليس أفضل مما حققه الرئيس أوباما والذي ألغاه بنفسه. إذن هناك اعتبارات داخلية كثيرة، لكن كما قلتم كل ما نفعله علينا نفعله أن ننظر إلى واقع الحال. إيران تمتلك الأوراق بيدها وتمتلك أدوات الضغط، العملية العسكرية لم تكن لصالح الولايات المتحدة، وبدلا من الإقرار بذلك ترامب يلعب

0: دورة محاولة تغيير التصورات.
1: طيب
0: اعتقد ان كلا الطرفين سيستمران في التفاوض.
1: سيستمران في التفاوض الطرفان سيدة كيلي، الطرفان سيستمران في التفاوض، لكن في اثناء التفاوض ثمة لقاء قد يعقد بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو. ماذا يمكن ان يغير هذا اللقاء في مسرى التفاوض وفي مسرى ومجرى الأحداث؟
0: نعم، أنا أعتقد أن الرئيس ترامب محبط تماما مع بنجامين نتنياهو، فبنيامين نتنياهو لديه بواعث قلقه الخاصة به، وعلى رأسها انتخاباته في أكتوبر، لأنه إن لم يكسب هذه الانتخابات قد ينتهي به الأمر إلى السجن بسبب تهم الفساد. ترامب يدرك ذلك. إذا ترامب لديه أدوات ضغط لم يكن يملكها من قبل، فقد يقول له تنازل أو لا تفعل هذا، وقد يقول له لا تصعد في حربك في لبنان مع استمرار هذه المفاوضات. أعتقد أنه سيكون من الصعوبة بمكان لبنيامين نتنياهو أن يقنع ترامب باستئناف الحرب. قد يذهب نتنياهو إلى الحرب بمفرده، لكن لا أعتقد أن ترامب سيحذو حظه، وهو لأنه هو الذي كان أقنعه بالحرب أولا، وأقنعه بضرب لبنان لحل كل مشاكل الشرق الأوسط، وهذا ما لم يحدث.
1: سيد عباس خمايار، ألا تخشى إيران من أن تكون مذكرة التفاهم قد وضعت فقط من أجل بند واحد، وهو مضيق هرمز، من أجل فتح مضيق هرمز ولو بهذه الصورة الملتبسة، من أجل تذخير احتياطات العالم بالنفط وعدم الذهاب نحو تنفيذ باقي البنود؟ وعلى ما يبدو الأمور حتى الآن هي في هذا الاتجاه، وقد ألمح إلى ذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
2: يعني إذا كانت الأمور بهذا الشكل الذي تتفضل به، يعني هذا يعتبر مكسب إيراني كبير. استطاعت أن تحول هذه الأهداف الأمريكية الكبرى بما يتعلق بإطاحة النظام، تفتيت الشعب، المجتمع الإيراني، الإتيان بقوى معارضة انفصالية من الخارج، إضافة إلى القضاء على أو تصفير اليورانيوم الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية البالستية، وبنفس الوقت قطع العلاقات مع الحلفاء التي تسميهم الأمريكيون، يسمونهم بالذيول إن صح التعبير أو الأذرع. فإذا هذا إنجاز إيراني، تحول كل هذه الأهداف الكبرى إلى مضيق، فتح مضيق وممر كان مفتوحا أصلا في البداية، وترجع، وهذا نوع من الانهزام الأمريكي في هذا الاتجاه. إيران نعم استطاعت بهذه النقطة أن تفاوض بهذه الطريقة، وكما قلت تحشر الرئيس الأمريكي في هذه الزاوية التي أدت إلى ردود فعل كبيرة، سواء في الاقتصاد الإقليمي أو الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت أدت إلى تأجيج الرأي العام الأمريكي، وهذا مكسب إيراني. وهناك أصبحت أو انهارت الهيبة الأمريكية في لم يحدث في التاريخ المعاصر كما حدث الآن، وهذا ما نستطيع رأيته من خلال السياسيين الأمريكيين، سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي.
1: دكتور شرقاوي، هل توافق الرأي على أن هذا يكون مكسب إيراني إذا بقيت الأمور عالقة عند نقطة مضيق هرمز ما بين الفتح والإغلاق ومرور الملاحة وعدم مرورها ومن أي مسار؟
3: قد تكون هناك مناورة، إمكانية المناورة يمكن أن تنفع لفترة محددة، ولا يمكن أن تنفع على المدى

0: الطويل، بعيدا عن الخطاب القومي إيرانيا وأمريكيا، دعنا نضع مذكرة التفاهم وما كسبه الطرفان على ميزان صارم حتى هذه اللحظة، أي ميزان براغماتي لأي صراع ولأي تفاوض يكشف حقيقة أن ما تغير عن الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، نحن في بداية الشهر الخامس، هو فقط تدفق النفط الإيراني تستفيد منه طهران لا شك، تدفق النفط الخليجي، أسواق الطاقة في العالم هدأت، أسعار النفط نزلت إلى أقل من 70.
1: هذا مكسب أمريكي.
0: هذا مكسب أمريكي. إلى حد الآن إيران لم تحصل لا على 6 مليارات ولا 12 مليار، لا زالت تفاوض والمشاكسة على أشدها فيما يتعلق بثلاثة مليارات وعلى طريقة خط ائتمان وليس الدفع نقدا، وحتى خط الائتمان عليه شروط أمريكية ينتفع منه المزارع الأمريكي وليس أن تصرفه طهران بحرية. على مستوى رفع العقوبات الأمريكية لا تقدم في هذا المجال، على مستوى اليورانيوم عالي التخصيب لا زالت المطالبة بضرورة القضاء عليه إما داخل إيران أو تسليمه إلى دولة أخرى، على المستوى الملف النووي إلى جديد. الآن ربما وهنا المسألة بالنسبة لإيران، ورقة هرمز لها عدة قراءات متباينة، طهران تعتقد أن باستطاعتها أن تضغط بأن تحول هرمز إلى بسملة استراتيجية في المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة هي لم يعني ما دام هناك يعني استغلال للنفط الذي يصدر خارجيا لم تعد هذه الورقة تستخدم بالكامل. اللهم أن مسألة أن إيران تهدد السفن العابرة بأن عليها أن تحصل على ترخيص، وأيضا هناك ضغوط إيرانية على سلطنة عمان، لكن في المقابل أيضا العالم برمته 136 دولة في الأمم المتحدة تنادي بحرية الملاح، فالمسألة تبقى نسبية حتى إشعار آخر.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا لعباس خميار كان معنا من طهران، وكيلي فلاهوس التي كانت معنا من واشنطن. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوارية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
2: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 من يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في بورغن تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ، يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة

0: بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: الآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني والذي نرصد فيه أحدث التطورات الميدانية وآخر المواقف السياسية، ونستعرضها مع مراسل الجزيرة في بيروت تامر الصمادي. تامر،
2: بالفعل حسن، كل شيء يراوح مكانه هنا في لبنان على الصعيد السياسي وعلى صعيد الميدان. الخروقات الإسرائيلية تتواصل هذا اليوم خلال الساعات الماضية، وهذه الانتهاكات بدأت بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الصديقين في قضاء صور جنوبي البلاد، ثم سجلنا تمشيطا من طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بلدة مجدل زون أيضا في صور، والحديث عن قذائف تطلق باتجاه قرية كفر شوبة على الحدود، وأيضا وفقا لما رصدنا هنالك تفجيرات تتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات المحتلة. آخر تلك القرى كانت دير سريان وحداثة، وهذا المشهد بات متكررا خلال الأيام الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي، وهو ما دفع حزب الله أكثر من مرة للقول بأنه يعتبر هذه الانتهاكات خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وبأنه يراقب هذه الانتهاكات ويتابعها عن كثب ويرصدها، وأنه جاهز للرد ويحتفظ بحقه في الرد على هذه الخروقات والانتهاكات، لا سيما ما يسميه الحزب أو ما تسميه إسرائيل عفوا بحرية الحركة داخل الجنوب اللبناني، وهو ما يرفضه الحزب جملة وتفصيلا. وبدأ ذلك الرفض على لسان الأمين العام للحزب والعديد من المسؤولين السياسيين ونواب الحزب أيضا في البرلمان خلال الأيام الماضية. هذا هو التطور الميداني في الساعات الأخيرة، لكن أيضا ما يتعلق بالمشهد السياسي واضح بأن حالة التشظي والانقسام الأفقي والعمودي تترسخ في العاصمة بيروت بين مختلف الأفرقاء بشأن الاتفاق أو الاتفاق الإطاري بالفعل بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. حتى هذه اللحظة السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة ورئاسة الحكومة أيضا كلاهما يتحدث على ذات الموجة ويدافع عن هذه أو هذا الاتفاق الإطاري، وكانت هنالك سلسلة من اللقاءات الطويلة التي أجراها رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة.

0: الماضية بالإضافة إلى رئيس الحكومة للدفاع عن هذا الاتفاق الإطاري للعمل على تسويقه، للقول بأن هذا الاتفاق بكل ما فيه من بنود يهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية وإلى نشر الجيش اللبناني على كافة الحدود وعلى كافة الأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني، وإلى عودة النازحين وإلى استعادة الأسرى وإلى إعادة الإعمار أيضا. وبدت رئاسة الجمهورية وكأنها تقول بأن الطرف الآخر، في إشارة إلى حزب الله، حاول إخراج القوات الإسرائيلية بقوة السلاح لكنه فشل في ذلك، وهو ما تحدث عنه صراحة رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال الساعات الماضية، مطالبا بأن يكون لخيار الدبلوماسية متسع وفرصة، وعلى وقع ذلك حزب الله، حركة أمل، العديد من القوى والكيانات السياسية ما زالت ترفض هذا الاتفاق الإطاري نهاية حسن، وترى فيه تنازلا وتفريطا، وبأنه يكبل لبنان، وبأنه يشرع لبقاء القوات الإسرائيلية لسنوات وسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية.
1: شكرا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. ومن بيروت أيضا ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. بهذه المواقف الأخيرة لرئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانيين، هل تمكنا برأيك من حشد تأييد داخلي لاتفاق الإطار مع إسرائيل؟
2: تحياتي لك أستاذ حسن وللمشاهدين. هو في الحقيقة يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد أن صمتا أكثر من يومين أو 3 أيام على صدور الاتفاق، بادرا يعني في ظل تساؤلات أنه السلطة لم تعلن أي موقف بعد إعلان الاتفاق أو لتشرح أو تدل إلى ماذا يرمي هذا الاتفاق، بادر رئيس عون ورئيس سلام كل على طريقته للتعبير أو لشرح هذا الاتفاق ومراميه، يعني في محاولة لإقناع الرأي العام اللبناني وكل القوى بأن هذا الاتفاق إنه شر لا بد منه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الوضع في الجنوب وإعادة النازحين وإعادة الأسرى وإطلاق عملية الإعمار. لكن حتى الآن في تقديري أستاذ حسن، ما زال خطاب السلطة غير مقنع للفريق الآخر الذي يعترض على الاتفاق، خصوصا وأنهم يرون أن إسرائيل، هذا الفريق يعني يرى أن إسرائيل لم توقف إطلاق النار حتى منذ العام 2024 وما تزال.
1: قبل أن نسأل عن الفريق الآخر، نحن نسأل حتى عن الفريق القريب من رئيسي الجمهورية والحكومة، هذا الفريق الذي أبدى ملاحظات قاسية على هذا الاتفاق.
2: صحيح صحيح، ما هو القصة أستاذ حسن، ليست المعارضة هذا الاتفاق لم تأتي من فريق الثنائي الشيعي وحلفائه فقط، بل من قوى سياسية مثل أستاذ ولي جملاط، تيار المردة برئاسة الوزير سليمان فرنجي، الرئيس فؤاد السنيورة، يعني في مجموعة من السياسيين، في بعضهم كمان يعتبر يعني حليف للسلطة، وجدوا أنه في هذا الاتفاق بعض البنود، أو إذا مش غالبية، أنه هذا الاتفاق غير متوازن، ليس فيه تماثل بالالتزامات، أنه أكثريته التزامات من لبنان، إسرائيل مقابلة وعود ووعود غير قابلة للتنفيذ. ويعني الإسرائيلي يدخل بيعطي تفسير لهذا الاتفاق على نحو أنه يريد منه فقط أنه السيطرة الأمنية في الجنوب والاستمرار بحرية الحركة، وبالتالي بعد أن كان هذا الاتفاق يراد له أن يكون آلية لإنهاء النزاع، يتحول شيئا فشيئا إلى آلية لاحتواء
1: الحرب، أمام
2: لمنع ليس لمنع الحرب بل
1: أمام هذه المعارضة،
2: ليس لوقف الحرب بل لمنع تجددها.
1: أمام هذه المعارضة، هل بإمكان اتفاق الإطار أن يتطور فعلا ويوضع موضع التنفيذ؟

أنا في تقديري أستاذ حسن، لا أحد يستطيع أن يفعل شيء في هذا الموضوع إلا الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذا الاتفاق. هي الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بجدول زمني للانسحاب، وفي تقديري إذا توصلت السلطة إلى هذا الأمر يمكنها عندئذ أن تقنع الآخرين أنه فعلا هذا الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعندئذ يتم البحث في بسيط

0: هناك تعويل على أنه يعني أن ينجح رئيس الجمهورية في إقناع الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل ل يعني أو حتى يعني إجراء بعض التعديلات في بهذا بالاتفاق الإطار بالاتجاه الذي يدفع إلى تنفيذه بالشكل الذي يحفظ للبنان حقوقه، لأنه فعلا في بنود في هذا الاتفاق السيد حسن يعني حتى تحذر على لبنان أن يدعي على إسرائيل في أي مسألة تخص أمنه وتخص سيادته، وفضلا عن أنه يعني نعم. الشرط الذي يضعه الإسرائيلي أو الموضوع في بالموضوع نعم. أنه نزع سلاح حزب الله ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح هذه مسألة معقدة جدا
1: شكرا لك.
0: لا يمكن أن تمر في لبنان بدون مشاكل أستاذ حسن.
1: طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. الآن مشاهدينا إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
2: في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
3: خلص يرجع عندي.
2: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
4: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطاع المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطاع المستوطنين.
2: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
5: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
2: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
6: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع إكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على

0: المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل، واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس ترامب. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعك نستطلع ناصر آخر الأجواء في العاصمة الأمريكية وآخر المواقف الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تتطرق إليه وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الوضع مع إيران وفي مضيق هرمز.
1: نعم حسن، لدينا أجواء احتفالية حقيقة، والموضوع الإيراني نسي الآن على الأقل خلال البضع ساعات القادمة. نتوقع وننتظر خطابا هاما على ما يبدو للرئيس ترامب، وربما يتطرق فيه لإيران ولبنان في بعد حوالي 3-4 ساعات من الآن، ضمن احتفالات 250 التي يريدها الرئيس ترامب، احتفالا بارزا ضخما، احتفالا بالانتصار، الانتصار أيضا على إيران، لأن الرئيس الأمريكي أوضح منذ أمس واليوم بأن الولايات المتحدة، وهو يسرد على الأمريكيين في أحاديثه الصحفية المكثفة، أن الولايات المتحدة تخرج منتصرة من هذه الحرب، وإيران لا بحرية ولا أسلحة جوية لها، وبالتالي هو يفرض ما يريد. وإن الإيرانيين كما قال أمس يكادون يسعون لهذا الاتفاق ويتوسلون حسب ما قال اليوم، ولكنهم أيضا يستجيبون لمعظم ما يطلب به الرئيس ترامب. بالتالي سردية البيت الأبيض نحو الداخل الأمريكي، وهو أن مضيق هرمز فتح الآن بسبب الاتفاق مع الجانب الإيراني، ولو أن هناك مناوشات عسكرية هنا وهناك هنا وهناك، لكن المضيق فتح، السفن والبترول والغاز وباقي المواد الغذائية والصناعية تمر، ما هي ينعكس إيجابا على الأسواق الأمريكية وعلى أسواق البورصة. وبالتالي سرية الرئيس الأمريكي حتى الآن قبيل خطاب الذكرى 250 تذهب في هذا الاتجاه. وقد كشف أيضا ما قاله قبله مجموعة من المسربين للأخبار بأن كان هناك تفاهم عن الجانب الإيراني، ويبدو أن السيد ويتكوف هو الذي قام بهذا التفاهم بالاتفاق مع الجانب الإيراني على نوع من التهدئة تخدم الطرفين. الرئيس الأمريكي منهم يكون هذه الأيام في القضايا المحلية مع اقتراب الانتخابات واحتفالات 250 وقضايا داخلية اقتصادية بدأت الآن ملحة وتضغط على البيت الأبيض، والجانب الإيراني ربما بحاجة أيضا لبعض الراحة من أي هجمات عسكرية من الحصار الأمريكي كي يرمم صفوفه. وبالتالي تم التوصل على ما يبدو بين البيت الأبيض والجانب الإيراني لهذه التهدئة التي نشهد الآن. منذ أيام لم تكن هناك أي مناوشات عسكرية، هذا ما يريده الرأي العام الأمريكي أيضا. ولكن الرئيس الأمريكي أيضا، لأن حسن تداعيات هذه الحرب مرت إلى أكثر من مضيق هرمز والتجارة الدولية مست، ولأول مرة كما لاحظ كثيرون هنا في واشنطن، العلاقة الحميمية والعلاقة المكثفة والقريبة جدا من تل أفيف، والعلاقة الشخصية أيضا بين ترامب ونتنياهو. نتنياهو وإسرائيل منذ البداية كانوا يريدون تفكيك النظام الإيراني بكافة أشكاله ومظاهره وقوته، لنصل إلى إيران مقسمة ربما، أو إيران ضعيفة لا يمكنها الصمود، تتخلى عن سلاح نووي ولا تشكل أي خطر. لكن الرئيس الأمريكي في وسط طريق على ما يبدو فضل أن يكون هناك أسلوب دبلوماسية، وظهرت لنا أيضا فكرة مذكرة التفاهم التي يتم الآن أو يتم بحث بنودها هناك في الدوحة بمساعدة الوسطاء القطريين والباكستانيين. وبالتالي الآن لحظة استراحة محارب لنقل في واشنطن، والاحتفالات مستمرة في كافة المدن الأمريكية، وبعد قليل الرئيس ترامب سيتحدث أمام جمهور غفير.
0: يعني أفهم منك أن الشغل الشاغل الآن للرئيس ترامب هو الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا من أجل تدفق النفط واستمرار الملاحة عبر هذا المضيق.
1: نعم، أصبح الهم الأول، كان الهم الأول تتذكر حسن الأسلحة النووية واليورانيوم، وظهرت عدة قصص بشأن هذا اليورانيوم والمطالب الأمريكية، وكانت خطا أحمر، لكن مع خطر الكساد الاقتصادي ليس أمريكي فقط وإنما عالمي، قال الرئيس الأمريكي وشرح في حديث قبل أيام أنه اضطر إذن للجانب الدبلوماسي تفاديا لهذه الأزمة الاقتصادية المرتقبة، وحتى قال داخليا إنه لا يريد أن يكون رئيسا يتذكره التاريخ بفترة الكساد الاقتصادي الأمريكي عام 1929 من القرن الماضي، وبالتالي بسرعة تحول الهم الاقتصادي مؤشرا لتحركات الرئيس الأمريكي. في هذا الإطار يتحرك مع دائما الحفاظ على الخيارات العسكرية إذا لم تستجب إيران. لنقل الآن الرئيس الأمريكي دخل في فترة دبلوماسية تهدئة، يد ممدودة كما يقول، إلى أن تستجيب إيران. إذا لم تستجب إيران ربما هناك حديث آخر من البيت الأبيض، لكن الآن الكل يريد الاطمئنان والتهدئة لبضعة أيام، والأمريكيون كلهم يراقبون ما بعد 4 جولاي أي يوم الاحتفال ابتداء من غد، كيف سيتصرف الإيراني إن هاجم السفن أو إن فرض تلك الرسوم التي ما زال حتى الآن الرئيس الأمريكي يرفضها، ويريد مضيقا، مضيق هرمز مفتوحا للتجارة. نعم. العالمية كما كان الأمر من قبل، ولا يبدو أنه سيتخلى عن هذه النقطة بالذات. حسن،
0: شكرا لك. ناصر الحسيني مراسل الجزيرة حدثتنا من واشنطن. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت، جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: تمام أفكار عمومية منطقة. لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة

0: ناقه قوه اضافيه على طاوله التفاوض. عمر هواش، الجزيره، من مصلى طهران في العاصمه الايرانيه طهران.
1: ينضم الينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه، ومن واشنطن كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجيه والامن الدولي، وهنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي، استاذ تسويه الصراعات الدوليه. مرحبا بكم جميعا. سابدا معك سيد كينيث كاتزمان، لماذا فوجئ الرئيس ترامب بهذا التشييع وبمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق، علما أن هذا المشهد ليس جديدا على إيران ولا على طهران؟ سبق أن كان هناك العديد من مراسم التشييع لأكثر من شخصية، آخرها إبراهيم رئيسي الرئيس السابق.
2: شكرا لهذه الاستضافة الكريمة. الرئيس ترامب لا أعتقد بأنه مهتم جدا بمراسم الجنازة فيما يتعلق بالأحداث الجارية وكذلك الاحتفالات بالولايات المتحدة، وبطبيعة الحال لا أعتقد بأن مهابة الجنازة هي أكبر من جنازة الراحل الإمام خميني. وأعتقد بأن الإشكال ليس في الجنازة ولكن في مجتبى خميني الذي لا يحضر لهذه الجنازة لحد الآن. والولايات المتحدة وكذلك الاستخبارات الأمريكية تتساءل لماذا لا يحضر ابن الإمام الراحل، وهو منذ 4 أشهر لم يحضر حتى جنازة الراحلة زوجتي. وأعتقد بأن الأمور ليست واضحة في من يحكم إيران حاليا، هل هو السيد عراقجي أم السيد قليباف. لذلك الرئيس ترامب لا يركز فقط على مراسم الجنازة.
1: ولكن يعني على أهمية النقاط التي ذكرت والتي سنتطرق إليها في هذا الحوار، لكن اسمح لي، الرئيس ترامب كان على ما يبدو مهتما، يعني كان مهتما بالتشييع، حتى كان مهتما ببكاء من ينتحبون على المرشد السابق، وقد عبر عن تفاجئه بذلك، وكان أيضا مهتما بمن يحضر وإن كان بالإمكان النيل منهم أم لا، لكنه فضل عدم قتلهم لأنه لن يبقى أحد يتفاوض معه. إذن كان مهتما على ما يبدو بهذا التشييع وبمن يحضر وكيف تسير أموره.
2: مرة أخرى مثل ما قلت، كان هنالك قرار حاسم فيما يتعلق بعدم استهداف المسؤولين الإيرانيين، وقد أوصل الرئيس هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو. والولايات المتحدة عملت فقط مع الإسرائيليين لاستهداف من هم لا يرحبون بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. الرئيس ترامب مرة أخرى وافق على هذه الهدنة لمدة أسبوع حتى تتم جنازة الإمام الراحل، وبطبيعة الحال سيكون هناك فعاليات في قم وفي مشهد وفي النجف وفي أماكن متعددة. والرئيس ترامب حتى وإن كان يتابع ربما على شاشة بعض اللقطات من هذه الجنازة، ولكن هو مهتم بالاحتفال بذكرى الاستقلال هنا.
1: نعم. سيد مختار حداد، هل تخشى إيران من أي فعل عسكري مفاجئ في أثناء مراسم التشييع، أكان عملا أمريكيا أو حتى إسرائيليا، على الرغم من التطمينات التي قدمها الرئيس ترامب بأننا في مرحلة هدوء لمدة أسبوع، بسبب مراسم التشييع، هل الخشية ما زالت قائمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أنا أساساً نحن يجب أن نكون في فترة هدوء وإنهاء الحرب يعني وفق مذكرة التفاهم، ولكن هذا الموضوع ينم عن يعني الرؤية والفكر والشخصية الإرهابية للرئيس الأمريكي، عندما يأتي ويقول أن نستطيع أن نستهدف الحاضرين في التشييع، ويقول أن هناك خلال أسبوع نحن لن نشهد مواجهة، بل الإنسان يجب أن يشك أكثر في مثل هذه التصريحات للرئيس الإرهابي في الولايات المتحدة، لأنه هو عندما قام بتلك العمليات الإرهابية كان لا يعلم أن الإمام الشهيد كان لديه يعني مثل هذه المكانة لدى الشعب الإيراني والشعوب المسلمة، وهو كان مرجع ديني كبير، أو عندما قام بمثل هذه العمليات مع الكيان الصهيوني يعني هو كان لا يعلم بكل هذه الأمور وهذه المكانة. لذلك هذا الكلام للرئيس الأمريكي وللاستهلاك الداخلي، بل هو واضح يعني مرة أخرى يبرز هذه النزعة الإرهابية والإجرامية من خلال هذا التصريح، وهذا أمر لم يكن غريب. وفي الحقيقة يعني إيران لم ترى أساسا بأن الحرب قد انتهت، ومثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي هي فقط تثير الشكوك تجاه نواياه من خلال إطلاق هذه التصريحات. ولكن في نهاية المطاف الآن بالنسبة للشعب الإيراني الأولوية هو في إقامة هذه المراسم المليونية والمهيبة والكبرى الذي العالم يراه، يعني هناك موجود الإعلام الدولي في إيران، نعم، ويرى يعني المراسم الكبرى.
1: دكتور محمد، يعني إشارة لافتة ذكرها السيد مختار حداد، يفترض أن يكون الجميع الآن في مرحلة إنهاء الحرب وليس الحديث عن هدوء لمدة أسبوع، هذه يعني إشارة مهمة ليس كذلك؟
4: نعم، وهذا ما ألمحت إليه في مقابلة بالأمس، أن مسار المفاوضات بين الإيرانيين والرئيس ترامب يعاني انفصام الشخصية، بمعنى أن الطرفين وخاصة الجانب الأمريكي الآن لم يتخلى عن ذهنية الحرب وذهنية القصف والانتقام، وأيضا في المقابل بعض المتشددين في طهران لا زالوا يشككون في مسار المفاوضات بسبب اعتقادهم أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع ترامب الذي لا يثقون به تماما هو مواصلة الحرب. إذن للأسف المزاج النفسي لا زال عالقا في عسكرة الموقف، بمعنى إدارة الصراع بهذا الوعيد وعدم الانتقال إلى ما نعتبره إدارة إن نعتبره تسوية الصراع، بمعنى توافق الطرفين وإجماعهما على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية، التوافقات، الأخذ والرد، شطرنج المفاوضات، مكاسب تنازلات، ويكتمل النصاب التفاوضي للاتفاق أو للمعاهدة في المحصلة النهائية. لا، مذكرة التفاهم لا تقترب أبدا من هذه المرحلة الثانية، لا تزال عالقة، إما وعيد عسكري إما استعراض عضلات. طهران تقول إن لها الحق في بسط نفوذها على المضيق، ترامب يتحدها بأن عليها أن تخضع لحرية الملاحة، ويمكن الاعتداد بالكثير من هذه المتلازمات، وكلها متلازمات تجعل المسار، مسار التفاوض عبارة عن مسار أجوف. هناك الشعارات، هناك البنود، هناك البنود 14 في المذكرة، ولكن لا يتم الالتزام بها لكي نصل إلى ميدان المفاوضات ونبني شيئا. يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن البناء فعليا على ما جاء في هذه المذكرة.
1: أعود إليك سيد كينيث كاتزمان، طرحت مجموعة من الأسئلة في البداية عن المرشد الجديد، إمكانية ظهوره، من يحكم إيران، يعني هذا يقودني إلى سؤالك على ما سيركز مجتمع الاستخبارات الأمريكية في مشهدية التشييع ومراسم التشييع خلال الأيام المقبلة.
2: الاستخبارات الأمريكية دائما تركز على من هو في القيادة ومن لديه تأثير في اتخاذ القرار، وإيران مثلما قلت هي هدف كبير بالنسبة للاستخبارات الأمريكية.

0: أنه لا يوجد تمثيل دبلوماسي في طهران. هنالك مفاوضات يقودها السيد كوشنر والسيد ويتكوف، وربما التقيا في سويسرا ببعض القادة الإيرانيين، ولكن لا توجد قنوات مباشرة مفتوحة بين الحكومتين، ودائما الاستخبارات الأمريكية تريد أن تعرف من يتخذ القرار. من الصعب التكهن بذلك، وتم تعيين المرشد الجديد منذ 8 من شهر بارس، ولكن لحد الآن لم يظهر إلى العلن، فقط ببعض البيانات والتصريحات التي نسبت إليه، وليس لدينا أي تفاصيل فيما يتعلق بذلك. يفترض أن المرشد الأعلى يقود عشرات الملايين من الإيرانيين، ولكن مثل ما قلت لم يظهر للعلن، مما ساهم في ترويج العديد من الإشاعات، بما في ذلك عدم قدرته على الحكم، وذلك ما تركز عليه الاستخبارات الأمريكية.
1: طيب إذا كان هو من تركز عليه الاستخبارات الأمريكية، لماذا على إيران أن تكشف هذا السر للولايات المتحدة بالمجان؟
0: ليس عليها أن تفصح عن أي شيء، ولكن مثلما قلنا هنالك مفاوضات في هذا المسار، ويفترض أن القرار الأخير يأتي من المرشد الأعلى، وليس هنالك أي أدلة على أنه هو صاحب الفصل والحسم ومن يتخذ القرارات في هذا الوقت، وهي مسألة مهمة جدا، ليس فقط سؤال أكاديمي بالنسبة للسياسة الأمريكية.
1: سيد مختار حداد، المرشد هو الشغل الشاغل حاليا لمجتمع الاستخبارات الأمريكية وللإدارة الأمريكية لمعرفة إن كان هو من يتخذ القرار بالفعل أم لا.
2: أولا، قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد مجتبى الخامنئي هو الذي يقود البلاد ويتخذ القرارات، وباعتقادي لا شأن للولايات المتحدة بأنه أين هو أو سيخرج أو لن يخرج أو يتحدث أو لن يتحدث. هذا أمر واضح، وواضح يعني نحن أمام مثل هذه الأنظمة الإرهابية، يعني الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ونحن في حالة حرب. يعني كيف نتوقع بأنه مثلا هناك إيران ترى الأمور مثل ما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ورأينا ما هو الذي قاموا به، قاموا بعملية إرهاب دولة في اليوم الأول من الحرب، عندما استهدفوا القائد الشهيد وقادة القوات المسلحة الإيرانية. فلذلك يعني نحن في الحقيقة أمام مثل هذا المشهد، وهذا حتى يجعل حتى بقية الدول الآن تشعر بالقلق تجاه الولايات المتحدة التي وصلت إلى هذه الصلافة بأن تستهدف قادة الدول وتقوم بالعمليات الإرهابية من أجل متابعة أهدافها. فلذلك عندما نحن أمام مثل هذا المشهد، هذا لا يهم إيران بأنه ما هو الذي سيكون شغل الشاغر للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية أو للولايات المتحدة أو للإعلام الأمريكي. المهم هنا الشعب الإيراني يعني هو يعني يؤكد على مثل هذا النهج، ويقول أن ما يهمنا هو الحفاظ على حياة وأمن قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي.
1: دكتور محمد الشرقاوي، يعني هذه النقطة بالتحديد يركز عليها الأمريكيون دائما، ترى لماذا مع العلم أن أمامهم مذكرة تفاهم تم التصديق عليها، وإن كان للمرشد في بيانه رأي آخر، ولكن أعطى الضوء الأخضر للرئيس بزشكيان ولوفد التفاوض بأن يسيروا بها، لماذا تركز الولايات المتحدة دائما على هذه النقطة أكثر من التركيز على المفاوضات بحد ذاتها؟
3: الاهتمام الأمريكي بشخصية مجتبى خامنئي أو من هو صاحب اليد العليا في اتخاذ القرار لا ينبغي أن يكون بمثابة ويل للمصلين، بمعنى ليس فقط مسألة أمريكية محضة، بل هي نتيجة يعني هذا الاهتمام بمن يكون مجتبى خامنئي وكيف يفكر وكيف

0: يتغدى وأين ينام وكل هذه التفاصيل هي منطقة التقاطع الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيلي. وهنا في الملف النووي سواء بالنسبة لمجتبى حاليا أو لوالده فيما قبل أو لقاسم سليماني ولكل الشخصيات التي تم اغتيالها خلال الحرب وما قبل الحرب، هنا تظهر الاستخبارات الإسرائيلية بمثابة الوصي على ملف إيران، وتأتي المخابرات الأمريكية تنفتح على فكرة أن الإسرائيليين أكثر عمقا وأكثر تمرسا بخبايا من هم أصحاب القرار في طهران. فبالتالي أعتقد أن هناك نوع من تهافت التهافت بلغة ابن رشد، بمعنى أن المخابرات الأمريكية تضيف على ما تقدمه المخابرات الإسرائيلية، وإلا لم تكن هناك هذه الحرب في المقام الأول. بمعنى لا يمكن تفسير لا موضوع مجتبى خامنئي كعدسة مصغرة ولا الحرب.
1: هذا يعطي تبريرا إذن للسلطات الإيرانية للاستمرار في إخفائه في هذه المرحلة.
0: وأعتقد أن يعني قلتها أنا قبل أسبوعين أنه حتى إذا لم يستطع نتنياهو إقناع ترامب بتغيير مسار المفاوضات سيعود بشكل أو بآخر إلى أسلوب الاغتيالات السياسية. فطهران محقة في أنها تنتبه إلى هذا الخطر، خطر اغتيال أو تصفية جسدية في أي لحظة. وهذا بالمناسبة ينبغي أن نذكر حتى صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن كانت هناك خطة إسرائيلية في شهر أبريل الماضي لتصفية كل من قليباب وعرقجي. إذن لا يمكن أن نفصل بين ما تسعى إليه الاستخبارات الأمريكية بالحصول على التفاصيل الدقيقة في طهران وأهل طهران وأصحاب الحل والعقد، وأيضا ما تتطوع به أو ما تقدمه الاستخبارات الموساد بشكل خاص. نعم. لذلك أحيانا ترى أن بعض القرارات الأمريكية لا تأتي من المعية محلية أو المعية في العاصمة واشنطن، ولكن تستند إلى ما يأتي من تل أبيب. وحتى مشروع الحرب تمت هندسته إسرائيليا أولا قبل أن تم بيعه إلى
1: ترامب. هناك اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، سنأتي على سؤال هذا الموضوع وشرحه. ولكن قبل ذلك سيد كينيث كاتسمان، يعني عندما يهدد من جديد الرئيس ترامب باغتيال واستهداف قادة جدد ومن بينهم مفاوضون، ولكنه يقول إنه لو تم ذلك لن يكون هناك من نتفاوض معه، على الأقل تعتبر هذه سابقة، ألا تثير خوف وقلق حتى يعني حلفاء للولايات المتحدة، حلفاء دوليين أو ربما قادة دوليين على خلاف أو خصومة ما مع الولايات المتحدة؟
2: حسنا، شكرا على هذا السؤال. أنا أتفق معك بأن هنالك توتر بين ترامب ونتنياهو، ولا أعتقد بأن إسرائيل في الوقت الراهن تسعى إلى اغتيال قليباب ولا وزير الخارجية، بل هي منغمسة في الملف اللبناني لأن إيران لا تزال تصر على وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك في جنوب لبنان. وإيران طلبت من الرئيس ترامب للضغط على نتنياهو للتوقف على استهداف حزب الله في الجنوب، وفي ولذلك كان هنالك ذلك المسار الثاني من إطار الاتفاقية لمحاولة إعادة السيطرة للجيش اللبناني. والرئيس ترامب لا يريد بأن يتوقف مسار الثاني اللبناني الإسرائيلي حتى وإن كان مقترنا بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. هنالك توتر مثل ما قلت بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو بخصوص هذه المسألة، لذلك هنالك طلب للاجتماع، ولكن لا أعتقد بأن هنالك سعي لاغتيال قادة آخرين في إيران.

0: أعتقد بأن الرئيس الأمريكي حرص على أن لا يتم تقويض مسار المفاوضات وأن لا يتم العودة إلى برنامج النووي وإغلاق مضيق هرمز والتسبب في تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي. لا أعتقد بأن إسرائيل ستستهدف أحد من القادة الإيرانيين.
1: نعم سيد كينيث، أنت أجبت على سؤال مسبقا قبل أن أطرحه، على كل شكرا جزيلا لك أنك أجبت عليه، ولكن سيبقى سؤالي واضحا. عندما يهدد الرئيس ترامب نفسه، عندما يقول بإمكانه أن يستهدف قادة جدد ولكن لن يبقى أحد ليتفاوض معه، هذا الأمر ألا يشكل سابقة تقلق وتخيف أي زعيم أو أي قائد ربما يكون على خلاف أو خصومة مع الولايات المتحدة؟
0: حسنا، أنا أتفق معك، ولكن أعتقد بأنه مجرد كلام. ولكن إذا ما حاولت إسرائيل التهجم على إيران وحاولت اغتيال قادتها، فإن ذلك سيقاوض مسار الاتفاقية ومسار السلام، والرئيس يصر على نجاح هذه المساعي وأن يتم إعادة فتح مضيق هرمز وأن يتواصل تنفيذ مذكرة التفاهم. حتى لو تعلق الأمر بالقادة المتشددين وغيرهم فإن الرئيس لن يسمح بذلك.
1: طيب سيد مختار حداد، الجانب الإيراني الآن كيف سيتعامل مع أو كيف سيكون موقفه لاحقا بعد عملية أو بعد مراسم التشييع؟ والسؤال دائما الذي يطرح، ربما طرحه السيد كينيث كاتسمان، ما حدود الصلاحيات المعطاة فعلا للوفد المفاوض من قبل المرشد والقيادة العليا أو حتى من الحرس الثوري؟
2: في الحقيقة يعني هناك سياسات وسياسات عامة وعريضة يتم على أساسها المفاوضات، ويتم تعيينها في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتم تأييدها من جانب قائد الثورة الإسلامية. وباعتقادي على الأقل الوفد الإيراني المفاوض هو صلاحياته أكبر جدا من الوفد الأمريكي. أن الوفد الأمريكي واضح لا يستطيع أن يتخذ قرارات بكلمة من ترامب تتغير كل شيء من جانب الوفد الأمريكي ويتراجع الوفد الأمريكي، في الوقت الذي الوفد الإيراني حتى أحيانا يستطيع أن يتخذ القرار عندما يشارك يعني داخل المفاوضات لديه مثل هذه الصلاحية الواسعة. ومن ناحية أخرى، لما أشرت ما هو الذي سيحدث بعد الحرب، إذا أمريكا تريد أن تستمر باختراق مذكرة التفاهم، عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، هذا سيؤدي إلى وصول الأمور إلى طريق مسدود، لأن الولايات المتحدة الآن تتنصل من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بل تعرقل بنود في مذكرة التفاهم وتخلق المشاكل في تنفيذ هذه البنود، أو خاصة فيما يخص يعني بند مضيق هرمز. وباعتقادي يعني استمرار هذا السلوك من جانب أمريكا، هذه التصريحات العدائية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك هذه الإجراءات هي لا تساعد على التوصل إلى اتفاق في المرحلة القادمة، بل ستؤدي إلى عودة التوتر مرة أخرى.
1: دكتور محمد شرقاوي، برأيك لماذا استعجل من جديد بنيامين نتنياهو طلب اللقاء مع الرئيس ترامب في هذه المرحلة؟ ولافت في كل مرة سألت سيد كينيث كاتسمان أن موضوع الاغتيال كان يحيل إلى إسرائيل. حتى في بداية الحرب نتذكر أن الرئيس ترامب عندما أشار إلى الاغتيالات أيضا كان يقول أن إسرائيل هي من قامت بها ولو بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
3: السيد كاتسمان كاد أن يقول أن الاغتيالات شأن مستورد من إسرائيل، ليس صناعة أمريكية. وهذا إذا نظرنا إلى المؤسسات ونظرنا إلى روح الدستور وكيفية بناء النظام السياسي الأمريكي لا يقوم على الاغتيالات السياسية. فهذه بحكم العلاقة وخاصة بين نتنياهو وترامب، لذلك عنصر الاغتيالات أصبح أداة فعالة لدى الإسرائيليين إزاء عدد من الشخصيات، ليس فقط إيران، قبل ذلك علماء في العراق وفي مناطق أخرى. نعود إلى سؤالك حول موضوع أو زيارة نتنياهو للبيت الأبيض. نتنياهو دائما يحرص على ألا تكبر أي فجوة صغيرة على المستوى الشخصي وأيضا على المستوى السياسي مع ترامب في هذه المرحلة، فماذا سيفعل الآن؟ سيعزز هذه الشراكة الشخصية أو هذه المودة الشخصية بين الرجلين، ويعزز أيضا الحلف الأمريكي الإسرائيلي. ولا أستغرب أن ترامب نفسه قد يظهر أمام الكاميرات ويقول أننا أحيانا تمر أمامنا بعض بعض الأمور البسيطة أو الخلافات البسيطة، ولكن في المحصلة نحن ملتزمان لبعضنا البعض، بمعنى محو كل ما قيل خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية.
1: نتنياهو يعرف من هو الزعيم، هكذا قال ترامب.
3: ونتنياهو له من الذكاء الدبلوماسي وله أيضا من العلم النفس السياسي ما يجعله ينفخ في أنفة ترامب ويمحي هذا الخلاف الشخصي. وأتذكر في يوم من الأيام ظهر معه في البيت الأبيض ورفع نتنياهو ورقة ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام. فنتنياهو لديه مجموعة من الأدوات لكي يريح تلك الأنفة الترامبية وليزيد في نفخه على أنه زعيم العالم بكل امتداد. لكن أيضا نتنياهو سيحاول أيضا التأكيد على أنه ينبغي فرز ملف لبنان عن مذكرة التفاهم، بمعنى عدم انسجام أو تلاقي المسارين الإيراني واللبناني،
1: وهو ما أشار إليه السيد كينيث كيتس من قبل قليل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا لمختار حداد كان معنا من طهران، وكينيث كيتسمن الذي كان معنا من واشنطن. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
4: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان، ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين. المزيد في فقرة سياق الحدث.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة، رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لاسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
6: سنبدأ من الدوحة مباشرة بعد المباحثات التي جرت. الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني، تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة، ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور؟ هل هناك آلية أخرى؟ وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها؟ هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
5: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة؟ الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا.
7: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بالولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
5: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
7: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير التي كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل الـ كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف أستاذ محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس.
5: إذا ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران، هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
7: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018، قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في في في في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
5: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
7: بالتأكيد، الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي، وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها، الآن هناك حقيقتين مهمات. الأولى، 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية

0: أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
1: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
0: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد.

0: مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق نفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيرانيون اعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية شن المستوطنون هجمات بمناطق عدة أطالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
4: خلص يرجع عنزل.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
5: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
6: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
7: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
8: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق متصل العلاقة في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أيضا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار فقط.